0: صارت منازلهم مزارات سياحية. يعني هو أساساً يفتحها مو بس علشان يعيشك التجربة.
1: أي.
0: لا هو يفتحها علشان أنت كسائح تجي تعيش في نفس البيوت اللي هم يعيشون فيها، مثل أهالي المنطقة بالضبط، تأكل نفس أكلهم، تعيش بنفس طريقتهم. فاليوم يعني التجربة بتختلف من شخص لآخر، والناس لا والله ما وده مثلا رايح لين أبها يدور فندق ما يبي،
1: اي بعيش وحدي انا بالضبط. بعرف طريقتي
0: بالضبط، اوكي أي. ما ابي نفس الحياه، بس اني بزور الاماكن واشوفها واناظرها. وناس لا، حتى انهم الان اتجهوا الى الاكواخ اللي موجوده في الارياف كثير، في عسير تحديدا اصبحت كثير من المزارع توفر هذه التجربه للسائح.
1: صحيح.
0: فاليوم التجارب كلها متاحه لك عزيزنا المستمع، ايش التجربة اللي ودك تعيشها او تجربها؟
1: صحيح.
0: هذا هو سؤال.
1: وعموما يعني ترى السياحة الريفية الان اللي قائم عليها هم اهالي المنطقة، يعني بعض المزارع حولت الى اماكن للسياحة.
0: بالضبط.
1: فهذا انت سؤالنا لك عزيزي المستمع الكريم، انت تفضل هذه التجربة مع هذه السياحة الجميلة والعائلة والأكلات وكل ما يدور فيها، ولا أنت تعيشها بتجربتك الخاصة؟ شاركنا على 011-40-33-33-3.
0: ونبدأ اليوم جولتنا في هوا بلادي من حائل مع زميلنا مرزوق العردان. حياك الله مرزوق.
2: هلا أختي تهاني، يا هلا وسهلا، وحياك الله وحيا الله الأخوة زملاء ضافر وكافة الزملاء طاقم البرنامج، الله حييكم.
1: يا هلا وسهلا،
0: حياك الله يا مرزوق، تفضل.
2: طول الغيبة أخوي ضافر.
1: يا هلا بك والله يا مرزوق، يا هلا والله بعد حي.
2: أهلا وسهلا،
1: كيف أمورك؟
2: تمام.
1: أن نسمع صوتك ترى على الأثير فننبسط ترى يا أبو.
2: بارك الله فيك، هذا شعور طيب وضافر وشعور متبادل.
1: يا حبيب قلبي يا مرزوق، عاد جولتنا اليوم مختلفة أكيد.
2: أكيد جدا، بس تهاني ما أخذت إجازة في هالصيف.
0: لا تقلب المواجع.
1: أنت الحين تجي على
0: الجرح. لا تقلب المواجع يا مرزوق.
2: لا إن شاء الله تستاهل بإذن الله.
1: تستاهل الطيب والله تهاني.
0: الله يحفظك ما تقصر. تفضل يا مرزوق.
2: الله حييكم، يا أهلا وسهلا. فعلا اليوم جولة مختلفة. من طبعا أنا والله أكثر من مرة يعني من فترة لفترة أحن حقيقة إلى هذا الموقع، وهي عقدة منتزه حباه الله سبحانه وتعالى في الجمال، في جمال الطبيعة وحتى الهواء النقي والمزارع والبساتين. وأنتم تتكلمون قبل شوي عن طبعا الريفية اللي هي السياحة الريفية.
0: صحيح.
2: فكثير من العوائل كما تفضلتم حولوا أماكن يعني مثلا مزارعهم أو حتى استراحاتهم البسيطة إلى سياحة وترفيه، وهذا ما حصل في عقدة. يمكن الميزة الوحيدة في هذه البلدة قربه من مدينة حائل أو من وسط المدينة، لذلك أصبحت ما شاء الله منتزه طبيعي وترفيهي وسياحي في نفس الوقت.
0: ما شاء الله جميل.
2: أي والله. للحديث عن عقدة معي واحد من أبناء القرية والبلدة، وحتى أيضا ما شاء الله استغل هو هذه الفرصة واستثمر جزء من أملاكه للسياحة والترفيه. فنحاول أننا نأخذ بعض المعلومات عن المكان وأيضا نتعرف، وخصوصا أنه في نهاية الصيف الحين نبي عن الحركة السياحية والترفيهية في هذا المكان. معي الأخ سليمان الزيد، حياك الله يا أبو زيد.
3: يا هلا وسهلا فيك في إذاعة الرياض الذي أتحت لنا هذه الفرصة للتعرف على عقده ومكانته بمنطقة حائل.
2: حياك الله. طبعا ابو زيد ما شاء الله عقده ما ادري شو اقول لك، انا ودي اسميها ما ادري بس انا ما ابي تمسك علي هذه على قولتهم جوهرة حائل ولا لا ولا ما توافق. نعم. او وردة. نعم. حائل او ما ادري وش اقول لها، حاجه جميله جدا
3: والله. هي فعلا عقدة يعني كانت قبل 3 سنوات أو 4 سنوات كانوا الزوار نقدر نقول 50%. إيه؟ لذلك كل سنة يزود العدد. مما جعلنا نزود الأماكن للسياحة.
2: نعم.
3: توسعنا بالسياحة من كثرة السواح لقرية عقدة.
2: ما شاء الله.
3: هذا دليل على أن السائح عندما يجي عقدة راح يجي ثاني مرة وثالث مرة.
2: أكيد. وما شاء الله كثرة الشاليهات يعني تغيرت. أنا جيتك قبل يمكن حوالي سنة وهاللي قلت لك أنا الحين ما شاء الله تفاجأت في المكان كله تماما متغير.
3: صحيح.
2: وأصبح فعلا سياحي وترفيهي في نفس الوقت.
3: صحيح. يوم جيت أنا في العام الماضي كان عندنا 3 شاليهات الآن صاروا 5. هذا دليل على كثرة السياح وطلبهم عندنا. حنا نلبي طلب السائح مهما كان. أنا وهالعقدة كافي. كل التوسع ما بس علي أنا بالذات. هذا هالعقدة عند اللي كان عنده شريحين العام صار عنده 3-4 حتى بقدرته.
2: ما شاء الله.
3: إي والله ولله الحمد.
2: طيب إحنا في نهاية الموسم ما شاء الله. وانت موسمكم مستمر على فكره يعني حتى في الشتاء.
3: نعم.
2: لكن نقول الاجازه الصيفيه احيانا هي محدوده ودائما ركز عليها.
3: صحيح صحيح.
2: كيف كانت حركه السواح عندكم هنا؟
3: والله كانت حركه تقدر تقول 90%.
2: ما شاء الله.
3: نعم
2: ما شاء الله.
3: السنه هذه بكثره
2: زياده
3: عن العام الماضي. زياده وعن قبل سنتين.
2: نعم.
3: كل سنه تزود.
2: نعم. الشريحات اللي عندكم ما شاء الله هي مختلفة.
3: نعم.
2: يعني في شريحات ما شاء الله من دورين وفي فيها بعض منها مسابح بعض منها شلالات وبعض منها تجهيزات مختلفة. إيش اللي يطلبون السواح؟
3: والله يطلبون السواح الشريحات اللي على سفوح الجبال مثل ما أنت شايف.
2: إيه.
3: هذه رغبة للسائح. مما جعلنا نضع الشريحات على الجبال وفيها شلالات وفيها يعني نبحث عن رغبة السائح واللبية يعني قدر الاستطاعة.
2: ما شاء الله.
3: إيه والله الحمد لله.
2: ما شاء الله. طبعا هي كانت في زمن ماضي عقدة على ما حسب ما سمعت أنا من كبار السن وكذا كانوا يعتبرون سلة حائل الغذائية من الفواكه. وما أدري هل لا زالت موجودة الفواكه الطبيعية العنب وأيضا الخوخ و الدراج وغيره من الفواكه اللي تنتجها هذه البلدة.
3: والله أكثر المزارع يعني استغلوا أهل الأماكن السياحية عمروا فيها الشاليهات وكذا. لكن لا زال يوجد العنب والتين والحمضيات كافية. إيه والله.
2: يعني ما تأثرت بالتوسعة العمرانية اللي حصلت.
3: يعني تأثر بسيط. ما يؤثر عليه.
2: اي ما شاء الله.
3: اي والله ولله الحمد.
2: ما شاء الله. طيب ايش اللي ممكن انت ما شاء الله يعني ايش اللي ممكن انك تقول نحتاجه مثلا في
3: والله نحتاج توسعه الشبكه
2: الجوال مثلا
3: الجوال. نعم. لان تضاريس عقده جبال
2: معقدة شوي
3: يعني.
2: في اماكن ما يمكن ما البث ما يصلها.
3: نعم نعم في اماكن
2: بس كانت افضل من الاول.
3: الان عندي شاليهين ما يصلهم الخدمه المطلوبه.
2: إيه.
3: تصل خدمه بسيطه
2: ممكن النت بقى.
3: نعم نعم.
2: طيب غيره مثلا
3: والطريق
2: الطريق
3: هذا
2: من البدايه هو ترى مميز الميزه الوحيده العقده.
3: إيه.
2: انه طريقه اصلا هو دخوله هو خروجه.
3: نعم.
2: يعني
3: نعم
2: ما في
3: نعم.
2: ما في طريق مخرج
3: على نعم نعم. الدخول مع الخروج مع نفس الدخول العقدة.
2: إيه. وهذا يسبب زحمة أثناء الأمطار.
3: أي والله يكون زحمة للغاية.
2: نعم.
3: نطلب إن شاء الله من
2: إن شاء الله
3: من يهمه الأمر بفضل حكومتنا الرشيدة الذي لبت للمواطن وللسائح وتلبيته بكل ما يحتاج.
2: صحيح. وصراحة صاحب السمو الملك الأمير عبد العزيز بن سعاد أمير المنطقة وسمو نائب الأمير فيصل بن فهد بن مقرن هم حريصين حقيقة.
3: نعم نعم.
2: وأنا والله يعني مطلع على أكثر من مرة في مشاريع توسعية بالذات عقدة لأنها مستهدفة من ضمن المناطق المستهدفة بمنطقة حائل لتوسعتها لأنه السياحة والاستثمار السياحي بالمنطقة هو الآن يعمل على قدم وساق لأنه حائل ضمن المناطق المستهدفة سياحيا وترفيهيا. يعطيك العافية أبو زيد وبارك الله فيك. أنا حاولت أن أوجز ملخص عن جوهرة حائل.
3: شكر لك والموصول لإذاعة الرياض الذي أتاحت هذه الفرصة لنعرف السائح على عقده وتضاريسه وما يوجد في عقدة.
2: الله يبارك فيك. ظافر تهاني. عقدة على فكرة تراها مثل ما تقول الشفا في الطائف مثل ما تقول السودة في أبها
0: ما شاء الله.
2: مثل ما تقول إيه ترى منتزه طبيعي جدا وهو في بلدة يعني قديمة في المكان مما جعلها تكتسب يعني صفات ومميزات سياحية وترفيهية جاذبة
0: ما شاء الله.
2: اي والله اثناء يعني مع جبال اجا ما شاء الله والاشجار والمزارع اللي منتشره على حواف الوادي اصبح منطقه جاذبه سياحيا ترفيا، واكثر ما يتواجد فيها حقيقه هم اخواننا الخليجيين بالذات لما يجون لحال يتواجدون.
1: والله مرزوق عاد تعرف بعض الاماكن اللي يكون فيها مثل هالنوع من الاجواء الجميله ترى تعطي نفس اخر للزائر ولا السائح واللي اللي يبي يتعرف على المنطقه انه يجيها. فهذه ترى مهمه جدا ان الشخص يعني يكتشف هذه المواقع بامانه.
2: لا اكيد، واللي انا ترى دائما اكررها اخوي ظافر وهالمعلومه هذه يمكن كثير من المستمعين واللي جاء حالي يعرفها، انه عقده تراها يعني من لو انك ماخذ مثلا اوتيل او شقه داخل مدينه حائل ترى 5 كيلو 4 كيلو كذا تصل المكان.
0: ما شاء الله جميل.
2: يعني
0: صح
2: كانك مو بعيد. ما بعيد يعني 4-5 كيلو ممكن تمشيها، حتى ممشى الفجر اللي هو بدايه من عقده الى يعني الدائري اللي هو دائري حائل الغربي هذا تاخذه انت مشي رجلي رياضه يعني.
0: ما شاء الله
2: اي والله. فالمساله مساله ترى جو رياضي مع ذلك يعني.
0: ما شاء الله تبارك الله حائل ما شاء الله يعني دائما ما تجمع زيادة على أصدور هلها اللي ما شاء الله تبارك الله الوسيعة وتعاملهم الطيب حسن المكان ويعني جمال الطبيعة يرغب طبعا للسياح الحضور إلى حائل وزيارتها.
2: نعم
1: شكرا لك مرزوق. شكرا لك يعطيك العافية على هالجولة الممتعة.
2: يلا حييكم.
1: يا هلا بك يا مرزوق. يا هلا.
0: مستمعي الكرام ما زلنا معكم في هوا بلادي، بنروح الفاصل وراجعين لكم.

0: سلام. خليني كذا تهاني يعني ناخذ أجواء المزارع. إلا أنا ما يكون بس المزارع مختلفة يعني مو مزارع سياحية لا مزارع إنتاج صقور. في شيء جانب مهم جدا تاني اللي هو تعزيز الاقتصاد. وعادة تكون هذه المزارع في إنتاج الصقور ومن خلال تنظيم المركز الوطني للصقور في ملهم شمال مدينة الرياض هو نمو الاقتصاد المرتبط بمنظومة الصقارة. لأنه اليوم أصبح تجمع يعني مزارع الإنتاج والصقارين والمستثمرين أسهمت في تنشيط سلسلة واسعة من الأنشطة الاقتصادية والخدمات المساندة لها.
1: طبعا هذا الأمر اللي يعزز فرص الاستثمار في هذا الموروث الوطني، وكذلك هذا الأمر أوجد التوسع الذي تشهده مزارع إنتاج الصقور خلال الأعوام الأخيرة فرصا جديدة في مجالات متعددة تشمل إنتاج الخدمات البيطرية النقل التجهيز والتسويق، إلى جانب تنامي الطلب على مستلزمات الصقور. وفي نفس الوقت هذا أسهم يعني ما أسهم فيه المزاد في توفير سوق متخصصة طبعا المزارع للوصول إلى المشترين والصقارين من داخل المملكة وخارجها. كما أوضح طبعا مالك أحدى مزارع إنتاج الصقور أن الاستثمار في مزارع الإنتاج يشهد نموا متواصلا، مبينا أن النظرة إلى الصقر تطورت خلال السنوات الأخيرة، فلم يعد يقتصر الأمر على كونه هواية أو موروث، إنما أصبح أصلا استثماريا يحقق قيمة اقتصادية.
0: لأنه في سبب كبير جدا، وجود سوق منظمة وتجمع المنتجين بالمشترين، هذا أيضا يزيد من المبيعات، فيسهم في توسيع الفرص التجارية لمزارع الإنتاج. وعادة ما يكون مثل هذه المزارع اللي ممكن بعضها يشارك للمرة الأولى، فبعض المزارع شاركت ب 25 صقر فسجلت حركة بيع رائعة جدا منذ انطلاق المزاد، إلى جانب استعدادها أيضا لطرح أربعة صقور مميزة هذه المزارع على منصة المزاد. يمكن كان أمس حمود معنا وحنا نتكلم عن أنه فعلا هذه تتيح للناس المهتمين بهذا المجال زيادة المبيعات.
1: بالضبط، هي منصة لعرض يعني العرض والطلب، فأنه اليوم يكون عندك مزاد ويتم العرض والطلب في هذا المزاد، أيضا الكل يعرف هذه المنصة ويزورها، كل من هو مهتم بهذا المجال أيضا يستطيع التوجه إليها لطبعا الاستثمار أو المشاهدة أو حتى الثقافة أحيانا. صحيح. يعني في ناس مهتمة بأنواع الصقور وبتنوعها، فالموضوع يعني جدا يعني ماتع لمن أراد الثقافة ولمن أراد الاستثمار أيضا.
0: والناس اللي مو بس المهتمين، الناس اللي حتى بيتعرف على أنواع الصقور ويتعرف أيضا على ثقافة مختلفة في بيئات الصقور وكيفية الإنتاج وعمليات الإنتاج وكيف الاهتمام فيها، فهذه أيضا ثقافة أيضا أخرى ومعلومات. ممكن أنا كزائر لمثل هذا المزاد بتعرف على هذه الصقور وأنواعها. يمكن الدول اللي مشاركة، كان أمس عدد من الدول الأوروبية اللي شاركت في المزاد تقريبا 4 أو 5 دول أوروبية، فهذا الشيء يعطينا دلالة واضحة أنه فيه اهتمام كبير جدا وفي حجم مبيعات هائل.
1: صحيح.
0: يعني إذا كان أسعار الصقر تبدأ من 200,000
1: بالضبط، نحن نتكلم الآن عن ميزانية يعني عالية جدا في تداول بيع طبعا الصقور، وهذا يعني هذا التجمع هو الفرصة أنك أنت تتعرف حتى على الأسعار، تعرف التفاوت والفروق بين الأنواع، بالإضافة إلى استشارة الأشخاص اللي عندهم خبرة في هذا المجال علشان يعطيك رأيه. يعني أنت ما تروح تشتري كذا وخلصنا، لا، يكون في أشخاص متخصصين في المجال يكون

0: موجود ويعطيك رأي عموما. يعني هذا المجال مجال رحب واسع جدا. أيوة وهو موروث جميل في المملكة العربية السعودية ومعظم دول الخليج وأيضا دول العالم. هذا الاهتمام مشترك.
1: أنا والله ودي يطيح صقر في يدي.
0: خفت شوي بس.
1: تخيل اني طيح صقر في يدي.
0: قلت لك خفت شوي بس.
1: لا مو بس انه شوي.
0: مش حرفك بالصقور.
1: اسمع ها. وشوف الهين يطيح صقر في يدي. تخيل عاد زاود في السعر ويطلع مو بالصقر اللي على بالي. اي والله يا كثر
0: المشكله ان انا متاكده هو لو يعني يشوف
1: الله
0: بالضبط ما في مجال يعني الموضوع.
1: لا في ناس ما شاء الله مهتمين في الصيد وصيدها متعب ومو باي حد يصيد فعلا صقور. اي لا مو بضافر عادي يعني انا اقول
0: قلت انا خفت شوي في الاخير اوكي يطيح الصقر انت ولا يدري انه صقر.
1: طيب تخيل انت يطيح في يدك صقر. طيب بعد وش بيصير؟
0: ما
1: قول لي انا مالي في المجال.
0: انا اتخيل اشياء واقعيه اشياء خارج عن الواقع. ما
1: يلا عموما المستمعين الكرام خلونا نعيش هالاجواء الحلوه في المزارع وايضا انتاج الصقور.

0: سلام والله يا تهاني. أنا المزارع عموما السياحة الريفية، وكنا نتكلم في موضوعنا عن السياحة الريفية
1: والاهتمام فيها. نتكلم فعلا عن أنه هي وجهة سياحية جميلة أصبحت بالنسبة للأشخاص اللي يحبون يعيشون التجربة بشكل كامل. أيضا في إطار هذا الموضوع، زميلنا سامي الشبرمي وفانا بهذه الرسالة حول المزارع الريفية والسياحة الريفية. أيضا نستمع ونرجع لكم.
2: تعد السياحة الريفية أحد أبرز الأوجه السياحية في منطقة القصيم، لتظهر لنا بنماذج سياحية مختلفة جعلت من المزارع القديمة وجهة سياحية وخيارا للكثيرين، ولعل من أبرزها مزرعة الزنيدي بعنيزة، حيث استطاع يوسف الزنيدي تحويل مزرعتهم القديمة إلى نزل ريفي ومزارا سياحيا جذب الكثيرين.
3: المزرعة تعتبر من أقدم مزارع منطقة القصيم. أسرة الزنيدي قامت على زراعته من سنوات طويلة بنظام الصبرة، ونشأت الفكرة تقريبا حوالي قبل 11 سنة أو 12 سنة بتحويله من مزرعة قديمة إلى تطويره إلى نزل ريفي. أقيم بها عام 29 مهرجان التمور في محافظة عنيزة، وبعد إقامة هذا المهرجان تولدت فكرة أنه تحول هذه المزرعة إلى نزل ريفي ارتادة أهل المنطقة وأضيوف القادمين، والحمد لله نجحنا بهذه الخطوة، وأصبحت الآن يعني من المزارع المميزة بتقديم خدمات السياحة الريفية. ما يتعلق باهتمام الجهات المعنية بالتطوير الريفي، فعلا تميزت منطقة القصيم الحمد لله بتوجيهات من سمو أمير المنطقة فعلا بالاهتمام بهذا نسميه احنا الميزة النسبية اللي تمتاز بها منطقة القصيم بجميع محافظاتها، أن تحول المزارع القديمة بدل إهدارها وأن تصير رئة تتنفس فيها المنطقة، فحولت هذه المزارع ودعمت من الدولة حفظها الله أنها تحول هذه المزارع إلى مزارع ريفية تقدم الخدمات الريفية. فالأسرة تحضر وتسكن في بيت قديم، تقوم في الصباح الباكر بإحضار الحليب والبيض، تجني ثمار المزرعة، فيعيشون جو حياة ريفية صافية هادئة، وهذه الحمد لله تميزت بها منطقة القصيم. هذه يعني خطوة جيدة فعلا ننافس فيها المناطق الأخرى.
2: حافظت المزرعة على أصالتها وعلى موروثها القديم من نخيلها وسواقيها وذاك البيت القديم الذي بقي رغم الزمن لينقل لنا صورا ومشاهدا لأهل زمنه، ففي جنباتها نشاهد ماضي الآباء والأجداد كيف كانوا وكيف عاشوا.
3: أبرز مكونات المزرعة، المزرعة حافظت على موروثها التاريخي، البير القديم،

0: البركة القديمة، النخيل ذات يعني السنوات الطوال، يعني تقريبا فيها حوالي 350 نخلة على مساحة 32,000، فيها بيت قديم، بيتنا حنا اللي ولدنا فيه، أضيف له بعض النزل الريفي وطور هذا البيت، وأضيف له أيضا طبعا وسائل الري القديمة والحديثة موجودة، الزراعات الحمضيات والتمور، النخيل، الحيوانات الأليفة، الناس يرتادونه من أجل إطعام الحيوانات، ويعني أنه فعلا يعيش الحياة الريفية القديمة. هذه من أبرز مكونات المزرعة. أضيف لما يسمى المطر الصناعي، وهو وسيلة ري تلطف الجو وتوفر في الماء بدل الغمر، ويغطي مساحة دائرة بقطر 100 متر.
1: تعد مزرعة الزنيدي وجهة سياحية وخيارا مفضلا لكل من يبحث عن السياحة الريفية، كما تعد وجها من أوجه الحفاظ على الإرث والموروث. كان معكم من القصيم سامي الشبرمي وريان الحربي.
2: كل الشكر طبعا لزميلنا سامي الشبرمي على هذا التقرير حول السياحة الريفية في منطقة القصيم. والحقيقة أن هذه توجه الآن، يعني السياحة الريفية أصبحت توجه كبير لكثير من مناطق المملكة، خصوصا التي تحتوي على المنازل الريفية وكذلك المزارع
3: والمساحات الشاسعة. صحيح. عموما يعني هذا هو محور قريب جدا لموضوعنا.
2: صح.
3: هل أنت، نذكركم بسؤالنا اليوم، هل أنت من الناس اللي تهتم فعلا بزيارة يعني المزارع الريفية اللي فيها أهل هذه المزارع ويقومون بتقديم تجربة مختلفة من الأكل، من الاهتمام، من الإرشاد السياحي، أصبحوا هم مرشدين سياحيين بالنسبة لك، فهل أنت من الناس اللي تحب وتفضل هذه الأماكن، ولا تكتشف هذه المدينة وهذا الموقع بتجربتك الخاصة؟ شاركنا عزيزي المستمع الكريم في موضوعنا على 011 40 33 33 3.

0: نرحب فيكم مستمعينا من جديد في هوا بلادي، ونروح لمنطقة عسير مع زميلنا سعيد مشهور. حياك الله.
1: مساء النور يا تهاني، كيف حالك؟
0: أهلا وسهلا، حياك الله.
1: الله يحييكم ونحيي مستمعينا الكرام من أبها البهية
0: يا هلا
1: في صيفنا هذا العام. وخلاص قرب الناس يمشون حقيقة يا تهاني،
0: قربوا يمشون.
1: لا تزال أبها تستضيف يعني في زوار.
0: توني بقول يعني شكله في دفعة تروح ودفعة تجي، ما شاء الله تبارك
1: بالضبط.
0: الله
1: ومنهم واحد زهراني هنا متواجد أمامي،
0: ما شاء الله
1: الناس مشوا هو جاء،
0: ما شاء الله تبارك الله. الله يهنيه.
1: الله يسلم عمرك يا تهاني، ونأخذ لقاهم وارجع لك إن شاء الله.
0: يلا تفضل.
1: الله يحييكم ضيوفي الكرام. وتعرف عليك يا حبيبي،
2: معك عبد الله الزهراني.
1: يا هلا وسهلا.
2: أدري له القحطان
1: طالع. الله يحييكم. عبد الله قلت لي قبل لقاء جاي من الدمام إلى أبها، حدثني أول شيء عن أبها، زرت أبها قبل كذا ولا أول؟
2: أول مساء عليكم جميعا، ثانية طول عمر. الأجواء جدا ممتازة هنا في أبها، وعندك ما شاء الله يعني في أماكن جدا فيها اللي هو عندك كوخ العسل، وعندك طول عمر تقريبا حقة الفراولة هذه يعني ما الله إيه والله. وفي تطورات جدا وفي نمو في ما شاء الله في أبها
1: سياحة بشكل عام.
2: إيه نعم إيه والله والله ما شاء الله يعني كلها عالية العالية
1: الحمد لله. طيب وعبد الإله، الله يحييك يا عبد الإله، وأنت من محافظة سرات عبيدة، تبعد عن أبها كم؟
3: تقريبا 80 كيلو.

0: الحاضر. اي نعم.
1: مطول ثيابها؟
0: تقريبا 3 أيام 4 أيام. الأجواء ما شاء الله تساعد، والهبوب هنا ما شاء الله.
1: الهبوب انتم هبوب هذيك عج عندكم، عندنا هبوب ما في عج.
0: اي نعم، هنا ما شاء الله الأجواء تتعنف ريحة الغبار. اي والله.
1: كيف أجواء الشرقية الحين؟
0: والله الآن الفترة هذه اللي يعني رطوبة. اي والله رطوبة شديدة يعني.
1: يعني لما تنقول لهم أجواء أبها لأهالي الشرقية، نقول لهم وصف لهم أجواء أبها، أنا شهادتي مجروحة، تفضل.
0: والله شوف يعني الشرقية الآن ممكن نصها ممكن هنا بيبقى من كثر ما تعرف الأجواء الفترة هذه تكون جدا رطوبة عالية. اي والله.
1: يعني تقول لي أجواء أبها كيف من وجهة نظر؟
0: أجواء أبها أجواء يعني تفتح النفس وتشرح الصدر، وهنيئا والله لأهل المنطقة أول شيء، وهنيئا للسياح برضه، أجواء جدا ممتازة. اي والله.
1: عبد الإله، فين الأماكن اللي تحس إنك لازم تودي عبد الله لها يزورها يتمشى؟
2: شكرا لي عمر السلامة. السودة هذه رقم واحد، ومن بعدها إن شاء الله بني مازن، ننزل على قرية طبب تاريخية. إيه نعم. وش اسمه، ما ننسى جهة الحبلة وجهة الواديين، الأماكن هذه تنومة، وبرضو النماص يعني لابد ناخذ فيها جولة. الأماكن هذه جميلة، أجواءها والسياحة فيها تغير جو، تغير نفسيتك شوية.
1: أيوة. أيوة والله. الحمد لله. ونالك يا عبد الله طيبة الإقامة ثيابها، وشكرا لمضيفك اللي هو عبد الإله القحطاني. أنت دوبكم جايين من المطار على الكافية هنا على طول، يعني لسه ما رحت ولا جيت. فرصة طيبة لكم يا شباب، ونتمنى لكم إن شاء الله طيبة الإقامة جميعا ثيابها. حتى أنت يا عبد الله تعتبر ضيف، جاي من محافظة سرات عبيدة إلى أبا، تعتبر ضيف علينا ثيابها. فأتمنى لكم طيبة الإقامة، ونشوفكم إن شاء الله في مناسبات قادمة إن شاء الله. تهاني أنت تقريري مع ضيوفي الكرام عبد الله الزهراني وعبد الله القحطاني، هؤلاء الشباب اللي ما شاء الله زي الورد، الله يحفظهم جميعا ويوفق جميع أبنائنا وبناتنا في المملكة العربية السعودية وفي العالم الإسلامي كامل.
3: الله يحفظك زميلنا سعيد مشهور، كنت معنا في هذه الجولة من أبها، شكرا جزيلا لك، ونتمنى لكل طبعا اللي عملت معهم لقاء اليوم طيب الإقامة في أبها، بإذن الله اللي ناويين يجون على الدفعة الجاية بإذن الله أيضا أوقات ماتعة تنتظرهم
1: إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله.
3: يعطيك العافية.
1: شكرا يا تهاني. حياتي المخرجنا العزيز محمد الحميضي، صراحة مبدع ودائما حقيقة يتجاوب في الأوقات الصعبة.
3: يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك.
1: في أمان الله.

طبعا اليوم نتحدث مستمعينا عن السياحة الريفية. هل أنت محبي السياحة الريفية ولا من الأشخاص اللي يحب لا ما بيعيش تجربة المكان كاملة؟ ممكن أسكن في أي مكان وأزور الأماكن اللي ممكن يعني يكون فيها تجربة سياحية جميلة تتناسب مع المكان اللي أنا أحب أروحه. الكثير من المناطق في المملكة صاروا يفتحون بيوتهم للزوار عشان يعيشون التجربة كاملة من الأكل إلى الأجواء، وحتى أن أهل البيت يصيرون مرشدين سياحيين يرافقوك ويعرفونك على منطقتهم بطريقتهم الخاصة. فهل هذا النوع يعتبر مفضل بالنسبة لك ويخليك تعيش روح المكان من قلب المكان، ولا تميل أنك تسكن في مكان مستقل وتكتشف المنطقة بطريقتك الخاصة؟ كثير من الأشخاص يمكن اليوم ما يرضى أنك توجه وتقول لا رح للمكان الفلاني أو جرب الأكل الفلاني أو حتى عيش التجربة في المزرعة الفلانية، بينما أشخاص آخرين وده أنه يعيش تجربتك كاملة في المنطقة وطريقة حياتك فيها، الأكل، كل أنواع التفاصيل اللي تختص بالمنطقة وتختلف عن المناطق الأخرى. مناطق الجبلية لها سياحة خاصة فيها، رياضات خاصة فيها، اهتمامات خاصة فيها. أيضا المناطق الساحلية كذلك لها حياة مختلفة عن المناطق.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي. وموضوع حلقتنا اليوم نتكلم فيه عن التجربة اللي ودك تعيشها إذا سافرت طبعا سياحة أيا كان، سواء كان أنت من أهل الرياض أو المملكة العربية السعودية بشكل عام، ولا مسافر برا، في كل الأحوال في تجربة أنت تبغى تعيشها. اليوم كثير من المناطق سواء داخل المملكة أو خارجها أصبحوا يفتحون بيوتهم كمزارات سياحية، تعيش التجربة كاملة داخل مزرعة ريفية أو تعيش حياة أهل المنطقة بالضبط، وأكلهم وطريقة عيشهم، تصحى معاهم وتنام معاهم وتبدأ تعيش الأجواء بالشكل الصحيح اللي يعيشون أهل المنطقة في هذا المكان. بعض الناس لا، ما يبي يعيش هذه التجربة الكاملة، هو عنده تجربته الخاصة اللي وده أنه يعيشها، فيسكن مثلا بسكن مستقل بعيدا شوي عن هذه الأماكن السياحية، ويبدأ بزيارة الأماكن طبعا على حسب توافر الوقت بالنسبة له. هذا اليوم سؤالنا لكم مستمعين، تحب أنك تعيش التجربة كاملة ويعني تزور هذه المنازل الريفية وتعيش السياحة الريفية بكل ما فيها، ولا تحب أنه الموضوع يكون نوعا ما في استقلالية وأنت اللي تخطط كيف الحياة اللي راح تجربها أو تعيشها؟
1: والله هذه تجربة حلوة تاني.
0: صح.
1: يعني ترى على فكرة أنا من الناس اللي ما أحب أنه يعني أتقيد بشيء، يعني أنا أضرب على نفسي مثال، ما أحب أتقيد بشيء، لكن عموما المستمع له الحكم في هذا الموضوع. شاركنا على 011-43-33-33، نبي مشاركات، نبي تفاعل، نبي حماس. وانت حتى ماشي بسيارتك وتسمع هالموضوع، كوب القهوة ارتشف منه شيئا قليلا ثم تحدث معنا.
0: ارتشف منه وجل عز الله، تحدث معنا اذا ارتشف.
1: عموما يعني غير جوك، هننا من غير جوك شوي من كوب القهوة، يعني ارتشف رشفة بسيطة ثم تحدث معنا. اي المستمع الكريم، اي المستمع. فعموما يعني مشاركتكم معنا هي الاجمل.

0: خالد. يا خالد يا مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: يا هلا وعليكم السلام، كيف حالك يا خالد؟
1: كيف حالك يا رافض؟
0: الله يسلمك ويعافيك. صوتك بعيد يا خالد، قرب المايك، لا تكلمني من السبيكر، كلمني من السماعة مباشرة. اي خالد، اي علومك يا خالد، من وين تكلمنا؟
1: كلمت من سبت العلاية.
0: يا مرحبا، يا هلا وغلا بسبت العلاية، يا مرحبا بك. ها قل لنا يا خالد، وش اللي تفضل؟
1: أحب كل شيء والله.
0: اي يعني انت تفضل انك تزور المزارع وتزور اهل المزارع وتتعرف على المنطقة من خلالهم، ولا انت تحب انك تزورها بتجربة خاصة بالنسبة لك؟
1: لا احب ازورها انا والاهل. بس اهم شيء تكون ببلاش، يعني الدخول ببلاش.
0: الدخول مش الدخول ببلاش، ها؟
1: ايه، اما الدخول بدون 25 ولا 15 ما ندري.
0: طيب هم معهم الا هذه الفتره يا خالد، يعني بياخذون رسوم معينه بسيطه، يعني الموضوع يقولون يا اخي احنا ما معنا لفتره الصيف يعني.
1: والله انا دخلت رحت لي مزرعه في النماص. والله يبدا مزرعه بتفرضها ما فراوله بس. دخول والله بخمس ساعات.
0: بسيط ال 15 بسيط.
1: بس كم عدد العالم اللي
0: معي؟ اي بس انا سؤال، انت من الناس اللي فعلا تحب انك التجربه تعيشها وتتعرف من خلال المنطقه من اهلها، من الناس اللي مشرفين على هالمواقع ويعرفونك على الاماكن والاكلات الحلوه اللي فيها؟
1: لا لا هذا الشيء انا ما احبه، اروح لحالي انا.
0: ايوه
1: انا والاهل بس.
0: اي بس انت تفضل انك انت تعيش تجربتك انت باللي تخطط فيها واللي تستانس انت وتنبسط انت وعائلتك، صح ولا لا؟ بدون ما تتقيد بشيء، صح؟
1: اي والله
0: يا حبيبنا يا خالد.
1: امشي البر والسمن بس.
0: امشي البر والسمن والقرصان والقهوه والعلوم الزينه. تقهويت ولا بعد يا خالد؟
1: لا والله باقي الحين اخلي
0: فطور. يا الله حبيبنا، عليك بالعافيه يا حبيبنا خالد، شكرا لك. زعلان خالد ولا ها؟ طيب ناخذ محمد. محمد يا محمد، يا هلا وغلا.
2: هلا والله اخو مسفر، كيف الحال؟
0: اي مسفر يا ابن حلال، ابى اغير اسمي عشانك اليوم انا خلاص. ابى اغير اسمي اليوم.
2: لا لا يا اخوي انا براسي.
0: اي ابو براسي شكله صديقك اسمه مسفر ولا؟
2: اي
0: اقول له بجيك. اخبارك؟ هلا بك، معك ظافر حبيبي. اخبارك؟
2: ظافر والنعم.
0: ونعم بحالك، من وين تكلمنا يا محمد؟
2: من عنيزة.
0: أو نعم يا أهل عنيزة، حياكم الله.
2: من مزرعة الزنيدي.
0: يلا أنت وياه ونعم فيكم يا حبيبنا.
2: يا أخوي مزرعة الزنيدي أول مزرعة بالقصيم قبل 15 سنة سوى نزل ريفي.
0: الله.
2: أي والله، والصراحة زرناها كذا مرة، أنا سمعتها بالبرنامج قبل شوي وهذه مراسلكم ما حدد، قال القصيم 300 كيلو عرض ب 250 طول.
0: ما شاء الله.
2: قال عنيزة يا أخي.
0: طيب محمد أنا بسألك سؤال. أيوة. أنت من الناس اللي تفضل أنك فعلا لما تروح المزارع هذه وتتعرف عليها من خلال أهلها وتتعرف أيضا على الأكلات ويشرحون لك، ولا أنت والله تحب أنك تكون إنسان لا أنا بعيش تجربتي الحالي وبزور
2: لا
0: ما حد؟
2: لا لا لا، لازم أعرف كل حاجة يا أخي. وش فايدة السياحة؟ وش
0: اسمي
2: السياحة يعني؟
0: اي ابد يعني تقول اني انا جاي لهالمزرعه بياخذ معلومات. أيوة وبيستانس. أيوة وانبسط. أيوة واخذ اكلاتهم.
2: ايوه المطر هذا اللي فيها الصناعي ذا بالنخل، صدق النخله ارتفاعها 25 20 متر، حاطين رذاذ فوق مطر صناعي.
0: اي رذاذ، مو مطر، هو رذاذ يعني.
2: لا
0: إيه؟
2: على شكل مطر صناعي اقوى من الرذاذ، اقوى.
0: اي هو يلطف الجو، هو يسمونه. أيوة رذاذ لتلطيف الاجواء.
2: ايوه ولو 15 سنه عمره الناس تجي، ما هو من امس.
0: ما شاء الله. اجل إيه انت تحب السياحه الريفيه بشكل عام يا محمد؟ إيه
2: والله.
0: صح ولا لا؟
2: اي والله.
0: اي والله، عيش جوك وانبسط وسهل والامور زينه.
2: نعم نعم.
0: الله
2: نعم
0: يسعدك نعم. يا محمد اسعدتنا، شكرا لك يا حبيبي يا محمد. يا هلا بك، يا هلا وغلا، حياك.
3: ايضا نستقبل نوف، حياك الله.
4: أهلا وسهلا أختي، السلام عليكم.
3: يا هلا ومرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله. يا هلا.
4: يا مرحبا هلا بك.
3: هاي نوف،
4: أنت تسألون عن الأكلات وما الأكلات؟
3: لا لا لا، نسأل عن السياحة الريفية الحين. إذا رحتي المنطقة مثلا، قول زرتي عسير، تحبين تنزلين كذا في أكواخ وتعيشين مع أهل المنطقة وتصحين معهم تأكلين أكلهم، ولا من الناس اللي لا أنا أخطط رحلتي بعيدا عن أصحاب المنطقة يعني؟
4: لا لا والله أعيش معهم وأكل من أكلهم كل شيء.
3: يا سلام، إذا أنت اليوم من الناس اللي يحب السياحة الريفية ويعيشها بكل تجربتها.
4: أي نعم يا حبيبي.
3: سبق زرتي مناطق ثانية غير القصيم يا نوف؟
4: لا والله أني بالقصيم ولا طلعت من القصيم روحي.
3: لا يبي لك تطلعي نجا.
4: أي والله أكيد.
3: لا لا زني على الموضوع شوية عشان تطلعين إن شاء الله تستمتعين بالمناطق والسياحة.
4: لا الله يسعد قلبك.
3: الله يعطيك العافية، شكرا لك يا نوف.
4: يعطيك الله، هلا وغلا.
3: يا هلا يا هلا ومرحبا.
4: صوتكم هلا والله هلا.
0: سلام خالد. يا خالد
5: هلا هلا والله معك.
0: يا هلا مرحبا يا خالد، كيف حالك؟
5: بخير، سلامك، عافيك.
0: من وين تكلمنا يا خالد؟
5: والله كلمت

0: خرجنا.
1: هلا بك والله يا هلا يا خالد.
0: هلا بك سهلة.
1: قل لنا يا خالد وش تفضل أنت بالنسبة لك لما يكون عندك سياحة ريفية، تفضل تستكشفها مع أهل المزارع وتتعرف على معلوماتها، ولا أنت تبغى تعيش التجربة لحالك؟
0: والله شوف، أنا عندي مزرعة طبعا، ملزم بالمتطلبات المزرعة، كيف الحرف، السكن النخل، كيف خرف النخل. طبعا بحكم يعني أنا كخبرة في الزراعة.
1: يعني أنت عندك مزرعة، أنت بس معيش الناس التجربة. ما شاء الله.
0: خاصة من بعد الفجر، يعني أنسب وقت لي بعد صلاة الفجر، يعني لما تكون صاحي الصباح وتكون نشيط مرة، تلقى الخلا بتخلف التمر، الصقعي البرحي.
1: طيب طيب خالد، سم الله عدوك، أنا بخلني أسألك كذا، خليك إحنا أنت صاحب مزرعة وتعيش تجربتك لحالك، لكن أنا بقصد لو تروح أنت بتزور مزارع ثانية، هل أنت من الناس اللي تفضل أنك تستكشفها وتأخذ معلومات من أهلها وتتعرف أيضا على أكلاتهم وثقافتهم، ولا تعيشها أنت بشكل خاص تقول أنا بعيش؟
0: أكيد بشكل خوي الظافر، بالعكس أنا لما أروح مزرعة بالعكس أشوف مثلا ليش النخلة هذه كذا جاية مثلا خربانة، مثلا ليش أنتوا حركتوا النخلة، مثلا مثلا الأكلات اللي عندهم، مثلا عادة أهل المزارع يا أخوي ظافر يعتمدون على التمر والقهوة، خاصة الآن بالذات الآن من قبل أذان المغرب تحصل وقت جلسة قهوة وتمر في المزرعة عند الموية وعند.
1: يعني أنت تحب أنك تستكشف المزارع من خلال أهلها، تتعرف أيضا على كل شيء فيها، صح؟ يا سلام عليك والله يا خالد، إن علومك كلها غانمة.
0: الله يسعدك.
1: الله يسعدك، وهذه والله من طيبك، لأنك أنت تقول عندي مزرعة فعايش التجربة من البداية.
0: أشكرك ظافر على على على, على, على, على, على البرامج اللي تقدمها أنت وأنت الأخت تهاني عطيف.
1: عاد تهاني زميلة وأخت يعني، فونعم فيها يعني.
2: الله يعطيك العافية.
1: الله يعطيك العافية خالد، شكرا لك يا حبيبنا. يا هلا بك، يا هلا وغلا.
2: أنا سمعت كان الاتصال راح، بس ما أدري هل أنت عدت الاتصال ولا لا، لكن خلينا نقول أسماء.
3: مرحبتين.
2: أهلا وسهلا. حياك الله يا أسماء.
3: يلا حيها.
2: أهلا وسهلا، حيها الصوت.
3: أحييك أكثر يا ربي، مسعدين صراحة، مسعدين مرة بالإذاعة.
2: ما والله شوفي أنا اليوم عشان سمعت صوتك أحس إنه الصبح، ما إحنا المساء.
3: صباح الخير.
2: متعودين.
3: يا الله يحفظكم يا رب.
2: تفضلي يا أسماء، يلا شاركينا.
3: والله ما في أفضل من إمتاع العقل والنظر بأجواء الريفية بأمانة، وأنا أستمتع فيها، وأي مكان أروح أشوفه. أنا من محبين الطايف ومحبين الشفاء ومحبين الأماكن هذه، فأنا أتعمد أني أروح لمزارعهم وأشاركهم وأكل حتى من ثمارهم.
2: يا سلام.
3: اللي يعني تستمتعين فيها بالنظر قبل الأكل.
2: سلام، إيش التجربة اللي ودك تعيشينها أو تجربينها؟
3: أودي أعيش في مكان يعني في بيت في جوا مزرعة هالأماكن.
2: الله
3: والله اسمع. العظيم يعني أنا أتوق صراحة، أنا أحب الخضرة، أحب الأشياء الريفية. شوفي أنا متعلقة بشيء قديم للأمانة، أحب الأشياء القديمة وأحب الأشياء الطبيعية، خصوصاً الأماكن الريفية هذه المحافظة لين الحين على وضعها.
2: طب اسمعيني، عندي سؤال لك، تتعاملين مع الحيوانات ولا لا؟
3: من بعيد لبعيد.
2: جت بين مزرعة قلتي لي.
3: لا شوفي الحيوانات، شفتي الدجاج، شفتي الحمام، شفتي الانساس هذولي، شفتي الخرفان، الخرفان ترى عادي. أنا أدخل عندهم وأعطيهم أكلهم ترى عادي. أنا أدخل وألمسهم ترى عادي.
2: أكبر مخاوفك؟
3: أكبر شوفي مثل الكلاب الأشياء. لا لا لا لا، الصوت يرعبني، الصوت نفسه يرعبني.
2: يا أسماء الله يسعدك. عموما هي يعني الحياة في المزرعة تتضمن كل أنواع التجارب اللي ممكن تخطر في بالك. عموما يعني
3: أنا جبت في البيت، على فكرة جبت في بيتنا ترى، جبت الغنم وجبت الغنم وجبت الدجاج
2: ما شاء الله.
3: بس عندي ناس اعترضت وديت من المزرعة، بس مزرعة يعني صغيرة لنا خلاص، وديتهم عند الحوشة على قولتهم.
2: طيب والزراعة وش وضعك لك فيها؟
3: أنا أزرع في البيت.
2: حلو.
3: أزرع في البيت. أي أحب أزرع، وأنا المعتني أصلا في البيت يعني.
2: يا سلام.
3: تشجر في البيت كذا.
2: طب أنا عندي سؤال يعني لو سمحتي لي. أنا

0: الحين كل ما جبت نعناع مات، شو وضعه؟
1: لا ما يموت. شوفي النعناع مسكين اذا جت، ترى على فكره النعناع ترى ما يتنشط ولا يعني يضبط الا ترى في الحر عندنا هنا.
0: ايه والله انا ما ادري شو وضعي، هل انا اللي ما اعرف ولا هو يموت كذا طبيعي ولا ما
2: ادري. حطيته في الشمس انت؟
0: الله بالخير، انا والزراعة انا من جهة والزراعة بجهة ثانية، بس اني احب النعناع، يعني احب انه يكون عندي
1: جدا النعناع والحبك ترى ريحته حلوة في البيت.
0: اكيد
1: حطيهم في مكان ما يكون في اشجار كبيرة تغطي عليهم.
0: هي ما غير هو ده النعناع، شتلتين جايبتهم وراحوا.
1: بلاش،
0: لا
1: ما
0: تحب
1: البيت كذا، لازم تسجلين بالبيت، لازم يكون في اشجار لها بذ. الشتا يعطيك طاقة حلوة في البيت.
0: يا سلام، والله شكلي بسمع نصيحتك، يعني الخطوة القادمة بإذن الله.
1: إن شاء الله بإذن الله.
0: حبيبة قلبي الله يعطيك العافية يا أسماء، شكرا لك.
1: لي يا حياتي أنت، شكرا يا روحي أنت.
0: تسلمين يا أسماء، شكرا جزيلا لك حبيبتي. يا هلا.
2: بس قبل على نعناع تهاني ذكرني بمحمد الحميضي، شجرة اللي ماتت.
0: وش الشجرة حقتك؟ وش كانت؟ وش شجرتك كانت؟
2: زارع شجرة.
0: وش ديك اللي تطلع متسلقة قصدك؟
2: اي المتسلقة اي، وحاطة في الشمس في عز الظهر.
0: وزرعت جنبها الحين واحدة،
2: حط لها مظلة
0: نعناع كمان نفس الشيء.
2: حاط لها مظلة ومرفها وكذا عشان ما تموت.
0: احنا وين والزرعة وين؟
2: المشكلة وش مسوي؟ كان معنا ضيف يتكلم عن التشجير والأشجار وكيف الاهتمام فيها. قال لا شكلها حاطة في الشمس في عز النهار.
0: من الحلال احنا فاهمين موضوع
2: الزراعة غلط. فأنت ومحمد لازم تراجعين أنفسكم يعني في الموضوع هذا، لازم تتأخذون ثقافة أوسع.
0: ما أدري، أحس أن الموضوع طاقة داخلية، يعني أحس في ناس عندهم كذا طاقتهم تنعكس على موضوع الزراعة، وفي ناس بالضبط زي ما أنت تقول يا محمد، فعلا الموضوع كذا نفس ينتقل للنبتة، فأنا ما أحس بأي مشاعر بيني وبينها، فطبيعي ما راح تعيش عندي. لكن نقول إن شاء الله بنعيش الحياة الريفية ونغير
2: وغير الأجواء. عموما موضوعنا اليوم، بما أنه نقول الأجواء الريفية، فهل أنتم مستمعين الكرام تفضلون زيارة هذه المواقع الريفية والتعرف عليها من خلال أهلها ومن خلال القائمين عليها وعلى ثقافتهم وأكلهم وكل ما يدور في هذه المزارع، ولا أنت تريد أن تعيش التجربة بنفسك بدون أن تتقيد بأي شيء؟ شاركونا على 011-4033-33-3.

0: هوا بلادي هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: مع انطلاق صفارة الموسم الرياضي الجديد ترتفع حدة المنافسة وتشتعل مدرجات التحدي. نصنع الفارق، نغوص في أسرار الصفقات، نحلل أحدث المستجدات الرياضية لحظة بلحظة، وتتابعون أقوى اللقاءات.
2: كثير شفنا أنه ردة الفعل البعض يقول لك ليش ما في أحد متواجد عالميا وفي الدوري المحلي موجودين.
1: ولأن صوتكم هو نبض الشارع الرياضي، نفتح لكم المجال يوميا عبر استطلاع الرأي لنسمع تحليلاتكم وآراءكم مباشرة.
3: والله يا أخ علي، يعني عشان ما نجامل
4: ما نبي مجاملات،

0: خاطر
1: الحكم السعودي وفي نفس الوقت ما نكون يعني سيئين مع الفيفا.
2: في ساحة الإعلام الرياضي يبقى المكان المفضل هو القمة والعنوان الثابت هو الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
6: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
7: هوا بلادي، هوا بلادي.

يا زين الأجواء اللي فيها سياحة ريفية وتستمتع بالجو وعاد يعني تعيش اللحظة. عاد والله في ناس لهم أجواءهم مختلفة. يعني هذا موضوعنا اليوم مع المستمعين الكرام تهاني، إنه في ناس يبون يعيشون تجربة السياحة الريفية فيها المزارع مع أصحابها، الناس المهتمين فيها تعرفون على ثقافتهم أكلاتهم فنونهم.

0: فدائما يكون في تنوع في هذا المجال، في ناس تفضل هالشيء وفي ناس تفضل جانب آخر. هذا للمستمعين طبعا.
1: وهي ترى يعني المسألة نسبية، يعني مثلا أنت اليوم من أهل الشمال، نفترض أنك عايش في الرياض، لو سافرت لأهلك بالشمال وعشت يعني أو جلست معهم الإجازة وقضيت معهم الإجازة، أصلا هذه ديرتك وأنت قاعد تعيش التجربة اللي أنت عارفها أو فاهمها. لكن لما تغير لمنطقة ثانية، تنتقل من الشمال مباشرة مثلا للجنوب أو المنطقة الغربية أو الشرقية، هنا يبان الاختلافات، اختلافات في الأكل، في بعض العادات، اختلافات في اللهجة، اختلافات في الأماكن، فتعتبر نقلة نوعية بالنسبة لك. اليوم لما تروح تعيش السياحة الريفية بكل تفاصيلها وتعيش التجارب داخل السياحة الريفية، أنت تكتسب خبرة جديدة، يصير عندك معرفة جديدة للمنطقة وأهلها، لأهم مثلا المحاصيل اللي عادة تكون موجودة في هذه المنطقة، لأهم مثلا العادات في المنطقة، لأهم وسائل الترفيه في هالمكان، للحياة القديمة اللي عاشها الأجداد،
0: الموروث
1: بالضبط. كل هذه الأشياء تبدأ تعيش التجربة كما هي من غير ما يكون فيها أي تدخل من يعني لا ما نبغى اليوم أو نبغى
0: أو
1: نجرب أو لا، كل حاجة حتعيشها بالشكل الصحيح والمناسب إذا زرت لي المنطقة من خلال السياحة الريفية. يبقى السؤال، هل أنت تحب الإقامة في هذه الأماكن وعيش الحياة أو التجربة الكاملة المتكاملة، ولا من الناس اللي تحب أنت تخطط شلون تزور هذه المناطق، كيف تعيش السياحة في هذه المناطق، كيف تجرب الموروث في المناطق؟ هو في كل الأحوال أنا أعتقد أن شيئين اللي راح يجذبونك في أي منطقة، الأجواء والموروث في هالمنطقة. فأنت ودك تعيش الاثنين مع بعض، كيف راح تستمتع بالأجواء والموروث؟ من الناس اللي يحب الإقامة الكاملة وعيش التجربة كاملة، ولا من الناس اللي تحب أنت تخطط؟
0: وترى تهاني على فكرة، اليوم زيادة السياحة الريفية أو نمو السياحة الريفية بشكل كبير جدا في المملكة، لأنه بدأ أهالي هذه المزارع أو هذه المواقع يهتمون فيها. ما بين الأكلات، ما بين الموروث، ما بين التاريخ، ما بين الثقافة، ما بين الاهتمام، ما بين معايشة التجربة الريفية وكل ما يدور فيها وأروقتها، وأيضا على ثقافة المنطقة. يعني ثقافة المنطقة اللي أنت بتزورها ترى مهم جدا، تتعرف على عاداتهم تقاليدهم، كيف كانوا أيضا يعيشون في هذه المزارع.
1: صحيح.
0: فهذه من الأشياء الجميلة. البعض لا، في النمط الآخر ممكن يقول أنا عندي اختلاف معين، أنا أعيش تجربتي أنا الحالي، أبى أشوف هالمكان، أبى أتعرف عليه أنا وحدي، وبيكون جزء من هذا المكان، لكن أنا يعني أبهوى الأكل اللي أنا أبي دون ما تقيد بأكل معين بثقافة معينة. أبى أتعرف أنا بمكان، أزور المكان الفلاني، ماني يعني مقيد إني أزور. فهذا هو سؤالنا اليوم عن موضوعنا في هوا بلادي، هل تفضلون أن تعيشوا التجربة الريفية مع أصحاب هذه المزارع والتعرف على ثقافة المكان وكل ما يدور فيه، ولا تعيش التجربة بنفسك؟ شاركونا على 011 40 33 33 3.
1: ونرجع اتصالاتكم مستمعينا وتجاربكم. طبعا معنا ابو ثامر، حياك الله. راح ابو ثامر،
0: راح
1: اي راح ابو ثامر. طبعا يقدروا يشاركونا على 011 40 53، شاركونا بتجاربكم المميزه، ولو في تجربه عشتها اساسا او جربتها ودنا اليوم نعرف هذه التجربه كيف كانت وايش التفاصيل اللي عايشتها من خلال هذه التجربه، بالاضافه طبعا للتجارب اللي ودك تعيشها او ودك تجربها او تعيش لحظاتها وتفاصيلها. معنا ايضا ابو سمي، حياك الله.
2: نعم نعم، السلام عليكم.
1: يا هلا ومرحبا ابو سميح.
2: والله انا زياره طال عمر،
1: اي
2: اقول صل برضك وقضى برضك ولا قصرت الدوله
1: اي
2: والبلديات، والله ان كل محل انهزم من المحل الزان من المناطق ما شاء الله. لكن انت المنطقه اللي فيها ترك ما تدري عنها، تروح لما اقدر الناس للي ما هو محل السعوديه،
1: اي
2: المحال بعيده دول ولا تدري عن اللي عندك، اول بد اللي عندك. حنا لله الحمد، والله احنا بنعمه، وبعدين كلمات عليهم عوائل وحر ولا برد ولا

0: احنا منتزه كل محل في منتزه.
1: صح صح.
0: وشكرا شكرا
1: الله يعطيك العافيه اسمعيه. شكرا جزيلا
0: عليهم كلهم ما قصرهم الله.
1: وصل وصل الله يحفظك.
0: ترى نمره واحد رئيس البرنامج هذا للشكر من عندي انا.
1: الله يحفظك. تسلم تسلم
2: تهاني تستاهل تهاني معكم في الصيف.
0: الله يحييكم
1: تكرمك
0: الزياره الله يحفظكم
1: ان شاء الله باذن الله ولا يهمك.
0: بمان الله والله تسلم. شكرا للجميع منكم من نسائكم ورجالكم.
1: تسلم
0: هلا وغلط.
1: شكرا لك يا ابو سميح الله يعطيك العافيه.
2: يا ابو سميح ما في رئيس برنامج بس انه عاد يعني انت تمون تمون احنا كلنا ترى طاقم واحد ونمون على بعض فبالتالي الله يحفظهم إن شاء الله الزملاء والزميلات اللي دائما مبدعين في هالبرنامج ويقدمون كل جديد. ناخذ عبد المجيد. عبد المجيد عبد المجيد يا عبد المجيد حبيبنا مو معنا مو معنا محمد. عبد المجيد راح راح اتصال عبد المجيد. طيب ناخذ ابو ثامر. ابو ثامر
3: مرحبا.
2: يا مرحبا هلا وغلا ابو ثامر.
3: سعد الله مساكم
2: كل خير. مساك سعيد كيفك يا ابو ثامر؟
3: انا اكلمك من حوطه السدير الله يطول عمرك.
2: والله ونعم انت واهل الحوطه
3: الله يطول عمرك ويسلمك.
2: كيف امورك يا ابو ثامر؟
3: السياحه الريفيه
2: إيه؟
3: شيء جيد والله في المملكه.
2: يا سلام.
3: والمفروض ان اصحاب المزارع القديمه يطورونها ويخلونها مزارات ومنتزهات.
2: طيب هم هم فاتحين الحين ترى يا ابو ثامر
3: بعضهم بعضهم قلنا إيه؟ انا يعجبني اهل قصيم ما شاء الله تبارك الله.
2: اي
3: فبريده وعنيزه ما شاء الله حولوا ذيك المزارع الى مزارات وبوفيهات.
2: طيب انت انت عشت تجربه من التجارب في هالمزارع طيب ابو ثامر؟
3: والله عشت تجربه واحده في حوط السدير.
2: ايوه
3: موقع اسمه ممكن مزرعه. أي. قديمه.
2: أي.
3: وحولها صاحبها ما شاء الله تبارك الله الى منتزه.
2: يا سلام.
3: اي والله انا ابغى الناس يحذون حذو هذا الشخص.
2: طيب كيف التجربه اللي انت عشتها؟ يعني هل انت فعلا اكلت من الاكلات اللي موجوده؟ عشت التجربه الريفيه فعلا صحيحه؟
3: اي اكيد. لا لا لا عشتها في القصيم طبعا قبل كذا.
2: ايوه
3: ما شاء الله تبارك الله يا اخي مهتمين بهالجانب مره مره مره
2: بالثقافه والتاريخ والاكلات
3: والتاريخ ويعطونك اكلات شعبيه وجلسات وتمر
2: والمكان يعني والمكان يشرح الصدر.
3: أكيد والله أكيد أكيد, أكيد.
2: يلا طيب
3: طبعا حنا نبغى المواطن يجد له متنفس في هالمزارع.
2: صحيح
3: أنت معي؟
2: هي معك أكيد. شوف أنا أنا زيارت لهالمزارع وهالمواقع أنت فيه. لابد أنك تعيش التجربة اللي فيها. أما أنك أكيد. والله بتجي تقول والله أنا لا يعني أبجلس وكذا ما بأستكشف ولا بيتعرف لا ما
3: أعجبني مزرعة في عنيزة مهتمين حاطين برامج للأطفال
2: فعاليات وبرامج.
3: اي والله لدرجة انهم يعطونهم رضعات الاطفال. اي والله
2: صغار صغار
3: الاغنام الصغيرة
2: ما عشان يعرفونهم على كيف
3: البيئة. اي والله ممكن الاطفال من هالبرنامج هذا.
2: ايه هذه هذه ترى هذه من الفعاليات اللي تقدم في مثل هالتجارب الريفية. عموما شكرا لك والله يا ابو ثامر يسعدك. شكرا لك يا حبيبنا. يا هلا بك.
3: شكرا يا
2: هلا. يا هلا وغلا.
1: ابو نهار حياك الله.
4: يا مرحبا اهلا وسهلا.
1: اهلا وسهلا حياك الله تفضل.
4: بالنسبه للاماكن اللي احرص عليها قبل الرحله
1: إيه؟
4: اولا لازم اشوف الطقس يعني قبل اروح مثلا اسافر المدينه هذه يعني
1: إيه؟
4: الطقس الاسبوع الجاي
1: إيه؟
4: يعني ايش بيصير المناخ يعني بالمطر ما بمطر
1: حلو
4: ويعني اشيك يعني الحصار تخدم يعني الوسائل التواصل تطبيقات صارت تخدم
1: ممتاز.
4: وإي نعم وبالنسبة طبعا الأماكن لازم تشير اللي معي يعني أعرض عليهم مثلا الأماكن لأن يعني الناس اللي معي يعني مثلا
1: أي.
4: عائلة وكذا أعرض عليهم مثلا أقول له في بساتين هنا في مزارع في مثلا متاحف إذا كان في مثلا يعني مثلا أوتيلات وهذا وأعرض عليهم المناطق وأشوف وأبحث في النت أحصل يعني مناطق الإتجار نروح له.
1: طيب أبو نهار أول شيء يعني ما علمتني من وين تكلمنا؟
4: تفضلي.
1: من وين تكلمنا؟
4: أتكلم من الرياض.
1: من الرياض.
4: حرارة 50 الحمد لله.
1: وغبار اليوم الحمد لله رب العالمين.
4: جاء غيم والله جاء غيم قبل شوي.
1: جاء غيم قبل شوي لأن أنا يوم وصلت للبرنامج والدنيا مغيمة حتى إني للآن أنا باقي مغيمة مغبرة. طيب أبو نهار السؤال لك أنت اليوم لو بنتكلم عن أبو نهار تحب تعيش التجربة كيف لو بتروح للسياحة ريفية؟ هل تحب أنك تسكن في المكان وتعيش حياة أهله ولا من الناس اللي لا أنا بشوف بعدين متى أروح المزرعة متى أطلع جبل متى أعيش التجربة يعني على حسب الوقت اللي أنا بيه؟
4: قصتك يعني رحلة يوم واحد ولا أسبوع؟
1: لا لا لا أنت رايح رحلة ما نفترض أنك رايح لأبها حلو رايح الأبها عندك مثلا أسبوع بتقضيه هناك هل تختار أنك تعيش في
4: أقول لك أنا على أبها
1: سم.
4: أبها ترى بالنسبة اللي يسافرون ترى مساكين يعني تورطون في المواصلات هناك زحمة يعني إذا تبغى تستمتع في أبها ما يحتاجك تلف الجو واحد تأخذ لك استراحة وتسكن فيها وتجيب معك عدة الطبخ وهذا وتعال افرش هنا في المزرعة حقتها وفي الحوش وخلاص انت كذا مرتاح لانه والله مشاوير تدوخ يعني ولا داعي منطقه واحده جو واحد
1: اي
4: هذا انت تجارب يعني مناطق زي مثلا الواديين زي تمنية يعني في مناطق ريفيه خذ لك هناك استراحه وتكفيها
1: طيب
4: الثاني يفترض انك ما تعكس الوقت يعني انك تكون في النهار
1: اي
4: في الليل نو عشان تستمتع يعني بالرحله
1: تعيش التجربه كامله
4: نعم
1: الله يعطيك العافية أبو نهار شكرا جزيلا لك
4: على
1: يا أهلا ومرحبا

0: ابو ركان يا مرحبا.
1: يا هلا والله يا هلا.
0: يا هلا بك والله يا مرحبا يا ابو ركان، يلا حيا.
1: وفيك المهلا والله ونعم.
0: ونعم حالك. نعم والله. من وين تكلمنا يا ابو ركان؟
1: والله طال عمرك من الحدود الشماليه.
0: يا مرحبا يا ابو ركان، يا هلا وغلا.
1: الله يسلمك
0: ويعافيك. يا هلا ابو ركان، قل لنا يا ابو ركان، انت من الناس اللي تبي تعيش التجربه في هالمزارع وتنبسط وتسفهل وتاخذ لك قهوه انت والاهل وتتعرفون تستكشفون هالمزارع، ولا تبي وحدك انت تستكشفها بوحدك؟
1: يا اخوي لو اني ابي وحدي قاعد نتلدي مروح.
0: قل ما ابي اطلع. ها
1: اي والله بطلع وشوف الناس عاداتهم وتقاليدهم وامورهم، والحمد لله والشكر لله الامور طيبه.
0: الله، جربت هالمزارع؟ طيب تزور مزرعه من المزارع؟ جربت مزرعه من المزارع انك تزورها؟
1: اروح المزرعه اطلع من المزرعه ودي مزرعه.
0: يا سلام،
1: تتعرف بالناس ويعرفون الناس والحمد لله الامور طيبه.
0: الله يطيب فالك. وهذه والله من الاشياء الحلوه اللي دائما تسعدنا انه الشخص يتعرف على ثقافه المكان والفعاليات اللي فيه والروح الجميله اللي فيها.
1: يا رجال الحمد لله الامور طيبه يا ربي لك الحمد.
0: اللهم لك الحمد. شكرا لك ابو ركان يا حبيبنا.
1: الله يسلمك يسلمني على طاقم البرنامج كلهم.
0: كلهم يسمعونك. شكرا لك يا حبيبنا. يا هلا
1: يا هلا
0: وغلا. هلا بك.

0: ايضا معنا اتصال من ابو الجوهره، حياك الله.
1: يا مرحبا، السلام عليكم. طال عمرك.
0: اهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: بغيت اقول سعد الله صباحك.
0: شفت كيف؟ لا، والزين اني جبتكم معي للمساء يعني.
1: والله كلكم خير وبركه وبرامجكم طيبه، وحييك وحيي جميع اطلاقكم ومستقبل الاتصالات.
0: تسلم يا ابو الجوهره، تفضل يلا شاركنا.
1: والله يا انا لا انا زرت المزارع اللي في الخرج صراحه، لان انا اصلا ديرتي الخرج. أي. اول، بس انا الان في الرياض.
0: تمام.
1: طبعا هناك انا اجي واشوف المزارع واشوف، حتى يا اخي بعضهم ما يقصر، حتى يقول لك تبغى تاخذ خذ عادي.
0: اي
1: بس اجي اتفرج واشوف الخضار واشوف، يعني الحمد لله، يعني المملكه ما شاء الله فيها كذا جهه فيها خضار وفيها مزارع وفيها.
0: السؤال الحين يا ابو الجوهره، انك انت لو سافرت لمنطقه مختلفه ما تعرف يعني عاداتها او تقاليدها، ما تعرف مثلا تفاصيل عن المنطقه نفسها، هل تفضل انك تعيش الحياه بشكل كامل متكامل، تسكن معاهم، تاكل من اكلهم، تقوم معهم، تنام معهم، ولا من الناس اللي لا معلش بروح زياره بس مثلا بسكن خارج او بعيد؟
1: بس طال عمرك كانت تقصدين هنا في المملكة ولا برا المملكة؟
0: هو في المملكة وبرا المملكة ترى قانون واحد، لأن أنت رايح المكان جديد. نعم. عليك.
1: أنا عشتها برا والله فعلا. أي. يعني في زي قرقستان هذه أنا عشتها والله، شفت كيف أجواءهم، كيف ينامون في الكوخ هذا.
0: سكنت معهم؟
1: لا، يعطونك كإيجار منك ذا. يا أخي حتى الحصان الفرس. أيه؟ يحبونها يا أخي، قسم بالله يا أخي، شيء أقول كيف يشربونها. قال هذه كويسة، حتى قريت بعدين كويس للربوة، يعني عشت أنا معهم حتى صباحهم لحم تدرين. أيه. ولا لا
0: ما شاء الله، جربت عشت التجربة كاملة يعني.
1: أي أيوة والله، هناك يعني لازم الواحد مثلا إذا جاء من منطقة ما يعرفها لازم يعيش التجربة اللي يشوف كيف.
0: هذا هو سؤالنا اليوم الحقيقة في هذا الموضوع. أنه أنت لو رايح لمنطقة جديدة أول مرة تزورها، هل بتعيش التجربة كاملة أو لا؟
1: لا والله بعيشها، بالعكس أعيشها وأشوف كيف أجواءها معهم.
0: الله يعطيك العافية أبو الجوهرة.
1: الله يعطيك طال عمرك،
0: شكرا جزيلا لك.
1: مرحبا.
2: ومعنا اتصال، نتعرف عليك.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله.
3: أخوكم عبد الله محمد الهنزي من الكويت، متواجد حاليا في حايل.
2: يا مرحبا عبد الله، حياك الله أنت وأهل الكويت وحياكم في بلدكم.
3: الله يجزاك.
2: يا مرحبا عبد الله، قل لنا أبو عبد الله رأيك في موضوعنا.
3: أبشر بس في البداية، عسى الله يحفظ المملكة لنا وخليجنا واحد،
2: الحمد
3: لله، شعب المملكة وقيادتها.
2: اللهم امين، ويحفظ الخليج ومملكتنا الحبيبه وقاده الخليج وقيادتنا.
3: اللهم امين. اللهم امين. في البدايه طويل العمر، احنا والسعوديه بلد واحد.
2: أكيد.
3: وانا من طفولتي اجي السعوديه، ففي عندي بعض الملاحظات اللي انا قاعد اشوفها في التطور السياحي بشكل غير طبيعي. بسم الله ما شاء الله، وعيننا عليكم بارده. تلفت الانتباه في كل الاحياء، يعني في كل المناطق. أنا في السابق كنت أروح للطائف وأروح لأبها بحكم ما كانت، أو أروح لمكة، كانت الأمور بسيطة والمجهود فردي لكل مزارع ولا لكل صاحب استراحة والأمور هذه. اليوم لا والله، في شيء يلفت الانتباه. حاليا أنا مقيم أنا وأسرتي في حايل.
2: الله يحييكم. وأبو عبد الله، بما أنك أنت فتحت لنا هالباب الجميل، هل أنت فعلا من الناس اللي عايشة تجربة المزارع الريفية واستمتعت بفعالياتها واستمتعت أيضا بمعايشة المعلومات والثقافة والتاريخ والموروث من هذه المزارع الريفية؟
3: لا عزيزك، من الشعر بيت. والدي من كبر معه ويحب الزراعة، اشترى مزرعة في حايل.
2: يا سلام. الله.
3: يعني اليوم احنا قبل كنا نروح للمزارع.
2: أي.
3: لا والله، اليوم احنا نملك مزرعه.
2: يا سلام.
3: وعندنا سلمك الله نوع من الزراعه، سواء في التمور، وانت عارف منطقه حال تتميز بالتمور والفنضيات والامور هذه كلها. اللي يلفت الانتباه، يعني حتى مو شرط اني اقعد في مزرعه والدي، اطلع في منتجع ثاني يعني في منطقه الجاعد قريب الحايل. شيء خرافي اللي قاعد اشوفه، سواء من الاهتمام في الزراعه أو من الأمن والأمان، وهذا أهم شيء في عام يعني في عالم السياحة الأمن والأمان، أنت أي ديرة تروح لها إذا ما فيها عامل الأمن والأمان هذا فصعبة يعني إنك تروح.
2: اللهم لك الحمد.
3: عندنا في حايل نفسها يعني اليوم أنا قاعد أقول لك في المنتج اللي أنا فيه بضرب العلمين فيه أنواع كثيرة من الورود الموجودة اللي أنا مستغرب أصلاً شلون صيفية إحنا في الصيف.
2: يا سلام.
3: والورود موجودة.
2: وأنت تعيش التجربة الريفية الحين في مزرعة الوالد. وهذا يعني ايضا تعطيك يعني شيء جميل جدا يا ابو عبد الله. الله يعطيك العافيه والله يحفظك وسعدتنا والله بتواصلك واتصالك يا ابو عبد الله وفي بلدكم الله يحفظك يا حبيبنا. شكرا لك يا الغالي. يا هلا بك. يا هلا ومرحبا. طبعا هالاجواء الريفيه تهاني تعطينا دليل انه فعلا في ناس يفضلون هالجانب ويعيشون التجارب بالفعاليات بالأكلات الشعبية الموجودة بالثقافة بالتاريخ. صحيح. وبعضهم تفاعل مع الموضوع وصار هو يعني يبدأ هو يسوي مثل هالمزارع والبعض الآخر يعيش التجربة وحده. في ناس قلة إلا أنه الأغلب اللي من الاتصالات أنه بالمزارع والمعلومات اللي فيها.
4: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الفجر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

بالحق فلا تكونن من الممترين. وتم

0: كانت هذه تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على نبي الهدى والرحمة نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة المستمعون والمستمعات، وحيكم في هذا اللقاء المتجدد الذي نتحدث فيه عن الله وعن أسمائه وصفاته. هذا العلم الذي نحن بحاجة إلى مراجعة بين وقت وآخر في كل جوانبه وفي كل ما يتعلق به تدبرا وتفكرا. وقبل أن أستفتح معكم أيها الأحبة هذا اللقاء، أقول لكم قصة تحدث بها أحد الدعاة بعد أن سافر إلى دولة من الدول الأوروبية. يقول: ذهبت للدعوة، فكنت كلما أتيت مقر من مقر المساجد أو المراكز الإسلامية يتحدثون عن الرجل بأنه مسابق ومساهم في هذه المراكز الإسلامية وهذه المساجد. يقول: إلى درجة أني يعني لمست أن الكثير من الناس يعرفونه ويعرفون جوده وكرمه. فقلت لأحد ممن عرفتهم في هذه المراكز: أريد أن أقابل هذا الرجل، أريد أن أرى هذا الرجل الذي يساهم ويدفع أموالا طائلة للمساجد وللدعوة في سبيل الله. قال: اتفقت أنا وصاحبي أن نلتقي في إحدى المطاعم. يقول: أنا أنتظر هذا الرجل ومجيئه إلينا، كنت أتخيل صورة معينة، رجل أن يكون سماه ملتحي وثوبه القصير ووجهه الذي تعود عليه الدعاة والمصلحون أن يكون بهذا السمت. يقول: تفاجأت فإذا برجل قد جاءني، شعره طويل، رجل أبيض، صدره مفتوح، لابس سلسلة. جاءني هذا الرجل، يقول: ظننته أحد غير الذي أنا أنتظره، فإذا به هو هذا الرجل، هو صاحب العطاء. تكلمت مع صاحبي، قلت: هل هو هذا الرجل الذي يعني ننتظره والذي قلتم أنه مساهم وكذا وكذا؟ قال: نعم. السلام عليكم فلان، كيف حالك؟ أهلا وسهلا. يقول: حقيقة أنا أهنيك، صورتك ليست هي الصورة التي كنت أتخيلها، وأن هذه الصورة هو صاحب ذلك العطاء. فسألك بالله، نحن في عرفنا وفي اعتقاداتنا أن من كان هذا صورته شعر ناعم وصدر مفتوح، ما يبذل هذا البذل، فما الذي دفع

أو ما الذي يجعلك مشرى بهذا الإنفاق؟ لكم أن تستمعوا أيها الأحبة الكرام، وهو مصداق لنبينا صلى الله عليه وسلم: لا يزال الخير في أمتي مهما كان الإنسان مقصر أو عاصي، يبقى في الأمة خير. قال هذا الرجل: يا أخي والله إني أحب الله، والله أحب الله حب ما تتخيله، لدرجة أني مشتاق إلى رؤية الله، وأحس وأنا أدفع وأنفق أني قاعد أنفق لعظيم أنا أحبه. لا تتخيل المشاعر التي في نفسي كيف أعبر عنها وأنا أتكلم عن محبتي لله. يقول: خيال لا أستطيع أن أتصوره. هذا الرجل يتكلم عن عظمة الله وحب لله عز وجل، وهو بهذه الصورة التي نحن نراها أنه مقصر فيها. هنا أيها الأحبة استوقفني قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. إن من الناس أيها الأحبة من في قلبه اتباع وتسليم وخضوع وخشوع لله، إدراك لعظمة الله عز وجل، فهو يترجمها ليس في أقواله بل في أفعاله، لعلمه بكمال الله عز وجل، الكمال الذي تجلى به الله عز وجل الذي لا يشاركه فيه سواه. ولهذا لما جاء قول الله عز وجل الحسنى، جاءت هذه الكلمة وهذه الصيغة بصيغة التفضيل المحلاة بأل، التي تعني تخصيص الله عز وجل بتلك أسماء الحسنى ومظنة العهد الذي هو لله عز وجل ليس له إلا هو. يسأل سائل: كيف هذا الكلام؟ نقول: أسماء الله الحسنى مؤكدة في هذه الآية بصور إذا فهمها العبد سيعظم الله عز وجل. اللهم اجعلنا هداة مهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: عيشها صح مع عرفات الماجد وخليل العيسى.
2: طابت أوقاتكم بكل خير أعزائي. الراحة النفسية هي أساس صحة الإنسان وسلامته العامة، لأنها تقلل التوتر وتزيد التركيز وتقوي جهازنا المناعي. لذلك لازم نهتم جدا براحتنا النفسية، ودايما نقول صحتك قرار، وغذائك أسلوب حياة، وسلوكك هو سر التغيير. التوازن للحرمان، والوعي للعشوائية. عيشها صح. يومياً نتناول وجبات، وكثير منا يسعى أن وجباته تكون صحية ومغذية، لكن هل فكرت شنو هو الغذاء المفيد للدماغ تحديداً؟ خلونا نسمع منكم.
3: أنا برأيي الأكلات اللي تغذي الدماغ هي الأكلات الطبيعية بشكل عام. أي شيء مو فاست فود يعتبر أكل طبيعي بالنسبة لي، ففيها بشكل متوازن كل شيء من الخضروات والنشويات والبروتين. هذا اللي يغذي الدماغ، وطبعا يعني بشكل أسبوعي ولا يومي الفواكه أيضا تساعد مع أنها فيها سكر. بس
4: من وجهة نظري أشوف الجوز وسمك السلمون، لأن فوائدهم عندهم فوائد كثيرة جدا. في الجوز من أكثر أنواع المكسرات فائدة، كذلك سمك السلمون فهم غنيين في الأوميغا 3، وهذا العنصر جدا مفيد لتقوية الوظائف الحيوية للدماغ والعقل ويعزز

0: الذاكرة ويحافظ على الشباب كذلك. فبعد سبحان الله إذا تأملنا في شكل الجوز بنشوف إن شكله يشبه سطح الدماغ. فسبحان الله إن الله خلق بعض الأطعمة وبعض الفواكه والخضروات إن من شكلها يوضح وش العضو اللي تفيده.
1: بالنسبة لي الدهون الطبيعية الحيوانية، فنخاع العظم، أفوكادو، عين الجمل، مكسرات، بعدها المصادر البروتين الحيوانية، فلحم أول شيء، بعدين دجاج واللحوم البيضاء، يعني اللحوم الحمراء أولا بعدين اللحوم البيضاء بالنسبة لي.
2: أعزائي، اختيارنا للأكل في الأغلب يكون على اللي متوفر بالبيت، وأوقات نستسهل بعض الوجبات السريعة سواء داخل البيت أو اللي ممكن نشتريه من برا. لكن هل في يوم عرفنا تأثير هذه الاختيارات على الصحة العامة والصحة الدماغية خاصة؟ خلونا نتكلم عن هذا الموضوع أكثر مع دكتور نبيل فرحان، استشاري جراحة المخ والأعصاب. أهلا وسهلا فيك يا دكتور.
3: أهلا بك وبكل المستمعين.
2: حياك الله دكتور. الطعام هو وقود الجسم، الغذاء الأساسي، فكيف ممكن أختار الشيء اللي يغذي الجسم والدماغ تحديدا؟
3: أنا دائما أحب أبسط المعلومة، يعني بكل بساطة أنا أقول دائما حاول تختار الأكل اللي شكله قريب من طبيعته، ما مر عليه تصنيع كثير، زي الخضار، الفواكه، السمك، البيض، المكسرات، البقوليات عموما، الحبوب الكاملة. كل ما كان الأكل طبيعي أكثر كان مفيد للجسم والدماغ أكثر. أما الأشياء المعلبة والمصنعة بشكل كبير الأفضل نقلل منها قدر الإمكان.
2: نعم، لكن يعني بسبب وضع الحياة الحالي والرتم السريع فيها، في طبخ سريع، في مثلا الوجبات السريعة، برجر، نيجتس، ايش قد تأثيرها على التغذية السليمة؟
3: أنا بقول دائما إنه المشكلة مو إذا أكلناها مرة من فترة لفترة، المشكلة ما تصير هذا، لا، هو الأكل الأساسي كل يوم وتصير عادة، لأنه هذه خلينا نسميها الإنتاج السريع والطبخ السريع غالبا تكون مليانة دهون، ملح، سعرات حرارية عالية، وما فيها الألياف والفيتامينات اللي الإنسان يحتاجها. مع الوقت بتسبب زيادة وزن، سكري، ارتفاع ضغط، خمول، قلة نشاط، ضعف تركيز، يعني في على المدى البعيد بتصير معها، بتتحول على المدى البعيد بتتحول لعادة، وممكن تسبب أمراض أكثر من الإنسان يتوقعه.
2: الأنظمة الصحية الآن صارت ما شاء الله متعددة وكثيرة، وفي تركيز تجاه البروتين أكثر من غيره. هل التركيز على البروتين فعلا هو أكثر فائدة من بقية العناصر؟
3: البروتين طبعا مهم جدا، لكن مو كل حاجة. الجسم يحتاج بروتين، نعم، لكن يحتاج كمان خضار، فواكه، دهون صحية، معادن، فيتامينات. عشان كده احنا نقول الصح هو التوازن ومو المبالغة في شيء واحد.
2: جميل. ما بين المغذيات الرئيسية للدماغ هي أكثر من نوع، أودنا لو أن يعني تشرحها لنا بتفصيل دكتور نبيل، إيش هي فعليا مغذيات الدماغ الرئيسية؟
3: طبعا الدماغ اللي بيحتاجه يعني فيتامينات، وخاصة فيتامين الأوميجا 3. فيتامين الأوميجا 3 يعني ممكن الواحد ياخذه كحبوب، وممكن الإنسان يستمده بشكله الطبيعي، وهذا هو الأفضل، عن طريق الأسماك بجميع أنواعها. في حتى بعض الشعوب وبعض الثقافات اللي بتقول أسبوعيا يخصص يوم لأكل السمك الطازج، يكون هذا شيء جدا جميل. أيضا البيض موجود فيه كمان بكميات كبيرة. المكسرات عشان الدهون وزيت الزيتون، الدهون الصحية، الخضروات الورقية، الفواكه، فيها الفيتامينات اللي تحتاجها الدماغ.
2: احنا تكلمنا يمكن عن المغذيات، لكن هل توقيتها ايضا متى ناكلها يلعب دور ولا ما لها علاقة؟
3: طبعا احنا نفضل انه الاكل ما يكون قبل النوم مباشرة، هذه النقطة الحساسة جدا.
2: كم قبل النوم مثلا؟
3: يكون بشكل طبي احنا بنقول كأطباء من 3 إلى 4 ساعات قبل النوم المفروض يكون ما في اكل. بعض الثقافات

0: تنطلق حتى إلى 6 ساعات. الأفضل إنه ما تكون يكون الأكل ثقيل قبل النوم مباشرة، يعني تكون الأكل بفترات متباعدة، ويكون في خلينا نسميه روتين صحي. الجسم سبحان الله يحب الروتين، يحب ساعات محددة تكون موجود، يعني الجسم يحب يكون في روتين صحي بتكون في فترات محددة للأكل.
1: هل في مفسدات للجسد من أنواع معينة من الأطعمة؟
0: طبعا يعني المفسدات سبحان الله منتشرة وكثيرة جدا، يعني لو أذكر منها المشروبات الغازية، العصائر المحلاة بكثرة، الحلويات اليومية، الشيبس، الوجبات المصنعة، الوجبات السريعة. المشكلة هنا مو في تناولها أحيانا، يعني مش إنه إحنا مرة واحدة ناكلها من بين فترة وفترة، إنما هو الإكثار منها وإنها تصبح عادة.
1: النمط الحياة اليومي هذا اللي تدخل فيه، وبصراحة هي للأسف هي داخلة في كل شيء تقريبا، بالذات بالنسبة للأمهات العاملات اللي ما عندهم يمكن وقت كافي أنهم يطبخون وجبات متكاملة. طيب مثل هذه الأم مثلا اللي ودها تقدم أكل صحي ولكن وقتها ما يسمح، إيش الحلول اللي ممكن تسويها؟
0: أكيد ما نحتاج إحنا كل يوم سفرة كبيرة، هذا اللي بننصح فيه. الأهم من الطبخ المعقد هو وجود خطة بسيطة ومنظمة للأكل. يعني ممكن الإنسان يجهز مسبقا وجبات بسيطة زي البيض، الشوفان، السلطات بكامل أنواعها، الفواكه ممكن الإنسان يعني يقطعها ويجهزها ويحطها في حافظة. كل هذه ممكن تكون خيارات صحية وسريعة في نفس الوقت.
1: نعم، في موانع أكيد قطعية عندك أنت كطبيب ما ودك أنها تدخل أجسادنا، فإيش هي الموانع القطعية اللي لا هذا ما أسمح فيه، يعني أنا كطبيب أشوفه خطر عليك؟
0: أنا من وجهة نظري هي الوجبات السريعة المتكررة، المشروبات الغازية، الأكل السريع. ولكن أنا اللي بقوله صحتنا ما تتحدد من وجبة واحدة، إنما هي العادات.
1: يعني لو اشتهيتها مرة مو غلط
0: إطلاقا، يعني قبل ما تمنع الطعام نفسه امنع الإفراط منه. مرة مرتين الإنسان ممكن يروح مثلا عند يعني في يكون في عزيمة أو في شيء، هذا مو هو اللي بيحدد صحتنا إطلاقا، لكن اللي بيحدد صحتنا هي العادات اللي بنكررها كل يوم من غير إحنا ما ندري.
1: طيب كيف بالنسبة للمشروبات المستحدثة، يعني اللي صارت تطلع علينا كل فترة مثلا، مثل الآن أنت عارف هنا في السعودية صار منتشرة بعض المشروبات، هي صحيح مش غازية لكنها جديدة على ثقافتنا، مثلا أنواع الكافي الجديدة، القهوة الجديدة، هل هذه لها تأثير ولا يعني في ناس يصنفونها كأنها على أنها صحية وفي ناس يقول لك أكثر منها أيضا غير جيد، أنت إيش رأيك كطبيب؟
0: أنا من وجهة نظري وبشكل شخصي دائما كل عصر بتظهر فيه مشروبات كثيرة جديدة. أنا يهمني المكونات، أشوف هل في سكريات زيادة، هل يحتوي المشروب على غازات، هل في أشياء مصنعة موجودة فيه، والسعرات الحرارية، وبعد كده بقرر هذا المشروب هل هو مشروب خلينا احنا نسميه من ناحية طبية عادي، اللهم أنه تجميع جديد مثلا، أو أنه في أشياء مكونات قد تكون خطرة أو فيها خطورة على الصحة.
1: جميل، نصيحة أو مجموعة نصائح ممكن أنت كطبيب تقدمها للجميع كأساسيات في اختياراتهم وقت اللي بيختارون الأكل الصحي وما يغذي الدماغ تحديدا؟
0: يعني من وجهة نظري من أهم الأشياء اللي لازم الإنسان يعتمد عليها يبدأ يحدد إيش هي الأطعمة اللي ممكن تكون متواجد في البيت وممكن هو يسويها بشكل سريع، لأنه نمط الحياة صار سريع جدا، إحنا محتاجين أكل يقدر الشخص يجهزه بشكل سريع ويكون يحتوي على البروتينات، الفيتامينات، المعادن والدهون الصحية اللي الإنسان يحتاجها، يبدأ يجهزها عشان تكون عنده خطة مسبقة لما يجوع فجأة في البيت ما يذهب على طول للأطعمة الغير صحية من غير ما يفكر، يكون عنده خطة مسبقة يعني معدة له في هذه الحالات.
1: أعتقد دكتور التطبيقات صارت تخدمنا الآن في هذا الموضوع، يعني بس افتح التطبيق واطلب ما تبي وما تشتهي وكلها سريعة ما شاء الله.
0: نعم بس مو كلها صحية.
1: نعم.

0: وهنا يجي الفرق. عشان كده نقول احنا الخطه، احنا ممكن تكون الخطه انه انا اطلب ولكن لازم اعرف ايش اطلب وكم كميه السعرات الحراريه، وتكون عنده خطه مسبقا قبل ما ابدا انا الاسبوع تبعي. عشان كده مثلا يوم الجمعه يوم السبت الانسان ممكن يستغله في وضع خطه اكل للاسبوع القادم، ايش الانسان حابب ياكل، عارف مواعيده، وممكن يكون عنده خطه اكل اكلتين ثلاث اكلات اطلبها اعرف انها صحيه وايش اعرف المكونات اللي فيها، واوفر في البيت هذه المكونات ممكن تكون سهل علي انه اجهزها في حاطات عندي.
1: نعم دكتور نبيل فرحان استشاري جراحة المخ والأعصاب، شكرا لك على هذه النصائح والمعلومات اللي أتمنى الجميع يستفيد منها بإذن الله.
0: شكرا لكم،
1: حياك الله.
2: تدرون إيش كثر تأثر الفيتامينات على قوة ومتانة عظامنا؟ مثلا فيتامين دال علاقته قوية في عملية امتصاص الكالسيوم، ونلاقيه في صفار البيض وأسماك المياه المالحة أو عن طريق المكملات الغذائية. فيتامين جيم يدعم تصنيع الكولاجين اللي يعزز قوة العظام ويحميها من الإصابات. فيتامين كاف يساعد في صحة العظام ونموها ويحافظ على كثافتها وحمايتها من الهشاشة، ونلاقيه في الخضروات الورقية والزيوت النباتية وبعض الفواكه.
1: أعزائي، توصل النساء إلى عمر معين تتغير فيه هرموناتهم وتبدأ صفحة جديدة من مجموعة تغيرات كلها مرتبطة ببعضها، وأبرزها الهبات الساخنة اللي تبدأ مع بدء انقطاع الطمث عند النساء في نهاية الأربعينات من أعمارهم. خلونا نناقش هذا الموضوع أكثر مع استشاري جراحة النساء والولادة الدكتور هيثم بدر. أهلا وسهلا فيك يا دكتور.
3: حياكم الله وشاكر ومقدر هذا الجهود المباركة، وشكرا للاستضافة، ونتمنى إن شاء الله السلامة والصحة للجميع.
4: اشرحها ونورنا
1: دكتور، اشرحها ونورنا، ايش هي تحديدا الهبات الساخنة؟
3: الهبات الساخنة هي من أكثر الأعراض اللي بشوفها في العيادة وتشتكي منها السيدات، وتأتي عادة في مرحلة ما قبل انقطاع الدورة أو ما بعدها مباشرة. طبعا ايش اللي بيحصل؟ تشعر السيدة فجأة بحرارة قوية تطلع من الصدر والرقبة والوجه، وتنعكس مع أيضا إحساس بالتعرق مرات، بعدها فجأة تحس بالسيدة ببرودة أو قشعريرة، وهذه ممكن تحدث في أوقات مختلفة من النهار وبشكل متكرر مختلف من سيدة إلى أخرى، ومرات توقظها من النوم في الليل، وهذا ما يسميه أيضا التعرق الليلي. فهي عبارة عن مجموعة من الأعراض مع بعض بتحصل، وكلها بنسميها باختصارها الهبات الساخنة.
1: إيش أسبابها يا دكتور؟
3: السبب الرئيسي هو يعني تغير نسبة الهرمونات في الجسد، وخاصة انخفاض هرمون الاستروجين. لما يقل هرمون الاستروجين بسبب عدم وجود الإباضة، فمركز تنظيم حرارة الجسم في الدماغ يصبح أكثر حساسية، فأي تغير بسيط في حرارة الجسم يعتبره أنه تغير كبير فيحاول يعدله، فيبدأ الجسم يبرد نفسه بسرعة، فتأتي الاعتلالات في أنه مرة فجأة يحصل التعرق ومرة يحصل

0: فيه، وحتى حدتها تختلف من سيدة إلى أخرى. وفي بعض السيدات تستمر معهم سنوات وممكن تجلس يعني عدة سنوات وتعاني منها السيدة. لكن الخبر الجيد أنه يوجد علاجات كثيرة نستطيع استخدامها لتخفيفها بشكل كبير. فاللي أنا بدي أقوله أنه لا يوجد داعي لأن تعيش السيدة وهي متحملة الأعراض إذا كانت فعلا مؤثرة على حياتها. فيوجد لنا أساليب علاجية قد تناسب البعض وقد لا تناسب البعض، علشان برضو يعني نعرف أنه العلاجات مختلف أنواعها. بعد التقييم نقدر نشوف هل هي مناسبة أو لا للسيدة اللي بتعاني منها. فإحنا ما بدنا حدا يعاني منها، ولكن بعض السيدات نقدر نستطيع تحسين هذه الأعراض عندهم إن شاء الله.
1: فكرة غلط،
2: عندنا معلومات مغلوطة ونبغى نصححها وممكن تكون صح. علاج الهبات الساخنة لا يكون إلا علاج هرموني.
0: هو طبعا غير صحيح، لأنه يوجد علاجات أخرى. العلاج الهرموني طبعا هو من أفضل أنواع العلاجات لكثير من السيدات إذا كان زي ما قلنا مناسب لهذه السيدة، لأنه ليست كل سيدة تستطيع أنها تستخدمه وليست كل سيدة نستطيع نصفه لها. في علاجات أيضا غير هرمونية أيضا أثبتت فعاليتها، بعضها ممتاز جدا خاصة إذا كان العلاج الهرموني غير مناسب أو السيدة ما تقدر تستخدمه. ويوجد أيضا بعض خلينا نقول أنماط الحياة وأنواع الأغذية اللي ممكن تساهم وتساعد بإذن الله على تخفيف الإحساس أو شعور السيدة بالهبات الساخنة بدون حتى علاج.
2: من الأسئلة أو من المعلومات أيضا اللي ممكن تكون مغلوطة أن نمط الحياة ما هو سبب مباشر في الهبات الساخنة.
0: أنا بالعكس أرى أنه له علاقة كبيرة، وهذا اللي أثبته العلم. بعض الأشياء اللي ممكن تزيد الهبات الساخنة مثل زيادة الوزن من الأشياء اللي ممكن تضاعف ذلك، أيضا التدخين، شرب الكافيين بكميات كبيرة، تناول الأكل الحار، السهر، التوتر. في المقابل يوجد بعض الأمور اللي بتساعد على تخفيف الهبات الساخنة أو حتى الأعراض بشكل عام، مثل الرياضة الجيدة، المحافظة على الوزن، شرب كميات جيدة من الماء، النوم الجيد، تخفيف المحفزات عند بعض السيدات، كلها ممكن تساعد على تخفيف الأعراض بإذن الله.
2: الهبات الساخنة علاجاتها صعبة ومعقدة، وبصراحة هي فترة وتعدي، لذلك ما لدى أن احنا نتعالج عنها، هي فترة راح تعدي في حياة المرأة وتنتهي.
0: طبعا هذا يعني شعور يعني كثير من السيدات يعتقدوا فيه. إذا الأعراض كانت بسيطة وليست مؤثرة على حياتها، لأنه احنا ما نتكلم فقط على الهبات الساخنة، نتحدث عن الأعراض الأخرى اللي بتحصل حتى مع فترة انقطاع الدورة، مثل الإحساس بالتوتر والغضب والمود سوينجز واللي هي الاضطرابات في يعني في الحالة المزاجية، تأثر على النوم، كلها هذه ممكن تؤثر على جودة الحياة. فهنا إذا كانت الأعراض بسيطة ممكن السيدة تكتفي فقط بالنصائح، أما إذا كانت الأعراض تؤثر على النوم والعمل والمزاج أو تؤثر بشكل سلبي على جودة الحياة، ما في سبب إنها هي تعاني بالصمت. اليوم عندنا الحمد لله خيارات علاجية كثيرة وآمنة، والهدف منها إن شاء الله تحسين جودة الحياة، لأنه إحنا في هذه المرحلة ما نتعامل فقط مع الأعراض، نتعامل مع حتى العلاقة اللي بتحصل فيها لما الشخص يكون عنده هذه الأعراض، بيصير دائما متوتر، فهذا بيأثر حتى على طريقة تعامله مع المحيط فيه، خاصة الأبناء والزوج وغيرها. فتحسين جودة الحياة أمر مهم لهذه السيدة حتى تستطيع أنها تمارس حياتها بشكل جيد وآمن وفي سعادة وهدوء واطمئنان بإذن الله.
2: سين من الناس استخدمت زهرة الربيع وصار وضعها أفضل، وصاد من الناس استخدمت الميرمية وصار وضعها أفضل. هل بالإمكان أنه أنا أستخدمهم كبديل للعلاج الهرموني مثلا ويكون وضعي أفضل؟
0: سؤال جميل. طبعا يوجد كثير من اللي هو الغذاء اللي ممكن يكون يحتوي على يعني سمو فايتو استروجينز أو الاستروجين المخرج من النبات. فالعلاجات تختلف من سيدة إلى سيدة، فبعضها يكون علاج هرموني إذا كان مناسب لها، يعني هذه ترى اللي هو زهرة الربيع أو الأغذية الأخرى هي تعوض نوعا ما هرمون الاستروجين بس بطرق مختلفة، ليست كالدواء العلاج الهرموني. وبدنا ننتبه أنه أيضا الإفراط في تناولها قد يكون مضر، إذا كانت غير مناسبة لهذه السيدة. ولهذا من المهم جدا أن

0: السيدة تلجأ إلى الطبيب للتأكد من حالتها والتأكد من وضعها وإذا كانت آمنة لاستخدامها ولا لا، فلا تأخذها فقط لأنه نصحتها فيها صديقتها أو شافتها مناسبة لأحد آخر. أحيانا يكون تعديل نمط الحياة جزء مهم من الخطة، الذي كثير أرى أنه الناس تلجأ للعلاج ولا تلجأ إلى تحسين، ولهذا نمط تعديل نمط الحياة أمر مهم في حتى تحسين اللي هو الأعراض وتحسين الحالة الصحية. الأهم من العلاج يكون بعد تقييم طبي، لأن اللي يناسب السيدة ممكن ما يناسب غيرها، ولهذا مهم جدا لا تأخذ السيدة أي علاج إن كانت هرموني أو علاج دوائي أو حتى هو المكملات الغذائية بإفراط بدون ما نعرف أنها آمنة للسيدة. وهذه نصيحة لكل السيدات بإذن الله.
1: طبقها صح.
2: خلينا نطبقها صح يا دكتور. أعطيني أبرز الحلول لهذه المشكلة النسائية اللي موجودة عند تقريبا كل النساء.
0: ممتاز جدا. أتمنى إن شاء الله أنه هذه النصائح اللي حنذكرها الآن تكون سهلة تطبيقها للجميع، إذا كان الشخص عنده الإرادة الجيدة للحفاظ وتحسين الحالة الصحية. أولها ومن أهمها المحافظة على الوزن الصحي، أيضا ممارسة الرياضة بانتظام خصوصا تمارين المقاومة والمشي، التعرض للشمس بشكل جيد خاصة أوقات الصباح للتأكد من أنه فيتامين دال والشمس أعطت المادة المفيدة للعظام بإذن الله. أيضا تخفيف الكافيين والأكل الحار، إذا لاحظتي أنها تزيد الأعراض فهذه ممكن نخفف منها، ما نمتنع عنها تماما أكيد، ما إحنا ما هدفنا الامتناع التام، ولكن تخفيضها بشكل كافي لتحسين والتحكم بالأعراض. أيضا النوم في غرفة باردة ولبس ملابس قطنية خفيفة، يعني حرارة الجسم في للحفاظ عليها علشان ما نهيئ البيئة لأنه يحصل اختلال في درجة حرارة الجسم. إذا كانت الهبات مؤثرة على الحياة ممكن مراجعة الطبيب أيضا أمر مهم، لأنه اليوم في علاجات كثيرة تساعد بشكل كبير. وأحب أيضا أقول أنه الهبات الساخنة مو شيء لازم تتعايشي معه غصبا عنك، هي عرض طبيعي صحيح مع تمر فيها كل جميع السيدات بشكل متفاوت بكميات متفاوتة وبدرجة حدة متفاوتة، لكن إذا أثرت على حياتك فالعلاج موجود بإذن الله، والهدف أنك تعيشي هذه المرحلة براحة وصحة وأفضل جودة حياة بإذن الله تعالى.
2: نعم، شكرا لك دكتور هيثم بدر استشاري جراحة النساء والولادة على هذه المعلومات المهمة. أتمنى كل النساء اللي يعانون من هذه المشكلة فعلا يستمعون للحلقة ويستفيدون منها. شكرا لك يا دكتور.
0: حياكم الله وشكرا لكم مرة أخرى على هذه الاستضافة، وأتمنى إن شاء الله السلامة والصحة والسعادة للجميع.
2: كذا أعزائي نكون وصلنا معاكم لختام حلقتنا لليوم، أتمنى أنكم استفدتوا من كل تفاصيلها. كان معاكم في الإعداد والتقديم عرفات الماجد، وفي الإخراج خليل العيسى.
1: عيشها صح. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. أرض الحكاية.

0: أنا الطائف، مدينة لا تقاس بالمسافات بل بالذكريات. كلما اشتد وهج الصيف في الجزيرة العربية فتحت أبوابي للريح الباردة ومددت ظلالي فوق الجبال والوديان. أنا المدينة التي عرفت خطى القوافل قبل أن تعرفها الطرق. أنا حكاية ورد تفتح على سفوح الهدى والشفا، وحكاية حصون وأسواق ومساجد شهدت عبور القرون. في أزقة القديمة نامت قصص التجار، وفي جبالي ارتفعت أصوات الرحالة، وعلى أرضي مر التاريخ تاركا بصماته في الحجر والإنسان. تعال اقترب أكثر واسمع كيف تحولت مدينة بين الجبال إلى صفحة مضيئة في كتاب الوطن.
1: هناك مدن تعرف بأبراجها وأخرى تعرف بأسواقها، لكن الطائف تعرف بشيء آخر، تعرف بالنسي. حين كانت شمس الجزيرة تشتد في الصيف، كانت القلوب تتجه نحو هذه المدينة الجبلية الواقعة على ارتفاع يزيد على 1700 متر فوق سطح البحر. مدينة منحها الله طبيعة مختلفة، وهواء عليلا، وأودية خصبة، وجبالا تحرسها منذ آلاف السنين. إنها الطائف، إحدى أقدم مدن الجزيرة العربية، وإحدى أكثرها حضوراً في الذاكرة التاريخية والثقافية للمملكة العربية السعودية.

قبل أن تصبح الطائف مصيف المملكة، كانت محطة رئيسة على طرق التجارة القديمة. هنا مرت القوافل القادمة من جنوب الجزيرة إلى شمالها، وهنا ازدهرت الأسواق وتبادلت القبائل بضائعها وأخبارها. عرفت الطائف منذ القدم بخصوبة أرضها ومياهها الوفيرة مقارنة بغيرها من مدن الجزيرة، فأصبحت واحة خضراء وسط محيط صحراوي واسع، وكانت شهرتها الزراعية تضرب في الآفاق. العنب، الرمان، التين والحبوب. ثم جاء الورد الطائفي ليصبح أحد أشهر رموز المدينة عبر التاريخ. ترتبط الطائف بتاريخ

شهدت المنطقة واحدة من أبرز أحداث التاريخ الإسلامي، معركة حنين. على مقربة من هذه الأرض دارت المواجهات، ثم اتجهت الأحداث نحو الطائف التي كانت آنذاك مركزاً مهماً لقبيلة ثقيف. تروي كتب التاريخ كيف أصبحت المدينة لاحقاً جزءاً من الحضارة الإسلامية المزدهرة ومركزاً علمياً وزراعياً مهماً. ومنذ ذلك الوقت ظل اسم الطائف حاضراً في صفحات التاريخ الإسلامي والعربي. وللطائف وجه آخر، وجه تحكيه الحجارة. في قلب المدينة القديمة يقف سوق عكاظ شامخاً في الذاكرة، ليس مجرد سوق بل منبر للأدب والشعر والفكر. هنا كانت القبائل تجتمع، هنا كانت القصائد تلقى، وهنا كانت اللغة العربية تصوغ أجمل صورها. كان عكاظ أشبه بجامعة مفتوحة قبل أكثر من 1500 عام، يتنافس فيه الشعراء ويتفاخر فيه الخطباء، وتعقد فيه الصفقات والتحالفات. واليوم عاد سوق عكاظ للحياة في صورة حديثة، ليعيد للأجيال مشهد ذلك المجد الثقافي العريق.

لم تكن الطائف تاريخاً فحسب، إنها أيضاً جغرافيا مدهشة. عندما تبدأ الطريق صعوداً نحو جبال الهدى، تشعر وكأنك تعبر بوابة إلى عالم آخر. المنحدرات العميقة والضباب الذي يلامس القمم والطرق المتعرجة التي تنحت الجبال في مشهد يأسر الأبصار. أما الشفاء فتبدو وكأنها لوحة رسمتها الطبيعة بعناية، مرتفعات خضراء ومزارع متناثرة وأجواء معتدلة جعلت منها إحدى أجمل الوجهات السياحية في المملكة.

وعندما يذكر اسم الطائف يحضر الورد، الورد الطائفي، ذلك الكنز العطري الذي أصبح سفيراً للمدينة في العالم. مع إشراقة كل ربيع تتفتح ملايين الورود على سفوح الجبال، ويبدأ موسم فريد يمتزج فيه عبق الطبيعة بتراث الأجداد. ومن هذه الورود تستخرج أشهر الزيوت والعطور التي وصلت شهرتها إلى مختلف أنحاء العالم. إنه إرث زراعي وثقافي واقتصادي توارثته الأجيال جيلاً بعد جيل.

وفي العصر السعودي بدأ فصل جديد من حكاية الطائف. فمع توحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك عبد العزيز رحمه الله، أصبحت الطائف واحدة من أهم المدن الوطنية، وشهدت تطوراً كبيراً في البنية التحتية والخدمات والطرق والتعليم والصحة، كما ارتبطت المدينة بتاريخ الدولة الحديثة ارتباطاً وثيقاً، فكانت مقراً صيفياً للحكم في مراحل عديدة من تاريخ المملكة، ومنها صدرت قرارات مهمة وشهدت لقاءات سياسية وتاريخية بارزة.

واليوم تواصل الطائف كتابة فصل جديد من مجدها ضمن مشاريع رؤية المملكة 2030. تتطور الوجهات السياحية وترمم المواقع التاريخية وتعاد الحياة إلى الأسواق القديمة وتستثمر المقومات الطبيعية والثقافية الفريدة التي تمتلكها المدينة ليصبح الماضي شريكاً للمستقبل، ولتبقى الطائف أنموذجاً سعودياً يجمع بين الأصالة والتجدد.

أنا الطائف، لم أكن يوما مجرد مدينة، كنت استراحة القوافل وملهمة الشعراء وموعد الباحثين عن النسيم. حملت التاريخ فوق جبالي، وحملت المستقبل في طرقاتي، وما زلت كلما أقبل الصيف أفتح ذراعي للوطن. بين قمم الهدى وعبق الورد وأصداء الأسواق القديمة، تبقى الطائف شاهدة على رحلة وطن صنع من التاريخ مستقبلا. هنا تنتهي حكايتنا، لكن حكاية الطائف لا تنتهي، فهي مدينة كلما قرأت صفحة منها اكتشفت صفحات أخرى تنتظر أن تروى. هنا السعودية، أرض الحكاية.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملائنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
2: الإذاعة زمان.

أسرة البرنامج اليوم تحييكم وتتمنى لكم أسعد الأوقات وأحلاها. من الإعداد روضة الجرف. الهندسة الإذاعية سليمان رشيد. تسعدوا بصحبتكم من التقديم مريم الغامدي. تحية لكم من المخرج حمد رشيدان.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله كل أوقاتكم بالخير والوفاق، وأهلا بكم إلى مشوار اليوم. نبدأ الفقرة الأولى ويا هلا. وجهة نظر. أيها الأعزاء، كلنا يشعر أحيانا بأنه خائف متردد في أماكن لا يعرف فيها أحد، ولكن هل سمعت عزيزي المستمع بالقول تظاهر بالشيء حتى يصبح واقعا؟ هذا صحيح، فمن المجرب أن نتبني موقف واثق والتمرن عليه يجعل الإنسان يبدو متلبسا متقمصا لدوره، واثقا من نفسه وطبيعيا. فإذا حدث وأن كنت في موقف متردد، فما عليك مستمعي العزيز إلا أن تمثل الدور الذي تريد أن تلعبه وتتمنى أن تكون فيه. إن التصرف بمثل هذه الطريقة يعطي النفس مزيدا من الاحترام والثقة والشعور بالاطمئنان. تجربة الحياة. والحب. والزواج. أيها الأعزاء، قالت إحدى الكاتبات: نحن نكبر دون أن نتعلم كيف نفرق بين الحب والرغبة في أشياء كثيرة، وغالبا ما نعتقد أن الحب هو أسرع وأفضل وسيلة تخلصنا من الشعور بالوحدة والقلق، وأنه الطريق الوحيد الأكيد الذي يجب أن نسلكه في سبيل تحقيق السعادة التي نصبو إليها. ويدفعنا جهلنا بالمشاعر الإنسانية إلى تشجيع الزواج بوصفه العقار الوحيد المهدئ لمن يعاني من مثل هذه الأعراض، رجلا كان أم امرأة. ربما نستطيع الآن أن نضع تعريفا للحب من خلال حديث تلك السيدة التي التقيت بها يوما بعد مرور 25 عاما على زواجها. قالت تحدثني وهي تجلس وسط أبنائها: الحب يا سيدتي هو نجاح تجربتك مع الرجل الذي تزوجتي وعشت معه حياتك. طفلك. متى تكلفينه بعمل؟ وكيف؟ أخواتي المستمعات الأمهات، الأمهات اللواتي يعفين أطفالهن من كل مسؤولية ولا يكلفنهم بأي عمل، يحسبن أنهن يحسن تربية أطفالهن وأنهن يساعدنهم على التمتع بطفولتهم ويوفرن لهم وقتا لأداء واجباتهم المدرسية، بينما هذا في الواقع يؤذي الطفل أيها الأعزاء، يؤذيه إيذاء غير مباشر، لأنه يعطل بناء شخصية الطفل ويجعله معتمدا على غيره دائما في قضاء حاجاته، ويحول دون تحمله للمسؤولية بنجاح في المستقبل. كيف تفعلين إذن عزيزتي الأم لتتفادي هذا الخطأ التربوي الذي يقف العطف الزائد عادة وراءه؟ كيف تجنبين طفلك هذه الروح التواكلية التي قد تنمو معه حتى تصبح من معالم شخصيته؟ ابقي معنا واستمعي بعد هذا الفاصل. عزيزتي الأم، عليك أن تكلفي طفلك أو طفلتك بين الحين والآخر وحسب سنه ببعض الأعمال المناسبة والتكاليف التي يقدر على أدائها لتساعديه على بناء شخصية ناضجة له مع الأيام، وإليك هذه الإهداءات في هذا السبيل. أولاً،
اختاري التكاليف أو الأعمال المناسبة لجنسه من حيث الذكورة والأنوثة. فمثلا الأعمال داخل المنزل تناسب الفتيات، وتكاليف العمل خارج المنزل تناسب الأولاد. اختاري التكاليف المناسبة له لسنه حتى يستطيع القيام بها بسهولة. احرصي على التدرج في عبء الأعمال المكلف بها، فابدأي بالقليل والسهل حتى يتدرج إلى الأكثر والصعب. لا تعني فيه إذا أخطأ حتى لا يسبب له ذلك إحباطا شديدا ويترك أثرا سيئا في نفسه، بل بيني له خطأه بهدوء واطلبي منه إعادة عمل ما كلفته به بصورة صحيحة، وأفهمي أننا جميعا نخطئ في بداية تعلمنا، وأن الخطأ لا يعني العجز والفشل. راقبيه وكوني معه في البدايات حتى لا يصاب بمكروه، أو ساعدي على إتقان عمله لتجنبيه الإخفاق من البداية. لا تكلفيه عملا في وقت غير مناسب لطفلك. أخيرا عزيزتي الأم، شجعيه قليلا إذا أدى ما كلفته به بعبارة مثلا أحسنت، أجدت، أنت طفل شاطر يعني ممتاز وما شابهها، لكن لا تبالغي في ثنائه ولا تكافئيه، ليعلم أن هذا واجب عليه ومطلوب منه. ابتسامة مشرقة. كيف تحصلين عليها؟ يا صديقتي، لابتسامة مشرقة، قللي من شرب العصائر والمرطبات الغازية بحيث لا تزيد عن 3 أكواب يومية، حيث تؤدي هذه المشروبات إلى تآكل مينا الأسنان التي تصبح عرضة للتسوس. ومن العصائر العصيرات السيئة على الأسنان عصير الليمون والبرتقال والتفاح والكولا، لذلك لا تنسي غسل أسنانك جيدا بعد شربها. يا صديقتي، اجعلي الحيوية تدب في وجهك في 10 ثوان، وذلك بوضع أحمر شفاه ذا لون مناسب لك، لأن الفم هو الأكثر ظهورا من بين ملامح الوجه.

ويا صديقتي اللي جعل ابتسامتك أكثر إشراقا، فاجعلي لسانك وراء أسنانك الأمامية أثناء التبسم، هذا يجعل زاويتي فمك تتجهان نحو أذنيك، أما الابتسامة التي تتجه لأعلى نحو العينين فتجعل الأنف ينحدر إلى أسفل، وكأنك تشمين رائحة سيئة.

وما زال لدينا أيها الإخوة والأخوات هناك تحذير خاص. إن إبقاء العدسات اللاصقة أثناء الليل يؤدي إلى التهابات خطيرة في العين، على حد قول الباحثين في أحد المستشفيات، فقد وجدوا أن الخطر يزيد بنسبة 8 أضعاف إذا نام المرء والعدستان لا تزالان على عينيه. أطفئي جهاز التلفزيون. ليه؟ لأنه يؤدي إلى السمنة. يا صديقاتي، طبعا كل واحدة بتسأل الحين شلون التلفزيون يؤدي إلى السمنة. النساء اللواتي يجلسن لأكثر من 4 ساعات في اليوم لمشاهدة التلفزيون يعانين عادة من السمنة بنسبة ضعف بالمقارنة إلى اللواتي يجلسن أمام التلفزيون لأقل من ساعة. إذن

0: طالما أن التلفزيون يؤدي إلى السمنة فلا تكثرنا ولا تكثرنا الجلسة أمامه. أقمشة جديدة قريبا في الأسواق. أيها الأعزاء، قام الخبراء بصنع نوع من القماش يحمل تركيبة كيميائية جديدة تحجب 60% من الأشعة الضارة من الشمس، وقريبا ستستطيعين مستمعتي العزيزة شراء ملابس مصنوعة من هذا القماش للحصول على اسمرار البشرة دون الاضطرار للتعرض للشمس. وتعتبر هذه الملابس المصنوعة من القماش الجديد أفضل من الكريمات والزيوت الواقية من أشعة الشمس. فوائد منزلية: يا صديقتي، للمحافظة على نعومة وليونة الأحذية والحقائب الجلدية، امسحيها من وقت لآخر بقليل من زيت الزيتون. هل بهتت سجادتك؟ يا صديقتي، لكي تعيدي إلى سجادتك القديمة ألوانها الزاهية، امزجي كوبا من الخل مع 3 أكواب ماء مغلي ثم اتركيه يبرد. بللي قطعة قماش في هذا المحلول ثم اعصريها جيدا. افركي بها السجادة وسوف تعود الألوان إليها زاهية وجميلة. إذن كوب من الخل مع 3 أكواب ماء مغلي، اتركيه لين يبرد، وبللي قطعة قماش فيها المحلول، عصريها ثم افركي بها السجادة، سوف تعود الألوان زاهية وجميلة. أما ريحة الخل فلا تخافين لأنه سرعان ما تتبخر.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان الإذاعة زمان.

0: برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم إبراهيم الذهبي.
1: أيها الإخوة الأعزاء، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي هؤلاء علموني. ويسرنا أن نستضيف في هذه الحلقة سعادة الدكتور الأستاذ عبد الملك الخيال، عميد كلية العلوم سابقا في جامعة الرياض، والأستاذ المشارك في قسم الجيولوجيا بجامعة الرياض حاليا. في بداية لقائنا نحيي سعادة الأستاذ، أهلا وسهلا.
2: أهلا بك يا أستاذ إبراهيم.
1: الله يحييكم. الحقيقة الأستاذ عبد الملك الخيال معروف لدى طلابه من جهة، ولدى قارئيه أيضا من جهة أخرى، وودنا في هذه الحلقة أن نتعرف على مسيرة الأستاذ وعن تجربته في شتى المجالات، ونبدأ هذه المسيرة من البدايات، من المرحلة الأولى، لنقل من مرحلة الوعي والتفتح على الحياة، ونتعرف على الذين استطاعوا أن يصوغوا تجاربهم لكي يستفيد منها الأستاذ الضيف في مسيرته. وما رأي الأستاذ عبد الملك الدكتور أن نعود إلى البدايات ثم نسير في معيتكم إلى أن نصل إلى المرحلة الحالية؟
2: والله البداية كانت من زمن طويل بمدينة المجمعة ومدينة الرياض، حيث كان الوالد يقوم بالعمل في
1: عفوا الوالد موجود الآن؟
2: لا، متوفي
1: رحمه الله.
2: فكان الوالد يعمل في مجال اللاسلكي،
1: نعم،
2: وكان من الأوائل الحقيقة في المنطقة الوسطى هنا الذين تعلموا اللاسلكي وبث الإشارات اللاسلكية، حيث طلب أن يدرس اللاسلكي في مكة المكرمة، فسافر إلى هناك. وكان في وقته كانت بداية المملكة العربية السعودية، والرجل هذا أثر في حياتي لأنه كان يحب العلم.
1: نعم.
2: فأرسلني أنا وأخوتي إلى القاهرة.
1: نعم.
2: لندرس هناك، وكان عمري أنا ذاك 6 سنوات.
1: يا سلام، أكيد أشقائك كانوا أكبر في تلك المرحلة من العمر هذا طبعا.
2: أخوي الأكبر أكبر مني بسنة، وأخوي الأصغر أصغر مني بسنة أخرى.
1: طب من الذي كان يعني الحيث في كنف لابد إنسان معين في القاهرة في تلك الحين، في ذلك الحين تعتبر سفرة بعيدة جدا،
2: والله
1: رحلة طويلة، كان الوالد معكم طبعا؟
2: الوالد جلس معنا لفترة ثم رجع إلى المملكة العربية السعودية، وجلسنا احنا في مدارس داخلية.
1: نعم.
2: وفي كنف بعض العائلات.
1: نعم.
2: إلى أن الحمد لله.
1: هل الدراسة الابتدائية كانت هناك دكتور عبد الملك؟
2: نعم
1: نعم
2: نعم، الدراسة الابتدائية، والحقيقة كان ذهابنا إلى القاهرة لأجل العلاج. أنا بالذات كنت مصاب بمرض الحساسية في صغري.
1: نعم.
2: فنصح الدكتور الوالد أنه يبعدنا في جو آخر.
1: نعم.
2: عن الجو الذي نعيش فيه.
1: نعم.
2: فكان يرى الإخوة الحجاج يأتون من مصر الشقيقة.
1: نعم.
2: أجسامهم طيبة وصحتهم طيبة، فقال ما في إلا تروحوا تشربوا من ماء النيل.
1: الله يرحمه.
2: فذهبنا إلى هناك. نعم. للدراسة والعلاج.
1: تمام. هل هناك يعني تتذكر بعض أساتذة درسوك في تلك المرحلة، أم غابت عن ذهنك الصورة؟
2: والله مر علي الحقيقة أساتذة في مختلف المراحل. في المرحلة الابتدائية كان أستاذ الحساب الحقيقة من الأشخاص اللي أنا معجب بطريقتهم، خاصة أنا كنت أحب المواد الرياضية. لا والله لا يحضرني اسمه الآن لأنه كنت صغيرا في ذلك الوقت، لكن أذكر مواقفه وأذكر طريقة شرحه لنا في الحساب، فكنت من الناس اللي يحبوا هذه المادة، وإذا أحببت المادة وتفوقت فيها فمعنى
1: يتفوق.
2: ذلك أنه أستاذها كان طيب.
1: بالضبط، شد
2: أين
1: للمادة. طب بعد المرحلة دي دكتور؟
2: والله في الثانوي برضو ما أذكر أستاذ معين، إنما في الجامعة في أستاذ في الكيمياء الدكتور عبد العزيز موسى في جامعة القاهرة، والدكتور أحمد مجاهد وهو أستاذ الآن بجامعة الرياض أيضا.
1: ما هي المواد اللي كانوا يدرسوها؟
2: دكتور أحمد مجاهد يدرس مادة علم النبات،
1: علم
2: وأنا
1: النبات.
2: أخذت هذه المادة في السنة الأولى، وكان رجل حقيقة في تدريسه قدير لدرجة أنه لا نحتاج إلى فتح الكتاب
1: ممتاز
2: لأنه
1: جدا،
2: عبارة عن موسوعة،
1: ممتاز.
2: فإذا قرأت الكتاب وقرأت المحاضرة تجدهم واحد، لأنه كان مؤلف علم النبات العام. أيضا الدكتور عبد العزيز موسى
1: دكتور عبد العزيز الموسى من أين؟
2: هذا برضو من القاهرة، وكان مدرس الكيمياء، الكيمياء الطبيعية، وكانت تعجبني في شخصيته، حيث أنه إذا دخل المحاضرة، المحاضرة يكون فيها 500 طالب 600 طالب، يقف أمام الطلاب ولا يأتي بحركة إلى أن يسكتوا،
1: يا سلام.
2: فإذا كان المدرج ساكت بدأ ينطلق في الكلام،
1: بدأ
2: وإذا سمع صوتا توقف.
1: حساس جدا.
2: فتعجبني الحقيقة في شخصيته اللي كانت مسيطرة على الطلبة وحبه
1: ممتاز،
2: للعلم، فكان من هذول الأشخاص اللي
1: ممتاز.
2: أثروا في وأنا
1: في تلك
2: في
1: المرحلة.
2: تلك المرحلة. نعم.
1: طب طال عمرك، الموضوع اللي انت ركزت عليه طبعا دراستك علمية،
2: دراسة علمية بلا شك، و
1: اللي يعني اوصلك وبقيت تدرسه وتتابعه وتثابر عليه الى ان يعني كان رسالتك، نقدر نعرف عنه شيء؟
2: والله أول شيء اللي دخلني في قسم الجيولوجيا إنه كانت تعرف المملكة مقبلة في ذلك الوقت على نهضة كبيرة، وكان البترول والمعادن من أهم ما يشغل الشباب السعودي في ذلك الوقت،
1: نعم.
2: فأحببت مادة الجيولوجيا ما سمعت عنها والجيولوجيين وهذا، فتخصصت في تلك المادة،
1: نعم طبعا.
2: والحمد لله وفقني يعني إني أكون من الطلبة القليلين اللي تفوقوا في مادة الجيولوجيا في القاهرة، وتخرجت في ذلك الوقت بمرتبة الشرف من جامعة
1: ممتاز،
2: القاهرة.
1: ممتاز جدا. هل في هذه المرحلة أيضا هناك أناس مثلا دفعوك لمزيد من العلم، للتركيز مع أنها مادة صعبة جدا، شجعوك، حمسوك، سواء من الأهل أو من الأساتذة أو من المدرسين أو من الأصدقاء أو الزملاء؟
2: لا والله زي ما قلت لك، الحافز الأول والأخير الحقيقة كان الوالد الله يرحمه،
1: الله يرحمه.
2: كان يبث فينا روح العلم بشكل غريب جدا، وكان يفتخر بنا في كل مكان، وما كنا نحب أن نخيب ظنه،
1: صحيح.
2: فكنت أنا أعجب لهذا الشخص، يعني كان ما عنده الابتدائية، إنما كان يجلس بجانب
1: مهم
2: الراديو،
1: الأفق.
2: أي كان يجلس بجانب الراديو ويقول لنا مثلا يسمع الإشارات اللاسلكية اللي فيه، يقول هذه الإشارة كذا،
1: من خلال
2: فنستغرب إيه،
1: تجربته.
2: وكان يتكلم في مواضيع شتى الحقيقة سبقت يعني جاءت فيما بعد أو تحققت فيما بعد، فكان
1: ممتاز،
2: أفق الوالد
1: ممتاز.
2: الله يرحمه كبير جدا، فتأثرت فيه تأثر كبير.
3: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
4: زمان أول يا ليت يعود.
3: الإذاعة زمان.

أقبل التختال يا قوتة متبارئة، بل جمالك العين سعت العناق. جت تجرى الليل الأسود بشمس شارق، في عيوني ساقت النور مدري ساق. أقبل التختال يا قوتة متبارئة، بل جمالك العين سعت العناق. جت تجرى الليل الأسود بشمس شارق، في عيوني ساقت النور مدري ساقا. حين بانت هزت الكون قوة خارقة، أرهبتني قلت رحماك يا خلاقة. غادة متفوقة بل جمال وفارقة، سحر بابل فيها دب عينها وحداقها، في بهاها فاتنة للقلوب وسارقة، للعقول وبات نشوانها ما فاقها. يعلم الله كلها بالمحاسن غارقة، زانها الله واكتست جلها ودقاقها. غادة متفوقة بالجمال وفارقة، سحر بابل فيها دب عينها وحداقها، في بهاها فاتنة

0: للقلوب سارقة للعقول، وبات نشوانها ما فاقها، يعلم الله كلها بالمحاسن غارق، زانها الله واكتسد جلها ودقاقها، غادة الأبواب كل المشاعر طارقة، وانت بسم ثغرها يا كثر عشاقها، من شقى فيها شقت بد مجيما حارق، من كسب لحظة رضاها من اللي شاقها، الغزال انخانها الريح يلمح دارقه، ولا يحقق بلمها إلا نظر تفاقها. آه يا من وصفها نها الوصف الفارقه، صرت أخاف فراقها قبل وقت فراقها، كل ما يرعد لها الفكر صارت بارقة، وكل ما يمطرني الشوق صرت أشتاقها، كأنها نسمة وروحي غصون وارقة، تشتهي تحريك زهيرها، تشتهي تحريك زهيرها وأوراقها وأوراقها.
1: أمس المشاعر
0: أقبلت تختال يا قوتة متبارقة، بل جمال كل عين سعت لعناق، جت تجرى الليل الأسود بشمس شارق، في عيوني ساقت النور مدري ساقة، أقبلت تختال يا قوتة متبارقة، بل جمال كل عين سعت لعناق، جت تجرى الليل الأسود بشمس شارق، في عيوني ساقت النور مدري ساقة، حين بان هزت الكون قوة خارقة، أرهبتني قلت رحماك يا خلاق شعر سعدان بن عابس الرشيد.
1: أمس المشاعر
2: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: قهوة الصباح.
3: وصباح النفوس التي تتعلم كل يوم كيف تهدأ داخل الفوضى، وكيف تثبت حين يهتز كل شيء حولها. هل فكرتم يوما أن الصبر ليس مجرد انتظار ثقيل، بل هو فن خفي وقوة ناعمة نحملها دون أن ندرك كم تغير داخلنا؟ نحن نحب الأشياء السريعة، نريد النتائج فوراً، والأحلام أن تتحقق دون مسار طويل، والأمنيات أن تظهر بكبسة زر. لكن الحياة لا تسير رغباتنا دائما، هناك أمور لا تنضج إلا بالبطء، هناك أقدار لا تكتمل إلا بمرحلة انتظار، وهناك أبواب لا تفتح إلا لمن تعلم كيف يثبت دون أن ينهار. اكتشفنا بعدها أنه كان حماية، وكم مرة استعجلنا الطريق فتعبنا أكثر مما لو مشيناه بهدوء، وكم مرة صبرنا قليلا فانكشفت لنا صور لم نكن نراها من قبل، وفتحت أبواب لم نكن نتصور أنها موجودة. الصبر ليس توقفا وليس خضوعا للظروف، بل هو استمرار هادئ وإيمان عميق بأن ما نسعى إليه له وقته المناسب. أن تعمل وأنت لا ترى النتيجة بعد، أن تزرع وأنت لا تعرف متى ستحصد، أن تثق وأنت تسير في طريق لا تظهر نهايته بعد.

تثقل فيها الروح ويضيق فيها الصدر، وتشعر أن الانتظار طويل جدا، لكن الصبر في تلك اللحظات يكون هو الصوت الخفي الذي يهمس داخلنا: استمر، فما زال هناك خير لم يظهر بعد. وكلما تجاوزنا لحظة ضعف اكتشفنا أننا نكبر من داخلنا وأننا أصلب مما كنا نظن. الصبر يعلمنا أن التأخير لا يعني الرفض، وأن الإغلاق المؤقت لا يعني النهاية، بل هو تحضير وإعادة تشكيل وإعداد لشيء أعمق مما نتوقع. كل شيء يمر بمراحله، حتى الأفكار تحتاج وقتا لتنضج، والمشاعر تحتاج هدوءا لتستقر، والأحلام تحتاج صبرا لتصير واقعا.

تأمل الطبيعة. النبتة لا تظهر كاملة في يوم واحد، والشمس لا تشرق بعجل، والمطر لا يهطل دفعة واحدة ثم يختفي. كل شيء في هذا الكون يتحرك بحكمة وتدرج، فلماذا نريد نحن أن نخرج عن هذا النظام ونستعجل كل شيء؟ أجمل ما في الصبر أنه لا يغير ما حولك فقط، بل يغيرك أنت. يهذب داخلك، يعلمك أن تفرق بين ما يمكنك تغييره وما يجب أن تتركه يمر. يعلمك أن القوة ليست في السرعة بل في الثبات، وأن النجاح ليس في الوصول المبكر بل في الوصول المتوازن. كل تأخير له حكمة، وكل انتظار له معنى، وكل طريق متعب يحمل في نهايته شيئاً يعوضنا. اتركوا اليوم داخلكم هدوءاً صغيراً، واسمحوا لقلوبكم أن تتنفس، وتذكروا أن كل ما تصبرون عليه اليوم سيأتي يوماً ويفتح لكم باباً لم تكونوا تتخيلون أنه كان ينتظركم منذ البداية.

أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. وعي. مع تطور أساليب التكنولوجيا وبحث الأطفال بصورة مستمرة عن الألعاب الإلكترونية أو المنصات الاجتماعية، تحولت فكرة إدماج الطفل في المجتمع عن السابق لتظهر لنا بطريقة هشة، وهذا يعود للتكوين العائلي. ففي الوقت الحالي يعيش الكثير من الأطفال حياة فردية بعيدة كل البعد عن الأعراف وعن التقاليد وعن حياة المجلس التي تعد جزءاً أصيلاً من الحياة الاجتماعية والهوية السعودية. لكن هذه المشكلة نستطيع حلها بشكل سهل من خلال إدماج الطفل في المجالس ومنحه فرصة التحدث والتعبير عن رأيه، مما يكسبه الثقة فضلاً عن الاتكال عليه في بعض الأعمال. وهذا أحد الأساليب القديمة في صناعة الشخصية. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: صوت من المستقبل.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا خالد سعد العمراني، مهندس في مركز الابتكار وإرادة الأعمال في جامعة تبوك. من بداية دراستنا وحتى تخرجنا كان عندي اهتمام كبير بكيفية التقنية، هل ممكن تحل مشاكل في واقعنا اليومي أو لا؟ مو بس تكون أفكار نظرية، بل حلول تستخدم على أرض الواقع وتحدث فرق فعلي. بداية فكرة مشروعنا كانت عندما لاحظنا مشكلة تتكرر بشكل يومي، وهي سوء استخدام مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة. كثير من هذه المواقف تكون مخصصة وفاضية بالفعل، لكن ما تكون قابلة للاستخدام، إما بسبب وقوف خاطئ أو أي شيء يعيق استخدام الموقف واستفاد منه بشكل صحيح. وهذا الشيء كان سبب إشكالية حقيقية، إن هدف من هذا الموقف تسير الحركة، لكن الواقع أحيانا يعكس الشيء هذا. من هنا بدأت فكرة مشروعنا، وهو نظام تحقق ذكي من جاهزية الموقف. فكرة النظام ببساطة هي أن لا يكتفي فقط بمعرفة الموقف فاضي أو لا، بل يتعمق أكثر يحدد الموقف قابل استخدامه فعلي، وهو عبارة عن كاميرا تصور الموقف احتياجاته الخاصة وتصور موقفين الموازية له وتقيس المسافات بينهم وتعطي إشعار في النهاية هل الموقف قابل للاستخدام أو لا، وهل إذا كانت السيارة مقربة يعني لازل للموقف يرسل إشعار لصاحب السيارة عن طريق اللوحة أن وقفتك غلط أو عدل وقفة. النظام يعتمد على ذكاء اصطناعي لتحليل المشهد من خلال الكاميرات ثم اتخاذ قرار فوري حول الموقف. استخدمنا تقنيات الـ AGI بحيث تتم المعالجة بشكل مباشر على الجهاز نفسه بدون حاجة للكلاود يعني، وهذا الشيء يعطي سرعة أكثر واستجابة فورية وخصوصية أكبر. وخلال تطوير المشروع واجهتنا تحديات متعددة، من أهمها دقة النظام في التمييز بين الحالات المختلفة في الواقع، لأن المشهد مو دائما واضح. مثلا كان علينا أن نحدد هل السيارة واقف بشكل صحيح أو لا، أو هل هناك شغلات وسلوكيات خاطئة تمنع استخدام صحيح الموقف. وهذه الأشياء كنا لازم نغذي الـ AI نفسه بحيث إحنا نعلمه. تجاوزنا هذه التحديات من خلال عمل مستمر وتجربة أكثر من نموذج ذكاء اصطناعي وتحسين جودة البيانات المستخدمة في التدريب، بالإضافة إلى اختبار نظام في سيناريوهات مختلفة حتى وصلنا إلى مستوى دقة جيد ومرضي بالنسبة لنا. خلال مسيرة المشروع لم يكن العمل فقط تطوير تقني، بل كان أيضا تعلم مستمر وتجربة عملية لفهم كيفية تحول الفكرة إلى نظام فعلي يمكن الاعتماد عليه. مشروعنا كان له مشاركة مميزة على مستوى دولي، حيث شاركنا في مؤتمر جنيف للاختراعات وقدمنا المشروع هناك أمام مجموعة من المختصين في الابتكارات ومن مختلف الدول. ولله الحمد حصل المشروع على اهتمام وتقدير من الحضور، كما تم تكريمنا من نائب سمو أمير منطقة تبوك وحصلنا على ميدالية الفضية في المؤتمر، وهذا كان إنجاز كبير لنا ودافع قوي للاستمرار والتطوير. هذا إنجاز لم يكن نهاية الطريق، بل كانت بداية جديدة، كانت بداية من تطوير والتحسين، لنطمح أن يكون المشروع قابل على التطبيق على نطاق واسع في المستقبل. وفي البداية كنا نحاول في بداية المشروع نحاول نطبقه في المواقف الجامعة، لأن بيئة الجامعة تعطي مساحة للمشاريع. مشروع يساهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، خاصة في جانب تحسين جودة الحياة ودعم الوصول الشامل لذوي الاحتياجات الخاصة وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة في خدمة المجتمع وتحويل المدن إلى بيئات أكثر ذكاء وتنظيم. الفكرة لنا ليس مجرد مشروع تقني، بل هي رسالة بأن التقنية ممكن تكون وسيلة لتسهيل الحياة ورفع جودة الخدمات وتحقيق العدالة في استخدام اليومي للمرافق العامة. وفي النهاية أنا فخور أني أكون جزء من هذا الوطن الطموح، وفخور أني عندي فرصة لو بسيطة المساهمة في تقديم حلول مبتكرة تخدم المجتمع وتوافق بتطلعاته. طموحنا كبير وإمكانياتنا أكبر، ومع دعم قدرتنا نقدر نوصل لأكثر مما نتخيل ونحول أفكارنا إلى واقع ينعكس على حياة الناس بشكل مباشر.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. وعي.
3: انعكاس تربية الطفل في بيئته التعليمية هو انعكاس ثقافي كبير ينم عن مراقبة كبرى للسلوكيات والعمل على تحسينها وتعديلها وتغيير غير الجيد منها، ولعل بذاءة اللسان التي تنتشر في بعض الأحيان بين الأطفال وتؤخذ كواحدة من أساليب التباهي بين بعض الأصدقاء تعد واحدة من أبرز الأمور التي تتطلب إلماماً بالمشكلة والتعاطي معها ونبذها في تلك المجتمعات، لا سيما وأنها مسار سيء ربما يكون بداية لطريق لا يحمد عقباه.
1: صوت من المستقبل.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الطالب عرار العجمي، الصف الثاني ثانوي في مدارس منارات الرياض، حاصل على ميداليات عالمية في مسابقات عالمية، ومنها مسابقة أولمبياد الوطني العالمي أولمبياد البلقان، وحققت الدرجة الكاملة كأول سعودي في الصف الأول ثانوي في اختبار الأمريكي، اختبار كالكل AP كالكلس PC. ومنها في قرابة نهاية سنة 2024 بدأت رحلتي في البحث العلمي. البحث الأول وهو تحت الآن تحت التطوير، وهو عن تطويل نصف عمر المادة الكيميائية النادرة مادة الفرانسيوم، وهي تؤثر في مجال الاقتصادي والتسليح. وأما البحث الأول وهو مدوار الحوار كله، درست استقرار التربة مع الانهيارات الأرضية بالإضافة إلى التمدد الحراري والانتشار الحراري، فصنعت قانون الطاقة الذي يعتمد على التربة وعلى كمية المياه وعلى كمية تسارع انتشار المياه، بالإضافة إلى العامل الخاص للانتشار الحراري. وبعد تطبيق الكثير من المعادلات والمتباينات، منها اليونغز إنيكواليتي واللابناي فانكشنال، وصلت إلى أن معادلة الطاقة هذه اللي اخترعتها تستقر أسية، وهذا يؤكد أن التربة مع الانهيارات الأرضية ستستقر. ولكن لم يكن هذا بكل سهولة، بل كان هناك الكثير من التحديات، وليست فقط في الرياضيات نفسها بل في إثبات النتائج بشكل صارم علميا. يرتبط هذا المشروع برؤية 2030 بتعزيز الابتكار العلمي ودعم اقتصاد المعرفة، وأنا أؤمن أن كل فكرة صغيرة قد تكون بداية لإنجاز كبير.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم وأتم عليكم الصحة والعافية. صباحكم منكه بنكهة القهوة
1: وقليل من الشاي
0: مع نفسكم ولا شيء للقهوة يا سادة. صباحكم جميل مليء بطاقة الإيجابية والحيوية. طبعا آخر واحد يقول كلام هذا لكن لازم لدفع المعنويات على هذا الصباح يا عزيزي. صباحكم جميل إنما كنتم أينما حللتم، سيراتي وطائراتي بالغواصات والسفن والقطارات والمترو اللي يسمعنا الحين، ندري انك تسمعنا، ادري بترسلنا بعد شوية على الخاص وتقول لنا اي قاعد نسمعكم حبيبي انت، ان شاء الله فيه مبسوط ومستانس وتوصل لدوامك بسلامة والجميع ان شاء الله. يعني احنا في يعني رحب فيكم في حلقة صباح المملكة، حلقة يوم الثلاثاء.
1: أيوة.
0: اليوم الذي يخبرك بانك لست بمقيد ولست بمفكوك. اليوم الذي يخبرك بانك تائه في مساحات لا تهدأ، يعني ما تدري ايش تسوي، لكن حاول تنجز مهامك عشان تفضى ربع وخميس وتكون رايق. وصباح الخير بدرية.
1: وصباح الخير فهد، وصباح الخير يا الرياض، وصباح الخير المدن مملكتنا الغالية من شرقها لغربها من شمالها لجنوبها. صباح ثلاثائي صيفي عطلة مختلف.
0: يا ساتر،
1: شفت كيف؟ أعرف أقول قصيد ترى.
0: مو قصيد هذا حسبته.
1: ها مو قصيد.
0: أنا برجع هدف.
1: لا. تعليق رياضي. صباح مختلف، يعني أمس فاجأتنا الرياض إنه غبرة، صرنا نسكك الشبابيك. اليوم صحينا على غيوم.
0: صحو.
1: كذا الشمس نعسانة، يعني أجواء تصوير، أجواء وناس اللي ما طلعوا يطلعون يشوفون ذا السحب. سحب مختلفة.
0: بس ما تلاحظين فيها كنا رطوبة؟
1: فيه شو تسمونه ذا، الجو تحسه مشبع، يعني في شيء بس إن الحر يعني تحس إنه بدأ يهدأ. واليوم إن شاء الله عندنا فقرات أكيد متنوعة، راح نتناول شوي فيها بعض أوضاع الطقس، متى ينتهي هذا القيض، متى نبدأ صدق نستمتع تنكسر يعني الحر هذه جمرة الحر وننبسط. أنا أحب أنبسط في فصل الخريف، متى يبدأ فصل الخريف، وأحب يعني أستمتع بكل فصول السنة الحقيقة. فإذا صباح مختلف، صباح من هنا من الرياض، من إذاعة الرياض، صباح المملكة، ليعد فقرات هناء الصباغ وعمر عتيبي بإشراف فهد حساني، وأيضا معانا دائما وأبدا وحوش المكسر عبد العزيز الجربوع وإبراهيم الصويان، ومعكم أنا بدرية خالد وزميلي فهد الشهري. نصبح عليكم ومعكم من الآن وحتى
0: فهد الشهري،
1: فهد الغامدي،
0: ما شاء الله.
1: اسمع
0: اقلو. لا انا هو من
1: الغبره امس. ننطلق يا غامدي.
0: يلا طلعينا. يلا
1: هات.
0: لا حول ولا قوه.

0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
4: ونستكم لنا ترم ونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
3: ونسمع نبض الناس أول بأول
5: 011-40-53. نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
6: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
3: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
8: مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: وعودة لكم مستمعينا الكرام في برنامج صباح المملكة. واليوم يعني جايبين لكم كذا فقرة كذا خفيفة لطيفة للي حاب يجهز يمكن الويك اند، يحاب يحجز، حاب يعني نشوف أبرز ما يجري في الرياض اليوم صباح الثلاثاء 11 أوغست. عندنا فعاليات أكيد مستمرة في الرياض، من أبرز هذه الفعاليات المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2026، ومستمر حتى 25 أوغست في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم، ويقام يوميا تقريبا من 4 عصرا حتى 11 مساء. فاللي حاب أنه كذا يروح في هذه الفعالية يجمع كذا الموروث السعودي مع الاستثمار وأيضا تربية وإنتاج الصقور. أيضا في فعاليات مستمرة اللي هي فعاليات شابتر 26 في قاعة الملفى حتى 21 أغسطس، إضافة أيضا إلى مخيم تكتك لعبتك اللي هو مخيم للأطفال في المتحف الوطني السعودي حتى 22 أغسطس. يعني الحقوا على هذه الفعالية لأنها تقريبا فعالية مجانية. أيضا في جانب الترفيه عندنا في فعاليات وتجارب كثيرة في البوليفارد سيتي، اللي حاب يروح كذا يشوف الفعاليات اللي موجودة موجودة. أيضا هي موجودة على موقعهم في أيضا مع استمرار هذه الأنشطة الصيفية المختلفة في العاصمة خلال شهر أغسطس. أيضا إيش عندنا فعاليات؟ أيضا باتل كارت بكرة إن شاء الله الأربعاء 12 أغسطس، برضو في عندنا الفعاليات الترفيهية حفل آر دي جي ميلوتيك يوم الخميس 13 أغسطس. أيضا عندنا هذه فعاليات موسيقية أخرى يوم الجمعة أيضا 14 أغسطس وفق جدول فعاليات الرياض. برضو في عندنا المؤتمر اليوم من الأخبار اللي منشورة، انعقاد المؤتمر الدوري للقطاع الرياضي اللي تنظمه وزارة الرياضة، ويتناول أكيد جوانب مرتبطة بالأندية بالمنشآت وأيضا بنظام الرياضة. يعني من الأخبار الحلوة الصباحية اللي تتكلم عن تطور القطاع الرياضي في المملكة. في قطاع المطاعم والترفيه أعلنت القائمة القصيرة لجوائز تايم أوت الرياض لأفضل المطاعم 2026 في نسختها الخامسة، ومؤشر أيضا على اتساع المشهد، خلينا نقول المشهد المطاعم والتجارب السياحية وتجارب التذوق. أيضا يعني هذه يمكن أبرز الفعاليات اللي خلال هذا الأسبوع ممكن أنكم تحجزون للويك إند وتستمتعون كذا مع عائلتكم.
1: مثل ما عودناكم أصدقائنا ما كنتم أينما حللتم، كل يوم يكون عندنا موضوع نتكلم ونأخذ ونعطي فيه. موضوعنا اليوم مستمعينا رهيب شوي جميل. دائما يقول يعني دائما تسمع في بعض الأحيان في الجمعات في الاستراحات في العزائم في المناسبات، خلك ذيب مثل جدك.
0: الله يا سلام،
1: والله الولد هذا بسم الله عليه ذكرني بجده، والله ها هذه بسم الله عليه والله من السنة كأنها جدتك.
0: ذكرنا بجدتك.
1: فطالع أنت تقول شو السالفة؟ ليش التفصيل هذا؟ ليش يعني ليش يقولوا لي هالكلام؟ فأنت تروح تسأل تلقى في صفات متشابهة فيك، سواء في جدك سواء أنت في جدتك، فتلقاهم دائما يضربون المثل، والله فلان مثل جدة، فلانة مثل جدتها. هذا موضوعنا باختصار بكل يعني شفافية بكلها. وش هل فعلا خلنا نقول وش الصفات اللي دائما مثلا يذكرونها الناس فيك ويقول والله مثل جدك، مثل والله فلان، مثل عمك فلان، مثل خنش من الخوال بعد يلا خالي شونك. وبرضو هذا الكلام ينطبق أيضا ويندرج على النساء. دائما يعني كان يقول والله هذا الولد كنا، يعني أتذكر أحمد أخوي كان يقول والله هذا الولد والله كنا على اسمه أحمد ويش كنا يعني شو اسمه جده احمد لنفس الصفات، الحزم، الهدوء، ما فيه كذا، دائما يعني رسمي شوي كذا نوعا ما. فسبحان الله التفاصيل هذه البسيطه تخلي على طول تربط الصوره في الجد
0: او حتى شكلها الخارجي. يعني سبحان الله ما خلت جدتها يعني شكل خارجي هذا كله طبق الأصل كوبي بيست. برضو أحيانا المشية ولا طريقة الصوت، برضو يعني يا صفات جسمانية يا صفات خلقية. برضو أحيانا الواحد يأخذ من جدانة مثلا الحلم، الصبر، التروي في الكلام، الحكمة. تحس أنه الناس يقول سبحان الله كنا جدة حكيم هادي زي جدة.
1: إيه كني طالع فيها أحمد براف.
0: أي والله. أنا يعني أحياناً ترى يعطيك هذه المكانة إنه أنت تشبه جدك. يعني تحس إن العيلة كلها كذا تعطيك هذه النجمة. نجمة فوق راسك. مسؤولية. مسؤولية كيف؟
1: تخيل يعني يقول والله ذكرنا بجدك وشوي اللي أنت ضايع هاي.
0: تتضبط
1: الوضع. تطالع تحاول. يا ولد.
0: إيه. لا كثير أنا مثلاً يقولوا لي صوتك يشبه صوت جدتك. فكثير يعني أبوي إذا سمع صوتي قلت تعالي أحس أمي وكذا عرفت. خاصة بعد ما توفت جدتي زادت المكان وعلت النجم.
1: الله الله الله الله.
0: الوحيدة اللي تشبه صوت جدتي. إيه في عندي مثلا أخوي يشبه جدة مثلا. ولدي أنا يشبه ولدي البكر يشبه أبوي فله هذه المكانة مختلفة. فيصير يعطيك الصفة تعطيك مكانة وسط العائلة.
1: أكيد ومو بس أنت سبحان الله. وترى يعني سبحان الله بعد وفاة الجد أو الجدة إيه؟
0: يزيد الغلاء.
1: الأب والأم يطالعون في واحد من أبنائهم يذكرهم بآبائهم.
0: إيه. يزيد الغلاء زيادة.
1: ويا مرحبا. ويا
0: إيه.
1: وين الباكج هذا؟
0: الله يا سلام تشوف نفسك عاد.
1: إيه وتصير غالي بزيادة يعني تلاقيهم يغلونك بس لا تصير أغلى بزيادة تذكرهم إيه. وحتى يحبون السواليف معك. ويأخذون لأنه سبحان الله التفاصيل توديهم بالذكريات
0: ورا. إيه والله إيه. يعني حتى أحيانا مثلا يصير حتى الصوت نبرة الصوت طريقة انتقاء الكلمات تصير تشبه بالضبط الجد أو الجدة. أحيانا طريقة المشية طريقة الهدوء في الجلوس في الحركة يصير يذكرهم مثلا بأبائهم يذكرهم بأمهاتهم. أحيانا مثلا الشكل الخارجي شكل طريقة اللبس مثلا المظهر الخارجي يصير يذكرهم بطريقة بالجد أو الجدة في المنزل. فيصير زي ما قلنا بعض الصفات هذه تعطيك يعني تعطي الطفل اللي يحمل صفات الجد أو الجدة تعطيه هذه النجمة الكبيرة وسط العائلة. فتعال اليوم شاركنا على 0-1-40-5-3 قل لنا وش الصفات اللي انت ورثتها من أجدادك وهل فعلا انت يعني الحفيد الأول. وإذا انت الحفيد الأول تعال قل لنا وش الشعور. احيانا ترى الحفيد الأول مختلف يعني يصير أول طفل في العائلة أو في البيت قال جدي
1: والله
0: قال كلمة جدي. إيه؟
1: ويا ويلك تغلط عليه ولا تزعله هذا الغالي هذا قدام هي قدام الجدة والجدة خلاص راح تتهمش وحرفيا راح يقولوا لك لا تمارس ابوتك هنا راح في بيتكم عندي هنا مالك شغل فيهم هذول احفادي ومالك شغل فيهم لا انت ولا امه. فهل هذه القدره وهذه الخاصيه تمتلكها جتك كانت من نصيبك هذا اللي نبي نعرفه منكم.
0: شاركنا على 0-1-40-5-3 ونقول يسعد صباحك يا نوال.
2: يا صباح الخير.
0: يا هلا بك. يا هلا بك.
2: اخبارك يا فهد شلونكم؟
1: خير يا مال العافيه حي الله نوال.
2: يعطيكم الله يحييكم ويبقيكم الصبح اسبوع اكثر من اسبوع ما شاركت ياكم.
0: اي منطول الغيبات جاب الغنايم ان شاء الله.
1: ان شاء الله في خير.
2: لا والله بس انا اسمعكم بس ما يمديني اشارك يعني ساعات ما يعني صادف ان يمسك الخط معي.
1: ما عليه ما عليه حياك ربي.
2: الله يحييك ويسلمك ان شاء الله. صفات انا صراحه ما لحقت على اشتاري بدري وفهد
0: طب احد قال
2: ما شفت احد منهم نهائيا
0: احد قال هذه ذكرتنا بصفه جدتك صفه احد حواليك قال
2: لا ما يعني ما حد فينا لحق على اجدادنا يعني انولدنا اجدادنا متوفين.
0: طيب احد عندكم في البيت صغير يذكركم بوالدينكم يذكركم
2: اي والله في وايد احنا عندنا يعني فالحين اللي جو يعني معانا وعقبنا يعني شوفون يعني عندنا ما شاء الله عندي بنت اخو يعني ما شافت والدتي الله يرحمها يعني اخوي الزوج بعد وفاة امي فما شاء الله يعني جلستها حركتها زعلها ابتسامتها الوالدة الله يرحمها
0: ما شاء الله
2: يعني لما نشوفها نقول لا إله إلا الله يعني لو عايشة وشايفة ليش بتمشينا غير عند اليهال كلهم بتعتبر
0: يعني تحس إنها تمشي فوق راسها نجمة كيم غير مختلفة.
2: أي مرة يعني يعني ما تحسين لما أنت قاعد نفس القاعدة نفس الزعلة حطت الإيد على الخد والتبويزة وما أدري إيش فيعني لما نشوف أنا قاعد نقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله هذه بعد لا يقول فول وانقسمت نصين
0: ما شاء الله ما شاء الله لهالدرجة الشبه. طب الأول في الحفيد الأول كيف الشعور في العائلة؟ هل هو
2: احنا كان الحفيد الأول الله يطول في عمره ولد اختي توفى الله يرحمه كان هذا أول حفيد يعني توفى وهو صغير يمكن بشهر
0: يعني. طيب اللي بعده موجود الآن
2: من هو؟
0: اللي بعده للحفيد
2: اللي بعدهم كذلك توفى الله يرحمه بس توفى وهو شباب يعني فكانت يعني معزته غير الكل يغلي الكل يحب إخواني يحبون إخوة إحنا نحب يعني لدرجة أن يا بدرية التصق فينا ما يعني ما نقول ولد أختنا نقول أخونا
0: ما شاء الله
2: يعني حتى لدرجة أنه عاش ويانا يعني ما قاعد عند أمه وأبوه الله يرحمه عاش ويانا يعني إلين ما تقريبا قبل الله يتوفى بكم سنة تزوج وطلع عنا يعني حتى لدرجة ما يقول لي خالة يناديني باسم عادي
0: سبحان يعني الله يصير
2: أخوان أخوات أخوان أخوان أخونا هو حتى نقول هو أخونا الخامس
0: الله. يصير فيهم صفات مختلفة عن البقية يعني خاصة إذا كان يشبه مثلا هذه الحفيدة اللي تقولين تشبه الوالدة يعني يصير فيها صفات الواحد يلاحظها اللي عاش مع الجد أو الجدة يلاحظ أنه الحفيد واضح الصفة فإيش كانت الصفات اللي واضحة فيها؟
2: أنا قلت لشاهي صفاتها هي تهو صغيرة حين تهو 6 سنوات عمرها فهاي صفاتها قلت لش تزعل تعصب زي والدتي مرة طريقة يعني للحين يعني تدري بعد ما اكتملت شخصيتها عشان نعرفها بعدها يعني بالسنة بتروح أول ابتدائي فما اكتملت ديك الشخصية عشان تعرفين بس الملامح الخارجية إذا عصبت إذا صرخت نقول الوالدة حتى إذا صرخت يعني تهاوشت مع أخوانها أو شيء سبحان الله يعني نقول هذه والدتي
0: يعطيك العافية يا نوال يسعدنا صباحك
2: يعطيكم العافية
1: يا مرحبا يا مرحبا طيب معانا اتصال نقول هلا يا العنود
3: أهلين هلا صباح الخير
1: هلا وسهلا حياك الله
3: هلا بك
1: شلونك سك طيب إن شاء الله
3: والله بخير الله يسعدك
1: الله يديمها إن شاء الله هاي العنود شو رأيك هل
3: والله
1: ما أدري هو اتصلت أكيد إن في أحد قال لك الموضوع ده
3: لا أنا سمعتكم
1: زين طيب
3: والله شوف أنا يشبهوني بوحدة من العائلة
1: أيوة
3: إذا صلت وإذا زعلت وإذا رفعت صوتي وإذا ما عجبني شيء دائما يقولون أنت يا فلانة على طول يقولون طبعا أنا ما بيطر اسمها قبلها قاعدة تسمع الراديو
1: فضحتينا
3: إيه دائما تقول لي أنا أسمعك في الراديو ليه شاركتي فمشكلة خافية ريتها نايمة
1: طيب هو بس هو ليش التذكير أنه نفسه هل في صفة معينة في شيء
3: إيه نفس الشيء إذا زعلت ولا صلت ولا حكيت أو الشيء اللي ما يعجبني نفسها بالضبط
1: سبحان
3: يعني
1: الله.
3: مرة
1: سبحان الله
3: على طول يقولوا لي انت يا فلانه ابد طالع عليها
1: يا ساتر يا ساتر والله ترى سبحان الله فعلا في ناس اذا يعني فعلا انت تشوف تقول يا اخي شلون مطبوع انت طباعا
3: طيب شوفوا خليهم يشوفون الصفات الحلوه ما يشوفونها خلاص غلطت الاشياء ذيك غلطت
1: انا بس لا عصبت يا فلانه ها ايش عندك
3: طيب شوفوها في ملامحها شوفوها في شيء ثاني لا ما
1: لا
3: في
1: بس العصبيه للأسف للأسف طيب ترتيبك كأحفاد
3: أنا الرابعة
1: أوكي أخذتي غلا ولا راح عليك
3: والله أنا فرضة نفسي بس في غلا
0: شبيه جدتها لازم
1: والله كهو
3: أي لا شوف يمكن لا. أنا أتميز مثلا في أشياء ثانية خلاص ما في كلهم يعني الأخواني وخواتي ما في أحد مثلي فيها
1: أيوة
3: فهذا الشيء اللي يميزني يعني انا مبسوطه منه شيء حلو يعني
1: طيب ممتاز حلو فدام فارضه نفسك وكذا وسبحان الله طلع نفس الشبه وفي تفاصيل معينه خلاص ما اخذها 5 نجمات اكيد في الاسره
3: 5 لا 6 بعد مو 5 هذا الشيء يسويه ما حد يقدر يسويه
1: يا ساتر
3: يعني ولدي بس ولدي لا يعني ولدي طالع على اخوي مره على خاله في جسمه في هدوءه في طوله كل شيء لدرجة أنه أول ما ولدت يعني وكان لسه يعني يمشي مثلا صغير كانت عمتها تقول سبحان الله هذا الولد بيطلع على خالة
1: سبحان الله
3: باين يعني من جسمه وسمنته كذا شوي باين عليه
1: ما شاء الله تبارك الله يحفظه إن شاء الله
3: آمين
1: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله الله يعطيك العافية العنود وصباحك سعيد وذلك يوم جميل
3: الله يسعدك
1: وياك إن شاء الله يا أهلا وسهلا يا مرحبا والله
0: يا أخي غريب الجينات إنه كيف يعني تقول لك حتى وهو لساته في اللفة
1: إيه لا لأنه تقول دوبه بدها يمشي ها
0: شافوا عليه هذه الصفات
1: والله إنه خاله
0: شوف كيف
1: شوف
0: سبحان الله يوم كبر طلع سبحان الله
1: نسخة
0: نسخة غريبة مرة، ودي إني أدرسها هذه القصة. طيب نقول 0-41-53، هل أنت تشبه جدانك؟ ولا هل عندك حفيد، يعني هل فيه أحد الأحفاد تحس أنه كذا يشبه الأب، يشبه الجد الجدة؟ قل لنا، تعال علمنا وش الصفات اللي تتشابهون فيها الأحفاد بالأجداد. برضو نرجع نقول 0-41-53. يسعد صباحك يا أمل.
4: أيوة السلام عليكم، صباح الخير أستاذة بدرية وأستاذ فهد، أخباركم؟
1: هلا بك والله، بخير مع العافية.
0: مرحبا،
4: أكلمكم من المدينة. ما شاء الله الأجواء مرة عندنا سحاب وغيوم، ما شاء الله.
1: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
4: رايح على الدوام بس الموضوع أثارني، يعني سبحان الله،
0: أبرك الساعات والله لك.
4: الله يسلمك يا رب، أنا واقفة عند الموارد حقتنا. إن شاء الله
1: ما شاء الله.
4: بس حبيت الموضوع، سبحان الله قبل فترة جاتني دعوة لناس أقارب أبوي الله يرحمه، وحضرت الزواج وفعلا يعني لاحظت في شبه واستغربت. سبحان الله
1: سبحان
4: العرق، يعني النسب سبحان الله، فعلا فيه اللي شبه من عمي فلان أو أبناء عمي فلان وكذا، فعلا يعني الشبه سبحان الله، وهو الذي جعل فيه نسبا وصهرة، يعني سبحان الله فعلا تحفظ البصمة للعائلة وكذا سبحان الله. ويكون واحد مثلا يذكرك بجد أو جدة كذا سبحان الله العظيم، كأنه عيد الذكريات، كأنه راجع من جديد الجد هذا أو الجدة.
0: يا الله،
4: يعني فعلا ما البصمة موجودة، موجودة يعني لو ندقق كذا سبحان الله تكون موجودة.
0: طب في
4: أحد، مع أن معظمهم خرجوا من العائلة وتزوجوا من بعيد، لكن ما زالت سبحان الله البصمة موجودة، الشبه
0: يبقى سبحان الله، الجينات هذه تبقى.
4: ايوه سبحان الله، اقول لك صغار اطفال على 6-7 سنوات ذكروني بعملي او خال سبحان الله العظيم، وكنت في الزواج مشدودة يعني سبحان الله، بدل ما اكون يعني مرة رحت في عالم ثاني، رحت في عالم الشبه والبصمة دي سبحان الله.
1: سبحان الله.
4: أقول مع السنوات 70-60 سنة وما زالت البصمة لا إله إلا الله موجودة.
0: الآن البيت نفسه، بيتكم هل في أحفاد وأجداد؟ هل في هذا الشبه؟ هل في الصفات، يعني أنت ذكرتي الصفات الخارجية في الشكل في
4: الملامح والشكل،
0: لكن هل في
4: حتى الطبع مثلا يكون واحد مسمينه حازم قديم، والطفل هذا يكون فيه نفس صفة الحزم، يا أبيض يا أسود، ما في تنازلات.
1: يا ساتر.
4: سبحان الله.
1: أي والله فعلا، ترى أحيانا فعلا ترى ما يضيع، لازم يطلع واحد.
4: أيوة سبحان الله، حتى الصفات يجيك شديد، يجيك كذا مثلا غيور، في يحمل نفس الصفات الجينية سبحان الله العظيم.
1: سبحان الله. أيوة فعلا، في بعض الصفات الأخلاقية ولا هذا والطبع ترى تورث.
4: الله يسعدكم وصباحكم وارد، بس سلفت دي لأنها خلال أيام قصيرة قلت لازم أشارك.
0: يا هلا بك، أبرك الساعات والله،
4: العافية يسعدكم ولا يحرمنا من الصوت يا رب.
0: يسعدنا صباحك
1: يا هلا وسهلا. طيب مين معانا؟ أم فيصل.
5: يا مرحبا، ألف ومليون
1: مرحبا.
5: أنت رحيب المطر لين توقف، مرحبا
1: مرحبا
5: يا ومبهرات التلالي.
0: الله
1: يا مرحبا، أنت اليوم في ذمتي ترحبين يا أم فيصل.
5: مرحبا بك يا فهد وبدرية،
1: والله انك عاش من سمع صوتك.
5: صباح الملايين، اسال الله العظيم رب العرش الكريم.
1: لا تكفون، لا تكفى الدعوة.
0: لا ساعة ساعة.
1: امين امين، انا دريت ان تقول ملايين، ليه تقولون ايه؟ الله ولك منها نصيب يا رب، من هالدعوة الطيبة.
5: ملايين ملايين، طال عمرك يحول حسابك مليون وريالين، ريالين الخبز والبيض.
1: عشان لا تنصرف.
5: عشان ما تصرفها.
1: أكشخ بالرقم. يلا حيو فيصل.

0: ايش مسمع صوتك؟
1: والله
0: اشتقنا لك يوم فيصل يعلم الله.
1: ما شاء الله العظيم ان الله يوفق ابراهيم كما يطلعني له وجال عمره يزني.
0: الله يطول عمرك ان شاء الله وعمره ويجزاه خير. والله ابرك الساعات والله.
1: لبيك.
0: اقول الله يبارك الساعات اللي سمعنا صوتك يا ام فيصل.
1: والله العظيم ان نحبكم وانتم غاليين وانت عاد يا فهد على ما حاله خاصه عندك.
0: الله يرفع قدرك ويطول لي عمرك. والله العظيم يعني فقدنا اتصالاتك وحسك الطيب هذا وما تفقدين ان شاء الله غالي.
1: والله اني ادق عليكم كل يوم بس مر ما يسبق الخط يعني ما في خدمه ما
0: في. لا يا جماعه تكفون الا ام فيصل.
1: تكفون
0: الا ام فيصل يعني تكفون رقمها على جنب تكفون.
1: وخذ رقمي كل أباشرك المذيعين يحبوني وأحبهم منهم طال عمرك طويل العمر الله إن شاء الله يطول عمره أو شو اسمه ضيعت أنا اسمه خالد الغامدي وفيه بعد أبو الغيث وفيه
0: ما شاء الله
1: سهاني وكل
0: ما شاء الله ما شاء الله والله إنك تنحبيني يا فيصل. إيه والله أنا القبول من الله والله والله والله
1: ليش ما تعطوني رقمكم
0: والله
1: إنك عليكم.
0: والله قابلك سبحان الله. هاي ام فيصل ايش رايك في الموضوع؟
1: وش هو بطال عمرك ما سمعت الموضوع.
0: الموضوع نتكلم عن موضوع مثلا لا لا لا لا لا لا مثلا خلينا نقول اول حفيد في الاسره خلينا نقول هل له اخذ الغلا اخذ الدلع ولا انفقد مع الوقت؟ هذا الموضوع على هذا الشق الاول من الموضوع. الشق الثاني هل يعني مثلا قالوا فيك والله انت تذكرينا مثلا والله بجدتنا فلانه تذكرينا بخالتي فلانه
1: بعمتي فلانه. أنا جابوني على خالتي
0: الله
1: خالتي اللي توفت على هذه الجنة
0: الله يرحمها إن شاء الله.
1: الله الله وأم الحفيد ما بعد يا حفيد على عيالي مع اللي ولد وبنته وإن شاء الله إن الله يوفقهم إن شاء الله يوفقهم.
0: آمين آمين الله يبلغك.
1: وعيال أخواني طال عمرك أول واحد لما يجي من العيال أخوان لازم يجي غالي.
0: الله عز الله.
1: أي والله
0: أي والله عز الله
1: لازم يجي غالي جاء لي ربي يطول عمره وجاء لي غلينا ويغليكم عند الله وجاء ربي
2: يرزقكم
0: الصحة والعافية. آمين وياكم فيصل.
1: وبدرية ذي جاء لها تسلم ثلاثية وعلومها غانمة.
2: الله يحفظك يا رب.
1: أما ذا الإذاعة ما تجيب إلا نجوم.
0: الله يرفع قدرك طولي عمرك يا أم فيصل.
2: لازم تكلمنا.
0: لا لا يا جماعة والله
2: كل يوم لا أبي أم فيصل تجي.
0: تحتاج طاقتها الصباح أرجوكم خذوا رقمها يا إخوان أرجوكم.
2: كل يوم نبي نسمع صوت.
0: أعطيك إياها بالجنوب ها عليك وجه الله تاخذ رقمها.
2: هيا الله.
0: طول عمرك ام فيصل وصباحك سعيد تمنى لك يوم جميل ان شاء الله يا اخي
2: طاقة حلوة
0: هالدعوات الطيبة على الصباح هالروح الحية والحية حيك.
2: اي والله
0: عز الله
2: نحتاج كذا قهوة وشاي وام فيصل
0: مليون مليون وريالين
2: صالف حلال مليون وريالين عشان فاهمة
0: عشان المليون ما تنصرف
2: فاهمة ايه
0: ما تصير 999
2: اشتر خبز وخلاص
0: خلاص خل اقعد
2: سوي شاي
0: اقعد اسبوع طالع في المبلغ كذا
2: دعوات حلوة. فإذا نرجع لموضوعنا نتكلم عن الأحفاد والأجداد هل فعلا يوجد صفات واضحة في الأحفاد وهل الحفيد الأول دائما غالي؟ شاركونا على 011-40-53 فين الأجداد لما يكلمونا نبي نشوف الأحفاد عندهم غالين ولا لا
0: يكبرون أنفسهم
2: ما يبون. نقول يسعد صباحك يا جعفر.
3: الله يسلمكم من كل شر يا رب. كيف اصبحتوا ان شاء الله طيبين؟
2: يا هلا بك والله
0: العافيه. الله حي
3: اخونا فهد اخونا بدريه ان شاء الله كويسين. كيف اخباركم انتم كويسين؟
2: هلا بك العافيه.
3: مره واحده ما شاء الله لا الموضوع شيء ما شاء الله تبارك الله. كيف حالكم؟
0: الله يطول عمرك يبارك فيك
2: شاركنا.
3: اول حفيد طبعا بيكون عنده قيمه قليله جدا في الاسره بالذات اذا الاسره ما بتنجب كثير.
2: ايه صح.
3: وفي الغالب يعني بيشيل الصفات بتاعت الجد سواء كان ذكر والبين برضه بيشيل صفات الحبوبة.
0: الله جدا.
3: ومرات الولد بيشيل صفات خاله.
2: إيه.
3: وأنا عندي في أسرتي يعني حاجة غريبة جدا. مش الصفات بس في الشكل أو في الطباع.
2: إيه.
3: يعني ولدي ورث من والدي بيقص الأثر أو عنده نقول نظرة ثاقبة في كل الأمور.
2: إيه. كيف بيقص الأثر يعني؟
3: يعني اذا مثلا ماشي في الشارع شاف اثر بيقول لك هذا الاثر بتاع حاجه ثانيه. هو بيقرا انت ما بتكون عارف انه الحاجه دي شنو.
0: سبحان الله.
3: يعني ساكنين في باديه عندنا البقر ده كثير جدا فبكون انا ماشي مع والدي بيقول لي عين ده في هذا البريد ده بيضرب الذكر بتاع البقر الماشي.
2: يعني بدون ما احد يعلمه هي جته هذه الصفه من جده
3: طوالي يعني ورثه طوالي يعني حتى لو جاء راجل في البيت وجات حرمه بيقول لك دي حرمه دي فلانه فلانه من اسره بيقول لك دي فلانه فلانه جات بيتها اول ما خش البيت نلقاها قاعده.
2: ما شاء الله تبارك.

0: برا في الشارع، فجاء السيارة هو قفل الشارع عشان هو يزح من الشارع رضب، قال إلا أشوف النملة الأخيرة دي شايلة الحبة ما شوين.
1: قوة راس،
0: قوة راس مرة مرة مرة واحدة. دي إذا كان ورثها جدود تبقى مشكلة.
1: أي والله. ورث واحد من الأبناء،
0: يورث واحد من الأبناء. أيوة.
1: صار عندكم اثنين الحين.
0: ما شاء الله تبارك الله، رب إن شاء الله ربنا نخفف الحاجة
1: منهم. حاولوا تتعاملوا مع الموضوع.
0: لا لا لا، مرة واحدة شينا. الصفات دائما بنحمد ربنا سبحانه وتعالى، الأبناء شالوا الصفات الحميدة، الشهامة، المروة، الكرم، الإقبال، البشاشة، الصفات الحميدة دائما بنحمد ربنا إنه أولادنا تورثوها وشالوها من جدودنا.
1: طب أول حفيد عندكم في العائلة، كيف تعاملكم معه؟ هل هو فعلا يختلف عن الحفيد الثاني والثالث؟
0: والله أنا ولدي الكبير هو اسمه الزين، أنا والدي اسمه الزين، سميته عليه جده. مرة واحدة تعبنا. أيوة. لأنه ما تقدر تضرب وما تقدر تشاكله، ما تقدر، لكن لازم تحسمه في حاجات ما يقدر يتجاوزها.
1: أيوة.
0: لكن تدلع يعني، أول ما ولدوا الزبايح ما شاء الله. أيوة. تبارك الله. وطبعا الأسرة عارفة إنه خلاص أنا ما أقدر أسميه، حتى لو أقدر أسميه اسم ثاني يقول لي لا لازم تسميه على الجيد خلاص. أيوة. أول حفيد.
1: أيوة. الله يعطيك العافية يا جعفر، وشاكرين لك هذه المشاركة. شكرا لك، نورتنا.
0: شكرا،
2: يا رب شرفتنا. يا هلا يا هلا. طيب خالد.
3: يا هلا
2: هلا، حياك ربي.
3: الله يحييك، صباحك الله بالخير.
2: الله يصبحك برضا والنعيم. يا اهلا وسهلا،
3: شلونك؟ كيف حالك؟ شلونك بدري؟
2: خير يا مال العافية، بشنا عنك.
3: وقعكم
2: مداوم؟
3: والله ايوه رايحين من الدوام.
2: الله يسلمك، يفتح لك امرك. طيب بقول لك الحين الموضوع هذه الصفات واللي اخذتها من جدك، اخذتها من عمك، من خالك، هذا موجود شيء اذن قالك ولا؟
3: اي انا يمحسيك طبعا، يشبهوني بجدي، جدي الله يرحمه.
2: الله يرحمه، يغفر له، ان شاء الله طول عمرك، ان شاء الله
3: عمرك طويل يا رب. ومن يسمع انا يشبهوني بجدي، وكنت فتره من فترات اسكت وين راس.
2: الشبه صفات ولا شكل؟
3: لا شكل، لا شكل.
2: ما اخذت من الصفات يا
3: شكل، ها بعض الصفات ما هي كلها. خبر الأولين ما يلحقوا لا بالصفات ولا بالأمور.
2: أنعم بكبهم والله.
3: إيه والله. عاد أنا خبر استغليت كل هالسنين، أخذت لي سنين وأنا يا قالوا شيني إيش اسمه؟
2: الدلع، أخذت الدلع.
3: إيش اسمه؟ ما هو سمية شبيه جدا.
2: الله أكبر. أخذت التميز فلوسنا.
3: إيه وأنا استغليت الوضع.
2: وترى يكون لك تعامل خاص ترى حتى مع جدك.
3: أما الشيبان طبعا كلها، أنا حكيك الشايب بالأربعين، لكن أنا حكي لك مبطي طبعا. الشيبان أول الله يرحمهم كلهم، أبوي وعمي اللي يغلوننا علشان جدي.
2: سبحان الله، سبحان الله.
3: إيه ولا حد يقول لي شين، ولا حد يحاسب معي، ولا حد، وأنا مستغل الوضع.
2: لا حد يزعله.
3: لا حد يزعله، لا حد شبيه أبوي.
2: الله أكبر، الله يرحمه.
3: إيه هذا بالشباب طبعا، الطبايع نحمد الله على ما قال، حنا نحاول نصير مثلهم حولهم، ما حنا حولهم، لكن عادها على دربهم، على دربهم.
2: فيك الخير والبركة طول
3: العمر. اي والله. لكن بالنسبة للحفيد الأول، حنا عاد يوم كبرنا وكذا. أول حفيد فعلا غالي، ولا وتخبره سمي الوالد.
2: طب يتغير غلاه مع الوقت؟
1: إلى جاء الثاني خراب.
3: لا صدع، يا جاء صدع يا كثرة وصدع، وجاء من هذا ومن هذا ومن هذا. يتغير مع الوقت.
2: لأنه طالع أنا أخوي أول جاب، أول طبعا الحفيدة جاب أصيل، عاد جننا عليه وفرحنا وكل شيء، شايل تتبنوته اختفى اصيل من القائمة.
3: اي خلاص. لا انا اقول لك هاللون، حنا اول ما جانا الليل ولد اخوي اللي كبير اسكت، بس طرنا ابو طائرة وصار هو الغالي، هو اللي ما مثله. ولا حد يقول شيء، لا حد، ونحاضيه ونعمله. حتى حنا عندنا حسي خاص بنا، يا بغينا يزعلنا قلنا الله ابو غير ابوي هالعلاجي. هذا ما نقدر نقول له هلوت خبر سمي الوالد، لا نقدر نقول شيء. بس اي عاد يوم سبر جت الاحفاد، والله كثر على ما قال العيال، وعيالنا وعيالكم يطرح بهم بركه الحمد لله.
2: امين امين. تسلم حبيبي خالد، وشكرا لك على المشاركه الطيبه. لا اليوم ايش السالفه، مشاركات كذا حلوه،
1: لانه ترى الاحفاد لهم فرح.

0: حتى لو في البيت
1: طاقة جيدة جيبين نبش المشاعر كذا.
0: يا سلام.
1: اي هذا هو.
0: اطلع فاصل.
1: اعتذر يا اخوي.
0: اطلع فاصل، شكلك اول حفيد انت
1: مين
0: في العائلة. اطلع فاصل خلنا نتفاهم.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، ننقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.

0: ومكملين أكيد معكم هذه الأجواء الجميلة، وإحنا نتكلم في الأسرة، في العائلة، الأجداد والأحفاد. يا جماعة الخير، هل أنت شخص إن قال لك إنك تشبه جدك؟ يعني هل في من أحفادكم أحد يشبه يعني أهلكم، يشبه خالت، تشبه خالتها، تشبه جدتها؟ شاركونا على 011-45-53. وأيضا نقول يسعد صباحك يا عبد الرحمن. عبد الرحمن ولا عبد الله؟
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: صباح الشاي ولا شيء غير الشاي.
2: نعم تفضل.
1: وليس القليل من الشاي زي ما ذكرتي.
0: ايوه شفت، احتج على القليل من الشاي.
1: نعم هذا مشروب العظماء، هذا
2: احتج على الشاي بكبره.
1: البارح جايين اثنين في البيت، معليش قالوا نبغى شاي، ما نبغى قهوه بعد المغرب، قالوا نبغى شاي.
0: يا سلام يفهمون. اي
2: هلا
0: يبون يروحون
1: شاي قهوي.
2: هلا لذي،
0: هاي عبد الله،
2: شاي وشاي.
1: ليش زعل؟
2: الله يجعله بالعافيه
1: يا اخي، حريه يا اخي.
2: الله يجعله
1: الراي الاخر.
2: اكيد اكيد الله يجعله بالعافيه.
0: ها قلنا يا
1: سمو الموضوع. انا اصغر احد، انا اصغر واحد في العائله.
0: ايه اصغر الاحفاد،
1: ما هو الاحفاد، اصغر الابناء.
0: ايه
1: انا اصغر يعني القعده، يعني في العائله انا اصغر الاخوان والاخوات. ايه انا اشبه الحقيقه في شبه، يعني اخذ من اخوي الكبير كثير من الاطباع.
0: ايه
1: انا اخذ من كثير كثير من الاطباع، اسلوبه في الكلام، اسلوبه في الحوار، اسلوبه في التعامل مع الناس، كلها انا اخذها من اخوي الكبير. اشبه كثير، حتى اللي شافني عاد قال انت اخو ابو سعد، ما يحتاج.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: حتى في نبره الصوت فيه يعني قراء الشبه يعني بينه وبينه.
0: طب في احد من عيالكم يشبهون جدانهم؟ يشبهون؟
1: ما في، انا يعني اللي عندي ولد ما يشبه اللي. بس انه يعني ابوه هذا الوجه فيه مني، ليش ابوه قال هذا ولدك، ما يحتاج يعني. لكن انا اخذ من ابوي صفات شو اسمه، لا اله الا الله، الحرص.
0: إيه؟
1: هذه انا ماخذها من ابوي، الحرص، مره مره حريص، يعني حريص في المناسبات، حريص في كل شيء، انا اخذ منها الحرص، وهي ميزه حقيقه مو عيب.
0: وكلكم تشربون شاي عشان نقرف عليه، كلكم تشربون شاي.
1: والله انا واخواني مو كلنا نشرب شاي.
2: ما شاء الله
1: كلنا نشرب شاي، ما معروف يعني، ما هو شيء.
2: ما شاء الله بالعافيه بالعافيه.
1: ما مشروب العظمى هذا، يا المشروب الثاني بعد الماء في على مستوى العالم.
2: تفضل تفضل.
0: يعني العافيه كيفه، يعني هو قهوته، يعني ما لنا شغل فيه.
2: لا
0: يعطيك العافيه،
1: هي حريه شخصيه يا اخواني، ما هي
2: الحروب.
1: بعدين
0: لو سمحت فهد لا تتعنصر على مع القهوه على الشاي.
1: يا أخي شوف بقول لك، معليش لو أخذت دقيقة منكم وقت البرنامج.
0: صح.
1: الآن لما تخلص المناسبة، مثلا مناسبة الزواج ولا مناسبة استراحة ولا مناسبة، يا فلان بالله جيب لنا بريق شاي، ما يقول جيب لنا قهوة. يا فلان بتدق على القهوة، نادي القهوة خليه يجيب لنا بريق شاي، ولا فلح لنا بريق شاي، ما حد يقول عطنا قهوة بعد العشاء، بعد الجلسة الأخيرة في الحفلة.
2: إيه شوف متى جت في آخر الحفل.
1: لا هو قد شربه وبس عادي،
2: لكن فولها قهوة.
0: هي تدور
2: فولها قهوة، فولها قهوة
0: زعفران.
1: لا لا أول قهوة أخرى شاهي.
2: أي
1: والثاني عند ربه غالي.
2: الله يا سلام.
0: يعطيك العافية يا عبد الرحمن، نورتنا والله وبسطنا، شكرا لك على هذه المشاركة. سيدنا صباح.
2: طيب أسمع.
3: أهلين صباح الخير.
2: صباح النور، يلا حيها،
3: يلا حيهم. صباح الامطار والسل.
2: لا تعالي تعالي تعالي تعالي تعالي وتعالي تعالي. انت وين، انت وين وين امطاره؟
3: الحمد لله في الرياض.
2: لاحظ وش رياضكم ذي، اي فين؟
3: ايه
0: احنا
3: رياضنا غير
0: ايه، شافت السحب كيفها، تبي مطر.
3: ايه الحمد لله عندنا شو اسمه تزلج.
0: ايه
2: ايه ما شاء الله برد. ونعم نعم احسنت. ايه عرفت عرفت. اوكي ايه صادقة صادقة صادقة. والله الله الله يبارك لكم ان شاء الله.
3: امين امين يا ربي ان شاء الله.
2: عاش مسمع صوتك
0: مفطرة زين.
2: يلا حيها. لا ما شاء الله رايق اليوم ان شاء الله، واضح انه الشمس بدأت تهب.
3: والله تسوي مغرم اخاك لا بطل، طلعت الغصن عمي عمي الشكوى.
2: ما عليه ما عليه
0: والله، عاد الاجواء بدري في الصباح الباكر. اي معقولة.
3: شوفي هو الصبح حلو، شفتي ما نعترض على الصباح جميل.
0: إيه بس ارجعي قبل عشر.
2: لكن
3: يمكن بعد يمكن ابكر بعد ان شاء الله، يمكن ان شاء الله اني ما اطول. بس الشمس خلتنا ندخل في جحورنا.
0: اي والله
2: اي والله العظيم. ها ها على مين يا اسم؟
3: عليهم
2: عليهم
3: الحمد لله.
2: ما عليه امر الله من الساعة وكلها بجرة. اي
3: والله.
2: ها على مين يا اسماء؟ ايش رايك بالموضوع؟
3: شوف انا نتكلم عن الحفيد صح؟
2: نتكلم عن الحفيد او نتكلم برضو يعني هل انت كان يقولون عنك فيكي شبه من خالتك من عمتك تذكرين بجدتك ولا شيء كذا؟
3: اي جابوا لي اشباه كثيره. أوه. والله اخرها وقفوا على اني اشبه امي كثير.
2: ما شاء الله.
3: مو اشبه التقاطيع الوجه لا الافعال.
0: اي
2: اوكي
0: بالصفات.
3: اي الصفات والافعال اخذ من امي. وفي اشياء اخذها من ابوي بس توضح في اشياء الافعال اللي انا افعلها يعني خصوصا في الطبخ وفي الاشياء هذه على طول امي.
2: يا سلام يا سلام.
0: طبيخة.
2: ايه ايه شغل طبخ نفس.
3: ايوه انه نفس ما النفس
2: ما شاء الله.
3: واذا يعني عندي عامل الوقت هذا انا ما في الطبخ انا ما احسب حساب عامل الوقت يعني شيء بسويه بسويه بسويه خلاص انا حطيت ذا الشيء بسويه بزينه.
2: اي
3: ما علم الوقت.
0: والمقياس المكونات هذه كذا
3: ما اقيس انا كل شيء براسي المقاييس كلها براسي
2: بالحس.
0: بالنظر
2: كيف تقلها بيدك
0: او بالنظر كذا الملح بالنظر في اليد.
3: ايوه بالنظر انا كل كيف شلون مقادير كيكتك والله انا ما اعرف انا ما اعرف الا بالنظر ما اعرف انا مقادير كيكه.
2: مقادير كيكه والله ها نص بطن اليد على شوي
0: ناظر في
2: شوف اخذ لك ها مو بثلاث مو باربع اصابع
0: تضبط هذا اللي بدون مكيال
2: تطلع لذ
0: تطلع لذ من الثاني
2: والله العظيم اللي بيحسب هذه ما صدق
3: والله ما صفه حلوه انا حتى لا قالوا احسبي الصاع اعرف الصاع يعني مثلا صاع الرز وزي كذا ولا لا قالوا المد ده صار مو بعندي العلبة أنا عندي الحمد لله بخلي علبة الحليب حقت إخواني الصغار بس مو كل شيء
0: ولا كاسات الجبنة
3: كلبة
2: يا سلام
3: تفرعنا في الموضوع الأساسي
2: يا سلام.
3: بس بالنسبة للحفيد أنا أتكلم عن حفيد الأول حفيد كان حفيد يعني كان ولد أخوي يعني كان ماخذ شعبية عالية
2: ما شاء الله مشي الشعبية
3: إيه لا وماخذ كل زوايا البيت مصورين فيها
2: ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله
3: وشي يعني الحفيد اللي لين الحين ترى معزته في القلب لين
2: سبحان الله سبحان
3: يعني على انه الحين كبير متوظف وما شاء الله عليه يعني متخرج متوظف وكذا بس الحد الان
2: لها غلاطة
3: يعني
2: إيه لها غلاطة سبحان الله
3: غير صحهم كلهم لهم غلا بس هو وضعه
2: مختلف
3: ولد اختي اول واحد جاء يعني اختي تزوجت الكبيره ولدها يعني ما يسميني الا امه
2: ما شاء الله
3: ترى حتى يوم جاء عيالي يعني شوي وتوه يعني شوي حس بالغيره
2: يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام الله يجعل ايامكم ان شاء الله كلها سعاده وبهجه وغلا ومحبه وشكرا لك اسمع على المشاركه وانتبهي منها الثلوج ترى تجيب زكمة تجيب زكمة
0: تدفي تدفي
2: تدفي ما العافية اجيب الرياضة يلا خلينا نشوف رياضهم دي وينها

0: يا ليلة التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
1: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
0: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: صباح المملكة. صباح المملكة.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة، وأكيد الرحب بكل اللي ينضموا معنا في ساعتنا الإذاعية الثانية. واليوم كذا في عز الحر ومع ارتفاع درجات الحرارة، يصبح أي حديث عن تراجع الحر خبر ننتظره بشغف، خاصة مع اقتراب المواسم اللي ارتبطت كذا في ذاكرة أهل الجزيرة العربية بتحولات الطقس وتغير الأجواء. في هذه الأيام يتكرر الحديث عن نجم الكليبين، متى راح يدخل، ايش معنى دخوله من الناحية المناخية، هل احنا صدق بنحس بانكسار حدة الصيف ولا الأمر يصير بشكل تدريجي وينتهي الحرب بشكل مباشر. اليوم بين حسابات الفلكيين والموروث الشعبي والرصد المناخي نبغى نفهم أكثر الصورة يمكن بشكل أدق، ويسعدنا أن نفتح هذا الملف مع باحث في الطقس والمناخ والعضو المؤسس للجنة تسميات المناخ الأستاذ عبد العزيز الحصيني، ونقول يسعدنا صباحك.
1: اهلا وسهلا، يسعد صباحك وصباح المستمعين والمستمعات، حياكم الله في صباح المملكة العربية السعودية التي يسأل الله سبحانه وتعالى ان يحفظها.
0: امين يا رب. اليوم استاذ عبد العزيز، يعني في يعني اكثر من تقويم فلكي شعبي، وتختلف احيانا حسابات الفلكيين في تحديد بدايات النجوم ومواسمها، متى يدخل نجم الكليبين وفق كل تقويم؟
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليما كثيرا. طبعا أولا قبل أن نتحدث عن هذا الموسم ينبغي أن نعرف أن الطوالع والنجوم ليس لها تأثير لا من بعيد ولا من قريب على ما يحدث في الأرض، وليس تأثيرها كما قال الله تعالى وبالنجم هم يهتدون، وأيضا جعل الله سبحانه وتعالى زينة للسماء وجعلها رجوما للشياطين، أما ما غير ذلك فهي فقط للحسبة، وبالتالي العرب اهتموا بذلك حسابيا فقسموا السنة إلى طوالع ومواسم، كل طالع له خصائص مناخية معينة اكتشفوها من خلال خبرة السنين التي تمتد إلى مئات السنين وربما إلى آلاف السنين. الكليبين يبدأ اليوم، وهذا الطالع هو اللاهوب الثاني اللي يسمى عندنا لاهوبين تحت مسمى طباخ التمر، فانتهى أمس اللاهوب الأول واليوم يبدأ عندنا اللاهوب الثاني اللي هو الكليبين، أو ما يعرف عند البعض بمحنات الجمل، معناها أن الجمل لا يحن للماء إلا في طلوع منزلة الكليبين، وذلك لشدة الحر إلى وافق دخول حر شديد. والكليبين له منزلة واحدة وهي النفرة، وعدد أيامها 13 يوم. تفضلي.
0: فإذا 13 يوم إحنا بيكون فيه يعني بعدها راح تنكسر حدة الحر وينتهي بعد 13 يوم، في خلال هذه 13 يوم راح تكون يعني من صفاتها أنها شديدة الحر لدرجة أنه يفترض أن الأشخاص يعني يتناولون كميات كبيرة من الماء لن يكثر فيها العطش، وبرضه طباخ التمر. فإذا

0: المزارعين وأصحاب مزارع التمور، يمكن هذا الوقت اللي ينضج فيه التمر ويبدأ فيه الخراف في بدايته ولا في نهايته؟
1: حقيقة أن هذا الموسم كما ذكرنا لكم قبل قليل هو امتداد لاشتداد الحر، ومعلوم عندنا أن عندنا القيظ والصيف. الصيف أكثر أيام من القيظ، القيظ يمتد تقريبا حوالي من 45 يوم إلى شهرين بحسب موجات الحر، لكن الصيف قد يمتد من 3 شهور إلى 4 شهور. والفرق بينهما أن القيظ يصبح الحر حرا في الليل وفي النهار، بينما الصيف يكون أغلب الحر يكون في النهار فقط ويكون الليل مقبول، وبالتالي هذا فرق واضح. فنحن نعيش في اللاهوب الثاني، وهو مهم جدا لنضج التمر. ولمن لم ينضج من التمر في بعض المناطق مثل هذه الأيام، وخاصة إذا وافقت وجود أو دخول موجات حر شديدة، يؤدي إلى نضج التمر الذي لم ينضج. وبالتالي إن شاء الله بإذن الله تعالى بمجرد ما تنتهي 13 يوم، ما نقول يروح الحر ولكن ولا نقول ينتهي الصيف، لا، نقول تبدأ تدريجيا انكسار شدة الحر، والله أعلم.
0: هل نقدر نقول أنه نجم الكليبين آخر نجوم موسم الصيف، ولا في نجوم أخرى تأتي بعده ويمكن قبل دخول موسم سهيل؟
1: لا طبعا، فيه بالنسبة للصيف لا ينتهي بانتهاء نجم الكليبين، عندنا طبعا أيضا النجم الذي يعتبر امتداد للحرب، لأن طبعا نحن نتحدث عند العرب، أما أرصاديا يختلف الوضع وفلكيا يختلف الوضع، لكن نحن نتحدث عن ما لدى العرب. وبالتالي النجم الأول من السهيل يعتبر حكما من الصيف، لكن كما ذكرت قبل قليل انكسار حدة شدة الحر، لاحظ دقة العبارة، شدة الحر اللي يكون حر في الليل وفي النهار عادة يكون بانتهاء مثل هذا الطالع وبداية سهيل، موسم سهيل إن شاء الله.
0: يعني عطنا نصائحك اللي المفروض أننا نتبعها حتى يعدي 13 يوم هذه الخاصة بنجم كليبين. يعني ذكرت لنا أنه شديد الحرارة وأيضا يزيد فيه العطش، يعني كميات العطش.
1: بالنسبة للنصائح التي وجهها للمواطنين والمقيمين، هذه النصائح تتمثل في أولا كثر شرب السوائل، وخاصة التي لديها طابع البارد. وهنا ننبه على نقطة معينة، انت من مسألة البارد الشديد، لأن شدة الماء البارد أو العصيرات أو ما شابه ذلك إذا كانت باردة جدا لا تروي، وبالتالي قد تتعب الإنسان، وخاصة من لديه مشاكل صحية. أيضا الحرص دائما أبدا حينما تخرج إلى البر أو إلى الاستراحات أو إلى المزارع، وعموما دائما احرص على الأوراد الصباح والمساء والنزول الأذكار، فهي أول ذكر لله وفي نفس الوقت تحميك، لأن في هذا الوقت من السنة الحيات والعقارب تطلع نتيجة للحر الشديد. فأوصيكم ونفسي بذلك حتى تحمي نفسك، وفي نفس الوقت هو ذكر لله. الشيء الآخر أيضا، احرص دائما على أن لا تمشي بالشمس، وخاصة في الفترة ما بين الساعة 10 صباحا حتى الساعة 4 عصرا، لأن الشمس عادة تكون شديدة وبالتالي قد تغذيك، إلا إذا كنت مثلا تمشي في مكان مفتوح ولكن مغطى عن الشمس، أو معك شيء يغطيك عن إشعة الشمس، فلا بأس بذلك. وإن كنت لا أحب ذلك نهائيا، يعني احرص على أن تبقى في هذه الفترة في مكان آمن بارد أقل تقدير، بعيد عن أشعة الشمس. إضافة إلى ذلك انتبهوا للكبار السن، أبائنا وأمهاتنا، هؤلاء هم بهجتنا في هذه الدنيا. صحيح. وهي وبرهما مزاحمة على الجنان. انتبهوا لهم فيما يخص المياه، دائما الكبير في السن لا يحس بالعطش لأسباب تقدم في السن، فشاوروا كل فترة ألا ترغب ماء، ألا تريد ماء، لأنه قد يعطش بدون أن يحس، قد يتعب وهو لا يعلم. الأطفال أيضا، الأطفال يطلعون برا في في في في الشمس، أو مثلا لا يشربون الماء، أو مثلا فيما يقص أيضا خبصهم على شرب الأشياء الباردة جدا. انتبهوا لهم في نقطة مهمة جدا، وخاصة عند اشتداد الحرب في مثل هذه الأيام، تجد أن كثيرا من الشباب والشابات يحرصون على رفع مؤشر التكييف أو إنقاص زيادة التبريد في مؤشر التكييف إلى درجات قد تجعل الغرفة أشبه بالثلاجة. ونحن نعيد نقول بين قوسين، هي اسمها تكييف وليس تبريد، وليس تفريز أو تبريد. فانتبهوا درجة التكييف اجعلوها على وضع متوسط، بحيث ان جو الغرفة يكون جيد، وهذا للجميع مو للشابات. حتى بعض الناس يقول انا ما انام الا لازم يكون تكون الغرفة الثلج، وهذا قد يؤثر على صحتك، وخاصة الانسان عندما ينام قد يتقلب يمينا ويسارا، وبالتالي يرمي اللحاف عن نفسه، وبالتالي قد يتعرض بشكل مباشر الى التيار الهوائي من المكيف، قد يتعبه، حفظ الله الجميع من كل شر.
0: آمين. الباحث في الطقس والمناخ، العضو المؤسس للجنة التسميات المناخية، الأستاذ عبد العزيز الحصيني، كل الشكر لك على هذه الإضاءات، وتحدثنا معك حول نجم الكليبين وأبرز الملامح المناخية التي سنشهدها في الأيام القادمة. كل الشكر لك أيضا على قبول دعوة برنامج صباح المملكة.
1: وأنا أشكركم، أشكرك يا أخت بدرية، وأشكر بأورائك، منفذ ومعد ومخرج ومتصل. أنا أعلم أن مثل هذه البرامج لا بد أن يكون لها وراها ناس يحبسون على أن يصل صوت الإذاعة بأفضل أفضل وأنفع للمواطن والمقيم. فسيروا على بركة الله، نفع الله بنا وبكم وبالمسلمين.
0: حياك الله.
1: يا لو
0: فإذن زي ما ذكر الأستاذ عبد العزيز، اليوم يبقى ترقب النجوم والمواسم يمكن جزء جميل من ذاكرة أهل الجزيرة العربية. يعني الأجداد كانوا يراقبون السماء، يتابعون حركة النجوم، تبدل الرياح، يربطونها بأوقات الزراعة يمكن أكثر شيء، أوقات السفر، أوقات الرعي، وأيضا تغيرات الطقس. يعني حتى أصبحت لها أسماء هذه المواسم في موروثنا الشعبي وفي ثقافتنا أيضا. يعني مثل هذه المواسم، مثل نجم الكليبين وما ذكر أيضا اللاهوب الثاني في فصل الصيف اللي هو القيض، أيضا هذه ومع تطورات أيضا علم الأرصاد والأقمار الصناعية والنماذج المناخية اللي قاعدين نشوفها اليوم، ما يعني ما زالت ولا زلنا نعود إلى هذه المسميات ونسأل عنها ونحاول نفهمها بشكل أدق وشكل أوضح لكي نعرف ماذا يحدث في أجواءنا اليوم. يمكن هذه التحولات ودخول اشتداد فصل الصيف أيضا، وبداية انكسار القيض، ودخول أيضا فصل الخريف، فإحنا كلنا نتوقع أنه ظهور نجم سيل، وما زالت أيضا زي ما ذكر عبد العزيز الحصيني أنه لا زال نجم الكليبين 13 يوم قادمة، ابتدأ من اليوم. فإذا لابد أننا ننتبه أيضا من درجات الحرارة المرتفعة في هذه 13 يوم القادمة، وأيضا ننتظر الألطف من الأيام بإذن الله. وإحنا أكيد معانا فقرات متنوعة وأكثر، وضيوف متنوعين، خليكم قريبين.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك. تعال

0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: صباح المملكة. صباح المملكة.

0: أهلا وسهلا بكم مجددا أصدقائي في برنامج صباح المملكة. في هذه الوقفة نتحدث عن تزايد الاهتمام بالطب البديل وانتشار الوصفات والمعلومات الصحية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. برز ما يمكن وصفه ب خلنا نقول فوضى الطب البديل. مقطع تشوفه هنا يجيك بالواتساب، تشوفه في الانستغرام، واحد يرسل لك، حيث تختلط المعلومة الصحيحة بالاجتهادات غير الموثوقة، ويصعب أحيانا على الناس التمييز بين ما هو مفيد وش اللي يسبب ضرر. لذلك نتعرف اليوم على الطب البديل من منظور علمي، وهذه أهم نقطة، ركز على منظور علمي، ونناقش كيفية الاستفادة منه بشكل آمن ومسؤول مع ضيفنا الدكتور حمود بن عبد الله السبيعي، طبيب ومختص في الطب البديل والتكميلي. حياك الله وبياك دكتور حمود.
1: الله يحييك ويبقيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نورتنا وشرفتنا في برنامج صباح المملكة.
1: الله يسعدك ويبقيكم، شرف لنا، بارك الله فيكم، الله يعطيكم العافية.
0: يطول لي عمرك ويعافيك إن شاء الله. بداية دكتور حمود، كيف نعرف أو خلنا نقول نتعرف على الطب البديل؟ وودنا برضو نعرف الفرق بينه وبين الطب التكميلي والطب التقليدي.
1: أبشري بشكل ما أبشر. أولا احنا ممكن نبدأ بتعريف الطب الشعبي. الطب الشعبي هو معارف وممارسات متوارثة داخل ثقافة معينة لدى مختلف شعوب العالم، تهدف إلى الوقاية والعلاج وتعزيز الصحة، مثل الطب الشعبي السعودي والطب الشعبي الصيني. عندنا بارك الله فيك الطب التكميلي، هو استخدام أساليب علاجية غير معروفة في الطب الحديث لتدعيم الخطط العلاجية المعروفة، يعني مع الخطط العلاجية في الطب الحديث، مثل عسل على حرق في الجلد أو جرح تم خياطته جراحيا. طيب إذا بغينا نعرف الطب البديل، الطب البديل هو استخدام أساليب علاجية غير معروفة في الطب الحديث واستخدامها بدلا عن الخطط العلاجية المعروفة، وهذا تحديدا هو مصدر الضرر الأكبر. طيب في عندنا تعريف استسمح بارك الله فيك، الطب التكاملي أو الاندماجي، وهو دمج منظم لأفضل ما ثبت فعاليته بالدراسات العلمية داخل المنظومة الصحية في نفس الخطط العلاجية، وهذا ما توصي به منظمة الصحة العالمية. يعني بشكل عام الخلاف ليس بين طب غربي أو طب شرقي، بل بين ممارسة منظمة وممارسة سائبة. إيه نعم بارك الله فيك.
0: ممتاز ممتاز، لأنه فعلا لما نتكلم دكتور حمود عن موضوع فوضى الطب البديل، يعني ودنا نعرف أبرز الممارسات الخاطئة اللي تلاحظون انتشارها بين الناس. وللأسف يعني الآن الواحد يدخل على السوشيال ميديا يشوف، يا ساتر، هذا يفتي من هنا وهذا يقول من هنا، وأثبت الدراسات، ويا كثر إذا ومتى يصير مصدق إذا قال أثبت الدراسات. فاحنا ودنا نعرف وش ابرز هالممارسات الخاطئه.
1: طبعا الممارسات الخاطئه متنوعه، ولكن زي ما تفضلت والله يعطيكم العافيه، ابرزها عندنا ترك العلاج المثبت او تاخيره، هو اخطرها على الاطلاق. عندنا حالات الاورام والسكري وارتفاع ضغط الدم، الامراض المزمنه. اشهر مثال عندنا عالميا ما حصل مع ستيف جوبز، وتاخر عن الحصول على العلاج مما تسبب في تفاقم حالته الصحيه، والسبب اتباع نظام غير مثبت علميا يستند على فلسفات العلاج بالطاقة. عندنا بارك الله فيك أيضا الإجراءات الغير معقمة أو بيد غير مرخص، مثل الحجامة نموذجا، خطر انتقال التهاب لوباء الكبدي أو الإيدز أو فقر الدم بالإفراط في الحجامة الدامية. عندنا بارك الله فيك أجهزة تشخيص غير معتمدة، مثل بعض الأجهزة لتحليل الهالة أو الطاقة أو قزحية العين، وخلطات مجهولة التركيب اللي تباع عن طريق منصات التواصل الاجتماعي مع ادعاء شفاء العقم والسرطان. هذه أشهرها بارك الله فيك.
0: لا إله إلا الله، والله فعلا في أشياء كثيرة، وبرضو بعض الأنظمة اللي ظهرت الآن في السوشيال ميديا وما

0: ذلك صار يتبعونها ناس، وللأسف صارت في مضاعفات ومشاكل خصوصا مرضى السكري والضغط من غير ذكرها، لأنها تسببت فعلا بلبلة في الآونة الأخيرة. طيب دكتور حمود، كثير يعتقدون يعني أن الأعشاب آمنة لأنها طبيعية، إلى أي مدى هذه الفكرة نشوفها خلنا نقول صحيحة، ومتى قد تتحول الأعشاب إلى خطر على الصحة؟
1: أحسنت بارك الله فيك. في مقولة أنا أحب أني أرجع لها لمؤسس علم السموم قبل خمسة قرون، يقول كل شيء سم والجرعة وحدها هي التي تفرق، واليوم أضاف العلم شرطا ثاني أن الجرعة وحدها ليست هي العامل، بل من يتناولها وكمية مدة تناولها وماذا يتناول معها. فالعشبة التي تنفع شخص بجرعة قد تؤذي غيره بالجرعة نفسها. يعني مثلا احنا عندنا الحامل، الطفل وكبير السن، مرضى الوباء الكبدي او قصور في الكلى، ومن المشاكل اللي نعاني منها الغش والتلوث في الاعشاب، وقد تكون تحتوي على معادن ثقيلة او مخلوطة بأدوية كيميائية مثل الكورتيزون او مشاكل التخزين السيء وما الى ذلك.
0: طيب على سبيل المثال، وش أكثر الأعشاب والخلطات اللي يعني يساء استخدامها بشكل شائع، وش ممكن برضو الأضرار اللي ممكن تنتج عنها؟
1: عندنا بارك الله فيكم في مجموعة ولكن أشهرها، في عندنا الحرمل ممكن تسبب تسممات عصبية وقلبية أو إلى الوفاة. عندك العرق السوس ممكن يسبب هبوط في البوتاسيوم وارتفاع ضغط الدم مع الإفراط في استهلاكة. عندنا السنمكي والملينات العشبية ممكن تسبب اضطرابات في الأملاح في الجسم واعتمادية بالاستعمال المزمن. عندنا أيضا بارك الله فيكم خلطات التنحيف والتضخيم، وهي أشهر مصادر الغش الدوائي اللي قد تسبب فشل كبدي وقصور في الكلى. وأيضا آخرها عندنا زيت الشيح اللي طرد الديدان، يستخدم مع الأطفال قد يعرضهم إلى تشنجات. يعني هذه ممارسة خطيرة لما فيها من مواد فعالة مثل الثوجون والكافور، ولأنها تؤثر مباشرة على الجهاز العصبي، وقد وثقت حالات تشنجات لدى أطفال عالميا طبعا. فموضوع آمن يعني طبيعي أو أن الطبيعي يعتبر آمن، لا هذه المقولة لا يستند عليها. وحاليا احنا لدينا أدوية مقننة مصنعة بجرعات محسوبة ممكن تصرف للأطفال وللبالغين.
0: أي والله أمر فعلا، يعني نتمنى من الكثير الآن اللي يسمعونا عبر أثير ذات الرياض أن يتناقل مثل هذه المعلومات، لأنه للأسف ما زالت بعض الأسر وكثير من الناس في المجتمع ما زال يستخدمون الأعشاب، ما يلجؤون للطب الحديث. يعني نتحدث بالمنطق مستمعين الكرام، هناك من يتعب ويسهر ويشقى وبروغرام وتخرج وريزيدنت ومدري إيه، ومع ذلك ما تأخذ بنصيحة تذهب إلى هذه الأعشاب وتذهب إلى الخلطات، وهذا ما وجدنا عليه أبانا. ترى يا جماعة نعم في أشياء مفيدة، لكن هي تفرق. قالها الدكتور حمود قبل قليل، ترى يا جماعة في جرعة تفيد شخص وتضر شخص آخر معناها نفس الجرعة، لأنها ما تتوافق مع جسمك أو الحالة الصحية اللي أنت فيها، فالواحد ينتبه. طيب دكتور حمود، هل ممكن أن تتعارض بعض الأعشاب مع الأدوية الطبية اللي تناولها المريض؟ يعني وصف لها الآن الدكتور هذه الوصفة، لكن برضه في خاطر أنه يأخذ شيء من الطب الشعبي، هل ممكن الشيء هذا يسبب له ضرر تضارب؟
1: إيه نعم بارك الله فيك، الله يعطيكم العافية على هذه النقطة. وغالبا مثل هذه الحالات تكون صامتة ما توضح حتى تتفاقم الحالة. ومن الأعشاب المثبتة عندنا عشبة سان جون القديسين، لأنها تحفز إنزيمات الكبد وتضعف مفعول أدوية مميعات الدم، أدوية مثبطات المناعة بعد زراعة الأعضاء، حبوب منع الحمل، وبعض أدوية الأورام. عندنا من الأعشاب الجينكو بلوبا والثوم والزنجبيل والحلبة، استخدامها مع المميعات قد يزيد السيولة ومخاطر النزيف. عندنا أيضا كما ذكرنا سابقا العرق السوس، فهو ليس مجرد مشروب، لأن فيه مادة تجعل الكلية تتخلص من البوتاسيوم وترفع الضغط. فإذا كان المريض يأخذ حبوب إدرار أو دواء قلب مثل دايكوكسين مع شراب العرق السوس، قد يخفض البوتاسيوم إلى حد يختل معه انتظام ضربات القلب ويسيء

0: يكون فيه ضرر أو تفاقم المشكلة ولا يوجد حل. طيب دكتور، يعني الآن في كثير ناس يسمعونا وعارفين ويسمعون كلامك الآن، وفي كثير من الناس عندهم المعلومة الصحيحة، لكن الأغلب يعني مو عارف يميز بين المعلومة الموثوقة في الطب البديل وبين الوصفات والنصائح المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كيف يخرج نفسه من هذه المتاهات؟
1: أحسنت. احنا الممارسين العشوائيين او الممارسين المخالفين احنا نطلق عليهم مدعين العلاج، في لهم صفات تميزهم عن الاخرين، واشهرها انه يعدك بشفاء تام بانه يعالج كل شيء، او لديه تركيبه سريه بلا مكونات واضحه ولا جهه تصنيع او اعتماد موثق، يعتمد على تجارب شخصيه بدل الدراسات، يقول ان الاطباء يخفون هذا العلاج ولا يريدون احد ان يعلم عنه. طبعا اللهم لك الحمد، دولتنا المباركه وضعت لنا الجهات التشريعيه لتنظيم ورفع مأمونية الاستخدامات في الطب البديل والتكميلي. من ضمن الجهات الرسميه عندنا المركز الوطني للطب البديل التكميلي للتحقق من ترخيص الممارس والمنشاه والممارسه، وعندنا الهيئه العامه للغذاء والدواء للتحقق من المنتجات والمستحضرات العلاجيه. اي نعم، بارك الله فيك.
0: والله هذه معضله جدا، وفعلا ذكرت اللي هي هذه المقوله اللي دائما يقولونها، انه فعلا يعني هذه من مواقع تجربه شخصيه، ستجد الشفاء، ستجد الفرق، وكأنه سحر، فيشوقك لهذه التجربة. أنا ما أدري أصلا ليش الغرض من هذا التشويق. وقضية برضو ذكرت معلومة مهمة جدا دكتور حمود، لما يقول لك أن الطبيب يخفي عنك، ليش يخفي عنك؟ الدكتور أصلا ودك تتعافى عشان أصلا ما تشغله للأمان. والله يعني في مشكلة الآن واجهك فعلا كبيرة، ويا كثر اللي قاعد يتكلمون يفتون، وكثيرين من مدعي العلاج الآن على السوشيال ميديا. طيب دكتور حمود، نبي في ختام قبل ما نختم هذا اللقاء كلمة، أو خلنا نقول نصيحة تعلق في أذهان الجميع، وفعلا الواحد كل ما فكر يسوي شيء أو يدخل في الطب البديل أو مثلا ما الأعشاب وما إلى ذلك والطب الشعبي، يذكر هالنصيحة وهالمعلومة.
1: الله يعطيكم العافية. مفردة الطب البديل تنظيميا عالميا الآن احنا قاعدين نحاول نتفاداها، حتى هذا توجه منظمة الصحة العالمية لرفع السلامة والمأمونية في ممارسات الطب الشعبي المتوارث جيلا عقب جيل. وباختصار لو بنحط مقولة، ممكن احنا نقول أجدادنا ورثونا التجربة، والدولة ورثتنا المنظومة التي تحميها، فحين يسأل المستفيد عن الترخيص والتسجيل بالتواصل مع الجهات المعنية فهذا لا يعني تشكيك في الموروث الشعبي، بل يصونه مما يشوهه ويساهم في حماية المجتمع. باختصار بارك الله فيكم.
0: جميل جدا، كل شكر لك دكتور حمود بن عبد الله السبيعي، طبيب ومختص في الطب البديل والتكميلي، شكرا لإثراك لنا بهذا الشأن، وأيضا شكرا لقبولك دعوة البرنامج وتواجدك معنا.
1: الله يعطيكم العافية، شكرا لكم، بارك الله
0: لك، يوم جميل، في أمان الله.
1: يا هلا وسهلا.

يعني أتوقع كلام الدكتور حمود يا جماعة واضح، واضح وضوح الشمس يا جماعة. كثير الآن من مواقع التواصل الاجتماعي، ولا اللي يجيك مدعين العلاج، ولا اللي يتحايل على الناس بخلطات، بطريقة أعشاب معينة، بالتركيبة الفلانية، بما أدري إيش، ويا لا ويسوق لها عادي، يعني عادي يدفع عادي، وترى وش بيدفع 50-75 ريال على التسويق لمدة شهر؟ ما ولا شيء، هو بس يصل لأكبر شريحة يستفيد منها ماديا. نسأل الله السلامة والعافية، ممكن تكون هناك تبعات سلبية على الصحة والعافية لكثير من الناس بسبب جهل المعلومة وعدم أو تصديق، للأسف، لأن هناك بعض الطرق التسويقية تكون خداعة جدا في هذا الشأن. ناهيكم عن بعض الأنظمة اللي ظهرت من غير ذكر أسماءها، يا كثر ما انتشرت وصارت بلبلة وانقسم الناس إلى أحزاب، خصوصا في التيك توك، خصوصا في الانستغرام، انتشر هذا النظام وصار يغني ومدري ايه، وكثير من الناس انتكست حالتهم واصبحت حالتهم اسوأ. ليه؟ لانهم صدقوا مثل هذه الكلام وهذه الترهات. للاسف انا سميها ترهات لانها فعلا ليست مثبتة وليست موثوقة على اساس علمي. فناس تتعب وتشقى وتدرس وتسهر ودوامات، ويا الله

من فضلك وضغوطات حياة في هذا المجال الطبي، جيك واحد يفتيلك في السوشيال ميديا لمدة 30 ثانية سجل مقطع وناس صدقته وراحت فيها. والله ترى أمر يا جماعة ترى العقل ما يستوعبه، فالواحد يستوعب ويعي تماما وش يشوف وش يقرأ. شوف خذ وخل، تأكد من المعلومة، روح شوف المراجع، شوف المصادر، شوف الأشياء اللي فعلا لها إسناد علمي، لا تأخذ شيء. والله العظيم يا جماعة كل شيء يمشي صح إذا كان عليه فعلا إسناد علمي. شغلة الإفتاء ها، هذا والله كان يسويه، هذا كان يفعله، أسمع سأل مجرب عندي، ها انتبه، الاتجاه نحو الطريق المنحدرة. عموما الله يديم علينا وعليكم الصحة والعافية، ولا يغير علينا إلا لأفضل حال إن شاء الله. فاصل غنائي قصير ورجع لكم مستمعين.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صباح المملكة.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة. وبما أننا نتكلم كذا عن أحوال الطقس والصيف والسفر، اليوم السياحة ما عاد هي بمجرد سفر وترفيه، لا أصبحت صناعة، إندستري، صناعة كاملة واستثمار، فيها فرص عمل، فيها يعني صارت أحد المحركات المهمة لتنوع الاقتصاد. اليوم عندنا خبر كذا يقول لك، أوضح المجلس العالمي للسفر والسياحة في أحدث تقرير الاتجاهات العالمية وأن استثمارات السفر والسياحة بالسعودية سجلت نمو بنسبة 19.4% خلال عام 2025 بدعم من الإصلاحات اللي تعزز الاستثمارات والمشروعات السياحية الكبرى.
1: وتشير توقعات المجلس إلى أن إنفاق الزوار الدوليين في المملكة سيتضاعف أكثر من مرتين خلال العقد المقبل في ظل استمرار توسع القطاع وتطوير الوجهات السياحية والبنية التحتية وشبكات النقل وتجارب الزوار.
0: وبحسب إحصاءات وزارة السياحة، واصلت السياحة الوافدة نموها القوي منذ إطلاق رؤية 2030، ليصل إنفاق السياح الدوليين إلى 176.6 مليار ريال في 2025 مقابل أكثر من 92 مليار ريال في 2016 بزيادة تقارب 91%. كما بلغ عدد السياح الوافدين من الخارج أكثر من 29 مليون سائح في 2025 مقارنة بنحو 18 مليون رحلة وافدة في 2016.
1: وفي عام 2024 بلغ الإنفاق السياحي للوافدين نحو 168.5 مليار، ما يعكس استمرار نمو القطاع ودوره المتزايد في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الإيرادات غير النفطية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.
0: ويعكس هذا النمو الدور المتنامي لقطاع السياحة في دعم تنويع الاقتصاد وأيضا تعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب ترسيخ مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية مستفيدة من المشاريع الكبرى والفعاليات وتطوير الوجهات السياحية المتنوعة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.
1: وأكد المجلس أن الاستثمارات طويلة الأجل التي تنفذها المملكة في قطاع السفر والسياحة تعزز قدرتها على مواجهة التحديات قصيرة الأجل وتدعم استمرار نموه خلال السنوات المقبلة، بما يجعل السعودية أحد أبرز محركات النمو السياحي في المنطقة حتى عام 2036.

0: يعني الحقيقة الخبر كذا تجربة سياحية سعودية مختلفة. ايش فيه؟
1: ابي اسافر.
0: ليش تسافر؟ احنا عندنا هنا في السعودية اشياء حلوة تجربها.
1: في ربع بلادي.
0: في ربع بلادي. يعني في عندك الترفيه، في عندك الفعاليات. يعني قبل شوية انا والشباب كنا نتكلم عن السكس فلاجز. نعم. لازم نجربها لان فعلا
1: وكوريبيا اتوقع اسمها.
0: الله.
1: صح. انا هذه والله متشوق، ما ادري ايش فيني لي كم يوم ترى في بالي اجابه ما ادري.
0: ايه يعني حلو انك تجرب الاشياء، يعني ما يحتاج تسافر، كل شيء عندك في السعودية.
1: الابنائيه. ايه. الجو صيف، تبرد على قلبك، تستانس. يا سلام. انتبه اهم شيء انتبه لا تغرق.
0: عندنا بنى تحتية، عندنا يعني شيء مو بس تجربة للسائح، أنت كمواطن تعال استمتع في عندك المترو يوديك وين ما تبي تروح.
1: سلام.
0: أسرع من إيش؟
1: الله العظيم.
0: يعني نوقف فاصل.
1: لا تقولي تعبت سواقة، ما سواقة، رح مترو.
0: نوقف فاصل راجعين.
1: الله العظيم. قسم بالله.
0: انطلق.
1: ودنا ودنا.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صباح المملكة.

0: ومكملين معكم أكيد أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة. واليوم أجواءنا عطلة وصيف وأجواء كذا أنشطة صيفية، وبرضو من بعض المهن اللي يمكن تمارس في فصل الصيف وأيضا في الربيع اللي هو النحالة، أو خلينا نقول العسل. فدائما خلف كل قطرة، قطرة عسل، رحلة طويلة تبدأ من زهرة، من نحلة ما تتوقف عن العمل. أكيد نحال يعرف مواسم الأرض وأسرار الخلية، ويملك هذا الصبر والشغف الكثير. اليوم عندنا مهنة تربية النحل من المهن الجميلة اللي تجمع بين الخبرة بالطبيعة وأيضا الدقة والصبر، وفيها تفاصيل يمكن ما يعرفها الكثير منا، من اختيار مواقع المناحل والعناية بالخلايا، وأيضا متابعة مواسم الإزهار، وصولا إلى اللحظة المنتظرة اللي هي لحظة قطف العسل. اليوم في فقرة أنا ومهنتي راح نقترب أكثر من هذا العالم، لكن من خلال تجربة نسائية متميزة. اليوم عرفت صاحبتها بلقب نحالة الشمال، وجعلت من شغفها بالنحل رحلة عمل وإنتاج وتجربة يمكن تستحق أن تروى. اليوم معانا نحالة الشمال الأستاذة نورة شاوي الشمري، نرحب فيها ونقول لها يسعد لنا صباحك.
1: يا هلا ومرحبا، حياك الله أستاذة بدرية، وصباح الخير عليكم جميعا.
0: يا هلا بك والله. اليوم هذه التجربة خلنا نقول يمكنها غريبة شوي لأنها تجربة نسائية فيها هذا التميز، كيف بدأتي رحلتك؟

0: مع مهنة النحالة وإيش اللي جذبك إلى هذا المجال من البداية؟
1: تمام. أول شيء أنا سعيدة جدا بتواجدي معكم اليوم، وأتمنى أني أكون ضيفة خفيفة لطيفة إن شاء الله خلال هالتجربة هذه، طرح التجربة. معكم النحالة نورة ساو الشمري، أول نحالة سعودية حافلة على الميدالية البلاتينية في عسل السدر في باريس، وحافلة على الميدالية الذهبية في عسل الطلح في لندن، حافلة على النحل مميز، مدرب معتمد اللهم لك الحمد، ورئيسة الجمعية التعاونية لتربية النحل، أول جمعية سعودية في المملكة العربية السعودية بإدارة نسائية. طبعا بدأت رحلتي تقريبا قبل 9 سنوات بالكثير، يعني كانت من مزرعة الوالد رحمة الله عليه، كان في أزهار وحديقة زي ما انت عارفة طبيعة الريف وكذا، فكان النحل يزور الأزهار هذه، فدائما أنا أسمع إنه النحل منظم، النحل مملكة متكاملة وما أدري إيش، فمن هنا بدأت شرارة إنه أدخل المهنة هذه وأتعرف أكثر. بديت بخلية واحدة، حاب إني أستكشف هذا العالم صراحة، بديت بخلية واحدة أشبع فضولي، فبعد كذا عشقت المهنة صراحة، زودت الخلية صارت 3، بعد كذا 4، بعد كذا 5، إلينا اللهم لك الحمد الآن أمتلك منحل متكامل أنتج منه أطنان للعسل.
0: ما شاء الله. يعني اليوم كونك امرأة تعمل في النحالة، إيش الصعوبات والتحديات والمواقف اللي واجهتك في بداية الطريق؟
1: والله للأمانة كثير صراحة، لو بتكلم يعني ممكن ينتهي اللقاء وأنا ما خلصت، خصوصا أنه يعني بدأت أنا قبل 9 سنوات، وكنت أول نحالة يعني امرأة تدخل تخوض هذا المجال، وخصوصا أنه مقتصر على الرجال فقط، عرفتي؟ فما كان أحد يعني قبلي دخل هذا المجال وأعطاني صعوبات إيش وكيف بواجه المشروع ولا كيف بدأ بالمهنة، فواجهتني صراحة صعوبات جدا كثيرة. أولها أنه طبيعة المرأة تختلف كليا عن طبيعة الرجل، عرفتي كيف؟ فلما أنا دخلت المجال هذا كان صعب جدا بالنسبة لي، لا من ناحية القوة الجسمانية أني أشيل الخلايا وأنزل وأنتقل من موسم لموسم، فكانت جدا صعبة، خصوصا أنه ذاك الوقت حتى قيادة المرأة غير مسموح، لأن اللهم لك الحمد يعني كل شيء متاح للمرأة، فكانت أكثر صعوبة أني أواجهها التنقل للمنحل من مكان لمكان من موسم لموسم، هذه أكثر صعوبة.
0: يعني مثلاً هو لازم تنقلينه كل بعد فترة المنحل نفسه؟
1: كيف؟
0: لازم تنقلينه إلى مزارع ثانية؟
1: إيه أكيد، يعني لازم أتبع المواسم. يعني مثلاً الآن عندنا إحنا في حايل موسم الطلح متعارف عليه عالمية، موسم الزهور، موسم الحمضيات، كل هذه قريبة يعني مني، مع أنها يعني شوي يعني تحتاج تنقلات وكذا، لكن ليس بصعوبة موسم السدر، هو أصعب موسم بالنسبة لي صراحة. ليش؟ لأن المسافة تقريبا 300 إلى 400 كيلو، فكان صعب جدا أني أروح ذيك الأماكن وأنتج عسل السدر، وهو المطلوب يعني كثير عندي، فكان بالنسبة لي صعب صعب مرة، لكن الحمد لله اللهم لك الحمد قدرت أتجاوز هذه الصعوبات. وكذلك من ضمن الصعوبات اللي هو أنه كوني امرأة بين يعني مجال مختصر أو مقتصر على الرجال فقط،
0: صحيح.
1: فكان هذه أكثر يعني صعوبة واجهتها، لكن الحمد لله بدعم الأهل، بدعم النحالين خصوصا صراحة، يعني دعموني كثير كثير اللهم لك الحمد، قدرت أني أتجاوز هذه الصعوبة
0: ما شاء الله. اليوم يقولون يعني بما أنك أنت الآن داخلة في هذه الأجواء وكثير يعني تقضين يمكن أغلب وقتك في المنحل وتشوفين النحل، صحيح. اليوم يقولون النحل يضرب فيه المثل في التنظيم والعمل الجماعي، إيش أكثر درس تعلمتيه من النحل وطبقتيه في حياتك اليومية؟
1: صراحة أنا تعلمت أنه داخل الخلية مهما كانت الفوضى والحركة كثيرة، أن كل نحلة لها دور مهم بالخلية. يعني الآن لما أجي أكشف على النحل أفتح الخلية أشوف الكل يشتغل، في حركة في فوضى، لكن هذه لا تعتبر فوضى، بالعكس هذه منظومة متكاملة، كل نحلة لها دور مهم، عرفتي؟ يعني مهما كان بسيط هذا الدور إلا أنه له نجاح بالخلية واستمراره. يعني النحلة هذه مثلا ما تنتظر أنه أحد ثاني يقوم دوره، مستحيل. هذا الدرس انعكس علي أنا كثير بحياتي اليومية، أنه لكل فرد قيمة حقيقية إذا وضع جهده في المكان الصح. يعني حتى أصبحت أنا أتعامل مع شغلي وعملي بنفس عقلية الخلية.

0: هدف واضح، دور متكامل، استمرارية. العطاء المستمر حتى لو كان بسيط يصبح في النهاية إنجاز كبير.
1: يعني يتحمل الواحد مسؤولية الدور الموكل إليه ويؤدي على أحسن وجه، مثل ما تفعل النحلة في داخل الخليل، لكل واحدة مهمة خاصة فيها. اليوم يقال إنه النحل يعرف مربيه ويعتاد عليه، هل هذا الكلام صحيح؟ يعني إحنا الحقيقة صابنا الفضول، هل فعلا النحلة يعني تعرف المربي وتتعود عليه؟ هل أنت تشعرين إنه فعلا بينك وبين النحل فيه علاقة، فيه شيء يربط؟
0: صحيح فعلا بشكل كبير جدا. النحل أثناء تعاملي معه يشعر هل أنا هادئة واثقة، أتعامل معه بهدوء وثقة، يتعامل معي بنفس الطريقة. يعني تعاملت معه بشدة وبغلاظة يعني بشكل عشوائي، هنا يزعل يشعر يعني بالشيء هذا فيقعد يهجم علي. عرفتي كيف شلون التعامل؟
1: سلوك خاص.
0: التعامل مع النحل يحتاج الصبر وهدوء جدا جدا جدا. أحاول أني أكون قريبة منه من غير ما أزعجه، ومع كثرة التعامل يعني أنا بالنسبة لي أصبح عندي علم بكل خلية هل تحتاج مثلا تدخل بالوقت هذا. يعني كل خلية لها طابع خاص، يعني أعرف مثلا الخلية هذه هل تحتاج تدخل مني، هل أخليها أتركها على طبيعتها، هل تحتاج مثلا شيء خاص أقدر أسويه لها. يعني أعرف كل خلية أنه لها طابع خاص، أعرف متى أتدخل بالوقت المناسب. أجمل ما بالعلاقة بين النحال والنحل أنه يعني أنا الآن ما صرت أشوفه مجرد مصدر عسل، لا والله صرت أشوفه مجتمع متكامل، منظومة لها عملها، لها شغلها، وهذا اللي يخليني أحب هذه المهنة. يعني صراحة لأنه النجاح ما يجي بالقوة والسيطرة أبدا مهما كان، بالعكس يجي بالصبر. يعني مهما كنت صابر معاه راح تلقى النتيجة. بالنسبة لي أنا أشعر بيني وبين النحل علاقة جدا جميلة وخاصة، ما يفهمها إلا من عاش هذه التجربة أو عاش تفاصيل هذه المهنة.
1: اليوم أستاذة نورة، إيش أكثر اعتقاد خاطئ تسمعينه عن النحل ولا عن مهنة النحالين أيضا وتودين أنك تصححينها؟
0: أكثر اعتقاد وهذا اللي يعني يزعجني كثير، أن الناس تظن أنه مهنة النحل هو مجرد صندوق أنزله في الموقع هذا وأنت أنتظر إنتاج العسل. هذا غلط، غلط جدا. يعني هذا يعتبر عسال، ما يعتبر نحال. اللي فقط ينتظر إنتاج العسل وما يهتم للخلية ويشوفها أنه مجرد صندوق بس فقط ينتج للعسل، هنا أسميه عسال. والكل يعني متعارف عندنا إحنا النحالين أنه هذا يسمى عسال وليس نحال. النحال يعني يعرف أنه هذه المهنة تحتاج إلى علم، تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى متابعة مستمرة. النحال يراقب صحة الطائفة، قوة الملكة، توفر الغذاء، المواسم الأزهار، يعرف متى الزهرة هذه تبدأ متى تنتهي، يتعامل مع الظروف الجوية المناخية، ويعرف كذلك يعني الآفات والأمراض اللي تصيب النحل. ترى النحل يعني مهما كان كائن حي يصاب بالأمراض مثلنا كبشر، يعني يحتاج تدخل علاجي أحياناً. فأحب دائما أني أوضح أن العسل ليس مجرد منتج نأخذه من النحل يعني خلاص نستفيد منه كمصدر بيع وكذا، لا. هنا أقول دائما العسل هو نتيجة منظومة متكاملة من العمل والتوازن بين النحل والطبيعة والنحل، بين قوسين قطرة عسل مقابل عمر نحلة.
1: يعني الحقيقة هذه عالم مختلف يعني
0: جدا،
1: وتجربة مميزة.
0: يعني أنصحك أستاذة بدرية تبدين بالنحل.
1: هو أنا أخاف من شكل النحلة، ما أتوقع اللي أبدأ فيها.
0: لا بالعكس جميل. يعني صراحة يعني أنا الآن من ضغوطات الحياة وكذا ما أرتاح إلا لما أجي عند النحل أسمع صوته، دوي النحل، شغله، تعبه. يعني حتى لما أناظر النحلة وهي جاي رحلة عمل شاقة على أساس أنه تنتج عسل، ويجي في الأخير النحال يأخذها بكل برود على قولتهم. فهنا يعني يلهمني الصبر أكثر، أني أشتغل أستمر أقابل الظروف بكل ما كانت، يعني بكل الأحوال بالصبر والهدوء والعمل.
1: الآن بعد هذه التجربة المميزة أستاذة نورة، كثير من المستمعات الآن وخاصة الفتيات اللي عندهم يمكن شغف بمجال غير تقليدي، إيش حابة تقولين لهم بحيث أنهم ما يترددون في خوض مثل هذه التجارب، مثل تجربة النحال؟
0: حابة أقول لكل

0: متى عنده شغف في مجال غير تقليدي لا تنتظرين أنه يصير أو يصبح الطريق قدامك ممهد لك وحتى تبدئين. لا، أنا بدأت في مجال قد يراه الناس يعني البعض أنه غير معتاد للمرأة، لكن مع الوقت اكتشفت أنه الشغف الحقيقي أقوى من أني أكون فكرة أو نظرة مجتمع. أقول ابدأي بشغفك، تعلمي، جربي، افشلي وأخطئي، ثم ارجعي مرة ثانية وحاولي من جديد. قد تكون فكرتك اليوم مجرد حلم، يمكن أن تصبح غدا قصة نجاح تلهم غيرك.
1: الله، يا سلام. الحقيقة إحنا سعيدين بمشاركتك لنا هذه التجربة، أخذتينا الحقيقة في رحلة جميلة إلى عالم النحل، عالم العسل. شكرا لك على مشاركتنا تفاصيل هذه المهنة اللي نكتشف كل مرة نقترب فيها منها أنها فعلا تحتاج زي ما ذكرتي إلى معرفة وصبر وملاحظة وشغف كبير. نحالة الشمال الأستاذة نورة شاوي الشمري، كل الشكر لك على قبول دعوة برنامج صباح المملكة. شكرا لك.
0: الله يسعدكم. شكرا أستاذة بدرية، وشكرا للعاملين، وشكرا أنكم أتحتوا لي الفرصة أني أقدم مهنة النحل للبنات بحيث أنهم يقدرون إن شاء الله يدخلون هذا المجال، وبالعكس المجال الآن مفتوح بشكل كبير للمرأة الريفية.
1: الله،
0: شكرا لكم جميعا.
1: حياك الله.
0: الله يحييك.
1: يعني احنا شفنا اليوم من تجربة نحالة الشمال انها يعني الشغف لما يتحول الى معرفة الى مهارة ممكن انه يصبح مهنة. بعض الفرص الجميلة تبدأ من مكان احنا ما توقعنا، يمكن تبدأ من خلية نحل. حقيقة هذه المشاركة رائعة، هذه التجربة رائعة. كل الشكر لمعدتنا هيفاء السليم على هذه الضيفة وهذه أيضا التجربة اللي رحنا فيها إلى رحلة جميلة. يعني احنا اليوم لما نشوف عبوة العسل جاهزة قدامنا، احنا ما نفكر في هذه الرحلة اللي سبقتها حتى توصل إلى يعني إلى طاولة الطعام. يعني اليوم متابعة الخلايا ومطاردة مواسم الأزهار زي ما ذكرت النحالة الشمال، يعني تنتقل بالنحل من مكان إلى مكان آخر، تطارد الموسم، عناية مستمرة. يعني النحال اللي يتعلم مع الوقت كيف يقرأ الطبيعة، كيف يتعامل معاها، حقيقة هذا شغف كبير ومهنة رائعة. يعني أعتقد اللي عنده شوية تردد ممكن الآن أنه يتشجع ويخوض هذه التجربة في هذا المجال المختلف أكيد. ومع كل قطرة عسل نشوفها اليوم صغيرة، خلفها عالم كبير من العمل، من الشغف، من الصبر، وأيضا من التعاون. إذن هذه كانت فقرتنا في أنا ومهنتي. أكيد معنا مزيد والمزيد من الفقرات، خليكم قريبين.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: حياكم الله من جديد أصدقائي، أينما كنتم وأينما حللتم في برنامج صباح المملكة. في عالم أصبحت فيه تطبيقات الملاحة جزءا من تفاصيل يومنا، أنا ليومكم هذا لي 5 سنوات بالرياض، ما لو رحت بقالها استخدمت والله استخدمت تطبيقات الملاحة. يبرز تطبيق هدهد كأحد التطبيقات السعودية، وركز لي على السعودية، المتخصصة في الخرائط والملاحة الرقمية، حيث يقدم معلومات لحظية عن الطرق والمسارات وحالة الحركة المرورية ليساعد المستخدم على التنقل بسهولة ودقة أكبر داخل المملكة. طبعا بناخذ تفاصيل أكثر في معلومات أكثر عن هذا التطبيق، فلذلك عشان نوصل هالتفاصيل ونعرف أكثر راح يكون معنا عبر الهاتف الدكتور أحمد بن محمد فلاتة، رئيس قسم الجيوماتكس كلية العمارة والتخطيط ونائب مركز التميز البحثي في البيئة الذكية. حياك الله وبياك دكتور أحمد.
1: الله يسلمك أخوي فهد، حاب أصبح عليك وعلى المستمعين. وأنا حقيقة أبدأ يعني النقطة الأساسية اللي حننطلق فيها إن شاء الله بإذن الله في محورنا هذا، اللي هو تنقل بسهولة ودقة أكبر. إحنا كعلم الجيوماتكس اللي هو يهتم بالمكان بشكل كبير، يعني حقيقة ما نشوف الخرائط إنه عنصر ثابت، لكن نحاول نتعامل معاه ككائن حي يفهم الطرق. وهو يعني كهدهد أحد التطبيقات الجيومكانية، نقدر نقول إنه هو تطبيق ذكي يقرأ البيئة اللي حولك، ومنها يقدر يتعرف على الستريت فيرنيتشر بما فيها الإشارة، المطب، الكاميرا، التحويلة، ويحلل نمط الحركة اللي موجود عندك زي ما يعمل جوجل ماب، لكن بيعطيك المعلومة بحيث أنك تتنقل بسهولة ودقة أكبر، لأنه حقيقة هو خلق بلغة سعودية ونشأ من واقع مدننا.
0: يا سلام يا سلام، ما شاء الله تبارك الله. طيب يعني لا لا لا، انا والله حملته صراحه، وحتى اي والله، وحتى كثير من الشباب يعني نصحوني فيه، وبرضه مخرجنا يعني اشاد فيه، وفي طرق الميزات الجميله اللي يعني حتى الوصول لتحديد الوجهه اللي بتوصلها، يعطيك مثلا زي الفينش لاين كذا، فيحمسك انك توصل، ويحمسك انك مثلا يعني يوافيك بكل التفاصيل حتى كمطاب او شغلات او تفاصيل معينه. فهذا اللي شوقني صراحه اني احمله واشوفه، لا واللي اصلا جاء يعني زادني شوق انه تطبيق سعودي. فهذا هو. فطيب أنا ودي أسأل، يعني ودنا نعرف أكثر الناس دكتور أحمد عن التطبيق والخدمات اللي يقدمها للمستخدمين أثناء التنقل والقيادة. يعني بيقول لك بسمعنا الحين واحد، طب أوكي زي جوجل ماب. لحظة لحظة قبل ما تتسرع، الآن دكتور أحمد بيبين لنا أبرز الخدمات.
1: حقيقة يعني الآن وإحنا نسمع المداخلة يعني آلاف من المستخدمين ومن المستمعين لنا الآن يستخدموه، هم منتقلين من وجهة إلى وجهة، وهم منتقلين للدوام. لكن الميزة لا تكمن أنه هو منتج سعودي، لكن حقيقة التقنية، وبنحاول نتكلم بلغة بسيطة جدا. جوجل ماب مثلا على سبيل المثال بيستخدم التحديثات بشكل مباشر عن طريق صور الأقمار الصناعية وبعض التولز الأخرى، لكن الميزة هنا في هذا التطبيق السعودي إنه بيستخدم الموبايل مابينج. هي تقنية اللي هي وصل المتحرك، واعتقد بنشوف السيارات اللي هي عليها كاميرات وبتبدأ تتحرك في المدن وتبدأ تجمع البيانات. احنا اليوم في علم البيانات والبيانات الجيومكانية اصبح عندنا وفرة وعندنا قاعدة كبيرة جدا من البيانات. هذه البيانات تبدأ تتجمع بناء على النمط العمراني اللي موجود، وبناء على استخدامات الأراضي اللي موجودة عندنا في المدن. ومن خلال جمع هذه البيانات وبعد كذا استخدام الذكاء الاصطناعي، الميزة اللي موجود مثلا في هدهد إنه يبدأ يبين يوضح لك المسارات بشكل واضح جدا. اليوم احنا نتكلم واحنا نتحرك في المدن السعودية، اللاينز اللي موجودة والتقاطعات أصبح لها كود معين بشكل كبير. احنا نتكلم بالصورة العام على استراتيجية النقل. الآن قبل ما أنا أوصل مثلا للتقاطع أحتاج أقف في مسار محدد، تطبيق هدهد يقدر حتى يديني البعد يعني بشكل ثلاثي الأبعاد، بحيث أنه يكون عندي تصور واضح بحيث أنه فين حوقف وفين حق ده نعطف يمين او نعطف يسار بشكل سلس.
0: يا سلام يا سلام يا سلام. طيب هل تطبيق هدهد يعني راح يسهم كثير في توفير الوقت والحد من الازدحام وتحسين تجربة النقل؟ يعني هل راح يكون عنده اقتراحات في طرق معينة مختلفة عن باقي التطبيقات الأخرى دكتور أحمد؟
1: ممتاز. اليوم إحنا إذا نتكلم عن إنه التطبيق هو أداة لتحليل الجيومكاني لحركة السيارات واختناقات المرور، إحنا شايفين إنه الموضوع يعني ليس خريطة وبننتقل زي ما قلنا من البداية من نقطة لنقطة، بل إحنا بنحسن كفاءة المدينة بشكل كبير. على سبيل المثال إذا بتحرك لمستشفى، كان في تعاون مثلا سابق على سكيل جامعة الملك عبد العزيز، بحيث إنه إحنا نعمل مانجمنت للطوارئ، نعمل مانجمنت للمرضى اللي جايين العمليات، بحيث إنك أنت تضبط عملية المواقف، عملية الانتظار، وتبدأ تدي الأولوية للوصولية لمين يقع تحت نطاق معين، اللي خلال نص ساعة، اللي خلال ساعة، وتبدأ ترتب هذه الجداول للمرضى على هذا الأساس.
0: والله رائع جدا. يعني هذه ما شفتها صراحة في أي تطبيق آخر، يعني لما أنا ما شاء الله تبارك الله.
1: نعم.
0: طيب هل هذا الكلام يعني ينطبق على كل الأمور؟ يعني مثلا بعيد عن المستشفيات، مثلا المطارات،
1: نعم،
0: مثلا المنشآت الحكومية، المنشآت العسكرية، هل ممكن أنا برضه يعطيني مثلا هذا التايمينج وهذا الوصول والحسبة والأولوية، ولا فقط للطوارئ والمستشفيات؟
1: طبعا بكل تأكيد المدن السعودية لها طبيعة خاصة مختلفة، خاصة مع رؤية المملكة 2030. إذا نتكلم على رياض، إفن كبير مثلا زي موسم الرياض، المساحة كبيرة وديستنيشن أساسية زي البوليفارد مثلا، نتكلم عن طبيعة مختلفة زي مثلا مكة المكرمة والمدينة المنورة في مواسم الحج، تحتاج دقة في الدقة أكبر في المعلومة، لأنه يتبني عليها قرار هنا للتفويج لإدارة الحركة المرورية، ونعرف قد إيه هذا يساهم بيعني تكامل وتضافر كل الجهود الحكومية والقطاعات الخاصة في إدارة المنظومة وتحسين تجربة الزائر، سواء كان على سكيل إيفنت أو سكيل زي مثلا موسم الحج، أو مثلا زي يعني في نيوم، زيارة لنيوم، أو مثلا العلا، الموسم السياحي في العلا. فكل مدينة لها طبيعة ولها إدارة معينة، تكامل الجهات في بيانات موثوقة، أعتقد إدي إدي إدي إدي موثوقية للعميل لاستخدام التطبيق.
0: ما شاء الله تبارك الله. طيب أنا توني بسألك عن هذه النقطة بحكم الدقة والتفاصيل دكتور أحمد، يعني طب هل هو مهم فعلا أن وجود تطبيق سعودي للملاحة يعتمد على بيانات محلية ومعرفة دقيقة بالطرق داخل المملكة؟ مو أنا ممكن أستخدم خلاص جوجل ماب ولا أستخدم هذا؟
1: أنا حقيقة يعني أشوف الموضوع أكبر من إنه إحنا بنستخدم تطبيق. رؤية المملكة 2030 والبرامج اللي موجودة، واحد من أهم المحاور هو توطين التقنية. إحنا الآن بنتكلم ما نبغى نستخدم التقنية، إحنا بإذن الله قادرين وعندنا كابابيليتي جدا عالية إنه إحنا نصنع التقنية من منظور إنه إحنا نبغى نرفع جودة الحياة، من منظور إنه إحنا نبغى الشباب والشابات السعوديات يدخلوا في تحديات كبيرة، ليس فقط لاستخدام التطبيق، لكن إحنا الفكرة إنه إحنا نصدر هذه التطبيقات عن طريق تجربة وعن طريق خبرة وعن طريق يعني ما حتقول في التقنية كثير، لكن أصبح الآن عندنا، لأنه حقيقة يعني أنا في ابتعاثي في بريطانيا وفي هولندا وفي أستراليا، يعني في ثلاثة دول مختلفة، عصرنا بعض التطبيقات المختلفة المحلية، لكن ما وجدت الرواج بشكل محلي. فأنا يعني من هنا صراحة أنصح الكل ينزل التطبيق ويستخدمه ويعمل فيدباك، أعتقد هذا يكون دافع كبير لهذه التطبيقات السعودية لرفع كفاءتها، وبعد كده تصديرها على مستوى الخليج أو مستوى العالم العربي أو إسكيل العالمي بإذن الله.
0: ما شاء الله تبارك الله. يعني أنا أكون معك صادق، فريق العمل كله نحن محملينه، يعني حتى ممتاز. قاعدين نتكلم فيه قبل اللقاء للأمانة، ففعلا قاعد نشوف التفاصيل وهذا، ففعلا ناسبتنا أشياء كثيرة في التطبيق. بس أنه ممكن الإشكالية اللي ممكن نواجهها حاليا بسبب ممكن عدم الرواج، أو ممكن مثلا لسه الآن الناس ما تعودت عليه، مثلا لما أرسل مثلا رابط لوكيشن أو موقع مندوب أو شيء ما راح يقدر يفتح هذا، لازم يكون عنده تطبيق، فاضطر أن يتوجه لتطبيق جوجل ماب. فهذه هي الإشكالية اللي قاعد نواجهها، لكن استخدام شخصي لا، هو هدهد حرفيا. طيب دكتور أحمد، طيب كيف تشوف مستقبل تطبيق هدهد؟ وش الإضافات أو الخدمات اللي ممكن تخليه وتجعل خيار منافس عالميا في مجال الخرائط والملاحة؟ يعني فعلا راح يكون والله هو متفرد لأنه يمتلك هذه الخدمات والمميزات.
1: أخوي فهد، السؤال هذا جيد جدا ولو أبعاد كثيرة، بس إذا تسمح لي خليني أجاوب عليه من جهة نظر أكاديمية.
0: أبد خذ
1: راحتك. بحكم أن أنا أكاديمي في جامعة الملك عبدالعزيز.
0: نعم.
1: حقيقة التنافس أصبح كبير جدا. والنقطة اللي ذكرتها، لو أنا اليوم فقط قدرت أوفر 5 دقائق فقط لكل أحد بيحاول له وجهة معينة داخل المدينة، أنا على سكيل شهر كامل أنا بوفر ملايين، وهو أغلى ما نملك، هو الوقت، إدارة الوقت هو أغلى ما نملك. لكن اليوم الجامعات، المراكز البحثية صراحة بتؤمن بالطلاب، بتعمل تدريبات خاصة للطلاب، بتوفر لهم كل القنوات اللي ممكن يطوروا من القدرات تبعهم. ولا ننسى يعني في رؤية الأمير محمد بن سلمان إنه الإنسان هو محور هذه التنمية. فلذلك اليوم إحنا يعني كل ما طورنا في الإنسان السعودي الشاب والسعودي والشاب السعودية، وهذا حقيقة اللي خلى شركات عالمية كثيرة اليوم تبغى تجي هنا في المملكة وتشتغل. لما شاهد الشباب السعودي بيشتغل بمنهجية وآلية مختلفة، في تارجتس واضحة، كلنا يعني في تكامل في الجهات سواء القطاع الخاص او الجهات الحكوميه. نبغى نبني يعني اقتصاد فعلا مزدهر. بناء اقتصاد مزدهر يتطلب مننا ان يكون عندنا هذا اللاير من التقنيه الجيومكانيه اللي الدوله استثمرت فيه بشكل كبير، وبدينا نجني هذا الاستثمار وهذا الدعم اللامحدود اللي معيشه اليوم في المملكه. حقيقة الشباب جاهز إنه يبدع ويبتكر، وهذا كله تحت بند ريادة الأعمال. الشباب ما شاء الله والشابات عندهم مشاريع كثير جدا، ما تتوقف فقط إنه مشروع تخرج أو تدريب، لكن قطاع ريادة الأعمال أصبح الطلاب والباحثين يطالعوا فيه إنه كيف يطلع ببرودكت ممكن يسوقه ممكن يبيعه أو ممكن يكون يتواصل مع هذه الشركات بحيث إنه يطور المنتج تبعهم بشكل جدا قوي. أنا يعني باسمكم أطالب الشركات الإيمان بالطلاب والمخرجات اللي موجودة من الجامعات كحاضنات أعمال ودعمها، وهذا كله إن شاء الله يعود ويرفع جودة الحياة للمدن في السعودية
0: بإذن الله. قبل ما نختم معك دكتور أحمد، أنا ودي أسأل من وجهة نظرك، يعني ودي أعرف إجابة هذا السؤال. طيب كيف يمكن التسويق، أو خلنا نقول ما بقول التسويق لأنه ممكن كلمة دارجة في المجال وتعتبر مثلا لسلعة، لا احنا نتكلم عن فعلا نقلة نوعية في عالم الملاحة خصوصا عندنا في السعودية. كيف ممكن تناقل ثقافة تطبيق هدهد في أرجاء المملكة أو أيضا بين أفراد المجتمع في المملكة؟
1: زي ما قلت يا أخوي فهد، أنت مؤمن وفريق العمل تبعك بهذا التطبيق وغيره من التطبيقات صراحة السعودية اللي لقينا فيه فرق كبير وفعلا يعني تلمس الواقع السعودي بشكل جدا كبير. المدن السعودية تتطور، المدن في السعودية تنمو بشكل كبير. أعتقد التطبيقات العالمية لا تواكب هذا التطور ولا توازي الطموح اللي موجود عندنا، وهذه يعني رؤية الأمير محمد بن سلمان طموحنا عنان السماء. فإحنا نؤمن بالقدرات اللي موجودة عندنا. الدولة الله يعزها ابتعثتنا لأعلى وأفضل الجامعات. الآن رجعنا بخبرات كبيرة. البرامج التعليمية عندنا في الجامعات السعودية والمعاهد والمراكز البحثية مدعومة بشكل كبير. نؤمن بالتخصصات، نؤمن بهذه التخصصات النادرة حقيقة اللي هي تتكامل مع بعض وتبني المنظومة. نبدأ نشير يعني التطبيقات هذه، نبدأ ننزلها إحنا أولاد البلد، نبدأ نستخدمها، نؤمن فيها، نعمل الفيدباك. أي زائر، أي أحد بيجي على المملكة، نحاول نوصيه نستخدم هذا التطبيق. إحنا بنزور بعض المدن وبعض الدول، ونلاقي فعلا في عملية الاستقبال أو عملية الأورينتيشن السريعة جدا في المطارات، في المنافذ البرية البحرية، بيكون في دعاية لهذا التطبيق.

0: أيضا شكرا لقبولك وأيضا روحك الجميلة في برنامج صباح المملكة.
1: تسلم.
0: طول عمرك، في أمان الله.
1: أنا
0: أتوقع واضح يا جماعة، اللي ما جرب تطبيق هدهد يجربه، صدقوني ما راح تندمون. تفاصيل، معلومات جديدة، طريقة ونقلة نوعية في خرائط، هي زي ما قال الدكتور أحمد، ما هي قضية خريطة وتطبيق، هي طريقة أنك كيف تعرف بلدك بشكل أدق وتفاصيل أشمل وأجمل. بعض الأحيان بعض التطبيقات ما بقول أسماء توديك في خلع، لكن هذا التطبيق دقيق جدا وراح يفيدك. فاصل غنائي وراجع لكم.

0: والله العظيم مدري أنا.
1: أي والله.
0: هذا حيران والله.
1: صدمني.
0: يلا. ها. ما عليه.
1: يقول لك إيش؟ نقول ولا ما نقول؟
0: قولي يلا. سري.
1: في عندنا والله ما يمدي يلا.
0: والله. متى باقي كم؟ لا حول ولا قوة
1: الا بالله. احنا انبسطنا اليوم في سؤال حلقتنا وكنا مجهزين يعني انواع الاجداد وكيف تعاملهم مع الاحفاد بس
0: وتحليل شخصي للاسف لكن الوقت داهمنا. يلا ما عليه ما عليه اهم شيء استانسنا.
1: استانسنا والله.
0: اوكي الامور طيبه.
1: اكتشفنا صفات جديده.
0: نعم.
1: اكتشفنا امور جديده
0: وقلبنا في الذكريات رجعنا ويا شبيه يا صاحبي حسبي عليه.
1: أيوة.
0: ويلا وخذ من هالكلام وخل على هالصباح. عموما بما أن وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم نشكر كل اللي شاركونا موضوع اليوم وشكرا لضيوفنا الكرام اللي اثرونا بعلمهم ومعرفتهم وأيضا فريق العمل من الإخراج والتنفيذ إبراهيم الصويان وعبد العزيز الجربوع من الإعداد هنا الصبار وسعد الشهري وعمر العتيبي وإشراف عمل البرنامج فات حساني كنا معكم من خلف المايك العبد الفقير لله الذي ما زال ينبض بالحياة في هذا الغامدي والمحزن مليان ضرغام الجلمود الصنديدة كجلمود صخر حطه سيله من علي.
1: نعم
0: مدري يا خالد. إلى أن نلقاكم غدا في الأربعاء المنكه بالخميس. إلى ذلك الوقت كونوا سعيدين وسعدوا من حولكم وفي أمان الله.
1: في أمان الله.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. وعي.
5: انعكاس تربية الطفل في بيئته التعليمية هو انعكاس ثقافي كبير ينم عن مراقبة كبرى للسلوكيات والعمل على تحسينها وتعديلها وتغيير غير الجيد منها، ولعل بذاءة اللسان التي تنتشر في بعض الأحيان بين الأطفال وتؤخذ كواحدة من أساليب التباهي بين بعض الأصدقاء تعد واحدة من أبرز الأمور التي تتطلب إلماماً بالمشكلة والتعاطي معها ونبذها في تلك المجتمعات، لا سيما وأنها مسار سيء ربما يكون بداية لطريق لا يحمد عقبه.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك.

0: تطبيق الإذاعات قرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: المستشار على إذاعة الرياض.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم المستشار. فسخ عقد الزواج من الموضوعات المهمة التي نظمها نظام الأحوال الشخصية السعودي بصورة دقيقة، باعتباره أحد صور انتهاء العلاقة الزوجية التي تختلف في أسبابها وأثارها عن الطلاق والخلع. فقد أجاز النظام طلب الفسخ في حالات متعددة، منها وجود العلة والإخلال بالشروط المتفق عليه وعدم النفقة والضرر والشقاق والغياب والفقد وغيرها من الحالات التي يعني يصبح معها استمرار الحياة الزوجية متعذرا أو تتحقق فيها أسباب معتبرة للفرقة. لكن متى يكون الفسخ حقا لأحد الزوجين؟ وما الفرق بينه وبين الطلاق والخلع؟ وهل يحسب من الطلقات الثلاث؟ وما الحالات التي يكون فيها الفسخ بعوض أو من دون عوض؟ وكيف تثبت العلة أو الضرر أو الشقاق أمام المحكمة؟ وما دور الحكمين وأهل الخبرة في هذه الدعاوى؟ وما الأحكام الخاصة بغياب الزوج أو فقده أو امتناعه عن النفقة أو المعاشرة الزوجية؟ هذه التفاصيل وغيرها مستمعي الكرام نتناولها في حلقتنا لهذا اليوم حول فسخ عقد الزواج في نظام الأحوال الشخصية السعودية، مع ضيف الأحد الدائم الدكتور ماجد الفهد.
4: مرحبا، حياك الله استاذ محمد.
3: أولا يعني وش المقصود يا دكتور بفسخ عقد الزواج في نظام الأحوال الشخصية السعودي، وش طبيعته النظامية؟
4: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم مثل ما تفضلت أنت لما تتكلم عن الفسخ، وخلنا نبدأ مثل ما تفضلت بتعريفه. أعطيك التعريف المبسط وبعدين أعطيك تعريفه النظامي. الفسخ ببساطة هو إنهاء رابطة الزواج بسبب معتبر شرعا أو نظاما بحكم من المحكمة. هنا القاضي لا ينهي الزواج لمجرد أن أحد الزوجين لم يعد راغبا فيه، وإنما لسبب نص عليه النظام مثل الضرر أو العلة المنفرة وعدم النفقة أو غياب الزواج أو الإخلال بشرط صحيح. الفسخ يختلف عن القول أن العقد لم يوجد أصلا، لأن الزواج قد يكون صحيح ومنتج لآثاره ثم يقع سبب يبرر إنهاء هذا العقد، وقد يكون سبب الفسخ موجود من البداية مثل علة قديمة أخفيت عن الطرف الآخر، وقد يطرأ بعد الزواج مثل الضرر أو الامتناع عن النفقة. في نظام الأحوال الشخصية، يمكن لما تكلمنا قبل كم أسبوع قلنا أنه أنواع الفرقة بين الزوجين أكثر من فرقة. الطلاق وتكلمنا عنه بإسهاب في حلقة كاملة، الخلع وممكن نتكلم عنه في مرحلة جاية، فسخ عقد الزواج اللي هو اليوم نبي نتكلم عنه، ووفاة أحد الزوجين أو اللعام بين الزوجين. نصت المادة في نظام الأحوال الشخصية أن كل تفريق بحكم قضائي يعد فسخا، وتكون فرقة بائنة بينونة صغرى ولا تحسب من الطلاقات الثلاث. هنا نلاحظ أن النظام جعل فسخ عقد الزواج طريقا مستقلا من طرق الفرقة، ما حط لا طلاق ولا خلع، فله طلاق وله خلع، وإن كانت النتيجة النهائية في الجميع هي انتهاء العلاقة الزوجية. يعني مثال، لو أن الزوجة أثبتت أن زوجها يضر بها ضررا يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية، فالمحكمة ما تقول حنا نطلقت نيابة عنه، لا، تقول إنما تحكم بفسخ عقد الزواج. زين، ولو مثلا أثبتت الزوج يعني لو أثبت الزوج أن في زوجته علة مضرة أو منفرة تمنع المعاشرة الزوجية وتوافرت فيه الشروط فله كذلك طلب الفسخ. إذن الفسخ ليس حقا مطلقا يمارسه الشخص بمجرد الرغبة، وإنما خلنا نسميه علاج قضائي مرتبط بسبب نظامي، وهذا متوافق مع القواعد الفقهية: الضرر يزال، لا ضرر ولا ضرار، المشقة تجلب التيسير، وهكذا.
3: جميل. يمكن الدكتور اللي يسمعنا الآن يعني صار عنده لبس في موضوع الفسخ والطلاق والخلع، يعني إذا ما أردنا أن نفرق الآن بين فسخ عقد الزواج والطلاق وأيضا الخلع من حيث يعني طريقة وقوع الفرقة والعوض والأثار النظامية المترتبة عليه.
4: تمام، سؤالك هذا جميل جدا، لأنه مثل ما تفضلت أنه قد المستمع الكريم والمستمع الكريمة يجي في باله الفراق الأساسي، الأساس في الزواج أن الطلاق يصدر بإرادة الزوج، يعني الزوج بالحاله هو اللي يقول طلقتك. تمام، الخلع على العكس تماما، يقع بطلب من الزوجة وموافقة الزوج مقابل عوض، تبي تدفع له فلوس ترد له مهره.
3: جميل.
4: أما الفسخ القضائي فيصدر بحكم من المحكمة عند تحقق سبب من أسباب الفسخ. فالطلاق مثل ما نص النظام، الطلاق حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه. زين، والطلاق ما يحتاج موافقة الزوجة ولا إلى صدور حكم ينشئه، لأن الزوج هو من يتلفظ به مع وجوب توثيقه. مثل ما قلنا، الطلاق يحسب من الطلقات الثلاث، وقد يكون في شيء اسمه رجعي، يستطيع الزوج بعده مراجعة زوجته أثناء العدة، وقد يكون بائنا بحسب الأحوال. الخلع له ترتيب ثاني، الخلع طريق رضائي، اتفاق بين المرأة والرجل لإنهاء الزواج، تطلبه الزوجة ويوافق عليه الزوج ويكون مقابل عوض. تمام؟
3: جميل.
4: الخلع عنده ثلاثة أركان: طلب الزوجة، إنهاء الزواج، موافقة الزوج، وجود عوض تبذله الزوجة. فإذا رفض الزوج الخلع لا تستطيع الزوجة أن توقع من جانبها وحدها، لكنها قد تلجأ إلى دعوة تسمى إيش؟ الفسخ. فالفسخ القضائي هنا لا يقوم على مجرد إرادة الزوج ولا يشترط أصلا موافقة الزوج، إنما يصدر من المحكمة بعد تحقق السبب.
3: وهل يعني ممكن يقع فسخ عقد الزواج يعني ضرورة وجود يعني حكم قضائي للفسخ، أو لا ممكن يحدث الفسخ من دون حكم قضائي؟ ومن يحق له يعني رفع الدعوة للفسخ، الرجل أو المرأة؟
4: طيب هذا الجواب نبي نفصل فيه شوية. أنا اللي إذا كنت تقصد دعوة فسخ عقد الزواج، زين، فالأصل أنها لا تنهي إنه ما ينهى الزواج إلا بحكم قضائي. فلا يكفي إن الزوجة تقول فسخت الزواج، ولا أن يقول الزوج فسخت العقد بسبب العيب. لابد من اللجوء للمحكمة وإثبات السبب وصدور الحكم. ليش؟ لأن النظام مشكال، كل تفريق بحكم قضائي يعد فسخا. لكن توجد ملاحظة مهمة: الفسخ أحيانا الخلع يعد فسخا من حيث أثره النظامي، زين؟
3: جميل.
4: لكنه الفسخ القضائي بسبب ماذا؟ الضرر أو العلة أو عدم النفقة ونحو ذلك. وهذه لما تقول في ضرر أو تقول في علة أو ما فيه نفقة، هذه لا بد أنك تحتاج إلى قاضي يحكم بين الطرفين، تبي تسمع هل العلة صحيحة، هل هذا الشيء مناسب ولا لا. سؤالك الثاني: من يحق له طلب الفسخ؟ كل زوج أو زوجي يستطيع. ليس صحيح أن جميع أسباب الفسخ خاصة بالزوجة، وليس صحيح كذلك أن الزوج والزوجة متساويان في جميع أسباب الفسخ، فالموضوع يختلف. زين، يعني أسباب، يعني إن سمحت لي أعطيتك بعض

0: أسباب.
1: جميل.
0: أسباب يجوز لكل من الزوجين التمسك بها ورفع دعوة، اللي هي واحد وجود علة مضرة، والله الرجل أو المرأة عندهم علة مضرة على الطرف الآخر أو منفرة، وهذه اشترط النظام في علل مضرة زين وفي علل منفرة، أو إخلال الآخر بشرط صحيح مثبت في وثيقة عقد الزواج زين، مثل وأسباب هذا للزوجين كلهم، أسباب قررها النظام للزوجة بس تفسخ العقد، مثل عدم أداء المهر الحال قبل الدخول، امتناع الزوج عن النفقة أو إعساره بها، أو إضرار الزوج بها، استمرار الشقاق وتعذر الإصلاح، امتناع الزوج عن الجماع، غياب الزوج أو فقده، طلب الفسخ قبل الدخول أو الخول وفق شروط المادة 112 بنذكرها. فهل هنا يجينا السؤال اللي أنت فضلت فيه، هل موافقة الطرف الآخر مطلوبة؟ هنا نجي نقول لا، في الفسخ القضائي لا يشترط أن يوافق الزوج على فسخ الزوجة، وإلا تحول الأمر إلى طلاق أو خلع. زين، المحكمة تنظر في السبب والأدلة، فإذا ثبت السبب الموجب للفسخ حكمت به حتى لو عارض الطرف الآخر. لكن عدم اشتراط الموافقة هنا نقطة مهمة، لا يعني أن الحكم بيصدر آليا، لا للمتضرر الطرف الآخر حق الدفاع وإنكار الدعوة، تقديم الأدلة ومناقشة أدلة الطرف الآخر. فالقاضي له سلطة قضائية وفقهية في التفريق، لكن المقصود منها ماذا؟ رفع الظن وحسم النزاع. لذلك التوازن في هذا الطلب من اللي يقضي فيه القاضي.
1: وهنا يجوز يعني للرجل أيضا رفع الدعوى فسخ.
0: نعم مثلا والله رجل،
1: وهل له عوض أو لا يا دكتور؟ إذا كان في علة
0: إذا كان في علة هنا يحكم القاضي، هنا حكم، هل هذه وهذه لها تفصيلات، هل هذه العلة موجودة قبل الزواج ولا حدثت بعد الزواج، هل هذه العلة تمنع الاستمرار ولا مؤقتة، هل هذه العلة كانت تدري فيها هي قبل ولا لا، وكان يدري هو فيها قبل ولا لا، كل هذه تفاصيل دقيقة نص عليها النظام وبنجي عليها.
1: طيب، هل يحسب فسخ عقد الزواج من الطلقات الثلاث، وهل أيضا يستطيع الزوجان العودة إلى بعضهما بعد الفسخ؟
0: تمام، هذا سؤال في غاية الأهمية، لأنه بعض الناس يحسب أنه إذا رفعت فسخ أو هو رفع فسخ أنه خلاص أنت خلاص أنه كأنه مطلقها. الفسخ لا يحسب من الطلقات الثلاث زين، لأن مواد نظام الأحوال الشخصية نصت على ذلك. فلو مثلا حكمت المحكمة بفسخ الزواج، لا نقول أن الزوج طلق زوجته طلقة أولى أو ثانية، لأن الذي أنهى الزواج مو بالزوج، هو الحكم القضائي. هل يستطيع الزوج هنا إذن مراجعتها أثناء العدة؟ هنا نجي نقول لا، ما تقدر، لأن الفسخ يعتبر فرقة بائنة بينونة صغرى وليس طلاقا رجعيا، ومعنى ذلك أن الزوج لا يستطيع أن يقول راجعت زوجتي ثم تعود العلاقة، لا. هل طيب
1: ولا يقدر حتى بعقد جديد؟
0: يا سلام، حين أنت صرت محامي وقاعد تمشي بالأمور،
1: تعلم منك
0: شيخ محمد،
1: تعلم
0: منك حبيبي، الله يرضى عليك، ما العمة على الحاجب. هنا هل يستطيع الزوجان الزواج من جديد؟ نعم، من حيث الأصل يستطيعان العودة إلى بعضهما، ولكن من خلال ماذا؟ كأنك تبي تتزوج من جديد، رضا الطرفين، عقد زواج جديد، مهر جديد، ولي وشاهدين، استيفاء بقية الشروط مع مراعاة انتهاء العدة واكتساب الحكم الصفة النهائية. البينونة الصغرى قلنا عنها حنا لا تحرم المرأة على الرجل تحريما مؤبدا، وإنما تمنع عودتها إليه بمجرد المراجعة. زين؟
1: جميل.
0: طيب لو رجع وهو سبق وطلق طلقة واحدة، يقول أوه كأن هذه طلقة وهذه فسخ، نقول ما لها دخل الفسخ،
1: ما يدخل في الطلقات.
0: ما يدخل في الطلقات.
1: جميل. طيب متى يحق لأحد الزوجين طلب فسخ عقد الزواج بسبب إخلال مثلا الطرف الآخر، يعني بشرط مكتوب في وثيقة الزواج؟
0: يا سلام، وهذه من الأشياء اللي لازم ينتبهون لها الشباب والبنات والمتزوجين بشكل كامل. لكن نقول حنا الشباب والبنات، لأن حنا الشباب أتوقع أن شوي راحت علينا، لأننا ما عندنا شروط ولا لله الحمد لله، والحمد لله أنها راضيات بنا وحنا راضين بيها
1: الحمد لله.
0: زين، أشوفك هالمرة ما علقت ولا الفلاج علق،
1: ما نقدر
0: إيه هذا ما حنا بقيت. طيب، من حق الزوجين الاتفاق على شروط مشروعة في عقد الزواج. فإذا كان الشرط صحيح ومثبت ثم أخل به الطرف الملتزم، جاز للطرف المشترط أن يطلب فسخ النكاح. نصت مواد نظام الأحوال الشخصية أن الزوجان عند شروطهما لا يكون الشرط مثبتا لخيار فسخ عقد الزواج إلا إذا نص الشرط كتابة في وثيقة عقد الزواج وأقر به الطرفان. طيب، وإذا لم يفي أحد الزوجين بشرطه الآخر وفق لما تضمنته المادة اللي قلناها من هذا النظام، فللمشترط طلب فسخ عقد الزواج متى شاء.
1: حتى لو كان دكتور الشرط يعني مو بذات أهمية، يعني
0: مهما يكن حنا
1: ولا عليه ضرر يعني الطرف الآخر،
0: إن أنت شرط
1: كاشتراط مثلا سكن أو شيء توفير سكن
0: أيا يكن، أنت لما شوف لما المادة وش قالت لك؟ أنه يكون مكتوب بعقد الزواج ويقر فيه الطرفين، والله شافوه ووقعوا عليه. فالمشترط طلب فسخ عقد الزواج متى شاء إلا إذا أسقط حقه صراحة. فإذا كان عدم الوفاء من الزوج فيكون الفسخ إيش؟ بلا عوض. جاء والله الزوج طلبت منه سكن معين ولا وفره، قدمت فسخ نكاح ما يقول ردي المهر. زين، وإذا كان من الزوجة فيكون بعوض لا يزيد عن المهر. هو طلب والله، قال لها أنه والله بنسكن بالمدينة الفلانية، قالت لا أنا ما بسكن بالمدينة الفلانية، أو نسكن بالشيء الفلاني، أو أي شرط كائنا من كان ما طبقت هذا الشرط. زين، وهم مكتوب هذا الشرط في وثيقة عقد الزواج وأقروا فيه، ما زين، فخلص مثل إكمال الدراسة، الاستمرار في العمل، توفير سكن مستقر، ألا يسافر فيها خارج المنطقة، أي شروط، لا بس بشرط أنه ما ينافي أصل عقد الزواج. مثل تقول له والله أنا أنه أشرط عليك أنه أني ما أنام عندك بالبيت، هذا ينافي عقد الزواج. زين، لذلك المحكمة ما تحكم مباشرة، تبي تبحث هل الشرط موجود وثابت، هل هو شرط صحيح ومشروع، هل حصل الإخلال فعلا، هل أسقط المشترط حقه في الفسخ صراحة، والله تثبت عليه هي أنه ما تنقلني من بيت أهلي، أو مو من بيت أهلي، من هذه المدينة إلى مدينة أخرى.
1: وهو وافق عليه يا دكتور؟
0: وافق عليه، لكن بعد سنة قال لها يا بنت الحلال خلنا نمشي، وراحت وسافرت معه. زين، وقعدوا معه 5 سنوات 10 سنين، بعدين جت قالت ها لا تذكرت ما بي. زين، هنا أسقطت حقها ولا ما أسقطت حقها؟ هنا ينظر القاضي، هل يعتبر أنها لما ذهبت معه وقعدت معه 5 سنوات في المدينة الفلانية أسقطت حقها ولا لا؟ تمام؟ بعدين يجي يسأل في مسألة العوض. وهذا ليش احنا نقول دائما ليش الواحد يلجأ للفسخ؟ لأن الذي يلجأ للفسخ لا يريد، إذا كانت المرأة فهي لا تريد أن تعيد المهر، وإذا كان الرجل فهو يريد إعادة المهر. لذلك نص النظام على أنه المهم جدا الإخلال بالشرط. زين، وأنه إذا كان من الزوج فإن ما يستحق مهر، وإذا كان من الزوجة ترجع المهر. وفي شيء مهم، زين، مواد نظام الأحوال الشخصية فرقت كذلك في العقود، إذا كان الشرط ينافي استمرار الزواج فقد يترتب عليه بطلان العقد إذا كان الشرط المخالف.

0: مخالفا لمقتضى العقد دون أن ينافي استمراره فقد يصح الزواج ويبطل الشرط. فهذه مهمة. بعض البنات أو بعض الشباب يحط شروط أصلا ما هي بصحيحة، تمام؟ فهذه أصلا ما ينظر لها أو أنها تناقض شرط الزواج، فكذلك ما في، لأنه الأصل والحكم القضائي والفقهي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج.
1: طيب وش العلة يعني المضرة أو المنفرة يا دكتور اللي تجيز لأحد الزوجين طلب فسخ عقد الزواج؟
0: طيب العلة هنا قد تكون حالة جسدية أو نفسية أو صحية موجودة في أحد الزوجين ويترتب عليها ضرر حقيقي للطرف الآخر، أو أنها تسبب نفور شديد يمنع تحقق المعاشرة الزوجية على وجه المعتاد. النظام ما حط قائمة مغلقة بأسماء مثلا أمراض أو علل، وهذه نقطة مهمة، فليس كل مرض سببا للفسخ، وليس المطلوب أن يكون المرض من نوع محدد، وإنما العبرة بأثر العلة على الحياة الزوجية، لأنك ما تدري إيش العلل اللي ممكن أنها تقابل هذا الإنسان، تمام؟ العلة، وجود العلة فقط لا يبرر الفسخ لمجرد وجوده، وإنما يلزم إيش؟ مضرة بالطرف الآخر أو منفرة منه، مؤثرة في المعاشرة الزوجية، ذات أثر حقيقي وليست مجرد تخوف أو احتمال بعيد، غير معلومة لطالب الفسخ وقت إبرام العقد، أو أنه ما بلغ فيها ورضي فيها. زين، ممكن يكون في مرض لكنه يسير أو قابل للعلاج أو ما يؤثر في حياة الزوجية، فلا يكون بالضرورة سبب للفسخ. مثلا والله واحد يعني جاء اكتئاب بسيط أو قلق بسيط، زين، وصار يعني منزوي وتعبان، أيا يكن هذا الشيء، سواء الزوجة والزوجة، ليس مباشرة تبي ترفع قضية تقول والله ترى شخصوه باكتئاب بسيط. هنا نسأل سؤال، هل هو يمنع الحياة الزوجية؟ هل
1: ممكن علاجه؟
0: هل ممكن علاجه؟ هل هذا بيستمر معه؟ هل هذا طارئ ولا والله جديد؟ لا والله طارئ ولا وجديد، لكن ماذا لو اكتشفت ان في مرض لا يعني ما يصبر عليه، او مرض لم يتم يعني الإخبار به، زين، فمباشرة من الممكن يتم العقد.
1: جميل.
0: زين، لذلك حالات الطارئة عندنا نوعين، سابقة لعقد الزواج أو طارئة بعد الزواج، وكل واحدة لها ترتيب عن الآخر.
1: طيب سواء الرجل أو المرأة يعني كان يعلم أنه بالعلة قبل الزواج أو يعني علم بها بعد الزواج ثم رضي بها، هل يسقط الحق في طلب الفسخ هنا؟
0: طيب خلنا نفصل، لأنه سؤالك في غاية الأهمية. زين، كثير من الأزواج والزوجات زين عندهم مبدأ الصراحة وتلقاه يتكلم، هذا لأنه في بداية الزواج غير متصور للحياة، أو متصور ويمشي الأمور زين فيرضى، تقول له نعم قد يسقط الحق في الفسخ إذا ثبت العلم بالعلة والرضا بها، لأن من دخل في الزواج وهو يعلم بالعلة ووافق عليها لا يجوز كأصل عام أن يعود بعد ذلك ويجعل العلة نفسها سببا. لكن فرق بين في علم ورضا، فقد يعلم الشخص لكنه ما يقبلها، يقول لك والله أبى أجرب، هنا لها اعتبارات، لكنه ما يحق لك انك لما تقول لك والله فيها المرض الفلاني، فيها الشيء الفلاني. هنا بيسأل القاضي، انت عندك علم قبلها ولا ما عندك؟ قالوا لك ولا ما قالوا لك؟ اذا قالوا لي لكني والله كنت بجرب، هنا باب وجواب والقاضي يفصل في ذلك. لكن قال لا والله انا ما دريت، لا انت هنا كأنه نقول انه كأنه ايش ملعوب عليك، سواء من المرأة أو من الرجل. وليس المقصود مجرد العلم بأن الطرف الآخر مثلا يراجع طبيب أو يستخدم دواء، المطلوب أن يعلم طالب الفسخ بالعلة التي يتمسك بها وبطبيعتها.

0: المؤثرة. مثلا واحدة تقول والله تراني أحيانا تراني أراجع طبيبة النساء والولادة زين، أو تراني أو يقول هو والله تراني أراجع أحيانا الطبيب النفسي، هذا كلام عام مهم. يعني تراجع الطبيب النفسي يمكنك ضايق صدرك تب تبي تشوف سواء اكتئاب أو غيره، أو ممكن يكون لا فيك في انفصام أو ذهان أو مرض قوي، فلا بد من إثبات العلم والرضا زين في العلة ذاتها. وهذا الشيء قد يكون عن طريق رسائل أو إقرار أو شهود أو تقارير تثبت هذا. فلا بد دائما نقول لا بد أنه الزوج والزوجة والأهل والجميع من وجود الصراحة خاصة بين الزوجين. الرجل سبق مثلا والله صار عنده عملية معينة ولا علم زوجته زين،
1: وهنا كيف تتحقق المحكمة من وجود العلة الموجبة للفسخ؟ وش دور الأطباء وأيضا وأهل الخبرة في إثباتها وتقدير أثرها؟
0: الله يرضى عليك، هذا هو المحكمة، هي قاضي تعرض عليه الحجج وتعرض عليه الأشياء كلها مباشرة. هنالك خبراء سواء في الطب سواء في العلل سواء في كل حاجة زين، تعرض عليها تحال المرأة أو الرجل لهذا الخبير أو الخبيرة الطبيبة أو الطبيبة أو أيا يكن العلة أو أيا يكن الاعتراض على الزوج أو على الزوجة زين، ويحكم بذلك بأنه والله هذه والله جديدة، هذه ميب جديدة، هذه طارئة، هذه غير طارئة، هذه تمنع استمرار العلاقة، هذه ما تمنع استمرار العلاقة.
1: جميل. وهل يعد سكوت الزوجة عن العلة اللي يعني تمنع المعاشرة الزوجية رضا بها وإسقاط لحقها في طلب الفسخ؟
0: لا، هنا لا، مجرد سكوت الزوجة لا يكفي وحده للقول بأنها رضيت بالعلة أو أسقطت حقها في الفسخ إذا كانت العلة في الزوج تمنع المعاشرة الزوجية. وهذا حكم مهم، لأن بعض الزوجات قد تسكت بسبب الحرج أو الخوف أو انتظار العلاج أو محاولة الحفاظ على الأسرة. فلا يصح تحويل مجرد السكوت عن هذا الشيء إلا بوجود دليل. وهنا خلنا أقول لك نقطة مهمة، بعض النساء زين هي تصير عندها علة زين، فتقوم بدال ما إنها ترفع دعوة تقول والله هذا ما عنده معاشرة زوجية، وهي اللي كانت ممتنعة. وهذه مرت الكثير مثلا من الأحكام التي نشرت على هذا الترتيب في الأحكام القضائية ومدونات الأحكام القضائية. هنا تأتي فطنة القاضي وتأتي فطنة المحكمة في أنه هل فعلا هذا الرجل ممتنع ولا هي ممتنعة وحطت الموضوع عليه، تمام؟ لأنه بعض حنا قاعدين القاضي ما كان معهم والله ينظر إليهم ويعرف وش اللي كان عندهم.
1: هنا كيف يتم يعني
0: هنا
1: تدقيق؟
0: ستروي المرأة رواية وسيروي الرجل رواية زين. هنا يبدأ يجي القاضي ويحكم الموضوع زين. والله بعض النساء ليست بالسهولة أنها مثلا تقبل المعاشرة الزوجية، قد يكون عندها مشاكل مثلا في الرحم أو غيرها من هذه الأشياء التي يتقنها ويعلمها يعني ويكتب تقاريرها أطباء أو طبيبات النساء وغيرها. فهذه الأشياء لها اعتبارات معينة، فلا يكفي أن المرأة تقول والله هذا ما استطاع أنه يعاشر زين، أو أنه هذا والله الدرب القصير أنه هي تتقدم، أو أن الرجل نفس الترتيب. كذلك نقول للرجال عندنا يعني الحمد لله أنت رجل وذو أخلاق، والأصل أنه يعني في الأخلاق يعني

0: العالية ما تصل يعني لهذه المراحل، لكن أثبت هذا الامتناع. شلون نقول له أثبت هذا الامتناع؟ لما يكون في امتناع مثلا والله شهر شهرين، خلاص هذا لابد أنه يكون في تدخل سواء من أهلها أو أمها أو أو أو أنك ترسل لها تراك أنت قاعدة تمتنعين، أو أنك تذهب بها إلى مستشارة أسرية أو زوجية، لأن السكوت هذا فقط قد يكون دلالة على يعني ممكن يكون
1: الرضا
0: هي ضدك أنت، ضدك أنت أنك أنت كأنه أنت الممتنع. فحنا ما نقول حنا مع الرجل أو حنا مع المرأة، حنا مع استمرار الحياة الزوجية، لكن لما تصل المواضيع إلى الاتهامات نقول لكل واحد انتبه وضع هذا هذه الأمور نصب عينيك، لأنه خاصة في مسائل المعاشرة الزوجية يجب أن تكون مباشرة في أول الزواج، لأن نظام الأحوال الشخصية وضع أنه الزواج لأجل السكن وهذه الأمور، فيجب الانتباه لها من قبل الزوج أو من قبل الزوجة، ولا تنتظر المرأة حتى فترة طويلة للرفع، ولا ينتظر الرجل هذا الامتناع والقبول به.
1: باقي معي 6 دقائق دكتور، في محاور والله كثيرة إذا سمحت لي. يعني إذا فسخ عقد الزواج يعني بسبب علة في أحد الزوجين، وش مصير المهر بحسب وقت حدوث العلة ووقوع أيضا الدخول أو الخلوة؟
0: شوف، النظام ما وضع حكم واحد للمهر في جميع حالات الفسخ بسبب العلة، إنما فرق بين حالات، هل كانت العلة سابقة على عقد الزواج أم حدثت بعده، هل وقع الدخول والخلوة أم لم يقع، هل العلة في الزوج أو الزوجة. فمثلا لو جدينا نقرأ المادة، إذا فسخ عقد الزواج لعلة في أحد الزوجين فعلى المحكمة أن تقرر واحد، إذا كانت العلة المشكلة أو الضرر حدثت في أي من الزوجين بعد الدخول، زين، حدثت طارئة، فليس للزوج استرداد ما دفعه من مهر. إذا كانت العلة في أي من الزوجين سابقة للعقد وكان الفسخ قبل الدخول أو الخلوة، فيسترد الزوج ما دفعه من المهر ويسقط ما بقي منه لو كان مؤجلا. العلة سابقة للعقد والفسخ قبل الدخول والخلوة، رجعوا له فلوسه. إذا كانت العلة في الزوج سابقة للعقد، زين، وكان الفسخ بعد الدخول أو الخلوة، فللزوجة المهر كامل. طيب إذا كان هذا 4 الحين، إذا كانت العلة في الزوجة سابقة للعقد وكان الفسخ بعد الدخول أو الخلوة، فللزوجة المهر، ويجوز شف هذه النقطة، ويجوز للزوجة الرجوع بالمهر على من غره، والله ما حد علمه، سواء كانت هذه الزوجة أو كان أهلها أو غيره. فعندنا احنا هذه حالات، العلة حدثت بعد الدخول، زين، ثم حدثت العلة في الزوجة والزوجة، زين، فلا يحق للزوج استرداد المهر الذي دفعه. ليش؟ الزواج صار صحيح ووقع الدخول ثم طرأت العلة، زين، ما تقدر انت تطالب احد في الموضوع. جت الحالة الثانية سابقة للعقد والفسخ قبل الدخول او الخلوة، يسترد ما دفعوا من المهر ويسقط عنه ما لم يدفعوا من المهر اللي هو المهر المؤجل. الثالثة العلة في الزوج وكانت سابقة للعقد والفسخ جاء يعني اكتشفته بعد الدخول والخلوة، ما يسترد شيء. وكذلك الأخيرة ثبت التغرير. ليش النظام قال من غرره؟ لأنه أحيانا تكون الخاطبة، قد يكون الأب، قد يكون الأخ، قد يكون أحد وصف له هذا الشيء.
1: جميل. ومتى يحق للزوجة يعني طلب فسخ عقد الزواج بسبب امتناع الزوج على الإنفاق عليها أو تعذر استيفاء النفقة؟
0: تمام. في عندنا موضوعين، هل يحق للزوجة اللي هو المهر الحال؟ نعم، يحق للزوجة طلب الفسخ بسبب عدم دفع المهر الحال، ولكن إذا لم يكن الزوج قد دخل بها. أما بعد الدخول فلا يكون

0: عدم دفع المهر سببا لفسخ الزواج، وإنما يبقى المهر دين. وهذه نقطة مهمة أيتها المرأة، إذا قال الزوج لك 10,000 100,000 مليون مهر زين، وقال والله بعطيك إياه بعد شهر شهرين ثلاثة، إذا أنت زين ما أعطاك المهر خلال 30 يوم زين، وهو ما دخل عليك، تقدرين تفسخين عقد النكاح. لكن دخل عليك وصار في خلوة زين، هنا ما تقدرين تقولين والله أنا بفسخ عقد النكاح ما أعطاني المهر، لا بيصير دين عليه ويلزم.
1: جميل.
0: سم
1: واضح. طيب متى يحق للزوجة يعني طلب فسخ عقد الزواج بسبب كما ذكرت امتناع الزوج عن الإنفاق عليها أو تعذر استيفاء النفقة منه؟
0: تمام، استيفاء النفقة هذه مهمة جدا، ونص عليها النظام أنه يجوز للمرأة إذا كان إذا يعني ما استطاع الزوج الإنفاق عليها أنها تطلب فسخ النكاح، لأنه من شروط يعني تفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة إذا ادعى الزوج الإعسار بالنفقة الواجبة لزوجته ولو كانت عالمة بذلك قبل الزواج، ولها طلب الفسخ فورا أو متراخيا. ليش؟ لأن العلم بأن الزوج محدود الدخل لا يعني أن الزوجة أسقطت حقها في أصل النفقة، وقد تقبل المرأة الزواج من رجل قليل المال على أساس أنه بينفق بعدين بحسب، لكن لا تقبل بالضرورة العيش بدون نفقة أصلا.
1: حتى لو ادعى الزوج الإعسار وعدم القدرة على النفقة،
0: حتى لو ادعى الزوج الإعسار يعني المعسر، فلها كذلك أنها ترفع دعوة وتقول والله أنا ما أقدر أستمر مع واحد ما ينفق علي، وهذا حق لها، ولا بد أنه يكون يعرف الرجل وتعرف المرأة أن هذه من الحقوق اللازمة للزوجة اللي هي مسألة النفقة.
1: طيب وش المقصود بالضرر يعني الذي يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف ويجيز للزوجة طلب فسخ عقد الزواج؟
0: طيب هذه في المادة أن يكون الضرر صادرا من الزوج، أن يكون مؤثرا لدرجة يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف، أن يثبت وقوعه عند المحكمة زين، سواء جسديا كالاعتداء أو الضرب، لفظا كالإهانة والمستمرة والتحقير، نفسيا كالتهديد، سلوكيا كالتصرفات الخطيرة، ماليا استخدام الزوج المال للإضرار بها، اجتماعيا مثلا التشهير أو الإساءة أو أي صورة تثبت أن هذا الزوج يقوم بالإضرار بزوجته.
1: الحقيقة محاور كثيرة يا دكتور، لكن لعلنا يعني نستكمل الحديث عن الفسخ وأحكامه وضوابطه في الحلقة القادمة إذا أذنت لي. بتكلم عن الموضوع الخلع، باقي معنا الخلع ما تكلمنا فيه دكتور. الدكتور ماجد الفهد المحامي والمستشار القانوني، شكرا جزيلا لك. أيضا الشكر موصول لكم مستمعي الكرام على حسن الاستماع. هذه تحية طاقم عمل البرنامج من الإخراج محمد الفلاج، ومن الإعداد والتقديم أنا محمد الموسى، في أمان الله.
2: المستشار على إذاعة الرياض. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
4: وناستكم لنا ترمونسين أنت من وناستكم نستانس حنا ننبسط،
3: ونسمع نبض الناس أول بأول.
5: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم،
6: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
3: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها،

0: للبحر الأحمر غربها.
1: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمع.

0: رجل كاملة كأول سعودي في الصف الأول ثانوي في اختبار الأمريكي اختبار كالكل AP Calculus PC. ومنها في قرابة نهاية سنة 2024 بدأت رحلتي في البحث العلمي. البحث الأول وهو تحت الآن تحت التطوير وهو عن تطويل نصف عمر المادة الكيميائية النادرة مادة الفرنسيوم، وهي تؤثر في مجال الاقتصادي والتسليحي. وأما البحث الأول وهو مدوار الحوار كله، درست استقرار التربة مع الانهيارات الأرضية بالإضافة إلى التمدد الحراري والانتشار الحراري، فصنعت قانون الطاقة الذي يعتمد على التربة وعلى كمية المياه وعلى كمية تسارع انتشار المياه، بالإضافة إلى العامل الخاص للانتشار الحراري. وبعد تطبيق الكثير من المعادلات والمتباينات منها اليونغز إنيكواليتي واللابناي فانكشنال، وصلت إلى أن معادلة الطاقة هذه اللي اخترعتها تستقر أسيا، وهذا يؤكد أن التربة مع الانهيارات الأرضية ستستقر. ولكن لم يكن هذا بكل سهولة، بل كان هناك الكثير من التحديات، وليست فقط في الرياضيات نفسها بل في إثبات النتائج بشكل صارم علميا. يرتبط هذا المشروع برؤية 2030 بتعزيز الابتكار العلمي ودعم اقتصاد المعرفة، وأنا أؤمن أن كل فكرة صغيرة قد تكون بداية لإنجاز كبير.
1: صيفك على كيفك. تمر الأيام بسرعة، لكن الصور ومقاطع الفيديو تحفظ أجمل اللحظات. في رحلاتك ونزهاتك ولقاءاتك العائلية لا تنسى توثق اللحظات المميزة بعدستك. صورة اليوم قد تصبح ذكرى ثمينة بعد سنوات. استمتع باللحظة أولاً ثم احتفظ بها ذكرى جميلة تدوم. صيفك على كيفك.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس

0: أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هند السالم.
1: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: تعلن شركة زد للمزادات العقارية وبإشراف مركز الإسناد والتصفية إنفاذ عن مزاد بوابة جدة، والذي يطرح 18 أصلاً عقارياً متنوعاً للتملك والاستثمار. زد للمزادات العقارية، حيث الفرص تتجدد.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: تمام 11 صباحا بتوقيت الرياض. أهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأنباء. استمرار منافسات التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبد العزيز للقرآن بمكة المكرمة. ضيوف برنامج الملك للعمرة والزيارة يصلون إلى مكة ويؤدون مناسك العمرة. بدء استقبال طلبات السنة الثانية من برنامج التوازن العقاري الأحد المقبل. جامعة طيبة تفتح التسجيل في التخصصات المزدوجة لطلبة البكالوريوس. الصندوق الثقافي يطلق حوافز الذكاء الاصطناعي للمشاريع الثقافية. تكريم الفائزين اليوم بجائزة رواد العمل التطوعي في الباحة في نسختها الرابعة. جمعية الملك سلمان للإسكان الخيري توقع اتفاقية لترميم المساكن وصيانتها. مركز الالتزام البيئي يمنح المنشآت فرصة الإنذار المبكر قبل تحرير المخالفة. ضبط مواطن لارتكابه مخالفة رعي الإبل في محمية الملك عبد العزيز الملكية. كانت تلكم الأخبار المحلية ودوليا. تحذير من موجة حر جديدة تجتاح بريطانيا تشمل العاصمة لندن ابتداء من اليوم. الصين تفشل في إطلاق صاروخ إلى الفضاء يحمل قمرا اصطناعيا للاتصالات. إعلان حالة الطوارئ في كولومبيا إثر زلزال قوي أسفر عن مقتل أكثر من 110 أشخاص. وارتفاع عدد ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 6300 قتيل. أخيرا في هذا الموجز، الأمم المتحدة تحذر من مخاطر الذكاء الاصطناعي والتزييف على الشباب. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
2: الله الله الله،
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية، وصلت خير. أنت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. طبيبك.

0: حياكم الله مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامج طبيبك الذي يأتيكم على إذاعة الرياض، معي أنا حورية السباعي والمخرج عبدالله العبيد. فحص فرات، هل يمكن أن يكون الفولات موجودا في الدم لكنه لا يصل إلى الدماغ؟ من الذي يحتاج هذا الفحص؟ كل هذا بنعرفه مع الدكتور عبدالله الحداد طبيب عام. حياك الله دكتور عبدالله.
1: الله يحييك بيك، أهلا وسهلا.
0: حياك الله. بداية دكتور عبدالله، نبغى نعرف عن فحص صفرات وعلاقته بالتوحد وصحة الأطفال.
1: تمام. أولا الفرات هو مختصر لكلمة الفوليت ريسبتور ألفا أوتو أنتيباديز، اللي هو الأضداد مستقبلات الفوليت ألفا. التحليل هو تحليل دم بسيط عن طريق عين توريد، بيبحث لنا عن وجود أجسام مضادة لمستقبلات حمض الفوليك، بمعنى أنه يقيم إذا كان هناك مناعة ذاتية بتهاجم المستقبلات على الدماغ وبتعيق من دخول الفولات إلى الدماغ. كعلاقة بالتوحد، ممكن إذا مر عليكم أو سمعتوا بالفترة الأخيرة عن موضوع اللي هو علاج التوحد اللي أحدث ضجة بالأوساط العلمية وربط التوحد بالفولات، وتحديدا من خلال اللي هو تحليل أو فحص الفرات. المشكلة الدم بتكون مش بالكمية اللي موجودة في الدم، المشكلة بتكمن في وجود الأجسام المضادة. الأجسام المضادة هذه بتمنع أو تقلل من وصول الفولات إلى الدماغ عبر المستقبلات، أو زي ما نقول نشبهها بالبوابات اللي بتدخل الفولات إلى داخل الدماغ. المستقبلات هذه اللي هو مستقبل الفولات ألفا. هذا الحدث العلمي اللي بتحدث عن أنه الأطفال أو بعض الأطفال بيقوم جسمهم بإنتاج أجسام مضادة ذاتية بتهاجم البوابات أو المستقبلات هذه أو بتعطلها، وبالتالي ما بيوصل الفولات للدماغ، وبتحصل حالات اللي هو السيربرال فوليت ديفيشنسي أو نقص الفولات الدماغي. في دراسات يعني لاحظت أنه نسبة لا بأس بها من الأطفال، قد تصل نسبة إلى 70% من الأطفال المصابين بالتوحد بيحملون أجسام مضادة للفولات. وأيضا كان في تحسن ملحوظ بعد استخدامهم للشكل النشط من الفولات أو الفولات العلاجي. الفولات هذا بيتجاوز المستقبلات أو البوابات هذه، وظهر تحسن عند الأطفال في مهارات اللغة والتواصل.
0: نعم. طيب دكتور، إيش هو الفولات اللي هو فيتامين B9؟ هل هو نفس حمض الفوليك أم مختلف أو بينهم تشابه؟
1: أي نعم، الفولات هو عبارة عن زي ما ذكرت فيتامين B9، فيتامين قابل للذوبان في الماء وضروري مهم جدا لعدة وظائف حيوية بالجسم، له عدة أشكال. أولا الفولات يعتبر اللي هو الشكل الطبيعي موجود بالأطعمة زي الخضروات الورقية، البقوليات، الكبدة إلى آخره، هذا اللي هو الفولات. حمض الفوليك هذا شكل صناعي بيستخدم عادة في المكملات الغذائية، زي الناس اللي عندهم مشاكل فقر دم بسبب نقص الفولات أو حمض الفوليك، أو حتى يعني بشكل وقائي عند الحوامل في الثلث الأول من الحمل. ممكن في الشكل الآخر اللي هو الفولينيك أسيد أو حمض الفولينيك، يعتبر شكل نشط ويعتبر أيضا الشكل علاجي من الفولات. عادة الفولات يعني لها وظائف أساسية ومهمة في الجسم والدماغ أيضا، يعني بيحتاج الجسم لإنتاج وتصنيع الحمض النووي DNA والRNA، بيساعد في انقسام ونمو الخلايا، بيساهم في تكوين اللي هو كرات الدم الحمراء أيضا. أيضا له علاقة مع B12 أو فيتامين B12 لدعم اللي هو الوظائف الدماغ والجهاز العصبي، وله ارتباط كبير بالدماغ لأن الدماغ بيعتمد على الفولات لإنتاج اللي هو النواقل العصبية زي الدوبامين والسيروتونين. بالتالي إذا كان والله الشخص عنده نقص في الفولات الدماغي أو أن الفولات ما بيوصل بشكل كافي للدماغ، هنا بيأثر على الوظائف العصبية والنمائية عند الأشخاص، وأيضا بيأثر على الذاكرة والمزاج والتركيز كذلك.
0: نعم. طيب دكتور، أنت ذكرت تأثيرها على الدماغ، لماذا يحتاجه الدماغ الفولات؟ لماذا يحتاجها الدماغ؟
1: بيحتاج الدماغ لأنه له وظائف يعني مهمة جدا على الدماغ والجهاز العصبي، بيحسن من الذاكرة التركيز، كذلك زي ما ذكرنا إنتاج نواقل عصبية زي الدوبامين والسيروتونين، فمهم جدا للدماغ وتطور الدماغ أيضا، خصوصا عند الأطفال اللي عندهم مثلا نقص في اللي هو مشاكل نقصل اللي هو الفولات بالدماغ بيأثر عليهم، بيسبب لهم مشاكل، اضطرابات نمائية، تأخر بالكلام واللغة، كذلك ممكن بيكون عندهم تراجع في المهارات أو فقدان قدرات مكتسبة سابقا إذا كان عندهم عوز أو نقص الفولات الدماغي.
0: نعم. طيب دكتور، أنت ذكرت تأثيره على الأطفال الكبار، وخاصة لو قلنا مع البداية مع الأطفال، كيف يرتبط الفولات بالتوحد بالنسبة للأطفال، وكيف ممكن أن من البداية نحد منه عشان ما ينتشر بين الأطفال أو بالطفل نفسه تحديدا؟
1: الفولات زي ما ذكرنا مشكلته يعني إذا كان في الدم فهو يعتبر طبيعي، حتى يعني إذا كان طبيعي في الدم ما له تأثير يعني على يعني بشكل مباشر على الدماغ، لكن إذا حصل والله وجود أجسام مضادة، وجدت أجسام مضادة يعني بتمنع من وصول الفولات إلى الدماغ، هنا بتحصل الإشكالية أو تأثير على الدماغ. هي الإشكالية أكثر شيء في الأجسام المضادة، إذا وجدت الأجسام المضادة هنا بتمنع أو بتمنع وصول الفولات إلى الدماغ، بالتالي زي ما ذكرنا بيحصل اللي هو نقص الفولات الدماغي بالرغم أن حتى وإن كان مستوى في الدم طبيعي.
0: كم ذكرت النسبة، كم النسبة الطبيعية للفولات بالدم؟
1: يعني تختلف مثلا عند الأطفال، عند النساء، عند الرجال أيضا، ففي نسب مختلفة ما بين الأطفال والنساء والرجال، ما هي نسبة واحدة يعني.
0: نعم. يعني لو زادت النسبة هذه عن أي فئة من الفئات معناته في مشكلة للطفل هذا، توحد بحد ذاتها أو أشياء أخرى؟
1: هو الفولات لوحده ما يعني ما هو مسبب للتوحد.
0: إيه هذا سؤالي أنا الحين اللي أسألك عنه، إنه هل هو فقط إنه يسبب توحد أو قد يسبب أمراض أخرى؟
1: لا، الفولات يعني عادة ما هو مسبب للتوحد، لكن نقول ارتباط الفولات بالتوحد عادة بيكون من خلال اللي هو الأجسام المضادة وليس الفولات نفسه. يعني الفرات اللي هو تحليل الفرات، احنا بنتكلم عن تحليل الفرات.
0: نعم.
1: الفرات يعني تقصد انه الفرات هل هو مشخص للتوحد او لا؟ اذا كان تحليل الفرات لوحده هو ليس تحليل تشخيص للتوحد، لكنه تحليل داعم. التشخيص عادة بيكون عن طريق اللي هو التحليل او التشخيص السريري مع استشارة الاعصاب الاطفال او مختص التوحد، لكن هو كتحليل مهم جدا عند الشك بوجود التوحد او وجود اعراض او دلالات على نقص الفولات الدماغي، زي مثلا ما ذكرنا اللي هو تاخر التطور اللغوي او الحركي، نوبات الصرع، تراجع في المهارات اللي موجوده سابقا عند الطفل، ممكن اعراض عصبيه سلوكيه غير مفسره، هنا ممكن نحتاج التحليل اللي بيحدد لنا الاشكاليه، هل الطفل عنده اجسام مضاده للفولات او لا. لكن الفولات لوحده يعني ما هو يعني شيء تشخيصي او ما هو تحليل تشخيصي اللي هو التوحد.
0: نعم. طيب دكتور، هل الدكتور عبد الله، هل الفحص فحص الفرات هل هو فحص روتيني ولا ضروري يكون فيه او يحتاج وصفه طبيه؟
1: لا طبعا، الفرات يعني هو ليس تحليل روتيني، هو بيحتاج اولا تقييم مع مختص او استشاري الاعصاب الاطفال او مختص التوحد. نعتمد اولا على الفحص السريري او الاعراض، اذا والله الاخصائي او المختص وجد انه في دلالات على توحد او ممكن نقول اعراض لها دلالات على نقص الفولات الدماغي، هنا ممكن يوجه اللي هو تحليل الفرات، او اذا الاهل نفسه لاحظ وجود اعراض مثل تاخر في التطور اللغوي الحركي، نوبات الصرع، تراجع في المهارات اللي كانت موجوده عند الطفل، في اعراض عصبيه سلوكيه، بالاضافه لاعراض التوحد المعروفه اللي هو صعوبه التواصل والتفاعل مع الاخرين، تاخر او اضطرابات اللغه، سلوكيات متكرره، ضعف الاستجابة والتفاعل مع المحيط، ممكن حساسية من الأصوات، صعوبات تعلم أو تأخر تعلم أو مشاكل بالانتباه، هنا ممكن يطلب التحليل اللي هو الفرات. لازم يحتاج إلى متابعة المختص، لأنه بيحتاج بعد كذا بناء عليه اللي هو العلاجات المستخدمة بعد كذا، ومتابعة العلاجات وتطور تحسن الحالة أو لا.
0: نعم. طيب دكتور عبد الله، كيف نفسر نتيجة فرات إيجابي وش يعني، والسلبي إيش يعني، وهل النتيجة قطعا حتمية أو لابد أنه يعيد الفحص مرة أخرى؟
1: تمام. هو التفسير النتيجة عادة إذا كانت إيجابية هذا الشيء يعني وجود أجسام مضادة للفولات عند الطفل، بالتالي بيحصل نقص أو صعوبة في وصول الفولات إلى الدماغ، ممكن تظهر أعراض اللي ذكرناها سواء تراجع في المهارات أو نبات الصرع إلى آخره. هذا الشيء بيساعد المختص إذا كانت نتيجة إيجابية أنه يبدأ باتخاذ القرار باستخدام العلاج اللي بيساعد على وصول الفولات إلى الدماغ، بيتجاوز اللي هو الأجسام المضادة أو التقبلات المتعطلة بسبب الأجسام المضادة، وإن شاء الله أنه يحصل تحسن للطفل. لكن إذا كانت النتيجة سلبية ممكن يرى الأخصائي أنه ما في داعي لاستخدام العلاجات، قد تكون أسباب أخرى غير الأجسام المضادة يعني.
0: نعم.
1: بالنسبة
0: تفضل دكتور.
1: بعد كده يصير متابعة مع الأخصائي أو المختص بالنسبة للعلاج، هل في داعي أنه يعدل في الجرعات، لا يوقف العلاج، يستخدم علاجات أخرى حسب ما يرى الاستشاري والمختص.
0: نعم. طيب دكتور عبد الله، إذا قلنا لا قدر الله طلعت النتيجة إيجابية، وش هي الخطوات القادمة من خطة علاج مثلا؟
1: تمام. مثل ما ذكرنا النتيجة الإيجابية تعني وجود أجسام مضادة، هذه الأجسام المضادة تمنع وتعيق وصول الفولات للدماغ، بالإضافة إلى الفحص السريري مع وجود الأعراض والمشاكل المتعلقة بالتطور النمائي، قد يتخذ الطبيب المختص أو الاستشاري أنه يتخذ القرار يبدأ بالعلاجات المناسبة، وأهمها اللي هو الليوكوفورين اللي يعتبر العلاج الحديث واللي أحدث ضجة في الأوساط العلمية والسوشيال ميديا، أيضا اللي هو الليوكوفورين أو الفولينيك أسيد باسم العلم، اللي هو يعتبر الشكل النشط من الفولات، بيعمل على توصيل الفولات، بيتجاوز المستقبلات اللي حصل فيها الإشكالية بسبب الأجسام المضادة، بالتالي بيحصل تحسن بالكلام والتواصل الانتباه وأيضا بعض الجوانب السلوكية. طبعا العلاج زي ما ذكرنا لابد يأخذ باستشارة الطبيب المختص، ويحتاج إلى متابعة ومراجعة لتحديد الإجراءات المناسبة والتقييم بعد استخدام العلاج إن شاء الله.
0: إن شاء الله. طيب دكتور، ما دور العلاج الغذائي في تقليل الأعراض؟
1: بالنسبة للعلاج الغذائي يعني يعني له تأثير لكن مش التأثير الكبير، لكن زي ما ذكرنا الأهم عندنا اللي هو الإيجابية التحليل أو إذا كان إيجابي أو سلبي. يعني أهم شيء عندنا من ناحية الأطعمة اللي هو نحتاج الأطعمة اللي بتقلل الالتهابات، تعويض نقص الفيتامينات إذا كان والله الطفل بالفعل عنده نقص في الفوليك أسيد في الدم، هنا ممكن لا يأخذ يعني اللي هو المكمل الغذائي، أو ممكن حتى يحتاج إلى المصادر الغذائية اللي بتحتوي على الفوليك أسيد. عندنا أهم شيء زي ما ذكرنا التقليل من الأطعمة اللي بتسبب الالتهابات، أو ممكن إذا كان في مشاكل بالأمعاء برضه ممكن لها تأثير أيضا. ف يعني كأهم أغذية أو الأغذية المهمة جدا اللي بتساعد الخضروات الفواكه، ممكن الأوميجا 3 أو مصادر الأوميجا 3 من الأسماك وغيرها، أو الدهون الصحية، التقليل من الأطعمة المصنعة أو السكريات، الزيوت المهدرجة وإلى آخره.
0: دكتور عبد الله، ودنا تتكلم عن دعم صحة الأطفال وأبرز الفحوصات لدعم نمو الأطفال.
1: تمام. بالنسبة للتحاليل عموما لصحة الأطفال، مهم جدا أن نتأكد من تحاليل اللي هو التحاليل الأساسية من ضمنها اللي هو فقر الدم، نتأكد من موضوع اللي هو الحديد، مخزون الحديد، صورة الدم، أيضا نتأكد من تحاليل اللي هو هشاشة العظام، زي عندنا اللي هو الفيتامين د، الكالسيوم، المغنيسيوم، كذلك نتأكد من مشاكل اللي هو الغدة الدرقية لها تأثير أيضا على الأطفال، أيضا كذلك السكر ومشاكل السكر، أيضا في تحاليل متعلقة اللي هو حساسية القمح ومشاكل حساسية القمح لها تأثير على الوزن أو اكتساب الوزن عند الأطفال، أو كذلك النمو، أيضا عندنا اللي هو هرمون النمو كذلك مهم جدا، الأطفال اللي بيعانوا مشاكل اللي هو النمو. في تحاليل مهمة أيضا من ضمنها اللي هو الرصاص، لأنه بيعتبر من التحاليل المهمة للأطفال، لأنه عادة يعني ما بيظهر في البداية أعراض لكن بيأثر على مستوى ذكاء الطفل، بيسبب مشاكل ضعف الانتباه وصعوبات تعلم أو تأخر نمو الطفل، ومشاكل أيضا متعلقة بفقدان الشهية.
0: نعم دكتور عبد الله، التغذية ودورها في دعم الأطفال، ما أهمية الغذاء الغني بالفولات من خضروات وفواكه وحبوب؟
1: الفولات عموما يعني زي ما ذكرنا هو من الأطعمة اللي بيساعد على اللي هو تكوين كرات الدم الحمراء أو إنتاج كرات الدم الحمراء، أيضا زي ما ذكرنا في البداية اللي هو له علاقة بدعم انقسام الخلايا ونموها، له ارتباط قوي اللي هو نمو الدماغ وعمل الدماغ أو الجهاز العصبي بشكل كبير، كذلك

0: يعني احيانا بيكون عند في الاطفال انه الفولات ما بينتج بكفايه في الجسم، لذلك لابد من اعتماد الغذاء بالاضافه الى المكملات الغذائيه اللي بتساعد على اللي هو تحسن مستوى الفولات بالدم. وايضا لابد من اعتماد نظام غذائي متوازن بيساعد على تقليل الالتهابات، خصوصا الاطفال اللي عندهم مشاكل مناعيه او مشاكل بالجهاز الهضمي. فمهم جدا يكون في توازن في الغذاء من ناحيه الاعتماد على مصادر غذائيه زي الفولات او الحديد او بي 12 وغيرها.
1: نعم. طيب دكتور، النصائح الغذائيه اللي تقدمها للامهات لدعم نمو اطفالهم؟
0: طيب اولا النصائح الغذائيه عموما تجنب المأكولات المصنعه او اللحوم المصنعه، تقليل السكريات مهم جدا، كذلك عندنا اللي هو مهم جدا المحافظة على النوم بشكل كافي، ساعات كافية خصوصا بالليل، تقليل السكريات زي ما ذكرنا والمشروبات المحلاة والحلويات، أيضا الأملاح، كذلك الوجبات السريعة، تقليل الدهون كذلك والاعتماد على الدهون الصحية زي زيت الزيتون، كذلك الاعتماد على الأسماك المكسرات، هذه فيها نسبة دهون صحية مناسبة جدا للأطفال لجميع الأعمار بإذن الله. البروتينات الصحية زي ما ذكرنا الأسماك البقوليات، أيضا عندنا محافظة على شرب السوائل مهم جدا خصوصا الماء، ممكن يغفل عنها لأن الطفل ما بيشعر أو ما بيبادر أنه يشرب سوائل، فمهم جدا الأهل ينتبهوا لشرب السوائل عند الأطفال. كذلك الاهتمام بالوجبات، يعني ما يكون يعني الطفل يجلس فترات طويلة أو ساعات طويلة ما بيتناول وجبات، يعني فهذا بيأثر على نموه بيأثر على صحته بشكل عام.
1: نعم. طيب دكتور، لو تذكرنا حالات تحسنت بعد اكتشاف نقص الفولات وعلاجها وأهمية الفحص المبكر.
0: نعم، زي ما ذكرنا هو الدراسات يعني أثبتت أو خصوصا أبرزها اللي هو أبحاث الدكتور إدوارد كوادرانس، لاحظ النسبة يعني نسبة كبيرة قد تصل إلى 70% من الأطفال المصابين بالتوحد يعني بيكون عندهم أجسام مضادة للفولات، وأيضا لاحظ تحسن ملحوظ بعد استخدام العلاجات بنسبة تصل إلى 65% بعد اللي هو استخدام الليوكوفورين، ففي تحسن عند الأطفال خصوصا في مهارات اللغة والتواصل زي ما ذكرنا النسبة قد تصل إلى 65%. التحليل بالنسبة للفرات يعني هو فقط بيوضح إذا كان الطفل يعني عنده أجسام مضادة أو لا، وبناء عليه بيستخدم العلاج، فإذا كانت الأجسام مضادة إيجابية أو في دلالة وجود أجسام مضادة هنا يأتي دور العلاج اللي إن شاء الله بيساعد أنه يقلل من اللي هو أو بيتجاوز الأجسام المضادة هذه، وبيبدأ إن شاء الله يحصل التحسن عند الأطفال بنسب مختلفة.
1: نعم. طيب دكتور، العلاج هذا بعد اكتشاف المرض، العلاج هذا دائم طول العمر أو فترة معينة؟
0: هو بيحتاج إلى أولا تقييم مع الاستشاري، هو بيحدد هل بيستخدم العلاجات وإيش الفترة اللي بيستخدم فيها العلاج، وبناء عليها إيش الجرعات اللي بيستخدمها، هل ممكن يزيد في الجرعات أو لا، لكن عادة بيستخدم الفترات وبيكون تحت إشراف المختص أو الاستشاري الأعصاب الأطفال.
1: نعم. طيب دكتور، كيف غير الفحص حياة أطفال المصابين بالتوحد؟ الفحص هذا فحص اللي هو فحص إفرات، كيف غير حياتهم؟
0: نعم، هو التحليل يعني بيساعد كثير في معرفة أولا السبب، هل هو يعني أجسام مضادة أو لا، يعني قد يكون يعني الأهل ممكن ما يعني مش عارفين السبب وراء الأعراض اللي ظاهرة عند الأطفال، سواء اللي هو التأخر الكلام أو يعني ممكن مشاكل اللغة، تراجع في المهارات أو فقدان القدرات المكتسبة، نوبات الصرع أحيانا أو اضطرابات سلوكية نمائية شديدة، اي اعراض عصبيه غير مفسره، قد يكون يعني السبب وراءها اللي هو وجود الاجسام المضاده. ف يعني بمجرد يعني معرفه السبب بيبدا بالعلاج مباشره، العلاج بيحسن كثير الحمد لله من مشاكل اللي هو التواصل والمهارات اللغه، فبالتالي ان شاء الله بيلاحظ الاهل بشكل ملحوظ يعني واضح بالنسبه لهم انه الطفل بدا يتحسن، بدا يعني يستجيب معهم، بدا يتواصل معهم، بدأت اللغة عنده أو بدأ الحديث عنده أو الكلام بدأ يتحسن بشكل ملحوظ، فبيتحسن بإذن الله يعني نسب متفاوتة بعد استخدام العلاج بإذن الله.
1: نعم بإذن الله. شكرا لك دكتور عبد الله الحداد، طبيب عام، شكرا لك.
0: أهلا ومرحبا،
1: حياك الله، والشكر طبعا.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: ديرتي حبيبتي.

في حضن جبال السروات، حيث يعانق الضباب الجدران وتتمشى الغيوم بين النوافذ الخشبية. هناك تقف قرية لا تشبه سوى نفسها، قرية رجال ألمع. لم تبن هذه القرية كأي قرية، بل نسجت على منوال من الضوء والحجر، وسطرت على صفحات الزمن بلون لم تمحه العواصف. كان يا ما كان، في زمن تلبد فيه الغيم بالقصص، وقف رجل من رجال ألمع ينحت من الجبل بيتا، لم يكن يبحث عن مأوى بل عن معنى. بيت يروي للأجيال أن الجمال لا يحتاج إلى زخرف بل إلى صدق. بيوت رجال ألمع ليست حجارة فحسب، إنها قصائد صامتة، كل نافذة فيها قصيدة، كل شرفة حكاية، وكل جدار مكتبة ذاكرة منسية.

تحكي امرأة مسنة: هنا كان يجلس جدي يحكي لنا عن رجال حملوا البنادق في النهار والقصائد في الليل، عن نساء كن يبنين البيوت ويحفظن الشعر في صمت يشبه السكينة. وتروي فتاة: تعلمت الرسم من نوافذ قريتنا، الألوان التي تزين الأبواب ليست طلاء فقط بل تراث يقال بلغة لا تنسى.

0: رجال ألمع، تلك القرية التي جمعت الفن إلى الصخر، والشعر إلى الجدران، والعز إلى البساطة. هنا لا تزال الخطى تردد صدى الماضي، والصوت القادم من الجبال يقول: لم نبنى لننسى بل لنتوارث. في رجال ألمع لا تسير على الطريق بل على قصيدة، ولا تلمس الحجر بل تلمس ذاكرة. وهنا رجال ألمع حيث تتقاطع الطرق بين المجد والحكاية، وتبقى القرية شاهدة على شعب لا ينسى.
1: ديرتي حبيبتي.

صيفك على كيفك. على كيفك. كل واحد فينا عنده موهبة أو مهارة تستحق فرصة أكبر، والصيف من أفضل الأوقات لاكتشافها أو تطويرها. تعلم، جرب، مارس هوايتك أو التحق بدورة تثري خبراتك. يمكن تكون هذه الإجازة بداية شيء كبير في حياتك. استثمر وقتك واستثمر في نفسك. صيفك على كيفك. على كيفك.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
4: صوت من المستقبل.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الطالب طلال نواف لبان في الصف الثاني ثانوي من مدارس منارات الرياض. شغفي الحقيقي هو الرياضيات والفيزياء، وأشوفهم مو بس مواد دراسية بل هم الطريقة اللي أفهم فيها العالم من حولي. قصتي بدأت من الصف الثالث متوسط لما قررت أدخل برنامج تدريب الأولمبياد للفيزياء. من وقتها وأنا أتدرب وأطور نفسي في هذا المجال بشكل يومي. فكرتي ببساطة هي التركيز على العلوم الصعبة مثل الفيزياء والرياضيات وربطهم ببعض. الابتكار بالنسبة لي هو كيف نستخدم هذه القوانين عشان نطلع بحلول.

0: حلول ذكية لمشاكل تقنية وعلمية، وهذا اللي كنت أتعلمه في ملتقيات مسابقة مهوب. أصعب شيء واجهته هو ضغط الوقت بين المدرسة وبين تدريبات الأولمبياد المتعبة، لكن قدرت أتجاوز هذا الشيء بالصبر وتنظيم الوقت، وبإيماني أن كل مسألة صعبة هي فرصة عشان أتعلم شيء جديد. طموحي يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في دعم المواهب الشابة. هدفي أكون جزء من الجيل العلماء اللي راح يرفعون اسم السعودية في المجالات التقنية والعلمية العالمية. خلال رحلتي حققت بفضل الله عدة جوائز في مختلف المسابقات، مثل ميداليات ذهبية في مسابقة كانغارو، وميدالية برونزية في مسابقة كاوس للرياضيات، وميداليات برونزية في ملتقيات مسابقة موهوب. في الختام أقول إن طريق العلم طويل ولكنه ممتع، ونحن اليوم كشباب نمتلك كل الدعم لنمثل وطننا خير تمثيل في المحافل الدولية. شكراً لقيادتنا التي آمنت بنا ولأننا ندرك حجم المسؤولية.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: أعزائي المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي السعودية الخضراء عبر أثير إذاعة الرياض. حين نخرج إلى البر ونتأمل زهرة جميلة أو نبتة خضراء يانعة، قلما يخطر ببالنا أن بعض هذا الجمال قد يخفي سما قاتلا. فبيئتنا البرية غنية بالنباتات، إذ تضم المملكة أكثر من 2280 سلالة نباتية بين أشجار وشجيرات وأعشاب. وبين هذا الكنز الأخضر تختبئ نباتات سامة، جميلة المظهر خطيرة الأثر. نبات العشر مثلا، بعصارته اللبنية قد يسبب فقدان البصر إذا لامس العين، والحنظل قد يؤدي الإفراط في تناوله إلى الوفاة. فكيف نتعرف على هذه النباتات وكيف نتنزه بأمان دون أن نحرم أنفسنا من متعة البر؟ هذا محور حلقتنا اليوم، ويسعدنا أن نستضيف الأستاذ عبيد العوني المختص والمهتم بالنباتات البرية والحياة الفطرية في المملكة. أهلا وسهلا به ضيفا عزيزا في السعودية الخضراء. تضم ربوع بلادنا أكثر من 2280 سلالة نباتية، تتوزع بين نحو 97 نوعا من الأشجار و564 من الشجيرات وأكثر من 1600 نوع من الأعشاب. تتركز أعلى كثافة لهذا التنوع في المناطق الجنوبية الغربية والشمالية الغربية من المملكة. وهذا التنوع ليس مجرد أرقام، فكل نبتة سواء كانت نافعة أو سامة تؤدي دورا في نظامها البيئي، تثبت التربة وتغذي الكائنات وتحفظ توازن الحياة البرية. والنباتات السامة جزء أصيل من هذه المنظومة، معرفتنا بها ليست فقط لحماية أنفسنا بل لفهم بيئتنا واحترامها. فالوعي بالنبات هو أول خطوات حماية البيئة. سؤالنا لضيفنا الأستاذ عبيد، ما مدى ثراء الغطاء النباتي البري في المملكة، وكيف تشكل النباتات بما فيها السامة جزءا من هذا التنوع البيئي الذي نحتاج لمعرفته؟
1: المملكة العربية السعودية تزخر

0: بكم هائل من النباتات والأشجار، وبها أيضا كنز كبير جدا، بعضها يظهر في مواسم يزدهر وبعضها دائم، وهي أيضا بالرغم أنها صحراء ولكن يوجد فيها تنوع كبير جدا، سواء في صحريها، في جبالها، في رمالها، في مناطقها الساحلية، في مناطقها الباردة، يوجد كمية ضخمة. الفلورا السعودية الآن قالت مثلاً 2280 نوع، وما زال إلى اليوم يكتشف أشياء جديدة تضاف إلى الفلورا السعودية. لذلك عندنا تنوع مهم وكبير جداً، والآن يسعون إلى المحافظة عليه. من ضمنها هذه النباتات أيضاً السامة، ولها دور بما يسمى بالنظم أو النظام أو التوازن البيئي، فهي تساهم في هذا التنوع البيولوجي. لذلك يزورها الكثير من الملقحات، لها أيضاً فوائد كثيرة حتى على الإنسان، حتى على الحيوان منذ ألوف السنين. فيجب المحافظة على هذا التنوع، لأن كل جزء يؤثر على الجزء الآخر، ونقص جزء أيضاً يؤثر على الأجزاء الأخرى.
1: هناك نباتات جميلة المظهر لكنها خطيرة، وكثير منها منتشر في صحرائنا. فنبات العشر ذو الأزهار الجميلة والثمار المنتفخة يحمل عصارة لبنية قد تسبب فقدانا للبصر إذا لامست العين، وكذلك الحنظل بثماره الصفراء الجذابة، مر وسام، وقد يؤدي الإفراط فيه إلى الوفاة. أما الأرغمون فيسبب التشنج والهلوسة، والحرمل يسبب الارتعاش والشلل. ومن أخطرها نبات الدفلة، الجميل بأزهاره الوردية لكنه شديد السمية بجميع أجزائه، أوراقه وأزهاره وكذلك سيقانه. القاعدة الذهبية هنا: الجمال في البر ليس دليل أمان، فبعض أفتك النباتات هي أكثرها جاذبية للعين، ولهذا فإن معرفة أشكال هذه النباتات وأماكن انتشارها هي خط الدفاع الأول لكل من يرتاد البر. سؤالنا لضيفنا الكريم: ما أبرز النباتات السامة المنتشرة في بيئتنا البرية، وكيف نميزها، وما العلامات التي يجب أن ينتبه لها المتنزه؟
0: أبرز النباتات السامة هي كثيرة جدا، في بعضها يتراوح من شديد السمية قاتل، وبعضها إلى خفيف السمية. بعضها يوجد في المدن، بعضها يوجد في أيضا البرية، وبعضها يوجد حتى خارج المنزل وداخل المنزل. لنذكر أبرز هذه النباتات في البرية: طبعا الحنظل أو العلقم أو الشري، طبعا ينتشر في الصحاري، وهذا أيضا ذو سمية عالية وطعم مر خطير على الإنسان وبعض الحيوانات، لذلك ينصح في الابتعاد عنه وعدم أكله. أيضا هناك العشر، وهذا يحتوي على مادة لبنية خطيرة جدا، حينما تأتي على العين تسبب التهاب حاد وتؤدي أيضا إلى فقدان البصر. وأيضا هذه الشجرة خطيرة، ممكن حينما يشربها الإنسان أو يتناولها ممكن تؤدي إلى يعني الرؤية ضعيفة، وأيضا تزود من خفقان القلب. أيضا لا ننسى الخروع، هذا من النباتات الخطيرة أيضا، كل أجزائه خطيرة جدا. أيضا هناك بعض الفطر مثل الفطر المظلة الكاذب، وبعضهم يظن أنها العرجين وهذا خطر. أيضا هناك فطر الملاك الكاذب، وأكثر الفطر في العالم يسبب أيضا تسمم، لذلك هناك حالات كثيرة بالعالم يسببها أنواع الفطر لأنه يتشابه مع الفطر الجيد. أيضا هناك نبات الغزالة، وهناك أيضا نبات الغلقة، وهناك نبات الغلثي ويسمم فيها السباع، وهذا نوع من أنواع الصبريات. هناك أنواع كثيرة من الأشجار الموجودة في البرية مثل السيكران، وأيضا البنج، وأيضا الداتورة. أيضا في خارج المنازل وفي الحدائق ممكن نشاهد الدفلة الصفراء، وهي ذات ثمرة مثل التفاح، حينما يأكلها سامة جدا خطيرة على الأطفال. أيضا هناك الياسمين الهندي، وهذا يحتوي على سائل أبيض. أيضا هناك من داخل المنازل هناك أيضا أشجار خطيرة جدا من داخل المنزل. لنذكر بعض منها مثل إذن الفيل، هذه طبعا تحتوي على كسلات الكالسيوم وهي خطيرة، قابلة طبعا هذه المواد للذوبان، وهي تسبب تهيج في الجلد والفم، وقد يؤدي أيضا إلى تورم الحلق وصعوبة في التنفس. أيضا هناك نبات داخلي، نبات الهليون، أيضا هذا نبات مزكرش جميل جدا، ولكن يحتوي على مادة سابوجنين وهي مادة خطيرة جدا، وهي سم يعتبر خطيرة. هناك أكثر النباتات وبعض الزهور أيضا سامة موجودة في منازلنا وأيضا خارج المنزل وفي المناطق البرية، فيجب يعني تعليم الناس عنها.
1: مع ازدهار ثقافة التخييم والتنزه في البر، أصبحت التوعية ضرورة تحمي الأرواح، وقد أطلقت جهات رسمية مثل إمارة منطقة المدينة المنورة مبادرات توعوية بيئية تحذر المتنزهين من لمس أو تناول النباتات السامة، خاصة مع دخول فصل الصيف وكثرة الرحلات. والإحصاءات تشير إلى أن غالبية حالات التسمم النباتي تقع بين الأطفال، وهم الأكثر عرضة لوضع ما تصل إليه أيديهم في أفواههم. القواعد بسيطة لكنها منقذة: لا تأكل أي نبات بري إلا إذا كنت متأكدا تماما من سلامته، ولا تلمس العصارات اللبنية، أبعد الأطفال عن النباتات المجهولة، وعلمهم أن لا يقطفوا أو يتذوقوا شيئا، وعند الاشتباه في التعرض لنبات سام يجب التوجه فورا لأقرب مركز طبي أو الاتصال بالطوارئ. الوقاية هنا أرخص وأسلم من العلاج بكثير. سؤالنا لضيفنا الكريم: ما النصائح العملية للتنزه الآمن في البر خصوصا مع الأطفال، وكيف نتصرف عند الاشتباه في التعرض لنبات سام؟
0: حينما نذهب إلى مزرعة، إلى حديقة، إلى برية، ومعنا الأطفال، الطفل دائما يحب الاكتشاف وتجذبه بعض الألوان الجميلة لبعض الزهور وبعض النباتات، لأن هذه النباتات بعضها السامة لكي تجذب الملقحات بألوانها وأشكالها أيضا. لذلك يجب علينا تبليغ الأطفال وتعليمهم أن لا يقطف شيء أو يبتلع أي نبات إلا حتى يريه مثلا كبار السن، فهذا أمر مهم جدا. وأيضا يجب على تعليمهم أيضا أن أي نبات يفرز مواد حليبية أو سائلة بيضاء عند كسر الساق أو الورقة، الابتعاد عنه. أيضا ابتعاد عن أي نبات ذو روائح كريهة أو غير محببة من الأوراق والأزهار. وجود أيضا ثمار زاهية، بعض الألوان وغير مألوفة تجذب الأطفال، لكنها أيضا غير قابلة للأكل وسامة، ولكن إذا أكلها مثلا الطفل أو مثلا لمسها. بعض النباتات السامة حينما تلمسها وتأتي على جرح إلى آخره، ممكن أيضا هذه الزيوت الخطيرة تدخل إلى داخل الجسم، فيجب علينا غسل المكان المصاب فورا بماء بارد وفير وصابون لمنع تسرب الزيوت السامة. بعض الأحيان ممكن استخدام الكحول الطبية على المنطقة لإذابة الزيوت الضارة وإيقاف انتشارها. أما حينما يبلعها الطفل، وهذه أخطر مرحلة، يجب علينا تنظيف الفم من أي جزء متبقي من النباتات من فم المصاب بحذر. تخفيف السمية، يجب علينا أيضا جعل المصاب يشرب كميات قليلة من الماء أو الحليب إذا كان بكامل وعيه. تجنب التقيؤ العشوائي، لا تحاول إجبار المصاب على الاستفراغ إلا بعد استشارة مركز السموم أو الطبيب. بعض الأحيان ممكن تزود الحالة حينما تجبره على التقيؤ. يجب عليك على طول الاتصال بالطوارئ وأخذ أيضا جزء من هذا النبات لكي يساعدهم في الوصول إلى العلاج. حفظكم وحفظ كل أيضا طفل، ويجب علينا تثقيف المجتمع في هذا الجانب من الإسعافات الأولية وأيضا تجنب النباتات السامة.
1: قد يظن البعض أن النباتات السامة يجب استئصالها، والحقيقة عكس ذلك تماما. هذه النباتات جزء من التوازن البيئي، سميتها آلية دفاع طبيعية تحميها من الرعي الجائر وتساعدها على البقاء في بيئات قاسية، بعضها يوفر غذاء ومأوى لكائنات تكيفت معه، بل إن عددا منها استخدم تقليديا في الطب الشعبي بحذر شديد وعلى يد العارفين فقط. الأهم أن معرفة هذه النباتات جزء من تراثنا المعرفي بالبر ومن وعينا البيئي الذي يجب أن ننقله لأبنائنا، فالهدف ليس الخوف من الطبيعة بل فهمها والتعامل معها باحترام. حين نعرف نباتاتنا نافعها وسامها نصبح أكثر ارتباطا بأرضنا وأقدر على حمايتها، وهذا في صميم رسالة السعودية الخضراء. سؤالنا الأخير لضيفنا الكريم الأستاذ عبيد: ما الدور البيئي للنباتات السامة في نظامنا الطبيعي، ولماذا تعد معرفتها والحفاظ عليها جزءا من وعينا البيئي لا مجرد تحذير؟
0: النباتات السامة ليست فقط إنها سامة أو مثلاً نأخذ عنها الصورة المشوهة، هي فيها الكثير من الفوائد. الله لم يخلق شيء عبث وجعل كل نبات في بيئته المناسبة. أكثر دول العالم لا تتعرض هذه النباتات السامة، بل تنشر الوعي وأيضاً تبعد الكثير منها عن مدارس الأطفال أو وجود الأطفال. أيضاً هناك بعض النباتات السامة يستخرج منها زيوت ممتازة للمساج، زيوت أيضاً ممتازة حتى للطهي، للشعر، للتجميل. أيضاً بعض النباتات السامة تدخل، والكثير منها يدخل في الطب، ولكن يجب أن يكون تحت يعني مختصين في الطب، وتدخل أيضاً في عالم الصيدلة، فلها فوائد كثيرة جداً هذا أيضاً للإنسان. وأيضاً نأتي إلى الفائدة الكبيرة أيضاً للتنوع البيولوجي، فهي أيضاً تعطي الكثير من النحل العسل ومن الملقحات الكثير من الرحيق والفوائد، مثل نبات أيضاً الداتورة يعتبر من أفضل العسل، فيه رحيق ممتاز جداً وهي نبتة سامة. لذلك هذه النباتات يجب علينا معرفتها والتثقيف أيضاً بها، ولا يجب أيضاً إزالتها إلا في بعض الأماكن التي حولها الأطفال، ولكن في البرية إزالتها ممكن أيضاً نتسبب في كارثة، وأيضاً ممكن الاستفادة منها في صناعات تحويلية كثيرة جداً.
1: أعزائنا المستمعين، البر أمانة ومتعة، ومعرفتنا بنباتاته جميلها وخطيرها هي ما يجعل علاقتنا به آمنة وواعية. فلنستمتع بطبيعتنا ولنحمي أنفسنا وأطفالنا بالمعرفة لا بالخوف. شكرا جزيلا لضيفنا الكريم الأستاذ عبيد العوني على هذه الإضاءات القيمة، وشكرا لكم أنتم على حسن وطيب الاستماع. تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم من الإعداد هاني الزهراني، ومن الإخراج شوق الحربي، ومن التقديم عبد الرحمن بن عبد اللطيف فثنيان. نودعكم ونلقاكم في حلقة جديدة من السعودية الخضراء. دمتم بخير وفي أمان الله.
2: السعودية الخضراء.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي،

في جنوب غرب المملكة، وتحديداً في منطقة نجران، المنطقة التاريخية الزاخرة بالآثار منذ آلاف السنين، والتي تمتاز بالنقوش وتضم أكثر من 100 موقع أثري. حضارات متعددة مرت على نجران والعديد من الأماكن الأثرية والتاريخية، لكننا اليوم نسلط الضوء على الأخدود التي يعود تاريخها إلى قبل 500 قرن قبل الميلاد، وأما فترة الاستيطان الرئيسة فهي تعود إلى منتصف الألف الأول الهجري.

سميت الأخدود بهذا الاسم نسبة إلى الأخدود الذي تم حفره وإشعاله بالنار وإلقاء المؤمنين بالدين الجديد فيه. وكلمة أخدود تعني شق مستطيل غائر في الأرض أو فتحة عميقة في الأرض. تبلغ مساحة المدينة 4 كيلومترات وتقع على الحزام الجنوبي لوادي نجران، إذ بدأ التنقيب في المنطقة نهايات القرن العشرين، وتم اكتشاف العديد من القطع الأثرية والمدافن والقبور والتي يعود تاريخ بعضها إلى الحقب الإسلامية، إلى جانب وجود مسجد يعود تاريخه إلى القرن الهجري الأول، إضافة إلى بعض الكتابات والتي يعود تاريخها إلى حقبة ممالك جنوب شبه الجزيرة العربية.

0: صوت من المستقبل.
1: السلام عليكم ورحمة الله، معكم الدكتورة أحلام إبراهيم السلمي، أستاذ مشارك بقسم الكيمياء كلية العلوم جامعة جدة. طبعا بدأت فكرة المشروع منذ عام 2023، تركزت الفكرة على إيجاد حل مبتكر لمشكلة الانسكابات النفطية. هذه المشكلة من أبرز المشاكل والتحديات التي تواجهنا اليوم، وتتفق مع مستهدفات ورؤية المملكة 2030. طبعا إيجاد حل مبتكر كأداة ناشئة لإزالة الانسكابات النفطية هو مشروع حقق إنجازات في المشاركة النهائية التي وصلنا فيها إلى مؤتمر جنيف للابتكارات الدولية 2026، وحققنا فيه ميدالية تثبت مكانة هذا المشروع وقابليته للتطبيق كمنتج ابتكاري. من أبرز التحديات هو أننا نرغب في الوصول إلى المستثمر الذي يتبنى فكرة المشروع لإيجاده كمنتج صناعي. طبعا نوجه رسالة فخر وامتنان إلى وطننا العزيز.
2: صيفك على كيفك. على كيفك. الصيف وقت للمتعة والذكريات الجميلة، لكن ما هو سبب الإسراف سواء في المصاريف أو استهلاك الماء والكهرباء. حاول تكون أكثر توازن ووعي. الاستمتاع الحقيقي ما يعتمد على كثرة الصرف، بل على حسن الاستفادة مما لديك. خلي صيفك أجمل بلا إسراف. صيفك على كيفك. على كيفك.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: سلم تي بلادي.
5: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم سلمتي بلادي. في ظل التحديات المناخية المتسارعة عالميا، جاءت مبادرة الشرق الأوسط الأخضر لتؤسس مسارا إقليميا فاعلا يعزز العمل البيئي المشترك ويقود جهود الاستدامة نحو مستقبل أكثر توازناً وجودة للحياة. انطلاقاً من هذا التوجه، أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في شعبان عام 1442 الهجرة إطلاق المبادرة، سعياً لحماية الأرض وعكس مسار التغير المناخي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما يسهم في تقليل آثار الحرارة المرتفعة على جودة الحياة. فمشروع مبادرة الشرق الأوسط الأخضر تتمثل مستهدفاته في غرس 50 مليار شجرة واستصلاح 200 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة ضمن برنامج يعد الأضخم عالميا لزراعة الأشجار. ويدعم مسيرة التنوع الاقتصادي هذا المشروع من خلال خلق فرص عمل جديدة وجذب الاستثمارات النوعية من القطاع الخاص. وتهدف هذه المبادرة إلى توحيد الجهود الدولية لخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة تتجاوز 10% من الإجمالي العالمي، تأكيداً على التزام المنطقة بضمان مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة. وكلنا بصوت واحد نقول سلمتي بلادي لمستقبل واعد ورؤية طموحة. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم سلمتي بلادي، إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله. تقبلوا تحياتي أنا ظافر الخثعمي من الإعداد والتقديم ومن الإخراج منور البريك. في أمان الله.

0: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10:00 ليلا.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الهدى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا المستمعين والمستمعات، وحيكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعيش معكم اليوم مع اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى تعدد ذكره في القرآن وفي السنة، ولكن جاء بمعان متعددة وبأسلوب إعجازي له نغمه وله معانيه، التي إن شاء الله سبحانه وتعالى أن تأتي في سياق له التأثير الإيماني والتربوي على نفوس المؤمنين. من هذه الأسماء أيها الأحبة لفظ الرب ولفظ الإله ولفظ الله، ولفظ الجلالة علم يدل على ذات الله سبحانه وتعالى، وهو مشتق من الألوهية الدال على جميع أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى والصفات العلى، وهو اسم يطلق على الله وعلى غيره. فليس غريب أن تسمع من يقول يعني الإله الفلاني، كما نرى في بعض الديانات أو كما كان عند قريش يسمون بعض آلهاتهم باسم الإله، لكن لفظ الرب لا يكون إلا إذا كان مجردا ليس معه تقييد، فإنه لا يحق إلا لله سبحانه وتعالى. أما إن كان مقيدا بشيء آخر فهو يجوز أن يقال لغير الله سبحانه وتعالى. ولفظ الجلالة أيها الأحبة، حينما نقرأ الله ستجد أن هذه الكلمة وهذا اللفظ وجد في معان كثيرة عند القرآن الكريم، فتارة نجدها مع الحياة، وتارة نجدها مع العبادات أو المعاملات، أو حتى مع الدنيا، أمور الدنيا أو الآخرة، كلها ورد فيها لفظ الله. مثلا الله الذي خلق السماوات والأرض، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، وكثير من مثل هذه الآيات، وكل معنى جاء في سياق هذه الآيات له تدبر وتفكر لا يستوعبه إلا من كان له قلب حي يتتبع مثل هذه الصفات والإرشادات التي قصد الله سبحانه وتعالى من سياق هذه الآيات. يقول الراغب الأصفهاني: الإله حقه ألا يجمع، إذ لا معبود إلا الله سبحانه وتعالى، لكن العرب لاعتقادهم أن هناك معبودات جمعوا كلمة الله فجعلوها بلفظ الآلهة، كما قال الله سبحانه وتعالى: أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، أو من قوله سبحانه وتعالى: أجعل الآلهة إلها واحدة. أيها المستمعون الكرام، الرب جاء ذكره في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، فمن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: اذكرني عند ربك، ومن قوله سبحانه وتعالى: قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة، ومواضع كثيرة غير هذه. يقول أصفهاني رحمه الله: فلا يقال الرب كما قلنا مطلقا بغير إضافة لشيء إلا لله سبحانه وتعالى، أما بالإضافة فيمكن أن يطلق على غير الله كقولنا رب الدار ورب الفرس وهكذا. أقول من تتبع نصوص القرآن أيها الأحبة وجدها أيضا وردت تارة بقول الله عز وجل رب، أو تارة ربي، أو تارة ربنا، مواضع لا تحصى، وهو يدل على أن النصوص

0: القرآن قد فرقت بين هذه الألفاظ وهذه المعاني. بل من العجب أنك ربما تجد في سورة واحدة أو في تتابع بعض الآيات اختيار الله عز وجل لهذين اللفظين. من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الناس، ثم يقول ملك الناس، إله الناس. ومن ذلك ما ورد في سورة طه قول الله عز وجل: إني أنا ربك فاخلع عليك. ثم بعد ذلك بعدها بآيتين أو ثلاث يقول سبحانه وتعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا. أسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعلى قلوبنا وأن يجعلنا من عباده الصالحين. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمالي.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.

0: اللهم ندعوك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير.
1: الله أكبر، الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: في دقائق.
2: مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة. ينبسط هذا المركز العريق الذي خصص لحفظ وصون السلالة العربية الأصيلة، تلك التي كانت ولا تزال رمزا للهيبة والكرامة والنقاء. تتوزع الخيول في إسطبلات مزودة بأعلى المعايير الصحية والبيطرية، وتراقب حالتها من قبل فريق طبي متخصص يتابع أدق تفاصيل التغذية والتربية والتدريب. كل خيل داخل المركز مسجلة في سجلات نسب دقيقة تعود لعشرات السنين، وتوثق سلسلة الآباء والأمهات بدقة وراثية عالية تعتمد في المحافل الدولية، وتؤهل الخيول للمشاركة في بطولات الجمال. يقدم المركز برامج تفاعلية لزوار المهرجانات السنوية، حيث تقام عروض حية ومسابقات تبرز جمال الخيل العربي في الحركة والوقوف. كما يعرض عبر متحف مصغر أدوات الفروسية القديمة من السروج واللجام إلى الرسائل التاريخية التي كتبت فوق ظهر الخيل. المركز ليس فقط حديقة للخيل، بل ذاكرة تمشي على أربع، تذكر بجمال البداوة وشموخ السلالة وعمق العلاقة بين العربي وخيله.
1: في دقائق.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
4: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
3: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
5: الليل يا ليلة التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
6: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
5: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
7: إضاءات لغوية
8: على إذاعة الرياض.
9: حياكم الله في إضاءات لغوية جديدة.
10: عامي وفصيح.
9: والكلمة التي نتناولها في هذه الفقرة كلمة دنّج، بمعنى أنزل رأسه. فتعالوا نتعرف أصلها الفصيح. ورد في لسان العرب: وتدنيق الشمس للغروب دنوها، ودنقت الشمس تدنيقا مالت للغروب، وتدنيق العين غؤورها، ودنقت عينه تدنيقا غارت، ودنق الرجل مات، وقيل دنق للموت تدنيقا دنا منه. وفي حديث الأوزاعي: لا بأس للأسير إذا خاف أن يمثل به أن يدنق للموت، أي يدنو منه، يريد له أن يظهر أنه مشف على الموت لئلا يمثل به.
11: مذكر أم مؤنث؟
9: والكلمة التي نتناولها في هذه الفقرة من هذه الحلقة هي كلمة ساق، فهل هي مؤنثة أم مذكرة؟ ورد في لسان العرب: والساق مؤنث. قال الله تعالى: والتفت الساق بالساق. وقال كعب بن جعيل: فإذا قامت إلى جاراتها لاحت الساق بخلخال زجل. وفي حديث القيامة يكشف عن ساقه، الساق في اللغة الأمر الشديد، وكشفه مثل في شدة الأمر، كما يقال للشحيح: يده مغلولة، ولا يد ثم ولا غل، وإنما هو مثل في شدة البخل. وكذلك هذا، لا ساق هناك ولا كشف. وأصله أن الإنسان إذا وقع في أمر شديد يقال شمر ساعده وكشف عن ساقه للاهتمام بذلك الأمر العظيم. وقال ابن سيدة في قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق، إنما يريد به شدة الأمر، كقولهم: قامت الحرب على ساق. ولسنا ندفع مع ذلك أن الساق إذا أريدت بها الشدة فإنما هي مشبهة بالساق التي تعلو القدم، وأنه إنما قيل ذلك لأن الساق هذه الحاملة للجملة والمنهضة لها، فذكرت هنا لذلك تشبيها وتشنيعا. وعلى هذا بيت الحماسة لجد طرفة: كشفت لهم عن ساقها وبدا من الشر الصراح. وقد يكون يكشف عن ساق لأن الناس يكشفون عن ساقهم ويشمرون للهرب عند شدة الأمر، ويقال للأمر الشديد ساق لأن الإنسان إذا دهمته شدة شمر لها عن ساقيه، ثم قيل للأمر الشديد ساق، ومنه قول دريد: كميش الإزار خارج نصف ساقه، أراد أنه مشمر جاد، ولم يرد خروج الساق بعينها. ومنه قولهم: ساوقه أي فاخره، أيهم أشد. وقال ابن مسعود: يكشف الرحمن جل ثناؤه عن ساقه فيخر المؤمنون سجدا، وتكون ظهور المنافقين طبقا طبقا كأن فيها السفافيد. وأما قوله تعالى: فطفق مسحا بالسوق والأعناق، فالسوق جمع ساق مثل دار ودور. قال الجوهري: الجمع سوق مثل أسد وأسد وسيقان وأسوق. وأنشد ابن بري لسلامة بن جندل: كأن مناخا من قنون ومنزلا بحيث التقينا من أكف وأسوقي. وقال الشماخ: أبعد قتيل بالمدينة أظلمت له الأرض تهتز العضاه بأسوقي، فأقسمت لا أنساك ما لاح كوكب وما اهتز أغصان العضاه بأسوقي. وفي الحديث: لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين، هما تصغير الساق وهي مؤنثة، فلذلك ظهرت التاء في تصغيرها،

0: إنما صغر الساقين لأن الغالب على سوق الحبشة الدقة والحموشة.
1: مفردات وجموع.
0: وفي هذه الفقرة نتناول المفردة التي تناولناها للتو في الفقرة السابقة، وهي مفردة ساق. فما جموعها؟ ورد في اللسان: وساق الشجرة جذعها، وقيل ما بين أصلها إلى مشعب أفنانها، وجمع ذلك كله أسوق وأسؤق وسوق وسؤوق وسوق وسوق، والأخيرة نادرة، توهموا ضمة السين على الواو، وقد غلب ذلك على لغة أبي حية النميري، وهمزها جرير في قوله: أحب المؤقدان إليك مؤسي. وروي أحب المؤقدين، وعليه وجه أبو علي قراءة من قرأ عادن الأؤلى. وفي حديث معاوية قال: رجل خاصمت إليه ابن أخي فجعلت أحجه، فقال: أنت كما قال، إني أتيح له حرباء تنضبة لا يرسل الساق إلا ممسكا ساقا. أراد بالساق هاهنا الغصن من أغصان الشجرة، المعنى لا تنقضي له حجة إلا تعلق بأخرى، تشبيها بالحرباء وانتقاله من غصن إلى غصن يدور مع الشمس. إذن مستمعينا، فجموع ساق أسوق وأسؤق وسوق وسؤوق وسوق وسوق، والأخيرة نادرة.

0: أخطاء شائعة.
1: والخطأ الشائع الذي نتناوله في هذه الحلقة هو قول بعضهم: رأيت أضواء ساطعة، أو سمعت أنباء عظيمة، أو طفت أنحاء واسعة، فما الخطأ هنا وما الصواب إذن؟ يقول الدكتور مصطفى جواد: قل رأيت أضواء وسمعت أنباء وطفت أنحاء وعرضت آراء وعددت أسماء، ولا تقل رأيت أضواء وسمعت أنباء وطفت أنحاء إلى آخره. فهذه الأسماء وأمثالها من أسماء الجنس الثلاثية مصروفة، أي قابلة للتنوين في أنواع الإعراب الثلاثة: الرفع والنصب والجر، إذا كانت نكرات كما جئت بها في الأمثلة. أما الأسماء الممدودة الممنوعة من الصرف فهي المختومة بألف تأنيث، مفردة كانت أو جمعا، فالمفردة مثل عذراء وسوداء وحسناء، والجمع مثل أنبياء وعقلاء وأوداء وأعزاء. وبهذا مستمعين الأعزاء نصل بكم إلى ختام حلقتنا من برنامج إضاءات اللغوية. نشكركم، أنا خالد الغانم من الإعداد والتقديم، وزميلي محمد المنيف من الإخراج، على طيب المتابعة. إلى اللقاء.
2: إضاءات لغوية
3: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
6: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
5: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
7: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
8: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
9: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
10: ديرتي حبيبتي.

توقفت، وأمامها قامت النخيل كأنها جنود من نور تصافح السماء وتهمس للأرض. هنا الأحساء.

يقال أن كل واحة تحكي سرها لمن يصغي، وأنا أصغيت. في زوايا واحة الأحساء رأيت نخلة عجوز، جذعها مشقق وضلوعها من الزمن. قلت لها: ما قصتك؟ فأجابتني: أنا أول حب في قلب الأرض، أنا نخلة منذ 1000 عام. أخذتني بيدها إلى حيث عين الجوهرية تبكي ماءها العذب، وهناك عند ضفة العين جلس طفل يملأ جرته. قال: هذا ماء جدي منذ 100 سنة، يروي هذا النخل ويسقي هذه القلوب. ثم سرنا إلى سوق القيصرية، حيث الطيب يملأ الزوايا، والأصوات تروي حكايات الكرم، والأيادي تصنع الفخار كما كان منذ زمن الأحساء

وفي إحدى الزوايا كانت امرأة تصنع من سعف النخل سلة صغيرة. قلت: لمن هذه؟ قالت: لطفلة لا تعرف أن النخلة أمنا، تعطينا بلا تعب وتظل واقفة.

الأحساء. النخيل ليس شجراً، هو دم يجري في شرايين الأرض، هو صلاة تتدلى من السماء. وفي كل بيت ظل نخلة، وفي كل شارع ذراع ماء، وفي كل وجه ملامح الطيبين.

رحلتي في واحة الأحساء لم تكن زيارة، كانت عودة. كأن شيئا من قلبي كان يسكن هناك ينتظرني. وهكذا من هوى بلادي أقول لكم، في شرق المملكة تنبض الأحساء ليس بالماء فقط بل بالحنين.

صيفك على كيفك. على كيفك. لحظات الفرح ما تكتمل إلا بالسلامة. أثناء السفر أو التنزه أو السباحة، احرص على اتباع التعليمات والاحتياطات اللازمة. انتبه للطريق وراقب الأطفال، وتأكد من توفر وسائل السلامة في كل نشاط تمارسه، لأن أجمل ذكرى صيفية هي العودة سالمين بإذن الله. صيفك على كيفك.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترم ونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول
3: 011-40-53. نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلاكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. عز النهار. عز النهار

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اسعد الله اوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير ومسرات، وحياكم الله في حلقه جديده في برنامجكم اليومي عز النهر. فاجأتني وخليتني احضر، يعني استجمع قواي الذهنيه في اقل او في مو اقل هي تجي اقل جزء من الثاني. ايه حلو، لكن خلنا نقول ثانية، لكن تأكدوا أن الثانية معاكم تفرق، لأنه راح نكون معاكم إن شاء الله من الآن من الساعة الواحدة مساء وحتى الساعة الثالثة مساء، نكون في نقاشات جميلة وفي وصول مباشر معاكم. ما عندنا ضيوف، أنتم ضيوفنا وهل المكان، والنقاش راح يكون بيني وبينكم، تحملوني وأتحملكم طبعا. معي في رحلة الثلاث ساعات العزيز جدا مخرج هذه الحلقة مهند الويمي، وأنا راح أكون معاكم إن شاء الله رايد بن شري في نقاشكم المستمر. يعني ما أدري كيف أصارحكم أني أنا صاير أحب البرامج المباشرة اللي تجي معاكم، يعني حلو، لأني أحس ما فيها بروتوكول، أحس أنه قريب منكم، يعني فجأة لما تتصلون علينا وتدخلون معي هوا كأنك فاتح باب الاستوديو داخل معي هنا من قوة ما أننا مون على بعض، يعني لدرجة أن واحدة من المتصلين أمس سؤال المعتاد دائما لكل مذيع، ما أدري المفترض يعني السالفة هذه تنقال ولا لا، بس سألتها قلت من وين، فقالت لي أنا قايلت لك أمس، فجاني شعور جميل أنه كويس، الحمد لله أنه وصلنا أنه القاعدة اللي أنا أقولها دائما، البرامج المباشرة معاكم، أنتم صناع النجاح، أنتم وقود هذا البرنامج وقود إذاعة الرياض، هي غرفة وصالة جالسين مع بعض. رحت للصالة بنتظرك في الغرفة تجيني، رحت الغرفة ترى الجماعة قاعدين يسولفون في الصالة، فدهنا في مكبتنا على قولتهم، يعني منا ولكم. طيب هبروح معكم في النقاط الرئيسية لبرنامجنا. طبعا تعرفون اليوم النسبة، سؤال النسبة، وفي السؤال الرئيسي سؤال النسبة، خلني أسألكم عن مدى تقبلك اليوم أو نسبة تقبلك للمزح باليد. على شيء مرة سيء المزح باليد، حلو، في ناس تتقبل وفي ناس إنه يشوف إنه عادي من باب الميانة، هذه بسألكم عنها وبروح معكم لسؤال حلقتنا المهم. في ناس في حياتنا سبحان الله دائما ما يعرفون يجاملون، وتبرير الوحيد انه انا احبك فما اجاملك، او انا صريح والله ما راح اجاملك، تزعل ترضى ما راح اجاملك. سؤالنا اليوم ما هي على هذه النقطة، هل اليوم الصراحة المفرطة حلو تعتبر نوعا ما من قلة الادب، عاقل الادب، ولا الفكرة انه الناس يعني صارت شوي حساسة؟ ما يجيك واحد يقول لك يا اخي انت شين كذا وفي 6000 واحد جالس، فتشوفه يقول لي يا اخي انا صريح مثلا، او مثلا ما تقبل ردة فعل معينة لك في شغلة معينة، يعني انت مثلا مقدم بروجكت مرة كويس ومشتغل عليه وتعبان وطالع عينك علشان تطلع بعمل كبير جدا، فقبل تعرضه مثلا على اي شخص تعرضه على دائرتك القريبة، فيشوف يقول يا اخي والله شغلك فاشل، تراني صريح ما جاملت، مين اجاملك بجاملك. هل النقطة اليوم، هل التلاعب بهذا المصطلح واللفظ اليوم يعتبر نوع من قلة الأدب، ولا أنت صاير حساس بزيادة؟ يا صاير حساس بزيادة أنا بتفهم معك عشان أعلمك اليوم ليش أنت صاير حساس، رد عليه معلك منه، لا أو ما راح تكون جهة نظري. في بعض الناس يستخدم هذا الموضوع غطاء، هو ما يحبك أصلا فقاعد يجلدك في هذا الموضوع، وانت رايح تدربي رأسك تسألك اللي شوي عن وجهة نظرك شو رأيك، ها كيف الموضوع، فيقول لك انت لا سيء هذا فاشل، هذا فتبدأ انت اليوم يدخلك الشكة، كيف ترد عليه؟ وهل فعليا اليوم الصراحة المفرطة والزائدة اليوم تعتبر قلة أدب، ولا انت شوي يعني مشاعرك وقلبك طيب وصاير حساس فتقول لا أحس انه عادي اليوم انه يبدي وجهة نظر بس انا صاير حساس؟ ابي اسمع منكم على 011 40 5 3.

0: ليش صرنا نتحسس زيادة من الشخص اللي صار يصارحنا؟ حلو؟ اي والله حساس، خلى على حساس. تسمعون مهنج قاعد يقول تحت الهواء. طيب، في بعض الصراحة مفرطة، ويجيك واحد كذا يصقعك في وجهك بكلام يا أخي جارح قوي. حلو؟ وإذا سألت خير وش جاك؟ يقول يا أخي أنا ما جامل. فصار معروف عن هذا الشخص أنه ما يجامل صريح. لكن السؤال المهم، هل هذه الصراحة اليوم مقبولة؟ وهل تعتبر اليوم نوع من أنواع قلة الأدب؟ أنت كيف تتقبلها عزيزي المستمع؟ هذا في السؤال الرئيسي. وفي سؤالنا في موضوع النسبة، مدى نسبة تقبلك اليوم للمزح باليد. من معانا أول متصل؟ أمل.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام يا أمل، حياك الله.
1: كيف حالك يا أستاذ رايد؟
0: خير الله يسلمك، شلونك؟
1: أنا والله الحمد لله، أنا أول مرة أشترك معك أنت يعني في البرنامج.
0: حظ الطيب يا أمل.
1: الله يسلمك، والله احنا الأسعد. المهم بالنسبة للصراحة، موضوع الصراحة،
0: قولي.
1: أنا أبغى أقول حاجة وجهة نظري. شوف، الصراحة بينها وبين على كلامك يعني لما أخذ قلة الأدب أو البجاحة أو الوقاحة شعرة واحدة بس،
0: شعرة معاوية.
1: أيوة، شعرة معاوية. فالصراحة هذه لازم تكون بحدود، أما إذا خرجت عن مجالها وعن نطاقها ما تتحول صراحة، تتحول إلى صفاقة. لك ما أنت تسميها ما شئت، بجاحة، وقاحة، لكن يعني أنا أكون صريح بس بحيث أني ما أذي الطرف الآخر ولا أجرها.
0: كيف؟
1: ما يعني
0: كيف أفرق؟
1: كيف؟ ما بولمك. لحظة. أنا يعني ما أقول والله هذا حساس والله ما يتقبل، أروح أجرحه وأقول لك كلام ثقيل ويعني وانتقد انتقاد لاذع، بعدين أقول والله حساس ما يتحمل. لا، أنت خلي صراحتك هذه في حدود اللي ممكن أنت تقولها، يعني بأسلوب جميل، بأسلوب منمق، يعني ما يكون فيه جرح للطرف الآخر. طيب، وقل والله هو حساس.
0: ممتاز. طيب ليش ما نقول إنهم الناس والله صارت حساسة يا أمل؟ ما تتقبل.
1: لا لا لا لا لا، بعض الناس صراحة لدرجة البجاحة يعني المؤاخذة، يعني يقول لك كلام ثقيل ويزعل وينرفز، ويقول ليش يزعل، أنا ما قلت هالشيء، حسبت الحساس أنت. طب أنت ناظر أنت بالكلامك اللي أنت قلته له، يعني ما يصير كذا، لازم واحد يكون يعني صراحة في حدود.
0: طيب
1: يعني
0: أنت كيف تتعاملين مع هؤلاء الأشخاص؟ يعني جاك واحد اليوم في موضوع معين، أو واحدة جاتك في موضوع معين وانتقدتك انتقاد لاذع، حلو، وقالت لك يا أمل ايش فيك انت صايره حساسه، ترى هذه وجهه نظر، تبيني اجاملك؟ انا ماني مجاملك
1: والله. اذا كان عند ناس جماعه ناس كذا بلتزم، ابتسم واسكت يعني، واللي فيني. لكن اذا صرت بيني وبينها بقول لها انا ماني بحساسه، بس انت قلتي كذا وكذا، واوضح لها. اذا فهمت كان بها، واذا ما فهمت الواحد يلتزم الصمت في مثل المواقف افضل واحسن لها.
0: وليش تعمدتي انك تلتزمين الصمت قدام الناس وعطيتيها فرصه انها اليوم تقلل منك تحت غطاء وجهه النظر وعدم المجامله؟
1: بس بعض الناس يتشبث ويتمسك برأي، لا أنا ما قلت، يصير قل لا قلت لا ما قلت، يعني عند الناس هي مو زين. شوف النصيحة، أنتم تكلمتوا عن نصيحة، أتوقع النصيحة قدام الناس ما تصير نصيحة، تصير فضيحة. لكن يعني مجلس فيه ناس وكذا، ناخذ وجدال والكلام يكثر، ولا ليش ليش أشتري مخي وخلاص؟ ليش؟ خاصة إذا كان بعض الناس ترى ما يفهم، حتى لو تقول من كلام بكرة إذا اقتنع بكلامه عنده يعني جدال، أحيانا تكون مناقشة عقيمة يعني، فليش أستفيد أنا؟
0: طيب واضح.
1: نظري
0: طيب، شو رأيك مدى، مع أنه والله هذه ما عندكم أنتم يا البنات، بس خلنا نسأل، مدى تقبل أو مدى نسبتك تقبل المزح باليد؟
1: أعوذ بالله، هذا ما أحبها أبدا. مرة لا، مو بالمزح يا أستاذ رايد، مو مزح بس، بعض الناس ينطبع إذا بغي يتكلمون يقدون طققون يدك، والله كتفي يطيح، كتفي اللي عنده يطيح، الأيسر ولا الأيمن، شفتي ورحنا طاع وكذا، طق طق طق، احس ان كتفي يطيح من الطق، ما يتكلم الا الطق بعض الناس.
0: طيب ايش رايك فيه؟
1: لا والله ما احبه ابدا، اضايق مره، انا ما احبه ابدا مره، يعني بنسبه 100% اكره الشيء هذا صراحه.
0: انا تدريني مزح معنا، ترى السؤال هذا كانوا كنت حاط سؤال ثاني، حلو، لكن انا تعمدت احط السؤال هذا. امس واحد من الشباب مزح معاي في الاستراحه، خلع كتفي، انخلع فعليا.
1: ها شفت،
0: ما عاد تدري ايش تقول، المشكله انه قاعد يضحك يعني، والله ما شاء الله.

0: بارك الله معطي الله بنيه جسمانيه ما قدرت اقول شيء، قلت له سم.
1: شو انا ما انكسر كتفك صراحه.
0: طيب شكرا يعطيك العافيه.
1: الله يعافيك، مع السلامه.
0: طيب عبد الهادي.
2: حياك الله، السلام عليكم.
0: هلا يا عبد الهادي. وعليكم السلام.
2: كيف حالك؟ طيب
0: بخير الله يسلمك.
2: والله شوف،
0: قول.
2: هو صراحه في الفتره الحاليه لابد ان يكون فيها نوع من التسليك.
0: حلو.
2: اي نعم، لان اللي هو بعضهم يقول انا صريح بزياده، الصراحه بعض الاوقات تقطع العلاقه.
0: ممتاز.
2: اي نعم، لا في اوقات محدده يعني اذا
0: يعني موجودين هؤلاء الناس قصدك؟
2: اي نعم موجودين.
0: طيب كيف اتعامل معهم؟
2: في اوقات محدده لا مانع انه يعطيني يعني يفجرها، يعني يعطيني يعني مثلا على وجهي او شيء كلام اذا خلصت يعني في شيء يعني مره صح، بس يعني موضوع اذا كان يعني ودي او كان يعني شيء ما يستاهل، وخاصه اذا كان في ناس مجتمعين في مكان وفي صراحه ويقول هذا كلام ما راح اسكت له صراحه.
0: طيب جميل، يعني انتم اتفقتوا انه اذا كان في ناس ما راح اقول له شيء، اذا كنت الحاله
2: لا لا لا، انا من ناحيتي الا اذا في حاله وحده، اذا كان يعني يعني حاله قويه يعني ردني من شيء ولا فهمت يعني يعطيني على وجهي تمام ما في مشكله، حاله قويه. بس اذا كان يعني سولف مثلا قال لي رجال اسكت مثلا وانا في الصراحه ولا شيء، لا كذا ما راح اسكت له سواء في احد ولا ما في احد.
0: طيب موجودين في حياتنا الناس هذه اللي تحس انها بجيحه بس فيه تقول عذرها انه ما يجامل.
2: في يقول ما جامل، وهذه الاساس ان يشوفون هم الصح، يعني حتى لو ما تقنعهم يعني يشوفون هم الصح وانت الغلط. في جميع الحالات.
0: طيب شو رايك في اللي يمزح بيده؟
2: لا مدت اليد اشوف انها ما تصلح.
0: ما دون الحلق الا اليدين. ها
2: ما دون الحلق الا اليدين.
0: الله نعم. انا عارف من صوتك
2: اشوف انها ما تصلح نهائيا، لان مدت اليد يمكن تمد يعني من طرف مزح غيرك يا اخي ما يتحمل المزح، ولا ما كان يعني بشي رده فعل.
0: قد صار لك موقف؟
2: والله صار ما كم موقف صراحه.
0: اعطني واحد منها.
2: والله واحد من الشباب كنت انا العب بلوت.
0: والله الذي لا اله الا هو، بقول لك شغله، شوفك ما حلفتني ولا اني مجبر احلف، والله اني ناوي اسالك عن البلوت وانت جبتها. اي آه واضح من صوتك انت رجال لعبك كله صن ما في احكام.
2: انا يطول ما يبي صن مغطى بعد.
0: طيب قول لي. ها
2: والله انا اخوك كنت العب بلوت.
0: حلو.
2: وسويت الرصه
0: 400 300
2: 400 300 جالس عند اخوي، جاء الخصم على اليسار، جاء اخوي قال 400 300، جاء الخصم على اليسار رجم البلوت على وجهي.
0: حلو. ويمون عليك طبعا؟
2: يمون، بس يعني كان فيه شوي عصبيه.
0: ممتاز. النشره خلاص بتقوم
2: خلاص صارت هي، بس رجم البلوت على وجهي وكان فيه بياله بس انها فاضيه، بس فكيتها صراحه في راسه.
0: لا حول ولا قوه الا بالله.
2: والله
0: انتهت المشكله ولا
2: كيف
0: مر الموضوع مرور الكرام؟
2: لا والله صراحة الموضوع تصعد.
0: شايف يا
2: صوت كان ناوي يهددني وقلت قابلني وراح للشرطة الحمد لله.
0: لا حول ولا قوة الا بالله. لا لا لا كثير انتم كذا، ذكرني ما اجي العب معكم بلوت ابدا.
2: لا يا اخي شوف في لحظات يا اخي انت يعني مثلا ما انت بيم المزح، يجي شخص يمزح معك كذا فجأة ويرجم بلوت على وجهك، خاصة البلوت قطة البلوت اهانة ترى.
0: طيب يعطيك العافية، شكرا لك يا عبد الهادي. عبد الهادي خطير يا رجل، عبد الهادي يا مهند خطير، لا تروح صراحتهم ابدا، نصيحه لوجه الله والله. طيب ابراهيم حياك الله.
3: هلا والله رايد، كيف حالك؟
0: هلا ابراهيم شلونك؟
3: مساك الله بالخير، كيف حالك؟
0: النور والعافيه والرضا والنعيم والسعاده يا رب العالمين.
3: الله يسعدك يا رايد، ابراهيم العازمي من حايل.
0: انعم واكرم بك وباهل حايل. ابراهيم وش رايك في الناس اللي اليوم حالك. الناس اللي يجون ينتقدونك ونقدهم لاذع ويجلدك، حلو، وتحت غطاء معليش والله ترى هذه وجهة نظري، أنا ما جامل لأني أحبك.
3: طيب والله يا رايد شوف، هو في فرق بين النقد والانتقاد، وأنت أبغى أعلم مني بذلك.
0: سم.
3: النقد طال عمرك اللي يوجهك للطريق الصحيح، والانتقاد اللي تصيد عليك العثرات. هذا يعني فيه من بعضهم من ينقدك من باب الحسد ومن باب الحقد وهذا، فإذا من الباب هذا لا يسكر. أما فالإنسان اللي ينتقد اللي من باب النقد يجيك دائما بينك وبينه يقول والله ترى شفت عليك من الأخطاء كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فانتبه يعني، فمثل ينبهك صح ولا لا؟
0: صحيح.
3: أما طال عمرك الانتقاد فهذا يجيك قدام الناس ومن باب كلمة حق أريد بها باطل، من باب أنا والله ما جامل أنا ما عندي إلا الصراحة، وهو يعرف مني يعرف الناس اللي هو

0: يعني يجرح مشاعرهم. الناس اللي يخاف منهم ما رايح يتكلم معهم، حتى لو يشوف عليهم نقد ما هو انتقاد، نقد ما هو انتقاد، صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: فأنا هذا ما أسمح له، يعني اللي بالمجلس ولا شيء أقول يا أخي وفر نصيحتك لنفسك، حتى لو أني أنا أشوف أني على خطأ أقول وفر نصيحتك لنفسك، وأنا أعلم أدرى بنفسي منك.
1: هل تعتبر نوع من مثلا البجاحة وقلة الأدب؟
0: والله قدام الناس
1: يعني اللي على نفسه أنا صحيح.
0: لا لا، طيب يا رايد، في فرق أمام الناس ولا بينك وبينه؟ يعني
1: كله قدام الناس.
0: قدام الناس هي من بجاحة وقلة أدب، أنا أشوف أنها من مولاه ولا هو نقد، هذا طال عمرك يبي يجرح مشاعرك ويبي ينقص من قيمتك أمام الناس الآخرين اللي عندك اللي حولك.
1: طيب كيف ترد عليه؟
0: والله أرد عليها مثل ما قلت لك، أقول لها وفر نصيحتك لنفسك وجزاك الله خير. يعني وإذا كنت خبر عليه شيء ولا لون أقول ابدأ بنفسك وانهى عن عيوبها، فإذا انتهى بنفسك وانتهى، فإذا انتهت عنه فأنت كريم حليمه، يعني بما بعنا. وأما طال عمرك كل إنسان اللي يمل، فأنت قلتم المزح صح؟
1: صحيح، نسبة تقبلك للمزح باليد
0: لا أعوذ بالله، هذا الصفر على الشمال، ما أتقبلها يعني ولا يد حاجة، لأن إذا ما وصل المزح لليد فهذا. أما المزح طال عمرك تعرف الإنسان اللي يمزح معك، في ناس يمزح معك من دوابع محبة وغلا وهذا، وأنت تحبه، يعني يطبق عليه بيت الشعر اللي يقول أنا أعتبر مزحك دواء كل علة، امزح معي واللي يجي منك مقبول، من ناحية همزع لا تشل شلها، أنا أعتبر مزحك دواء كل علة، امزح معي واللي يجي منك مقبول، ما من ناحية همزع لا تشله، معقول هزعل منك ما هو معقول، حتى ولو أن الزعل في محل هزعل عليك شوي وارضى على
1: طول. يا سلام عليك، يا سلام عليك، صح لسانك صح.
0: ويقول فرح الضامن صح لسان شاعرها، ويقول فرح الضامن الله يرحمه يقول مزحك، بعض الناس حتى لو ما يعرفك يجيك لك المجلس يذب عليك كلمة ولا شيء ولا هذا، يقول مزحك مع اللي ما يعرفك سماجة وبضاعته ما تنعرف ما لها سوق. الإنسان اللي أنت لا تمزح الإنسان اللي أنت تعرف عن أكفاه ودناه، ممكن الإنسان هذا ما يتقبل المزح. ممكن أنا أشوف ناس يا رايد لو تجلس أنت وياه باستراحة شوية وتواجهه بمناسبة ولا شيء بدأ يذب عليك من المزح ويمزح عليك على باب أنا أمزح معك، يا أخي ما تمزح معي وأنت تعرفني علشان تمزح معي،
1: واضح؟
0: إذا ما تعرفني لا تمزح معي،
1: واضح؟ يمن العافية، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك يا بعدي أبو عادل، حياك ما تعطيني دق إشارة مية تلف يسار على الهواء. أبو سميح.
2: نعم، سلام عليك.
1: هلا يا ابو سميح، شلونك؟
2: وشلونك رايد انت وزملائك وزملاتك؟ الله يجزاكم خير،
1: حياك الله.
2: اللهم طال عمرك النصيحه والانتقاد، النصيحه والكلام الزين لا اهم ما فيها الكلام الطيب والصح، اما الكذب والكلام اللي ما هو زين مش مجبور فيه، والانتقاد الزين خذه والشير ما هو لاصق فيه خليه يروح، اتعاسك من نفسك. هذا اللي عند ابو سميح الله يحفظه.
1: شكرا ابو سميح، يعطيك العافيه. ابو عادل حياك الله.
3: مرحبا اخ رايد، الله يمسك بالخير وجميع الاخوان اللي في الاستوديو طال عمرك.
1: شلونك ابو عادل؟
3: الله يسعدك، انت غبت علينا يا رايد، كيفك طيب اخبارك مبسوط؟
1: بالله تحس ان كذا ابو عادل، تحس انكم اني وحشتكم ولا لا عادي رحت؟
3: انت تعرفني يا دايم، والله يا اخ رايد انت كبيت البرنامج بسم بالله، ولا نقصف الأخوان اللي على البرنامج على يوسف لكن والله يا أخي سبحان الله يا أخي لك وحشة سبحان الله، نحبك في الله
1: يا حبني لك، الله يحبك كما أحببتني فيك وكل الزملاء فيهم الخير والبركة.
3: رقمك علق لنا، نقول لك سلام عبر الاتصال في المناسبات الأعياد، سمعناك في برنامج وتابعناك طال عمرك.
1: طال الله يطول عمرك يا أبو عادل. طيب أبو عادل، إيش رأيك في الشخص اللي اليوم يجيك كذا يجلد بالكلام وقدام العالم وفي النهاية يقول لك هذه نصيحة لا تزعل، يعني وجهة نظري يعني لا تصير حساس، ايش رايك في ذا؟
3: والله يا اخي شوف، هو في مثل حتى نجلس يقول لك المزح له حدود، اذا في مزح يعني بين ما في يا اخي الطعام بدون ملح ما هو، لازم جلسة فيها مزح وفيها علوم زينة، لكن قلب نظيف وهذا ما تقبل منه، والله تقبل نمزح وهذا يا أخي ما كامل إلا الله سبحانه وتعالى، الكمال لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم،
1: اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد.
3: أما أقعد كأني دابل أخويا بوجه أبوس وهذا، والله أن ابتسامتك في وجه أخيك صدقة.
1: يا سلام عليك أبو عادل، هذه النقطة المهمة اليوم، أنه أنت الابتسامة في وجه أخيك صدقة، بس يا أخي لا تجي تنصحني تحت غطاء أن أنت منت بحابني وقاعد تجلدني وفي النهاية تقول اسمع ترى هذه وجهة نظري، لا ما في معصي ما في، أنا مع النقد انتقدني عادي، بس لا أستشعر لي وهلة أن أنت قاعد تمس شخصي،

والله لن أسمح لك. في ناس، ما في ناس، في مسؤول، ما في مسؤول، لا. اليوم أنه أنت تتستر وتتغطى تحت عباءة وجهة نظري يا أخي، لا تصير حساس. لا، مو بالدعوة دي، يعني خصوصا عندنا يا رجال. حلو، يجيك واحد ينتقد نقد، أعوذ بالله، شوي تقول هذا عدوي، ممتاز. وإذا زعلت يقول لي يا أخي إيش فيك، ترى تخلي حركات البنات هذه، لا تصير حساس. لا يا أخوي، أنا إنسان يا أخي، أنا إنسان، أنا مشاعر، قلب وإحساس ودم، وأفكر ويجيني اليوم تأنيب الضمير، وأروح لبيتي وأقعد أفكر في مرة، في مراحل، في أيام كثير يا أخي. حتى الرجل يبكي على أمور حياته. ليش أنت اقتصرت اليوم الحساسية والمشاعر والعاطفة والحب وكل شيء حلو في الحياة على النساء؟ لا يا أخي، أنا رجال يا أخي، أتأثر وقلب ودم. مو بشرط أني أنا أبكي قدامك، مو بشرط أني أتأثر قدامك، مو بشرط أني أصير حساس قدامك، مو بشرط هذه كلها. أنت ما تعرف إيش اللي خافيني. لكن لا تجي أنت بخبث، وتجي أنت بطريقة يعني غريبة شوي تبي تمرر فيها، ولا وتستلذ وتستمتع بحجة أنه الناس عرفت عني أني أنا إنسان صريح وما أجامل. يا أخي عمرك ما جاملت، لا تجاملني، عرفت؟ وبمناسبة هذه التبرير البسيط، أذكر بالسؤال: هل أنت اليوم مثل وضعي بتسمح له أنه يتستر بالجلد وخلني نسميها البجاحة تحت غطاء أنه أنا ما أجامله صريح؟ ولا وش راح يكون ردك عليه؟ يا أخي قو قلبك يا أخي، رد عليه. ليش أغلب الاتصالات قاعدة تجيني تقول والله أنا بأحترم المكان اللي فيه وبقعد أشيلها في قلبي وأعطيه النظرة وأبتسم؟ هذه مثالية، هذه إن سويتها بتسمح له أنه ينتقد الشخص اللي بعدك، إن خليته بتسمح له أن يتلذذ اليوم بأن شخص صريح وما يجامل. وإذا قلت أو تكلمت قال خليك رجال يا أخي، صاير حساس أنت. إيه أنا حساس يا أخي، إيه أنت قاعد تجلدني جلد لاذع يا شخص، يا رجل، يا امرأة. ترى رجل امرأة أتكلم على الجنسين، ما تحسبوني أنا قاعد أزبد له بس عشان ما تفهم خطأ يعني. والله صدق، إلى متى يا أخي، إلى متى يا أخي كل شيء محصور على النساء يا أخي؟ والله أنا إنسان، وإلى متى تسمح لهذا الشخص الضعيف أنه يعيش لذة أنه أنا ما أجامل؟ ترى انتبه، ترى ذا ترى ما يجامل، ترى صريح. لا هذا مو بصريح، ما يجامل هذا بجيح. والله مهند، هذا مو بصريح، هذا مو بجيح، أو هذا اليوم، عفوا، هذا اليوم بجيح مو بصريح، ولكن لأنه ما يحبك، ولأن يراك أنت شخص طيب وإنسان حساس، فيبدأ يستغل هذه النقطة. ما يقدر يجيك لحالك، وإذا جاك لحالك مو برجل زي النعامة، والله ما يقدر يقولها لك في وجهك، لكنه يستلذ بتواجد الناس. أنا بالنسبة لي بقول أوقف عند حدك، أقول له أنت قليل أدب مين من كان موجود، لأني أنا إذا قلت له أنت قليل أدب صدقني هذا بيتأدب حتى مع الناس الثانية، حتى الشخص اللي مثالي وطيب وما يرد وما يتكلم بيتجرى. هذا بالنسبة لي أنا ردي عليه. أنت عزيزي المستمع، عزيزتي المستمع، وش راح يكون ردك على هذا الشخص البجيع على 011-40-533؟ هذه الأغنية دما وقلبا وفكرا، وتراني صريح ما أجامل، إهداء لك أنت اللي أنا أقصدك في هذا الموضوع. قلة أدب.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، شكرا مهند على هذا الاهداء اللي لعل الناس اليوم نسمع منهم اجابات ممكن تفيدنا مستقبلا، كيف نرد على الشخص اللي ينتقد ويقدم وجهة نظره ولكن بطريقة بجحة او بجيحة، ممتاز عفوا، وتحت غطاء معليش والله هذه تعرفني انا انسان ما جام صريح اني احبك، واذا زعلت قال لي يا اخي انت ايش فيك صاير حساس. خلني اسمع اجاباتكم على 011-40-53. سلطان حياك الله.
1: السلام عليكم.
0: هلا يا سلطان،
1: مساء الخير.
0: مساء الورد يا سلطان، شلونك؟
1: الله يسلمك بخير الحمد لله.
0: سلطان من وين تكلمنا؟
1: من الطايف عروس المصايف.
0: النعم واكرم، اول مره تشاركنا سلطان.
1: اي نعم،
0: تفضل يا سلطان عطنا وجهه نظرك.
1: وجهه نظري طال عمرك هي ثلاث اشياء عندي بوضحها يعني بشكل شخصي، اللي يعني راي شخصي يعني اعتبره اول شيء عام.
0: طيب.
1: الشيء الأول، إذا كان هو صديق لك يعني يعرف صفاتك يعرف كلامك، فهذا الشيء يعني يمديك تتكلم عليه تتكلم بينك وبين أن هذا الشيء يعني أنت غلطت علي في المكان الفلاني، أو قلت يعني مثلا جادلتني في موضوع الفلاني وقلت لي أني غلط أو شيء زي كذا.
0: طيب،
1: يعني يبقى الشيء هذا بينك وبينه، فإذا ما يعني ما أخذ الوضع جدي وكرر نفس الغلطة هذه، فهذا الشيء نفس انا معك في الكلام انك تعطيها في وجهه نفس ما قلت اول.
0: حلو، ممتاز.
1: طيب الشيء الثاني هو ان فيها يعني الحمد لله القران بين كل شيء.
0: ممتاز.
1: اللي هو اذا خاطبهم الجانون قالوا سلامه.
0: صحيح.
1: يعني مو بشرط يعني ترد على كل شخص سبك او نقص من قيمتك او شيء زي كذا.
0: طيب النقطة الثالثة عشان أبناقش كنا في النقطة الثانية.
1: النقطة الثالثة طال عمرك هي صح إن تجينا مشاعر ضيق وذا، لكن الحمد لله خلصها لنا الله سبحانه إنه قال نحن نعلم أن يضيق صدرك بما يقولون، أسبح يعني أسبح وكل من الساجدين يعني من.
0: طيب.
1: من الآية يعني.
0: والله يقول إنه المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف.
1: صحيح.
0: يعني اليوم لما تجي يعني تعطيني كلام لاذع جدا لدرجة أنه يصل إلى

0: بس الان بديت تمشي معي في نفس الخط
1: صح.
0: يعني يعني يعني بترد انت عليه؟
1: ايوه بس يعني ما ارد يعني انزل من نفسي واتعب نفسي عشان اقنع الشيء هذا. اقتنع سلام عليكم، ما اقتنع الله يستر علينا عليه.
0: واذا قال لك يا اخي انت صاير حساس؟
1: والله كل انسان حساس وعنده مشاعر الحمد لله، لكن ماني مجبور انك تعلمني يعني خطاي ولا انت نتقبل منك. فهمت؟
0: طيب سلطان بسألك سؤال، ليش شاركتنا يا سلطان؟
1: انا شاركت على اساس الموضوع هذا.
0: يعني الموضوع حسيت انه يعني استفزك ومهم اليوم انه انت تشارك فيه؟
1: الحمد لله الان حشوف طال عمرك الحمد لله، يعني الحياة تجارب فأكيد كل شخص مر بهذا التجربة. فالحمد لله يعني ما وقفت عندها ولا قعدت يعني أتألم عشان شخص سبني أو أحط من قيمتي أو قال لي كذا. أنا صريح ما صريح، خلاص أنا مقتنع بنفسي إن هذا الشيء صح. صح إذا أنه ماني صح يعني يستشير ناس أعرفهم إن هذا كلام صحيح أتقبله بأسلوب محترم. أما شخص يعني يقول لي أنت حساس ولا شيء، هذا الشيء راجع لي وراجع له، يعني ما لي دخل، يعني ماني مجبور إني أقتنع بكلامه.
0: طيب يا سلطان وش رأيك أو مدى نسبة تقبلك اليوم المزح باليد؟
1: طبعا المزح باليد على حسب، على حسب اللي بيمزح معك.
0: حلو.
1: هل هو يعني مزح جد أو إنه يعني يعني يدس الحقد على قولتهم؟
0: كيف تتعامل مع هذا وكيف تتعامل مع هذا؟
1: طبعا المزح اليد هذا شيء ثاني، مزح اليد شيء ثاني. صدق
0: ضد أنت؟
1: ما فهمتك. كيف
0: يعني أنت ضد المزح باليد؟
1: إيه طبعا.
0: طيب يا سلطان يعطيك العافية، سعدنا بسمع صوتك يا حبيبي. عبد الرحمن حياك الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام يا عبد الرحمن،
2: حياك الله وبياك.
0: الله يسلمك، تفضل يا عبد الرحمن.
2: سم سلطان بغيت تقول.
0: وقل لي كم معنا قبل شوي سلطان، معليش عبد الرحمن.
2: سم طلب.
0: أعطنا وجهة نظرك في موضوع موضوعنا اليوم.
2: موضوع المزح أم
0: لا؟ خلنا نبدأ في الموضوع الرئيسي.
2: والله أنا اللي يقول لي هذا، اللي يقول لي بعضهم يجيك يقول لي كلي على ثاني، اللي على اللي في قلبي على طرف ثاني، هذا أستغفر الله ما يصلح يا أخي.
0: إيه ماني بحبه.
2: إذا أنا ماني بحبه، لسني أحبه على قولك.
0: طيب كيف تتعامل معه؟
2: أقوله أرفع أرفق شوية من حلال، أرفق أول شيء إذا في مجلس ومليان، أقول احترم نفسك وتكلم بأدب ولا تنتقدني أمام الآخرين أو تجيزهم فاني أمام الآخرين.
0: شيك عبد الرحمن صاير حساس؟
2: ماني حس، كلنا عندنا كلنا حساسين، ما في واحد معني اللي ما عنده حساس، هذا يعني عديم ما عنده، كلنا حساسين وكلنا لنا مشاعر وعندنا مشاعر كلنا، أنت وأنا ومهند وكل المسلمين والمسلمين.
0: أشك في موضوع أنه مهند عنده مشاعر وحساس.
2: لا بالعكس الحساس طيب. بزيادة بعد.
0: طيب حلو، يعني بترد عليها كذا بتقول كلنا عندنا مشاعر؟
2: إيه بقول له أنا تكلم بأدب، وإذا بغيت تقول لي وتنتقدني حتى لو النقد هادف، لو نقده فيني أقول ما يجوز إنك تقول لي أمام الجميع وتنصحني أمام الجميع الحاقة اللي موضوع أمس.
0: بس وش أسوي أنا إنسان يعني صريح وما جامل.
2: إيه؟ لا في قلبي عزان، لا اللي في قلبك عزان، اللي في قلبك خلى في قلبك طال عمرك.
0: طيب إيش رأيك في موضوع المزح، الموضوع المزح باليد؟
2: صفر ثم صفر ثم صفر.
0: مرة يزعل الموضوع صراحة.
2: مرة زي ما قال أخوي إبراهيم العازمي صديقي، صفر على الشمال بعد حط عليه.
0: طيب يا عبد الرحمن شكرا جزيلا.
2: دقيقة بتقول لك الحاجة، نقطة ثانية.
0: سم تفضل.
2: هو يجي المزح باليد مثل اللي يدخل حيوان مفترس عليكم في استراحة في مجلس.
0: أوكي.
2: يلا حلها عادي. هذا حيوان، هذا يفهم، هذا هذا حيوان يمسك له واحد ينهش له واحد يسوي له شيء، هذه مشكلة. ولا يروح أحد يسك الباب عليه ويقعد يطلع له الشبح ويطلع له راس شيء ويخوفه. طيب. هذا ما يجوز الترويع هذا يا اخوان.
0: طيب يعطيك العافيه، شكرا جزيلا لك. شكرا يا عبد الرحمن. ماجد حياك الله.
3: هلا وسهلا.
0: هلا يا ماجد،
3: حيك الله يبقيك سلم.
0: ايش رايك يا ماجد في موضوعنا الرئيسي؟ تفضل.
3: والله رايي اعطيه غسيل كوي مستعجل ولا فيها اي نقاش.
0: على طول مرزام ولا بدون؟
3: جدا لا بدون شيء كذا
0: ساده
3: اربط عليه الدعوه مره.
0: ليش؟
3: والله يا عزيزي هذا اسمه بجاحة ووقاحة ومنتشرة وفيه وحصل واقع. نعم وشماعتهم نعم اللي تقول حساس يا أخي، هذا كلمنا أغسله وغسل اللي يدافع عنه بعد.
0: بس كذا أنت بتصير اندفاعي وتصير.
3: لا مو باندفاعي يا أبو عبدالله، اسمعني مو باندفاعي. يعني متعود على طلال
0: ها

0: ابو فهد معك.
1: اي ابو فهد سم. مو باندفاعي يا ابو فهد. يا اخي انت لما تجي في مجلس ولا في اي مكان انت وقلت كلمه حلوه من يوم استشعر فتدني ان الذكي والذرب اللي الله معطيه حس يلقطها والله يلقطها مهما برروا. يدري اذا كنت تقصد شخصي وتهاجمني بس انك تجيبها مثلا في عملي ولا في شغلي اللي سويته او في سلوك معين او حصل مني شيء كذا وتقعد تجلد فيني وتجلد بحجه ذا او بحجه النصيحه مثلا.
0: حلو.
1: لا يا حبيبي ما اسمح لك وفورا اوقفك عند حدك.
0: حلو.
1: وهذا صح. وتحفظ مشاعرك ما فيها شيء ابو فهد. مثلا بعض الناس يقولون انت حساس يا انت مندفع انت كذا طيب بتتعب. بالعكس ما اتعب. ما اتعب اوقف عند حده. لا تجلس الا مع اللي يشبهونك في روحك وفي مشاعرك وفي حديثك وفي بالعكس انت جميل وسواليفك جميله وكذا. انا مو بذنبي البجيحين هذولي ويتحججون بشماعتهم. هو اصلا يحط له خط رجعه هو.
0: ايه صح صادق.
1: هو يذبها كذا ويقول مشت مشت وان شفناه كذا قال والله يا اخي يمزح. اقول لك شيء ابو فهد
0: اسلم.
1: دائما نبرر للكلام الغلط او الكلام اللي يؤذي ونقول حتى اللي يدافعون يعني او يبررون لي يقولك يا اخي والله ما كان يقصد. طيب ليش ما نقول الكلام الحلو ونقصده؟
0: سلام عليك. يا سلام
1: نيجي
0: عليك.
1: نقول الكلام الشين ثم نيجي نبرر نقول والله يا اخي ما كان يقصد. طيب قل الكلام الحلو واقصده.
0: واضح.
1: ماشاء الله خير.
0: واضح. طيب ايش رايك في موضوع المزح باليد؟
1: لا هذا يا ابو عبد الله خالصين منه يا ابو فهد خالصين منه. هذا ما يجوز ابد. هذا مثل حقين التيك توك ذا المراهقين وكذا ومقالب وما ادري وشو. يعني بشكل عام اي مزح باليد ما ينقبل.
0: اتفق معك. يعطيك العافيه يا حبيبي. شكرا لك.
1: الله يوفقك يا ابو
0: وياك يا حبيب قلبي. طيب اذكر بارقام التواصل 011 40 53. بنروح نسمع رابح وراجع لكم. خليكم معنا.

0: عز النهار. عز النهار، أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء. الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. شاركونا في عز النهار. عز النهار.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، لازلنا مستمرين معكم في موضوعنا اللي اليوم يقول وش رايك في الشخص اللي يجلدك كذا بكلام يعني حتى ما ينقال، ولكن اذا خلص كلامه وشاف ردة فعلك قال تعرفني انا انسان ما اجامل وصريح، يعني تحت خطاء اللي في قلبي على لساني. وش رايك في ذا وكيف ممكن ترد عليه؟ خلنا نسمع سهام. حياك الله.
1: مرحبا.
0: حياك الله يا سهام.
1: كيف حالك؟
0: بخير الله يسلمك يا سهام.
1: انا من زمان عنكم، وين ابراهيم وين غادة؟
0: والله موجودين ان شاء الله.
1: سلامتهم؟ مبسوطين اهم شيء؟ مجهزين؟
0: كلهم امورهم طيبه، كلهم موجودين وتعرفين صيف واجازه والامور طيبه، بس كذا الدخله جميله على طول. وين غادة؟ واضح الموضوع.
1: اي بالله سلم لي عليهم. ها
0: طيب
1: نرجع لموضوعنا.
0: سمي طامرك.
1: سم الله عدوك. إذا الموضوع أنا ما أسكت، إذا في كلام كذا عادي في جلد بيني، إذا شخص قريب مني بيني وبينه ما في إشكالية.
0: طيب
1: لكن قدام الملأ وقدام ناس وكذا لا، أنا لساني يصير ألعم لسانه وأرجع أقول له كمان اللي يهلف قلبي على لساني نفس ردة الفعل معه.
0: بس
1: يعني أنا ما أحب.
0: قولي.
1: أنا ما أحب النوعية دي. الموضوع مو بس يفصلني، يعني أنا لو في شخص ثاني سوى ده الشيء مع شخص أعرفه جنبي أرد كمان أتكلم، فهمت؟
0: طيب بس ما يمكنك أنت حساسة شوي.
1: لا الموضوع ما له دخل بالحساسية قد ما أنه دخل إذا في جلد وفي شيء بيني وبينك في احترام، أما إذا في قدام الملأ ما ينفع، فهمت؟
0: حلو.
1: يعني تجلدني أجلدك 100 مرة.
0: يعني أنت من النوع اللي ما

0: اسكت.
1: ايوه ما اسكت. شوف اذا كان بيني وبينه ما عندي اشكاليه
0: حلو
1: في كذا وفي كذا وفي كذا انا اتقبل واسمع ما في اشكاليه، بس تحرجني قدام الناس بسلوك تجلدني فيه لا انا ازلزك كمان بسلوك.
0: طيب طيب ايش رايك في اللي يمزحون باليد؟
1: امزح باليد
0: انت تمزحين باليد؟
1: يعني ضحك وكذا وصفقه يد وضربه كتف. ايوه
0: بس في ناس ما تتقبله.
1: لا لا انا اللي حابب يتقبلهم، بس لو في شخص ما يتقبله كده اني انا ما ارجع اعيد معاه، فهمت؟
0: طيب واضح.
1: انا هذا فيني، هذا فيني مسحه اليد.
0: طيب واضح، يعطيك العافيه، شكرا جزيلا لك.
1: عفوا لك.
0: طيب من اللي معنا؟ احمد.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، اهلا وسهلا احمد.
2: مساء الخير والسرور.
0: حياك الله يا حبيبي.
2: الله يحييك الله يحفظك.
0: تفضل يا احمد.
2: انا اول مره اشارك والله على اذاعه الرياضه، دايما اذاعه جده، فموضوع حضرتك والله شدني. انا جبت الاسير بتاعكم ما شاء الله، يعني موضوع رائع.
0: طيب قول عطنا وجهه نظرك. يلا
2: هقول لحضرتك، يعني هو موضوع الصراحه إيه، انا اتقبله من الناس الخاصه جدا جدا جدا، يعني اللي هو الاقربين الدرجه الاولى، وبرضه بيبقى له حدود، لكن احيانا بتبقى فيه صراحه قاتله اللي انت ايه انت بتتحجج ان انت صريح وانا انسان صريح وانت عارف ان ما اقدرش اجامل. طب انت بتموتني، انت بتحطم نفسيتي.
0: صحيح.
2: يعني انت صراحتك اللي انت بتقولها دي، الجمله اللي انت هتقولها مش عارف المردود بتاعها او هتوديني فين او تودي نفسيتي فين. فما تشغل عقلك شويه، خلي عندك لباقه، خلي عندك عقل تفكر في الكلام قبل ما تطلع مخرجاتك ليا. خلي الصراحه حلوه كل شيء، لكن الصراحه ما بينها وما بين يعني ايه البجاحه شعر.
0: حلو.
2: ليه انت تقتلني؟ ليه انت تدمر نفسيتي؟ حلو، انت خايف عليا وخايف على مصلحتي وخايف على كل شيء وعلى مستقبلي، جميل جدا، لكن انت ممكن تقول كلمه تقتلني بيها.
0: لا تجرحني يعني
2: الايه،
0: لا تجرحني يعني بكلامك، يعني قصدك
2: بيبقى والله استاذ رائد بيبقى في اكتر من الجرح. ان انت تجرحني لا، في اكتر، ان في ناس اقول لحضرتك شيء
0: قول
2: وعن تجربه، والله في ناس بتغير من افعال الناس، يبقى عنده غيرة من مكانتك أو من أفعالك أو أو أو، فممكن تلاقيه يفكر تفكير إن هو عارف إن أنت أقل كلمة تعمل حساسية معاك، فيعمل أي سيناريو أي حوار أي كلمة عشان يجرحك بيه يقتل نفسيتك.
0: جميل. طيب ترد عليه أنت ولا ما ترد؟
2: لا أنا من غير ما رد أصلا أنا مش هسمح له إن هو يبدأ بالكلام.
0: أوكي حتى. يعني من البداية؟ لا. يعني
2: لا من البداية، أصلا أنا لو بدأت لو مشيت معاه في الطريق انا مش عارف انا ممكن اروح فين. لا بعد اذن حضرتك الامر ده ما يخصكش، خلينا اصدقاء، خلينا ما بيننا ود ما بيننا شيء، وقف عندك يا عم اللي ما بيننا ما بيننا، وسيب الامر ده لله، يعني الجمهور هتمشي كويس.
0: طيب بالنسبه للناس اللي تمزح باليد، ماذا نسبه تقبلك؟
2: لا ده خطير، ده خطير. يعني لما يبقى الامر عشوي ما بيني وما بينه اوكي انا اقبلها، لكن الاقي الامر بيستمر، لان ممكن ما بيننا وما بين الناس الواحد بيبقى له مكانه ووضع اجتماعي او مكانه ما بينك وبين الناس وما بينك وبين نفسك، فانت ما تهزهاش. يعني انا ما تقبلهاش مع الاولاد الصغيرين، فبالك احنا كبار وممكن احنا نبقى في وسط الناس، فانت تهزر معايا هزار او تمزح معايا بطريقه مش كويسه وتقول عفويه. طب عفويه قدام الناس، انا قبلت منك العفويه ما بيني وما بينك، بس ما تتكررش. لكن ان هي تتكرر تاني دي اسمها تقليل قيمه، انت بتقلل من قيمتي. او انا لو انا عملت مزاح مع واحد باليد فانا بقلل من قيمته. خلينا مكانه، احنا بنهزر وبنحب نفرح ونعيش حياتنا، لكن ما توصلش بالايد، دي تقليله مكانه للشخص اللي بيعملها حرفيا.
0: جميل جدا، يعطيك العافيه احمد، سعدنا بسمع صوتك، شكرا لك. جميل حياك الله.
3: السلام عليكم. مساكم الله بالخير.
0: بالنور والعافيه، حياك الله يا جميل.
3: الله يطول عمرك. الموضوع جدا شيق ومهم، فحاب اتكلم عن النقطه الاولى طال عمرك.
0: تفضل.
3: اللي هي الشخص البجيح.
0: تفضل.
3: الشخص البجيح هذا يعني اقدر اقول انه ما له مكان في المجتمع صراحه. يعني حتى لو انه محبوب يعني فقط صوري ولا داخليا غير مقبول صراحه. يعني خير الكلام ما قل ودل. يعني قول الكلام اللي ما يجرح الشخص اللي قدامك، او ما تجرح نفسك انت يعني بصراحه. يعني
0: حلو.
3: الشخص اللي يحس بقيمه نفسه مستحيل يجرح الشخص اللي قدامه، سواء بكلمه او بحاجه ما يحسب له حساب تضر بالشخص اللي قدامه.
0: جميل.
3: وفي نفس الوقت انت بتضر نفسك،

0: طيب. يعني ما تدري انت الناس مرايتك.
1: كلامك جميل يا جميل، لكن
0: حقيقة
1: كيف ارد عليه؟ طيب هذا قال كلام في بجاحة اليوم، وش ردك انت؟
0: المواجهة الفردية، انا عن نفسي اتكلم عن نفسي، المواجهة الفردية.
1: وليش ما تكون مواجهة جماعية؟
0: المواجهة الجماعية هذه بتنقص من شخصك انت، يعني زي ما قلت لك انت مرايت، يعني مرايت، يعني مرايتك، يعني ما كيف
1: ردت فعلك،
0: يعني ردت فعلك. فردت فعلك هذه ممكن تنعكس للغير، فانا لازم احسن صورتي قدام الناس. يعني بس بالنسبه للشخص هذا المواجهه الفرديه.
1: طيب واجهناه
0: أخذ زاويه،
1: طيب
0: اخذ زاويه واكلمه واعلمه طريقه الكلام مع الناس شلون، حتى يمكن يكون جاهل ما يدري.
1: طيب ممتازين،
0: اخذنا
1: خلني اقول لك وخذناه وكلمناه ووصلنا له صوره بطريقه فنيه وانعادت.
0: هذه شخصيه الشخص، خلاص ما نقدر، هذه تربيته.
1: وتخلي يعني تسمح له اليوم انه يتكلم عليك من باب انه ترى هذه نصيحه واجامل، بس خلاص ما عاد راح اقول له شيء.
0: لا انا ما جاملته، انا ما جاملته، انا جلست معه وتكلمت معه بطريقه او اخرى، تمام؟ عاد هو فهم ما فهم، عاد هذه تربيته، عاد الواحد ما يقدر يغير في تربيه الشخص.
1: طيب وجهه نظرك يا جميل، خلينا نروح لسؤالنا الثاني فيما يخص مدى تقبل او مدى نسبه تقبلك للمزح باليد.
0: المزح باليد هذا جدا خطر وغير مسموح، ما تدري انت الشخص هذا هل هيتقبل او لا، او اذا انت تقبلت الشخص هذا ومزح معك باليد حيمزح مع الشخص الثاني والثالث والرابع. لا انا حط حد للشخص هذا ان مزح اليد ممنوع منعا باتا.
1: طيب واضح.
0: ما تدري انت اليوم انا مزحت معك بس يمكن مزح ثقيل ما عجبك، حيروح يمزح مع الشخص الثاني والثالث والرابع.
1: جميل، طيب يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك.
0: وشكرا لكم.
1: شكرا يا جميل، يعطيك ألف عافية. 011-40-53 الرقم واحد لإذاعة الرياض. خالد حياك الله.
2: الله يبقيك، السلام عليكم.
1: هلا يا خالد. وعليكم السلام.
2: يا هلا
1: بك، تفضل يا خالد، عطنا وجهة نظرك.
2: والله وجهة نظري على المزح باليد، المزح باليد يعني خلاص هذا اللي يقتل بينك وبين صاحبك. انطال يعني إن صار ديدن الرجل المزح باليد، هذا ما له إلا التعامل يعني بالمثل، تعطي له واحدة قدام الناس ويتأدب، هذا إن طالت يعني.
1: حلو.
2: وإيه، ومن ناحية اللي النقطة الأولى المزح اللي يقول لك أنا صريح، هو قليل الأدب أصلاً ما هو صريح.
1: إيه بس ما تشوف اليوم إنه المزح باليد بعد نظام اليد باليد هذه بعد مشكلة ذي؟
2: لا أنا أقول لك مرة واحدة لازم تأدبه، لازم يتعالج. هو بعض الأشخاص ما يتعالج إلا إذا هو حس بالألم ولا ما هو ديدن، يعني مرة واحدة. من ناحية اللي يقول لك أنا صريح، هذا ما هو صريح، هذا مشكلة. يقول لك فرعون، إيش اللي خلاك فرعون؟ قام لقيت أحد يقول لي لا. هذا اللي يقول لك أنا صريح، ما قابل أحد قال له يا ابن حلال وقف عند حدك، ترى كنت من صريح، أنت قليل أدب.
1: واضح.
2: طيب ما واجه ما حد واجهه، المفروض المواجهه هنا المواجهه بالمثل احيانا تكون علاج. ولا الدعوه بالتي هي احسن ممكن تكون اجمل او شيء، لكن مع الشخص الصح اللي بس سنه او بس سنتين يجي منه خطا، لكن اللي ديدنه كذا. والله اعرف لك شخص الله يذكره بالخير، ان الناس اتحشوه بالصراحات، اربع صراحات تقريبا.
1: حلو.
2: كلهم اتحشوه من الصليط اللسان، الله عطاه لسان ولعطى الكلمة توجع، والله كأنه تقول ليت يمزح باليد ولا يعطي الكلمة، ولا تكلم على قال أنا والله صريح، أنا صريح، هذا الخطأ فيك، ليش أنت تسوي كذا؟
1: وش تصرفون يعني مع هذا؟
2: سم؟
1: وش تصرفون مع هذا؟
2: هذا كذا خسر الناس، ما في تصرف، خسر الناس
1: يعني
2: صراحات يعني
1: ما يبونه،
2: ما حد بغي، لو دروا قالوا فلان موجود ما دايوره، شافوا السيارة دايوره، ما حد يجي.
1: لا حول.
2: لكن هو خسر، وعلى قولتهم هي تربية، ممكن أحيانا تكون مرض نفسي.
1: طيب ما حاولتوا تعالجون الموضوع هذا وتتكلمون معاه؟
2: والله هو نيس وحبه بصراحة، لكن هذا عذروبه هو سهل.
1: والله مو بسهل عذروب اليوم أني أنا أجلس في مجلس يا طويل العمر وأقول لي سالفة وفيها رجال، وفجأة يطلع عليك واحد بكلمة قدام الناس، كارثة ترى هذه.
2: والله مشكلة كل اللي يحاول يكسب وده يبي يسلم من شره، ما هو انه يعني حفظا فيه، لا يبي يسلم من شره عشان ما يلتفت عليه.
1: طيب يعطيك العافية، شكرا لك.
2: الله يعافيك، شكرا.
1: خطير ذا اللي كل الناس تكسب وده علشان لسانه، اقمعه هذا، اقمعه وخلك دبل وثري معه علشان يتأدب. يلا خلنا نطلع هالفاصل، وذكر بأرقام التواصل 011 40 5 3.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، لازلنا مستمرين معكم، مستمرين في استقبال اتصالاتكم في موضوعنا الذي يتحدث عن البجاحة ولكن بطريقة مؤدبة، يعني اللي هو الانتقاد والتقليل منك تحت غطاء الله يا أخي اللي في قلبي على لساني، تراني أنا صريح لا تزعل من صراحتي، هذا كيف تتعامل معه؟ أبي أسمع إجاباتكم على 011-40-53 ونسمع هيا. حياك الله هيا.
1: السلام عليكم.
0: السلام يا هيا، أهلا وسهلا.
1: الله يرضى عليك، بس حبيت أقول شيء. في بعض ناس لما يكون بجح معاك أنتوا لوحدكم أنا أرد عليه وأنصحه،
0: حلو،
1: لكن لما يرد عليك قدام الناس مو كل رد يستحق أني أنا أرد برد مثله، بس أنا شخصيتي كهيا أنا أرد، ما أني أرد بجح، لا أقول ترى أنا أقدر أرد بس أنا مو احتراما لك، احتراما للناس الموجودين ما راح أرد عليك.
0: وإذا عادها؟
1: إذا عاد خلاص أترك المجلس اللي هو فيه، ما أدخل فيه. أي يعني مكان هو فيه ما أجلس فيه.
0: يعني يكون طيب كذا أنت ممكن تخسرين، يعني إذا كان مثلا شخص قريب منك تخسرين علاقاتك الاجتماعية بسببها.
1: لا بس شوف، إني أخسر شخص بس علاقاتي ما راح أخسرها. أتجاه أي مجال أو جمعة فيها هذا الشخص أنا أتلاشاها.
0: يعني أنت مثل اللي يقول أخسر مثلا علاقاتي أو أخسر هذا الشخص ولا أخسر كرامتي؟
1: لا لا ما أخسر الناس، بس شوف البجح حينقصك كمان قدام الناس كمان.
0: صحيح،
1: أيوه حينقصك قدام الناس، فأنا ليش أصير مثله؟ لو رديت عليه قدام الناس حصير مثله، الناس كلهم عارفينه، فأقدر أني أنا أتجمع من غيره.
0: جميل. طيب شو رأيك في اللي يمزح بيده؟
1: لا أنا ضد المزح باليد،
0: أتوقع مو موجودة يعني كثير عندكم البنات مزح باليد.
1: فيه إذا مثلا أبنقص مكانة واحدة، ترى إحنا عندنا كنساء.
0: أيوة.
1: يعني يصير باستحقاق ترى.
0: كيف هذه؟ شرحيها لي، توني أول مرة أعرف المعلومة هذه.
1: لا في لما أشير بصباعي، بس بصباع يدي هذا عندنا إني أنا استنقص في ترى.
0: إيش تردين عليها هذه؟
1: فين قصدك ليش تستاهل؟
0: إيه اللي بصباعها تردين بصبعك نفس الحركة؟
1: هذه ابتسامة، بس ابتسامة خبيثة مني. خلاص.
0: يا ويلي منكم ومن التكنيك اللي عندكم، يعني اليوم لما تأشر بصبحها عليك الرد المناسب انه انت تعطينها ابتسامة انه ترى عادي انا ما شفت شيء.
1: ايوه، لان هي ما استفزتك الا تبي تشوف ردة فعلك انا ابتقارك، بس لا انت تثبتي لها لا.
0: اوكي،
1: خليك على قولهم، خليك جبل ما تهزك ريح.
0: طيب يا جبل ما يهزك ريح، شكرا لك يا هيا.
1: الله يرضى عليك.
0: طيب اعطونا احمد، غريبين يا ناس بعض التصرفات. ثامر، احمد مين؟ احمد ثامر، حياك الله.
2: هلا الله يحييك.
0: هلا يا ثامر، شلونك؟ وعليكم السلام ورحمه الله، شلونك؟
2: ابشرك بخير.
0: سمعت موضوعنا يا بعدي؟ تفضل. الله يسلمك.
2: الله يزيد فضلك يا حبيبي. اللي ينتقد قدام الناس دائم هذا يحس بنقص.
0: حلو.
2: فلا تعطي يعني اسفه، لا تعطي اهميه ولا شيء عشان يحس بالنقص. صحيح،
0: ما ادري، احس اجابتك مثاليه. ايوه،
2: فاشوف خليه على كيفه.
0: طيب يعطيك واضح، يعطيك العافيه. طيب بالنسبه للمزح باليد؟
2: لا، المزح باليد هذا له حدود يعني.
0: يعني هو موجود بس له حدود.
2: ايوه له حدود، تعطيه انت تنبه لاول مره، اذا ما نفع معاه تعامل معه نفس التعامل اللي تعامل معك.
0: طيب يعطيك العافيه، شكرا جزيلا لك. طيب من معنا مهند. خالد حياك الله.
3: سلام خالد.
0: الو
3: خالد، كيف حالك؟
0: بخير الله يسلمك.
3: بس شوف موضوع معنا الناس يطلبون عنك. صحيح
0: صحيح.

0: يتكلم عنك قدام الناس كذا ولا يتكلم، ما كان شيء كلام في الهواء، لا لا لا بفضلك ولا شيء.
1: حلو، يعني ما رد عليه؟
0: لا ترد عليه، خلاص كلام في الهواء. وكان شيء أنا على واحد يجي صاحبي ولا شيء يتبسم في وجهه وراحت كذا لا رديا.
1: طيب يعطيك العافية، شكرا لك.
0: الموضوع
1: الثاني بالنسبة لل اللهم صل على محمد، مدى نسبة تقبلك للضرب أو المزح بالضرب باليد؟
0: هذا والله شوف بالصراحة هذا يعني الشعر الواحد أعض يده كذا عادي، يعني قدم المعين قدمني هذا الشيء.
1: طيب يعطيك العافية.
0: إذا هو يلعب بلوت ولا سوني ولا شيء أمد شعره.
1: واضح يا خالد، واضح واضح واضح، يعطيك العافية. طيب يعطيك العافية. معنا اتصال، معنا أغنية. طيب وش الأغنية اللي معنا؟ يلا خلنا نسمع هالأغنية وراجع لكم.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، نستكمل معاكم اتصالاتنا ونروح مع عبد الله. اهلا وسهلا.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: وعليكم السلام، حياك الله.
1: حياك الله يا استاذ راشد.
0: شلونك يا عبد الله؟
1: طيب الله يبارك فيك يحفظك، الله يجزاك خير يبارك فيك.
0: سمعت موضوعنا؟
1: اي سمعت. بس اول اقدم تحياتي حق فؤاد القطان عند اللي بالخليج، ونعم والله من راجل عسى ان شاء الله انه يسمعني الان.
0: يستاهل
1: راجل، والله يستاهل، محترم في حديثه في كلامه العدل، الله يا ربي يوفقه وييسر اموره.
0: آمين.
1: ان شاء الله.
0: سمعت سؤالنا؟
1: اي نعم. بالنسبه الموضوع كان مشابه الامس،
0: ايه
1: اللي هو النصيحه وكذا، بس يمكن يختلف فيه اللي في القلب يطلع على اللسان، صح ولا لا؟
0: صحيح.
1: هذا ممكن تقبلها ذي لو كان مثلا عملت عمل وصار عليك بعض الملاحظات، يجيك لو طلع اللي فيك يقول له والله عليك اليوم ملاحظة كذا كذا، هذا أنا أتقبلها سواء بيني وبينه أو يم الملأ. مثلا شباب إحنا اجتمعنا وطبخت أنا طبخة وطلع فيه زيادة ملح أو زيادة كذا أو زيادة ماي وكذا، وجاء قال لي والله اسمح لي الطبخة اليوم فيه اختلاف كذا كذا، بالعكس أتقبلها، لا يجاملني في هالمواضيع ذي.
0: ممتاز.
1: اي اما موضوع اللي هو النصيحه، للنصيحه تختلف وضعها هذه، لو صار بدر مني خطا يعني شيء يبغى ينصحني، هذا اللي كان موضوعنا امس. هذا
0: أوكي.
1: بالنسبه اللي في القلب على اللي صار له، مثلا رحت بقدم على بشتري شيء او حاجه قلت والله حصلتني كذا كذا سعرك، قال لا انت غلطان في محل الفلاني كذا سعره ترى اقل، وانا اقول لك وكذا، هذه ذي بالعكس اتقبلها ولا فيها اي حاجه.
0: طيب.
1: وبالنسبه حق الموضوع الثاني اللي هو المزاح باليد، اساسا ما سمي مزاح اللي يزيح عن الحق.
0: أوكي.
1: وكلمه مزاح صغيره ذي، بس ربما تكبر تجي الى تجاوز بالكلام او مثلا مده يد او رمي عليك شيء باليد.
0: واضح.
1: وهذا شيء ما تقبل في المزاح. اول شيء تنزل من هيبتك انت الشخص، وثاني شيء تنزل من هيبه الشخص اللي مزح معاك، وربما انه ينكره في المجلس، ما حد حتى يتكلم معاه وكذا.
0: طيب.
1: هذا من ناحيه اللي هو المزح هذه غير مقبول ابدا.
0: طيب يعطيك
1: العافيه. الشيء يعني الشيء اللي يقبل فيه، الله يجزاكم خير يا استاذ.
0: الله يعطيك العافيه، شكرا جزيلا لك. طيب اذكر بارقام التواصل 011 40 53، الرقم 1 لاذاعه الرياض، في سؤال حلقتنا اللي يقول اليوم ايش رايك في الشخص اللي بينه وبين الصراحه والبجاحه شعرت معاوية فينتقدك، واذا قلت له انه ايش فيه اذا قلت له

0: فالفكرة اليوم في بعض الناس ينتقدك، ممتاز، ويتعمد انتقادك أمام الملأ بطريقة شوي لاذعة، وممكن أنتقل أو ممكن توصل نوعا ما إلى البجاحة. فلما أنت تعطي ردة فعل يبدأ يقول يا أخي أنت ليش حساس، ترى أنا اللي في قلبي على لساني. وهذه النقطة اليوم كثير من الناس يعاني منها، يعني أنه هذا الشخص يقول تراني أنا صريح أنا ما أجاملك. لا تعطي فرصة، ولا ما تبغى ردة فعلي الحين، خلوها نهاية الحلقة، أنا إيه بقول الكلام مرة شوية، أنا هاي تحق عشان ما حد يسمع يعني، فهمت؟ طيب عبد العزيز حياك الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، شلونك عبد العزيز؟
1: والله شوف الموضوع يعني هو شوية حساس

0: العائلة وحتى لو قدام الملأ أنا أطنش وما حكلمه ولا أرد عليه ولا شيء. ولكن بعد كده فترة يعني كده بعد ما نطلع أتصل عليه أقول له شوف أنا أقدر كنت أرد عليك وأنت احتراما للعائلة ولأننا أهل وما نبغى أحد يعني يفرق بيننا أنا ما رديت عليك.
1: حلو.
0: لكن لو كان واحد ما هو من العائلة يعني صاحب ولا زي كده لا أنا أوقفه عند حده أقول لك أقول له لو سمحت إذا تبغى تتكلم بيني وبينك عشان أعرف أرد عليك هنا أنا بس محشم الناس اللي قدامك ولا أنا أقدر أرد أنا عندي زي ما عندك لسان أنا عندي لسان.
1: السلام عليك.
0: أيوة يعني يقول لك ما للجرح النكد إلا الدواء المشؤوم.
1: طيب يعطيك العافية شكرا جزيلا لك.
0: الله يسلم.
1: طيب شكرا لك. طب قبل أطلع الفاصل ودي أقول لكم اليوم لا تسمح يعني أرجع لهذه النقطة مهمة جدا لا تسمح لأحد اليوم أنه يتجاوز حدودك أمام الملأ لأني أرجع وأقول اليوم الشخص اللي ينتقدك أو الشخص اللي يقدم لك الانتقاد اللاذع اللي مغلف اليوم بطريقة اللي في قلبي على لساني وبطريقة نصيحة هذا هدف اليوم يستنقص منك ما يحبك ترى ما يحبك خذ مني والله ما يحبك إن رديت فأنت أمام أمرين الأمر الأول يا أنك ترد وتوجع علشان يصير درس له والناس اللي قدامه أول يوم أنه أنت تلتزم الصمت هذه أنا ما أفضلها ممتاز لأنه بيبدأ يتمادى نقطتي مبهادي نقطتي اللي يجيك يقول يا أخي أنت شفيك صاير حساس يا أخي قلبك طيب وتمشي الموضوع إيه يا أخي أنا حساسي إيه حساس في النهاية أرجع وأقول نفس النقطة اللي قلتها في بداية الحلقة أنا إنسان كلامك ممكن يوجعني أوكي حتى لو تظاهرت أمامك أني أنا قوي ولكن أنا بيبدأ الكلام يدور في ذهني وفي عقلي الباطن وفي خاطري وفي السيارة وأنا قاعد أروح وتبدأ تاكل وتشرب معي ليش ما رديت عليك وقتها لا برد عليك بوقفك عند حدك إيه وقف ما لك كلام علي قدم النصيحة بالطريقة الجميلة لكن لا تستنقص مني أعطيك عيوني بس لو استشعرت لي وهلة أنه أنت تستنقص مني بحجة أنه والله معليش يا رائد ولا معليش يا فلان ولا معليش يا فلان أنا الناس متعودة على أني أنا صريح لا أنت مو بصريح أنت بجيح صدق والله هذه نهاية اللي أنا بيوصل له هذه وجهة نظري أنا في الموضوع ويمكن 99% من اللي اتصلوا معي اتفقوا معي على نفس وجهة هذه النظر أبي أسمع إجاباتكم على 011 40 53 فاصل قصير راجع لكم تكرموا بالبقاء معنا.

0: عز النهار عز النهار أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: مع انطلاق صفارة الموسم الرياضي الجديد ترتفع حدة المنافسة وتشتعل مدرجات التحدي. نصنع الفارق، نغوص في أسرار الصفقات، نحلل أحدث المستجدات الرياضية لحظة بلحظة، وتتابعون أقوى اللقاءات.
2: كثير شفنا أنه ردة الفعل البعض يقول لك ليش ما في أحد متواجد عالمياً وفي الدوري المحلي موجودين.
1: ولأن صوتكم هو نبض الشارع الرياضي، نفتح لكم المجال يومياً عبر استطلاع الرأي لنسمع تحليلاتكم وآراءكم مباشرة.
3: والله يا أخ علي، يعني عشان ما نجامل
4: أي ما نبي مجاملات اللي بخاطر
3: الحكم السعودي، وفي نفس الوقت ما نكون يعني سيئين مع الفيفا.
1: في ساحة الإعلام الرياضي يبقى المكان المفضل هو القمة، والعنوان الثابت هو الصدارة.
5: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
6: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
7: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. شاركونا في عز النهار.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، لازلنا مستمرين معكم وفي رصد ردة فعلكم ووجهة نظركم حول موضوعنا اليوم اللي تكلمنا فيه حول ما يخ أو حول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إيش فيه كذا ارتبطت الحروف عندي مع بعض. في موضوعنا اليوم اللي يتكلم عن وجهة النظر لي أو اليوم الانتقاد اللاذع الذي يأتيك تحت غطاء وجهة النظر. نروح معنا عبير. حياك الله.
1: حياك الله، كيفك؟
0: بخير الله يسلمك عبير.
1: بدي أحلل الشخصية قبل ما أقول إيش هدفه.
0: بتحللين إيش؟ شخصية؟
1: الشخصية، يعني أحلل شخصيته هذا
0: اللي حلو. طيب،
1: هو يعني ترى يقدم رسالة مبطنة تعكس عن داخله بنصيحة، يعني هو الحين تجالس مع واحد عاقل.
0: حلو،
1: يعني بينصحك، يعني ما في أحد في الدنيا ينصحك اللي يكون يحبك يعزك وده انك تطلع من هذه المشكلة مثلا كنصيحة او تعمل شيء تستفيد منه. فالنصيحة ما تكون ترى من احد يعني يرمي لك كلام اللي يكون حاقد او حاسد ورسالة مبطنة من داخله.
0: حلو،
1: عن شخصيته وعن قيمتك عنده. عرفت؟ فهمت وجهة نظري؟
0: واضح وجهة
1: نظري. اي هذا انا بالنسبة لي، يعني انه مو مو ناصح، هو حاقد.
0: طيب كيف اتعامل معاه؟
1: طبعا هو الحين يعتبر زي القنبله المنفجره. يعني اذا انت اخذت وعطيت كلمه منه كل بينفجر عليك وبتصير قدام المجلس طاوله تنقلب عليك.
0: طيب
1: الافضل، يعني الافضل اذا تتك مذمتي، هي انا اعتبرها مذمه مش نصيحه، اذا تتك مذمتي من ناقص فهي الشهاده باني كامل. السكوت، السكوت عندنا مثل في مكة يقول الخطران يقطع المصراح. فأنت لما تقعد تطنش تطنش وهو قاعد يتكلم يحس إنه في المجلس مو سامع إلا صدى صوته.
0: طيب
1: في الأخير يسكت.
0: طيب يا عبير، وش رأيك في موضوع المزح باليد؟
1: لا هذه مجربة، المزح باليد ترى بصدفة تنقلب جد، لأنه مجرد ما يمد يده في ناس ترى تمد عفويا من الطرف الكتف على الفخذ شوي، يعني معليش هذا يبان انه ايش مازح، لكن في ناس من قلبه لما يعطي من قلبه تعرف انه في قلبه شيء عليك، يبان طريق.
0: وش ارد عليه ذا؟ طيب
1: لو سمحت لا تمد يدك، هذه لحالها تحرجه. طبعا انا بجربتها، لو سمحتي لا تتعدين.
0: صحيح،
1: تمد يدك خلاص تنحرج، ما تقدر تمد ثاني. لكن تخيل هي تمد وانا امد في ديكوب رقعتها، يعني الشيطان ترى يدخل وحريص جدا يدخل في دي الامور، فتنقلب الموضوع عليه. بدل شوف ترى دائما السفيه افضل، افضل شيء لا تنزل قيمتك له، ارفع من قدرك بالسكوت. ودائما انا الاحظ اللي ما ترد قدامي، يعني صارت مواقف كثير قدامي اللي ما ترد اعتبرها متربيه، مو بس دين، حتى خلق يعني ادب متربيه. لكن اللي تجادل حتى لو اصغر منها ترى يعني اعتبرها هذه قليله ادب.
0: طيب
1: الاخر قليله أدب.
0: واضح، يعطيك العافيه عبير، شكرا لك.
1: عافيك يا رب.
0: شكرا لك. سمير حياك الله.
2: اهلا وسهلا، كيف حالك؟
0: طيب خير الله يسلمك.
2: والله الموضوع يعني احيانا يكون فيه حساس شويه.
0: حلو.
2: طبعا انت اي واحد اجنبي ممكن ترد عليه، يعني عادي ما في مشكله، حيجيك الرد اساسا اوتوماتيك. لكن اذا كان شخص تقدر وتوقر زي ابوك امك، هنا المشكله. يعني احيانا بعض الابهات او الامهات المجلس قدام الناس، فهذا يعني مبطن بتشويه سمعه او حقد في نفسه احيانا، يعني تعرف كبار السن احيانا، فالرد عليه صعوبة، والسكوت عليه يعني السكوت عليه إنه فعلا هذا فيك، فأنت لا تقدر ترد ولا شيء. حتى أنت بعد كده ما تقدر تيجي تواجه الناس اللي كانوا جالسين معه، إنه هو هزة، هو ما أعطاك قيمة يعني. فهنا المشكلة. أما واحد عادي ولد عم أو ولد خال أو صاحب بترد عليه أصلا فوري، ما
0: جميل.
2: بينك وبينه شيء، بس هو الإحراج اللي قلت لك لما يكون في أب أو أم أو خال أو عم. فهنا إذا رديت فأنت قليل الحياة، وإن ما رديت فأنت صح اللي قالوا عليه. فهنا
0: جميل.
2: الحيرة.
0: أوكي.
2: الأفضل إنك تسكت، يعني في الموقف هذا تسكت خلاص كده وتقول فيه كده وتسكت بس. أي صح صح صح.
0: طيب طيب بالنسبة للمزح باليد؟
2: والله المزح باليد أنا أشوفه أكثر في الطلاب في المدارس.
0: صحيح.
2: هو جس نبض. يعني الكبار يعني إحنا في أعمارنا ما في أحد يمزح بيده ترى مستحيل. لكن هذا الصغار جس نبض هو يعرف مين الجبان الولد اللي مؤدب ما يرد عليه حيضربوه كله. فهيقعد يكون مطشة للناس. فهو من البداية على قول الأخت اللي قبل لو سمحت لا تمد يدك. الكلمة هذه حتى لو هو أشجع واحد حيبطل. أنا ما أحب المزح باليد.
0: واضح.
2: الله يعين ابنائنا يعني الصراحه الصغار اللي في المدارس هم اكثر شيء بيعانوا بصراحه من
0: المزح باليد. صحيح صحيح
2: بشكل كبير يعني الصراحه للامانه.
0: طيب
2: وتشوفهم وانت طالع من المدرسه من المدارس بتشوفهم هم يضربوا بعض يعني.
0: واضح واضح. طيب يعطيك العافيه شكرا لك يا حبيبي. من معنا ابو طيف.
3: ابو طيف ايوه
0: تفضل.
3: مساء الورد.
0: اخر متصلين ابو طيف اعتقد. تفضل.
3: مساء الورد.
0: مساء الورد يا ابو طيف.
3: كيف حالكم؟ طيب
0: خير الله يسلمك. تفضل ابو طيب.
4: يا حبيبي في انتقاد كله وفي انتقاد يعني في انتقاد يعني مفيد يعني لا احد انتقدك يعني يمدح فيه بقصدي انه انتقاد مقبول يعني مقبول وفي انتقاد لا يحط عليك فهذا لا ترد عليه صراحه
0: خليه
4: اخوان السابقين وخليه خليه يتكلم لين يشبع بعدين اقول له طيب شكرا جزاك الله خير. انا جميل. انا مرت علي مرت نعم
0: يعني هذا هو اليوم افضل حل
4: افضل حل هي افضل حل اني اسكت عنه وبعدين اقول له جزاك الله خير وخلاص لانه مرت علي انا زي كذا يتكلم يتكلم يتكلم وقدام الناس فعارفين الناس انه قاعد يحط عليا فاقول له خلاص معليش انت انت انت وضميرك وشكرا وجزاك الله خير ومع السلامه.
0: بس ما تشوف اني راح يعني راح يقول لي كلام قوي وانا راح اكون مؤدب معاه؟ ما تشوف انه من المفترض اني اوقف عند حده؟
4: لا وقفوا ايوه لكن لا مو وقفوا يعني والله السكوت

0: وانت روح بحالك وانا بحالي يعني. لا
1: هو ليش يعني نسمح اصلا بالمزح باليد؟ نوقف الموضوع هذا افضل شيء.
0: هو يعني تعود انه يمزح بيده، فهو محصل انه مزحه اليد هذه بسيطه يعني عنده هو انه خلاص انا امزح بيدي وما علي احد، وبسيطه يعني الشغله بسيطه شايفها، هو ما هي بسيطه من
1: يعني. الحل الامثل لها وشو؟
0: الحل الامثل اني اقول له لا لو سمحت لا تمد يدك، ولا ترى بعدين ما يصالحك يعني.
1: اوكي
0: ايوه مادة اليد.
1: يعطيك العافيه ابو طيف، شكرا جزيلا لك. طبعا المزح باليد امر مشين وامر خطير وامر سيء جدا، اتمنى من الجميع انه يتجنبه، وان توقف الشخص اللي يمزح بيده عند حده، وتحاول تبين له مثل ما قال ابو طيف

ممكن يصير فيها يعني أشياء كبيرة جدا. أما بالنسبة لما يخص الشخص اللي لسانه سليط وينتقدك بهدف التجريح منك والتقليل منك على باب النصيحة، هذا لا تعطيه مجال أبدا، وأقمعه ولا تسمح له أبدا اليوم أنه أو لا تسمح له اليوم أنه يتمادى عليك، لأنه هذه الناس اليوم إذا تمادت فتبدأ تستلذ وتستمتع على أنه كيف تقلل منك أمام الجميع، لأنه أمامك سيكون صامتا وأمامك لن يستطيع أبدا التقليل منك، لأنه يعرف أنه لو أنت كنت معاه الحالة ممكن أن ترد عليه بنفس الإساءة، وما في مجال اليوم أنه يدع مجال للشك أنه فعليا كان يقصد أنه ينتقدك إذا كان أمام الجميع، لأنه أمام الجميع إذا رديت عليه ممكن يوصل لمرحلة، أنا ترى قاعد أتكلم على كل وجهات النظر، يمكن يصل لمرحلة يقول يا أخي لا تتحسس ترى أنا ما أقصدك، أو لا تتحسس أنا قاعد أنتقد شيء فيك، يعني يوصل بيكون عنده 20,000 عذر. فهي حلين بالنسبة لحلي أنا وجهة نظري، أقمعه ورد عليه، وقف عند حده ولا تسمح له، لأنه إذا رد صحيح أنه راح يطول الحديث بينك وبينه، لكن إذا سكت تأكد أنه مستقبلا في المرة الثانية والثالثة والرابعة سيكسب ودك ويحاول قدر المستطاع أنه ما يجيب طريق ولن يتجرأ، لأنه يعرف أنه اليوم لكل فعل ردة فعل. لكن إذا راك صامت تأكد أنه سيستمتع وسيستخدم هذا التكنيك والأسلوب في كل مرة. طبعا وصلنا نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نشكر كل من اتصل علينا ونعتذر أكيد اللي ما قدرنا نستقبل اتصالاته، تأكدوا أننا حريصين جدا ناخذ أكبر كم هائل من الاتصالات، ولكن تعرفون هيكلة البرنامج يعني تجبرنا بعض الأحيان أنه ما نستطيع ناخذ أكبر كم من الاتصالات. شكرا لمخرج هذه الحلقة مهند الويمي، وتقبلوا تحياتي، أنا رائد بن شري، على أن ألتقي بكم غدا إن شاء الله في تمام الساعة 1 مساء إلى حين ذلك الوقت، بأمان الله.

تمام الثالثة مساء بتوقيت الرياض. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى نشرة أخبار الثالثة مساء من إذاعة الرياض، نبدأها بأبرز العناوين. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، المملكة تستضيف النسخة الثانية من المنتدى اللوجستي العالمي نوفمبر المقبل. هيئة العقارات تعلن انتهاء التسجيل العيني لمئتين وأربع قطع عقارية في منطقتي مكة والشرقية بعد غد الخميس. سفارة المملكة في الصين تدعو المواطنين للالتزام بتعليمات السلامة في ظل تحذير السلطات من موجة أمطار غزيرة بدءا من اليوم. محكمة الجنايات في دمشق تصدر حكما غيابيا بإعدام بشار وماهر الأسد. أهلا بكم إلى التفاصيل. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تستضيف المملكة النسخة الثانية من المنتدى اللوجستي العالمي الذي تنظمه وزارة النقل والخدمات اللوجستية في 29 من نوفمبر المقبل في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض. ويتزامن هذا المنتدى مع انعقاد منتدى الأمم المتحدة العالمي لسلاسل التوريد 2026 الذي تستضيفه المملكة بالشراكة بين الأمم المتحدة والهيئة العامة للموانئ، ليشكل الحدثان منصة دولية محورية تجمع قادة القطاع وصناع القرار والخبراء من مختلف دول العالم في مجالات النقل وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية. ويهدف المنتدى اللوجستي العالمي إلى ترسيخ مكانة المملكة مركزا لوجستيا عالميا يربط القارات وتعزيز دورها المحوري في صياغة مستقبل قطاع النقل والخدمات اللوجستية. حثت سفارة المملكة في الصين المواطنين السعوديين الزائرين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات السلامة في ظل تحذير السلطات الصينية من موجة أمطار غزيرة تشهدها العاصمة بكين وضواحيها بدءا من اليوم الثلاثاء حتى الخميس المقبل، داعية إلى الابتعاد عن مجاري الأنهار والمناطق الجبلية والالتزام التام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية الصينية. يأتي ذلك بعد ساعات من تفعيل الصين لحالة استجابة طوارئ وطنية من المستوى الرابع للإغاثة من الكوارث بعد أن تأثرت منطقة العاصمة وضواحيها بشدة من إعصار الدولفين الذي صاحبته أمطار غزيرة ما أدى إلى إغلاق عدة مناطق. أعلنت الهيئة العامة للعقار قرب انتهاء المهلة المحددة للتسجيل العيني الأول للعقار ل 102

240 قطعة عقارية في 12 حيا بمنطقة مكة المكرمة، منها 10 أحياء بمدينة مكة المكرمة وحيان بمحافظة جدة، فيما تنتهي أعمال التسجيل العيني الأول للعقار ل 62 قطعة عقارية في حي واحد في حي واحد بالمنطقة الشرقية، وذلك بنهاية يوم الخميس 30 من شهر صفر من هذا العام 1448 الموافق للثالث عشر من أغسطس 2026. اعتمدت أمانة منطقة عسير 311 مخططا حكوميا وخاصا خلال النصف الأول من عام 2026، وأشارت الأمانة إلى أن المخططات المعتمدة شملت 53 مخططا حكوميا و258 مخططا خاصا بعد استكمال أعمال المراجعة والتأكد من توافقها مع المعايير والاشتراطات التخطيطية المعتمدة. وأكدت أمانة عسير أن هذه الخطوة تعزز جاهزية الأراضي للتنمية وتدعم نمو النشاط العقاري بما يواكب الطلب المتزايد على الاستخدامات السكنية والتنموية في المنطقة. واصلت لجنتا تحكيم البنين والإناث الاستماع إلى تلاوات المشاركين في التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46 التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية حتى يوم الخميس المقبل، بمشاركة 334 متسابقا ومتسابقة يمثلون 133 دولة يتنافسون في 5 فروع. عادت الكوادر الإدارية والإشرافية إلى منشآتها اليوم لبدء التحضيرات الميدانية استقبالا للعام الدراسي الجديد 1448 للهجرة، وتتواصل العودة الميدانية بالتحاق المعلمين والمعلمات الأحد المقبل الموافق 16 من أغسطس لاستكمال الاستعدادات الفنية المعتمدة داخل المدارس. واستثنى التنظيم الصادر إدارات التعليم بمنطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف وفق المواعيد المحددة سابقا، ويعود الطلاب والطالبات لمقاعد الدراسة يوم الأحد الموافق 23 من أغسطس هذا العام 2026 لتنطلق الدراسة المباشرة بكافة المناطق. تنطلق السبت المقبل فعاليات موسم التمور في أسواق الربوة 2026 بمدينة الرياض، وتستمر حتى 28 من سبتمبر لدعم المنتجات الزراعية والصناعات التحويلية وإبراز جودة الإنتاج الوطني من التمور. ويسهم موسم التمور بالربوة الذي تنظمه الشركة الوطنية للخدمات الزراعية في تمكين المزارعين والعارضين المحليين وتعزيز حركة البيع والشراء في القطاع من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات. أطلقت جمعية الأحياء بالمدينة المنورة برنامج ترحاب لتأهيل الكفاءات النسائية في مجال الإرشاد الثقافي والسياحي، مستهدفا تمكين 30 مرشدة بالمعارف التاريخية والثقافية والمهارات المهنية اللازمة لإثراء تجربة الزائر وتعزيز جودة الإرشاد السياحي. أعلنت وزارة التجارة استدعاء أكثر من 27 ألف مركبة من شيفروليه من عدة طرازات ومن موديلات بداية من 2010 وحتى 2017، وذلك بسبب خلل في نافخ الوسادة الهوائية الخاصة بجهة السائق قد يؤدي عند وقوع حادث إلى خروج شظايا معدنية حادة ما قد يتسبب في إصابات خطيرة أو الوفاة لا سمح الله. في أخبارنا الدولية، قضت محكمة الجنايات في دمشق غيابيا بإعدام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد إضافة إلى ابن خاله عاطف نجيب بعد إدانتهم بارتكاب جرائم قتل وتعذيب وانتهاكات بحق السوريين. وأكدت المحكمة إدانة بشار الأسد بالقتل العمد لعدد كبير من الأشخاص بينهم أطفال وبتعذيب مدنيين، مشيرة إلى أنه سخر أجهزة الدولة لتنفيذ أفعال ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وفي السياق ذاته أدانت المحكمة ما

ماهر الأسد بتهم القتل العمد والقصد والتعذيب والتحريض، وأصدرت حكما بإعدامه. تصدت الدفاعات الجوية للجيش اليمني لصواريخ باليستية ومسيرات حوثية في أحياء مأرب وأيضا في المخة غربية تعز. عودت ميليشيات الحوثي قصف المدينة بالصواريخ الباليستية، واستهدفت القوات الحكومية في اليمن مواقع وآليات الحوثي في عدة جبهات من خلال الطيران المسير ومنظومات ومرابط الهاون لميليشيا الحوثي في جبال الردهة بمأرب. كما استهدف الطيران اليمني أحد معسكرات الحوثي في جبهة العلم بالمنطقة السادسة بمحافظة الجوف. وفي سياق متصل، قتل 3 من أفراد طاقم سفينة تجارية بحران باكستانيان وثالث إندونيسي إثر استهدافهما بصاروخ أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية أثناء عبورها مضيق باب المندب اليوم في حادث لم تعرف بعد هوية السفينة أو علمها أو حجم أضراره، بانتظار بلاغ رسمي من هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية. نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عملية هدم و تجريف واسع طالت منشآت تجارية وزراعية في مدينتي طوباس وجنين بالضفة الغربية، وذلك في ظل تصاعد اعتداءات الاحتلال في المدن والبلدات الفلسطينية لصالح التوسع الاستعماري. من جانب آخر، أصيب 12 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء بجروح مختلفة وحالات اختناق بالغاز السام خلال اقتحام قوات الاحتلال والمستعمرين قرية المغير وبلدة برقة، تزامن ذلك مع تفجير منزل في قرية تل جنوب مدينة نابلس. تشهد الكرة الأرضية يوم غد كسوفا كليا للشمس، فيما يظهر الكسوف الجزئيا في مناطق واسعة من نصف الكرة الشمالي. وأكدت الجمعية الفلكية بجدة الكسوف الكلي لن يكون مشاهدا من المملكة، فيما أشارت إلى أنه سيكون مرئيا من أجزاء في روسيا وأيسلندا وشمال إسبانيا وجزء من البرتغال، بينما تشهد مناطق أخرى كسوفا جزئيا كمناطق شمال وغرب إفريقيا. وتبلغ مدة الكسوف الكلي القصوى نحو 2:18. كان ذلك آخر خبر لدينا في هذه النشرة، ما الآن عودة إلى أبرز العناوين. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، المملكة تستضيف النسخة الثانية من المنتدى اللوجستي العالمي نوفمبر المقبل. هيئة العقارات تعلن انتهاء التسجيل العيني لأكثر من 200 قطعة عقارية في منطقتي مكة والشرقية بعد غد الخميس. سفارة المملكة في الصين تدعو المواطنين إلى الالتزام بتعليمات السلامة في ظل تحذيرات السلطات من موجة أمطار غزيرة بدءا من اليوم. محكمة الجنايات في دمشق تصدر حكما غيابيا بإعدام بشار وماهر الأسد.

حياكم الله من جديد. أغلق سوق الأسهم السعودي جلسته هذا اليوم مرتفعا بنسبة طفيفة للغاية، بلغت في هذه الأثناء طبعا كان قد سيغلق السوق بنسبة بارتفاع طفيف، لكن يبدو أن هذا الارتفاع لم يصمد طويلا وأغلق على انخفاض أيضا طفيف بنسبة بلغت 0.11%، أي بواقع 12.40 نقطة فقط أغلق خلالها السوق. إذن من اللون الأخضر بنسبة طفيفة للغاية إلى اللون الأحمر في آخر لحظات المزاد، أغلق سوق الأسهم السعودي جلسته هذا اليوم على مستويات 10833.3

0: 18 نقطة. طبعا 118 سهما أغلق على ارتفاع، بينما حوالي قريبا من الضعف أي 208 شركات أغلقت على انخفاض، 70 شركة لم تتغير أسهمها أو أسعارها في جلسة هذا اليوم. إذن أبرز الأسهم التي أغلقت على ارتفاع، لدينا الأسماك بالنسبة العليا 9.99%، المسار الشامل 7.50% ارتفاع، الوسائل الصناعية 6.31%، رسن 5.77%، والقديم جدا الشرقية للتنمية، هذا السهم واحد من الأسهم أيضا القديمة للغاية في سوق الأسهم السعودية، أغلق على ارتفاع اليوم بنسبة 5.56%. تعرفنا على أبرز الشركات الأكثر ارتفاعا، نأخذ الأكثر انخفاضا بشكل سريع. مسك 9.27% انخفاض، يعني حوالي نسبة الدنيا بشكل كامل متكاملة، 4.58%. إكسترا جيبسكو أكثر من 4%، والعربية أيضا 4.4%. كان ذلك كل ما لدينا، قدمنا لحضراتكم فترة إخبارية اشتملت على النشرة المفصلة وكذلك أيضا قراءة في سوق الأسهم السعودي في جلسة هذا اليوم. شكرا لكم على حسن وطيب المتابعة، تقبلوا تحيات الزملاء في قسم تحرير الأخبار، من التنفيذ على الهواء مهند الويمي، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف، ثنيان في أمان الله.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: ديرتي حبيبتي.

في قلب مدينة تبوك وعلى تلة شامخة تطل على أفق الصحراء الواسعة، تقف شامخة قلعة تبوك.

شاهد حي على التاريخ وحكاية تروى عن عزيمة الرجال وصبر الأزمان. قلعة لم تكن مجرد حصن، بل قلعة حكايات تنقش على جدرانها صدى الأجداد وأحلام الأجيال. قلعة تبوك، تلك الصخرة التي تحولت إلى حصن، بدأت قصتها قبل أكثر من قرن ونصف، في زمن كان الإقليم يعج بالتحديات وبحر الرمال يمتد بلا حدود. كان لابد لمكان يعكس قوة الإيمان ويصون المدينة من أهوال الغزاة.

كانت القلعة درعاً يحمي الحدود الشمالية للمملكة العربية السعودية. من بين الحجارة بنيت القلعة بعزيمة وحرفية لا مثيل لها. جدرانها تحكي حكايات الحراس الذين لم يعرفوا التعب، والفرسان الذين رسموا على رمال الصحراء معاني الشجاعة. لكن قلعة تبوك ليست مجرد حصن صامت، بل هي ذاكرة حية للأحداث التاريخية الكبرى. فمن هنا انطلقت الجيوش، ومن هنا استقبلت المدينة زوارها وتجارها الذين جابوا طرق التجارة عبر الجزيرة العربية. ومع مرور الزمن تحولت قلعة تبوك إلى مقصد للزوار ومحطة لكل من يرغب في استكشاف عبق التاريخ. تم ترميمها وحمايتها لتبقى شاهدة على عظمة الماضي وروعة الحاضر. واليوم تزخر القلعة بأروقتها المليئة بالأسرار وأسوارها التي تحدثنا عن الماضي العريق، وتفتح أبوابها لكل من يهوى أن يغوص في أعماق تاريخ تبوك وحضارتها. قلعة تبوك ليست مجرد حصن حجري، بل هي روح المدينة، وهي الحارس الصامت الذي يروي حكاية وطن عريق. بين جدرانها وبين أروقتها تنبض قصة لا تنتهي، قصة وطن، قصة عشق، قصة هوى بلادي. من

صيفك على كيفك. على كيفك. الحماس للإجازة والسفر شيء جميل، لكن الأجمل إنك تستمتع بدون ضغوط مالية. قبل تبدأ تخطط لصيفك، حدد ميزانية مناسبة للمصاريف والأنشطة

0: والرحلات. معرفة حدود الإنفاق تساعدك تستمتع أكثر وتتجنب المصاريف المفاجئة. صيف ممتع يبدأ بخطة مالية ذكية. صيفك على كيفك. على كيفك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: عندما تتجاوز التقنية الحدود تتغير معادلات الذكاء لتصبح وقوداً يشعل العقول نحو مستقبل واعد. خوارزميات.
3: أهلاً وسهلاً بمستمعينا ومتابعينا في خوارزميات، وفي حلقتنا هذه سنكمل ما بدأناه من حديث حول تقنية أو فكرة راج، التي هي مساعد أو ذكاء صناعي توليدي ولكنه معزز بالاسترجاع والمزيد من الثقة فيما يعطي من معلومات بناء على أدوات أو إضافات نضيفها نحن إليه. مهندس مصطفى، أهلا وسهلا بك.
4: أهلا وسهلا أستاذ صالح، وأهلا بالمستمعين.
3: اليوم لدينا خطوات تطبيقية أكثر وعملية حول الاستفادة القصوى من راج.
4: جميل جدا. احنا خلينا نذكر المستمعين بما سبق، تحدثنا عن الراج. الراج هو امتداد هو علاج لمشكلة في الذكاء الاصطناعي التوليدي. احنا حكينا قصة اذا تتذكر في الحلقة الماضية انه الانظمة، عندنا انظمة خبيرة ميزتها انها تجيب بشكل صحيح ولكن هي غير مبدعة. وهذه الانظمة العادية مثل الكالكوليتر، 1+1=2. بعدين طلعنا بالذكاء الاصطناعي العادي اللي هو تعلم الآلة كموظف مبدع، مو مبدع، ذكي. الفرق بين الذكي والمبدع، الذكي هو يأخذ أمثلة ويصنع لنفسه قواعد، وهذا ينطبق على الذكاء الاصطناعي إن كان تعلم الآلة أو التعلم العميق، machine learning أو deep learning. هذا ذكي، يصنع لقواعد عن طريق الأمثلة. ميزته أنه هو ذكي، ولكن عيبه أنه غير مبدع، وأيضا ممكن هناك احتمال الخطأ. بعدين جاء موظف ثالث مبدع، تعطيه فكرة يعطيك مقالة يعطيك قصة، لكن وين مشكلته؟ مشكلة الذكاء الصناعي التوليدي هو الإجابة الخاطئة، بعض الأحيان يخطئ بثقة، وهذه اللي سموها مصطلح الهلوسة. وهنا عالجوا هذه المشكلة عن طريق الراج، يعني بنسبة كبيرة عالجوها، ما نقول 100%، عالجوها بالراج. الراج هذه اللي يسموها Retrieval Augmented Generation، الذكاء الاصطناعي التوليدي الموثق بالاسترجاع أو المعزز بالاسترجاع. شلون بالاسترجاع؟ يعني قبل لا يفكر هو بنفسه، أنت تعطيه قاعدة معرفية، بياناتك، ملفاتك كلها، إن كانت هذه القاعدة المعرفية بشكل شخصي أو على مستوى المؤسسات أو الشركات. اليوم خلينا نعطيك مثالين. مثال إلى الشريك اللي هو شريك، أو كيف نستخدمه بشكل شخصي وكيف نستخدمه على شكل أو على صعيد مؤسسات وشركات.
3: طيب، نبدأ بالحديث على الشكل الشخصي وكيف نستفيد منه.
4: جميل. إذا الموضوع بشكل شخصي أما تحت أو فريق بسيط وصغير، ممكن استخدام الجوجل نوتبوك LM. وإذا تتذكر سبق وتحدثنا عن هذه التقنية اللي هو جوجل نوتبوك LM، هو منتج من شركة جوجل. النوتبوك هذا نوتبوك كأنه أنت قاعد تحط بيانات، هو مبني على قاعدة الجيميناي، هذه المساعد الذكي. كيف يعزز؟ أنت تعطيه المصادر، تنشئ ملف أو تنشئ مشروع جديد، يعني تدخل على نوتبوك LM دات google.com أو تبحث في جوجل، تكتب نوتبوك NOTE BOOK LM كلمة واحدة، راح بيوديك على الموقع. الموقع بسيط جدا، في ثلاث أقسام. القسم اللي على اليسار هو مصادر، هو أول شيء بيقول لك، طبعا بتنشئ، هو يعتمد على كلنا احنا عندنا حسابات على جوجل، ولذلك استخدام مرة سهل. والميزة ان جوجل نوتبوك LM مجاني، ما مو بفلوس، فانت تقدر تستفيد منه وعلى كل الأصعدة، يعني الطالب ممكن يستفيد منه، الباحث ممكن يستفيد منه، الموظف ممكن يستفيد منه. فإذا أنت عندك مشروع معين، إنشاء مثلا أو إعداد حلقة، أنت تعطيه المصادر المعرفية. المصدر المعرفي ممكن يكون ملف جوجل، ممكن يكون ملف PDF، ممكن يكون موقع، ممكن يكون فيديو على اليوتيوب. راح ياخذها كلها ويعصرها. شلون يسويها؟ هو بنفسه ما يحتاج يسوي ولا شيء، هو طبعا يفهرسها بشكل رقمي، يسموه embeddings، لأنه الجيميناي ما يفهم الكلام بشكل طبيعي، لابد أنت تأرقم البيانات، هو يسويها على شكل سموه توكنايزيشن توكنز، فهذه يرتبها ويصنع له هو قاعدة البيانات. خلاص أنت أخذ البيانات المعرفية، هو لا زال عنده هذا النموذج، نموذج اللغات الكبيرة LLM اللي مدرب من العالم كله، من بيانات العالم كله، ولكن عنده قاعدة معرفية خاصة فيك، وتسأله هو طبعا وخلاص، تسأله وهو يجيب حسب المصادر المعرفية اللي انت عطيتها وياه،
3: وهو بالتالي يفهم انه هو مساعد لك بشكل شخصي.
4: نعم.
3: متى اقدر اخليه مثلا يعني يساعدني في ايش بالضبط؟ وهل ممكن اني مثلا اخليه يرد عني في اتصال، يرد عني في واتساب مثلا؟
4: في جوجل نوت بوك لا، هذه موضوع الأتمتة راح نتكلم فيها لاحقا ان شاء الله، كيف هو يريد عنك، لان تحتاج هنا بوت. هذا البوت ممكن يكون في موقع ويب، او ممكن يكون في تطبيق مثل واتساب.
3: خلينا نواصل حديثنا مهندس مصطفى بعد فاصل قصير.

0: من جديد نحييكم مستمعينا، ولازال حديثنا في تقنية الراق والذكاء الاصطناعي المعزز بالاسترداع يعني استخدام أمثل وبعيد كل البعد عن الهلوسة أو عن الخطأ. المصادر اللي ذكرتها مهندس مصطفى، نتكلم عن أشياء على سطح المكتب ولا أشياء في السحابة اللي خاصة فيني على جوجل؟ إلى أي درجة هو ممكن يفهم مثلا صور شخصية لي أو بياناتي أو شهاداتي أو
1: هو حسب المعلومات اللي تعطيها وياه. يعني اعطيني مثال، اعطيني مشكلة شخصية انت بالنسبة لك وانا بقول لك كيف اساعدك.
0: يعني مثلا عندي الجنك ميل يمتلي باشياء مع اني احضرها وترجع لي.
1: ايش هدفك هنا؟
0: انه يعني يقوم بالنيابة عني بحظر الحسابات اللي تتكرر.
1: هذا موضوع ممكن الايميلات نفسها او محرك الايميل نفسه جيميل او الاوتلوك، انت ممكن اذا في دومين مو عاجبك تعمل له دي سبام او انه
0: ترجع المشكله.
1: معناته انه ذاك ذكي يقدر يغير. بس هنا انا هنا لا، انا ابغى اتكلم عن شيء مختلف. يعني ابغى انت تعطيني مثال عن نشاط انت تسويه، ان كان طالب، ان كان ابنك، او ان كان انت في وظيفتك، او حتى في الوضع الطبيعي في القراءه. مثلا عندك كتاب تبغى تلخصه، هذا الكتاب تخليه بي دي اف، تفتح نوتبوك الام ترفعه كبي دي اف او يوتيوب، وبعدين تسأله وجاوب. طبعا الطالب نفس الشيء ممكن يستفيد منه التكست بوك. هذا في واحد جاني قال انا والله عندي يا مصطفى مادة ضخمة وانا لابد امتحنها من دون دراسة، فانا ابغى اتعلم بشكل ذاتي والكتاب كبير ما في مانيوالز، شلون؟ انا نصحت بجوجل نوت بوك الام، قلت له عطني الكتاب هذا على شكل بي دي اف، روح المكتبه سوى اي شيء، اهم شيء انت تعطيني الكتاب على شكل بي دي اف. فلما تعطيني اياه ارفعه هو يقرا وخلاص، انت امشي معاه قول له انا الحين ابغى ادرس الفصل الاول، اعطيني وش اهم النقاط فيه بيعطيك. طب يلا خلنا نبغى أدرس فقرة الأولى، هو بيعطي. طب هذه ما فهمت، ممكن تعيد تشرحها؟ يشرحها لك. وبعدين لما تخلص قول يلا أعطيني امتحان بسيط، فراح يعطيك امتحان، يلا صحح لي، بيروح يصحح لك. هو صار أستاذك الشخصي، فرائع جدا. يعني نقلة نوعية لتعليم، ما فعلا ما لنا غنى عن المعلم، ولكن هذا راح يحل أزمة كبيرة وراح يرفع مستوى التعليم الذاتي. فهو الحمد لله الله يوفقه، يعني هو لسه لا زال، وإن شاء الله يعني نشوف كيف تجربته. يعني هذا على صعيد الطالب، تحت أيضا على صعيد الوظيفة أو الباحث، عندك تبغى تعمل بحث تحط كل المصادر. مرة عملت محاضرة صحية يعني لأطباء، فكان الموضوع عن الوقاية من الأوبئة، الموضوع متخصص، تقول إحنا ما نقدر نثق بتشات جي بي تي ولا نثق بذول الجيميناي وكوبايلت لأن إحنا موادنا متخصصة جدا. فقلت استخدموا جوجل نوت بوك الام. أنت كباحث حط مصادرك، كل مصادرك الرفرنسز المراجع كلها هناك وقس على ذلك. حتى الآن تشات جي بي تي وذول ممكن فيها الراق، لأن إذا لما ترفع الملفات أنت قول له هذه مصادري. يعني ممكن هذا أيضا الخيار موجود في

0: الشات جي بي تي.
1: صحيح. الخصوصية وسالفة الخصوصية يعني إلى أي درجة ممكن يحافظ عليها وسرية المعلومات ومبدأ الإفصاح، كوني أنا يعني قد أعطي أشياء تخصني ويمكن ما أبغى يطلع علي، ولا بمجرد أني ما وافقت أظنه خلاص كل شيء يعني متاح؟
0: هو حقيقة هذا موضوع جدا حساس، وأنا ممكن ما أقدر أجاوب عنه، ما أدعي يعني علم لا أعرفه، يعني سايبر سيكوريتي موضوع كبير، يعني ممكن يعني في يوم ما نستضيف واحد في الأمن السبراني وكلمنا أنا، لأنه أنا متحيز إلى الذكاء الاصطناعي، فممكن أقول ماكو مشكلة.
1: لا أقصد أنه يعني ما هي المعلومات الخطيرة بقدر ما هي المعلومات اللي تخصني، سلوكي، انطباعاتي، ما أرغب وما لا أرغب، حتى أنواع الأطعمة اللي أبحث عنها. يعني هذه تجاريا تفيد في أنه منصات كثيرة قد تشتريها من هذه التطبيقات.
0: أي ماكو يعني ما لك إلا تؤمن بأن بياناتك كلها مأخوذة، يعني أنت معرف في الإنترنت أكثر من الواقع، يعني جوجل يعرف وين أنت تروح وين أنت تجي، هذا الجي بي إس يعرف وين تحركاتك. هل تعتقد أن هذه البيانات كلها احتراما لخصوصيتك يضيعها؟ ما راح يضيعها، موجودة
1: ولها قيمة في النهاية
0: طبعا
1: في عالم البزنس.
0: في عالم البزنس أنت الآن الواتساب في دعايات ما في دعايات، لكن هو من أكبر قواعد البيانات، الإكس أو تويتر من أكبر قواعد البيانات، بيع ديتا، تبيع ديتا إلى لمين؟ الله العالم، مين صاحب المحتوى؟ أنا وأنت.
1: صحيح. وبالنسبة للتاجر أنت سلعة، لأنه يعلم أين ستسافر في العام القادم، فيبدأ بتقديم العروض لك مثلا المناسبة لاختيارك اللي أنت ترغبه.
0: أنا شخصيا بالعكس أنا أحب أبغى يعرف، أعرف أن أنا الحين أبغى أشتري سيارة، ها؟ علشان تعطيني دعايات مناسبة إلي، فمو كل إفصاح مضر، فأنت كشخص أنت تعرف إيش الإفصاح المناسب بحيث أنه ما يضرك، يعني لو حتى أخذت هذه الديتا وراحت ما يضرك، إلا إذا في لا سمح الله يعني ديتا أو بيانات حساسة، هني تحافظ يعني تنتبه ما تنشرها في هذه المساعدات الذكية.
1: وحتى بعضهم يحتفظ ببعض المعلومات في أجهزة غير مرتبطة بشبكة، أو أنها يعني لا يمكن بطريقة أو بأخرى أنها ترتفع إلى يعني ذاكرة الجهاز.
0: نعم، احنا في ظلت نقطة أنا أخاف أنه ينتهي البرنامج وحن نسولف عن الخصوصية، لأنه لو كنت أنت مؤسسة أو مدرسة شلون تصنع مساعدك الذكي؟ هو في حسب البيئة اللي أنت مناسبة لك، يعني أنا بذكر بيئتين، بيئة مايكروسوفت وبيئة جوجل. يعني مايكروسوفت عندهم المايكروسوفت كوبايلوت ستوديو، وجوجل عنده إما دايلوج فلو أو فيرتكس. يعني أنا أميل إلى جوجل بس أيضا مايكروسوفت حلو، وانت تدخل هذه ما تحتاج الى برمجة، يعني بتفتح بروجكت بتعطيه الديتا تبعك، وهو طبعا ينقلك الى اربع مراحل، رفع هذه البيانات او المصادر المعرفية، بعدين هو راح يقسمها او انت تقسمها بشكل واضح، وهو بعدين يسوي لها embeddings او الترميز الرقمي اللي الواضح او المعروف لدى نماذج اللغات الكبيرة، يعني يقدر يقراها. وبعدين يعتمد انت هذه البوت تبغى في موقع، فتقدر تسوي ويدجت وتخلي خلاص النموذج يتصل بالموقع تبعك، بحيث الناس لما تدخل موقعك في محادثة بيشوف يقول تحدث مع المساعد الذكي. او الواتساب ايضا في خطوات سهلة، انت ممكن في الشات جي بي تي يقول اعطيني الخطوات لعمل مساعد شخصي معزز او معزز بالاسترجاع في الواتساب، وبيعطيك هالخطوات.
1: والحقيقه ما عاد يعني احد يعذر بالجهل، لانه كل هذه التطبيقات تحاول ان تسهل طريقه تنصيب برامجها او الاستفاده منها،
0: ومن دون اي برمجه.
1: صحيح. ولذلك يعني الواتساب التجاري مثلا في كل مره يزيد من الخطوات بشكل يعني منظم، ويستخدم حتى أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ممن أحيانا ليست لديهم شهادات يعني تعليمية عليا. إذن مستمعين انتهت حلقتنا في خوارزميات، شكرا لضيفنا ولكم ولنا بكم إن شاء الله لقاء. السلام عليكم ورحمة الله.
2: خوارزميات مع صالح العجرفي ومصطفى الشعلة، إخراج محمد العبود.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: في دقائق.
2: مدينة المعرفة الاقتصادية هي مشروع اقتصادي ضخم يقع في المدينة المنورة، ويهدف إلى تطوير بيئة اقتصادية وتجارية مبتكرة تدعم قطاعات عدة مثل التقنية، التعليم والصحة. تهدف المدينة إلى أن تكون مركزاً للابتكار والتطوير التكنولوجي في المنطقة، وأن تسهم في نمو الاقتصاد المحلي والإقليمي. تضم مدينة المعرفة العديد من المرافق المتطورة مثل المجمعات التجارية، المراكز البحثية، المرافق السكنية، ومرافق البنية التحتية الحديثة. المدينة تهدف إلى توفير بيئة تجارية متميزة من خلال جذب الشركات المحلية والدولية العاملة في مجال التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، تكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة. كما تضم مدينة المعرفة الاقتصادية مجمعات سكنية متكاملة مع مرافق تعليمية وصحية، حيث تسعى لتوفير بيئة سكنية مريحة لموظفي الشركات والمقيمين من خلال إنشاء شقق سكنية وفيلات على أعلى مستوى. من المشاريع الرئيسة في المدينة هو مركز مدينة المعرفة للتقنية، الذي يهدف إلى تحقيق الشراكة بين الشركات التكنولوجية الكبرى والجامعات المحلية والدولية لتطوير حلول تكنولوجية مبتكرة. كما تركز المدينة على دعم البحث العلمي في مجالات مثل التقنيات الحيوية والطب، مما يجعلها نقطة جذب للابتكار العلمي.
1: في دقائق.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: وعي.
4: نظن في قرارة أنفسنا أن الشدة والغلظة في التربية هي وسيلة هامة لجعل الأبناء أكثر قوة ومسالمة وابتعادا عن المشكلات، لكن هذا التعامل ربما يكون شخصيات عدوانية تكون منبوذة في المجتمع، وهذا بسبب الإسراف في التعامل بشدة ظنا أن هذا هو القرار الأفضل. لكن في نهاية الأمر، ما يزرعه الوالدين اليوم يحصدانه غدا. فعندما يصنع الوالدين بيئة إيجابية محبة تقوم على الخير وتحذر من الشر وتدعم الأهداف وتقف يدا واحدة مع كل فرد، فمن الطبيعي أن يعيش الطفل حياة أفضل ويحقق منجزات أكبر، لا سيما وأن العائلة تعد أساسا لكل نجاح. فصناعة عائلة مثالية يبدأ من أساليب تربوية مميزة.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموضوع.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.
1: وإيمانا خالصا يخلصنا من غفلات النفوس، وسكينة تسكن قلوبنا تمحو القنوط والعبوس. اللهم خذ بخطانا إلى مواطن طاعتك وحفنا فيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رضيت بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الهدى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا المستمعين والمستمعات، وحيكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعيش معكم اليوم مع اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى تعدد ذكره في القرآن وفي السنة، ولكن جاء بمعان متعددة وبأسلوب إعجازي له نغمه وله معانيه التي إن شاء الله سبحانه وتعالى أن تأتي في سياق له التأثير الإيماني والتربوي على نفوس المؤمنين. من هذه الأسماء أيها الأحبة لفظ الرب ولفظ الإله ولفظ الله، ولفظ الجلالة علم يدل على ذات الله سبحانه وتعالى، وهو مشتق من الألوهية الدال على جميع أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى والصفات العلى، وهو اسم يطلق على الله وعلى غيره. فليس غريب أن تسمع من يقول الإله الفلاني، كما نرى في بعض الديانات أو كما كان عند قريش يسمون بعض آلهاتهم باسم الإله، لكن لفظ الرب لا يكون إلا إذا كان مجردا ليس معه تقييد، فإنه لا يحق إلا لله سبحانه وتعالى. أما إن كان مقيدا بشيء آخر فهو يجوز أن يقال لغير الله سبحانه وتعالى. ولفظ الجلالة أيها الأحبة، حينما نقرأ الله ستجد أن هذه الكلمة وهذا اللفظ وجد في معان كثيرة عند القرآن الكريم، فتارة نجدها مع الحياة، وتارة نجدها مع العبادات أو المعاملات، أو حتى مع الدنيا، أمور الدنيا أو الآخرة، كلها ورد فيها لفظ الله. مثلا الله الذي خلق السماوات والأرض، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، وكثير من مثل هذه الآيات، وكل معنى جاء في سياق هذه الآيات له تدبر وتفكر لا يستوعبه إلا من كان له قلب حي يتتبع مثل هذه الصفات والإرشادات التي قصد الله سبحانه وتعالى من سياق هذه الآيات. يقول الراغب الأصفهاني: الإله حقه ألا يجمع، إذ لا معبود إلا الله سبحانه وتعالى، لكن العرب لاعتقادهم أن هناك معبودات جمعوا كلمة الله فجعلوها بلفظ الآلهة، كما قال الله سبحانه وتعالى: أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، أو من قوله سبحانه وتعالى: أجعل الآلهة إلها واحدة. أيها المستمعون الكرام، الرب جاء ذكره في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، فمن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: اذكرني عند ربك، ومن قوله سبحانه وتعالى: قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة، ومواضع كثيرة غير هذه. يقول أصفهاني رحمه الله: فلا يقال الرب كما قلنا مطلقا بغير إضافة لشيء إلا لله سبحانه وتعالى، أما بالإضافة فيمكن أن يطلق على غير الله، كقولنا رب الدار ورب الفرس وهكذا. أقول من تتبع نصوص القرآن أيها الأحبة وجدها أيضا وردت تارة بقول الله عز وجل رب، أو تارة ربي، أو تارة ربنا، مواضع لا تحصى، وهو يدل على أن نصوص القرآن قد فرقت بين هذه الألفاظ وهذه المعاني. بل من العجب أنك ربما تجد في سورة واحدة أو في تتابع بعض الآيات اختيار الله عز وجل لهذين اللفظين. من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الناس، ثم يقول: ملك الناس، إله الناس. ومن ذلك ما ورد في سورة طه قول الله عز وجل: إني أنا ربك فاخلع عليك، ثم بعد ذلك بعدها بآيتين أو ثلاثة يقول سبحانه وتعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا. أسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعلى قلوبنا وأن يجعلنا من عباده الصالحين. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمالي.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: مع انطلاق صفارة الموسم الرياضي الجديد ترتفع حدة المنافسة وتشتعل مدرجات التحدي. نصنع الفارق، نغوص في أسرار الصفقات، نحلل أحدث المستجدات الرياضية لحظة بلحظة، وتتابعون أقوى اللقاءات.
2: كثير شفنا أنه ردة الفعل البعض يقول لك ليش ما في أحد متواجد عالمياً وفي الدوري المحلي موجودين.
1: ولأن صوتكم هو نبض الشارع الرياضي، نفتح لكم المجال يومياً عبر استطلاع الرأي لنسمع تحليلاتكم وآراءكم مباشرة.
3: والله يا أخ علي، يعني عشان ما نجامل
4: ما نبي مجاملات اللي في خاطر
3: الحكم السعودي، وفي نفس الوقت ما نكون يعني سيئين مع الفيفا.
1: في ساحة الإعلام الرياضي يبقى المكان المفضل هو القمة، والعنوان الثابت هو الصدارة.
0: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
5: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
6: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
7: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
6: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: الصداقة. وزارة الرياضة تعلن إطلاق النسخة الجديدة من استراتيجية دعم الأندية. الاتحاد والجزيرة الإماراتي في مواجهة حاسمة على بطاقة التأهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة. فيصل الغامدي يتخلف عن بعثة الاتحاد إلى أبوظبي ويقترب من انضمام لنيوم. خارج حسابات إنزاغي، البليهي يتدرب بشكل انفرادي تمهيدا لانتقاله. والبرتغالي الجديد كوستا ينضم لتدريبات فريق النصر. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مساكم الله بخير وحياكم الله أحبتنا في موعد جديد مع برنامجكم اليومي والمباشر صدارة. في البداية تقبلوا تحت محدثكم علي يوسف الأعداد والتقديم، وفي الإخراج عبد السلام حيمي. تمنكم حبتنا قضاء طيب وامتع الأوقات. ضيفنا اليوم حبتنا هو الإعلامي الرياضي الذي طل علينا مع مطلع الموسم الرياضي الجديد، الإعلامي الرياضي إذن متعب العواد. أبو جهاد يا مساء الخير.
1: مساء الخير حبيبي علي، ومساء الخير لمستمعين البرنامج الجميل وإذاعتنا إذاعة المملكة العربية السعودية.
0: حياك الله متعب في إذن مطلع الموسم الجديد، من لنا ولك إن شاء الله التوفيق. صحفي نشط، صحفي تصنف من المصحفيين المشاغبين، لكن الوسط الرياضي مطلوب ان الواحد

0: يكون بذات الحراك. أتمنى لك إن شاء الله التوفيق. ولي أحبتنا المتابعين الكرام إن شاء الله متابعة المعلومة اللي منتظرة من متعب العواد، على اعتبار أنه هو من الصحفيين الشباب، هو من مصاف الصحفيين أو الإعلاميين على وجه العموم، الصحفيين بشكل خاص الاستقصائيين اللي يبحثون عن المعلومة ويمثلون هذا الجانب الهام. احنا يهمنا في الوسط الرياضي متعب وحبتنا مثل ما يعرف الجميع انه نكون دائم مطلعين. فبرنامج الصدارة ان شاء الله على مسماه راح يكون موعدين في الحلقات اللي تواجد فيها متعب العواد بالحصول ومتابعة الاخبار بمصادرها ومستجداتها الرياضية. حياكم الله انتم كذلك حبتنا، نسعد اذا بمشاركتكم الدائمة في حلقات البرنامج من خلال وسائل التواصل، اذكركم فيها 011-40-53 او على مختلف المنصات المرئية للإعلام الجديد أو إعلام الجوالات كما يحب البعض إطلاق المسمى عليه. نسعد بمتابعتكم على التطبيق الخاص بهاتف الإذاعة والتلفزيون سعودي راديو بلس، على مختلف المتاجر الإلكترونية أو على منصة الإكس المعروفة حساب الرسمي إذاعة الرياض. الله يحييكم. اليوم تقريرنا متعب حبيبنا وحبتنا يتحدث عن اللقاء المنتظر الوحيد الهام جدا، البوابة المفضية إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، لقاء وحيد بمسمى الملحق، الاتحاد ممثل الوطن على موعد الساعة 7 اليوم إن شاء الله للمغرب يعني مساء أمام مستضيفة فريق الجزيرة الإماراتي، اللي يفوز بينضم للدوري واللي بيخسر بيرجع أدراجه ويتقلص عدد المسابقات اللي يشارك فيها هذا الموسم إلى مسابقات المحلية. فالبوابة كلها تمر من خلال مباراة اليوم، مباراة هامة جدا ثقيلة الميزان. هذا عنوان تقرير استعرض بعد قليل مشيئة الله. أما بالنسبة للاستطلاع فهو توقعاتكم، هل سينفذ، سيعبر، سيتأهل، سيخطف البطاقة ممثل وطن فريق الاتحاد، ولا الصعوبات اللي تواجهها، ومن ضمنها ما سيتم استعراضه في حلقتنا من خلال تقرير أو بقية التفاصيل الإضافية في حلقتنا اليوم، سيواجه فيها صعوبات للعبور أمام فريق أبوظبي اللي غير كثير. يعني من ضمن التغييرات اللي سواها أعاد المدرب القدير والشهير والمعروف عندنا في السعودية وفي الخليج كوزمن الروماني الذي تم تعيينه قبل فترة بسيطة فقط من انطلاق المباراة الهامة لهذا المساء. نسعد إذن بمشاركتكم خصوصا لحبتها يتابعونا على 011-40-53. نبدأ معك استهلالة، توقعاتك متعب؟
1: والله إن شاء الله نتمناها للاتحاد بإذن الله.
0: أوكي، غير أمنيات يعني
1: لو تكلمنا الاتحاد أبو أستاذ علي على الورق الاتحاد أقرب، لكن في الملحق الفوارق الورقية دائما وحدها لا تحسب. الاتحاد اليوم أستاذ علي يملك جودة فردية أعلى وخبرة آسيوية أكبر وقائمة فيها مجموعة من اللاعبين المميزين، أضف في اليوم ديون لوبي المحور، يعني أيضا مؤثر الاتحاد في إسبانيا كان له دور كبير في تجهيز الفريق. أتوقع يعني حتى يعني لو خذينا الاتحاد مباريات الودية لعب فاز 2-1 على لاس، بعدين على ماريوكا 4، بعدين تعادل 2-2 مع ملقة. الجزيرة يعني يملك مثل ما تقول ميزتين خطيرتين، يملك المدرب كوزمن ويملك انه يعرف الكرة الخليجية تحديدا قبل الآسيوية. كوزمان نعرفه أستاذ علي انه مدرب برغماتي، بمعنى انه مدرب مرن واقعي يكيف خطته مع الخصم للحصول على النتيجة، ما يهمه المستوى ولا يهمه الاسم ولا يهمه، هو اهم شيء يحصل على النتيجة، وهذه خطورة كوزمان. مدرب الاتحاد للأمانة مدرب جديد، يعني في سينك يمثل مدرسة ألمانية أستاذ علي، مدرسة ألمانية حديثة، ضغط، سرعة، استعادة كرة، إيقاع مرتفع، محاولة اللعب، لكن هل استطاع في المعسكر إسبانيا أنه يكيف الاتحاد على نفس الطريقة؟ يعني الاتحاد اليوم يعني في آخر تقريبا من 3 مباريات ودية

0: هي سجل 8 أهداف. هذا يعطيك إيحاء إنه الاتحاد قاعد يقدم كرة جميلة، يعني بعيدا عن الصخب اللي قاعد يصير إنه الاتحاد يعاني ومثل اللي إحنا قاعدين نشوفه في الوسط الرياضي. لكن تتكلم عن منظومة تسينك، هل إنه الاتحاد خلال 3 أسابيع الماضية تشربوها أو لا؟ مباراة إقصائية تحتاج إلى مدرب يفهم التفاصيل الصغيرة قبل أنه يشرح أسلوبه أو يقدم فريقه لجمهوره. اليوم جمهور الاتحاد سبعلي يجب أنه يدرك أنه مدربهم اليوم يفكر في النتيجة ولا يفكر أنه يقدم هالفريق للدوري. الدوري تختلف حسابات، وهذه مباراة إقصائية. الاتحاد إذا تجاوزها ودخل في دوري النخبة راح تختلف الأمور بصورة يعني مختلفة جدا. لهذا نتمنى من جمهور العبيد إنه لا تبحث عن مستوى، أنت ابحث أن تأهل فريقك بنفس الطريقة اللي قاعد يبحث فيها كوزمن مدرب الجزيرة.
1: جميل. أول شيء عندي طلب شخصي لو سمحت، بدون قولة أستاذ.
0: أستاذ علي
1: أنت أستاذ
0: علينا.
1: لا شلون، لأن أول شيء الميانة ترى بين وبينك حاضرة
0: أكيد.
1: والشيء الثاني علشان حتى للمتابع ما يشعر أنه في ذيك الحواجز، ترى أنا يعني عزيز المتابع هذا كلام موجه لك، ترى الميانة كبيرة بيني بين ضيفنا متابع العواد، فأنت خذ راحتك يعني، أنا حتى ما أحبها يعني.
0: لا حبيبي،
1: أبرك السعادة وبيض لوجهك وأنت أستاذ
0: علي. أنت من الأسماء دائما يقولون دائما في الصحافة يقال إنه الاستنطاق أصعب من المعلومة، وأنت يعني أنت حبيبنا علي، أنت مبدع في هذا الاتجاه. وجودك في هذه الإذاعة، وجودك أيضا في صلب العمود الإعلام السعودي سواء الرياضي أو الجوانب الأخرى، هذا يعطينا دلالة إنه دائما القدرات السعودية حاضرة موجودة. وأنت علي شوف بشير أستاذ، أنت أيوة. علي أيوة. احنا تعلمنا منك كثير.
1: الله يرضى عليك، بيضا وجهك، يعني الله يسعد قلبك. ولا أيوة. ودنا إيه ما ود يعني ما قصرت يعني، أخذ راحتك على الآخر. طيب احنا صار تقرير جاهز الغالي متعب وحبتنا، راح استعرضه ونرجع بعدها لمزيد من الحديث والتفاصيل. ذكر لقاء هام منتظر هذا المساء ان شاء الله لممثل الوطن فريق الاتحاد، وهو اللقاء اللي ممكن نقول بسم الله الرحمن الرحيم استفتاح الموسم كله الرياضي على مختلف المسابقات، كان على مستوى منتخبنا الأهم أو على مستوى ممثلينا خارجيا وهذا الأهم بعد كذلك، أو على مستوى المهم أنديتنا ومشاركاتها في مختلف المسابقات المحلية. أولى المواجهات إذن الاتحاد أمام الجزيرة الإماراتي هذا المساء. تقرير تحدث عن المواجهة ونرجع بعد المزيد من الحديث والتفاصيل.
2: تتجه الأنظار مساء اليوم الثلاثاء إلى استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث يخوض ممثل الوطن نادي الاتحاد والجزيرة الإماراتي مواجهة مرتقبة ضمن منافسات الملحق المؤهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2026-2027. وتكتسب المباراة أهمية استثنائية نظرا لكونها مواجهة إقصائية حاسمة تقام من دور واحد، إذ يضمن الفائز فيها حجز المقعد الوحيد المؤهل إلى دور المجموعات على مستوى أندية القارة، بينما يخرج الخاسر من الحسابات القارية لهذا الموسم. ويدخل الاتحاد اللقاء بصفته صاحب المركز الخامس في دوري روشا للمحترفين، وذلك بآمال عريضة لتجاوز العقبة الإقصائية خارج قواعده. في المقابل يسعى الجزيرة الإماراتي لاستغلال الميزة الجماهيرية وأفضلية الأرض لحسم التأهل وإرضاء تطلعات أنصاره. وتمثل هذه المباراة المواجهة الرابعة للاتحاد على أرضية استاد محمد بن زايد، حيث خاض الفريق 3 مواجهات سابقة أمام الجزيرة على ذات الملعب محققا سجلا خاليا من الهزائم. ويسعى الاتحاد للتمسك بسجله الإيجابي على الملعب الإماراتي ومواصلة تفوقه التاريخي للعبور نحو دور المجموعات، بينما يطمح الجزيرة لكسر العقدة التاريخية أمام منافسه السعودي وتحقيق انتصاره الأول عليه في أبوظبي، مستندا إلى الدعم الجماهيري الحاشد لترجمة الأفضلية إلى عبور قاري مستحق.
3: الصدارة.

0: شكرا عبد الملك القليب على قراءة تقرير من إعداد علي اليوسف. ذكركم مجددا حبتنا ضيفنا اليوم في مطلع الموسم الرياضي الجديد وفي أولى حلقاته معنا في إذن هذا الموسم الإعلام الرياضي صحفي الرياضي متعب العواد. ورقم مباشر استقبال مشاركتكم الحديث بشكل خاص عن توقعاتكم لنتيجة مباراة تمثل الوطن هذا المساء فريق الاتحاد فريق الجزيرة الإماراتي 0-1-41-5-3. على ضوء التقرير ايش حاب تقول متعب؟
1: تقرير جميل وتقرير يدعم يعني أول شيء رقميا جميل فنيا عالي جدا الكاتب فيه مبدع متمكن قراءة العبد الملك أيضا جميلة. أنا أعتقد أنه الاتحاد يستحق هذا التقرير وأيضا البطولة تستحق هذا الإنصاف.
0: طيب في تفاصيل إضافية حول اللقاء على سبيل المثال المدرب الفريق الاتحاد الألماني يانز نبه اللعيب اليوم إلى ضرورة مضاعفة التركيز خلال المواجهة ووضع غياب تقنية الفار في حسبانهم تفاديا لمواقف تحكيمية غير قابلة للمراجعة. وبعد علمي بغياب تقنية الفار عن اللقاء الذي يأتي ضمن ملحق دوري أبطال آسيا النخبة طالب المدرب اللعيبة حسب بعض المصادر بالحذر من ارتكاب هفوات غير ضرورية قد تفضي إلى قرارات تحكيمية تكلف الفريق ويصعب تدارك تبعاتها. ايش رأيك؟
1: اهتمام في سينك بهذه النقطة منطقي. انت اليوم تتكلم استاذ علي عن مباراة إقصائية قرار واحد داخل منطقة الجزاء قد يساوي موسما آسويا كاملا. غياب في آر وهذه مشكلة في الاتحاد الآسيوي تصبح مسؤولية اللاعب مضاعفة. علي اليوم نتكلم عن يعني أتوقع أنه مدرب الاتحاد طلب من لعيبته تقليل الالتحامات غير ضرورية داخل منطقة الجزاء الابتعاد عن الاعتراضات والتوتر. واضح أنه رسالة للعيبة يعني الحكم اليوم يملك القرار الأخير لحظة إطلاق الصافرة لا تفكر لا في فار تقنيات الفار ولا تفكر في خارج المستطيل الحكم من يملك مصيره ليس هناك أي تدخلات وهذه مشكلة أستاذ علي للأمانة. إحنا ودنا الأوروبيين إذا جونا في آسيا يشوفون تقنيات عندنا يشوفون التطور لدينا. نتمنى من يعني أستاذ علي من الرئيس الاتحاد الآسيوي بكل أسف أنت اليوم أنت حصلت على مبالغ ضخمة جدا إيراداتك عالية جدا من المفترض المباراة الإقصائية وجود تقنية في آر أهم شيء من حضور وجود الحكم الرابع.
0: نعم
1: لا تنسى أنه اليوم جايين من كأس عالم علي
0: إيه؟ نعم.
1: وكأس العالم عدل لنا اللوائح وعدل لنا كيفية استخدام التقنية وعدل لنا الأنظمة الجديدة ومع هذا اتحادنا الآسيوي لا زال متأخر بكل أسف. بدليل هالألماني هذا لو رجع لبلده وتكلم بصحافة بلده بيقولون الآسيويين متأخرين مع أننا
0: بيكرسون الفكرة هي موجود. نعم. عندهم الفكرة أنه اتحاد الآسيوي متخلف للأسف
1: والكارثة أستاذ علي أنه كأس العالم تقنيات في آر كلها حصلوا عليها من الصين والصين دولة آسيوية هل يعقل هذا؟ احنا نسأل ونتساءل فقط. اليوم احنا عندنا كرة آسيوية يجب أنها تتطور ويجب أنه نواصل مرحلة المشروع السعودي في آسيا. اليوم المشروع السعودي قاعد ينقل الكرة الآسيوية إلى مرحلة مهمة جدا. احنا ليش احنا نستخدم او نحاول انه نترك هذه التقنيات مع انه الشركات في الصين قادرين يوفرون لك كل شيء لكن نضع علامة استفهام ونحيلها للمسؤول ونتمنى من معالي الشيخ رئيس الاتحاد الآسيوي انه يدرك انه هذه النقطة ما ودنا يخرج الجزيرة مظلوم ولا ودنا الاتحاد يخرج مظلوم.
0: نعم
1: ودنا الجمهور يستمتعون هذا قصدنا.
0: الحين حتى بوجود تقنية الفار في توجس العالم تقول لعلها تساعد وتساهم على نجاح المباراة. هذا بالإضافة إلى شوف ترى أغلب الحكام اللي أداروا مباريات فيها تقنية الفار صار يعتمد عليها فاليوم عقلها الباطني إذا ما كان متنبه كل لحظات المباراة ترى في لقطات بتفوت عليه لأن جاي في باله تقنية الفار بينادوني يبيكلموني لا الله يستر يتأثر الاتحاد بشكل خاص والجمال كرة القدم بشكل عام الله يستر يطلع شيء يعني يشوب بجمالية المباراة. تمنى التوفيق إن شاء الله ممثلنا. أيضا كذلك المستجدات خصصة بحسب المصادر المدرب الاتحادي الألماني الجزء من الحصة التدريبية خصوصا الختامية خصص جزء منها كبير للتدرب على تنفيذ ركلات الترجيح تحسبا للوصول إليها في حال انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل. وفقا لبعض المصادر حدد فيسينك قائمة اللعيبة اللي سيتولون تنفيذ ركلات ترجيحية واختارهم اعتمادا على كفاءتهم في التسديد. شو رأيك؟
1: وهذا دليل انه مدرب الاتحاد فيسينك قاعد يتابع كوزمن، وعارف انه كوزمن يحاول انه ينقل المباراة الى ضربات الترجيح، لانه برغماتية كوزمن استاذ علي شفناها مع الهلال، شفناها مع الأندية الإماراتية، الجزيرة قبل الجزيرة كان مع العين، قبل العين كان مع الشارقة. برغماتيته هذه تعتمد على منطقية الفوز، ولا تعتمد على منطقية المستوى، ولا تعتمد على منطقية أي مناطق أخرى، يعتمده على الفوز بأسوأ مستوى له. وبالتالي قاعد يحقق بطولات في منطقة الخليج من خلال هذه الطريقة اللي قاعد يستخدمها. اليوم مدرب الاتحاد واضح انه خايف من ركلات الترجيح، مع انه انا اتوقع ان الاتحاد سيحسم المباراه في 90 دقيقه. اليوم تحديد المسددين مسبقا هذا اعداد نفسي، وهذا دليل انه مدرب الاتحاد مدرب نفسي عالي جدا، واضح انه طريقته من هذه الطريقه انه قاعد يبعد الفريق عن الضغط النفسي وعن الاقصائيه او انه ضغوطات من المباراه، من يعني الخروج من مباراه واحده. انا اعتبره مدرب، مع انه مدرب في حقه قليل، لكن يملك عقليه مدرب كبير.
0: طيب ان شاء الله يثبت انه فعلا المدرب الشاب هو التوجه الصحيح يكون له، مثل ما نجح بحسب راي البعض مدرب الالماني، مدرب فريق نادي الاهلي اللي رحل الى فريق نيوكاسل الانجليزي. والأكيد أنه يعبر فريق الاتحاد خصوصا مواجهة اليوم، لأنه نحتاج الاتحاد في الدور الطويل، لأنه أخبار الاتحاد أنت تعرف نفس المسابقات إذا كان طويل هذا يخدم حتى في الصورة والهوية والصورة النمطية والهوية للفريق طوال الموسم، من ناحية استجلاب الرعاة والشركات، غير فريق ما يعني مثلا مسابقة الملك خروج مغلوب مباراة واحدة، تفوز تواصل، تنهزم تطلع، لكن الدوري انت حاضر دايم، انت تشكل حياة الجدول اليومي لمحبينك وعاشقينك على طول الموسم. فخروج الاتحاد صدمة، انا اعتقد خروج الاتحاد صدمة في حال لا سمح الله انه خرج، واحنا متفائلين نقول ان شاء الله الاتحاد.
1: لا استاذ علي ايضا لا تنسى انه الاتحاد التقى مع الجزيرة في 2009 مباراة انتهت في التعادل في أبو ظبي، والمباراة جدة 1-1. يعني ترى الاتحاد علاقته مع الجزيرة، ترى الجزيرة صعب مهما كانت الأسماء عنده، يعني الاتحاد هو يملك الإرث عسوي كبير، بطل قارة 2004-2005، لكن التاريخ يعطي الثقة، 90 تعطيك بطاقة. هذا الفرق، وهذا اللي يجب أنه لاعب الاتحاد اليوم يدخل فيه وتكون عقليته عقلية فوز وانتصار. أنا أثق في مدرب الاتحاد مع أنه سيفي حقه، لكن أتوقع أنه سيعيد اسم كبير في الدوري السعودي.
0: من وين جت ثقتك؟ أنه شاب يبحث عن إثبات نفسه ولا ويش؟
1: المدارس الألمانية تمنح الوقت احترام عكس المدارس الأخرى. المدرسة الألمانية اليوم عنده مواصفات نفس تركيب قطع المكائن، كل لاعب له قطعته، له الخامة حقته كيف يتحرك. في هذا المدارس الألمانية الفترة الأخيرة أستاذ علي شهدنا تفوق كبير جدا، يعني حتى الآن بدأوا الشباب الألمان خاصة المدربين اللي مثل فيسينك، وشفنا مدرب الأهلي ماتيوس، وفي مدربين آخرين موجودين الآن في الدوري الإنجليزي بدأوا يأخذون وضعيتهم. يعني المنافسة الآن في أوروبا المدربين البرتغاليين والمدربين الأسبان. اليوم دخول المدرسة الألمانية ستعطي شيء مختلف الآن، يعني عملية الضغط، عملية الارتداد، عملية الاستداء. وبعدين المدربين الألمان يرون كرة القدم 90 دقيقة بالحسم فيها، عكس المدربين الآخرين. في مدربين يعطيك إلى 45 شوط أول خلاص تخلص كل شيء، يبدأ يمارس دوره. هي مدرسة جديدة، واتوقع انه بدت القارات تثق في المدرسة الألمانية. شاهدنا يعني ارتباط مدربين جدد، يعني في سنجال الاتحاد المدرب صديقه راح لمساعد مدرب مع الأرسنال. بدأوا الألمان ينتشرون وبدت الأندية وخاصة أندية الشركات تثق بإمكانياتهم.
0: تمام. مزيد من التفاصيل بس قبل نذكر رقم الهاتف مباشر استقبال مشاركاتكم توقعاتكم لنتيجة مباراة اليوم. الاتحاد هل سيخطف بطاقة التأهل إلى دوري آسيا للنخبة أو سيعود ويفقد فرصته في المشاركة في واحد من أهم الدوريات القارية إن لم يكن هو أهم دوري على مستوى القارة، دوري أبطال آسيا على مستوى طبعا إقليمي، لكن على مستوى عالمي لا نفتخر دورينا روشن. في من يقول وأنا يعني أرتاح للرأي هذا، دوري روشن أقوى من دوري أبطال آسيا. حاب أسمع رأيك. بس خلي ذكر رقم الهاتف إذن 011-40-53. هل أنت مع الرأي هذا أنه دوري روشن أقوى من النخبة؟
1: نعم أقوى، دوري روشن أقوى، الأندية أقوى، التنظيم أقوى، الحضور الجماهيري أقوى.
0: لا حضور الجماهيري يزعل في كثير مباريات، يزعل
1: تقريبا حسب الحوافز. الأندية اليوم هي من تدير جماهيريتها حسب الحوافز، حسب الفريق استقراره. لكن بمعنى بشكل إجمالي دوري روشن أقوى للأمانة، يعني أقوى من دوري نخبة آسيا.
0: أوكي. طيب التفاصيل الثانية الأخرى، الجزيرة فيما يتعلق في النادي اليوم دعم عناصرة بأربع لعيبة جدد خلال فترة المنصرمة من عمر نافذة الانتقالات الصيفية الحالية بالنسبة للدوري الإماراتي، آخرهم التركي صالح مالكوش أوغلو لاعب الوسط الدفاعي الذي أعلن النادي تعاقد معه. إذن وتعاقد الجزيرة مع اللاعب الذي تم في فبراير الماضي 21 عام قادم من طرابزون سبورت التركي، وقبله رحب النادي خلال سوق الانتقالات الحالية بكل من البوسني نيرمين مدافع سراييفو في بلاده والدول الإماراتي روبن كانيدو ظهير أيسر لفريق الوحدة، وكذلك بالتركي إرسين أوغلو حارس مرمى بشكتاش. وتزامنت تدعيمات الصيفية مع تغيير الجهاز الفني أيضا بقدوم المدرب الروماني كوزمن لتولي المهمة بدلا من الهولندي مارينو الذي رحل مع طاقم المساعد وحط الرحال لاحقا في فريق إذن الأهلي السعودي. وش رأيك عن الخبر هذا وعن ما يروج له أنه الدعم المفروض يكون يختلف للأندية اللي تشارك خارجيا، يصير في شيء إضافي ولا المفروض أنه يكون في استراتيجية طويلة المدى؟
1: تقصد حنا في السعودية يعني؟
0: أبي العنوان الخبر هذا أنه تدعيمات الجزيرة بأربع عناصر ومدرب، علشان يمكن ترى بس عشان المباراة هذه.
1: إيه لا صالح مكلوش أغلو صغير 21 سنة
0: إيه؟
1: جاها من طرابزون أتوقع، وعندك نيريمان جاها من سراييفو.
0: إيه قلتها قبل شوي.
1: أيوة وعندك أيضا الموهبة ليت أحمد تيم، هذا من المواهب اللي سجلوها من الجزيرة قبل المباراة، قبل ما تسجلوه. حمزة ياسين برضو خذوه صعدوه للفريق الأول، هذول المواهب للأمانة. لكن الجزيرة عندها خمس صفقات، لكن قيمته السوقية اليوم مع الاتحاد هو تقريبا 44 مليون يورو. الاتحاد التحديث الأخير تقريبا 151 مليون يورو.
0: أوكي كبير
1: الاتحاد. كبير فارق كبير. شوف أنديتنا السعودية تفرق يعني من بعد المشروع أنا الرياضي وبرنامج الاستقطاب السعودي وضع أنديتنا في مرتبة عالية جدا على مستوى القارة. لكن أتوقع أنه سبع يعني علي الجزيرة، أنا الاتحاد أشوفه أجهز وأفضل وأكمل وانسجام أعلى.
0: أوكي.
1: الجزيرة في الجزيرة يعني خسروا يعني أنت تتكلم عن يعني قبل الموسم الماضي لعيبة تروحوها كثير، تقريبا أكثر من 5 إلى 6 لعيبة من الركائز الأساسية.
0: أوكي.
1: يعني الاتحاد اليوم أنت تتكلم عن ديون لوبي، تتكلم عن كارلو، تتكلم عن ركان الكعبي، فارس العابدي. الاتحاد فيه شغل، لكن هل المدرب يزن الأمور ويخلق هذا الانسجام؟ نشاهده اليوم
0: يا رب. طيب يصطدم في طموح الجزيرة بالعودة إلى دوري أبطال آسيا النخبة بعد غياب 4 سنوات بضيف الاتحاد عندما يتواجهان إذن اليوم يلعب الثلاثاء.

0: الثلاثاء اذا من كذلك اليوم مباراة اخرى عن منطقة غرب اسيا، فريق بختكور الاوزبكي مع ضيف الحسين اربد الاردني في طشكنت. طبعا في هي راح يكون في اربع بطاقات للملحق، اثنين من الشرق واثنين من الغرب، ينضمون بعد الانتصارات في نتيجة اربع مباريات الى بقية الفرق اللي تأهلت الى دوري ابطال اسيا للنخبة. كانت آخر مشاركة للجزيرة عام 2022 في دوري أبطال آسيا النخبة، وودع من دور مجموعات ليعكس بذلك الفترة السلبية التي مر بها، وترجمت بغيابه عن منصات التتويج الكبرى حيث يشارك فيها النسخة الحالية من البطولة القارية عبر الملحق بصفة صاحب الملحق صاحب المركز الرابع في الدوري المحلي. الجزيرة يأمل أن تنعكس التغييرات الفنية التي طرأت عليه على عودته إلى البطولة، لا سيما بعد تعيين الروماني كوزمن وبعد فشله في قيادة منتخب الإمارات إلى مونديال 2026 الذي اختتم مؤخرا في أمريكا الشمالية. وإقالة من تدريب المنتخب، يتطلع كوزمن إلى عودة قوية في عمله مع الأندية، وهو المكان الذي يناسبه أكثر بحسب الأرقام. يعد أولاريو كوزمن المدرب الأكثر فوزا بالألقاب في الكرة الإماراتية برصيد 14 لقب أحرزها خلال مشواره مع العين من 2011 إلى 2013، وشباب الأهلي من 2013 إلى 2017، والشارقة من 2021 إلى 2025. يعني تقريبا هو عندهم من طلع تجربته من الدوري السعودي وهو ماشي حاله هناك.
1: نايم هو في الإمارات،
0: واضح.
1: إيه نايم نوم،
0: حط بيت هناك. طيب، يأمل الاتحاد بدورة تخطي الصعوبات التي واجهته قبل المباراة وآخر تعرض جناح الشاب البرتغالي روجر البالغ من عمره 20 عام إصابة بقطع بالرباط الصليبي، ورحيل لاعب الوسط فابينيو بعد ثلاث مواسم قضاها في صفوف العميد. وعوض خامس الدوري السعودي فابينيو بتعاقد مع لاعب الوسط الدفاع السنغالي ديون اللي أنت فردت الحديث عنه في بداية الحلقة، قادما من فريق الميريا، كما ضم لاعبين محليين هم راكان الكعبي وفارس عابدي قادم من فريق نيوم. تعاقد الاتحاد في يونيو إذا مع المدرب الألماني فيسينك الفائز بالموسم الماضي مع جامبا أوساكا الياباني بلقب دوري أبطال آسيا 2. لكن المدرب صاحب 39 عام الذي خلف البرتغالي كونسيساو أبدى رضاه عن فريقه رغم الفترة القصيرة في العمل معه. قال فيسينغ بعد اختام عسكر مربية في أسبانيا بالفوز على لامس بالماس 2-1 وميوركا 4-0 والتعادل مع ملقا 2-2، أنهينا المعسكر بخوض مباريات قوية أمام فرق جيدة في أسبانيا وليس من السهل مواجهتها. طبعا الاتحاد يملك خبرة كبيرة في آسيا، حبيبنا متعب وحبتنا في البطولة القارية على وجه الخصوص، فاز في لقبها نسختين 2004 و2005 ويطمح للمشاركة 14 في تاريخه والذهاب بعيدا فيما بعد. أما الجزيرة فشارك في 10 نسخ وكان أبرز النتائج في البطولة صعوده للدور ثمن النهائي 3 مرات خلال أعوام 2012 2014 و2018، وسبق الجزيرة والاتحاد أن التقيا مرتين مثل ما تفضلت أنت قبل شوي في البطولة، وانتهت بالتعادل 0-0 في أبوظبي و1-1 في جدة. هذا يعطيك إن شاء الله مؤشر أنه الاتحاد مو بيخسر من الجزيرة، بس كوزمن أنت لازم فعلا، وهذا اللي أنت حتى ألمحت له أنه ممكن يذهب بالمباراة إلى ركلة ترجيح، وفيسينغ هناك درب اللعيبة على ركلة ترجيح. بس كلمني من ناحية الحظ، هل أنت من اللي يؤمن بالحظ؟
1: والله في كرة القدم الحظ موجود، لكن هي على الأداء، هي على الأداء. الاتحاد جودة أعلى للأمانة. هم شوف أبعطيك، شوف جابوا هم حارس الفريق الجزيرة، جابوا ديسان، أعتقد ديستان أغلو، صغير في العمر لكن متخصص في ضربات الجزاء، وهذه يجب الاتحاديين يركزون عليها.
0: أوكي.
1: يعني جايبين حارس متخصص في ضربات الجزاء. أنا الأهم أنه مدرب الاتحاد وفريق الاتحاد أنهم يكونون يد واحدة لإنهاء المباراة في الوقت الأفضل، لأنه أنا متأكد أنه الاتحاد سيتجاوز هذا الأمر.
0: طيب، نختم إذن هذا المحور بالخبر التالي. أوضحت بعض المصادر أن نادي الاتحاد سيتحمل جزء من رواتب فيصل الغامدي لاعب وسط الفريق خلال فترة إعارته إلى نيوم اللي تمتد لموسم واحد فقط بحسب بعض المصادر. ووافق إذن فريق الاتحاد على انتقال فيصل لاعبا معارا، أتى ذلك ردا على طلب من نيوم وصل 7 أغسطس الجاري بالحصول على خدمات فيصل لمدة موسم بنظام الإعارة. وحسب المصادر لا يتضمن الاتفاق بين الناديين أحقية الشراء، وسيدفع الاتحاد جزء من رواتب اللاعب وسيتحمل نيوم

0: الباقي. وبسبب صفقة انتقالات تخلف الغامدي بإذن من فريق الاتحاد عن السفر مع الفريق الأول إلى أبوظبي لمواجهة الجزيرة الإماراتي ضمن ملحق دوري أبطال آسيا. وضم الاتحاد الفيصل البالغ من عمر 24 عام خلال صيف 2022 من اتفاق وإعارته طيلة الموسم قبل الماضي إلى بيرشكوت في الدوري البلجيكي. وش رأيك؟
1: والله فيصل نجم كبير ويحتاج إلى دقائق لعب، وتمنيت أنه فيصل اليوم موجود في الاتحاد لأنه كان يحتاج إلى الثقة أكثر. فيصل شفناه في المنتخب السعودي وقدم نفسه واحترافه الخارجي أعطاه، لكن الاتحاد احتفظ بأصله اللي هو أصله الرياضي، وأعتقد أنه سيستفيد اليوم. ولكن دائما الإعارات اللي مثل نوعية فيصل الاتحاد سيشترط دقائق أنه اللاعب يلعب فيها، وتوقع فيصل سيعود مع نيوم بشكل أقوى ويعود للاتحاد بشكل أجمل إن شاء الله.
0: تجربته في بيرشكوت ترى كانت واعدة، وفي نيوم متوقع أنه ينجح. أنا ودي وعطني وجهة نظرك أنه اللعيبة الواعدين مثل هذولا ما يبقون مع أندية حبيس دكة، يعني من الاتحاد ما أتوقع أنه راح يلعب أساسي، ما أتوقع إلا إذا كنا قلنا راح يكون في دوريين للاتحاد ونفس طويل، ويمكن لا سمح الله إصابات لبعض اللعيبة الأجانب يمكن ياخذ فرصته، لكن مفروض انه يبحث عن فرصه يلعب اساسي، لانه انت خصوصا صغير السن ما تلعب اساسي انت كذا فاشل، يعني بتفشل مسيرتك
1: وتاثر على وجوده مع المنتخب. صار فيصل خسرناه في كاس العالم.
0: صح،
1: فيصل موهوب، فيصل لاعب كبير، فيصل عمره صغير، وفيصل في ظل ازمه الاتحاد كان فيصل هو نجم الاتحاد. لكن اللي قاعد يصير في الاتحاد عملية ترتيب الأولويات، وأعتقد أنه هذا إخفاق في مديره الرياضي الموسم الماضي. أتمنى أنه الموسم هذا لا يخفق فيها، لأنه واضح جدا أنه الاتحاد لم يستقر على مدرسة تدريبية، لم يستقر على أسلوب، لم يستقر على خيارات مهمة. الاتحاد أكثر نادي سجل مواليد أجانب، ومع هذا يملك مواهب، وهنا قيمة أو نقول هنا التناقضات الفنية أو تكشف لك القراءة الفنية في الاتحاد. فيصل الغامدي أحد الأسباب اللي حققت الاتحاد الدوري، وجوده وحضوره كاحتياط أو كمشاركات، وشاهدنا مستواه عالي جدا. اليوم كسب لاعب كبير فيصل للأمانة، والاتحاد محتفظ في عقده ولكن إعارته الآن.
0: أوكي.
1: أتوقع أنه فيصل بقى في عقده سنة أو سنتين أو سنة أتوقع.
0: أوكي.
1: وهذه من المفترض أنه الاتحاد يجدد عقده ومن ثم إعارته، لأن اللاعب سيكون مطلب مهم سواء للنصر أو الهلال أو الأهلي.
0: أوكي، طيب، تمنى التوفيق إن شاء الله إذن لممثل الوطن العميد هذا المساء في المباراة المنتظرة أمام فريق الجزيرة الإماراتي بين أرضه وجماهير فريق الجزيرة الإماراتي في أبوظبي، وأن يعبر يخطو بطاقة التأهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة. لقاء واحد فقط، ربما يصل إلى ركلات ترجيح، أتمنى أنه يتم حسمها بتسعين دقيقة
1: إن شاء الله.
0: وبالمجمل أين يكون طريقة الحسم، أهم شيء الحصول على البطاقة. أخذتها بالتسعين دقيقة أزين وأمتع وأحسن وأضمن لهوية وشكل الفريق، وإذا لا سمح الله تأجت إلى 90 إلى ركلة ترجيح فمو مشكلة، بس أهم شيء تعبر.
1: صحيح،
0: ممتاز. طيب، قبل الانتقال للمحور آخر ذكركم إذا 011-43-53 استطلاع حلقتنا اليوم توقعاتكم إذن لمواجهة هذا المساء، بيعبر الاتحاد ولا لا سمح الله لا يعبر إلى دوري أبطال آسيا للنخبة. أمس حبيبنا متعب وحبتنا عقد في وزارة الرياضة مؤتمر دوري حديث عن العديد من المستجدات، من ضمنها إعلان وزارة الرياضة

0: 2026 2027 والتي تدخل عامها الثامن. تركزت الاستراتيجية الخاصة بالنسخة الجديدة على 7 مبادرات رئيسية تشمل الدعم المباشر والألعاب المختلفة، وتشمل كذلك الحوكمة والحضور الجماهيري وتطوير المنشآت والتحول الرقمي وزيادة الإيرادات التجارية، حيث صممت تلك المبادرات لتوفير منظومة دعم متكاملة تعتمد على الأداء وتسهم في تطوير الأندية ورفع كفاءة التشغيل وتعزيز جودة الخدمات وتنويع مصادر الإيرادات بما يحقق استدامة القطاع الرياضي. وستواصل الاستراتيجية تطوير مبادرات الدعم المباشر والألعاب المختلفة بما يضمن رفع كفاءة الإنفاق وتحفيز التميز الرياضي، إلى جانب استمرار العمل في مبادرتي تطوير المنشآت والتحول الرقمي بهدف تطوير البنية التحتية للأندية ورفع كفاءة الخدمات الرقمية وتوحيد المنصات التشغيلية بما يسهم في تحسين تجربة الأندية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي. إيش رأيك؟
1: عمل جميل، نسخة جميلة ونسخة واستراتيجية الدعم، يعني فيها يعني اليوم العنوان الأبرز فيها أستاذ علي كم يحصل النادي، ليس كم يحصل النادي، ماذا يصنع النادي بما يحصل عليه، بمعنى أنه فيها استدامة.
0: فيها استدامة، هي واضح استدامة، يعني راح تكون مستمرة، بس يعني الحديث الدائر دايم أنه ليش نادي يعطى ما لا يعطى نادي، وهذا أسلوب في ناس يفهمون أنه أسلوب ضغط بس مو بحقيقي الدعم. قاعد
1: الحوكمة تختلف عن برنامج الاستقطاب. اليوم أنت تتكلم عن استراتيجية الدعم. استراتيجية الدعم هذه مرتبطة في الحوكمة اللي هي 7 مسارات. دعم المباشر، الألعاب المختلفة، الحوكمة، الجماهير، المنشآت، التحول الرقمي، والإيرادات التجارية. الإيرادات التجارية أستاذ علي هي الإضافة اللي أضيفت هذا العام، لأنه الإيرادات التجارية هي من تصنع الاستدامة الحقيقية. اليوم النادي يتحول من انتظار الدعم إلى صناعة الدخل، وهذه القاعدة اللي تمشي عليها الأندية الأسبانية. واضح أنه استراتيجية الدعم هذه أستاذ علي إنها يعني تجربة الأسبان من انتظار دعم إلى صناعة دخل، بمعنى تحويل هذه الأندية من مستهلكة إلى منتجة، وهذه قاعدة أتوقع أنها صعبة شوي، تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى تأهيل أندية كاملة تهم في هذا الأمر، وتحتاج أيضا شفافية أكثر. الحوكمة اليوم يعطونك مؤشرات، يعطونك المبادرات، ويعطونك القياس. هناك أندية نجحت زي النصر والهلال والاتحاد والأهلي الفترة الماضية وتم تأهيلهم، بعدين جينا للاتفاق والشباب والقادسية وتم تأهيلهم بشكل كامل، وبعدين دخلوا الآن نيوم والدرعية وبقية الأندية الصاعدة مثل أبها، أيضا الدرعية من الأندية الصاعدة، أيضا الفيصلي، هذولهم أندية راح تستفيد من عملية الانتقال للمرحلة هذه. أستاذ علي اليوم الجمهور النادي لابد أنه يرضي جمهوره. اليوم الجمهور له دعم كبير، له دعم يعني خصص الجمهور تقريبا 99 مليون. أستاذ علي
0: شلون وضحها أكثر؟
1: يعني اليوم أنت تتكلم عن الجماهير، المخصصات للجماهير، يعني اليوم مستقبل الأندية. اليوم أنت أعطوك الآن 7 العناصر اللي بيعملون عليها،
0: نعم،
1: اللي هي تشمل طال عمرك اللي هي الدعم المباشر والألعاب المختلفة والحوكمة والجماهير والمنشآت والتحول الرقمي والإيرادات التجارية. الأندية اليوم الجمهور لابد أنه جمهور ناديك أنت كرئيس نادي وكرئيس تنفيذي، يعني كرئيس مجلس وكرئيس تنفيذي، يجب أنك تعمل على إرضاء جماهيرك من خلال تحسين جودة الملاعب، تحسين جودة وجوده في الملعب مع أسرته، تحسين وجوده، حضوره، تحفيزه على حضور مبارياته على أرضك أقل شيء.
0: حلو.
1: يعني اليوم الجمهور صناعة مزاجه، صناعة رفاهيته، صناعة جودته، جودة حياته في مشاهدة مباريات فريقه. اليوم النادي هو من ينفذه.
0: أنا معك، هذا شغل مؤسسي، بس لازم إحنا من خلال على الأقل تقدير منابرنا إنه نوه اللي حاصل على مستوى العالم كله، ترى مو بشرط فقط تنتظر إنه يتم دعم حتى مادي، صار يدعم ماديا الروابط،

0: لا تنتظرها علشان تحضر مباريات، او تنتظر نتائج فريقك تصير زينه علشان تحضر مباريات. لا، انت لازم تحضر لانه النادي يعتبر هو بيتك الثاني. اخبار النادي اللي انت تحترق من وراء الشاشه ولا بجوالك تروح يعني تعبر عن سخطك، لا، روح هو يتشكل من يومياتك، ذهابك ومع اسرتك الى الاستادات والملاعب. بس في بالمقابل بعد من يطالب بصوت الجماهير انه يكون في تسهيلات من ناحيه التنقلات للوصول والخروج، للوصول والعوده من الاستادات، تسهيلات من ناحيه الدخول والخروج للملعب، اكثر مزيد من الرفاهيه من اللي انت اشرت لها داخل الاستاد، وجود العديد من وسائل التغذيه، ملاعب انها حتى كذلك تكون مكيفه، لانه حتى الدوري السنه هذه منطلق ترى يعني يوم الخميس، احنا في عز الحر،
1: في عز اغسطس.
0: نعم، عز اغسطس. وفي بعض الملاعب فيها، يعني احنا في الرياض مثلا ملعب الاول بارك مكيف، جماهير الهلال يعني هي مبسوطه، فودنا وملاعب الثانيه كذلك بعد كذلك راح يكون فيها. فدورنا هنا انه ننوه للجماهير انتم لو عليكم دور بعد بالحضور لفريقك، يعني ما يصير فقط فريق واحد او الانديه الجماهيريه بس هي اللي ماخذ الحظوه وجذب الانتباه، لا، دعم المناطق الان اصبح نيوم، يعني اقحم كفريق مستقبل دعما للمنطقه الشماليه بشكل عام.
1: صحيح.
0: طيب، مزيد إن شاء الله من التوفيق فيما يتعلق بالمستجدات الأخرى حول هذا المحور. تعد مبادرة الحوكمة أحد أهم المبادرات في استراتيجية دعم الأندية، إذ تعمل على تطوير معايير التقييم ومؤشرات الأداء في الأندية الرياضية بما يعزز الالتزام بالأنظمة واللوائح. إلى جانب مبادرة الحضور الجماهيري التي تهدف إلى زيادة أعداد المشجعين وتحسين تجربة حضورهم وتفاعلهم وتحويلهم إلى أعضاء دائمين بما يسهم في رفع مستويات الولاء والانتماء للأندية، لأن هذه ترى مهمة أن يكون عندك المشجع عضو دائم، وهذا اللي تنتهجها بعض الروابط أن يقول لك سجل وخذ مميزات، وهذا صح. تشكل مبادرة زيادة الإيرادات التجارية أحد المسارات المستعدة في استراتيجية العام الجديد. يذكر أن استراتيجية دعم الأندية الرياضية تعد أحد البرامج النوعية التي تستهدف تطوير القطاع الرياضي بشكل مستمر وتجسد تواصل تام لبناء منظومة رياضية أكثر كفاءة واستدامة وتنافسية. قبل ما نغلق المحور هذا، وش رأيك على المؤتمر اللي قيم أمس وزارة الرياضة الدوري؟ هل في ملاحظات سجلتها؟
1: أستاذ علي، جميل جدا أن يكون هناك مؤتمر، لكن الأجمل أنه كيف تقدم المعلومة من خلال المؤتمر. المؤتمر أمس للأمانة يعني نعتز في وزارة الرياضة، الجميل فيه أنه البنية التحتية اللي تعمل عليها وزارة الرياضة على الاستادات الجديدة، شاهدنا وكيل الوزارة للشؤون الهندسية، يعني هذه كانت جميلة، البنية التحتية اللي تعمل عليها وزارة الرياضة لاستضافة بطولة آسيا، دوري أبطال اللي هو للمنتخبات كأس آسيا تحديدا 2027. أيضا عرفنا تفاصيل أستاذ الملك فهد، وأيضا احتفاظ وزارة الرياضة لأنه بيكون المقر الرئيسي للمنتخب السعودي، وهذه نقطة إيجابية لأنه تداولت أنه جميع مشاريع أنها ترجع للأندية، وبالتالي أنه ربما أنه بعد كأس آسيا ربما أن تخصص بعض الملاعب للتشغيل، ولكن تحتفظ وزارة الرياضة بالأصل. بقية المؤتمر أنا أعتقد أستاذ علي لم يضيف شيء للجمهور، يعني إلا إذا استثنينا الحوكمة وطريقة آلية عمله وتدشينه وأيضا البنى التحتية التي تمت. أما على مستوى الرابطة إلى الآن المعلومات ناقصة لدى الجمهور، أيضا عملية الحوافز، عملية التسجيل كلها إلى الآن الرابطة ربما أستاذ عمر بترجي نجح في الإجابات، لكن البعض يقول الأيام القادمة سيتم الكشف. نفس المؤتمرات يعني ما كان فيها إضافة مهمة سواء للإعلام الرياضي إلا البنية التحتية التي تعمل عليها وزارة الرياضة خاصة الملاعب.
0: أوكي، طيب نكسب مزيد الوقت نروح لمحور آخر في البيت النصراوي. وصل البرتغالي كوستا لاعب الفريق النصراوي بعد تعاقد معه لتمثيل حامل اللقب الدوري، وكان النصر قد أعلن التوقيع مع اللاعب البرتغالي قاد من نادي ريال مايوركا الأسباني، وخاض كوستا أكثر من 130 مباراة في الدوري الأسباني لليغا، ويؤدي الأدوار الهجومية فضلا

0: عن الدفاعية في وسط الميدان. وخلال الموسم الماضي لعب 34 مباراة من أصل 38 في الدوري محرزا 7 أهداف وصانعا 2. وتعاقد النصر مع اللاعب بعد انتهاء عقد الكرواتي بروزوفيتش الذي ارتدى فريق النصر 3 مواسم وغادر مطلع الصيف الجاري. ايش رايك؟
1: والله كوستا يعني صفقة جميلة للنصر, والحلقة أو نقول الرمانة الناقصة في مكينة النصر. لاعب كبير, لاعب منتخب, أنت تتكلم عن 130 مباراة في الليغا, تتكلم عن 34 مباراة دوري, تتكلم عن 7 أهداف, صنع هدفين, هو مركز دفاع محور دفاعي. أرقام أعتقد أنه من أفضل صفقات الدوري السعودي في 2027 في موسم الحالي.

0: طيب وين النصر مو بقادر يعقد مزيد من الصفقات على اعتبار انه بعض الصعوبات المالية حسب ما نسمع، ما في شيء رسمي، حسب ما نسمع من بعض المصادر اللي من هنا ومن هنا، فشلون بيعدلها؟
1: والله استاذ علي،
0: وجهة نظرك طبعا
1: استاذ علي، انا استغرب انه يقولون للنصر يعاني ماليا حسب المصادر. يعني انت احنا نتكلم عن غوربال دلتا، اكبر الشركات البريطانيه المختصه بعمليه تقييم العلامه التجاريه والمختصه ايضا في عمليه تقييم الايرادات التجاريه، تضع النصر اولا في الايرادات. النصر اللي صار له الموسم هذا لديه ايرادات ضخمه جدا، لكن تم تحويلها وفق مجلس شركة النصر إلى سداد التزامات سابقة ولم تحل السداد فيها، وأثر على الإدارة التنفيذية لنادي النصر في عملية إنهاء التعاقدات. يعني هذا المشكلة اللي واجهت النصر، هذه المشكلة اللي وجهت. لكن إيرادات نادي النصر وفق المصادر المقربة سواء من المالك اللي نشرتها الزميلة الرياضية، إن النصر عليه قالوا تقريبا 800 مليون خلال أسبوع. أستاذ علي، نفس المصدر المقرب يقول النصر تجاوز هذه المرحلة وتم سدادها من دخل الشركات اللي وقع معها النصر، اللي هي شركة هيوماتن وشركة كروز السعودية. يعني إذا كان هذا النادي خلال أسبوع يسدد التزامات بقيمة 800 مليون، هذا كم إيرادات أستاذ علي؟ هذا السؤال المنطقي للعقل اللي قاعد يفكر بالرقم. لهذا أنا أقول سيد علي، كل الزوبعة التي تحصل على النصر ما أعتقد أنها كانت صحيحة. اليوم سيد علي، البارح تقرير حق شركة هورو يازم، شركة الأسبانية، وضعت النصر 21 عالميا في القيمة الجماهيرية برقم تقريبا 33 مليون يورو، تقريبا 146 مليون ريال سعودي في عملية القيمة الجماهيرية الرقمية للنادي. وهذه الأرقام هي اللي قاعدة تجيب لك الرعاة. أنا استبعد اللي قاعد، ربما أنه النصر تحت الرقابة لضبط الرواتب، لأنه النصر من أعلى على مستوى العالم، النادي يتصدر رقم واحد في صرف الرواتب على اللعيبة الأجانب والسعوديين. لكن كيف يتخلص منها النصر؟ أنا أعتقد النصر أستاذ علي من خلال زيادة الإيرادات والشركات الراعية راح يتجاوز هذه المرحلة. لكن النصر لا يعاني ماليا أستاذ علي، كل ما يحصل وكل ما يثار أنا أعتقد ليس له صحة. أن اليوم النصر يملك أصل تسويقي عالي بقيمة كريستيانو، اللي اليوم يعني حتى في مؤشرات شركة هوريازم الإسبانية أمس يتصدر كل المؤشرات كريستيانو، الأكثر دخلا، الأكثر تأثيرا، الأكثر تفاعلا، الأكثر مشاهدات. مش معقول الأسبان يستفيدون من كريستيانو من خلال ريال مدريد بالمليارات، وحنا نجيب كريستيانو وناخذ من خلالها قروض. أنا أعتقد أنها لا تقبل. اليوم حنا نراهن على الشباب السعودي في صناعة استثمار رياضي وتحويل هذه الرياضة إلى صناعة، والصناعة تتحول إلى توليد وظائف، وتوليد الوظائف يتحول إلى اقتصاد، والاقتصاد هذا نجني من خلاله في الناتج المحلي الكامل للقطاع الرياضي في الميزانية السعودية أو في ميزانية المملكة. أنا أستغرب هذا الكلام الذي يثار، جدا أستغربه. يعني أنت اليوم تتكلم عن مشروع ضخم، يعني اليوم النصر أو كريستيانو تحديدا اليوم ما يمثل النصر، اليوم يمثل المشروع السعودي. أنت متخيل حبيبي علي أنه نادي النصر يستحوذ على 66% من القيمة الجماهيرية للدوري السعودي؟ أنت متخيل هذا الرقم وفق شركة هوريازم الأسبانية أنه يستحوذ على 66%؟ أمس في المؤتمر الصحفي الرابطة أشارت أنه تم تسويق منتجاتنا وارتفاع إيراداتنا 100%. ارتفاع إيراداتهم كلها منين الارتفاع الإيرادات؟ هل إنها من أفريقيا مثلا أو من الشرق الأوسط؟ لا، الارتفاع الإيرادات والطلبات وزيادة المبيعات كلها جتنا من أوروبا، اللي استبعدناها أوروبا من المشاهدات، من معيار المشاهدات، استبعدنا الأمريكيتين من المشاهدات. اليوم أستاذ علي، تخيل أستاذ علي، شركة أديداس، وأنا قلتها هنا في إذاعتنا وليست إعلام بقدر أنها معلومة من سلاسل الإمداد، شركة أديداس

0: اليوم عنده 15,000 متجر. تخيل مليون نسخة من شعار النصر الجديد وزعت على هذه المتاجر. يعني هذا النادي وين يتجه؟ مش معقول أنه يعاني ماليا، ربما نقول يعاني من عدم وجود اجتهادات إدارات تنفيذية أخفقت ولم تملك الخبرة الكافية في إدارة الأندية المحترفة بصورة جميلة، أو أننا لم نستفيد من ريال مدريد ومن مانشستر يونايتد ومن ميلان في عملية الاستفادة من كريستيانو بصورة جميلة. النصر في 2025 تيشيرت النصر العاشر عالميا، 1,200,000 تقريبا بيعه بقيمة إجمالية، متوسط بيع التيشيرت $120، نتكلم عن 700,000,000 ريال سعودي من سلاسل الإمداد في السوق الأوروبي فقط، ما جينا الأمريكيتين. طيب. ولا جينا أستراليا ولا جينا آسيا.
1: طيب أنت يعني تشكك بمعلومة 800,000,000، أوكي؟ طيب بالمقابل ليش ما رد النصر؟ يعني ليش ما اشتكى على معلومة قد تؤثر بقيمته السوقية على مستوى المحلي والعالمي؟
0: أنا أتفق معك، من المفترض أنك تحمي علامتك التجارية من شركة النادي. شركة النادي صمتت للأمانة، خاصة اللجنة التنفيذية. يعني تمنيت من الأستاذ سلطان الشيخ بما أنه هو الآن المكلف في العمل أنه يحمي علامته من أي أرقام، حتى التسريبات 800,000,000 اتهم فيها ناس يحاولون يسحبون على النادي لإخفاء قيمته. اليوم أنت عندك تقريبا 3 شركات، واحدة أمريكية وثنتين أسبانية، كلهم يتكلمون أنه القيمة السوقية لنادي، عفوا قيمة خصخصة نادي النصر تصل إلى 5 مليار.
1: أوكي.
0: الآن ربما مجموعة مونتريال، بنك مونتريال، مجموعة بنك مونتريال الكندي والأذرع له، ربما تدير عملية الاستحواذ حق نادي النصر. يعني دخول هالشركة هذه ربما تكشف شيء الفترة الجاية تقييمه. يعني أنت عندك الآن بدوا يقيمون ملعب النصر تقريبا بيصل إلى 1,400,000,000، نفس تقييم ملعب الهلال في عملية اتفاقية الاستحواذ وليس الاستحواذ. الهلال تقريبا قيم ملعبه تقريبا 1,400,000,000. سيد علي، أنا باختصار أنا لا يمكن أصدق وأشك في هذه المعلومات أنه نادي النصر يعاني ماليا لسبب بسيط. الإيرادات لديه ضخمة جدا. أنت تتكلم عن مصدر مقرب من المالك يقول للزميلة الرياضية 800,000,000، بعدها بأسبوع قبل أمس يقول تم السيطرة على 800,000,000 وسداد. يعني كم إيرادات هذا النادي؟ يعني إيرادات ضخمة جدا. يعني في أسبوع تكون عندي أزمة وفي الأسبوع الآخر تم السداد وتم تقديم المستندات للرابطة أو لعملية التسجيل. أنت تتكلم عن إيرادات ضخمة جدا. اليوم الجمهور أستاذ علي فيهم المهندس وفيهم الطبيب وفيهم المعلم وفيهم المحاسب المالي وفيهم الخبير وفيهم أستاذ الجامعي المالي.
1: جميل.
0: كلهم يسألون يقولون كم دخل النصر؟ اترك تكون عنده التزامات.
1: طيب.
0: يسألون كم الدخل. تمنينا من شركة نادي النصر
1: 20 ثانية بالله عشان الوقت، 20 ثانية ختم لو سمحت، ختم معلومة حقتك معك 20 ثانية واصل.
0: أبداً، احنا السؤال اللي يطرح نفسه أستاذ علي كم دخل النصر علشان نعرف كم التزامات النصر. وشكرا لك أستاذ علي.
1: شكرا لك. هو شوف صحيح اللي يثبت كلامك أنه رسميا ما صدرت المعلومة هذه إلا باجتهادات إعلامية، وكان مفترض فعلا الجهة من تضررت أنها تدافع، إلا أنها عدم مدافعتها عن نفسها في معلومة مثل هذه يفتح عليها بعد هي كذلك علامات استفهام وتعجب. شكرا لظهورك الجميل الغالي متعب. إذن في مطلع أولى حلقاتكم ومشاركاتكم معنا في الموسم الرياضي الجديد، تمنيت لك إن شاء الله بالتوفيق ولنا كذلك التوفيق. شكرا لك.
0: شكرا مجددا. شكرا علي، سعيد بوجودي في هذا البرنامج الجميل.
1: احنا سعد، تحياتي لك. كان إذا معنا حبتها المتابعين الكرام الإعلامي الرياضي متعب العواد. الشكر امتد كل واحد منكم على حسن المتابعة والمشاركة. تقبلوا في نهاية حلقتنا لهذا المساء، تحدثكم على يوسف الهدى التقديم وفي الإخراج عبد السلام حميد. بس على خير.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، ننقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
3: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صحيحة.
4: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
6: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: وعي.
0: نظن في قرارة أنفسنا أن الشدة والغلظة في التربية هي وسيلة هامة لجعل الأبناء أكثر قوة ومسالمة وابتعادا عن المشكلات، لكن هذا التعامل ربما يكون شخصيات عدوانية تكون منبوذة في المجتمع، وهذا بسبب الإسراف في التعامل بشدة ظنا أن هذا هو القرار الأفضل. لكن في نهاية الأمر، ما يزرعه الوالدين اليوم يحصدانه غدا. فعندما يصنع الوالدين بيئة إيجابية محبة تقوم على الخير وتحذر من الشر وتدعم الأهداف وتقف يدا واحدة مع كل فرد، فمن الطبيعي أن يعيش الطفل حياة أفضل ويحقق منجزات أكبر، لا سيما وأن العائلة تعد أساسا لكل نجاح. فصناعة عائلة مثالية يبدأ من أساليب تربوية مميزة.
3: هوا بلادي.

اسعد الله مساكم كل خير، يا هلا وغلا، حياكم الله في طله جديده من برنامجكم هوا بلادي على اثير اذاعه الرياض. 3 ساعات متواصله ان شاء الله نعيشها وياكم، نحلق في ارجاء هذا الوطن الغالي

ونمنح فرصة كذا أن ناخذ بعض الأخبار الحلوة من خلال أثير إذاعة الرياضة. جميل جدا أنه تشاركونا أيضا من خلال البرنامج في ساعتنا الثانية. إن شاء الله نتيح لكم التواصل معنا من خلال موضوعنا الذي سيطرح في ثنايا هذه الحلقة بإذن الله تعالى. ونصحبكم نحن والزملاء الأعزاء من الإعداد عايشة زير، يصحبنا اليوم في الإخراج واللمسات الفنية الزميل عبد السلام المحمدي. أنا معكم في التقديم ظافر الخثعمي وزميلتي تاني عطيف، نطل عليكم إن شاء الله خلال هالثلاث ساعات بإذن الله تعالى، نمنح أجواء مملكتنا الغالية فرصة من الجمال والعطاء اللي يقدم خلال قيادتنا الرشيدة في المجال السياحي، في المجال التنموي، في المجال أيضا الاجتماعي، وأيضا المحافظة على التراث وموروثنا وثقافتنا وهويتنا اللي إن شاء الله سنتحدث أيضا مع ضيوفنا خلال هالثلاث ساعات بإذن الله تعالى. لكن موضوعنا اليوم موضوع غير، موضوع حلو شيق وجميل، خلونا نطرحه لكم، يعني نتيح لكم التفكير أيضا وابدأ رأيكم ومشاركتنا إن شاء الله في بداية ساعتنا الثانية من خلال رقم التواصل 011 40 5 3.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
0: بنجومها العالميين وإثارتها اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله،
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
4: هو بلادي.

يا هلا وغلا، حياكم الله من جديد مستمعين الكرام في هوا بلادي. لازلنا متواصلين معكم إن شاء الله في ساعتنا الأولى بدأنا، وكنا معكم في فاصل غنائي كذا نروق وياكم وناخذها على قولتهم جولة في ربوع بلادي. الجميل أنه نعيش معكم الأخبار والتفاصيل أيضا السياحية الجميلة والتراث والموروث الجميل من خلال أيضا حصاد الزملاء والزميلات. اليوم مختلف تماما في موضوعنا في هوا بلادي، مشاركتكم معنا إن شاء الله بتكون على 011-40-53 بإذن الله، ومتواصلين معكم من خلالها، نبي مشاركاتكم. ابدأ رأيكم في موضوعنا اللي بنطرح الآن. شوي لو رجعنا للطفولة، كيف تقضي إجازتك وكيف كنت تقضيها بالذات في الطفولة؟ دائما ما يكون عندك نشاط معين، لعبة معينة كانت تملي وقتك شوي، وكان فيها أيضا مجموعة من الأصدقاء اللي فيها ذكريات حلوة، لأنه هالإجازة لما تيجي في الصيف في أيام الماضي شوي تحس أنها فيها روح جميلة، وبالذات لما الوالد يقول لك يا بروح، ترى بنروح نتمشى المكان الفلاني، وين كنتوا تقضون الإجازة؟ أعطنا هذه الذكريات الحلوة الجميلة، وين كنت تقضي إجازتك في طفولتك؟ وش الألعاب اللي كنت تمارسها وتملي وقتك أيضا أيام الإجازة، سواء كان في البيت في مزرعة، أو أنه والله رحلاتكم كانت سفرة جماعية إلى طبعا مدينة معينة، موقع سياحي معين مع العائلة وجمعتهم. شاركونا على 011-40-53.

0: ونحلق معكم في أولى جولاتنا في هوا بلادي، وننطلق من الرياض ومن أجواء الرياض اللي شوي والله فيها الحرارة شوي لك عليها، والله لها رأي وراي. قبل شوي أنا في الكنترول نقول الزملاء علي اليوسف المسي عليه بالخير، كنا نقول إنه والله اليوم درجة الحرارة عالية، وعبد السلام يشاركنا في هالموضوع، لكن إلا ما نروح لأبها نبرد عليكم شوي ونأخذ الجو شوي مع نورة مروعي. نورة مساء الخير.
1: حياك الله ظافر، مرحبا فيك ومرحبا بالمستمعين وبالزملاء في الاستديو في هذه الأجواء الجميلة.
0: يا هلا، هي أجواء جميلة، حرق علينا الأجواء.
1: أجواءنا دائما جميلة.
0: إيه والله البراد. إيه أنا قلنا سانيس البراد اللي تيجي بالاستديو.

0: لا لا
1: يا
0: ان شاء
1: نورة.
0: الله، ان شاء الله انها تعرف شهر اوغست ان شاء الله الامطار مستمره باذن الله.
1: باذن الله تعالى. اليوم جولتنا مختلفه، خاصه انه فيها نوع من التراث والعماره التقليديه، صحيح؟
0: صحيح صحيح طبعا. ظافر احنا نتكلم عن التراث والهويه العمرانيه في منطقه عسير المتميزه اللي لها كودها الخاص فيها، ولكن دائما كنا نروح مباني قديمه يمكن عمرها 200 سنه 250 سنه 150 سنه 30 سنه، ولكن نتجد بناء حديث ولكن بني بالطريقه التقليديه خطوه بخطوه.
1: طيب.
0: فهذه ميزة جميلة جدا. صحيح. أن يعاد هذا البناء من خلال أبناء المنطقة. طبعا سعيدة جدا بوجودي في بيت بن صالح الشعبي أو التراثي في وادي البيح في شعب ذي الخير، صح؟ أيوة، في طبعا في طريق الطائف، تعتبر طريق الطائف
1: المؤكد. طيب ناخذ المعلومات معك نورة ونترك لك المجال، تفضلي.
0: بالتأكيد، حياك الله أستاذ محمد بن فايز المسؤول عن هذا البيت أو عن زوار في هذا البيت. حياك
2: الله. يسلمك وحياكم الله، شرفتونا بزيارتكم ومرحبا وسهلا.
0: أستاذ محمد ما شاء الله البناء ملفت، يمكن أنا شفته من أسبوع أشوف المبنى بجماله ملفت جدا، تهيأ لي أنه بعمره ما شاء الله أقل شيء 150 سنة، ولكن تفاجأت أنك تقولون أنتم بنيتوا مع الوالد بالطريقة التقليدية، إذا أعطينا تفاصيل أكثر وليش عدتوا هذا البناء بهذه الطريقة؟
2: أول شيء الله يحييكم. والله الفكرة بدأت عند الوالد، لأن الحب عنده البناء التقليدي متأصل، فبدأت الفكرة تقريبا في شهر 1 1447، وبدأنا برسم الاسكتشات يعني كذا على الورق وكذا، واستعنا بشوية عمالة، والإشراف كان تحت إشراف الوالد خطوة بخطوة. البناء كان تقليدي بحت من اللبن، والأكرمكم الله التبن. طلع المنتج هذا اللي الحمد لله انه نال استحسان الجميع.
0: الرقف ما شاء الله تبارك الله موجود، انا شفت الرقف. ما يعني كيف جمعتوا هذا العدد هذا الكم؟
2: والله بالنسبه للرقف احنا جبناه من خارج منطقه ابها، وكنا ناخذ احجار كبيره بحجم اكبر من كذا، و
0: القص فيهم
2: القص قصنا احنا هنا، قصنا هنا
0: ما شاء الله.
2: اي نعم.
0: وكملتوا ما شاء الله
2: كامل نفس البناء التقليدي القديم.
0: كم دور هنا المبنى؟
2: المبنى دورين، ويعتبر في حجم الغرف اكبر من البيوت السابقه.
0: ايوه، هذه الملاحظات اللي انا اقولها اللي اضفتوا عليها لمسات جميله جدا، اللي هو وسع الغرف كانت اكبر، كذلك مسافه بين الدرجات، الدرج في البيت التقليدي مسافته كبيره، ولكن دليل على اللياقه على فكره. يعني ما شاء الله عندهم لياقه عاليه، يطلعون بين كل درجه ودرجه مسافه، لكن ما شاء الله هنا.
2: والله احنا راعينا جميع الطرق الحديثه، واستخدمنا اللي يسهل علينا واللي يخدمنا ويخدم الزوار اللي يزورون الموقع. الفكرة للأمانة ما بدت كاستثمار، كانت استخدام شخصي، لكن
0: تحولت
2: الفكرة بعد الانتهاء لأن نستفيد منه ويستفيدون منه الزوار. يعني كثير زارونا يبغون يعرفون طريقة البناء كيف تمت، ما هم مصدقين ولا مستوعبين إن باقي فيه نفس الشغل ولا نفس الشيء اللي
0: مستوى ما شاء الله رايح، حتى تفاصيل السقف ما شاء الله. إذا تكلمنا عنها
2: بالنسبة للأسقف، هذا المعادل هي تكون من ثلاث حاجات، اللي هي المعادل واللي هي الخشب العريضة هذه، والسواري اللي هي العوارض نسموه العوارض، والجراع هذا موجود عندنا احنا هنا. طبعا هو شغلته متعبة جدا، لأن يوم قص ثلاث أيام أو أربع أيام يسمونه خشير، يخشرون الجراح هذا يعني يشيلون الطبق اللي حالي عليه. بالنسبة للخيط هذا الصغير، هذا جبناه من سبت الجارة
0: ما شاء الله،
2: يسمونه عندنا هنا الحتية.
0: نعم. اللي هو الصغار هذا
2: الصغار. اي نعم. اللي زي الحباب.
0: أيوه.
2: واشتغلها الوالد بيده
0: ما شاء الله ما شاء الله. طيب أيضا تفاصيل الأبواب، يعني الأبواب الشبابيك هي نفس التفاصيل القديمة.
2: نفسها.
0: بنفس الحلقات الموجودة فيها لطرق الباب اللي هي.
2: إيه نعم. بالنسبة للي موجودة تحت في الأبواب اللي تحت هذه، معنا من بيت الجد الله يرحمه اللي مبني عام 1339 للهجرة، لكن مع مرور الزمن ومع الأجيال اللي مرت حاولنا نأخذ بعض الأشياء اللي موجودة عندنا، بعض الشبابيك برضه من أيام البيت القديم، اللي نقص علينا رتبنا يعني بطريقة كذا معينة وجبناه من السوق، وفي عندنا أبواب فكنا برضه من البيت القديم وركبناه هنا والحمد لله.
0: أيضا في تفاصيل داخلية، الراديو القديم، التلفزيون القديم، المحتويات هذه يعني المكوى

0: نشوف المكوى القديم اللي بالحرارة كذا. تكلمنا عن هذا جمع القطع الموجودة. السيارة الكبيرة كانت تستخدم الحجاج أعتقد صح ولا لا؟ السيارة الكبيرة هذه
1: بالنسبة لبعض القطع، احنا عندنا قطع من أيام جدي الله يرحمه المتوفى 1395 موجودة أغراضه، وكذلك جدتي اللي متوفاها أم الوالد رحمه الله جدتي صالحة متوفى 1408، هذه الأشياء لا زالت اللي تذكرنا فيهم الله يرحمه.
0: الله عليهم. أستاذ محمد، النوافذ هنا في الدور الأرضي والدور الثاني والإطلالة اللي فوق، إحنا نسميها صفة عندنا كتام، بس أنا بدري إيش يسمونها أنتم الجزء الأخير من السطح اللي كان هو ملهب أساسا كبناء. نعم،
1: الجزء اللي هذا يسمونه طلل أو تشريق.
0: تشريق، وكان يوضع فيه اللي هو الملهب.
1: الملهب بالنسبة عندنا
0: في البناء التقليدي.
1: نعم، هم أو يكون استخدامات كثير الملهب هذا، يطبخون فيه ويجلسون فيه بعض الأحيان، والخبز يعني زي المطبخ هو.
0: طيب أوكي، ما شاء الله الإطلالة هنا في الدور الأرضي والدور الثاني والإطلالة كلها تطل على مزارع ما شاء الله تبارك الله بثمارها، وأنا شايفة ثمارها اللي هو الشعير والبر وغيره.
1: والله بفضل الله إحنا بحكم سكننا في وسط المزرعة هذه، فما تركنا المزرعة يعني تكون خام. المزرعة الحمد لله جميع الانتاجات على مدار السنة موجودة. بالنسبة للمناطق المنطق اللي هو المنطق البر ومنطق الشعير ومنطق الذرة احنا نستفيد منها كامل. من قبل شهر بدينا في زراعة الأشياء المثمرة زي الطماطم زي الملفوف زي الكوسة، فالحمد لله موقع البيت كان مميز يعني، بهذا بتوفيق من الله سبحانه وفضل من الله.
0: ما شاء الله تبارك الله. طبعا ما شاء الله ابنك موجود معك، وما أدري يمديني أخذ منك كلمة باسمك. عارفني باسمك أول شيء.
2: ناصر محمد فايز.
0: ناصر محمد فايز، أنت تشوف هذا البيت، أعطينا انطباعك. شاهدت أنت البناء ومعاناة البناء ومراحله.
2: والله صراحة البيت جميل ويرجع يعني من ذكريات يعني جميلة، وأشياء يعني حقة أجدادنا وأشياء يعني والله تريح الخاطر.
0: شاركت في البناء ولا كنت تهرب؟
2: لا لا شوي
0: مرة مرة شارك
2: كذا وكذا
3: حرشتي يا نورة خلاص.
0: لا هو ما شاء الله على فكرة هو صغير في السن ما شاء الله.
3: الله يعطي الصحة والعافية يا رب إن شاء الله.
0: جميل.
3: الشبل من ذاك الأسد طبعا
0: ما شاء الله عليه صراحة، حرصه على الوجود والمتابعة. معليش بس أختم معك أستاذ محمد، دخلت لقيت الصحن اللي هو من الخوص وفيه البن وعشر ريال قديمة وخمس ريال قديمة، وهذه العادات الجميلة اللي كانوا زمان يمارسونها السيدات لما يزورون بعض الجيران. صح
1: فعلا، بالنسبة هذه الأشياء اللي شفتيها هذه فعلا كانوا زمان يسمونها زوار والطبخة، طبعا كانوا يحطونها في كيس، واللي يهدي عشر ريال يعني كأنه أهدى الآن ألف ريال في الوقت يعني اللي هو قبل 1402، العشر ريال كان لها قيمة ومعنى
0: ما شاء الله صراحة. أظافر إذا حاب تشاركنا قبل ما نختم مع بعض.
3: والله أنا سعيد بهالمعلومات اللي قدمها، شكرا لها من الأعماق، وشكرا لك أنت نورة على هذه الجولة الجميلة، ومثل هذه الأماكن اللي فيها عمارة تقليدية وعمارة رائعة جدا حافظوا عليها كنز من الأجداد والآباء، فهذه ثمرة المحافظة على مثل هذه الأماكن. شكرا لك والله نورة، يعطيك العافية.
1: الله يعافيك يا ظافر، شكرا لك على كلامك وعلى اطرائك. الله
3: لا موفقين ان شاء الله،
1: واحنا ما تزورونا بس في ابها وتشرفونا في المحل هذا
3: ابد ان شاء الله.
1: المكان متاح للزياره للغالين واللي يحب يعيش التجربه ويعيش الاجواء القديمه. بالمناسبه اكثر اللي زارونا الموقع ويستاجرونه يعني من اهل المنطقه، بس يقولون نبغى نعيد الذكريات شوي.
3: الله يعطيكم العافيه ان شاء الله. شكرا لكم.
0: شكرا لكم. على فكره انت لو جيت حتكتشف عمرك صراحه.
3: هلا الذكريات حلوه في هالمكان. شكرا لك يا نوره
0: والله. موجوده في المفارش والتطريزات.
3: انت اعطيتينا اليوم جوله حلوه وممتعه، الله يعطيك الصحه والعافيه. شكرا لك نوره. يا هلا وغلا، حياك الله.

0: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
1: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
2: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائما قرار وممارسة. سعادة جارية.

يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان. هو بلادي.

0: الله يا أخي الباك جراوند ذا جميل يا عبد السلام صراحة، يعني محمسك إنك تقول اللي بخاطرك كله. ها وثلاث ساعات تقول اللي عندك. ها يعطيك العافية، يقول خذ راحتك. ها والله أنت تمون يا عبد السلام حبيبنا. طيب خلونا ننطلق معكم مستمعي الكرام، ناخذكم في جولة سياحية أخرى أيضا جميلة، وجولة أيضا ممتعة من القصيم. القصيم، وأنا عارف أن عبد السلام يحب القصيم. طيب مع زميلنا سامي الشبرمي. سامي مساء الخير.
1: مساء النور والسرور والظافر ومطول الغيبات جاب الغنايم.
0: الله يسلمك، الله يسلمك، يبقيك حبيبنا سامي.
1: ومو بس عبد السلام، وانت تحب القصيم.
0: اي عاد انا احبه عشانك والله بعد. وهلها
1: ننتظرك في القصيم.
0: لا ان شاء الله، انا وعدتك ان شاء الله اجيك يا حبيبي. لكن حقيقة. للامانه انا اقول عبد السلام شوف حتى على طول قال معاك سامي على طول. ها
1: اكيد القصيم الايام هذه غير طبعا.
0: اي والله
1: في كل مدينه بريده وحتى في محافظات المنطقه التنافس يعني كبير. تنطلق مهرجانات التمور هنا في منطقة القصيم، يمكن المهرجان الأكبر واللي يعني يحظى بإقبال كبير جدا من قبل الزوار، ما هو فقط أهالي المنطقة، حتى زوار المنطقة. تعرف يمكن موسم التمور مثل ما ذكرت هو الموسم الأكبر وصاحب الحظوة.
0: صحيح، والقصيم يعني عموما موسم التمور وغيرها من المواسم الجميلة فيها تعطيك دافع كبير جدا انك تزور الفعالية وتزور المنطقة عموما في فعالياتها وبرامجها اللي تقدم. فهذا أكيد. واحد من الأشياء اللي نستفيد منها وهي مستهدفات رؤية المملكة 2030.
1: أكيد أكيد. واليوم ظافر أنا في أحد الأماكن الجميلة جميلة جدا واللي أكيد تستهدف الزوار هنا في منطقة القصيم، في جادة الخبرة. أنا اليوم أتواجد هذه الجادة اللي تقع على طريق الملك فهد، طريق المدينة السريع. هذه الجادة اللي يعني تقع على مساحة 50,000 متر مربع وتحتضن مهرجان تمور الخبرة ورياض الخبرة واللي يأتي بتنظيم من أوقاف الشيخ محمد الخضير. وللحديث أكثر وأكثر وتفاصيل أكثر يسعدني أن أرحب بالأستاذ خالد الروقي المنسق الإعلامي لمهرجان تمور الخبرة ورياض الخبرة، ونقول له حياك الله ومساك الله بالخير.
2: يا مرحبا، حياك الله، مساء النور، يا مرحبا، سعيدين اليوم فيكم، سعيدين بتواجدكم في مهرجان تمور الخبرة ورياض الخبرة.
1: من جادة الخبرة ومهرجان تمور الخبرة ورياض الخبرة، وش الجديد؟ أبرز ما يحتضنه هذا المهرجان تمور ومن فعاليات أيضا.
2: طبعا بداية يقف على رأس الجديد هذا العام هو الموقع الجديد الذي يقع على طريق المنفهد اللي هو طريق المدينة السريع، يعتبر موقع جديد، موقع جادة الخبرة الذي قدم كتبرع من قبل أوقاف الشيخ محمد الخضير رحمه الله. وقف رصدت قيمته وكلف ما يقارب 30 مليون، قدمت أوقاف الشيخ محمد الخضير انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية التي تنبري بها والتي تنطلق على عاتقها لتقدمها لأهالي مركز الخبرة ومحافظة رياض الخبرة. اليوم الوقف بشكل عام هو لإحتضان الفعاليات والمناسبات والأنشطة المختلفة. في هذا العام، في هذه النسخة الحديثة أو في هذه النسخة الأولى التي تقام في هذا الموقع تحديدا، العديد من الفعاليات، أكثر من 160 محل بالإضافة إلى 100 معرض، علاوة على الساحة للمزادات والمبيعات المتواجدة، تواجد الأسرة المنتجة بكافة أعمالها ومنتجاتها، أيضا الجمعيات ودورها المهم في تواجد مثل هذه المناشط التي تدعم الاقتصاد والتي تدعم أيضا السياحة.
1: جميل. بالنسبة للمهرجان متى يفتح أبوابه يوميا؟ على مدى كم يوم سيستمر؟
2: المهرجان طبعا يستمر لمدة 45 يوم. اليوم احنا انقضى، نعتبر انه انقضى ما يقارب 6 أيام أو 7 أيام. المهرجان ينطلق من الساعة 3:00، يبدأ فتح السوق، الحراج يبدأ من الساعة 6:00 مساء. بفضل الله نجد إقبال كبير جدا. الموقع حقيقة ساعدنا بنسبة كبيرة جدا لأنه يقع على موقع سريع، واستفاد المسافرين من مثل هذا الموقع والذي يعتبر حقيقة موقع حيوي، موقع استراتيجي أضاف للمنطقة بشكل عام في ظل الدعم الكبير الذي نجده من قيادتنا الرشيدة حفظها الله.
1: الموقع جميل على طريق الملك فهد، المدينة السريع، أيضا يعني ما شاء الله تبارك الله البناء العمراني للموقع يحتفظ بالتراث النجدي الجميل المفتوح.
2: بالضبط نعم، هو مستوحى من الطبيعة أو من الطراز النجدي المعروف عن الطبيعة النجدية، هذا بلا شك يعتبر أيضا داعم للسياحة ومفهوم السياحة التي تعتبر اليوم أحد روافد رؤية 2030 المنطقة بشكل عام. أيضا الموقع أعطى زخم المنطقة والتي تشتهر بالزراعة وتشتهر تحديدا في النخيل والتمور والتي تعتبر أحد الروافد الاقتصادية الهامة وأحد حقيقة الركائز الزراعية الهامة. سعيدين اليوم بتواجدكم وحياكم الله.
1: يعطيك العافية أستاذ خالد الروقي المنسق الإعلامي لمهرجان تمور الخبرة ورياض الخبرة، شكرا لك. بس تسمح لي غافر في الجانب الآخر بناخذ
0: تفضل حبيبي
1: أستاذ إبراهيم الصنيتان وهو المشرف على السوق واللي بناخذه أكثر وأكثر من حيث نوعية التمور الموجودة، الجودة، الأسعار والكثير والكثير حول هذا الموضوع، واللي نقول حياك الله أستاذ إبراهيم مساك الله بالخير.
3: هلا الله حييك ويسلمك.
1: خلنا نتحدث عن أبرز الأنواع، أبرز المنتجات الموجودة من التمور هنا في جادة الخبرة.
3: والله شوف جادة الخبرة سوق ناشي صار له الآن حوالي 11 يوم أو 12 يوم، لكن المبشرات ممتازة جدا. بالنسبة لأنواع التمور يوجد عندنا السكري، الخلاص، الونانة، الشقرة، البرحي، الصقعي، المجدولة، جميع أنواع التمور موجودة الآن بالسوق عندنا. احنا كبدايات الآن حتى التمر بداياته.
1: جميل. خلينا نتحدث أيضا عن الأسعار، يمكن الكثير يهمها الأسعار، يسأل عن الأسعار إلى يعني ما بين كم وكم تتراوح الأسعار بالتحديد. يمكن خلينا نتكلم عن السكري في البداية.
3: السكري تراوح أسعاره بين 30 إلى 50 ريال، هذا المتوسط، يعني من 30 إلى 50 ريال، يعني اللي بيشتري لبيته موجودة هالأسعار يعني.
1: طيب بالنسبة للأسعار العالية أو النوع الفاخر الملكي إلى كم يصل تقريبا؟
3: والله يصل 250، 300، 350، الأنواع الفاخرة جدا.
1: جميل. طيب بالنسبة للأنواع الأخرى من المناصيف وغيرها كم تراوح أسعارها؟ هل هي الونانة وال يعني والكثير والكثير من هالأنواع، الونانة، الفلاص وما شابه ذلك؟
3: متوسطا 10 ريال إلى 8 ريال، هذه اللي هو الواحد كيلو يسمى، دائما المناصيف وتجي واحد كيلو.
1: جميل. الكثير يمكن من المهتمين بالتمور والمسوقين للتمور دائما ما نسمع مقولة الخرفة الثانية، الخرفة الثانية هي الأفضل. أنا ما أدري هل هذه المقولة صحيحة 100%؟ بدت الخرفة الثانية، ما بدت الخرفة الثانية، متى تبدأ الخرفة الثانية؟
3: والله شوف، هي الخرفة الأولى للتخزين الثلاجات تعتبر هي رقم واحد طبعا، بالإضافة إلى بداية الخرفة الثانية هذه برضو ماشية معنا يعني. بس من الأفضل أنه الآن ينتظر الإنسان 10 أيام عشان التخزين، يعني يسمونها هي الخرفة الأولى من الخرفة الثانية تقريبا.
1: الخرفة الأولى انتهت أو تو؟
3: لا لسه بدري عليها. لا لسه بدري.
1: متى تقريبا تبدأ الخرفة الثانية؟ يمكن بعشرين أغسطس؟
3: إيه يمكن يا 25 يبدون بالخرفة الثانية.
1: جميل. طيب إلى الآن كيف تشوف المنتج، منتج التمور ومنتجات الكبيرة من أنواع التمور جودتها حتى الآن؟
3: والله هالسنة ممتازة، ممتازة جدا هالسنة، يعني الحمد لله والشكر لها. الصيف هالسنة خل شوي، الشتاء زحف على الصيف، فبالعكس الآن التمور بتصير السنة هذه إن شاء الله سنة مميزة
1: وجودة عالية إن شاء الله.
3: جودة عالية إن شاء الله.
1: يعطيك العافية أستاذ إبراهيم الصنيتان، شكرا لك.
3: الله يعطيك العافية بارك. بس أنا أحب قبل النهاية أشكر أوقاف الشيخ محمد إبراهيم الخضير اللي أوجدت هذا السوق، يعني ما تتصور وش الموجود بالسوق هذا بدون مقابل.
0: ما شاء الله،
3: يعني هذا وقف خيري.
0: ما شاء الله.
1: مجان
3: بالمجان، الله يرحمه سكنه جنة النعيم، والأستاذ خالد لا ننساه ابنه، والحمد لله والشكر لله الآن السوق موجود فيه حراج تمور ومحلات تمور.
0: الله يعطيهم العافية والله. جد والله
1: الله يعطيهم العافية. شكرا إبراهيم الصنيتان المشرف على السوق. إذا نضافر مثل ما سمعت هذا الحديث، وبالتأكيد من هنا من جادة الخبر واللي بالفعل ظافر تأتي بطراز معماري جميل، الطراز النجدي المفتوح
0: ما شاء الله،
1: والمنتجات ما شاء الله تبارك الله المختلفة والمتنوعة من التمور
0: مثل هالأماكن تستحق الزيارة. شكرا لك سامي على هذه الجولة الممتعة ولضيوفك الكرام، ومزيد من الجولات الممتعة معك سامي إن شاء الله.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: هو بلادي.

0: مساء مساء وأحلى مساء. والمساء لما تكون كذا مع شيء حلو على السفرة، خاصة في أيام الظهرية، في أيام المساء كذا، تحس إن سلطة فيها زيت زيتونها
1: في
0: المساء. إيه المساء عادي مع العشاء، هي إيه سلطة. أحيانا كذا حتى في ناس يأخذونها كذا بدون يكون غدا ولا عشاء، يعني
1: كل وقت من الصباح يأكل يعني عادي ما تفرق.
0: عموما هي ما ارتبطت، ترى ارتبط زيت الزيتون تهاني في الجوف، وخاصة أنه ارتبط بالجوف لأنه الزيتون يعني أصبح أهم ملامح المنطقة الزراعية، المناخ، طبيعة المكان. هذا أسهم في انتشار زيت الزيتون، وخاصة أنه مع مرور السنوات اليوم أصبحنا نقول زيت الجوف. فبالتالي هذا لأنه من أبرز مناطق الإنتاج في المملكة، ولذلك لا تتوقف أهمية زيت الزيتون عند استخدامه فقط، لا، لكنه يستخرج أيضا من منتجات متعددة، وهذا لأنه هذه الشجرة حاضرة في المائدة كما ذكرنا والمنتج المحلي.
1: طبعا احنا اليوم نتحدث عن زيت الزيتون، ويسعدنا أن يكون معنا الأستاذ عمر الحمد، مدير مصنع استخلاص زيت الزيتون، الحديث حول زراعة الزيتون، استخلاصه كذلك بمنطقة الجوف. حياك الله أستاذ عمر.
2: الله يبقيك ويسلمك.
1: يا هلا ومرحبا. بداية، ما الذي جعل الجوف بيئة مثالية لزراعة الزيتون؟
2: منطقة الجوف تمتاز أول شيء بالمناخ والجو. شجرة الزيتون تحتاج ساعات برودة سنوية عشان يكون إنتاجها أو تعطيك جودة إنتاج مجدية اقتصاديا، وهذا الشيء متوفر في منطقة الجوف، بالإضافة إلى التربة في منطقة الجوف، تربة خصبة صالحة لشجرة الزيتون ومناسبة لشجرة الزيتون، بالإضافة أيضا إلى نسبة الملوحة في الماء في الجوف، فهي نسبة متدنية ونسبة ممتازة لشجرة الزيتون.
1: ممتاز. إذا اليوم نتحول يعني أو نتحدث عفوا عن زراعة الزيتون، وودنا نعرف أيضا كيف تحولت هذه الزراعة مع الوقت إلى أحد أبرز ملامح المنطقة.
2: الفترة الأخيرة 15 سنة الأخيرة تحولت الزراعة في الجوف من زراعة تقليدية إلى زراعة آلية. الزراعة الآلية اللي هي يكون حصادها آلي والعصر آلي، من زراعة الزيتون إلى تعبيته كامل الخطوات هذه تكون آلية. هذا الشيء وفر في التكلفة شيء كثير، وزاد من جودة المنتج، بحيث أنه ما يكون في تدخل بشري أو تدخل عمالة للمنتج بشكل مباشر، فيكون المنتج من بدايته إلى نهايته بشكل آلي

0: اللي هي القطف. القطف الآلي، القطف الآلي يضمن لك سرعة حصاد، وسرعة الحصاد تفرق عندنا في جودة الزيت في نسبة الحموضة بشكل مباشر. كل ما كان الحصاد متأخر كل ما زادت نسبة الحموضة، بالإضافة إلى أن كل ما زاد وقت الحصاد أو الوقت اللي ما بين الحصاد والعصر أو ما بين الحصاد والمصنع زادت نسبة الحموضة وزاد البروكسيد والتأكسد في زيت الزيتون. فكل ما كان الشيء آلي وسريع زادت جودة المنتج.
1: دائما ترى احنا يعني نسمع ايضا شيء في مرحلة العصر، وانا احب ان احنا نوضحه اليوم للمستمعين والمستمعات. ايش يعني عصر على البارد؟
0: العصر على البارد هي مرحلة، اشوف اقول لك من بداية المراحل.
1: اعطني المراحل عشان نفهم هذه المرحلة.
0: اول مرحلة هي مرحلة الغسيل، استقبال الزيتون، بعدين يفرز منه الاغصان، تفرز منه الحجارة، يبدا غسيل الزيتون، بعدها يدخل على الطاحونة. الطاحونة هذه تطحن الحب، تحول العجين، يدخل من الطاحونة للعجانة. العجانة هذه هي اللي فيها موضوع الحرارة اللي هي على البارد وعلى الحار. كل ما زادت في العجانة نسبة الحرارة زادت نسبة الزيت وزادت نسبة استخلاص الزيت وقلت الجودة، والعكس صحيح، كل ما قلت نسبة الحرارة زادت جودة الزيت وقل الاستخلاص. يعني حرارة أعلى إنتاج أعلى بجودة أقل، حرارة أقل إنتاج أعلى بجودة أعلى.
1: ممتاز، جميل جدا، لأنه إحنا يعني نشوف مثلا مثل هالعبارات موجودة على القوارير الزيت، لكن ما هي واضحة بالنسبة لنا حتى يعني نعرف الفرق بينها وبين العصر على درجة حرارة عالية. اليوم لما تحدث عن طبعا زيت الزيتون وجودة زيت الزيتون، بعض الملامح اللي تدل على جودة زيت الزيتون ما هي؟ يعني إيش الشيء اللي إذا شفته بالزيت أعرف أن الزيت هذا جودة عالية، منتج بطريقة على العصر على البارد بالطريقة المناسبة طبعا للاستخدام؟
0: من أهم الأشياء فيها طبعا اللي يأخذون فيها المقياس على جودة زيت الزيتون، أول شيء اللي هو التذوق.
1: حلو.
0: التذوق والرائحة، والشيء الثالث اللي هو المختبر. المختبر اللي هو يقيس نسبة الحموضة ونسبة البروكسايد. فكل ما زادت نسبة الحموضة، هذا شيء مخبري، كل ما زادت نسبة الحموضة قلت جودة الزيت. وبالإضافة البروكسايد، كل ما زادت نسبته قلت جودة الزيت. الشيء الثالث عندنا نسبة الشوائب. في زيت زيتون يكون معبى بالشوائب، هذا الزيت ممتاز لكنه ما يتحمل التخزين مباشرة. لو تخزن فترة طويلة شهرين ثلاثة شهور تبدأ ترتفع فيه نسبة البروكسايد والحموضة. والعكس صحيح، أن الزيت المفترض لازم ما يطلع من المصنع إلا وهو تم سحب الشوائب منه.
1: ممتاز.
0: اللي هي بالترتيب في الخزانات.
1: اليوم احنا نتحدث عن منتجات أكثر من زيت الزيتون، فهي كيف تطورت هذه المنتجات وإيش المجالات الجديدة اللي أصبحت يعني متاحة أمام المزارعين والمنتجين؟
0: في المنتجات التحويلية هي أبرز شيء الآن. المنتجات التحويلية اللي هي مثل منتجات التجميل أنواعها دخل فيها زيت الزيتون، بالإضافة إلى منتجات لا إله إلا الله، منتجات اللي هي مثل العفرة الثانية والزيوت الأقل درجة. لكن هي أبرز شيء المنتج التحويلي اللي هي التجميل. إلى الآن أبرز شيء التجميل هو اللي دخل فيه زيت الزيتون.
1: يعني يبيلك تغششني وش الشركات اللي تستخدمها عشان نستفيد يعني من المعلومة.
0: أكيد أي شركة بتستخدمها بتكسب عليها مضاف زيت الزيتون لأن تكلفتها عالية.
1: هو تكلفة عالية الحقيقة، لكن للأسف تعرف أحيانا يعني الدعاية واستخدام بعض العبارات بس عشان الترويج أحيانا يعني يحتاج إلى التثبت من المعلومة هل هي صحيحة ولا لا.
0: اي بالتأكد، ما في شركة ضيفة الا بتكون ابرز شيء مكتوب على العبوة انه مضاف زيت زيتون او مستخدم فيه زيت زيتون، لان تكلفته تفرق كثير في المنتج.
1: مو معروف اساسا يعني فائدته للبشرة، للشعر، لاشياء كثيرة يعني حتى خارج يعني مستحضرات التجميل، أليس كذلك؟
0: لا صحيح.
1: طيب
0: في ايضا منتجات اللي هي بواقي العصر.
1: اي
0: بواقي العصر هذه تستخدم للاعلاف، تستخدم للكبس اللي هي ما يكون زي لا اله الا الله الاحتراق.
1: أيه؟
0: يشغل مولدات اللي هي نواة الزيتون بعد العصر، تستخدم تشغيل المولدات بالاحتراق.
1: ممتاز، جميل. اليوم أيضا يعني نشهد حضور متزايد لمنتجات زيت الزيتون الجوف،

0: تحديدا في المنافسات والأسواق. ما الذي تطمحون إليه مستقبلا لتعزيز حضور المنتج السعودي عالميا؟
1: الفترة هذه هي فترة تغطية محلية إلى الآن، فترة تغطية محلية، لأن الآن زيت الزيتون في الجوف ما يكفي الاستهلاك المحلي. بعد ما يكون غطى الاستهلاك المحلي بشكل كامل، بعدها تبدأ مرحلة التصدير للخارج، لأن إلى الآن ما في تصدير لزيت الزيتون.
0: ما شاء الله تبارك الله. طبعا الجوف ما شاء الله تبارك الله، يمكن الناس حتى أصبحت يعني تقصد الجوف وتذهب لزيارتها والسياحة فيها لعيش تجربة زراعة شجرة الزيتون والتعرف على مراحلها حتى وصولها إلى المنتج النهائي إلى المنازل.
1: صحيح صحيح، لأن في الجوف أعلى درجات وأعلى معايير الجودة، والمصانع أحدث تقنيات متواجدة في منطقة الجوف.
0: ما شاء الله
1: أحدث تقنيات الموجودة.
0: يعطيكم العافية أستاذ عمر، شاكرين لك طبعا تواجدك معنا اليوم وهذه المعلومات وقبولك دعوة البرنامج في هوا بلادي.
1: هيا
0: الله يحييك. يا هلا.

تمام السادسة بتوقيت الرياض، وهذا موجز بأهم وآخر الأنباء. خلال ترأسه جلسة مجلس الوزراء، خادم الحرمين الشريفين يوجه الشكر لولي العهد والرئيس التركي ورئيس وزراء باكستان على نتائج قمة مكة. الملك يؤكد أن قمة مكة للدفاع المشترك تسهم في جهود مواجهة التحديات الإقليمية. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، المملكة تستضيف النسخة الثانية من المنتدى اللوجستي العالمي نوفمبر المقبل. المملكة تدين وتستنكر اعتراف حكومة كولومبيا بسيادة إسرائيل على الجولان السورية المحتلة. بدء استقبال طلبات السنة الثانية من برنامج التوازن العقاري الأحد المقبل. سفارة المملكة في الصين تدعو المواطنين للالتزام بتعليمات السلامة في ظل تحذير السلطات من موجة أمطار غزيرة. اليوم عودة الإداريين والمشرفين إلى المدارس استعدادا للعام الدراسي الجديد. وزارة الطاقة تنفذ 9263 زيارة رقابية وترصد 964 مخالفة خلال شهر يوليو 2026. باكستان تعلن قرب التوصل إلى تفاهم بين واشنطن وطهران. محكمة الجنايات في دمشق تصدر حكما غيابيا بإعدام الرئيس المخلوع بشار الأسد. وأخيرا في هذا الموجز، دوري أبطال آسيا للنخبة ينطلق اليوم، والاتحاد أمام اختبار الجزيرة الإماراتي. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
5: هو بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي. وصلنا لساعتنا الثانية المخصصة لاستقبال مكالمات المستمعين والمستمعات وآرائهم في موضوع الحلقة اليوم. موضوعنا اليوم يتعلق بطفولتك، كيف كنت تقضي الإجازة في أيام الطفولة؟ ويمكن اللي يعني كان في جيل من أجيالنا يذكر أن كانت الإجازة 4 شهور، يعني مب شهر وشهرين، 4 شهور. 4 شهور تنسى فيها حتى شكل المدرسة.
1: أيوة حرفياً تنسى كل شيء. يعني
0: فإيش كنتم تسوون خلال الإجازة زمان أيام طفولتك؟ إيش الأشياء اللي كانت تستحوذ على اهتمامك أو تحرص عليها؟ إيش الفعاليات الأسرية اللي كنتم تسوونها مع بعض؟ تروحون للديرة مثلاً؟ كم تجلسون؟ هل هذا الموضوع بصفة مستمرة؟ أيضاً هل في سفريات خاصة للعائلة ورحلات خاصة فيهم؟ هل عائلتكم كان عندها مثلاً مزرعة والكل يجتمع فيها ويجون كلهم من خارج المنطقة أو المدينة وتجتمعون فيها؟ حتى الفعاليات المنزلية وش كنتم تسوون؟ يعني الألعاب الإلكترونية أعتقد أنها موجودة من زمان زمان، فعلى تطورها عبر الأجيال إلا أنها كانت موجودة. فهل هذه الأشياء كانت أيضا من اهتماماتك أو تستحوذ على اهتمامك أثناء الإجازة؟ باختصار نبغى اليوم حكايتك في الإجازة، وش كنت قاعد تسوي ومع مين وكيف كنت تقضي هذه الإجازة؟
1: الذكريات الحلوة والله.
0: بالضبط.
1: وعارفة يعني تهاني الذكريات في الإجازة، مثلا لما تيجي وقت إجازة الصيف مثلا، فأول ما يتبادر لذهنك وين بتقضيها؟ يعني زمان ما كان في مثلا والله بزور الفعالية الفلانية، لا كنا نقول بنزور بنروح للمدينة الفلانية عشان والله فيها عماني وأخوالي. بالضبط. إيه، فكانت هذه واحدة من الفعاليات. نبي هذه الذكريات الجميلة. أجمل مكان كنت تقضي فيه الإجازة، الألعاب اللي ارتبطت بذاكرتك في الصيف.
0: صحيح.
1: ترى هذه جزء من الاهتمامات زمان. يعني هذه ما كان ياخذ وقتك إلا أنك وين بتروح، وين اللعبة الفلانية اللي بتاخذها. وبرضو تشترط أنه ترى في الإجازة ما هو بشرط أني أروح مكان، ترى أبغى لعبة. أي فهذه كانت من الذكريات الحلوة. عموما كلها اليوم ذكريات، في ذكريات جميلة، شاركونا هاللحظة الجميلة ولحظة حلوة نستذكر فيها بعض من المواقف الجميلة، المواقف الحلوة. تاني والله مواقفنا جميلة في إجازاتنا زمان. يعني
0: نبي نسمع اليوم من المستمعين كيف كانت ذكرياتهم مع الإجازات على 011-40-53. وصلنا طبعا لفقرتكم وننتظر اتصالاتكم ومشاركاتكم بذكرياتكم في أيام الإجازة.

0: اللحظات الجميلة أيام الإجازة الصيفية، أيام كانت الإجازة طويلة. أصلا حتى يعني على قولتهم يعني تنسى حتى المدرسة كل الذكريات اللي فيها اللحظات اللي كنت
1: كانت الإجازة طويلة
0: متعة متعة،
1: يعني تسوي أيوة كل الفعاليات ويبقى كمان عندك وقت. يعني ترى شوي قبل شوي وزميلنا علي يوسف كان يقرأ الأخبار أو الموجز، جاء الخبر حق عودة المشرفين كلنا ناظر في بعض يعني وتنهيده، تحس الإجازة راحت بسرعة ما مدانة يعني. لكن الحمد لله رب العالمين، أهم شيء الصحة والعافية.
0: أي والله أهم شيء. نأخذ عبد الرحمن. عبد الرحمن
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، حياك الله عبد الرحمن.
2: جزاك الله بالخير.
0: يا هلا حياك الله، من وين تكلمنا عبد الرحمن؟
2: أكلمك متوجه للدير، أودي ولد الإجازة على
0: قولتهم. من وين؟
2: مرحبا.
0: يا هلا وغلا، حياك الله يا عبد الرحمن، يا مرحبا. قل لنا يا عبد الرحمن، ذكرياتك في ايام الطفوله، وين كنت تقضون الاجازه؟ الى الالعاب اللي تلعبها؟
2: ما اجازه بعد ديره وما نعرف الا الارض ومسالك
0: مره. اي بس ربوع
2: اصلا.
0: يا سلام، بس اكيد انك بما انك في الديره في عندك اشياء حلوه ارتبطت معك.
2: عندنا نبني القطبه ونهد القطبه وننقل نرحل نرعى الغنم.
0: الله، بس ان كانت الاجازه فيها متعه انك انت تجتمع باصدقائك اللي معك من الطفوله.
2: اي لا متعه مع خوالي وهالديره، ان دير خوالي تفرق يعني.
0: الله، وما تتنقلون؟ ما يكون عندكم مثلا والله سفريه معينه تروحون مثلا تزورون الفلان في منطقه معينه؟
2: لا لا، عندنا خبر الولين صله الرحم قويه بينها.
0: اي يعني تروحون من رفحة لمكان ثاني مثلا؟
2: اي احنا رفحة عندك طلعة السنياط،
0: اي
2: سبعد اربعين عندك اويقيلة عندك المزارع.
0: الله،
2: يعني كلها حول بعضها، كلها 40 كيلو متدوري على بعضها.
0: اي يا سلام يا سلام على الذكريات الحلوة يا عبد الرحمن، يعطيك العافية وسعدتنا بسماع صوتك، واجازة سعيدة.
2: الله يعافيك.
0: يا هلا بك. يا هلا وغلا، حياك.
1: عبد الوهاب.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا عبد الوهاب، يلا شاركنا.
3: بالنسبه لي يعني ايام اول احلى ما كان، احلى شيء كان فيها في الصيف نستانس، لا قال الوالد يلا الباحه
1: ما شاء الله.
3: لجل حاجتين كانت، لجل حاجتين.
1: اي
3: اول حاجه السوني 1 ما كان موجود الا عند خالي.
1: يا سلام. اي حلو،
3: كان موجود الا عند خالي.
1: اي
3: ومعاه التلفزيون القديم اللي ينشبك فيها الأسلاك الملونة.
1: بالضبط، الكبير اللي صندوق.
3: ما في أحد عندنا مع سوني 1 إلا هو. نستأنس قال الوالد يلا على الباحة.
1: يا سلام. يا سلام.
3: هذه واحدة. أي. اثنين، نستأنس لجل الباحة لجل حسين. الأولى قلتها. الثانية. آمين. الثانية كان عندنا واحد الله يرحمه قد توفى. كان نستأنس لا قال الوالد الباحة علشان كل ما جاء عند بيت جدي. يجيب لنا انا واخواني واحنا صغار، يجيب لنا العاب
1: ماشي. اي هذه من الفعاليات اللي من جد اذا كان في واحد في العائله يسويها.
3: الفعاليات هذه الصغار.
1: اي يا سلام،
3: نستانس كل واحد يعطيه وحده ومعاه حبتين ولا ثلاث حبات حلاوه نستانس منها.
1: الله الله عليك. بالضبط. قل لي يا عبد الوهاب، وش اللعبه اللي كنت تلعبها بسوني 1؟
3: بالكليمان
1: أهم شيء. كنت تفوز الصدق ولا ماشي؟
3: والله هتروح. كنت الحمد لله كنت والله أختم
1: ما شاء الله عليك،
3: يوم كل يوم أختم مرة.
1: ما شاء الله ما شاء الله، جميل.
3: حتى أنا وأخوي اللي
1: ايه؟
3: يخبر يعطي الثاني.
1: ايه؟
3: يقول لي خلني أنا قبلك.
1: يا سلام،
3: أقول له يلا أنت قبلي يلا.
1: ما شاء الله تبارك الله على الذكريات يا عبد الوهاب.
3: يخلص المرحلة الأولى، الثانية أيه؟ بالكثير مرحلة الثالثة هو خسارة.
1: أيه؟ ما شاء الله تبارك
3: الله.
1: هذا اللي كان يصير زمان يعني، لكن الحمد لله. أهم شيء إن إحنا استمتعنا وعشنا طفولتنا وانبسطنا فيها ولا لا؟
3: أي نحي والله طفولة والود ودنا، لكن
1: الحمد
3: العمر يمشي، لكن لا الايام الحلوه تنعاد.
1: لا ان شاء الله انها تنعاد وانت بصحه وعافيه
3: باذن الله.
1: يعطيك العافيه، شكرا لك يا عبد الوهاب.
3: الله يوفقك.
1: تسلم تسلم.
0: ناخذ ابو سميح. ابو سميح.
4: نعم نعم
0: يا هلا وغلا حياك الله ابو سميه.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله. حياك الله
4: في العاصمه كيف من على مسمى.
0: الله يسعدك ابو سميه، انت اللي يسعدنا. إيه يا حبيبنا
4: والله اني افرح بالحلقه اللي انت فيها.
0: الله يحفظك. لا بعد على الراس والعين بس
4: ما الله اني كبير انا 86 سنه ومقعد.
0: طولة العمر طولة العمر
4: الدوله كل سلمان الله يجزاه ولي
0: عهده. طولة العمر ابو سميه
4: هذا اللي
0: يطول طولة العمر ابو سميح. ابو سميح قل لنا كذا ذكريات الاجازه زمان مع الاولاد والاهل، يعني
4: هلا
0: اقول ذكريات الاجازه زمان مع الاولاد والابناء والاهل.
4: اي والله الذكريات بعلمكم بعضها انا ما تخبرني بسرعه.
0: اي ابد قول
4: عمرك نايا التعليم ب 250 كرحيل، لكن اذا جت الاجازه والله انا نفرح فيها. نشتغل بالزراعه طال عمرك، ان كان بالحصاد ان كان بالختام ان كان نسكي، نشتغل ننتج حسا الله يهدينا وياهم شبابنا كل خير وبركة. لكن إذا خذ الإجازة راح على أمه بوهطة.
0: إيه لكن إلا ما يجتمعون يا أبو سميح، إلا ما يجتمعون زمان، إلا ما كانوا يجتمعون الأولاد ويلعبون وعندهم يعني تصير فيه فعاليات حلوة.
4: والله كل الأيام حلوة وبشرك، ولكن والله أنا بنعمل ما جت الأولي.
0: أيه.
4: والله احنا بس نحن هسه
0: اللهم لك الحمد،
4: واحنا ببيوتنا هسه يجينا من اقطار العالم كل شيء نبي يجينا.
0: اللهم لك الحمد،
4: الله جهود حكومتنا الرشيده هذه نعمت ذبي حمد وشكر.
0: اللهم لك الحمد
4: على على على الصحه، لا تاخذ على المخالفه.
0: اللهم لك الحمد يا ابو سميح، ويديمها من نعمه ان شاء الله ويحفظك يا حبيبنا. شكرا لك. شكرا
4: لك. الله يحييكم. انا برايده 180 كيلو بالفواره.
0: الله يحفظك ابو سميح ويطول في عمرك ان شاء الله. شكرا لك يا حبيبنا. شكرا يعني طيبه قلبه ما اللي على قلبه على لسانه على طول. وهذه طبعا الاباء طبعا عموما اي والله احنا نفرح بهم يعني، فنفرح بما يتحدثون فيه. مستمرين معكم ولا في اتصال؟
1: في اتصال. احمد
0: احمد يلا.
5: الو
1: يا هلا ومرحبا.
5: يا مساء الخير.
1: اهلا وسهلا حياك الله.
5: يا هلا فيكم، شلونك؟
1: بخير جعلك بخير يا احمد، يلا شاركنا.
5: برنامجكم حلو وشيق وممتع والله، انا كل يوم اتسمع له البرنامج.
1: الله يحفظك. تسلم يا احمد، يلا شاركنا كيف كنت تقضي طفولتك؟
5: ورجعتونا حوالي 40 سنه،
1: هذا المطلوب.
5: اي والله
1: نعيد الذكريات الجميله معاكم.
5: كانت الاجازه ممتعه 4 شهور.
1: أيه.
5: ايام الدراسه.
1: اي بالضبط.
5: وكان عندنا فيديو قبل التلفزيون يطلع عندنا.
1: اي اي
5: في المنطقه.
1: طيب
5: نتجمع كل الشباب حقين الحاره على ما قال
1: ما شاء الله. وش تتابعون او تشوفون؟
5: الافلام القديمه.
1: اي
5: وبالليل نلعب عظيم لاح.
1: ايوه
5: ايه
1: وهذا بالليل.
5: بالليل ايه
1: تمام. متى تناموا كنتم؟
5: والله ننام طبعا الوقت اننا الساعه 10 10 ونص.
1: 10 ونص
5: ايه لما من الصباح احنا
1: بالضبط
5: نركب.
1: ايه
5: نركب
1: بس احمد انتم وين تروحون؟ وين ديرتكم؟
5: انا بحايل.
1: بحايل
5: ايه.
1: اي ما شاء الله تبارك الله. شوف هو الشيء المشترك انه كل المناطق كانوا كذا يعني يصحون من الصباح وعندهم كذا فعاليات من الصباح وينامون بالليل بدري، وخصوصا اللي يجون من خارج المنطقه يحبون هذا الجدول بزياده.
5: لا صحيح كلامك والله، وكنا عند التلفزيون عقب ما بعدين جاء التلفزيون من اول ما يفتح الى ما يكبر الساعه 12 احنا جالسين حاطين مخاتم على التلفزيون.
1: ما شاء الله تبارك الله. هي هذا من الاشياء اللي كانت حلوه، وكل واحد يحجز مكان وممنوع احد يقعد مكان الثاني وتضربون.
5: كانت ايام جميله ما تنسى والله.
1: يا سلام عليك.
5: الله الله يعطيك من العافيه
1: وياك يا احمد. شكرا لك. الله يعطيك العافيه. شكرا.
0: يا هلا طبعا ناخذ فهده. فهده هلا وغلا.
6: هلا والله
0: يسعدك استاذ واصل. يا مساك اسعد حياك الله يا فهده.
6: هلا والله ومسي على التهاني وعلى المحرشين.
1: هلا ومرحبا حياك الله يا فهده.
6: الله يحييك واخر شيء لقيتك في المساء.
0: اي لا موجوده في المساء ما عليك. طيب قولي لنا يا فهده ذكرياتك في الاجازه. طبعا زمان طبعا.
6: الذكريات يعني انا ما كنت ادرس يعني، وانا بنات اللي عندي في الباديه كنا نلعب العدة وهذه المحا يعني سميها نفسها سميها المحطبة يعني اللي هو القمرة بالليل على ضوء القمر يعني في الليل يعني في الصيف الشتاء لا يعني نلعبها على ضوء يعني زي الحطب والسراج. أول كانت أحنا يعني اتفاق يعني أطفال صغار بس الحين كبار يعني نجتمع بلات بادي ولا كل بلات بيالي دورية عندنا نتعلم يعني سواليف وما ما تفرق بس نوول كنا صغار يعني ما فينا هموم بس همنا اللعبة.
0: طيب وبس أنه أحيانا في أيام الاجتماعات لما يكون أحد مثلا يدرسون في تلك الفترة تجتمعون معهم صح؟ وتنتقلون مثلا من مكان لمكان.
6: أيوة نجتمع يعني كنا نجتمع حتى الأولاد والبنات جميعا وكنا صغار يعني اللي يدرس واللي بنات كنا على حدة يعني نلعب ولا نسوي يعني أكثر من شيء ندرس هذا الخام يعني حلوة جميلة.
0: حلوة الإجازة زمان أحلى ولا الآن يا فهيدة؟
6: كله والله حلوة الإجازة كله حلوة تجمع الناس زمان
0: بس لأنه الفترة أطول هناك وهنا أقصر شوي. ها
6: لا يعني هالحين إحنا أخواني عندي بالعكس الصيف عندي الدوامات لا يعني شوين يعني يكون يعني هناك بس إننا يعني بالأسبوع نرجع بالخميس جمعة الخميس المساء والسبت نجتمع.
0: الله يجمعكم في خير. شكرا لك يا فهيدة يعطيك العافية. فهيدة يا هلا بك يا هلا وسهلا.

إذن موضوعنا اليوم، كيف كانت طفولتكم وإجازتكم في الطفولة؟ كيف كنتم تقضونها؟ وش أهم الأشياء اللي كنتم تحبونها وتحرصون عليها في كل إجازة؟ شاركونا على 011 40 53. ما زلنا معكم في هوا بلادي.

0: والله صراحة أنا نظرتي في الباكجراوند مميزة والله العظيم. يا اللي اختارها أنا أقول إنه فنان جدي جدي يعطيك حماسة. لا والله منور وشكلك أنت بس ما تبي تقولها. عموما خلونا نعيش الذكريات الجميلة في الإجازة أيام الطفولة، إلا من نرجع لهالذكريات الحلوة ونناقشها مع أنفسنا كذا، مع أهلنا، مع أسرتنا، مع أصدقائنا. كيف كانت إجازتنا؟ كيف كانت سالفة لما تيجي الإجازة؟ الألعاب اللي نلعبها، وين نقضي إجازتنا، وش النشاط اللي كذا يخليك سعيد ومبسوط في الإجازة وتملي وقتك، لأنه بالعادة يكون عندك وقت طويل إجازة، يعني 4 شهور وفترة طويلة جدا، فأيام جميلة وممتعة خاصة مع الأسرة، بيت الجد، بيت الجدة، الأعمام، الأخوال، والله ممتع صراحة الموضوع، سفرة جماعية مع الأهل، يعني كثير إنه ما نعيش هاللحظات الحلوة ونتذكرها.
1: ترى الحين أولادنا يقولون إيش كنتوا تسوون، ما عندكم شيء، مو بزي الحين، لكن الصدق إن إحنا عندنا كان كثير أشياء.
0: أي
1: والله. وكنا نعرف كيف يعني نستمتع بوقتنا أيام الإجازة. سؤالنا لكم اليوم، كيف كنتوا تقضون طفولتكم في أيام الإجازة؟ شاركونا على 011-40-5000.
0: أحمد يا هلا وغلا.
2: هلا بكم وحياكم الله. كيف الأمور؟
0: يا هلا وسهلا، حياك الله يا أحمد. من وين تكلمنا يا أحمد؟
2: صراحة يعني بالنسبة للإجازة كنا نقضيها زمان في الفيديو جيم والأتاري والبلاي ستيشن، وأنا من الديرة أو من قرية جنب يعني في مصر، كنا نروح أحيانا الحقل والغيط الأمور، وكان بيت الجدة، وكان زمان الناس يعني تسوي الأكل في البيت وكل شيء موجود، يعني حتى ما كان في خبز جاهز، كانوا يسوون الخبز في البيت وكل شيء. يعني
0: يا سلام،
2: الأسرة كاملة، الخالات والعمات وكل العيلة تكون مع بعض، فكان شيء جميل. يعني موضوع الأتاري والفيديو جيم هو اللي كان
0: شكلك خبير فيها أنت يا أحمد.
2: وأفلام الكرتون كابتن ماجد، كمصري كان في فيلم بكار، فيلم كرتون اسمه بكار، أكيد سمعتوا فيه ولا
0: يمكن أنا ما كان عندنا نفس الاسم، ما أتذكر أنه كان موجود معنا، لكن أحمد يعني أكيد أنك خبير في الأجهزة الإلكترونية زمان، يعني أنك كنت يعني تختم ألعاب صح؟
2: كنا نروح السايبر زمان، السايبر اللي هو مركز الكمبيوتر، في الفيديو جيم مليانة على الكمبيوتر. بس هذا كان في المتوسط، كنت وقتها في المتوسط صراحة. أنا في أواخر الثمانينات.
0: كنت مبدع فيها أنت أحمد؟
2: كنت مدمن أن أنا أروح السايبر.
0: بس مبدع فيها؟ مبدع في الألعاب في وقتك؟
2: يعني مو كنت بروفيشنال مرة، بس نهاية أروح أستمتع
0: بس
2: أقضي وقت. في ناس كانت تروح على الكمبيوتر تدرس على الوورد والأوفيس وهذه الأمور، لكن احنا برضو اغلب وقتنا كان نقضيه في الفيديو جيمز بصراحه.
0: يعني الله يعطيك العافيه احمد.
2: احنا صغار مره في الابتدائي كان الاتاري اللي هو
0: عارفين، هذه كانت موجوده، يعني الاتاري والاشياء ذي كانت موجوده، لانها كانت هي اللي موجوده وساعده في تلك الفتره. شكرا لك يا احمد، يعطيك العافيه. شكرا لك يا حبيبنا. يا هلا بك يا هلا وغلا.
1: ايضا معنا ابو عبد الله، حياك.
3: خير،
1: اهلا وسهلا، مساء النور،
3: حياكم الله.
1: تفضل يا ابو عبد الله، شاركنا.
3: بالنسبة للإجازات طبعا عصري يختلف عن العصر الحاضر، أنا رجل كبير لست صغير، ولكن الأيام هذه تختلف، ولكن في السابق طبعا في عهدي وقت الصيف ناخذها للطائف، طبعا أنا خارج منطقة الرياض، أنا جنوب الرياض، ناخذها للطائف لأبها وفي الإجازات، أنا بصفتي كمعلم متحدث معكم.
1: أهلا وسهلا.
3: كنا ناخذ أول 4 شهور في الإجازات للمعلمين
1: هو 4 شهور هذه الصدق يعني شيء فقدناه.
3: اختلفت الأمور واختلفت الأجواء.
1: صح.
3: والأجواء حتى اختلفت. صح. حتى حرارة، يعني الآن لو قارنا بين حرارة منذ 25 سنة أو الوقت الحاضر، الأيام هذه أشد حرارة.
1: صح صحيح.
3: ولا كانت أيام الحقيقة جميلة، كانوا يتحدثون عن التلفزيونات الأول، كنا نجتمع عند التلفزيون مثل ما ذكر أحد الزملاء المتحدث ومتصل معكم، وكان التلفزيون نحس بقيمته، الآن الناس بعد تشغل التلفزيون ولا تفكر في التلفزيون، كثرة القنوات وكثرة وش تشاهد. لكن أنا من الناس أنا أتحدث عن نفسي، أنا من الناس أسمع بس فقط الأخبار وأشوف أخبارنا طيب على أحوال بلادنا والباقي نسكر.
1: أبو عبد الله كان في هذيك الفترة الألعاب الإلكترونية كيف كان وضعك معها ولا ما كانت متوفرة في البيت؟
3: كيف؟
1: الألعاب الإلكترونية
3: ما فيها ألعاب، ألعاب إلكترونية الآن حتى فيها ألعاب إلكترونية عندما إيه؟ أنا الحقيقة دائما أواجه إحراجات ويلعبون الاستيبيشن ويسمونه هذا الجهاز يقول ليش ما تلعب معنا يعني أنه متكبر قلت في الحالة أنا ما عارف ألعب أنا
1: لا بس في على وقتنا يا أبو عبد الله أبو عبد الله تراك حسستني أنك يعني ما شاء الله عمرك كم ترى في على وقتنا كان
3: أنا لست صغير أنا حقيقة كبير والكبير هو الله سبحانه وتعالى
1: الله يعطيك الصحة والعافية
3: أقول لكم حتى اللعب اللي يلعبون الورقة يقول إيه يتكبر علينا قلت والله ما أعرف اللعب هذه الورق ولا شيء
1: هذه أنا أتفق معك الصراحة عجزت يعلموني وما في فائدة
0: مع الممارسة
1: ألعب اللعب الورقة أنا من الناس
3: أنا أصلاً أنا ترى ماني بالذاك أنا ما شاء الله ذكائي الحمد لله أشكر الله سبحانه وتعالى أنا متمكن في وحتى أنا متميز في شهادتي أثناء الدراسة متفوقين لكن أنا إذا حبيت شيء أقدر أنا أحققه وأقدر أستطيع أن أعرفه وأستطيع أن أفعله لكن إذا كان ما عندي مزاج خلاص ما عاد أفكر فيه خلاص ولا بعض الأمور حتى أنا الحاجة اللي يعملون هذا اللي يتحدث عن الورقة يعني أنا ما أقدر أحرم ولا أحلل لكن أنا من الناس اللي ما عندي رغبة
1: ما عجبك الموضوع ما دخل مزاجك
3: يا ولدي ايش يقول لي عاد ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله فنان في الالعاب حقين كرة القدم ويلعب قال امسك خذ لك فريق وانا فريق تشوف وانا ابوك ما اعرف
1: قصدك البلاي ستيشن طيب ابو عبد الله شاكرين لك طبعا هذا الاتصال ويعطيك الصحه والعافيه
3: يسعدكم في الدنيا والاخره
1: وياك ابو عبد الله
3: يسعدك والله لا تضيع وداع
1: شكرا تسلم لك الصدق يا ابو عبد الله بس بدي اعلق على حاجه هو يعني يقول انا كبير من بصغير بس اذا حبيت شيء ودخل مزاجي ابى اتعلمه وهي هذه الفكره ترى ما له دخل في العمر اذكر لما كنا صغار ابوي جاب لنا كمبيوتر العائله طيب قاعد يلعب معانا مو معناته انه هو ما يعرف
0: يعني أو هو مع الممارسة
1: قعد وتعلم ليه لانه حب الموضوع فالمقصد انك انت اليوم اذا حبيت حاجه حتى لو ما كانت من جيلك او ما تناسبك بتتعلم لها
0: ترى حتى كان البلوت برضو في تلك الفتره كان موجود يعني واحده من الالعاب الموجوده ولذلك يعني تجدين انه في ناس يقول لك يا اخي انا ما اتقنها بس اني استمتع لما اشوف احد يلعب قدامي يعني بس اشجع فيعني هذه واحده من الاشياء الموجوده طيب ناخذ سالم سم الله عدوك يا هلا وغلا يا سالم
4: شلونك
0: هلا مرحبا حياك الله
4: والله التفتيك عندك في المحور ما شاء الله تبارك الله
0: الله يسلمك من وين تكلمنا يا سالم
4: انا من الطائف
0: من وين
4: لهلا الطائف
0: يا هلا وغلا يا سالم قل لنا يا سالم ذكرياتك في الاجازه وش نشاطك اللي كنت تقضيه الالعاب اللي تقضيها وين تروحون
4: والله يا العاب ما بين البر والتمال يا ما في العاب زي ما هو مباريات لابد من
0: المتابعة اي يعني وقتكم كله مباريات وكرة قدم و
4: استطلع اكثر مني
0: اي طيب بس انه الفترة اللي انت فيها ما كان فيها اي العاب الكترونية بدأت فيها
4: والله
0: ما اسمعك صوتك بعيد ترى يا سالم انت تكلمني بالسبيكر تكلمني بسبكر
4: لا
0: اي اي ابي اقرب صوتك عشان نسمعك

0: انا العرب لا يوجد العرب طال عمره.
1: اي
0: ما في قوة استدامة ومحور ولعب التكتيك. وانتو
1: انتو تلعبون مع بعض انتو كزملاء مع اصدقاء تجمعون جمعات ولا تسافرون من مكان لمكان؟
0: والله حاليا في البر.
1: اي الله يوفقك يا سالم. شكرا لك يا حبيبنا يعطيك العافية. الجميل في البر انه في ناس يحبون البر جمعاتهم في البر
2: وراحتهم. دخلوا انتو
1: اي هو شكله كورة بس مو ما عرف يوصلها.
2: هو بالضبط المفروض انه كورة بس ما له دخل يعني.
1: هو يبي يوصل شيء بس ما عرف كيف يوصله. عموما اللي واضح انه هو كان يعني يقول انه انتو في البر يعني يلعب كورة فالبر متعة. عموما هذا سؤالنا معكم اليوم. ذكرياتك في الطفولة في ايام الاجازة 011 40 5 3 للمشاركة.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي، وما زلنا مستمرين معكم حتى الثامنة بإذن الله. مستمعينا، واخبارنا اليوم، تشهد الملاعب الرياضية في محافظة طريف حضورا متناميا بوصفها إحدى أبرز روافد الرياضة المجتمعية، بعد أن أصبحت وجهة مفضلة للشباب لممارسة كرة القدم في بيئة تنافسية منظمة. كذلك أسهمت في اكتشاف العديد من المواهب، ترسيخ ثقافة ممارسة الرياضة بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع جودة الحياة وزيادة نسبة ممارسي النشاط البدني.
1: طبعا هذا التوسع مستمعين الكرام في إنشاء وتشغيل الملاعب الرياضية العامة الخاصة في المحافظة في حركة رياضية ممتعة، لأنه وفرت كافة المرافق الحديثة اللي تحتضن هذه البطولات على مدار العام، وعزز الإقبال على ممارسة كرة القدم، أسهم في رفع مستوى المنافسات الرياضية المجتمعية. هذا ما يراه المهتمون بالشأن الرياضي في محافظة طريف.
0: طبعا يرى طبعا المهتمون بالشأن الرياضي في الملاعب أنه أصبحت رافدا هاما لاكتشاف المواهب بالتزامن مع التوسع في إنشاء الأكاديميات الرياضية المتخصصة في محافظة طريف، اللي وفرت برامج لتدريب الفئات السنية وصقل مهارات اللاعبين، مؤكدين أن التكامل بين الملاعب الخاصة والمرافق الرياضية والأكاديميات أسهم في إيجاد بيئة متكاملة لتطوير المواهب، تعزيز الحراك الرياضي. امتد أثره أو أثر هذه المنافسات إلى الجوانب الاجتماعية من خلال استثمار أوقات الفراغ وتعزيز العلاقات بين أبناء المحافظة.

0: ومن الملاعب الرياضية إلى الفعاليات الصيفية في جدة، لأنه أصبح هناك حراك ترفيهي يوسع دائرة الإنفاق وينشط أيضا قطاعات الضيافة والتجزئة. لذلك تتجاوز فعاليات صيف جدة 2026 مفهوم الترفيه الموسمي، لأنها تشكل محرك للحراك الاقتصادي في المدينة، خاصة أنه مع تنوع التجارب السياحية الترفيهية الثقافية البحرية وما يصاحبها أيضا من تدفقات للزوار، ارتفاع الطلب خاصة على منظومة الأنشطة التجارية والخدمية اللي موجودة في محافظة جدة.
1: طبعا من أهم الأنشطة اللي تتقدمها الفنادق والمطاعم ومراكز التسوق النقل والتجزئة والخدمات المساندة اللي يمنح تنوع المنتج السياحي في جدة الموسم الصيفي قدرة أكبر على توزيع حركة الزوار، الإنفاق على نطاق جغرافي وقطاعي واسع. طبعا إذا مدينة جدة تجمع بين الشواطئ والوجهات البحرية والمراكز التجارية وكذلك المواقع التاريخية والثقافية، بالإضافة للحدائق والفعاليات الترفيهية، وهالشيء يتيح للزائر بناء برنامج متكامل للإقامة والترفيه والتسوق والطعام والتجارب البحرية والثقافية كذلك.
0: جميل جدا أنه محافظة جدة تواصل يعني خلال الصيف ترسيخ مكانتها بوصفها طبعا يمكن أحد أبرز أهم الوجهات السياحية في المملكة، من خلال البرامج المعدة اللي تجمع بين الشواطئ، الفعاليات الترفيهية، التجارب الثقافية، التسوق، هذه كلها مقومات رائعة جدا، وهي في سياق تنشيط الحركة السياحية الداخلية، استقطاب الزائر، لأنه مهم بالدرجة الأولى أن يكون عندنا استقطاب للزائر سواء كان من الدول الإقليمية الدولية، وتبرز من خلالها الضيافة في مقدمة القطاعات المستفيدة.

الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت مع تطبيق ساودي.

0: راديو بلس، بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: هوا بلادي، هوا بلادي.

هناك في شرق مملكتنا الحبيبة، حيث تشرق الشمس وتتنفس الأرض نسيم الحياة، تطل من بين الرمال واحة غناء، أكبر واحات الأرض وأجملها، تترامى بمشهد آخذ على مد البصر. في واحة الأحساء تصطف نخيل باسقات تلوح في الأفق وتتقاسم مع الشمس نورها، ثم تلقي بظلال سعفها على أرضها وتغذيها عيون الماء من حولها التي شكلت سر صمودها منذ آلاف السنين. تزخر واحة الأحساء بأكثر من 2,000,000 نخلة وتنتج أكثر من 200,000 طن من التمور سنوياً، فهي من أهم الواحات الزراعية في العالم، متصدرة قائمة اليونسكو للتراث العالمي وموسوعة غينيس العالمية. ومنذ قديم الزمان ونخيل واحة الأحساء تجود بطلعها ونضيد تمرها وتنتج أطيب التمور وأجودها. ومن بين عشرات أصناف التمور التي تحتضنها تتدلى عناقيد الإخلاص، الذي زاد من شهرتها لما يمتاز به من مذاق فاخر، حتى غدا سفيراً لتمور الأحساء في الأسواق المحلية والعالمية. احتضنت المملكة واحة النخيل وأولتها عناية فائقة، حفاظاً على إرثها الزراعي العريق وصوناً لمكانتها التاريخية والاقتصادية، حتى غدت واحة الأحساء نموذجاً عالمياً في استدامة الواحات ورمزاً للعطاء الذي لا ينضب. وإلى هنا ظلت واحة الأحساء حكاية تروى مع كل موسم حصاد، ورمزاً للنماء والرخاء.

0: من هوى بلادي ونسيم نخيلها، ومن عيون الماء إلى ظلال نخيلها ننقلها لكم.
1: هوى بلادي، هوى بلادي.

شكرا للزميل محمد الموسى اللي نقلنا في هالجو الجميل من واحة الأحساء الجميلة، وزميلنا منور البريك اللي أعطانا هالجو يعني مع انطلاقة ساعتنا الثالثة. يعطيك العافية منور، يعني صراحة امتعتنا بهذا الجمال عن واحة الأحساء. ما شاء الله الأحساء جميلة جدا بتاريخها بمقوماتها بتراثها وإرثها وموروثها الجميل. الأحساء أكبر واحة نخيل في العالم، ولذلك كوجهة تاريخية وتراثية مميزة في الساحل الشرقي.

طبعا اليوم احنا مع المستمعين والمستمعات نعيش في مختلف مناطق المملكة ونتجول وإياهم في معظم الفعاليات مع زملائنا المراسلين وكذلك ضيوفنا وأخبارنا. ما زلنا معكم في هوا بلادي، فاصل قصير وراجعين لكم.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي. واليوم نتحدث عن رياضة جميلة أصبح لها حضور في المملكة، نتحدث عن رياضة البادل اللي صار لها جمهور من مختلف الفئات، أيضا أصبحت ملاعبها منتشرة في مختلف مناطق المملكة، وأصبحت جزء من الخيارات الرياضية والترفيهية لتعزز ممارسة النشاط البدني. اليوم نتحدث عن هذه الرياضة مع الأستاذة خولة بنت فهد الحيادب، طبعا مدربة وحكم ومنظمة بطولات، للحديث حول رياضة البادل وتأثيرها على جودة الحياة. حياك الله أستاذة خولة.
1: يا أهلا وسهلا، أهلا ومرحبا بالجميع.
0: أهلا وسهلا أستاذة خولة، الحقيقة أنا سعيدة اليوم تواجدي معك وحديثنا عن رياضة البادل. هذه الرياضة اللي يمكن حتى في بعض الأحيان كذا الوهلة الأولى نرى بأنها جديدة مختزلة لفئة معينة مثلا من الشباب، لكن اليوم الواقع أصبح مختلف. فبداية نبغى نعرف المستمعين والمستمعات عن رياضة البادل، ما هي؟
1: أولا أحييكم من إذاعة الرياض، شكرا لهذه الاستضافة الجميلة، وأحيي الجمهور كلهم المستمعين، كثير اليوم قاعدين يحضرون هذا اللقاء. بالنسبة للبادل، البادل يعني تقدرين تقولين هي ما هي رياضة محدودة للعمر أو فئة معينة، يعني أصبحت الآن على جميع الفئات، على جميع حتى يعني نلقاها للفيميلز والميلز كلهم على حدود السواء. كل الفئات العمرية لما تدخل الملاعب ألقى في هذا الكارت في بنات، ألقى في هذا الكارت في أولاد، ألقى في هذا الكارت في ناس ما شاء الله كبيرين بالعمر وناس تينيجر. فالبادل أصبحت رياضة ما شاء الله تبارك الله يعني توازي أو تبارز أكبر الرياضات.
0: طيب إيش الفرق بينها وبين التنس؟
1: شوفي، الاختلاف قد يبدو من صورة بعيدة أن قليل، يعني قليل اللي يعرف أن الرياضتين فيها اختلاف شاسع ما بينهم. رياضة البادل رياضة تجمع بين المتعة والحركة والتفاعل الاجتماعي، يعني كثير يقارنها بالتنس، لكن بحكم أنك تلعب البادل بالنظام الزوجي داخل ملعب أصغر من ملعب التنس، كورت البادل صعوبته بالجدران الزجاجية يعني يحكم وجودها خلال لما أنت تلعب خلال وجود هذه الجدران. لازم أنك تلعب بطريقة تعامل صحيحة عشان تكسب النقطة. الجدران يعني نقدر نقول أنها تستخدم أثناء اللعب. أما من ناحية القواعد، احتساب نقاط مشابهة للتنس، لكن طريقة اللعب تختلف. نقدر نقول البادل حكم التحركات القصيرة راح يحس اللاعب بالتركيز على الجزء السفلي، أما التنس لا، يعني بالضبط يعني يحس فيها. ليش؟ لأن فيها حرية، ما فيها جدران. خلينا نقول مثلا من ناحية المضارب، البادل مضربها مصمت بينما التنس أوتار. عموما نقدر نقول البادل أسهل للمبتدئين، أكثر سرعة في اكتساب المهارات الأساسية، عشان كذا يقدر الشخص يستمتع فيها من أول تجربة.
0: جميل جدا. طيب إيش المميز في هذه الرياضة اللي تخلي الإقبال عليها متزايد؟ يعني أنت في بداية حديثك تكلمتي أنه مختلف فئات العمرية صاروا يهتمون فيها، لكن هذه الرياضة تعتبر دخيلة علينا نوعا ما، إيش اللي خلاها في فترة قصيرة يعني تحظى بهذا الجمهور؟
1: شوفي، نقدر نقول انها في العالم العربي من زمان، لكن لما نتكلم في السعوديه نقول

0: بداية أيام كورونا. في عوامل كثيرة صراحة ساهمت في انتشار البادل، أبرزها سهولة تعلمها وسرعة الاستمتاع زي ما قلنا إحنا من أول تجربة، يعني تقدرين تستمتعين فيها. يعني أنا يجوني مثلا متدربات لاعبات كرة قدم أو لاعبات تنس، فجأة تلقينهم يغوصون بعالم البادل ومن أوائل الناس اللي يسجلون معنا في الكوميونيتي فامس. برضو تقدرين تقولين من أبرز العوامل أنها مناسبة لمختلف الأعمار. وليش؟ لأنها مناسبة لكل مستويات اللياقة البدنية. يعني ما هي مثل التنس تقولين أنها رياضة بحتة، خصوصا أنها تجمع بين النشاط البدني والترفيه في الوقت نفسه. طبيعتها الاجتماعية تخليها خيار مثالي للأصدقاء، العائلات، زملاء العمل، هذا اللي ساهم بأنها تنتشر محليا وعالميا.
1: جميل جدا. خلينا نتحدث عن المنافسة الرياضية في موضوع رياضة البادل. هل فعلا أنه هذه الرياضة قادرة بأنها تكون مساحة للترفيه والتواصل الاجتماعي وقضاء الوقت أكثر من موضوع المنافسة؟
0: صحيح. يعني الأكثر الناس اللي يجون يلعبون بادل ما يلعبونها علشان فقط أنها منافسة أو عشان الفوز. تلقين أكثر الأشخاص يمارسونها يعني فيها حياة اجتماعية كثير، لقاء الأصدقاء، بناء علاقات، تغير روتين يومي. يعني تلقى نفسك رايح تلعب جيم، ممكن تلعب تطلع كاسب علاقة تفيدك في مجال العمل أو غيره. يعني البادل خلقت مجتمعات رياضية متكاملة تجمع بين الرياضة والتواصل الاجتماعي. يعني نشوف إن كثير من ممارسين يستمرون فيها لسنوات بسبب التجربة الاجتماعية الممتعة، يعني يقدر يستمتع فيها باللعبة وفي نفس الوقت يعني يكسب فيها على الصعيد الاجتماعي والعملي. زي ما قلنا يعني كثير من المجتمعات الرياضية والبطولات الودية تساهم في تعزيز هذا الجانب بشكل واضح.
1: سهل ان احنا نتعلمها؟ هذا سؤال صريح ومباشر.
0: جدا سهل. اذا انت راغبة انك تتعلمين البادل. جدا سهل.
1: جميل. هل الأشخاص اللي يعانون من بعض المشكلات يعني على مستوى الصحي، الركبة، مفاصل، عضلات، ممكن شكل لهم موضوع عائق أنهم يتعلمونها، خصوصا أنها تركز على جزء معين من الجسم؟
0: لا أبدا. بحكم خبرتي يعني أنا أدرب تقريبا لخمس سنوات الآن، مخرجاتي أكثر من 600 متدربة، عندي كوتشز ميلز يشتغلون معي. فواجهنا أكيد ناس من اللي يعانون مشاكل مثلا جسدية، حتى المنتاليتي. يعني تخيلي يجوني ناس مثلا فيهم توحد، ساعدتهم كثير. فيهم مثلا يعني في أكثر مثل المنتاليتي إيشوز أو الأشياء الجسدية، ساعدتهم. بالعكس، هي من ناحية الجسدية تقوي العضلات. في أشياء معينة إحنا لازم يعني ككوتشز نراعيها لما نجي ندرب الناس اللي عندهم هذه المشكلات، بس في الأوبزيت سايد بنشوف إنها بالعكس تساعدهم سواء بالمنتاليتي أو بالجسدية.
1: جميل. نقدر نقول الأعمار تبدأ من كم الأشخاص اللي حابين إنهم يمارسون هذه الرياضة ويحترفون حتى فيها؟
0: تقريبا تقدرين تقولين من 12 سنة وفوق.
1: ممتاز. جميل.
0: يعني طبعًا ما شاء الله تبارك الله في ناس في الكوميونيتي عندنا يلعبون عمرهم 50 سنة وفوق.
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: وبالنسبة للجانب التدريبي في أطفال يجونا من عمر 12. صراحة في ناس من عمر 10 سنوات، بس إحنا نركز على 12 سنة أكثر
1: عشان الطول كمان
0: صحيح محتملين وكذا. في لهم مضارب خاصة فيهم، في لهم تدريبات معينة خاصة فيهم، بس هي تبدأ تقدرين تقولين من 12 سنة فوق.
1: يا سلام، ممتاز والله. يمكن من الخطوات القادمة أنه البادل يكون على القائمة.
0: حياك الله. والله
1: الله يحفظك. تسلمين أستاذة خولة، أنا شاكرة لك هذا الحوار الجميل الحقيقة حول رياضة البادل. شكرا لتجاوبك معنا وقبولك دعوة البرنامج في هوا بلادي.
0: أكيد، يعطيكم العافية وشكرا لكم لإتاحة لي الفرصة.
1: الله يحفظك. شكرا.
0: يا هلا.

ومتواصلين معكم في هوا بلادي، ورحلتنا أيضا ممتعة من خلال هالبرنامج نتنقل في أرجاء هذا الوطن الغالي، لكن رحلتنا أيضا مختلفة في محافظة من محافظات الجزان الحبيبة، وفي أجواء ممتعة أيضا فيها ومعلومات قيمة بناخذها عن هذه المحافظة، محافظة فيفا، في هذه الجولة في هوا بلادي.

هنا فيفا. عندما تحتضنك روحك للالتقاء بالسحاب، ويقودك عقلك لمصافحة الإعجاب، هنا تفاصيل غامرة ولوحات ساحرة ترى من خلالها فيفا، وهي تتلبس الأخضر طيلة العام وتأخذك إلى فضاء واسع تلتحف فيه نقاء طبيعتها، وتحفك بالدفء مثل الأم كي ترى بعينك لذة الأحلام وهي تتعانق مع الغمام. لا أحلام في حضرة فيفا، منزل الجمال ووجهة الخيال.

في جنوب السعودية وتحديداً جازان، تصحبك جبال فيفا في رحلة نحو الدهشة، وهي جبال هرمية خضراء كثيرة المنحدرات والتضاريس، إلا أنها تمتاز بخصوبتها وقابليتها الكبرى لزراعة أصناف عديدة من النباتات.

فيفا أو جارة القمر كما يطلق عليها، والتي ترتفع عن سطح البحر بواقع 5951 قدما، وهي ضمن سلسلة جبال السروات، كما أنها صنفت واحدة من أجمل وأهم السلاسل الجبلية والمعالم السياحية. تضم جبال فيفا عدداً من الأماكن السياحية داخلها، مثل العين الحارة خوبة، والقمة العالية التي تسمى العباسية، إضافة إلى غابات الخشيم. في فيفا جارة القمر، أنت تحتضن القمر.

0: هذا الجمال يا فيف، ما هذا الجمال الذي يشكل جمال روعة امتياز في فيفا جازان عموما. فيفا واحدة من الأماكن السياحية ومن المقومات السياحية لمنطقة جازان، لذلك شكرا للزملاء الذين عدوا هذه الجولة الجميلة الممتعة عن فيفا ومحافظة فيفا. يعني فيفا صراحة ممتع جدا بقمامها أجواءها المختلفة عن محافظات جازان، ولذلك هي وجهة سياحية رائعة في المنطقة الجنوبية وتحديدا في جازان. ومن جازان إلى حائل وجهة أيضا للتراث والمقومات التراثية والتاريخية. وعادة حائل عندما نتحدث عنها فنحن نتحدث عن كرم وطبيعة الكرم، لذلك هناك أجواء الطيب والعلوم الغانمة. فالمباخر واحدة من المقومات اللي تقدم لتطيب الضيف، وهي حرفة تناقلتها الأيدي لأنها ارتبطت بالمجالس وكرم الضيافة، لأنها فيها أيضا خامة طبيعية من حكاية فعلا بدأت، وحرفة امتهنها الكثير من المبدعين في هذا المجال، تشكلت فيها ملامح رائعة جدا لتكون المبخرة الحائلية هي إحدى التفاصيل الجميلة التي تحمل هوية المكان وروح وجمال منطقة حائل. مع المتخصص في تجسيم المباخر والخشبيات الأستاذ حمد الشغدلي. حياك الله أستاذ حمد ومساء الخير.
1: مرحبا أخوي ظافر، الله يحييك.
0: يا هلا وسهلا
1: أستاذ المشاهدين، يا مرحبا فيكم.
0: يا هلا وحياك الله. طيبكم يا حائل وصلنا ما شاء الله، فهالمبخرة ها جاتنا المبخرة والطيب والعلوم الغانمة.
1: الله يسعدك ويخليك.
0: سعدي
1: طبعا واشكرك على هالإطراء الجميل، وكل مناطق السعودية والخليج فيهم الخير والبركة.
0: بالعكس، ما في قصور في أحد، بالعكس إن إحنا ما نذكر حائل لأنه حائل ارتبط فيها أو ارتبطت فيها هذه الهوية الجميلة. ارتباط الهوية أيضا بصناعة المباخر في حائل. بالنسبة لأستاذ حمد، هل بالفعل كانت حائل هي السباقة في هذا المجال في صناعة المباخر الحائلية وعموما المباخر بشكل عام؟
1: الرحمن الرحيم، طبعا أنا أرحب فيك وفي السادة المشاهدين. طبعا مما لا شك فيه أنه المباخر الحائلية طبعا عرفت بجودتها وبأصالتها طبعا، وهوية المباخر العربية أول دلالة من دلالات الكرم العربي وضيافة الكرم العربي وجميع البيوت العربية، أول دلالاتها دلالة استقبال الضيف طبعا في المباخر اللي هي تقدم كضيافة للضيوف طبعا، ما يحمل عليها الطيب وما يحمل عليها البخور. طبعا منطقة حائل تميزت في صناعة المباخر الحائلية، يعني من خص أغلب مناطق المملكة أو مناطق الخليج، لأنه وفرة الخشب فيها الأثل في سنة من السنوات كانت طبعا تشكل الخشب الأثل وتشكيل خشب الأثل يعني فيه شوي من المهارة والصعوبة، ولكن ما شاء الله يعني أجدادنا اللي قبلنا وأسلافنا كانوا متخصصين يعني في النقش على الأبواب الخشبية النجدية أو على المباخر الحالية. امتدت طبعا بيوم من الأيام المباخر الحالية ظهرت تقريبا من عام 1262 ميلادي طبعا من منطقة حائل صنعت أول المباخر العربية والحائلية بالتحديد، وامتدت صناعة المباخر العربية. بعدين يعني هي كانت بالبداية خشب أثل سادة، وكان بس يحط فيها طبعا زي المعدن حتى يتحمل يكون عازل ما بين الخشب والطيب. بعدين تطورت إلى التجميل. التجميل طبعا استخدمنا اللي هو اللي ما نسمى الآن القمور. القمور هذه المسامير الذهبية عشان نجمل مظهر المبخرة طبعاً.
0: بس عذرا على المقاطعة أستاذ حمد، يعني في هذه الناحية تحديدا، يعني ليش خشب الأثل؟ ممكن يسأل أحد سؤال يقول ليش خشب الأثل تحديدا يستخدم في صناعة المبخرة؟
1: خشب الأثل طبعا خشب الأثل أول شيء فيه مزايا كثيرة. أولا صلابة خشب الأثل، ثانيا خشب الأثل ما يمسك ريح ولا يأخذ

0: الريح طبعا. يعني بعض انواع الاخشاب اذا حطيتها باي مكان في بيئه عطريه ياخذ الريحه اللي في المكان اللي حوله، سواء كانت زينه او سواء كانت شينه، حتى لو كان في غراء او باتكس الريحه شالها.
1: صعوبه الاثل ايضا في التشكل ممكن يكون لانه يعطيك انت الشيء اللي انت تبيه، ولا لانه سهوله الموضوع في عمليه التشكل الصناعه؟
0: لا، خشب الأثل بالعكس يعتبر من أقسى أنواع الأخشاب، ولكن خشب الأثل ميزته الأولى أنه ما يسحب الريح، يعني يبقى يحافظ على، وبعدين ما يحت بيد الحرفي في نوع من أنواع الخشب. بعض الأخشاب لما يمسكها الحرفي يشتغل فيها يحت، فما يطلع معه الزوايا بالدقة اللي هو يبيها، محدبة بالشكل الجميل اللي هو يبيه. فخشب الأثل يحافظ على الزوايا والقوائم بالشكل الصحيح طبعا. وبالإضافة لذلك المسامير مهما دقيت عليها من المسامير ما ينشط بخشب الأثل، يعني ما يتشعر الخشب معك. فعشان كذا عرف بجودة تعتبر المباخر سواء الحائلية وغير المباخر الحائلية تعتبر هي الأجود لما تكون من خشب الأثل.
1: يا سلام. طيب الحين بعد ما أنتوا تبدأون في عملية يعني تشكيل هذه المبخرة، أكيد في مرحلة ثانية بعد عملية الحافر والنحت وكذا، في عملية ثانية تبدأون فيها، إيش المرحلة الثانية اللي تبدأون فيها بعد التشكل؟
0: المرحلة الثانية أخوي أظافر، نعم، المرحلة الثانية طبعاً اللي هي الصنفرة والتنعيم. الصنفرة والتنعيم تعد من أمهر، يعني الأيدي هي اللي تستخدم الصنفرة والتنعيم بحيث إنه ما يستخدم ما يدخل نوع من الـ ما ينزل منسوب المبخرة وينزلها عن المقاسات المطلوبة.
1: إيه أستاذ حمد معي؟ يبدو لي
0: معك.
1: اي تفضل. اي تفضل حبيبي.
0: ولكن سطح العمل لازم انه يكون نحافظ عليه بالشكل نسبة يعني 1 إنش او 2 إنش من البرد، خلاص نوصل للمرحلة هذه ساويناها مع السطح اللي احنا نبيه ونعمناها بالشكل المطلوب. طبعا لازم عشان تشتغل على مبخرة وتكون جودتها عالية جدا لازم تتأكد من نشفانها بالشكل السليم. يعني حنا بيومنا الايام في وصول لصناعة المبخرة، متى نقص الخشب حق المبخرة العربية والمبخرة الحائلية؟ نقص الخشب بالمربعانية فترة البرد. لما نقص الخشب نخليه من 4 إلى 7 شهور عشان يكون موقف بشكل طولي في مكان يكون مغطى ولكن تدخل أشعة الشمس عشان ينشف وينزل كل الموية اللي فيه، ونتأكد إنها على ما يقولون دندنت. يعني المصطلح دندنت هذه خلاص، يعني خلاص لو تلمسها كأنها تضرب على إيقاع.
1: في مواد يعني تضيفونها في عملية يعني بعد ما تبدأ
0: أي مواد؟
1: أنت يعني أقصد إنه عملية الصبغ يعني تصبغونها؟
0: لا، الصبغة تجي بعد ما يتم عملية التجمير، تجي عملية صبغة الزوايا والأطراف المكشوفة اللي ما فيها مسامير، فهي اللي نحط فيها تجميل طبعا. اللون الهوية الحائلية تراثيا اللي هو اللون، طبعا فيه كثير من المستمعين يعني ممكن ما يعرف المعلومة هذه، لكل إقليم من أقاليم السعودية لون أو خاص أو طابع فيهم. يعني إقليم الغربية عندهم اللون البني بالمشربيات وبالتراثيات الحجازية. اللون الساحلي اللي هو اللون الأصفر. اللون النجدي اللي هو بصفة عامة واللون التراث الحائلي دائما ما يكون أحمر، فإحنا نجملها دائما بالأرضية الحمراء وبعدين ندق عليها القمور الذهبية وتطلع. يعني إحنا نتعامل معها كأننا نتعامل مع تحفة أكثر مما نتعامل مع شيء يقدم فيها الطيب. فإحنا حطيناها 2 في 1، هي تحفة وبنفس الوقت يقدم فيها الطيب. ويا مرحبا فيكم جميعا.
1: الله يسلم. في مسامير تستخدمونها نوعيات معينة تستخدمونها في عملية تشكيل الزينة الخاصة بالمباخر؟
0: إيه فيه طبعا، في نوعيات خاصة من الستيل ونوعيات خاصة من الألمنيوم نستخدمها في ثني زوايا المباخر. طبعا في سمكات معينة احنا ما نقدر نتجاوزها بحيث اننا نثنيها بالشكل ونحافظ على الشكل اللي احنا نبيه ونطلعه. طبعا في عوائل وأسر كثيرة من حائل تخصصت في صناعة المباخر وجادت صناعة المباخر وصارت مباخرهم يعني المباخر الحائلية السلوغن أو القاعدة والشكل يعني هو حائلي، ولكن لكل شخص يضيف لمسته الخاصة. يعني في واحد يكبر الفم شوي، في واحد يكبر الزوايا شوي، في واحد السيقان يرفعها شوي ولا ينزلها شوي، يعني لكل واحد يضيف لمسته الخاصة. فكثير من الناس يفضل هذه ولا يفضل هذه، ولكن تبقى كهوية مبخرة حائلية اللي هي مبخرة أم رايا.
1: هي مهارة يد ولا خبرة متوارثة أستاذ حمد؟
0: كلهم نقدر نقول أخوي. أولا لازم تكون مهارة اليد المطلوبة طبعا، كيف تقدر تعرف تستخدم المبرد بالشكل الصحيح، كيف تستخدم المنشار بالشكل الصحيح، وكيف تقدر تستخدم الطرق للقمور بالشكل الصحيح. وبعد كذا يعني تتوارثها وتورثها لأبنائك. ويعني كثير من العوائل عندنا ما هي ذات يعني حطتها

0: عائل دخل مادي أساسي، لا حاطينها يعني دخل ثاني من باب أنه يعني بس حب للشغلة وحب وشرف بممارسة الحرفية أو شغلات اليد اللي فيها المباخر طبعا. ونعتبر حنا صناعة المباخر يعني تعد فخر لأنها تحمل هوية كرم وتحمل هوية ترحيبية، تحمل هوية ما نفتخر ما يقدم فيها الطيبة ويصنع ما ويصنع فيها الطيب. فأنا من الناس اللي طبعا أفتخر والحمد لله أقدم الدورات في صناعة المباخر سواء في معهد الملكي للفنون أو سواء تبع وزارة الثقافة أو هيئة التراث. مشكورين طبعا جميع الأجهزة الحكومية على دعمهم لنا من الأعوام السابقة كلها وإظهارنا بعديد من الدول. الحمد لله زرنا أكثر من 23 دولة حول العالم وعرفنا عن المباخر وعن التراثيات وعن الخشبيات بصفة عامة. لهم الشكر الموصول على هالدعم فيه. والحمد لله طبعا حكومتنا الرشيدة بقيادة ملكنا الغالي ولي عهدنا الأمين طبعا اللي سهلونا وذللنا الصعوبات كلها طبعا للتعليم وتعليم الأجيال اللي بعدنا بإذن الله.
1: يا سلام، الله يعطيكم العافية، وقيادتنا دائما داعمة وسباقة في مثل هذا الأمر. سؤالي الأخير أستاذ حمد، الأسعار كم؟ الناس يبون الأسعار على كم؟
0: طبعا المباخر الحائلية طبعا لها مفهوم. المباخر الحائلية طبعا الأصل منها الطقم ثلاث مباخر، الكبير والوسط والصغير. طبعا لها مفهوم، الكبيرة هذه تستخدم في المناسبات الرسمية وفي العزائم الكبيرة، الوسط تستخدم لليوميات وللبيع سواء بالقسم الرجالي أو النسائي، الحجم الصغير تستخدم للمكاتب أو غرف النوم أو الأماكن الصغيرة. طبعا هذا الأصل من الطقم. طبعا في ناس كثير يحب يضيف الحجم أكبر، يضيف خمس، يضيف ست، طبعا كجمالية وكمنظر يعني نحطها. الأسعار تبدأ الطقم ينباع من 1200 وعلى حسب على طلب العميل، إذا كانت أربعة أو خمسة أو ستة تزود السعر معها. يعني متوسط الحبة تقريبا من 450 إلى 500 ريال.
1: والله عادي بينا نشوف الأسعار معكم بعدين.
0: نتشرف حبيبنا الغالي، الله يسعدك
1: شكرا لك.
0: أستاذ المستمعين من هالمنبر نرحب بجميع الضيوف المنطقة حائل، الله يحييكم جميعا. الله وتشوفونها من بمكانها وبأصلها وبمكان وين تشتغل في المباخر.
1: والله حنا اللي نسعد فيكم ونسعد بهال الإبداع المتوارث في منطقة حائلة ومناطق المملكة. شكرا لك أستاذ حمد الشغدلي، متخصص في تجسيم المباخر والخشبيات، يعطيك العافية.
0: الله يحييك أخوي
1: ضعف. يا هلا وسهلا، حياك الله.

0: الله
1: عايش الجو انا. منور يضحك. يعطيك العافية منور. يلا نعيش الجو ترى يعني. عموما مستمعي الكرام معكم في هو بلادي متواصلين، وصلنا للجزء الأخير من برنامجنا هو بلادي، لكن خلونا نروح مع زميلنا حمود العتيبي وهالجولة الممتعة حول مهنة الطب الشعبي في معالجة الصقور. يعني هذه واحدة من الأشياء اللي حنا نبي ناخذ معلومات عنها أكثر. نستمع لهذه الجولة ثم نعود لكم.
2: أهلا بكم أعزائي المستمعين في هذه التغطية الميدانية في مجال من مجالات العمل التي دائما تكون كحرفة يدوية، وهي خاصة بمجال معين وهو مجال الطيور، وهو الطب الشعبي للطيور أو الصقور. وحول هذه التفاصيل هذه المهنة صرنا نستضيف الأستاذ خالد العبيدي، وهو طبيب شعبي للصقور وصقار. حياك الله أستاذ خالد معنا عبر الراتب.
3: حياك الله، الله يبارك فيك. حياكم الله.
2: أستاذ خالد، يعني كيف بدأت معك مهنة الطب الشعبي للصقور وخصوصا التخصص في هذا المجال؟
3: طال عمرك من أول مقناص وهذا الطير. عقب طال عمرك أول بدايتي بتجبير الطير كسور الريش متخصص فيه. أول بدايتي وسرت لشيهانة جبلية وسرت فيها 5 ريش من جناح واحد. وعقب طال عمرك اشتغلت بالمهنة هذه، الكلام ذا فوق 40 سنة تقريبا. اي والله والحمد لله، ويجيني طيور اي طير فيه مرض او فيه شيء بديت اتطبب فيهم، والحمد لله اخذتها هوايه وفراسه من الله، الحمد لله الحمد لله.
2: طيب استاذ خالد، يعني نتكلم عن الطيور، وش ابرز الامراض اللي تواجه الطيور وانتم تعالجونها بالعلاج الشعبي؟
3: والله امراض الطيور كثير، عندك القلاع، عندك الحفات، وعندك التهابات التنفسيه، وعندك الجدره. من اول الجدره نكويها كوي، إلى جاه جدرة كويناه والحمد لله ما يأخذ له 10 أيام أسبوعين وتقشر والحمد لله ما يبي شيء. أغلب ما فيه من أول كوي، بس الحين طلعت علاجات جديدة من فضل الله وعلى طول الحمد لله.
2: يعني هذه وش الأمراض هذه وش تصيب؟ هل تصيب ريش الصقر؟
3: كسور الريش طال عمرك الطير يقرنس مرة واحدة بالسنة، يربطونه طال عمرك من شهر 3 فرنجي، 3 و4 و5 و6 و7 و8 وشهر 9 يطلعون الطيور، يطلعون الطيور يصفي إلى صفة طال عمرك ممتاز. لا سمح الله ينكسر فيه ريش، مشكلة بالنسبة للطيران، لأن انكسر فيه ريشة طال عمرك يجيبونه لمي أوسره أرجعه مثل ما كان ويحذف الريش السنة الجاية. إن خلاه مشكلة بالنسبة للطيران يجون، أنا متخصص فيها الكسور مرة كسور الريش أبد على طول ما يأخذ 5 دقائق.

0: ولا
1: نعم بعض الطيور يداوش الحبار او يداوش شيء او يضرب له حاجه او يسك عليه باب او شيء يتكسر. اجي ابره طال عمرك يجيب، بس اهم شيء تكون ريشته موجوده، ولا صار ريش ما هو موجود عندي من القرناس يقرنسون الطيور يغيرن الريش يجيبون لامي اهل المرابط. ولا جاء طال عمرك جيت وركبت الريشه من احسن ما يكون مره اركبها ارجعها مثل ما كانت، يهد الطير ويداوش ويطير ما تقول فيه شيء، اختصاص مرة الله يحيي.
0: طيب كم هالمهنة هذه، هل علمت أحد من العيال؟
1: والله ما حد يعرفها والله أبدا، أنا بس شف الشيء لا هويت الشغلة تبدأ فيها مرة، وأنا الحين ما شاء الله تبارك الله قضبت الطير، عطيتك علومة مرة قضبتها وضبتها والله، لو يروحون يدورون بعض العالم يجي يقولون فيه كسر أو فيه شيء ما تلقاه أبد، ما يحتاج. والأمراض بفضل الله لا جاني طال عمرك، شفت مرش الطير اللي هو فضلات الطير أو شفت فمه فتحته عرفتك عرفت علته وعطيتها العلاج المناسب أبد مرة الله.
0: طيب لو في أحد من الشباب مهتم في مجال طب الطيور،
1: نعم،
0: وش بتنصحه فيها وش بتعلمه فيه؟
1: أعلمه أنه يأخذ الطير ويهتم فيه، الحين بعض عالم يأخذ الطير ويهمله هذا خطأ، أهم شيء تعتني بالطير وبعلف الطير ونظافته. أكيد للصقارين نعم، الطير لازم تعتني فيه، ويبي محل بارد يبي عناية، بعض عالم ياخذ الطير يهمله هذا خطأ، تقوم على الطير وتعتني فيه مرة مثل واحد من عيالك، ضروري الشيء هذا مرة.
0: الناس يقولون الطب الشعبي ينحاشون عنه إلا أهل الطيور.
1: شوف يا بعدي، الطب الشعبي اللي يعرف الطير يبخصه ما يتعداه، اللي عارف الطير يعرف الرجال الممارس اللي مر علي طير. أنا باليوم يمر علي 40-50 طير، مو طير ولا طيرين، ولا جاء طبعا حطيتها العلم وراحوا. بعض عالم الحين الله يكرم بالخير يدورون يدورون يدورون ويجون، وأعطيه العلم الطيب مرة ياخذ طيره ما فيه إلا العافية بإذن الله تعالى، ومجربين الشيء هذا من سنين، مو هو يوم ولا يومين، عمر لا قلت العويد قال خلاص وقف، الله يطول عماره يطول عماره المعازيب الله يسلمك.
0: الله يعافيك، شكرا لك استاذ خالد، يعطيك
1: حييك الله يطول عمرك، الله يسلمك الله يسلمك يا حي.
0: اذا اعزائي المستمعين، اليوم كنا في هذه الجوله اليوم مع الطب الشعبي وخصوصا المتعلق بعلاج الصقور والطيور، وهو مع الطبيب المعالج الشعبي للصقور الاستاذ خالد العويدي، وهو صقار وطبيب شعبي، يعني حول هذه الهوايه الى مهنه من خلال العلاج لهذا النوع من الطيور وعلاج إصاباتها بالأدوية الشعبية والعلاج الشعبي. لإذاعة الرياض، حمود العتيبي، الرياض.
2: شكرا للزميل حمود العتيبي والزميل أيضا سامي الشبرمي ونورة مروعي اللي كانوا معنا في الحلقة أيضا من خلال الجولات الممتعة. شكرا أيضا لزميلنا منور البريك خرجنا يعطيك العافية، وعبد السلام المحميد يعطيهم العافية اللي كانوا معنا اليوم. شكرا لكم الأعماق، شكرا أيضا لمعدتنا عايشة زير. كنت معكم من أظافر الخثعمي وتاني عطيف في التقديم، تقيكم إن شاء الله في الغد رحلة ممتعة أيضا من هوا بلادي، في أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: ديرتي حبيبتي.

حي الطريف، هنا التاريخ، حيثما تقلك قدماك لترى كبح جماح الخيول وتصور ذكريات تدون في قبة التاريخ. هنا حي الطريف، والذي يتخذ من الدرعية مكانا له، تلك المحافظة الزاخرة بحكايات ممهورة وروايات مسطورة وصمت قصص ظلت شامخة حتى وقتنا الحاضر.

أعد ذكرياتك للوراء، ستجد أن حي الطريف كان الوجهة التي تضم المباني الإدارية في عهد الدولة السعودية الأولى، ويعد أيضاً العاصمة الأولى لأسرة آل سعود، إذ جرى تأسيسه في القرن الخامس عشر الميلادي على الطريقة النجدية، كما أنه يضم عدداً من الأماكن التراثية مثل قصر سلوى، ذلك القصر الشامخ إلى يومنا هذا، إذ يحيط جدار دفاعي منذ القرن الثامن عشر ويسمى الجدار جدار الحصن.

لم يكن حي الطريف آنذاك مساحة إدارية فحسب، بل كان يضم جامع الإمام محمد بن سعود، أحد أهم المعالم الدينية الهامة في الدرعية، والذي بناه الإمام عبد العزيز بن محمد. ولم يخلو القصر من وجود مدرسة، لأن العلم والدين كانا عنصرين أساسيين في قيام الدرعية. هنا سوق الطريف، والذي كان يعكس تطور الدرعية وازدهار التجارة فيها، فقد تنوعت فيه البضائع، وما زال هذا السوق يظفر برعاية ومتابعة ووجود لمتاجر محلية تعكس القيمة التاريخية للدرعية. في قصر ثنيان سعود، المكان الأكثر رحابة والأقوى تأثيراً وصلابة، لا سيما وأنه ضم العرض النجدية بين جنباته، وكان موقعاً هاماً ومكاناً عامراً بالتفاصيل لشحذ همم الجيش قبل الدخول في الحرب، حتى أصبحت العرضة في وقتنا تعبر عن الفرح والفخر. حي الطريف، تاريخ مجيد وواقع فريد.

0: صوت من المستقبل.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير. معكم مريم يحيى عطف، حاصل على ماجستير في تقنيات التعليم، مدرب محترف في التعليم والتدريب الإلكتروني، كاتبة ومؤلفة 5 كتب في الأمن السيبراني والتحول الرقمي والمعامل الافتراضية، مهتمة بالابتكار والتقنية والتعليم الرقمي، حاصل على جائزة حمدان الألكسو للبحث التربوي المتميز والمركز الأول في جائزة الداتاثون التربوي الخليجي. خلال رحلتي المهنية والعلمية كان شغفي دائما مرتبط بسؤال واحد: كيف يمكن للتقنية أن تخدم الإنسان؟ وكيف يمكن للتعليم والابتكار أن يصنع أثرا حقيقيا في حياة المجتمع؟ سوف أحدثكم عن اختراع ساعة فراس الصحية الذكية. بدأت رحلة فكرتنا أنا والأستاذ علي مجمي منذ 4 سنوات. لم تبدأ ساعة فراس الذكية للأطفال كمنتج نهائي منذ اللحظة الأولى، بل بدأت من قناعة عميقة لأن أطفالنا بحاجة إلى حلول ذكية قريبة من عالمهم، تعزز وعيهم الصحي وتساعد الأسر على متابعة أبنائهم بطريقة آمنة وتربوية ومحببة. كانت البداية من فكرة أوسع وهي منصة عالم فراس. منصة عالم فراس التي سعت إلى تحسين السلوكيات لدى الأطفال من خلال الموشن جرافيك والوسائط التفاعلية والشخصيات المحببة لهم، ومن خلال البحث والملاحظة والتجربة والاقتراب من حاجيات الناس والأسر والأطفال. تطورت الفكرة تدريجيا حتى أصبحت ابتكارا يحمل اسم ساعة فراس الصحية الذكية. ساعة فراس ليست مجرد ساعة ذكية، بل هي رفيق صحي تربوي للطفل تعتمد على الذكاء الاصطناعي من خلال شخصية فراس الافتراضية. تتحدث مع الطفل بأسلوب بسيط جاذب، تقدم له نصائح صحية ونفسية وتربوية بطريقة قصصية ومشوقة. تقوم الساعة بمتابعة النشاط البدني، جودة النوم، وبعض المؤشرات الحيوية، إضافة إلى متابعة البيئة المحيطة، ثم تقدم توجيهات مخصصة تساعد الطفل على تبني عادات صحية وإيجابية. ومن الجوانب المميزة في الابتكار توظيف تقنيات تفاعلية مثل العرض ثلاثي الأبعاد، أيضاً التنبيهات الذكية، نظام المكافآت الافتراضية، وغرضها ألا يشعر الطفل بالرقابة أو بأن شخص هناك يأمره، بل يشعر أن لديه صديق يشجعه ويدعمه ويحتفي بإنجازه. وبالتأكيد لم تكن رحلتها سهلة، فكل فكرة مبتكرة تمر بتحديات قبل أن تصل إلى مرحلة النضج. واجهتنا تحديات في تحويل الفكرة من تصور تربوي وتقني إلى نموذج واضح قابل للعرض والتطبيق. وكان من أصعب التحديات أن نربط بين الذكاء الاصطناعي واحتياجات الطفل النفسية ومتطلبات الأسرة وأمان التصميم وسهولة الاستخدام. كنا نسأل أنفسنا دائما: كيف نجعل التقنية إنسانية؟ كيف نجعل الذكاء الاصطناعي قريبا من الطفل، لا مخيفا ولا معقدا؟ كيف نجعل ساعة صغيرة تحمل قيمة صحية وتربوية كبيرة؟ استغرق العمل الكثير من البحث والتطوير والكثير من المراجعة والتحسين، لكن الإصرار كان أقوى من التحديات. كنا نؤمن أن الابتكار الحقيقي لا يقاس بشكل المنتج فقط، بل بالأثر الذي يتركه في حياة الناس. وبفضل من الله ثم بالدعم الذي يجده المبتكر في وطننا، خرجت الفكرة بصورة مشرفة وجدت صداها في منصات الابتكار العالمية. هذا المشروع بالنسبة لي ليس مجرد إنجاز، بل مساهمة وطنية تتقاطع مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، خاصة في جانب جودة الحياة والتحول الرقمي وتمكين الابتكار. فساعة فراس تسهم في بناء وعي صحي مبكر لدى الأطفال، وتعزز السلوك الإيجابي، وتدعم الأسرة بأداة ذكية تساعدها على رعاية أبنائها، كما أنها تعكس قدرة أبناء وبنات المملكة على توظيف التقنيات الحديثة في حلول إنسانية ومجتمعية. وبفضل من الله حقق الابتكار إنجازات عالمية نفتخر بها، فقد حصل على الميدالية الذهبية في معرض الخميدس الدولي في موسكو في 2025، والميدالية الذهبية من منظمة ويب العالمية، والميدالية الذهبية في معرض يورو إيفنت برومانيا في 2025 مع جائزة خاصة، كما حصل على الميدالية الذهبية

0: كأس العمل المتميز في معرض جدة 2025. هذه الجوائز ليست نهاية الطريق، بل بداية لمسؤولية أكبر، فهي تؤكد أن الفكر السعودي قادر على المنافسة، وأن أبناء وبنات الوطن قادرون على رفع اسم المملكة عاليا في ميادين العلم والابتكار متى ما اجتمع الشغف والعمل والانتماء. وفي الختام أقول بكل فخر، نحن أبناء هذا الوطن العظيم، وطن الرؤية والطموح والفرص، وطن جعل من الإنسان أولا ومن الابتكار طريقا للمستقبل، وكل إنجاز أحققه هو امتداد لما منحنا إياه وطننا من ثقة وتمكين وإلهام. في الختام أتقدم بخالص شكري وامتناني سيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تلك القيادة الرشيدة التي آمنت بالشباب السعودي وفتحت أمامه آفاقا واسعة ليحلم ويعمل وينافس ويصل، وأسأل الله أن يديم على وطننا أمنه وعزه وازدهاره.
1: في دقائق. تطور الإعلام السعودي من الصحافة التقليدية إلى الإعلام الرقمي. شهد الإعلام السعودي تحولاً ملحوظاً خلال العقود الماضية، بدءاً من الصحافة المكتوبة التقليدية إلى الإعلام الرقمي والمرئي المتطور. في البداية كانت الصحف السعودية هي الأداة الرئيسة لنقل الأخبار والمعلومات إلى الجمهور، ومن أبرز الصحف التي ساهمت في تشكيل الرأي العام كانت صحيفة الرياض وصحيفة عكاظ، اللتان لعبتا دوراً كبيراً في نقل الأحداث السياسية والاقتصادية في المملكة. ومع ظهور التلفزيون السعودي في الستينيات دخل الإعلام السعودي مرحلة جديدة، كانت البرامج الإخبارية وبرامج المنوعات هي السائدة. في هذا الإطار ظهرت قناة السعودية التي بثت برامج تعكس الهوية الثقافية السعودية وتعزز القيم الإسلامية. مع دخول الإنترنت وتكنولوجيا الاتصال الحديثة في التسعينيات بدأ الإعلام السعودي في الانتقال إلى الإعلام الرقمي، وظهرت منصات إعلامية جديدة مثل الصحف الإلكترونية والقنوات الفضائية الخاصة التي تقدم أخبار متنوعة وخدمات إعلامية تلبي حاجات الجمهور السعودي. على سبيل المثال قناة الإخبارية وقناة الام بي سي أصبحتا من أبرز القنوات التي تساهم في نشر الأخبار المحلية والدولية. اليوم وفي ظل رؤية السعودية 2030 يلاحظ توجه السعودية إلى التحول الرقمي عبر الإنترنت، بحيث أصبحت منصات السوشيال ميديا مثل منصة إكس وإنستغرام وسائل أساسية لنقل الأخبار خاصة بين الشباب السعودي.
2: في دقائق.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي. الله
1: يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم نتكلم عن عظيم، عن اسم الله العظيم، العظمة التي لله عز وجل والتي نرجوها مهابة وحقا لله سبحانه وتعالى في نفوسنا. العظيم الذي كمل في عظمته وصفاته قولا ومعنى. العظيم هو الله سبحانه، عظيم في ذاته وعظيم في أسمائه وصفاته. يقول ابن جرير رحمه الله: المعنى أن يعظمه الخلق ويهابونه ويتقونه لما علموا وعرفوا من عظمته ما هو عليه سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر عن ربه أنه قال: إن الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. فهذا رب سبحانه وتعالى هو سيد الخلق أجمعين، فهذا ربنا سبحانه وتعالى هو رب العالمين أجمعين، الأولين والآخرين، الأحياء والأموات، هو ربنا في الدنيا وفي الآخرة العظيم.

0: الذي له الملك وله الحكم وله العظمة وله الجبروت. هذا رب سبحانه وتعالى مستحق لعظمة في نفوسنا يجب أن تتجلى في أقل ما يقال عند العبادات أو حتى عند الدعاء. هذه العظمة أيها الأحبة تستوجب أن يكون له ذكر ليس أي ذكر، وشكر ليس أي شكر، وحمد ليس أي حمد، وتعظيما في الأسماء ورضاء في الأقدار ليس أي رضاء ولا تعظيم أي تعظيم مجرد أن يكون على الألسن دون القلوب. أيها الأحبة، الله عز وجل أوجب علينا تعظيمه فقال: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. والسؤال: هل من أحد قدر الله حق قدره؟ هل من أحد أحصى على الله أحصى؟ هل منا من أحد يحصي ثناء عليه كما هو أهله سبحانه وتعالى؟ لا والله، إن العبد لا يعلم شيئا من عظمة الله، ولو عظمه بكل أسمائه والله لا يعلم شيئا إلا قطرة من بحر في حق الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يعظم الله في السراء في الضراء، في كل مقبلة ومدبرة، في كل حال من أحواله. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يمجد ربه في كل الأحوال، يحب أن يقدس الله لأنه يعلم أنه أحق بذلك. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ويقول: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. تعرفون يا جماعة، الآن نحن يعني ونستمع بعض البرامج مثلا، أو نحن في الصلاة، أو حينما يكون أمر ما، تجد أهل القلوب الحية كلما ذكر الله بشيء أو بشيء من أسماء وصفاته تعظم، قالوا: سبحان الله سبحانه سبحانه. وبعض الناس تجده الآن ربما يستمع من هنا أو من خطيب أو من موعظة أو من أي حال من أحوال الدعوة، ولا تجد حتى تعظيمه لله سبحانه وتعالى في تلك المواقف التي ذكر الله عز وجل فيها في ذلك الموقف، كحالنا الآن ونحن نتكلم عن عظمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم كما قد كان في كل أحواله يعظم الله، من ذلك ما كان من دعائه صلى الله عليه وسلم عند الكرب أو عندما يحزبه أمر، فيقول صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وتمعانوا أيها الأحبة، الصلاة الآن كم مرة تقول الله أكبر؟ وماذا قصد أن تستفتح الصلاة بقولة الله أكبر، بل وتعيدها ثانية وثالثة وخامسة وعاشرة في الركوع وفي السجود، وفي الحال أنك تبي من الركعة واقف ستسجد ولا أنت ساجد كلها الله أكبر، حتى تعظم الله، حتى يا عبد الله ما تروح ما تسج تستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى عند كل هذا التكبير والذي يتكرر. وقصد الله في هذا الاسم العظيم أن تعظم الله وأنت واقف بين يديه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل. ثم أيها المستمعون الكرام، أختم بهذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العظيم الرحيم سبحانه وتعالى. يقول النبي في حديث عن الشفاعة قال: ثم قال: يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله. يقول محمد صلى الله عليه وسلم يعني أشفع في هؤلاء العباد. قال الله عز وجل:
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض، معاكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العشاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: طبيبك.

0: حياكم الله مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامج طبيبك الذي يأتيكم على إذاعة الرياض، معي أنا حورية سباعي والمخرج عبدالله العبيد. فحص فرات، هل يمكن أن يكون الفولات موجودا في الدم لكنه لا يصل إلى الدماغ؟ من الذي يحتاج هذا الفحص؟ كل هذا بنعرفه مع الدكتور عبدالله الحداد طبيب عام. حياك الله دكتور عبدالله.
1: الله يحييك وبيك، أهلا وسهلا.
0: حياك الله. بداية دكتور عبدالله، نبغى نعرف عن فحص صفرات وعلاقته بالتوحد وصحة الأطفال.
1: تمام. أولا الفرات هو مختصر لكلمة الفوليت ريسبتور ألفا أوتو أنتيباديز، اللي هو الأضداد مستقبلات الفوليت ألفا. التحليل هو تحليل دم بسيط عن طريق عين توريد، بيبحث لنا عن وجود أجسام مضادة لمستقبلات حمض الفوليك، بمعنى أنه يقيم إذا كان هناك مناعة ذاتية بتهاجم المستقبلات على الدماغ وبتعيق من دخول الفولات إلى الدماغ. كعلاقة بالتوحد، ممكن إذا مر عليكم أو سمعتوا بالفترة الأخيرة عن موضوع اللي هو علاج التوحد اللي أحدث ضجة بالأوساط العلمية وربط التوحد بالفولات، وتحديدا من خلال اللي هو تحليل أو فحص الفرات. المشكلة الدائمة بتكون مش بالكمية اللي موجودة في الدم، المشكلة بتكمن في وجود الأجسام المضادة. الأجسام المضادة هذه بتمنع أو تقلل من وصول الفولات إلى الدماغ عبر المستقبلات، أو زي ما نقول نشبهها بالبوابات اللي بتدخل الفولات إلى داخل الدماغ. المستقبلات هذه اللي هو مستقبل الفولات ألفا. هذا الحدث العلمي اللي اتحدث عن انه الاطفال او بعض الاطفال بيقوم جسمهم بانتاج اجسام مضاده ذاتيه بتهاجم البوابات او المستقبلات هذه او بتعطلها، وبالتالي ما بيوصل الفولات للدماغ، وبتحصل حالات اللي هو السيربرال فولات ديفيشنسي او نقص الفولات الدماغي. في دراسات يعني لاحظت انه نسبه لا باس بها من الاطفال، قد تصل نسبه الى 70% من الاطفال المصابين بالتوحد بيحملون اجسام مضاده للفولات. وأيضا كان في تحسن ملحوظ بعد استخدامهم للشكل النشط من الفولات أو الفولات العلاجي. الفولات هذا بيتجاوز المستقبلات أو البوابات هذه، وظهر تحسن عند الأطفال في مهارات اللغة والتواصل.
0: نعم. طيب دكتور، إيش هو الفولات اللي هو فيتامين B9؟ هل هو نفس حمض الفوليك أم مختلف أو بينهم تشابه؟
1: أي نعم، الفولات هو عبارة عن زي ما ذكرت فيتامين B9، فيتامين قابل للذوبان في الماء وضروري مهم جدا لعدة وظائف حيوية بالجسم، له عدة أشكال. أولا الفولات يعتبر اللي هو الشكل الطبيعي موجود بالأطعمة زي الخضروات الورقية، البقوليات، الكبدة إلى آخره، هذا اللي هو الفولات. حمض الفوليك هذا شكل صناعي بيستخدم عادة في المكملات الغذائية زي الناس اللي عندهم مشاكل فقر دم بسبب نقص الفولات أو حمض الفوليك، أو حتى يعني بشكل وقائي عند الحوامل في الثلث الأول من الحمل. ممكن في الشكل الآخر اللي هو الفولينيك أسيد أو حمض الفولينيك، يعتبر شكل نشط ويعتبر أيضا الشكل علاجي من الفولات. عادة الفولات يعني لها وظائف أساسية ومهمة في الجسم والدماغ أيضا، يعني بيحتاج الجسم لإنتاج وتصنيع الحمض النووي DNA والRNA، بيساعد في انقسام ونمو الخلايا، بيساهم في تكوين اللي هو كرات الدم الحمراء أيضا. أيضا له علاقة مع B12 أو فيتامين B12 لدعم اللي هو الوظائف الدماغ والجهاز العصبي، وله ارتباط كبير بالدماغ لأن الدماغ بيعتمد على الفولات لإنتاج اللي هو النواقل العصبية زي الدوبامين والسيروتونين. بالتالي إذا كان والله الشخص عنده نقص في الفولات الدماغي أو أن الفولات ما بيوصل بشكل كافي للدماغ، هنا بيأثر على الوظائف العصبية والنمائية عند الأشخاص، وأيضا بيأثر على الذاكرة والمزاج والتركيز كذلك.
0: نعم. طيب دكتور، أنت ذكرت تأثيرها على الدماغ، لماذا يحتاجه الدماغ الفولات؟ لماذا يحتاجها الدماغ؟
1: بيحتاج الدماغ لأنه له وظائف يعني مهمة جدا على الدماغ والجهاز العصبي، بيحسن من الذاكرة التركيز، كذلك زي ما ذكرنا إنتاج نواقل عصبية زي الدوبامين والسيروتونين، فمهم جدا للدماغ وتطور الدماغ أيضا، خصوصا عند الأطفال اللي عندهم مثلا نقص في اللي هو مشاكل نقصد اللي هو الفولات بالدماغ بيأثر عليهم، بيسبب لهم مشاكل، اضطرابات نمائية، تأخر بالكلام واللغة، كذلك ممكن بيكون عندهم تراجع في المهارات أو فقدان قدرات مكتسبة سابقا إذا كان عندهم عوز أو نقص الفولات الدماغي.
0: نعم. طيب دكتور، أنت ذكرت تأثيره على الأطفال الكبار، وخاصة لو قلنا مع البداية مع الأطفال، كيف يرتبط الفولات بالتوحد بالنسبة للأطفال، وكيف ممكن أن من البداية نحد منه عشان ما ينتشر بين الأطفال أو بالطفل نفسه تحديدا؟
1: الفولات زي ما ذكرنا مشكلته يعني إذا كان في الدم فهو يعتبر طبيعي، حتى يعني إذا كان طبيعي في الدم ما له تأثير يعني على يعني بشكل مباشر على الدماغ، لكن إذا حصل والله وجود أجسام مضادة، وجدت أجسام مضادة يعني بتمنع من وصول الفولات إلى الدماغ، هنا بتحصل الإشكالية أو تأثير على الدماغ. هي الإشكالية أكثر شيء في الأجسام المضادة، إذا وجدت الأجسام المضادة هنا بتمنع أو بتمنع وصول الفولات إلى الدماغ، بالتالي زي ما ذكرنا بيحصل اللي هو نقص الفولات الدماغي بالرغم أنه حتى وإن كان مستوى في الدم طبيعي.
0: كم ذكرت النسبة، كم النسبة الطبيعية للفولات بالدم؟
1: يعني تختلف مثلا عند الأطفال، عند النساء، عند الرجال أيضا، ففي نسب مختلفة ما بين الأطفال والنساء والرجال، ما هي نسبة واحدة يعني.
0: نعم. يعني لو زادت النسبة هذه عن أي فئة من الفئات معناته في مشكلة للطفل هذا، توحد بحد ذاتها أو أشياء أخرى؟
1: هو الفولات الوحدة ما يعني ما هو مسبب للتوحد.
0: إيه هذا سؤالي أنا الحين اللي أسألك عنه، إنه هل هو فقط إنه يسبب توحد أو قد يسبب أمراض أخرى؟
1: لا، الفولات يعني عادة ما هو مسبب للتوحد، لكن نقول ارتباط الفولات بالتوحد عادة بيكون من خلال اللي هو الأجسام المضادة وليس الفولات نفسه. يعني الفرات اللي هو تحليل الفرات، احنا بنتكلم عن تحليل الفرات. الفرات يعني هو اللي بتقصد انه الفرات هل هو مشخص للتوحد او لا. اذا كان تحليل الفرات لوحده هو ليس تحليل تشخيص للتوحد، لكنه تحليل داعم. التشخيص عادة بيكون عن طريق اللي هو التحليل او تشخيص السريري مع استشارة الأعصاب الأطفال أو مختص التوحد، لكن هو كتحليل مهم جدا عند الشك بوجود التوحد أو وجود أعراض أو دلالات على نقص الفولات الدماغي، زي مثلا ما ذكرنا اللي هو تأخر تطور اللغوي أو الحركي، نوبات الصرع، تراجع في المهارات الموجودة سابقا عند الطفل، ممكن أعراض عصبية سلوكية غير مفسرة. هنا ممكن نحتاج التحليل اللي بيحدد لنا الإشكالية، هل الطفل عنده أجسام مضادة للفولات أو لا. لكن الفولات لوحده يعني ما هو يعني شيء تشخيصي أو ما هو تحليل تشخيصي اللي هو التوحد.
0: نعم. طيب دكتور، هل الدكتور عبد الله، هل الفحص فحص الفرات هل هو فحص روتيني ولا ضروري يكون فيه أو يحتاج وصفة طبية؟
1: لا طبعا، الفرات يعني هو ليس تحليل روتيني، هو بيحتاج أولا تقييم مختص أو استشاري الأعصاب الأطفال أو مختص التوحد. نعتمد اولا على الفحص السريري او الاعراض، اذا والله الاخصائي او المختص وجد انه في دلالات على توحد او ممكن نقول اعراض لها دلالات على نقص الفولات الدماغي، هنا ممكن يوجه اللي هو تحليل الفرات. او اذا الاهل نفسه لاحظ وجود اعراض مثل التاخر في التطور اللغوي الحركي، نوبات الصرع، تراجع في المهارات اللي كانت موجوده عند الطفل، في اعراض عصبيه سلوكيه بالإضافة إلى أعراض التوحد المعروفة اللي هو صعوبة التواصل والتفاعل مع الآخرين، تأخر أو اضطرابات اللغة، سلوكيات متكررة، ضعف الاستجابة والتفاعل مع المحيط، ممكن حساسية من الأصوات، صعوبات تعلم أو تأخر تعلم أو مشاكل بالانتباه، هنا ممكن يطلب التحليل اللي هو الفرات. لازم يحتاج إلى متابعة المختص، لأنه بيحتاج بعد كذا بناء عليه اللي هو العلاجات استخدمه بعد كذا ومتابعة العلاجات وتطور تحسن الحالة أو لا.
0: نعم. طيب دكتور عبد الله، كيف نفسر نتيجة فرات إيجابي وش يعني والسلبي إيش يعني، وهل النتيجة قطعا حتمية أو لابد أنه يعيد الفحص مرة أخرى؟
1: تمام. هو تفسير النتيجة عادة إذا كانت إيجابية هذا الشيء يعني وجود أجسام مضادة للفولات عند الطفل، بالتالي بيحصل نقص أو صعوبة في وصول الفولات إلى الدماغ. ممكن تظهر أعراض اللي ذكرناها سواء تراجع في المهارات أو نبات الصرع إلى آخره. هذا الشيء بيساعد المختص إذا كانت النتيجة إيجابية أنه يبدأ باتخاذ القرار باستخدام العلاج اللي بيساعد على وصول الفولات إلى الدماغ، بيتجاوز اللي هو الأجسام المضادة أو الفولات المتعطلة بسبب الأجسام المضادة، وإن شاء الله أنه يحصل تحسن للطفل. لكن إذا كانت النتيجة سلبية ممكن يرى الأخصائي أنه ما في داعي لاستخدام العلاجات، قد تكون أسباب أخرى غير الأجسام المضادة يعني.
0: نعم.
1: بالنسبة
0: تفضل دكتور.
1: بعد كذا يصير متابعة مع الأخصائي أو المختص بالنسبة للعلاج، هل في داعي أنه يعدل في الجرعات، لا يوقف العلاج، يستخدم علاجات أخرى حسب ما يرى الاستشاري والمختص.
0: نعم. طيب دكتور عبد الله، إذا قلنا لا قدر الله طلعت النتيجة إيجابية، وش هي الخطوات القادمة من خطة علاج مثلا؟
1: تمام. مثل ما ذكرنا النتيجة الإيجابية تعني وجود أجسام مضادة، هذه الأجسام المضادة تمنع وتعيق وصول الفولات للدماغ، بالإضافة إلى الفحص السريري مع وجود الأعراض والمشاكل المتعلقة بتطور النمائي، قد يتخذ الطبيب المختص أو الاستشاري أنه يتخذ القرار يبدأ بالعلاجات المناسبة، وأهمها اللي هو الليوكوفورين اللي يعتبر العلاج الحديث واللي أحدث ضجة في الأوساط العلمية والسوشيال ميديا، أيضا اللي هو الليوكوفورين أو الفولينيك أسيد بالتبع، اللي هو يعتبر الشكل النشط من الفولات، بيعمل على توصيل الفولات، بيتجاوز المستقبلات اللي حصل فيها الإشكالية بسبب الأجسام المضادة، بالتالي بيحصل تحسن بالكلام، التواصل، الانتباه، وأيضا بعض الجوانب السلوكية. طبعا العلاج زي ما ذكرنا لابد يأخذ باستشارة الطبيب المختص، ويحتاج إلى متابعة ومراجعة لتحديد الإجراءات المناسبة والتقييم بعد استخدام العلاج إن شاء الله.
0: إن شاء الله. طيب دكتور، ما دور العلاج الغذائي في تقليل الأعراض؟
1: بالنسبة للعلاج الغذائي يعني نعم. يعني له تأثير لكن مش التأثير الكبير، لكن زي ما ذكرنا الأهم عندنا اللي هو الإيجابية التحليل، أو إذا كان إيجابي أو سلبي. يعني أهم شيء عندنا من ناحية الأطعمة اللي هو نحتاج الأطعمة اللي بتقلل الالتهابات، تعويض نقص الفيتامينات، إذا كان والله الطفل بالفعل عنده نقص في الفوليك أسيد في الدم، هنا ممكن لا يأخذ يعني اللي هو المكمل الغذائي، أو ممكن حتى يحتاج إلى المصادر الغذائية اللي بتحتوي على الفوليك أسيد. عندنا أهم شيء زي ما ذكرنا التقليل من الأطعمة اللي بتسبب الالتهابات، أو ممكن إذا كان في مشاكل بالأمعاء برضو ممكن لها تأثير أيضا. ف يعني كأهم أغذية أو الأغذية المهمة جدا اللي بتساعد الخضروات، الفواكه، ممكن الأوميجا 3 أو مصادر الأوميجا 3 من الأسماك وغيرها، أو الدهون الصحية، التقليل من الأطعمة المصنعة أو السكريات، الزيوت المهدرجة وإلى آخره.
0: دكتور عبد الله، ودنا تتكلم عن دعم صحة الأطفال وأبرز الفحوصات لدعم نمو الأطفال.
1: تمام. بالنسبة للتحاليل عموما لصحة الأطفال، مهم جدا أن نتأكد من تحاليل اللي هو التحاليل الأساسية من ضمنها اللي هو فقر الدم، نتأكد من موضوع اللي هو الحديد، مخزون الحديد، صورة الدم، أيضا نتأكد من تحاليل اللي هو هشاشة العظام، زي عندنا اللي هو الفيتامين د، الكالسيوم، المغنيسيوم، كذلك نتأكد من مشاكل اللي هو الغدة الدرقية، لها تأثير أيضا على الأطفال، أيضا كذلك السكر ومشاكل السكر، أيضا في تحاليل متعلقة اللي هو حساسية القمح ومشاكل حساسية القمح لها تأثير على الوزن أو اكتساب الوزن عند الأطفال، أو كذلك النمو. أيضا عندنا اللي هو هرمون النمو كذلك مهم جدا، الأطفال اللي بيعانوا مشاكل اللي هو النمو. في تحاليل مهمة أيضا من ضمنها اللي هو الرصاص، لأنه بيعتبر من التحاليل المهمة للأطفال، لأنه عادة يعني ما بيظهر في البداية أعراض لكن بيأثر على مستوى ذكاء الطفل، بيسبب مشاكل ضعف الانتباه وصعوبات التعلم أو تأخر نمو الطفل، ومشاكل أيضا متعلقة بفقدان الشهية.
0: نعم. دكتور عبد الله، التغذية ودورها في دعم الأطفال، ما أهمية الغذاء الغني بالفولات من خضروات وفواكه وحبوب؟
1: الفولات عموما يعني زي ما ذكرنا هو من الأطعمة اللي بيساعد على اللي هو تكوين كرات الدم الحمراء أو إنتاج كرات الدم الحمراء، أيضا زي ما ذكرنا في البداية اللي هو له علاقة بدعم انقسام الخلايا ونموها، له ارتباط قوي اللي هو نمو الدماغ وعمل الدماغ أو الجهاز العصبي بشكل كبير. كذلك يعني احيانا بيكون عند في الاطفال انه الفولات ما بينتج بكفايه في الجسم، لذلك لابد من اعتماد الغذاء بالاضافه الى المكملات الغذائيه اللي بتساعد على اللي هو تحسن مستوى الفولات بالدم. وايضا لابد من اعتماد نظام غذائي متوازن بيساعد على تقليل الالتهابات، خصوصا الاطفال اللي عندهم مشاكل مناعيه او مشاكل بالجهاز الهضمي. فمهم جدا يكون في توازن في الغذاء من ناحيه الاعتماد على مصادر غذائيه زي الفولات او الحديد او B12 وغيرها.
0: نعم. طيب دكتور، النصائح الغذائيه اللي تقدمها للامهات لدعم نمو اطفالهم؟
1: طيب اولا النصائح الغذائيه عموما تجنب المأكولات المصنعه او اللحوم المصنعه، تقليل السكريات مهم جدا، كذلك عندنا اللي هو مهم جدا المحافظه على النوم بشكل كافي، ساعات كافيه خصوصا بالليل، تقليل السكريات زي ما ذكرنا والمشروبات المحلاه والحلويات، ايضا الاملاح، كذلك الوجبات السريعه، تقليل الدهون كذلك واعتماد على الدهون الصحية زي زيت الزيتون، كذلك الاعتماد على الأسماك المكسرات، هذه فيها نسبة دهون صحية مناسبة جدا للأطفال لجميع الأعمار بإذن الله. البروتينات الصحية زي ما ذكرنا الأسماك البقوليات، أيضا عندنا محافظة على شرب السوائل مهم جدا خصوصا الماء، ممكن يغفل عنها لأن الطفل ما بيشعر أو ما بي يبادر أنه يشرب سوائل، فمهم جدا الأهل ينتبهوا لشرب السوائل عند الأطفال. كذلك الاهتمام بالوجبات، يعني ما يكون يعني الطفل يجلس فترات طويلة أو ساعات طويلة ما بيتناول وجبات، يعني فهذا بيأثر على نموه بيأثر على صحة بشكل عام.
0: نعم. طيب دكتور، لو تذكرنا حالات تحسنت بعد اكتشاف نقص الفولات وعلاجها وأهمية الفحص المبكر.
1: نعم، زي ما ذكرنا هو الدراسات يعني أثبتت أو خصوصا أبرزها اللي هو أبحاث الدكتور إدوارد كوادرانت، لاحظ النسبة يعني نسبة كبيرة قد تصل إلى 70% من الأطفال المصابين بالتوحد يعني بيكون عندهم أجسام مضادة للفولات، أيضا لاحظ تحسن ملحوظ بعد استخدام العلاجات بنسبة تصل إلى 65% بعد اللي هو استخدام الليوكوفورين، ففي تحسن عند الأطفال خصوصا في مهارات اللغة التواصل زي ما ذكرنا النسبة قد تصل إلى 65%. التحليل بالنسبة للفرات يعني هو فقط بيوضح إذا كان الطفل يعني عنده أجسام مضادة أو لا، وبناء عليه بيستخدم العلاج، فإذا كانت الأجسام مضادة إيجابية أو في دلالة وجود أجسام مضادة هنا يأتي دور العلاج اللي إن شاء الله بيساعد أنه يقلل من اللي هو أو بيتجاوز الأجسام المضادة هذه، وبيبدا ان شاء الله يحصل التحسن عند الاطفال بنسب مختلفه.
0: نعم. طيب دكتور، العلاج هذا بعد اكتشاف المرض، العلاج هذا دائم طول العمر او فتره معينه؟
1: هو بيحتاج الى اولا تقييم مع الاستشاري، هو بيحدد هل بيستخدم العلاجات وايش الفتره اللي بيستخدم فيها العلاج، وبناء عليها ايش الجرعات اللي بيستخدمها، هل ممكن يزيد في الجرعات او لا، لكن عادة بيستخدم الفترات وبيكون تحت إشراف المختص أو الاستشاري الأعصاب الأطفال.
0: نعم. طيب دكتور، كيف غير الفحص حياة أطفال المصابين بالتوحد؟ الفحص هذا فحص اللي هو فحص إفرات، كيف غير حياتهم؟
1: نعم، هو التحليل يعني بيساعد كثير في معرفة أولا السبب، هل هو يعني أجسام مضادة أو لا، يعني قد يكون يعني الأهل ممكن ما يعني مش عارفين

0: العلاج بيحسن كثير الحمد لله من مشاكل اللي هو التواصل والمهارات اللغة. فبالتالي إن شاء الله بيلاحظ الأهل بشكل ملحوظ يعني واضح بالنسبة لهم أن الطفل بدأ يتحسن، بدأ يعني يستجيب معهم، بدأ يتواصل معهم، بدأت اللغة عنده أو بدأ الحديث عنده أو الكلام بدأ يتحسن بشكل ملحوظ. فبيتحسنوا بإذن الله يعني نسب متفاوتة بعد استخدام العلاج بإذن الله.
1: نعم بإذن الله. شكرا لك دكتور عبد الله الحداد طبيب عام، شكرا لك.
0: أهلا ومرحبا،
1: حياك الله. والشكر طبعا موصول لكم ومستمعي برنامج طبيبك الذي يأتيكم على إذاعة الرياض. كان معكم حورية السباعي والمخرج عبد الله العبيد، في أمان الله. طبيبك.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. وعي. الترغيب والترهيب يعد أسلوبا تربويا مميزا يجمع بين الترغيب حال عمل الأمور الإيجابية والحرمان حال القيام بأمور سلبية، وهو ما يجعل الأطفال غالبا يسعون لعمل الإيجابيات والابتعاد عن السلبيات لكسب الثناء والمكافآت. وبمفهومنا العامي كافئ المجتهد وحاسب المقصر، لكن يجب أن نعرف شيئاً هاماً، أن هذا الأسلوب يجب أن يطبق باعتبارات معينة وحسب كل فئة، كما يجب أن يكون الحرمان غير مؤذٍ نفسياً بما يؤثر سلباً على المشاعر، وأن يكون هناك توازن كبير بين معرفة المصلحة والتفضيل. وهذا طريق هام يساعد على بناء شخصية متزنة وذكية تعرف التصرف الصحيح لتكسب وتبتعد عن السلبيات لتسلم.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: تتطور الأحداث وتتغير مساراتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهراً.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: تمام التاسعة في إذاعة الرياض، وهذا موعدكم مع نشرة الأخبار المفصلة. البداية بالعناوين. خلال ترأسه مجلس الوزراء، الملك يشيد بنتائج قمة مكة للدفاع المشترك ويؤكد أهميتها في مواجهة التحديات الإقليمية. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، المملكة تستضيف النسخة الثانية من المنتدى اللوجستي العالمي نوفمبر المقبل. المملكة تدين وتستنكر اعتراف حكومة كولومبيا بسيادة إسرائيل على الجولان السورية المحتلة. ومحكمة الجنايات في دمشق تصدر حكما غيابيا بإعدام الرئيس المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر. تفاصيل النشرة بسم الله الرحمن الرحيم. وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الشكر لولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف على ما بذلوه من جهود في قمة مكة للدفاع المشترك. وأكد خادم الحرمين الشريفين خلال ترأسه جلسة مجلس الوزراء في جدة أن القمة أو قمة مكة أكدت عمق العلاقات التاريخية الراسخة بين الدول الثلاث، مشيدا بالنتائج التي حققتها القمة الثلاثية في ترسيخ إطار شراكة دفاعية طويلة المدى تسهم في تعزيز مسيرة التعاون المشترك ومسارات التنسيق والتكامل بين الدول الثلاث وصون الأمن والاستقرار الدوليين. وتابع المجلس المساعي التي تبذلها المملكة بالتواصل والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لدعم جهود التهدئة في المنطقة وإرساء الحلول الدبلوماسية وضمان أمن الممرات المائية في مضيقي هرمز وباب المندب. ورحب المجلس بالبيان الصادر عن أعضاء مجلس الأمن الدولي المشتمل على إدانة هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية وأعمالها الإجرامية التي تهدد الأمن الإقليمي وحرية الملاحة البحرية، مجددا التأكيد على حق المملكة في الدفاع عن أمنها ومقدراتها. كما أكد المجلس رفض المملكة القاطع لجميع المحاولات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس أو المساس بهويتها. وفي الشأن المحلي، وافق مجلس الوزراء على تنظيم الهيئة العامة للطرق وإلغاء هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان ونقل مهماتها إلى المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان ووزارة البيئة والمياه والزراعة. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يحفظه الله، تستضيف الرياض النسخة الثانية من المنتدى اللوجستي العالمي بتنظيم من وزارة النقل والخدمات اللوجستية في 29 من نوفمبر. يأتي هذا بالتزامن مع انعقاد منتدى الأمم المتحدة العالمي لسلاسل التوريد بمشاركة نخبة من قادة وصناع القرار والخبراء من مختلف دول العالم، وذلك لمناقشة مستقبل قطاع الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد وتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة واستنكارها لاعتراف حكومة كولومبيا بسيادة إسرائيل على الجولان السورية المحتلة في خطوة تتعارض مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مؤكدة أن هذا الاعتراف يخالف صراحة قوانين الأمم المتحدة ذات الصلة. وجددت المملكة موقفها الثابت بأن الجولان أرض عربية سورية محتلة، وأن أي إجراء أو قرارات تستهدف تغيير وضعه القانوني لا تنشئ حقا أو تضفي شرعية لمثل هذه الإجراءات، داعية الحكومة كولومبيا إلى مراجعة موقفها والالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. رحبت الخارجية القطرية بتوقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين المملكة وباكستان وتركيا، مشيرة إلى العلاقات الاستراتيجية التي تربطها بالدول الثلاث. وأكدت الخارجية القطرية أن أمن المنطقة مسؤولية جماعية، مشيرة إلى أن التعاونات الإقليمية تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار. أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض موعد بدء استقبال طلبات السنة الثانية من برنامج التوازن العقاري، وذلك من مساء يوم الأحد المقبل وحتى نهاية يوم الثلاثاء 15 سبتمبر عبر منصة التوازن العقاري. وأكدت الهيئة أن أولوية الاستحقاق لا ترتبط بأسبقية التقدم، وأن التسجيل في المنصة لا يعني القبول النهائي، كما سيتم إدراج المواطنين الذين سبق لهم التقديم في السنة الأولى وثبتت أهليتهم ودخول القرعة الإلكترونية تلقائياً ضمن المسار المعتمد للسنة الثانية.
1: شهدت مدينة الرياض خلال السنوات الماضية ارتفاعاً في أسعار الأراضي والإيجارات لتأتي توجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان باتخاذ إجراءات حازمة لتحقيق التوازن في القطاع العقاري، إجراءات متكاملة شملت رفع الإيقاف عن أراض في شمال الرياض وتعديل رسوم الأراضي وضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين ورصد مراقبة أسعار العقار إلى جانب زيادة المعروض من الأراضي السكنية للمواطنين. ومن ضمن هذه الإجراءات أطلقت الهيئة الملكية لمدينة الرياض منصة التوازن العقاري في مسار يستهدف توفير ما بين 10,000 و40 ألف قطعة أرض سكنية سنويا على مدى 5 سنوات بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر. في المرحلة الأولى وبعد التسجيل والتحقق من الأهلية والنظر في الاعتراضات وإجراء القرعة الإلكترونية خصص المستفيدين أكثر من 6,300,000 متر مربع في مواقع متعددة داخل مدينة الرياض لزيادة المعروض وتخفيف الضغوط السعرية والمساهمة في تحقيق التوازن بين العرض والطلب. وما تحقق في المرحلة الأولى لم يكن سوى بداية لمسار يمتد لخمس سنوات، مسار يستهدف أثرا تراكميا ومستداما بزيادة المعروض وتوسيع خيارات التملك والمساهمة في خفض الأسعار في السوق على المدى المتوسط.
0: أعلنت الهيئة العامة للعقار قرب انتهاء المهلة المحددة للتسجيل العيني الأول للعقار ل 142 قطعة عقارية في 12 حيا بمنطقة مكة المكرمة، منها 10 أحياء بمدينة مكة المكرمة وحيان بمحافظة جدة، فيما تنتهي أعمال التسجيل العيني الأول للعقار ل 62 قطعة عقارية في حي واحد بالمنطقة الشرقية، وذلك بنهاية يوم الخميس 30 من صفر 1448 الموافق للثالث عشر من أغسطس 2026 ميلادية. قضت محكمة الجنايات في دمشق غيابيا بإعدام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد، إضافة إلى ابن خاله عاطف نجيب، بعد إدانتهم بارتكاب جرائم قتل وتعذيب وانتهاكات بحق السوريين. وأكدت المحكمة إدانة بشار الأسد بالقتل العمد لعدد كبير من الأشخاص بينهم أطفال وبتعذيب مدنيين، مشيرة إلى أنه سخر أجهزة الدولة لتنفيذ أفعال ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. أكد مجلس حضرموت الوطني دعمه لجهود السلطة المحلية واللجنة الأمنية في تعزيز أمن واستقرار حضرموت، كما يثمن المجلس الجهود التي تبذلها اللجنة الأمنية والسلطة المحلية في المحافظة. ويجدد المجلس تأكيده على أن حضرموت ستظل عصية على محاولات الفوضى وزعزعة الاستقرار، وأن وحدة أبنائها وتماسكهم ووقوفهم إلى جانب مؤسساتهم المحلية والأمنية يمثلون صمام أمان لحاضر المحافظة ومستقبلها. وفي خبرنا الأخير في هذه النشرة، أدانت وزارة النقل اليمنية استهداف ميليشيا الحوثي لسفينة تجارية يمنية في باب المندب، أدى الهجوم إلى اندلاع النيران على متن السفينة وسقوط 4 قتلى من أفراد طاقمها، 3 من الجنسية الباكستانية وبحار إندونيسي، وإصابة 4 آخرين، إضافة إلى إصابة أحد أفراد فريق الإنقاذ. ختام النشرة، وقبل الختام هذا تذكير بأهم العناوين. خلال ترأسه مجلس الوزراء، الملك يشيد بنتائج قمة مكة للدفاع المشترك ويؤكد أهميتها في مواجهة التحديات الإقليمية. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، المملكة تستضيف النسخة الثانية من المنتدى اللوجستي العالمي نوفمبر المقبل. المملكة تدين وتستنكر اعتراف حكومة كولومبيا بسيادة إسرائيل على الجولان السورية المحتلة. ومحكمة الجنايات في دمشق تصدر حكما غيابيا بإعدام الرئيس المخلوع بشار وشقيقه ماهر. كنتم مع نشرة التاسعة من إذاعة الرياض، نشكركم على حسن المتابعة، دمتم بخير.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. المستشار على إذاعة الرياض.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم المستشار. موضوعنا اليوم مستمعي الكرام عن العلاقات الصحية والعلاقات السامة، كيف يعني نعرف الفرق ما بين هاتين العلاقتين. وكالعادة يعني نستضيف في كل يوم ثلاثاء الدكتور سلطان العصيمي المعالج والأخصائي النفسي للحديث عن هذا الموضوع. اليوم حياك الله دكتور.
2: حياك الله وحيا الله المستمعين الكرام.
1: أولا دكتور، يعني بالنظر إلى المفهوم العام، يعني المقصود بالعلاقات الصحية، وش العلاقات الصحية؟
2: جميل. العلاقات الصحية ليست علاقات مثالية، ولا تعني أن الطرفين ما يختلفون ولا يغضبون ولا يغلطون. العلاقات الصحية هي العلاقة التي يستطيع فيها الطرفين أن يكونوا مختلفين، وأن يعبر كل واحد عن احتياجاته، وأن يختلف مع الشخص الآخر دون أن يتحول هذا الاختلاف إلى تهديد أو تلاعب. وممكن نعطي نبذة بسيطة عنها أو ملامحها عشان أعرف أني أنا في علاقة صحية. أول ما تبدأ بالاحترام المتبادل ما بين الطرفين. كل ما كان هنالك احترام في العلاقة ما بين الطرفين، لا يقلل أحد من شأن الآخر أو ينتقد منه أو يستنقص منه أو يركز على أنه يضعف الآخر، هذه حنا نقول هذه من أهم ملامح العلاقة الصحية. بالإضافة إلى الأمان النفسي، لما يكون الإنسان يشعر في هذه العلاقة يشعر بأمان وارتياح، أن هذا الإنسان لن يخذله، هذا الإنسان لن يخونه، هذا الإنسان لن يتركه، هذا الإنسان لن يتركه وهو في حاجته، هذه من أهم العلاقة. للأسف اليوم العلاقات الغير صحية نشاهد كثير من الأشخاص يشعر دائما في خوف في العلاقة. بالإضافة إلى القدرة على الحوار، أني أقدر أتكلم مع الشخص اللي أمامي، أتكلم معه بطريقة صحيحة، أعبر عن مشاعري، وجود حدود واضحة في العلاقة. أنا اليوم أكثر ما أشاهده في العيادة أو في العلاقات على مستوى العلاقات الشخصية، أجد غياب الحدود واضح ويجعل فجوة كبيرة في أي علاقة. ما يعرف الشخص أنه يضع حد لهذه العلاقة، ولكل شخص في حدود، للأخ، للأخت، للصديق، للصديق القريب، الصديق المقرب، الصديق الكلوز، في كل واحد له حدود. هذه من أهم الأشياء في العلاقة الصحية، حدود العلاقة واضحة. الثقة بدون مراقبة وسيطرة. أنا أثق في محمد لأنه شخص كويس، لأنه زميل. ممكن مرحلة أبدأ راقب وراء محمد وأبغى أسيطر عليه، وين يروح وين يجي ويسعد، يبدأ السيطرة وعدم الثقة. بالإضافة إلى حرية كل طرف الاحتفاظ بمساحته الشخصية، أنا لما يكون علاقتي مع شخص آخر علاقة صحية واضحة واعية، أعطي هذا الشخص مساحته. ذلك إحنا ذكرنا في حلقات سابقة لما تحدثنا عن التعلق، أن التعلق يبغى يسيطر على حياة الشخص، يبغى يكون طول الوقت معه. فالعلاقة الصحية يكون فيه مساحة. بالإضافة إلى الاعتذار وتحمل المسؤولية عند الخطأ، أول ما أغلط أعتذر وأقول أنا آسف لأني أنا ودائما الاعتذار من شيمة النبلاء والأقوياء، بالإضافة للتوازن في العطاء والأخذ. يعني أنا أعطي وآخر. نعطي مثال: إذا اختلف شخصين حول الخروج مع الأصدقاء، واحد يقول أنا أشعر بالقلق إذا

0: تأخرتوا وأنتم ما أعطيتوني خبر، يعني أنتم تأخرتوا ما قلتوني تجون 9 تأخرتوا إلى 10. يرد الآخر أتفهم شعورك وإن شاء الله بعلمك في وقت ثاني. إيش صار هنا؟ أنا عبرت عن شعوري وثاني تقبل. بعض الأشخاص لما تسكت وما تتكلم معي يقول ما احترمني، ما قال إني بيتأخر. أو لو عبرت شعوري يقول محمد أنت تأخرت علي، تزعل تقول له ليش هذا مشخصنها، ليش هذا نفسي، خلاص تأخرت مرة من ساعة. هنا يجي تعبير عن المشاعر، كل واحد يقول اللي في خاطره والثاني يرد بشكل جيد. بس إذا واحد لو ناخذ المثال هذا ونعكسه أن هذا الشخص راح وتأخر وما بلغك، يجي إحساس أنه ما يحترمني، يقلل من تقدير الذاتي. فهذه العلاقة يكون فيها توازن في العطاء والأخذ، وأنه كل ما اختلفنا لا يعني أن متخاصمين. الاختلاف في وجود في العلاقات الصحية هو جزء طبيعي في هذه العلاقة.
1: جميل. طيب تحدثنا عن العلاقة الصحية الآن، يعني العلاقة السامة، وكيف وهل يعني كل خلاف يعني أنه العلاقة السامة؟
0: سؤال جميل. من المهم دائما وأحب أقولها، أقول استخدام مصطلح سام لوصف كل علاقة فيها مشكلة، هذا مشكلة بحد ذاتها. ولكن الخلافات اليوم هي جزء طبيعي من العلاقات. أحيانا نبدأ في الحديث عن نمط غير صحي عندما تصبح هناك سلوكيات مؤذية ومتكررة تؤثر على مان النفسي وتستمر دون استعداد حقيقي للتغيير أو الإصلاح. أعطيك مثال. جميل. الإهانة المتكررة هذه من المشاكل اللي موجودة. هذا ما يقول واحد والله هذا موقف عابر، لا، إهانة دائما متكررة، التقليل من المشاعر، يعني مثلا انتقد بزيادة، ما أحس بمشاعر الخوف أو الغضب اللي عندك أو الاستياء أو الانزعاج اللي عندك، ما أقدرها، أشوف أنه عادي تتحمل، ماني جالس أشوف الشخص اللي قدامي يحتاج إلى مثلا اهتمام في مشاعره. من أهم الأشياء في العلاقات السامة والشيء اللي تبين التلاعب. يستطيع بعض الأشخاص أن يتلاعب في الشخص الآخر بشكل كبير جدا، من ناحية الاهتمام، العطاء ثم التوقف بسرعة، من ناحية المواعيد، يوعد هذا الإنسان أنه بيسوي، يبدأ على قولة الأخواننا في مصر يعمل له من البحر طحينة، يبدأ يأمله ويعشمه في أشياء عشان يثق فيه ثم يتخلى عنه بسرعة. هذه من الأشياء أيضا في الأمثلة للعلاقات السامة. بالإضافة إلى السيطرة، لما نشوف هذه العلاقة قائمة على السيطرة، ما أبغاك تروح مع أحد، لا تكلم أحد، أزعل إذا أنت سولفت مع شخص آخر، إذا رحت بدون ما تعلمني أضايق طول الوقت، أبغاك تكون معي أنا فقط. وهذا جزء من اللي حكيناه سابقا عن التعلق، فهذا برضو جزء من العلاقات السامة. الابتزاز العاطفي من أهم سمة في العلاقات المؤذية، أنه يستطيع الإنسان يبدأ يبتز، وأحيانا يكون مع الوالدين أيضا. كثير يقولوا لي الأشخاص هل في ابتزاز عاطفي في الأسرة؟ قد يكون للأسف، وأحيانا قد يكون من جهل من المربين بعدم معرفتهم لهذا السلوك، لأنه يعتقدون أن هذا السلوك يأتي بنتائج جيدة لتصرف الابن، ولكن يعود عليه بالأذى النفسي على هذا الابن. مثال أنه ممكن يبتز الابن، ترى رحت ماني براضي عليك، اجلس عندي ولا ترى بتضايق، إذا ما رحت ساعدت إخوانك مثلا في المصروف بزعل منك. فهذا نسميه الابتزاز العاطفي في العلاقة، إذا ما اهتميت فيني ترى بترك، إذا ما سويت لي بحط لك. فهذا طول الوقت أنا أطلب الشخص أنه يسوي لي بعض الأشياء أو بعض المتطلبات مني، أو أني بترك ببعد بهجر. فهذا احنا نسميه الابتزاز العاطفي، وهذه من العلاقات ايضا المؤذية.
1: لكن فيما يتعلق بالابتزاز العاطفي يا دكتور، قبل ان ننتقل الى النقطة اللي بعدها، يعني ما بين مثلا الاب والابناء، هل ايضا يعتبر ابتزاز عاطفي او نوع من التأديب؟ او
0: والله شوف الموضوع شوي حساس اخوي محمد، ولكن شوف التأديب واللوم إذا كان في فترات معينة، وأنا أبوك لا تروح ترى بزعل منك، في موقف واحد في حدث كبير مرة واحدة، هذا شيء طبيعي أن الأب يعبر عن شعور أني بتضايق إذا رحت. بس إذا كان في كل موقف، يعني أنا أسمحها كثير في العيادة، تجيني من الأبناء ومن المراجعين يقول تقول والدتي تبتزني عاطفيا. قلت ليش؟ قالت رابطة رضاها عني باستجابة أوامرها أو طلباتهم.

0: متطلباتها، وتناقشنا الموضوع كان يعني طويل وكبير. طيب المتطلبات قابلة للتنفيذ؟ قالت لو طلبت مني أوامر صريحة لها هي تبشر، بس تطالبني أني مثلا في الزيارات أني أروح الخالاتي وأني أستقبلهم وأني أدخل، يعني متطلبات أنا ما أستطيعها، بس هي عشان صورتها قدام الناس، يعني مو أشياء أوامر لها خاصة فيها هي أو حاجات لها أو طاعة في خدمتها في، لا عشان الآخرين عشان صورة الاجتماعية. فحنا نقول من الآباء من الوالدين إذا وجهت مرة ومرتين وعبر عن شعوري ولدي ترى هذا يضايقني وهذا يزعلني أبضايق إذا سويت هذا السلوك، ما بين فترة وفترة أنا ما أشوف ابتزاز، ولكن ابتزاز العاطف اللي يكون دائم وفي إصرار وفي سلوك متواصل من الأب وفي تحقيق فائدة، يعني شوف هذه الوسيلة وهذه الطريقة هي اللي ممكن تلبي احتياجاتي تجاه هذا الأبن. بالإضافة عندنا أيضا انتهاك الحدود، ودائما هذه من الأشياء اللي تؤذي كل علاقة، إنه الشخص الآخر لما إحنا قلنا العلاقة الصحية حدود واضحة، العلاقة الصحية الغير صحية ليس هنالك حدود، تلقى الشخص يدخل في حياتك ممكن يدخل إلى خصوصياتك، ممكن يتحدث في أشياء يوصل معك إلى حديث أو إلى نمط من الحديث ممكن يقلل فيه احترامك أو يكون فيه إهانة أو أذية للذات، وهذه من الأشياء اللي برضه تزعج كثيرا. العزل عن الآخرين، وهذه أهم نقطة في العلاقات اللي فيها تملك أو تسلط، أن يجيك ويقول محمد اليوم لا تطلع، وين رايح؟ تطلع مع مين؟ تقول له بطلع. طيب لا خليه كان بيجيك بروح أنا وياك، لا تروح تتركني يا أخي، مو لازم تروح اليوم تقابل الشباب بالاستراحة يا أخي، كل يوم أنت عندهم بالاستراحة. أحاول أعزل هذه العلاقة عن الناس كأني أبغى تملكها فقط لي، فهذه مؤذية وتعود سلبا على الشخص. بالإضافة للتهديد، أنا ممكن تبي تروح مع الناس دولي ترى أنا ممكن أزعل منك إذا ما رحت، ممكن أبتعد، ممكن علاقاتنا يصير فيها خلل إذا أنك بديت تروح وما تهتم في كلامي، أو بديت تروح تقابل الشباب في الاستراحة، وقص عليها كذلك من الأفكار اللي فيها تميل إلى التهديد. المراقبة المفرطة، وهذه من الأشياء المزعجة دائما للعلاقتين، للشخص نفسه وللشخص الآخر. الشخص نفسه منزعج في كثرة تفكيره والبحث عن يذهب مع من، يروح مع من، يجي مع من. الشخص الآخر مؤذية، أنه يبدأ يحس أنه تحت المراقبة، اليوم وين رحت محمد، وين طلعت، مع مين رحت، جلست مع مين، إيش تأكلته. في بعضهم يقول يا أخي هذا نوع من أنواع الاهتمام، يعني أحيانا الاهتمام الزائد يروح يميل للمراقبة أكثر. اهتمام شيء محمود، أنك تهتم في شخص اللي أمامك تسولف معه تتحدث معه، هذا اهتمام صحي، ولكن اللي بشكل كبير هذا أبدا مزعج. لذلك العقاب بالصمت بشكل متكرر، ما نسميه الصمت العقابي، أنه أنا إذا أخذت موقف منك ممكن أجلس يومين ثلاثة أيام ما أتكلم معك ولا أقول لك وش السبب، ممكن أنسحب من هذه العلاقة بدون ما أعطيك سبب واضح، ممكن إحنا في علاقة كويسين فجأة on off أنهي العلاقة، تتصل علي ما أرد عليك، ما أرد ما أرد ما أرد لين تنتهي العلاقة. هذه من الأشياء المؤذية في العلاقات السامة، بالإضافة إلى تحمل الطرف الآخر مسؤولية كل شيء، يعني صلاح علاقتي معك أنت المسؤول عنها، تنهدم تلك العلاقة برضو أنت المسؤول عنها، فهذا من الأشياء المؤذية في العلاقات السامة.
1: طيب وش العلامات النفسية يعني العلاقة غير الصحية؟ يعني هل فيه علامات تدل أنه العلاقة أو العلاقة النفسية أو العلامات النفسية، يعني هل في علامة نفسية تدل أن هذه العلاقة غير صحية؟
0: جميل. أحيانا حنا ما نكتشف أن العلاقات تؤذينا من خلال هدف، يعني حدث واضح أو موقف، وإنما من خلال التغيير الذي يحدث داخلنا. يعني أنا متى أعرف أن هذه العلاقة مؤذية وعلاقة غير صحية وعلاقة؟ أحيانا ما في سبب معين، والله محمد تواصل معي بطريقة معينة فهو شخص ثاب، لا ما في شيء واضح. أحيانا ممكن محمد اليوم مو مزاجه كويس، ولكن التغيير الذي يحدث داخلنا هو اللي يثبت أن هذه العلاقة صحية أو لا. فهذا يحب دائما أقولها للمراجعين بالعيادة، أقول اسأل نفسك، هل أصبحت أخاف من ردة فعلي من الطرف الآخر؟ أخاف لو قلت محمد طلب يزعل، صار عندي خوف تعبير عن مشاعري، صار عندي خوف من العلاقة، فهذا يعطينا علامة استفهام. هل أفكر كثيرا قبل أن أتكلم؟ عندي تفكير كثير وأنا قبل لا أكلم محمد وأطلب منه طلب؟

0: أقول الكلمة دي بالزعلة ولا الكلمة دي ما عندي قدرة على التعبير بمشاعري. أيضا من العلامات، هل أشعر أنه يجب أن أختار كلماتي بعناية، بأدقق في الكلمة اللي أقولها عشان ما تنفهم غلط؟ طيب ليش العلاقة الصحية وهذا الشخص اللي أمامي يفهمني غلط إذا كانت علاقتي صحية معه؟ ولكن العلاقات السامة فيها خوف، فهذه برضه من المشكلات ومن الأسئلة اللي أسأل نفسك فيها.
1: وهل هذه العلامات فقط يعني تعتبر مع شخص واحد أو مع جميع الأشخاص؟ يعني ربما تتكرر هذه العلامات مع أشخاص كثر، بالتالي ممكن يعني هنا سؤال، ربما الخلل في الشخص نفسه وليس في الآخرين.
0: ممتاز. لما أجي أشوف هذه العلاقة تتكرر معي مع كل الناس، مع كل شخص أتعرف عليه، قد يكون أنا شخص حساس أو شخص قلق أو شخص خائف أصلاً، من عندي مشكلة أنا ذاتية، أن عندي خوف من الخطأ، ما أبغى أزعل أحد، ما أبغى أضايق أحد منهم. ولكن لو كنت أشوف هذا الإحساس فقط مع أشخاص محددين، يعني مثلاً أشوف هذا الإحساس مثلاً مع إكس، والباقيين عادي علاقتي معهم كويسة، نقول هذا الشخص رح راقب، هل علاقتك صحية معه؟ هل أنت كويس معه؟ هل أنت ماخذ حريتك معه؟ هل عندك خوف إنه يفقد؟ هل عنده تلاعب؟ هل أبدأ التساؤلات إلين تكتشفها أنت بنفسك؟ فأحياناً لما في جزء مرة مهم، إنه سؤال دائماً أسأل، أقول في العلاقة دي هل تشعر إنك فقدت نفسك؟ انصلخت ذاتك أو انصهرت ذاتك في الآخر؟ صار ما عندي كلام أقدر أعبر عنه، ولا عندي رأي أقدر أخذه، ولا عندي ولا شيء. الشخص اللي قدامي هو اللي قرر أمشي عليه. هذه من أكثر العلامات اللي ممكن الواحد يكتشفها في نفسه من دون أنه يسأل عن الآخرين أو يسألها في الناس الآخرين. وأحياناً قد يبدأ الشخص في التخلي عن أصدقائه واهتماماته. هذه جزء، أني لما أترك أصدقائي واهتماماتي عشان هذه العلاقة، أحياناً أهدافه. فهذه الأشياء كلها لمن يتخلى عن هذه الأشياء عشان ما أخسر العلاقة، فهنا يبدأ الشخص نقول حنا عندنا مشكلة في هذه العلاقة، وهذه نقول علامات أنك تعيش في علاقة غير صحية.
1: طيب هل فيه أنماط سامة أو سلوكيات سامة يعني عصرية نعيشها يعني هذه الأيام في العلاقات، قد تدل يعني أنه الشخص يعني أنه العلاقة غير صحية؟
0: سؤال جميل. نعم، في هنالك بعض الأنماط اللي نشاهدها كثيرا، كثير أسمعها في المراجعين في العيادة. الاختفاء المفاجئ، يختفي الشخص فجأة من علاقة أو تواصل دون تفسير سبب واضح. قد يحدث أحيانا في العلاقات العاطفية أو في الصداقات أو حتى في التعارف. إيش اللي يصير هنا في هذه العلاقة؟ إنه يبدأ هذا الشخص يكون يهتم تماما معك، علاقته زينة، علاقته جيدة معك، فجأة ينسحب وبدون ما يتواصل. ليش؟ وش السبب؟ وش الاختفاء؟ هذه من أكثر الأشياء اللي تؤذي الشخص. ليش تؤذي الشخص؟ لأنه بعد فترة يشعر الإنسان بضعف. عارف لو تجي العلاقة، وهذه دائما نقولها للأصدقاء أو حتى في العلاقات العاطفية، لما يكون هناك علاقة من حق الشخص الآخر في هذه العلاقة أنه يعرف بانتهاء هذه العلاقة، لأنه إحنا لما بدينا في هذه العلاقة والصداقة كان باتفاق ارتياح إلى قبول إلى حوار إلى نقاش إلى بدء يعني نقاط مشتركة في هذه العلاقة، وانطلقت تلك العلاقة. من حق كل طرف أن يعرف سبب إنهاء هذه العلاقة. إحنا للأسف اليوم في بعض الناس قد يكون جزء منه التلاعب، أنه أختفي فجأة أبتعد، وفي جزء أحيانا مو مع المتلاعبين، قد يكون هذا الشخص ضعيف ما يستطيع المواجهة ولا يقدر يواجه الشخص اللي قدامه ثم ينسى. فعندنا نوعين، في نوع متلاعب، هذا اللي احنا النمط اللي ذكرناه الاختفاء المفاجئ، وفي بعض الناس لا، عنده خوف من هذه العلاقة انها تستمر، وممكن يحاول ان ينهي هذه العلاقة فيروح يقطعها فجأة بدون اي مقدمات.
1: جميل. هل في ايضا انماط اخرى دكتور؟
0: نعم صحيح. فعندنا التشكيك في ادراك الاخر، انه نمط من التلاعب يجعل الشخص يشك في ذاكرته وادراكه وتفسيره للاشياء. مثلا انك يعني لما يجي منك موقف يقول تراك محمد انت جالس تتوهم، ولا انت تراك حساس بزياده، يصير عند الشخص هذا عدم ثقه في نفسه في المواقف. ليش؟ لانه والله انا معقوله حساس، واحد يغلط عليك واقول لك والله اليوم انت كذا كذا كذا، انت بتعبر عن مشاعرك، لما ترد عليه تقول لا لا لا تراك

0: أنت محمد حساس، الآن تراك متحسس يبدأ يشكك فيك دائما، يرجع المشكلة فيك. فالمشكلة ليست مجرد اختلاف في وجهات النظر، وإنما نمط متكرر يروح يركز على أنه كيف يخليك تشعر دائما أنك أنت شخص غير جيد، شخص ضخم الأمور، شخص المشكلة من عندك. وهذا كلما قلل ثقتك في نفسك كل ما كان يستطيع أن يسيطر عليك بشكل أكبر.
1: طيب هل في أنماط أخرى ولا ننتقل للمحور الآخر؟
0: الجزء الثاني في نمط من الأنماط اللي أشوفها كثيرة، اللي هو الإغراق بالاهتمام، وهذا أكثر شيء يجي مع الشخصيات اللي فيها تلاعب. لما تيجي في علاقة يكون الشخص اللي قدامك مهتم فيك بشكل مبالغ فيه، يعني كل يوم أدق عليك محمد واتصل عليك، وكل بين يومين ثلاثة أيام أرسل لك بوكيت ورد ولا أرسل لك كوب قهوة للدوام، اتصال بشكل دائم. هذا من أكثر الأشياء اللي ممكن تعطينا مؤشر في العلاقة. بيقول شخص طيب يعني اللي مهتم بزيادة هل هو شخص سيء؟ لا ما نقول شخص سيء، ولكن هذا نحط كويتشن مارك عليه، علامة استفهام في البدايات، أن الإغراق العاطفي قد يكون بعده انسحاب قوي. وأحيانا بعضهم أنا كيف أخلي هذا الشخص اللي قدامي يتعلق فيه أو ينجذب لي أو أكون محور اهتمامه لما نزيد هذا الاهتمام؟ فهذا جزء برضه ننتبه له. بالإضافة إلى آخر محور وآخر نقطة، أنه الإنسان يوصل إلى مرحلة بالصمت، العقاب بالصمت. ففي فرق بين أنا غاضب أحتاج بعض الوقت حتى أهدأ، وهذه بعض الناس يعني يقول يعني أكيد أنه في أي خلاف بناخذ سبيس، المساحة والمسافة هذه طبيعية وهذا حق في العلاقة. ولكن لما يكون هذا الشخص ياخذ هذا الصمت لفترة طويلة لقصد أذيتك، هو يعرف أنه هذا الصمت مزعج بالنسبة له. يعرف أحيانا بعض الناس في علاقاتهم يكون عندهم وضوح عالي جدا الوضوح، بس بعض الأشخاص ما يحب الوضوح، غامض أصلا، فيزعج الطرف الآخر، فلا يعرف أنه طول الوقت الطرف الآخر يجي يقول وضح لي، فهمني، بين لي. فالعقاب بالصمت يبدأ الشخص هذا يزعل منك، ياخذ 3-4 أيام ما يكلمك بعنية، يعني أنا جالس أعاقبك، جالس أذيك، جالس أدبك. ولكن الوقت اللي يحتاجه الإنسان أنه يرتاح إذا كان منزعج أو منفعل، هذا حين نتكلم أنه هذا ليس عقاب، وإنما هذا شعور صحي يمكن الإنسان أن يعيشه.
1: طيب نطلع فاصلة دكتور ثم نعود لنكمل الحديث في هذه الحلقة. فقط أذكر السادة المستمعين بهاتف البرنامج 011-40-53 لمن أراد المشاركة أو لديه استفسار عن موضوعنا اليوم، العلاقات الصحية والعلاقات السامة، كيف نعرف الفرق؟
2: المستشار على إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
4: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
3: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
5: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساءً.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن. المستشار على إذاعة الرياض.
1: حياكم الله من جديد مستمعي الكرام. موضوعنا اليوم حول العلاقات الصحية والعلاقات السامة، كيف نفرق بينهما؟ أذكر من جديد بهاتف البرنامج لمن أراد أن يشاركنا أو لديه أي استفسار 011-40-53. أرحب مجددا بضيف البرنامج الدكتور سلطان العصيمي، المعالج والأخصائي النفسي. حياك الله دكتور من جديد.
0: حياك الله وحيا الله المستمع.

0: سمعنا الكرام.
1: كان حديثنا قبل الفاصل عن أنماط وسلوكيات العلاقات السامة أو الغير صحية. تحدثت يا دكتور عن الحدود في العلاقات، كيف يعني كيف ممكن يعني أن نوازن أو نعرف الحدود في العلاقات، أين تنتهي يعني المحبة وتبدأ السيطرة؟
0: سؤال جميل، لأنه كثير يخلط، ومن الأخطاء الشائعة أن نعتبر أحيانا الغيرة دليل على الحب أو السيطرة دليل على الاهتمام. هذه مشكلة كبيرة جدا، ولذلك العلاقات الصحية أنا أهتم بك ولذلك أحترم استقلاليتك، أنا أحبك وأهتم فيك بس بك حريتك. أما العلاقات الغير صحية فقد تقول أنا أهتم بك ولذلك أريد أن أتحكم فيك. شفت كيف الفرق ما بينهم؟ فلما يكون الإنسان واعي ومدرك أنه في فرق ما بين العلاقة، أني أنا أهتم فيك وأحترم استقلاليتك، هذه العلاقة الصحية. اليوم للأسف في علاقاتنا أنا أهتم بك وأريد أن أتحكم فيك، ونجد هذا السيطرة. لما يجي واحد يدخل في علاقة يقول الشخص اللي قدامي تعبني، يبغى يسيطر علي، يبغى يسأل عني، يفتش جوالي. إذا كانوا بعض أحيانا بعض الأزواج يكون في سيطرة، فتش الجوال من الطرفين، أحيانا يكون في تعلق، ثم يكون عنده خوف من الفقد فيكون في سيطرة. فهذه من الأشياء اللي ننتبه لها، العلاقة الصحية أهتم بك ولذلك أحترم استقلاليتك.
1: طيب أستاذك دكتور ناخذ رهف. رهف جاهزة؟
2: أهلا،
1: تفضلي يا رهف.
2: عندي استفسار للدكتور. أولا شكرا لكم، صراحة كل شيء قاعد تقوله مفيد وأنا مرة مبسوطة أني قاعد أشارك معكم. عندي استفسار، لو كان هذا الشخص اللي ضايقك أحد مرة قريب منك ويصير أخوك، فأنت مرة على مرة على مرة تحس أن الإنسان قاعد يكون توكسيك، قاعد يأذيك، فأنت تفكر أنك تبعد عنه، تفكر أنك ما تقعد معه، تتجنبه. هو عارف أن أنت مثلا إنسان تعاني أو عندك إنزايتي أو شيء، ما تدري هو يتقصد أو لا، بس أنت صرت تتجنب، صرت تخاف، صرت يشكك في على قولتك نفسك، أنت قاعد تقول كلام غلط، أنت قاعد تنسى، أنت النفس اللوامة، عرفت؟ فهنا المشكلة. أنا إيش المفروض أسوي؟
1: طيب يجيبك الدكتور، تفضل دكتور.
0: طيب جميل أنه رهف ذكرت هذا الكلام وأنها واعية بمشاعرها وواعية بحدود هذه العلاقة. أول نقطة أحيانا، لأنه يكون عندنا مفاهيم حنا خاطئة، لما يكون هذا الشخص اللي يأثر عليه قد يكون شخص قريب منك كأخ كأب، هنا من أفضل الأشياء اللي حنا ممكن نتعامل معها أنه لا نسمح لهؤلاء الأشخاص التشكيك في قدراتنا. أنا أشك أنك أنت مكبر الموضوع، لا أنا واعية، أنا هذا الشخص هنا، لأنهم إذا سيطرت عليك العلاقة دمرت ثقتك في نفسك، وأول ما تدمر الثقة في نفسك يستطيع أي شخص أن يسيطر عليك. فلذلك حنا نقول نضع الحدود، أن نقول له ستوب، توقف، هذا الموضوع أنا ما أسمح لك فيه، أنت تراك أنت غلطتي، وأنت انتقاد خلاص عطني كلام واضح أو لا تتكلم، لا أنا فاهم، أبعد عنه. لأنه في فترة من الفترات نحتاج أن نبعد عن هذه العلاقات، لأنه كثر تأثيرها الدائم. واحد يقول طيب أختي في البيت أو عندي في البيت، أنا ممكن أن أجلس معه، أول ما أتكلم ممكن أسكته مرة واثنين وثلاثة، الموضوع يكون صعب، يجد فيه صعوبة الشخص أن يسكت اللي قدامه، أو بالذات إذا كان الشخص متسلط أو عنده سيطرة وحب السيطرة وحب يتخدم بالناس اللي من حوله يحركهم. هذا حنا نقول لابد يكون عندنا تقدير أو ثقة في أنفسنا أن نعبر عن مشاعرنا، ممكن نقول ستوب. إذا ما استطعت هذا كله وأنا جالس معه، ممكن أن نأخذ الانعزال أو نبتعد عنه في فترات، نخلي في تباعد ما بين جلوسي معه، هذا يساعد أنه أستقر نفسيا وأقدر أعبر عن مشاعري.
1: طيب مريم، نأخذ مريم.
3: أهلا، حياك الله، كيفك يا دكتور؟
1: الله يحييك. تفضل يا مريم.
3: الله يسعدك. أشوف الدكتور موضوع شائك ترى، ومن الصعوبة بمكان أنه يكون عندنا فصل دقيق للعلاقات السامة. لكن أنا سؤالي، طبعا أنا سنة واعية وناضجة ومعلمة، لكن وأنت بتتكلم يا دكتور جاء في بالي سؤال، والله من خلال يعني الواقع اللي أنا أشوفه، هل توصل علاقة الأبناء بآبائهم وأمهاتهم إلى علاقات سامة؟ وإذا بتوصل يا دكتور متى؟
1: طيب شكرا يا مريم، يجيبك الدكتور.
0: الله يعطيك العافية مريم. هذا من الأسئلة اللي اليوم مؤذية في مجتمعنا حنا كمجتمع، خلنا نقول مسلم، إن شاء الله مجتمع محافظ، نميل للمحافظة. انه ما نقدر احنا نسمي المصطلح هذه للاسف، انه لما تجي تسمي بالمصطلح

0: تقول سامة الأب وأم ما هي مقبولة في المجتمع أو في بيئاتنا اللي احنا تربينا فيها وعشنا فيها. ولكن احنا متى نقول العلاقة مؤذية؟ هل في أذى؟ نعم، احنا بعيدا عن البر، ولكن نتكلم عن الأذى النفسي. هل ممكن يكون في أذى نفسي؟ نعم، إذا تأثر هذه العلاقة وأثرت على صحة النفسية، إذا كان هذا المربي أيا كان أب أو أم أنه بدأ يلحق للأذى. في بعض الناس يقول تحمل أباك أو أمك، نتحملهم، ولكن لا ننكر الأذى الذي ينتج عنهم، نعبر عنه، هذا الحلة. بعض الناس يقول لا اسكت واصمت. طيب لو فيها ضرب، فيها إهانة، فيها أذية، فيها تحرش، فيها مواقف، نقول لا نصبر؟ لا، احنا نحط حدود، نحاول نعاملهم بالتي هي أحسن، نحاول أن ما نحافظ على الوصلة اللي بيني وبينه اللي هو البر. مو لازم أن يكون في علاقة جيدة أبدا، ولكن أحاول أن حدود البر والعدم اللي خلنا نقول عدم العقوق فيهم، لأنه في الموضوع هذا شائك شوي. الموضوع اللي جينا نتكلم عن جانب نفسي وأذية نفسية مع جانب ديني مؤذي، بس متى نقول أو مزعج شوي، بس متى نقول حنا وصلنا إلى أذية؟ لما يتأثر الفرد في هذه العلاقة
1: نفسياً.
0: لما يبدأ يتأثر نفسياً، يدخل في اكتئاب، يدخل في قلق أو خوف من العلاقة أو الهروب من المنزل أو العزلة عن الأسرة، حنا نقول هذه العلاقة قد دخلت مرحلة أذية نفسية.
1: أبو رياض تفضل. أبو رياض
2: سلام
1: عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
2: جزاك الله خير يا طويل العمر.
1: جزاك الله برضا والنور.
2: السؤال طالبك وش الفرق بين الشخصية الصحية والشخصية العصبية؟
1: طيب هاي. طيب معك سؤال ثاني.
2: سؤال ثاني طالبك مثلا عندك أولاد مثلا الله يعطيهم الصحة والعافية، تنصحهم على ناس ما يسيرونهم مثلا أو أشخاص يحتكم معهم فما يسمعون كلام، يقول لك طيب بعدين ما ينفذون الشيء هذا ولا يعني ينشب مع الشباب هذا لا، فأنا ضايق منهم أحيانا فأحلف أني أسوي بعدين أتراجع وأقول لهم سووا كذي سووا كذي، أسأل الله يهديهم جميعا. هذا اللي يقول.
1: طيب تبي علاقة صحية معهم؟
2: أيوة أبغى علاقة صحية. أيوة نعم علاقة صحية، ولا العلاقة الصحيحة يعني اللي تدلهم طريقة صحيحة يعني. هذه
1: طيب يجيبك الدكتور.
2: بارك الله.
1: شكرا برياض. تفضل دكتور.
0: طيب بالنسبة للسؤال الأول، الشخصية العصبية هو الشخص اللي يفقد السيطرة على مشاعره وتصدر عنه ردود أفعال قوية، يعصب يصرخ ما يقدر يمزق مشاعره، هذه الشخصية العصبية. والشخصية السوية هي المتزنة اللي يقدر يمسك مشاعره، عنده حدود، ما يعصب، ما ينفعل بشكل كبير. هذا بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني أنا ما فهمته زين، هو يقصد كيف أتعامل مع أبنائي؟
1: أيوه كيف أتعامل مع أبنائي؟ ما يعني الواضح من سؤال أنه ما يسمعون كلامه وكذا ويبغى علاقة صحية معهم.
0: خلنا نقول اليوم يعني الشمس ما تغطى بغربال. اليوم التربية والتعامل مع الأبناء بالذات إذا كانوا مراهقين شوي متعبة وصعبة على المربي. يعني اليوم في ظل الانفتاح يحتاج المربي إلى الذكاء في التعامل في العلاقة. النصح الزائد والنقد الزائد والتجريح الزائد لا يأتي بخير ولا يأتي بنتائج جيدة دائما، ولكن نحاول بقدر الإمكان أنه نختار الوقت والمناسب لتقديم النصيحة، مو طول الوقت تنصح. يعني بعض الآباء على الطالع والنازل ينصح، يمسك ولده أنت ما تفهم، لازم تسوي كذا، لازم تحط كذا. فحنا نقول أفضل طريقة اليوم أبنائك صاحبهم، أبنائك خلي يكون في حوار ونقاش، حتى لو قالوا أشياء اسمع منهم وحاول، مو لازم أعدل أفكارها الآن، ممكن أسمع منه وناقشه بين فترة وفترة، ممكن أناقشه، بس النصح الزايد هو من يخرب العلاقة مع الأبناء.
1: طيب لماذا نبقى يا دكتور أحيانا في العلاقات المؤذية رغم أنها يعني مؤذية لنا؟
0: هذا سؤال كثير نطرحه. إذا كان الشخص يتأذى فلماذا لا يرحل؟ البعض يعتقد أنه إنهاء علاقة هي أفقنا طفي الجهاز وشغل الجهاز. لا، أحيانا الأمر مو بسهل بهذه البساطة. قد يكون أحيانا هناك تعلق، أحيانا خوف من فقدان الشخص. أنا أحد العلاقات تقول لي أنا هذا الشخص لا ينفع لي أبدا، ولكن ماني قادرة أني أخذ قرار في اتخاذه، أخاف أني أفقد هذا الشخص أو أخاف أني تعودت عليه فترة فأتركه، فممكن يكون لي اشتياق أو تعلق فيه. جزء منها الخوف من الوحدة، أنا تعودت على شخص فتعودت أني أعيش مع هذا الإنسان أو في هذه العلاقة، لما بطلع شعور الوحدة بيكون يعني مزعج لي. في سؤال ثاني بعضهم يقول طيب أنا لو طلعت من هذه العلاقة

0: هل بلقى أحد زيه؟ هل بلقى شخص كويس؟ هل طيب هذا مؤذي، بس أوكي مؤذي وعرفته تعودت عليه. ولذلك أحيانا في بقاء بعض العلاقات السامة أحيانا يكون الاعتياد على الشخص وعلى الطريقة وعلى حياته مع هذا الإنسان، فيكون هذا الشخص ما يبغى يترك هذه العلاقة لأنه اعتاد عليها بشكل كبير.
1: طيب أحيانا العلاقة يعني ربما يا دكتور تحتاج إلى إصلاح أو إلى إعادة تقييم، كيف أعرف أنه ممكن يعني إصلاح هذه العلاقة أو إعادة تقييمها؟
0: سؤال جميل. أول شيء ممكن أن نسأل سؤال، هل المشكلة تحدث أحيانا أم أصبحت نمطا؟ إذا أحيانا ما تحتاج إصلاح، أصبحت نمطا تحتاج إلى إصلاح. الأمر الثاني، عندما أتحدث عن ألمي أو معاناتي أو شيء يزعجني، هل يتم الاستماع لي؟ الشخص اللي قدامي يسمع لي؟ إذا كان والله يسمع لي لا علاقاتنا كويسة، ما يهتم، هنا نحط علامة استفهام. هل يوجد استعداد لتحمل المسؤولية؟ هل الاعتذار يتبعه تغيير؟ يعني شخص كل يوم يغلط علي أو يقلل في احتياجي أو يهمل في اهتمامي أو مشاعري ويعتذر، يجيني يقول والله أنا آسف. طيب هل الأسف هذا بعد فترة يتغير ولا هو مسكن ومروفين أن يقول لك أنا آسف آسف آسف أخمن هذه العلاقة؟ هل أستطيع أن أكون نفسي؟ هل حدودي محترمة؟ هل أشعر بالأمان في هذه العلاقة؟ هل العلاقة تجعلني أكثر اتزانا أم أكثر خوفا أو استنزافا؟ هذه الأسئلة هنا معايير جدا مهمة، لا تقيس العلاقة فقط بما يقولها الطرف الآخر بل بما يتكرر فعليا وسلوكيا. إذا هذه الأشياء تحدث، أنا ما أقدر أحكم على علاقة من موقف أو موقفين، هذه التساؤلات اللي حنا قلناها هذه يا أما تعيد إصلاح العلاقة يا أما تعيد تقييم العلاقة، هل فعلا في علاقة صحية أو في علاقة سامة.
1: طيب آخر سؤال يا دكتور، وربما هذا السؤال يعني الأهم يعني للجميع وللسادة المستمعين، كيف يعني نبني علاقات صحية؟
0: العلاقات الصحية ليست شيئا يحدث تلقائيا بل تحتاج إلى مهارات. ما نقول والله علاقتي مع محمد صحية، لا، في مهارات لابد تكون وهي هي مهمة في وجود أي علاقة صحية. أول حاجة التواصل الواضح، أنه الإنسان يركز في تواصله الواضح مع الشخص. لما أجي أتكلم معك أقول أنا أحب كذا، أنا أكره كذا، أنا يعجبني محمد كذا، أنا هذا الشيء ما يعجبني. هذه العبارات والتواصل الواضح يساعد الإنسان في فهم الآخر. أنا ما في شيء مو بواضح لي، أنا ما أبغى أعيش على يعني على مثلا فكرة مش واضحة. يعني أعطيك مثال، أحد الأشخاص جلسنا وياه كان في نقاش أمس، ففي جزء ما عجبني في حديثي معه، فجلست معه اليوم قلت أنا اليوم كلامك أمس 1 2 3 ما عجبني، إيش اللي تقصده؟ ليش أنا سألت هذا السؤال بشكل صريح؟ خلي يوضح لي، أنا ممكن أفهم بطريقة خاطئة. فلما يكون عندي تواصل واضح وتعبير عن المشاعر والسؤال الشخص الآخر بطريقة واضحة، أنا اليوم ما أحكم على شخص أمامي بمجهول. دائما لا تعطي انطباع على ما يقول الشخص اللي أمامك. بعض الناس يقول والله أنا فهمت من كلام محمد أنه منزعج مني. لا، ما أبغى فهمت، أنا حسنا أقول أنت هذا الشيء زعل، أنت مزعلان مني محمد؟ إذا قلت لا خلاص كذا انتهى. فهذا نقطة من أهم النقاط في العلاقة، بالإضافة إلى الحدود. كل ما شفت موقف يزعجك في الشخص الآخر عبر عن مشاعرك، قل هذا الشيء لا يناسبني. الحد الصحي ليس تحديد بل توضيح لما نتقبله وما لا نتقبله. أنا ممكن في حدودي الصحية أنا ما أتقبل أنك ترفع صوتك علي، ما أتقبل أنك تمزح علي، تمزح معي قدام الناس، ما أتقبل. أنت بتقول يا أخي كل الناس أنا أذب على فلان ما يزعل، ليش أنت حساس؟ لا أنا ما أتقبل، فأنا حطيت لك حدودي. لذلك ليش حنا نقول دائما الحدود الواضحة تخلي اللي قدامك يفهمك. بعض الناس يقول لازم محمد يفهمني أني أنا ما أتقبل النقد. أنا ما محمد ما يعلم الغيب، أنت اليوم عبر عن شعورك، هذا الأمر يزعجني، الطريقة دي تنرفزني. لما تبني حدود، بعض الأشخاص يقول يا أخي لما بدخل في علاقة وحط قوانين يقول شذا النفسية هذا
1: المعقد،
0: لا. المعقد هذا وش اللي لا تسويه لي لا تحط لي؟ أنا ممكن أتخللها في المواقف، إذا جاء موقف أخليه يعدي الموقف ومشي، ثم يقول محمد ترى والله الموقف هذا زعلني، أنا ما ترى والله ما أحب أحد ينتقد بأسلوب لطيف كويس، ما بجي أقول شاف ترى هذا الموقف أزعجني أنا ما أسمح لك كني داخل في معركة. فلما نحدد هذا تكون في حدود واضحة يساعد بشكل كبير.

0: العلاقات الصحية ترسم الحدود لكل شخص استقلاليته، حريته في يومه، في وقته، في حياته. هذا يجعل الشخص يشعر بالاستقلالية والرضا. فإذا كانت هذه المهارات موجودة عندك، فهذا احنا نقول أنت في علاقة صحية. إن لم تكن موجودة، نقول احرص أنك تدرب نفسك على أن تكون هذه المهارات موجودة في شخصيتك.
1: طيب الدكتور سلطان العصيمي الأخصائي والمعالج النفسي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك وللمستمعين الكرام.
1: شكرا أيضا موصول لك المستمعين الكرام على حسن الاستماع. هذه تحية طاقم عمل البرنامج، من الإخراج محمد الفلاج، ومن الإعداد والتقديم أنا محمد الموسى. في أمان الله.
2: المستشار على إذاعة الرياض. إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الدوري الأهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
1: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى، الله الله.
1: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
4: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
5: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2 ظهراً.
6: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
7: تعاليل

بسم الله الرحمن الرحيم، هلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة الرياض ومستمعي برنامج تعاليل على الموعد، دائما ناتيكم من الساعة 10 للساعة 12 يوميا من الأحد إلى الخميس. مساء الخير وأهلا وسهلا بكل اللي اختاروا ويقضون جزءا من ليلتهم معنا وين ما كنتم وكيف ما كان يومكم. نلتقي معكم من جديد في تعاليل، المساحة اللي نترك فيها زحمة اليوم على جنب ونفتح باب السوالف على الأشياء اللي نعيشها كل يوم، مواقف تمر علينا ويمكن ما نوقف عندها كثير، لكن أول ما نطرحها للنقاش نكتشف أن لكل واحد فينا معها قصة ورأي وتجربة مختلفة، والصيف بالذات له سوالفه الخاصة، إجازات وسهر وطلعات وسفر وبيوت تغيرت فيها المواعيد وانقلب فيها الروتين رأسا على عقب، وحتى التفاصيل الصغيرة اللي كانت تمشي بنظام أيام الدوام والدراسة صارت في الإجازة لها نظام ثاني تماما. وفي تعاليل الليلة بنمر على أكثر من سالفة ونسمع منكم ونشارككم آراءكم تجاربكم، ونستضيف ضيوف عندهم حكايات وتجارب تستحق نسمعها ونتعرف عليها أكثر. خلوا ليلتكم معنا وشاركونا سوالفكم وآراءكم، لأن أجمل ما في تعاليل إن الموضوع يبدأ من عندنا لكن الحكاية تكمل معكم. حياكم الله وسعد الله مساكم بكل خير، وهنا تعاليل. طاقم البرنامج يرحب فيكم ويحييكم، الإعداد حسن المغاليث، ومن التقديم خلف المايك خالد الحيدان، ومن الإخراج والتنفيذ الزميل محمد الفلاج. طبعا قبل ما نبدأ في موضوعنا الليلة اعتذر منكم، بس لأنه كنا في أيام كذا فترة يعني مرضية مع تقلبات الجو، فاعتذر منكم على الصوت الليلة ولا تواخذونا وطولوا بالكم علينا. موضوعنا اليوم يقول مطبخ البيت في الإجازة مفتوح 24 ساعة. الإجازة الصيفية تغير أشياء كثيرة في البيت، النوم يتأخر والصحيان يتأخر والطلعات تزيد، ومعها حتى مواعيد الأكل تتلخبط، واحد يصحى الظهر يقول أبي فطور، والثاني يصحى العصر ويدور الغداء، والثالث الساعة 11 بالليل يقول وش العشاء، وفجأة نكتشف أن المطبخ شغال طول اليوم وكل واحد في البيت عايش على توقيت مختلف. من هنا تبدأ الحيرة، في الإجازة نخلي الأمور مفتوحة وكل واحد يأكل متى ما يبي، ولا المفروض حتى في الصيف يكون للبيت مواعيد واضحة للوجبات؟ وفي موضوع ثاني يمكن كل بيت يعرف، المطاعم والتوصيل، هل من الطبيعي في الإجازة نقول خلونا نرتاح ونطلب من برا؟ طيب إذا كنتوا تطلبون من برا كم مرة؟ بالأسبوع مرة؟ مرتين؟ ولا كل ما حد له خلق يطبخ نفتح التطبيقات؟ موضوعنا اليوم اللي نبي نتناقش فيه، أول شيء في الإجازة عندكم شيء اسمه فطور وغدا وعشاء في أوقات المحددة، ولا كل واحد يصحى ويأكل على كيفه؟ ولا مين يحدد وش ناكل اليوم؟ أهل البيت يتفقون ولا في شخص واحد شايل هم السؤال اليوم الشهير يقول ايش نسوي غدا؟ تعرفون البيوت أوقات كلنا لا والله اللي ودكم اللي ودكم اللي ودكم، هذا الحيرة اللي تضرب في البيت ويتحملها واحد. طيب إذا في غدا مطبوخ في البيت واحد قال ما أبي أبي أطلب من مطعم، توافقون ولا القاعدة الموجود ينأكل؟ عاد والله يا محمد في أوقات والله ما في اللي موجود تأكلونه تأكلونه، هذه الأم إذا فرضت السيطرة على البيت لا، حتى الأب يقول سم سم سم طال عمرك. هذا محاورنا، تحطون عدد يعني أنتم إذا كان في توصيل وفي شغلات تحطون عدد من المطاعم في الأسبوع أو ما عندكم قاعدة أي شيء. وبأمانة يعني أنا لاحظ أنه أوقات الفاتورة المطاعم التوصيل ترتفع بشكل واضح في الصيف، ولا إيش رأيكم؟ الصيفية ما شاء الله تعرفون الصيف يتلخبط فيه الوقت، لا ليلك ليل ولا نهارك نهار. أعطونا أراكم. وموضوعنا اليوم هل المطبخ مفتوح 24 ساعة ولا لا؟ إذا العائلة كلها تسهر وتصحى متأخر، هل أفضل نغير مواعيد الوجبات اللي تناسب الإجازة أو نحاول نحافظ على روتين قريب من أيام الدراسة؟ يعني في بعض الناس ما شاء الله عليهم خلاص جات الإجازة مع الطلاب ومع الدنيا البرنامج كله يتلخبط، اللي والله ما ينامون في بعضهم إلا 6-7 الصبح خلاص، ويصحى لك العصر ولا بعد العصر،
ما أدري هو يأكلها فطور، يبدأ فطور ولا يبدأ غدا ولا يبدأ عشاء.

ولا كل شيء. فموضوعنا اليوم مش أكثر شيء تعبكم في أكل الصيف، تحديد الوجبة ولا الطبخ نفسه ولا اختلاف رغبات أهل البيت ولا كثرة الطلبات أو عدم وجود وقت ثابت يجتمع فيه الجميع. أخيرا لو بتحطون نظام واحد فقط لأكل البيت في الإجازة وش بيكون؟ على 0-11-40-5-3-3. بعد هذا الفاصل نرجع نستقبل اتصالاتكم وأراءكم في موضوعنا الليل، ابقوا معنا.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض ننقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساءً.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: تعاليل. حياكم الله من جديد، رجعنا لكم في تعاليل، ونرحب بكل من انضم إلينا إلى السمع عبر إذاعة الرياض وفي تعاليل، وعلى الموعد كالعادة من 10 إلى 12 يوميا من الأحد إلى الخميس. اليوم موضوعنا اللي كنا نتكلم فيه هو موضوع الصيفية وتلخبطة مواعيد الأكل والظروف اللي يصير في البيت، يعني ما بتنضبط الأمور هذه عادة في أغلب الأسر إلا لما ترجع الدراسة وينضبط إيش روتين البيت. يعني في ناس تجيك تلخبط وقتها، ما ينامون كثير، في ناس السهر يزيد، الطلعات تزيد، الروحات تزيد، الليل ينقلب نهار، النهار يعني الدنيا والنهار ينقلب ليل، ويلا وحدث ولا حرج، الكل يبدا يلخبط، تبدا هناك معاناة المطبخ، والكثير من السيدات الحين هم اللي بيعانون في الموضوع ذا. تقول والله ما عاد عرفت، المطبخ ذا مفتوح 24 ساعة شغال، لا أدوات ولا أكل في الليل، أكل في النهار، أكل في الظهر، أكل في الصبح، أكل في كل وقت. فعشان كذا نبي نتكلم اليوم، لو بتحطون نظام واحد فقط لك البيت في الإجازة الصيفية وش بيكون؟ نبي نتناقش، والموضوع هذا مجلسنا مجلس تعاليل، بهذه الطريقة نأخذ آراءكم وتفاعلكم، قصصكم، حكاياتكم، مواقفكم الطريفة على 011-40-53. وأول اتصال معنا إبراهيم. هلا وسهلا إبراهيم،
6: حياك الله، مساء الخير ومساء الخير صاحب البرنامج.
5: مساء الورد، حيا الله إبراهيم، شلونك؟
6: الله يرضى عليك ويسلمك.
5: هاي إبراهيم، من وين تكلمنا؟
6: من الرياض الله يسلمك.
5: هلا بإبراهيم،
6: الله يحييك ويحييك.
5: سمعت موضوعنا اليوم؟
6: سمعت موضوع، والله شوف بالنسبة للإجازة زي ما الإجازة اللي فيها لخبطة صراحة.
5: إيه هذا هو اللي نتكلم فيه اليوم.
6: ايه هو الإجازة الآن، بس في أنا بالنسبة للبرنامج اللي أنا ماشي عليه،
5: ايه
6: سوى أيام الدوامات أو أيام الإجازة تراه واحد، يعني ما يختلف معي،
5: مسوي كنترول في البيت.
6: ايه ما
5: اللي هو
6: يعني ما والله بالنسبة لموضوع الوجبات ما طبعا الفطور هذا ما في نهاية،
5: معدوم
6: الفطور غدا يعني بعد الظهر، يعني تبغى بالنسبة لي فطور غدا يعني مرة واحدة، يعني مو بصحى من الصباح. أو
5: إيه أنت مع عندك أولاد؟
6: إيه.
5: طيب كيف الوضع عندكم في البيت الحين؟ الآن صيفين معطلين العيال صح ولا لا؟
6: إيه نعم.
5: تلاقيهم سهرانين، واللي تلاقيه ما ينام إلا متأخر، واللي يصحى لك العصر، واللي يصلح يكون مواصل للظهر ولا ينام ولا يصحى لك إلا الساعة 7-8.
6: الساعة البيولوجية تعباني.
5: إيه إيه أنا أتكلم، نبي نعرف مسكينة المدام اللي في البيت اللي ما هي دارية وش تسوي مع العالم، مطبخها 24 ساعة شغال. أبغى أجن عليك إبراهيم، تقول جيب لي شغالة، أنا ماني قادر عليك وعلى عيالك يا ابن الحلال.
6: لا بس بقولش حاجة، شوف
5: سم.
6: أنا اللي عارفه هنا، لكن اللي يصلح هذا مثلا
5: ايه.
6: هو نفسه اللي يأكل منها يسمونها الأولاد.
5: حلو.
6: موجودين في البيت
5: ايه.
6: يعني خلاص مثلا حط الأكل مثلا بعد صلاة، بعد مثلا الغداء الساعة 2
5: ايه.
6: خلاص طبعا زي ما نقول باللغة العامية يعزل لهم يعني من الغداء
5: ايه.
6: ومثل ما صحها ياكل من يعني. لكن بالنسبه مثلا مطعم او طلب من المطعم
5: ايه.
6: او التوصيل ذا وغيره، هذا يتغير من فترة لأخرى، يعني إذا كان الروتين ذا بيتغير مثلا نهاية أسبوع زي كذا ما في أي مشكلة.
5: أي هذا ممكن يعني نظامكم في البيت يقول والله ممكن ها نسوي لنا طلب من المطعم مرة في الأسبوع.
6: نعم والله كذا، لكن أما اللي أراه لبعض الناس الآن اللي أشوفه أنا الآن أنا أكلمك من واقع اللي أي. أشوفه شو ما شاء الله تبارك الله بعض الناس يعني دبابات التوصيل ذي وسيارات
5: ايه رايحة جاية
6: ما شاء الله رايحة جاية على المنازل، كم ما في حد يطبخ ولا حد يصحى. أقول والله يا زين اللي والله اللي أقدر أقول يا زين والله العظيم زمان أول
5: لا شوف
6: كان الناس على سفرة واحدة وكانوا الناس يعني خلاص الغداء الساعة 2 إجازة ما إجازة
5: الكل قاعد على السفرة
6: ايه نومهم نطول واحد طول نام يمكن الساعة 11 أو 12 بالكثير
5: بس كان أول ما كانت في أشياء تلهي وتخلي الواحد يسهر
6: الحين الأمور الآن الأمور على ما قلت تغيرت، لكن اللي أقدر أقوله يعني إن إن الموضوع هو نفسه واحد يعني الروتين ومن صح يأكل من اللي عزله
5: لو واحد لو واحد صح وقال والله ما أبي أبي مطعم وش تقول له أنت إبراهيم ولا المدام وش تقول له او ما عندك انت المفروض المفروض تقول
6: البيت
5: اسمع كان قلت له المفروض صاحي ما عندك الا اللي طبختها امك
6: هذا هو هذا اللي يصير
5: ايه
6: انا على المطبخ وانا على الفرن بس هذا والله
5: الله يسعدك ابراهيم
6: سعدنا بصراحه وشكرا استاذ خالد وشكرا
5: حبيبي
6: محمد وطاقم البرنامج
5: حبيبي الله يحفظك يا ابراهيم شكرا لك شكرا شكرا لك 011 40 53 ابو خلود
7: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله، تسمعنا من التليفون وتقصر صوت الإذاعة بس.
7: كيف حالك طيب؟
5: الحمد لله يا خالد، شلونك؟
7: والله الحمد لله.
5: سم يا خالد.
7: موضوعكم هو عن لكم الأكل صحيح
5: ولا؟ وشو؟
7: موضوعكم عن الأكل؟
5: إيه لا احنا الوضع اللي بالصيفية صاير يعني لو تفكرون تحطون نظام واحد في الأكل خاصة في الإجازة الصيفية وش بيكون؟
7: أنا نظام في البيت.
5: ايه
7: يعني عوالي يسهرون معي لين الفجر وروح نصلي صلاة الفجر المسجد
5: انت سهران معهم برضو للفجر
7: ايه سهران
5: حلو
7: احنا ما نصحى الا متاخر ما نصحى الا على اذان يمكن اثنتين الظهر ولا على اذان العصر
5: ايه ما شاء الله
7: نروح صلاة الفجر ونروح اقرب فوال نصر فيه احنا والعائله
5: لحظه اقرب ايش؟
7: فوال
5: اقرب فوال بعد الفجر حلو إيه إيه أنا بس عشان لأن ترى صوتك بعيد ولا هو واضح فأنا أسمع الكلام منك عشان أكرره وأوضح المستمعين
7: بعد خلينا نروح نصلي في المسجد بعدها نروح نطر أقرب فوال نطر فيه أنا والأهل
5: أنتوا الأهل
7: إيه أنا والعائلة
5: تعطونها فول ومعصوب وشغلات إيه
7: أعرف
5: أسلم
7: إذا عين المحرز ما أخذنا الطلب لأنه رحنا أقرب حديدة عندنا حديدة من باب البيت
5: ما شاء الله
7: نفطر عام الأخير لين تطلع الشمس طلعت الشمس يلا كل واحد
5: بيته. كل نمسك فراشة
7: الله
5: الوعد العصر ها
7: والله العصر
5: الله يحفظك يا خالد شكرا لك يا خالد
7: بس والله هذا الوضع ترى مو كل يوم مطعم لا على حسب كنت جيب لك
5: يا رجال إذا كان الأب براسه هو اللي يسهر معهم وهو اللي يدعس بهم إلين بعد الصبح فهمت كافو والله هذا خالد

0: خالد اللي عايش مع عياله ورايح. يلا وفقك الله يا خالد.
1: والله
0: هلا هلا هلا هلا وسهلا. 0-11-40-5-3 يوسف.
2: هلا وسهلا.
0: يلا حيه.
2: الله يحييك
0: يا مرحبا يوسف. حالك. بخير يا مل الخير، طمني عنك.
2: فيكم زعلانين على المطاعم.
0: ها شكلك فاتح لك مطعم انت.
2: لا والله بس احب المطاعم.
0: عزابي؟
2: لا متزوج
0: كمان.
2: عادي حلو تغيير يعني مو بدايم.
0: والله ما ادري عنك، واضح من كلامك انك ما شاء الله عليك نايم في ذا المطعم.
2: لا لا بين فترة وفترة يا اخي البرجر حقت المطاعم لذيذة، لا جت تنقص زيت.
0: اوف
2: ايه
0: ليه يا ابن الحلال، وكل البيت وش فيه؟
2: البيت صحي يا اخي، ما يصلح دايم صحي. انا اي شيء صحي ما احبه.
0: يا لطيف، ليه يا يوسف؟ ترى هذا بعدين ياثر عليك.
2: بدون طعم خالص.
0: أجل شكل مدام ما تعرف تطبخ.
2: لا والله تعرف، بس انه احب الزيت.
0: الله المستعان. وضعك صعب.
2: تجيك تخمه بعد الاكل.
0: اوه ذيك الغيبوبه تجيك.
2: بالضبط هذا اللي انا سأله.
0: كم وزنك يوسف؟ قل الصدق.
2: 74.
0: 74 وعلى ذا الاكل، معقوله؟
2: اي لا لازم يصير في كنترول.
0: اي كنترول اذا انت نايم في المطعم تقول؟
2: لا يعني كذا تفكر كأنك رايح النادي تحرق وانت قاعد. انا سمعت معلومه انه اذا كان الجو بارد الانسان يشرب سعرات حراريه.
0: اذا بارد واذا حار
2: ما ادري، لان انا شغال على هذا الرجيم.
0: يعني انت تخربها في الصيف ويجيك الشتاء على طول.
2: افقع المكيف على البارد
0: حتى في الصيف في الشتاء.
2: الشتاء اطلع ما يحتاج مكيف.
0: انت من النوع اللي ما سمعت صوت المكيف يرعد ولا ما تنام؟
2: شفت تجيك الكشتات والطبخ.
0: هلا والمضغوط. الله يوفقك. حياك الله يوسف، شكرا لك.
2: الله يحييك. هلا وسهلا
0: يا جماعه. انا قاعد اشوف اسمع شيء ما ادري وش هو انا واقع ولا لا، بس حلو الوضوح وحلو الصراحه. 0-11-40-5-3 صالح. ابو صلوح صالح على الهواء. وراح صالح. والله خالد يقول يا جماعة أنا أسهر مع أولادي لين بعد الفجر، وبعد الفجر نطلع نروح ناخذ لنا أكل من أقرب مطعم فول وشغلات ودنيا، ونروح حديقة ونتكي وندق لين تطلع الشمس. طلعت الشمس رجعنا بيوتنا ويبدأ نهارنا اليوم الثاني بعد العصر. الفكرة مدري كيف. ويوسف يقول لك لا والله أنا أموت في المطاعم وفي الشغلات دي. فيصل
3: هلا والله.
0: هلا وسهلا فيصل، شلونك؟
3: شلونك يا خالد؟
0: الله يعافيك يا رب.
3: كيف حالك؟ طيبت؟
0: الحمد لله، طمني عنك.
3: خير الله يعافيك. ما شد ما كبير فيك
0: يا الله يحفظك من لطفك يا سيدي. قل لي يا فيصل.
3: تم.
0: كيف وضعك مع الصيف ومع الوجبات ومع العيال ومع البيت والدنيا؟
3: خلاص رجعت الدوامات.
0: وارجع الدوامات باقي تو الناس. فيصل فيصل قصر صوت الإذاعة واسمعني. فيصل راح. فيصل فيصل يقول رجعت الدوامات. ترى برضو في معاناة بعد يعني على بداية الدراسة وعودة الدوامات للطلاب. يا الله يقعدون لهم أسبوع أسبوعين عشان ينظمون نومتهم وأثرها من أيام الصيفية أو الإجازة. فموضوعنا اليوم يقول له يعني البيت والمطبخ. المطبخ هذا الـ 24 ساعة مفتوح، وحابين تحطون نظام واحد فقط لأكل البيت في الإجازة الصيفية، وش بيكون؟ صفر 11 40 5 3 متواصلين معكم بعد هذا الفاصل.

0: تعاليل.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
2: الدوري الأهم بالمنطقة.
3: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
2: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
4: حاول عدى. الله الله.
2: كل شيء فيه غير. الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً الحادي عشر مساءً على شاشة SBC وإذاعة جدة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: تعاليل.

0: حياكم الله، هلا وسهلا فيكم، رجعنا لكم من جديد في تعاليل، ورحب كل من انضم إلينا إلى السمع عبر إذاعة الرياض. موضوعنا الليلة في تعاليل: كيف ترتبون الأكل والوجبات في بيتكم خلال الإجازة الصيفية، ومتى يكون المطعم خيارا، ومتى تقولون لا اليوم أكل بيت. 011-40-53. ألو يا مصلح.
1: يا مرحبا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، يلا حيا.
1: كيف حالك؟ طيب
0: يخليك ربي، شلونك يا مصلح؟
1: يا حبيبي، أنا سمعت الشباب اللي قبل شوية، أخواننا كلهم، يعني إن من ناحية إن السهر ما سهر والدوخة والمطابخ ترى شيء روتيني هذا ترى.
0: إيه بس ما إحنا كلامنا الآن.
1: نعم.
0: على إنه نحكي معاناة دائما يعانون أخواتنا في البيت، فهمت يعني؟ النساء.
1: نعم. قول لا إله الله.
0: حق لا إله إلا الله.
1: زين، هن الحين متى نقعد؟ هن أهل الشرقية، هذه أهل الشرقية، المناطق الشرقية.
0: أي.
1: متى نقعد؟
0: متى؟
1: متى يصير يومنا؟ يومنا بعد المغرب. أنا توني صاحي المغرب.
0: أوه.
1: ورجال كبير عند عيالي، فما يبدأ يومي إلا بعد المغرب. بعد المغرب طول العمر هذا يومنا، من نيل لغاية ما ندش الفجر، للساعة 6 الصبح نصلي الفجر ونقعد بعدها بالجوالات لما ننام.
0: حلو.
1: هذه العطلة يعني.
0: هذا بالعطلة.
1: هذا روتيني. بالعطلة هذا روتيني.
0: طيب والغدا والعشاء والدنيا.
1: والعيال لا حد يأذيهم. هذا روتيني، لا يسوي لي نظام. والله تعال اقعد نام. لا لا لا، أعوذ بالله. خلي الناس على راحة، هذه عطلة خلاص، ما لك حق فيهم. خلي يستأنسون.
0: هذا شوف شوف شوف أخوي. نعم. المصلح. إحنا نقاشنا في الموضوع ذا كالآتي. إنه فيه نظام معروف، الغدا والعشاء، الغدا والعشاء، الفطور والغدا والعشاء موجودة. وفي لا شوف شوف، احنا لا ما نقدر نفرض لا اول ولا تالي.
1: زي.
0: احنا نتكلم على النظام الاساسي. احنا عايشين في هذه البيئه، في بيوت ما زالت محافظه يعني حابه انه يكون هذا الموضوع، وفي بيوت طبعا احنا ما نعمم على احد ولا نقول شيء، فهمت؟ واحنا عارفين انه الاجازه الصيفيه دائما مع يعني اكثر ما يضبط البيت هو الدراسه.
1: صحيح.
0: ويضبط العالم، وتلاقي اغلب الاجازات العالم ياخذونها وقت الاجازه الصيفيه عشان الطلاب
1: وتجمعوا غدا.
0: فأنا أقول لك إياها، فناس ينضبطون مع الدراسة، وفي ناس لا متمسكة بتقول لا والله الأكل في البيت والوضع في البيت، لأنه أوقات تلاقي الصيفية ما شاء الله تبارك الله تحس إن المطعم شغال في بيتك، ما هو أنت عرفت الفكرة؟ إنه الدبابات والتوصيل شغال على 24 ساعة الآن، حتى المحلات أخذت تصريح 24 ساعة لأنه صاروا العالم
1: والله للصبح.
0: إيه عرفت، حتى الحلاق صار يقعد للصبح.
1: والله للصبح، أنا أروح بالليل والله الساعة 2-3
0: أحلق. إيه إحنا ترى ما إحنا بضد ما إيه لا لا إحنا صادق. أنا ما بقول إنه طبعا بالعكس، الشفافية والوضع اللي قاعدين نحكيه بالعكس هذا الإيجابي. أو في بعض الأشخاص يقولك لا والله أنا أصحى الساعة 6 وأفطر وما أدري إيش وأروح، المثالية هذه موجودة عند بعض الأشخاص، لكن في أغلبهم الآن قاعدين، فعشان كذا إحنا فتحنا الموضوع. زي قاعدين زي نقول
1: زين، أنا مثالي، أنا بروحي مثالي أوكي، وقاعد أقعد، أنا قاعد بروحي، راح أتريق بروحي.
0: أيوة.
1: الناس نايمة، الناس نايمة، أنا شوفوا بالعالم لازم ألزمهم إياه يتريق الصبح.
0: أي.
1: يبينا
0: أصلا بيتريق معك الصبح أصلا مواصل هو تلاقيه.
1: وطلع وناسة، ليش أنا أجبر الناس وياي؟ أنا ليش أسوي الناس معي كلها يعني مثل ما تقول أضغطهم كلهم معي؟ لا ما يصير. أنا بصحى الصبح أروح نام وأصحى الصبح.
0: إيه هي.
1: الناس بكيفها. واللي يقولك على المطبخ والله الناس تشتغل زين، الحرمة متى تبي تطبخ تطبخ تطبخ؟ خل تطلب المطعم، شو المشكلة يعني الفترة هذه بس؟
0: فترة الصيف.
1: مو فترة الصيف يا أخوي، مو شرط اللي والله تجبرني إني آكل غدا عشاء. أنا أبو كبير، أنا ما تلزمني فيها، أنا محافظ بس ما أبلتزم كبير. ليش؟ لأن الأكل اللي 24 ساعة أنت راح تمل، الروتين راح تمل شهر شهرين المتى؟
0: عشان كذا يا مصلح احنا نقول كيف ترتبون الاكل والوجبات في بيتكم خلال الاجازه الصيفيه.
1: نعم.
0: ومتى
1: هي بس الاجازه الصيفيه ايه؟ ترى هي اللي
0: هذا نقاشنا، ومتى يكون المطعم خيار، ومتى تقولون في اوقات في بعض البيوت تجي تقول لك ام العيال
1: الصيف
0: تقول لك لا والله تاكلون من اكل البيت، انا طابخه وتعبانه، عرفت اكل الصوت.
1: نعم. اللي متى يصير روتينه يتغير للشرقيه، منطقه الشرقيه
0: ايه؟
1: لما يدش عندنا البرد.
0: اي عشان
1: يصير غدا عشاء هذا الطريق.
0: اي لان الرطوبه الله يعينكم عليها.
1: لا احنا
0: والله
1: نصحب الليل.
0: اي حياتكم ليليه.
1: ليليه ما في. لا
0: تقول كائن كائن ليلي انت مصلح. الله يوفقك ان شاء الله ويحفظك يا مصلح. ساعتين باركه.
1: نقول لهم رساله، انا لا حد يضغط العيال، خلوهم على راحتهم فتره الصيف.
0: ما هو البلا وين؟ انتم بتعانون بعد الصيف، فهمت؟ تقعدون لكم اسبوعين وانتم
1: سهله سهله سهله، الصيف سهله، يوم يومين خالص.
0: يلا يلا قواك الله يا مصلح.
1: الله يحفظهم ان شاء الله.
0: الله يحفظهم يصلحهم يخليهم لكم ان شاء الله يا رب.
1: ان شاء يديم الأمن والأمان.
0: آمين آمين آمين. شكرا لك يا مصلح.
1: يا حبيبي شكرا.
0: 011-40-53 عهود.
2: هلا والله.
0: هلا يا عهود، شلونك؟
2: والله الحمد لله بخير، الله يعطيك العافية.
0: وياك يا رب. ها يا عهود، أنت تطبخين في البيت أول شيء؟
2: إي والله أطبخ في البيت.
0: حلو، أجل لقينا واحدة هالحين تعاني من المطبخ.
2: إي والله أعاني بقوة الصراحة، عشان لأني موظفة وأعاني بقوة الصراحة.
0: كيف مع الصيفي؟ عندك عيال؟
2: إي والله.
0: الله يحفظ ويصلحهم.
2: آمين يا رب.
0: طيب كيف وضعك معهم في الصيفية؟
2: والله بالصيفية أنا البنت عندي حطيتها في نادي رياضي، وهناك بعد نادي الرياضي عندها سباحة.
0: أنت من النوع اللي تشغلينها من الصبح تيجي الليل وهي مسكينة تعبانة تبي تنوم؟
2: لا هي تنام، لأن أنا عندي دوام فأنومها بالليل متأخر عشان أروح دوامي
0: وترجعين.
2: أنام إيه.
0: هي.
2: بعدها هي تصحى ونبدأ أسوي الأكل.
0: أيه.
2: وبعدين أنا أملي جدولها زيارات عائلية، وعندي لها روتين أني أقرأ لها قصة قبل النوم، بعدين كأيام النادي أوديها النادي.
0: الله الله زينك، تقرأين لها قصة قبل النوم. إحنا كانوا يقرون لنا قصص قبل النوم. اسمعي عهود، كنا نعض المخدة من البكاء وإحنا النوم، عرفتي؟
2: عشان كذا انا ما تبنى هذا الاسلوب بالتربيه، تبنى الاسلوب الاكثر شيء يعني العلمي، وقراءه القصص للاطفال قبل النوم ترى مفيده ولها فوائد طيبه.
0: يعني انت بس طبخ البيت، يعني ما انت من النوع اللي ومرتبه وضع الاكل؟
2: نوعا ما ايوه مرتب، بس احيانا تعرف كظروف امراه، واحيانا يكون الدوام عندي برضو شفت مسائي اخذها معي بالشفت المسائي.
0: اي الله يعينك. يعني اوكي، يعني ما في معضله كبيره عندك، يعني الحمد لله، يعني في كنترول على الوضع.
2: اي الحمد لله. واحيانا تعبت والله مع المطاعم، يعني خيار
0: اي هين هين الواحد، يعني وضعت المطاعم كحلول استثنائيه، لكن احنا نتكلم على المطبخ اللي 24 ساعه اللي في البيت 4 5 6 فهمتي، واللي يصحى وينوم متاخر واللي يقوم بدري واللي، فهذا نقاشنا اليوم.
2: هذا صعب الصراحة على ربك الأسرة، خاصة إذا ما عندها عاملة تساعدها بالتنظيف، أو ما عندها الغسالة الإجماتيكية تساعدها في غسيل الصحون.
0: إيه.
2: تراكم الأواني، أنا هذا الشيء برضو عانيت منه فترة ترى.
0: والله يعني تي سابقة عهد.
2: إيه نعم. كمان ترى الحمد لله وجود الشغلات اللي يساعدون مثلاً بالشهر أو باليومية.
0: إيه.
2: ترى ربة الأسرة.
0: لا كمان لا بس يوم. بس إحنا عهود نتكلم على إنه يعني مهما كان الأم تشيل هم. تشيل هم البيت انه تبي عيالها ياكلون يتغذون شغلات، وفي اوقات بعض الامهات ما شاء الله عليهم عندهم كنترول وعندهم سيطره على البيت، انه لا اليوم تاكلون من البيت ما في مطاعم، عرفتي؟
2: هذا الشيء موجود عندنا صحيح.
0: اي
2: يعني على اكل السوق نعتمد، ولا كله يعني على استثناءات يعني تصير لما ناخذ من المطاعم، لان احيانا اهتم انا بجوده الاكل للبيت، انه لازم يكون فيه العناصر الغذائية، البروتين، الحبوب والقمح، خاصة عندنا أطفال على نمو يعني.
0: صحيح. بارك الله فيك عهود، شكرا لتواصلك معنا. شكرا لك
2: الله.
0: وانتبه على الطريق. هلا وسهلا. 011-40-53 أبو تميم.
3: يا هلا أخوي خالد.
0: هلا وسهلا أبو تميم.
3: وينك أمس يا أخوي؟
0: والله اليوم أمس وقبله والله كنت في إجازة مرضية، عرفت؟ وما واضح اليوم الصوت حتى، وأنا
3: ما ترى بعد،
0: ولا يجيك تغيرات جو كذا لخبطت الدنيا علينا.
3: الله يطول عمرك ويحفظك إن شاء الله.
0: أبو تميم، أنت المشكلة تداخل معنا، عارف متى؟ في مواضيع ما لك فيها،
3: ما لي دخل فيها.
0: إيه.
3: لا والله بالعكس،
0: لكن نستانس برأيك يعني.
3: ترى العزوبة مو بمعناه احنا دائما 24 ساعة

0: ها آه لا لا شوف يا جماعه ابو تميم احنا نتكلم عنه لانه احنا عارف يعني صديقنا من من من زمان فعارفين بعضنا وعارفين خبايا الامور
1: ونمون على بعض
0: اي فعشان كذا لما نتكلم مع ابو تميم نتكلم معه لانه من حمام الدار يعني وعارفين الظروف وعارفين كل شيء.
1: هلا عمرك
0: وياك سم
1: هادوك يسمي ان شاء الله. لكن اقول لك انا شوف انا اخذت تقاعد
0: اللي
1: الان اول لما كنت اروح للدوام والله افطر المطعم افطر زين الغداء نفس الحكايه ما في مجال عندي زين اخذ غداي واجيب للبيت. الان بعد ما اخذت التقاعد الحين اصحى 9 10 ما أحب إني أطول في النوم يعني صراحة.
0: حلو.
1: أصحى ومرة والله ضبط لي شكشوكة ومرة ضبط لي مثلا كبدة
0: على حسب المود وعلى حسب اللي موجود.
1: لا والله أحيانا لا مثل كبدة أضطر إني أطلع الحمد لله ذي محلات قريبة يعني.
0: إيه.
1: مو مثل الرياض يعني كلها 5 دقائق وعشر دقائق وأنت راجع.
0: الظاهر لو تصوت له من البيت يجيب لك فهمت مقر.
1: لكن هذا ناحية الفطور لكن أحيانا يكون فطور غدا عشاء صراحة
0: وجبة واحدة
1: أحيانا وإذا ما أفطر ذاك اليوم
0: ما تتغدى ولا تتعشى
1: لا مثلا أخلي غدا ولا أسوي
0: تصدق في بعض الأشخاص إذا أفطر يتغدى ويتعشى وإذا ما أفطر يعني بدأ بوجبة الغداء تصدق ما يجوع
1: في فعلا في ناس كذا أنا هو على حسب وضعي كنت أنا عودت نفسي صراحة أحيانا والله ما أكل وجبة خفيفة في اليوم
0: إيه
1: تعودت يعني مثل ما يقولون العامية المعدة تصوم
0: إيه
1: خلاص لو أخذت لك فترة طويلة على الشغلة هذه بعدين ترجع تحاول تاكل بزياده مستحيل تتقبل.
0: عموما احنا طبعا نتكلم معك ولكن موضوعنا هو اللي يعني انه كيف الناس ترتب اذا كان في عائله كيف يرتبون اكلهم والوجبات في اليوميه في بيتهم خلال الاجازه الصيفيه.
1: هذه العائلة تختلف
0: أيه. العزابية يا رجال اقرب بقال اخذ لك سندوتش ولا شو اسمه ذيك المصبرات وال
1: ولا سنك داري توني ما
0: اخذ شاورما ايه يا رجال الله يا
1: خلص شغل توني خلص شغل والله في المزرعة ورجعت قلت خلا باخذ شاورما باكله وبحط راسي
0: الله نوم الهنا وبالعافية عليك
1: الله يطول
0: شكرا لك ابو تميم على تواصلك شكرا لك
1: يا هلا مرحبا
0: 011-40-53 تنقول محمد
2: ايوه مسلم الجميع وجميع المستمعين اذاعة الرياض و المخرج ومن يسمع محمد الحرب
0: اهلا وسهلا ابو حميد اهل المدينه
2: اهل المدينه اكيد ضواحي المدينه
0: اهلا وسهلا يا محمد اسلم يا محمد
2: من قال يسلم بس انا اخذت فتره يعني تعتبر عجات الواحد يعني يمر مثلا على كذا يعني وجبه تكون كلها من المطعم يعني هو الافضل انه يسوي في البيت لكن احيانا يكون مثلا مسافر او مثلا
0: هي احنا نتكلم على الاسره الحاليه الان وفي وضعهم مع الإجازة الصيفية تبدأ اللخبطة وتبدأ الحوسة في البيت وتبدأ الأم تعاني من لخبطة الوجبات والعيال يقومون ينامون ناس تصحى ناس تنام
2: نعم صحيح الواحد يعني على حسب يعني أحيانا يكون مثلا معدل أنه أحيانا لا يكون يعني مثلا يجي شوي إذا في مناسبة بس أنا مريت يعني جيت الأسبوع الماضي الرياض كذا على السريع بس ومريت على حي كذا قالوا لي هذا اسمه حي البرج حصلت مطعم كذا ومريت عليه قلت خلنا ناخذ وجبة عشاء كذا على السريع أنا ما أبغى أذكر
0: بدون مطعم
2: أيوة ما أنا أبغى أذكر هو قريب اسمه الحي حي البرج كذا فمريت أخذت لي على السريع منه عشاء بس كذا أكلت في المطعم وطلعت بس إنه يعني صراحة يعني منظم شوية المطعم فقلت إنه يعني مثلا الواحد يعني مريت على كذا محل لك إني يعني يعجبك الشيء المنظم سواء يعني مطعم أو مثلا محل يعني
0: أنت تسولف لنا يا محمد في موضوع ثاني عرفت إحنا نتكلم أيوة أنت عندك عائلة؟ أنت عندك أسرة؟
2: لا حاليا لا بس انه يعني من العجات انك انت تاخذ يعني اشياء من المطعم وهي عندك في البيت وبامكانك تسويها افضل من انك
0: اي صح هو انا مؤيد موضوع الاكل البيت اكثر من المطاعم
2: نعم

0: انا بس حبيت اتداخل معك على
1: السريع. يا مرحبا يا مرحبا بابن المدينه، هلا وسهلا، هلا محمد، شكرا لك. 011-40-53 نوال.
2: هلا، مساء الخير.
1: مساء النور، حياك الله يا نوال.
2: حياك الله يا خالد، ما تشوفك.
1: الله يجزاك خير يا رب.
2: ما تشوفك
1: ولا يجيك.
2: سمي قويت ان شاء الله. اقول الف لا باس عليك.
1: الله يسلمك من كل شر. اسلم يا نوال،
2: حياك.
1: تفضلي.
2: تفضل اسالني.
1: اسالك. طيب انت يعني مع المشكله، انت حتى في الصيفيه ما عندك، لو في عيال وفي شيء وفي لخبطه بيت كان نقول صح ولا لا. في ناس مع الصيفيه تتلخبط حياتهم، الليل نهار والنهار ليل، وجبات الغداء تتلخبط، العشاء تتلخبط، الفطور تتلخبط، كل شيء تلخبط.
2: انا بيت عائله، يعني عندي هني اولاد اخواني اولاد خواتي، فتقلب الدنيا عندهم، النهار الليل والليل نهار.
1: طب كيف يرتبون؟ كيف يحطون نظام؟
2: ما عندهم نظام، خربطتهم خربطه، ما عندهم نظام. يعني في الصيف ابدا ما في نظام، يعني طول النهار نوم، في الليل قاعد يعني اشوف على متى العشاء هم متى. فانا ما امشي على رتمهم، خلاص انا اسوي الوجبات، اخليها اللي يبغى ياكل ياكل، اللي ما يبي كيفه.
1: يعني خلاص
2: ساعات ما ياكلون، بعد يروحون يطلبون لهم من المطاعم.
1: مو هذه المشكله.
2: انا ما ايد هذا يا خالد ابدا، لان انا مو ماني مع المطاعم، انا احب ان اطبخ في البيت، وان شاء الله لو حاجه خفيفه انضف لي وازكى، بعد حتى ريحتها ازكى والطعم ألذ يكون.
1: يا بنت الحلال، يكفي انه نظيف
2: ونظيف. ايه فوق هذه أنا أضف لك، أنا طول النهار، فلما أجي أنام أنا في الليل أقعد، لازم أقعد أشوف الدنيا مكركبة فوق حدر.
1: بس الحرام أنه لما يكون في أكل موجود في المطبخ ولا ينأكل، والعيال طالبين من مطاعم برا.
2: هل يقهرني ترى يا خالد؟ هل يقهرني؟ يعني لذلك الآن أنا ما أسوي إلا بس حق شخص واحد، لأن أنا عندي أخوي تعبان، فأطبخ له هو، خلاص الباقي أقول له ما لي شغل فيكم خلاص.
1: يعني غسلت يدك أنت؟
2: إيه خلاص، قلت لهم خلاص، يعني إذا بتسوون كده نعمة الله تعمل وتظل في الثلاجة يومين ثلاثة بعدين ما حد يأكلها.
1: إيه.
2: يعني حتى طعمها يروح وفائدتها تروح.
1: إيه والله.
2: فقلت خلاص.
1: لا، والمشكلة يعني بعض الشباب والبنات ما يأكلون، مثلا لو بيت الأكل مثلا وحميتيه مرة ثانية ولا شيء، بعضهم ما يأكلونه.
2: احنا عندنا طريقة في تسخين الأكل أخوي خالد،
1: اللي هو
2: يعني مثلا مو يعني أخذ جزء من الأكل وسخنه.
1: هي.
2: ما سخن كل الأكل.
1: هي.
2: جزء اللي يبون يأكلونه خلاص، حتى هم عودتهم، أنا لما في شيء في الثلاجة أقول لا تطلعين القدر كله وسخنينه، طلعي وحطي ليش اللي تبغين ورجعي مرة ثانية، عشان ما يعني
1: الفايدة
2: اللي حقه تروح. ولا تروح الفايدة اللي حقه، فخلاص هم تعودوا وكده، اللي يبي يسوي كده.
1: ممتاز. أنا أقولك في بعضهم ما يأكله إذا ما كان فريش، يعني إذا ما هو الآن، أما مسألة إنه يحط بالثلاجة وطلع وحمي.
2: أكل المطاعم هو الفريش. أنا إذا قالوا كده أقول إن شاء الله أكل المطاعم هو الفريش.
1: ما حد
2: يعني
1: يسمع لك. ما لا لا.
2: لا لا لا لا مو على، بس أنا أقول لك هم يعني إذا جو بلت، فأنا أقول لهم أنا أساس النوايش أبغاهم إنه يأكلونه، فأقول لهم يعني أكلكم أنتون هني في البيت.
1: ما يسمعون خلاص.
2: ما يسمعون خلاص، تتعب ياهم يعني، تتعب يعني، ما تضبطهم إلا المدارس، وهم بعد كذلك في المدارس داج الويك إند بعد عفسه.
1: إيه. الظاهر ما ينتظم في الأسبوع إلا يومين أو ثلاثة أيام، والبقية كلها ملخبطة.
2: بس بس كلها لخبطة. حتى حين أنا لما نتقاعد لقونا الله يعيننا عليك.
1: يلا شد حيلك عاد، الحين أنت يبيلك شوفي لك شغلة ثانية تلهين نفسك فيها.
2: ما عندي وقت خالد، أنا ما عندي وقت.
1: أجل زين أبداً. زين وفك الله يا نوال، الساعة المباركة.
2: تحية لطلال، ما سمعنا صوت طلال اليوم.
1: إن شاء الله يجي إن شاء الله على خير.
2: ما عليكم إلا العافية، اثنيناكم
1: الله يحفظك إن شاء الله في أمان الله. شكرا لك.
2: الله يحفظك. السلام.
1: 011-40-53 عبد الله.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. حيا الله أبو عابد.
3: الله يرضى. شلون أستاذ طلال؟
1: خالد.
3: أستاذ خالد
1: حياك الله، شلونك؟
3: والله بخير يا عيني ابوي. والله بالنسبه للمطاعم يعني كمواطن،
1: احنا ما نتكلم لحظه عبد الله عشان ما نروح بالموضوع، ولا لانه في بعض المتصلين اتصلوا قبل شوي واخذوا الموضوع في جهه ثانيه. انت عندك اولاد؟
3: الحمد لله
1: ما شاء الله. وعندكم الان يعني الصيفية، احنا نتكلم على الوضع في الإجازة الصيفية لما تجي اللخبطة في الصيفية، تعرف في ناس تنام بدري وفي ناس تنام متأخر وفي ناس ليلها نهار.

0: ايه
1: سيئات الظروف مع ان تسوي طال عمرك في بروستد في مشا وفي من الشركات هذه الحلوه. من الصعب يا بعد حي البارح والله اتلا بعد سوي الشكشوك يا عيني ابو مت من المطاعم ويا له بالله اشوى.
0: انت اكل وحدك ولا العيال ياكلون معك؟
1: لا وجاي من عرس الساعه يمكن حول واحدة ونص.
0: اتركنا منها يا عبد الله، يعني في يوم يعدي، في بعض الايام تشوف البنات ولا الزوجه تعبانه فتقول لا بناكل من برا، لكن اتكلم على العاده.
1: لا والله كلهم رب الكعبه تصبح 200 ريال يعني حتى لو الساعه 12
0: اي
1: ذهبين مثل العشاء من المغرب 19 لا هذا عشاء محترم بيت لكن من واحدة وفوق. لا والله المطاعم والله مشكلة. شركات الحمد لله موجودة، أنا أتكلم لك عن مدينة حائل.
0: إيه
1: لو جيت الرياض أنا والله مرة بالدخل المحدود بفندق سألت واحد أقسم بالله ما شفت ولا مواطن كله فاتحين محلة. سألت مغرب قلت يا بعد حي تكسبوا ولا تدخل؟ دا والله على الله ثم على التوصيل والله ما دخلنا من الظهر أي مواطن إلا التوصيل.
0: إيه شغالين طلبات.
1: نعم طلبات، لكن تبي مواطن يجي يشاور مع الطود حول 50 سنتي وداحية من دجاج وسوم وشطة ويا حول وخمسة بلمة شلون يجي يطلع؟ قال والله على التوصيل كثير أنا كل يومين ما أشوف أحد.
0: العالم صارت عايشة على المطاعم.
1: هي والله والمطاعم والله زينة الحمد لله والشكر.
0: لا بس أنت من النوع اللي تأيد انه تاكلهم مثبتين وجبات الغداء وقتها والعشاء وقتها انت عندك في بيتك؟
1: والله نعم والله بدون مطاعم لا والله اضرب من حمد هالحاشي
0: يا سلام
1: ولا مرقوق.
0: طيب واذا العيال قالوا نبي لا نبي اكل مطعم تقول لهم لا اكل البيت؟
1: ما تقوى الصوت الهزمن يا بعد
0: مره.
1: اي والله خذ يدوك اكحش يلا هالمخبه وجي طلبات ما ادري شيش اسامي ضحكوا علي مره جي ما في إيش كسبني إيش ضحكوا على يا أحفادي لا ما قالوا بس ما أعرف اسمي قلت ما عندك كم مرقوق غدا يضحكون
0: الله يحفظهم الله يصلحهم الله يصلحهم. شكرا لك يا عبد الله.
1: يا هلا والله هلا
0: هلا وسهلا. 011-40-53 أبو تميم
2: هلا بالغالي
0: هلا وسهلا يلا حية
2: الله يرفع قدرك حبيبي
0: هلا وسهلا. حسبت إنك خوينا أبو تميم اللي قبل شوي.
2: لا الله يحفظك ويرفع قدرك ويسلمك يا استاذ خالد.
0: الله يسلمك يا رب الحمد لله
2: ويجمع لك ما بين الاجر.
0: امين يا. امين يا طويل
2: الله يرفع قدرك يا حبيبي.
0: اي خلاص كذا احنا على اخرها الحين خلاص. ابو تميم ها ايش رايك مع الاجواء اللي موضوعنا اليوم؟
2: نعم صراحه انت تتكلم انت عن اكل المطاعم.
0: لا احنا نتكلم انه كيف ترتبون. تعرف ايام الاجازه تجي لخبطه في البيت.
2: نعم. فهمت؟
0: وكيف ترتبون الاكل والوجبات في بيتكم خلال الاجازه الصيفيه ومتى يكون المطعم خيار ومتى تقولون لا اليوم الاكل من البيت؟
2: نعم المطعم خيار اذا كان يعني الاهل متكاسلين انهم يطبخون او شيء هذا.
0: طيب هم متكاسلين دائما ولا بعض الاوقات؟
2: لا لا يعني اغلب الاوقات ما شاء الله تبارك الله يكون اكلي من البيت.
0: طيب حلو. عندكم اولاد وعندكم؟
2: عندي تميم وعندي جوده
0: الله يحفظهم ويصلحهم
2: الله يرفع قدرك
0: حبيبي. تجتمعون على يعني انتم منظمين وقتكم انه الغداء وقته والعشاء وقته والفطور وقته ولا ايش؟
2: بالنسبه للسهر انا مسوي نظام في منزلي السهر ما اعترف به ابدا.
0: هذا انت والاولاد؟
2: انا احيانا واولاد احاول انهم يوقفوا معي احيانا في الموضوع هذا واحيانا يتلخبطون زي كذا حسب الاوضاع. بس بالنسبه لي انا السهر يعني بشكل ما تتصور انه يعني كيف يعني
0: عيال الصوت ترى الصوت يقطع
2: وجعلنا النهار وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا كيف يلاحظ انك عايه الليل والنهار ينام.
0: شوف ابو تميم هذا كلامك صح لكن احنا نتكلم عن الظروف الراهنه. يعني الان العيال يسهرون للساعه كم 3 4
2: الامانه الان الحين الوقت هذا تقريبا بدا وقت نوم
0: وبدا وقت النوم.
2: اذا في ايام سهر يعني يمكن واحده ونص حسب يمكن حين تعبان عنده افلام زي كذا لكن هم يعني بالعاده انا اخليهم يناموا بدري.

0: وانا يعني بالكثير 12.5 12.
1: ممتاز ممتاز
0: خارج
1: ممتاز ابو تميم الله يحفظك، شكرا لتواصلك معنا. هلا وسهلا
0: حبيب، والله يحفظكم جميعا.
1: وياك وياك، شكرا لك شكرا لك. 0-11-40-5-3 ونقول طلال. هلا وسهلا طلال.
2: هلا حبيبنا.
1: هلا هلا وسهلا، شلونك؟
2: هلا اخوي خالد، كيف حالك ابوي؟
1: الله يعافيك، كيفك؟ طمني عنك.
2: الله يطول لي عمرك، يعطيك العافيه.
1: وياك يا رب.
2: وسلامي لك خاص ولجميع المستمعين.
1: يا هلا هلا وسهلا بطلال. هاي طلال، انت من النوع اللي تعاني ايام الصيفيه ولا الدنيا طيبه معك؟
2: لا لا لا، ان شاء الله ما نعاني الحمد لله. هي شوف، ترجع للتربيه وانا اخوك.
1: وش دخل التربيه في الموضوع يا طلال؟
2: انا اقول لك ترجع للتربيه. اذا النظام عندك بتلخبطه في الاجازه، انت ما تعرف تسيطر على بيتك. فانت الاطفال ولا الشباب الصغار ولا المراهقين، لما تعطيهم الحريه الكامله بكل شيء بكل حال خطا. لازم تنظم وقتهم، انت مسؤول عنهم.
1: طيب عندك انت عندك نماذج من الشباب يعني؟
2: اي الحمد لله الحمد لله، عندي اطفال وعندي مراهقين.
1: وكيف الضبط عندك؟
2: حتى الجوال ما فيه، انا حتى الجوال ما فيه.
1: وشلون ما فيه؟ صيفيه اجازه والعالم
2: ما، والله العظيم ما يمسكون الجوال والله.
1: على مدار اليوم، على مدار الأسبوع، على مدار الشهر،
2: على مدار السنة كاملة والله ما يمسكون الجوال.
1: كم عمرهم؟
2: عندي من سنتين إلى 15 سنة.
1: الله يحفظهم ويصلحهم. طيب
2: اللهم إيه مضبطين. والمطاعم، المطاعم هذه تكلف على الأسرة، تكلف على الأسرة الميزانية.
1: هاي فترات أوقات الصيفية ترتفع حتى.
2: مو بس، لا لا مو بس الصيفية، أيضا قص عليها الأيام العادية. إذا أنت عودتهم دائما مطاعم مطاعم مطاعم وخليتها على راحتهم، هذا بيضيعك أنت المراهق والله بيضيعك،
1: يصدمك في جدار. هذا
2: لازم لازم، هذه أمور بيتك، هذا أنت المسؤول عنه. كل مسؤول، كل مسؤول عن رعيته، صح ولا لا؟
1: صحيح.
2: تحت أمرتك أنت تسيطر عليهم.
1: يعني أنت تقول يا طلال إيه؟ أنا ما عندي مشاكل الحمد لله، أنا عامل كنترول.
2: لا والله لا والله الحمد لله إيه؟ ما في مشاكل. ليش؟ لأنك على التعويد وأنا أخوك. إذا أنت عودت دائما مطاعم، هذه ما أقول لك أنا ما في مطاعم، لا لا، في مثل بأسبوع أسبوعين يشتهون بيتزا، يشتهون مثل البيك أو حاجة
1: بدون ذكر أسامي الله يوفقك. طيب
2: أبشر، ما أي مطعم كان يشتهون حاجة معينة.
1: يعني أنت تقول يلا اليوم بناكل من برا.
2: أنا بناخذ من برا، أبشر وبناخذ. بعدها لا، عندي وجبات، أنا مالي البيت لكم ميزانية معينة وحاط لكم كل اللي تبونه ومفل لكم اللي تبونه. الأكل اللي في البيت هذا من بياكله؟
1: صار يا طلال الوضع، نجهز المطابخ ونجهزها بأحسن ما يكون، ولكن ما تشتغل، فهمت؟ كله من برا.
2: هذه وانا اخوك يا خالد، هذه الإدارة. اثنين، الأب والأم هم المسؤولين عن الأمر هذا، لأن الطفل أنت اللي تربيه وأنت اللي تعلمه.
1: السهر ما في سهر؟
2: لا والله ما في سهر نهائيا، لأن السهر مضر يا أخي عليهم.
1: اي لانه احنا كنا في نقاش حتى في احد الاخوان المتصلين، قال لا في الصيفيه انا فاتح الموضوع لهم، خلهم ينبسطون وياخذوا راحتهم.
2: بل انا مخليهم ماخذوا كل اللي يبونه اسوي لهم، بس سهر ما في.
1: وجبات في البيت اساس.
2: إيه وجباتهم في البيت، ايش تبغى وش اللي يبغاه.
1: طيب ياكلون في اوقات ولا ملخبط إيه الدنيا؟
2: لا لا لا لا لا، بأوقاتهم وأمورهم، الغداء بعد الصلاة ينزل الغداء جاهز، كل شيء كل حاجة، السناكات العصر، العشاء يتعشون الآن وأنا أسولف معك نايمين كلهم.
1: ما شاء الله ما شاء الله. هذا شوف، طالما أنه موضوع ما في سهر الأمور كلها تنضبط.
2: الحمد لله رب العالمين.
1: الله يحفظهم إن شاء الله ويصلحهم يا رب، ويخليهم لك ويبارك لك فيهم ويكسبهم برك إن شاء الله.
2: هرب مستمعين يا حبيبي، شكرا.
1: هلا هلا بطلال، شكرا لك.
2: هلا
1: 0-11-40-5-3 نقول الو.
3: مرحبا ومسهلا.
1: هلا وسهلا، من معي؟
3: السلام عليكم، معك ابو فهد.
1: ارحب يا ابو فهد، شلونك؟
3: البقى شلونك يا طال عمرك؟
1: يا بخير يا من الخير، شلونك انت؟
3: طيب
1: شلونك؟ من تكلمنا ابو فهد؟
3: اكلمك من خرج الله يعافيك.
1: هلا الخرج، خرجك
3: الله الله، حياك الله، شلونك ابو طيب؟
1: الله يحفظك، عطنا علومك.
3: عليك وعلى جمهورك والمتابعين كلهم الله يعافيك.
1: هلا وسهلا،
3: حياك الله
1: ابو فهد. كيف وضع السهر والوجبات والانضباط في الصيفيه؟
3: بعلمك.
1: قول.
3: السهر هذا انا من الناس اللي ما ايد السهر، خصوصا الاطفال. ترى الطفل ما ينمو ولا يكبر ولا حتى عقليته إذا صار يشرب.
1: هي.
3: هذا طبعا دراسة وعلمية يعني.
1: طيب.
3: إن الطفل هذا ما ينمو ولا يستفيد من حتى وجباته ولا يستفيد من أكله ولا شيء إذا كان يشرب. إذا الطفل مواظب على نومه مواظب على وجباته ومواظب على أكله سواء ينمو.
1: نموه سليم.
3: ولي الأمر يا ولية الأمر كلكم على الأطفال اللي عندكم.
1: وأكل البيت.
3: أكل البيت هذا شيء مهم.
1: أي.
3: شيء مهم. يا أخي كيف أقول لك؟ أول شيء الله يرزقنا وياهم هالمطاعم. الكربو هدرات يخلي اللي بالزيوت وذي ترى غير عن طبخ البيت ترى سبحان الله.
1: في فرق في فرق.
3: فرق كبير يعني تخيل مثلاً الشبس البطاطس بنفس الزيت نفسه يتكرر ويعني ترى طبخ البيت يكون له طعم لذة وشغل نظيف في البيت شغل يعني من يد أشخاص قدام عيني في البيت.
1: ايوه نفس الام فيه يعني نفس البيت فيه سبحان الله كل يعني كل بيت وعلى ما ما ما كبروا عليه تلاقي كل بيت يحب اكل امه فهمت
3: سبحان الله بالصدق حتى المرقه لها ثمره يا اخي عندنا والله في البيوت.
1: طيب يعني انت منضبط في البيت ضابط الدنيا
3: الله لك الحمد
1: يعني الغداء وقته والعشاء عشاء والفطور فطور وسهر ما في
3: فطور اللي ما يحضر الفطور ده يروح عليه الفطور قم بدري افطر
1: وهو يعني في شكلك عسكري عرفت
3: لا
1: شكلك عام عارف الصباح تصفهم كذا ها من اللي صاحي
3: لا مو بيحضر على
1: ايوه عرفت
3: شوف عزك بالنسبه للنظام العسكري ترى في البيت يكون حلو جدا بس يكون يعني سهل وسلس
1: ومرن مرن
3: حبيه فاهم
1: أيه.
3: والله شغل الترتيب وشغل الأنظمة العسكرية في البيت أقسم بالله أنا حلو رب الكعبة
1: إيه يا طويل العمر شوف عموما إذا إن الواحد ضابط أنا دائما أقول هالسهر إذا ألغى يعني الفطور والغداء والعشاء بس ما تقصر أنت يعني بعض الأيام تجيب لهم من برا تأخذهم برا تأكلهم من برا شوي
3: لا بس تقصر ما عاد يحبون شيء من برا
1: والله
3: أيه بس
1: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله والله أنت من كسبان
3: لا كرتين برا وجات مبطونهم يلا روح العيادات وروح
1: يلا هذا شكلك تروح توديهم برا وحاط مصروف للمستشفى الله
3: بقول لك فكرة بقول لك فكرة
1: سب
3: هي أحد الزملاء عنده واحدة من بنات صغيرة عرفت معنا في العمل
1: حلو
3: كي من كثرة أنها تحب الأشياء اللي من برا خص الحلوى
1: وهيك
3: وكذا يقول لي أنا ما أقدر أرفضها طلب نهائيا
1: يضعف عندها
3: جانا واحد من زملائنا أردني قال اسمع أنا عندي لك فكرة خلي بنتك هذه كلمة الحلوى ذي ما تحب
1: تلغيها
3: أي قال كيف يعني وش يعني أحرمها ما بيحرمها ولا بي قال اسمع في مقطع فيديو بس تسيه على الواتساب
1: إيه
3: حط الشغلة على التلفزيون عينك تسوي سونار لبطنها
1: إيه
3: المقطع هذا وش هو دودة تمشي في البطن داخل عرفت
1: إيه ففجع البنت مسكينة خوفها
3: قال هذا ترى سبب الحلوى يا بنتي خلاص رب الكعبة يقول ماذا يحلف إن ما عاد صار تطلب حلوى ولا عاد تطلب شيء
1: يوقف عند البقالة تبين حلوى لا
3: خلاص يا بوي دود بطني خلاص
1: الله يحفظهم يصلحهم يا رب
3: يا
1: شكرا لك يا أبو فهد
3: حياك الله
1: شكرا شكرا لتواصلك
3: وفقين
1: هلا وسهلا 011-40-53 أمل
4: أهلين مساء الخير
1: مساء النور هلا وسهلا يا أمل شلونك
4: الله فيك أضحك على أبو فهد هذا شكله زي نظامي
1: أوه أنتي
4: والله
1: أسلمي.
4: أنا ما عندي صراحة الواحد خلص صلاة الظهر يقومون
1: إيه أنت أم ربة بيت وعندك أولاد وبنات وعطينا هذا اللي نبيه لأن الموضوع يخصكم أكثر شيء أنتم
4: أبد اللي يقوم الظهر ينبسط بالذات إذا عندنا رحلة لو قام طلع ما قام يقعد وتفوت الرحلة
1: لا لا لا خلينا بدون رحلات نبي نظامك أنت الحين ما أنت تشدين شعرك أوقات لما تسوين غدا وما حد يأكل تسوين عشاء وما حد يأكل عالم تناوم ها
4: يا ويلهم يا سواد ليلهم
1: أيوة
4: لو أطبخ ويجيبون من برا ولا ما يأكلوا
1: حلو يعني في كنترول
4: أيوة
1: حلو
4: فطور هي لابد من لخبطه الصيف بالوجبات انه يتاخر الفطور شوي
1: حلو
4: ويصير بعد المغرب غدا عشاء على قولهم
1: ايه
4: وينامون على الفجر طبعا الفجر في احيانا يطلبون وجبات خارجيه صراحه
1: كذا من وراك
4: ايوه اللي من ورا
1: ايه
4: لكن النوم أنا حريصة

0: ما يتلخبط.
1: هي انت بتعانين الحين مع بدايه الدراسه.
0: لا زان النوم زان كل شيء.
1: طيب انت يعني اذا طبختي خلاص عارفه ان الـ ما في شيء من برا؟
0: ما في، ولا افضل صراحه اكل برا.
1: انت الظاهر من النوع اللي تقعدين بالصاله فهمتي وباب المطبخ قدامك.
0: لازم، والعائله قاعده معي.
1: ايه ويلا وين يلا.
0: ايوه
1: عرفت. واذا جابوا اكلات من برا ياكلونها في المختصر برا في الحوش ولا في؟
0: والله شوف، هو لابد من اكلات برا صراحه، بس انه من 12 ورا
1: هذا بلا بكاكا. المشكله انهم يطلعون ما ياكلون، لو انهم ما اكلين زين في النهار كان ما طلبوا عشاء، ما طلبوا اخر الليل.
0: هذه بس انه على قولك يعني الخيرات موجوده بالمطبخ وما له داعي اكل برا.
1: اي لا لا خليك. لا وبعدين عارفه ايش تسوين؟ اسحب الجوالات منهم اخر الليل.
0: اي هذه بنتي عندي فتحت عيونها يعني ليه.
1: اي شفتوا كيف انا احب اهدي النفوس يا امل. أبد اسحب الجوالات وخليهم يبلشون في أعمارهم.
0: أيه.
1: عرفتي؟ وطفي اللمبات اللي عند الباب ولا قفلي الباب.
0: لا لا هم عارفين. يعني ما شاء الله مسيطرين نوعا ما الحمد لله.
1: الله يحفظهم يصلحهم لك ويخليهم يعينك إن شاء الله ويكسبهم برك إن شاء الله.
0: آمين أجمعين.
1: بارك الله فيك يا مال، شكرا لتواصلك معنا. أيه. الله يحفظك. من معنا محمد؟ نقول ألو.
2: حياك الله. السلام عليكم
1: فهد.
2: حياك الله.
1: هلا يا فهد، حياك الله.
2: شلونك طال عمرك؟
1: يخليك ربي. شلونك انت؟
2: الله يطول عمرك. امسي عليك على الساده المستمعين. وشدني والله موضوع الحلقه اليوم.
1: هات شكلك راعي انضباط.
2: والله طال عمرك هي اهم شيء الانضباط، ولكن طال عمرك انا اسمع
1: الصوت يقطع عندك يا فهد. فهد يا فهد حزم. فهد فهد وقف، قطع الصوت معنا، الكلام كله اللي قلته قبل شوي راح.
2: اي طال عمرك. انا كنت اقول ان اخواني اللي كانوا متصلين قبل شوي،
1: اي
2: يعني حسيت في كلامهم شوي حده وشوي صرامه، والشيء هذا بالنسبه لي ما يصلح خصوصا مع الابناء.
1: طيب
2: يعني حلو يكون في انضباط، حلو يكون في توجيه، في مراقبه، ولكن يعني مثل الامور اللي قالها مثلا
1: احمد. احمد احمد شو اسمك؟ فهد. فهد اسمع.
2: فهد طال
1: عمرك. اسمع يا فهد، شوف ترى كل الاباء والامهات يتكلمون بهذا الاسلوب فهمت، لكن في الواقع احنا عارفين فهمت. اوقات عرفت اللي انا والله لا اسوي لك وافعل لك، وفي الاخير اصلا الامور طيبه فهمت، العيال يمشون اللي يبونه. فلا يعني علقنا على الشيء اللي يخصك انت.
2: اي طال عمرك. لا لا انا يعني متفق تماما مع عنوان الحلقه، متفق تماما مع ان السهر مضر، الوجبات السريعه مضره واو الى ذلك، لكن حلو الوضوع يكون سد وقارب، عرفت كيف؟
1: اي
2: يعني لا يكون في صرامه 100%، لا بالعكس، خاصه الاطفال بالعمر هذا اللي في بدايات الابتدائي وما دون يعني
1: إيه؟
2: يمديك تشكلهم انت كاب على كيفك، يعني توجههم على كيفك. فهذه والله كانت مداخلتي.
1: يعني انت تقول يا فهد انه نحرص على اكل البيت. احنا نتكلم على انضباط الوجبات، انضباط الشغلات، لانه في ناس تنام، في ناس تصحى، في ناس تسهر، في ناس فهمت تقعد على السفره اللي انت لوحدك.
2: لا صادق انا اتفق تماما مع موضوع الحلقه، لانه الانضباط شيء اساسي في الابناء.
1: انت ضابط البيت ولا
2: ازهني يا فهد؟
1: والله خوفي قال ازهني. شكله هو اللي يطلب من المطاعم، عرفت؟ شكلك انت اللي تسهر معهم وتقعد معهم. الله يوفقك يحفظك يا فهد، شكرا لك.
2: سعيد جدا بالمداخلة.
1: الساعة المباركة يا فهد.
2: هلا هلا سهل.
1: 011-40-53. أحمد
3: هلا وغلا، يا مرحبتين.
1: يا مرحبا.
3: الله يسعدك ويسعدكم على هالبرنامج الحلو.
1: يا هلا يا هلا يا أحمد.
3: أنا أكلمك من محافظة الخرج، وبصراحة الموضوع شدني والله أني وقفت في سيارتي عشان أكلمكم قسما بالله.
1: يا مرحبا يا مرحبا، الساعة المباركة.
3: الله يبارك فيك ويبارك أيامك، وتحياتي أول شيء لك يا عزيزي والجمهورك الكريم.
1: الله يحفظك.
3: الموضوع ذو شقين يعني صراحة، موضوع الانضباط اللي هو السهر، وموضوع انضباط الوجبات. تمام. أنا أتكلم عن تجربتي يعني.
1: أسلم.
3: طبعا من دخل الصيف وصار الليل قصير، الأمور طلعت عن السيطرة، ما في يعني صراحة السهر هذا صار، حتى لو ضبطتهم في البيت يروحون العيال عمهم، يروحون زيارة، يروحون يعني البرنامج يرجع
1: يتلخبط.
3: اي نعم.
1: وش سويت؟
3: والله شوف انا جيتهم من ناحية العاطفة.
1: الله
3: صراحة. لا ايوه انا رجل ما اقدر، انا ما اسهر، فانام واقوم الفجر القاهم صاحين، بعد الفجر هم يرجعون.

0: نامون. انا
1: اسمع،
0: نام شوي
1: تصحى عليهم تلاقي اثار الاكل والدنيا والطلبات وال
0: المطبخ تلقاه حوسه يعني.
1: اترك زين ان على المطبخ زي ما طلبوا من برا.
0: ايوه انا هذا الجزء انا بتناوله بعدين، بس اني ابغى اتكلمك على موضوع السهر يعني.
1: أسلم.
0: لانه ايه فانا كيف عالجت المشكله عاطفيا؟
1: هي.
0: طبعا انا اجي الظهر اتغدى لحالي لانهم نايمين.
1: حلو.
0: فبعدين قلت ما اتغدى. وليش ما اتغدى؟ قلت خلاص ما دام العيال ما هم معي ما متغدين. فالام نقلت لهم صوره ان ابوه ان ترى ابوكم ما تغدى ولا اكل لانه بالحاله.
1: يا الله. ايه
0: اي والله والله العظيم قسما بالله الاستجابه كانت جماعيه، وصاروا ينامون بالليل عشان يتغدون معي، يجون الظهر هم صاحيين. وفعلا يعني تاسفوا يعني اعتذروا العيال. انا عيالي ما هم اقول لك اثنين كبار و
1: في بنات الاولاد والبنات كم عددهم؟
0: والله انا عندي ثلاث عيال وبنت.
1: الله يحفظك. تلاقي البنت هي اللي تتجاوب معك اكثر شيء.
0: البنت هي اللي
1: العيال والله ما يفكرون.
0: انا ما جتني البنت الا بعد ثلاث عيال والله العظيم. فعلا انا ما عرفت الخلفه اللي يوم جتني بنت.
1: ما شاء الله، الله يحفظ ويصلحهم.
0: امين، يصحنا لك الدريه يا رب. موضوع الاكل من المطاعم وموضوع الوجبات، والله احنا عندنا انا عندي ثقافه وزرعتها في زوجتي قبل اولادي. انه اكل المطاعم دائما هو صحيح نوع من الترفيه، نعتبره ما نعتبره شيء يعني، نوع من الترفيه انه الناس طلعت مطاعم نبغى نطلع مطعم. لكن ما عندنا احنا الطلب اللي هو دائما نطلب المطعم ونطلب
1: الدليفري للتوصيل والشغلات والدنيا.
0: لا لا دي ما والله ما هي يعني اقول لك موجوده، ما هي بس قليله عندنا
1: في المناسبات. أنا يعني
0: انا بالعكس انا معود يعني، انا عيالي معودهم على اكل البر يعني. انا الصباح عندنا الاكل البر، حتى الصغير عندنا ياكل بر
1: ما شاء الله.
0: البر ناكل قرص، ناكل معصوب، ناكل الاكل الدارج بر. حتى يعني حتى ايام المدارس الصباح لازم قرص البر جاهز.
1: حلو.
0: فمتعودين عيالي على الشغله هذه. الوجه الانطباع العام انه الاكل المطاعم كذا زرعنا فيهم انه اكل المطاعم ما هو صحي. طبعا ولو بتجريح في احد، لكن كذا يعني زرعناه عشان احنا نقدر نعالج مشكله، لانه فعلا تصير عندنا مشاكل في الموضوع هذا. بس والله الموضوع تحت الكنترول، وفعلا بقول لك ترى انا ما هو اليد العليا، واذا قدرت تعالج كنترول الام فالامور كلها طيبه.
1: الام هي الكنترول.
0: اي اي نعم.
1: البيت والمطبخ ترى الكنترول في البيت عندها، يعني انها هي اللي تسيس الامور بالنسبه للترتيب والتنظيم. الرجل ترى اوقات يعني يفرض هيبه فقط، لكن السر دائما عند الامهات. فاحنا موضوعنا اليوم فكناه عشان الامهات المساكين اللي تفتح المطبخ عنده 24 ساعه شغال ليل نهار ليل نهار.
0: والله يا اخي الكريم احيانا حتى الرجال نفسه رجال البيت لاقي الكنترول عند المراه، بس خلينا على الله.
1: عاد لا تسقط على احد لو سمحت، لو سمحت يا احمد. الله يحفظك. شكرا لك يا احمد. اهلا اهلا وسهلا.
0: الله يسعدك. كمان الله
1: 011 40 53. سليمان
2: حبيب القلب.
1: هلا. شوف سليمان، انا ما فيني اليوم اتعارك معك في
2: اقول بعيدا عن المثاليه. الله من دباب عند الباب الحين بلا
1: صبرك يا ابن الحلال. انا ما بي ترى ما فيني حل لك انت، فهمت؟ اقعد اتهاوش معك واقعد
2: لا ما في وقت بعلم السالفه.
1: سم
2: اول شيء الله يجزا امهاتنا عنك الخير.
1: امين امين.
2: ويرحم ابائنا من مات منهم، ويغفر لمن مات منهم، ويطيل عمر من تبقى منهم.
1: امين.
2: انا بتكلم عني اول، انا بدي اتكلم عن عيالي.
1: اسلم.
2: انا اذكر ابوي دق، كان تعرف ايام الجوال ما في جوال ثابت.
1: ايه.
2: دق قال وين سليمان؟ واحد قال له سليمان فيه؟ قال ابوي تكفى اذا شفت اقل ابوك يبيك.
1: ايه الرسالة.
2: ايه قل له ابوك يبيك، وقل له يجيب رخصتي لعد يجددها.
1: ليه؟
2: معطيني رخصة اجددها، وانا اسحبت عليه ويجي اجيب الليل متأخر وهو نايم.
1: ايه وبكرة؟
2: يطلع الصبح وانا نايم ما يشوفني. واذا رجع لنا من فيه قال اذا شفت ولدي قل له يسلم ابوك يسلم عليك ويقول لك تعال البيت بدري.
1: ايه جيب الرخصه حط عند امك وبس، فكني من شرك.
2: الاحراج يعني شوف الاحراج، فمشكله يعني هذا اذا احنا كذا فكيف خلاص يعني ما عاد تقدر تقول يعني جيل غير جيل اول خله يستمتع. يعني الحين يجي اقول له بجبر عليهم وجبه ولا بجبر عليهم؟ مستحيل يا اخوي، من كثر الدبابات اللي عند الباب الجيران يقول يا اخي انت متجر على حق التوصيل.
1: ايه حق التوصيل ذول يحسبونك انت متجر لهم حوش
2: كل يوم ثلاثه اربع دبابات زي.
1: لا شوفي سليمان احنا فكرتنا اليوم في موضوعنا اللي يتعلق بانه الصيف دائما، اذا خاصه نتكلم على البيوت اللي فيها مثلا ابو 15 ابو 20 ابو 18 ابو ذولا

0: طلاب المدارس.
1: إيه يعني تلاقي الأوقات الأمهات بعضهم يفتح تفتح المطبخ وتشتغل وتطبخ ودنيا، وتلاقي البيت 24 ساعة شغال، في ناس تنام وفي ناس تصحى. هذا إذا كان طبعا في المطبخ إذا يأكلون، في بعضهم ساحبين على الأكل اللي في المطبخ يروحون يطلبون إيش طلبات.
0: صحيح، وتشتكي وتشتكي على الأب، يلا إيه؟ ما ينامون عسى الله يجيب المدارس، دائما الصيف مشكلة.
1: عشان كذا احنا سؤالنا اليوم اللي نقول يعني كيف ترتبون الأكل والوجبات في البيت خلال فترة الإجازة؟
0: والله شوف، هي أول شيء هي ليش سميت إجازة؟ لما تجي تناقشهم يقول يا أبوي أنا إجازة، على طول يعلق يعني ما. فأنت تشوفها مجد وشاف جايب نتائج كويسة في الاختبارات، فتعطيه مساحة يحرجك، يقول أبوي أنا الأول ولا أنا الثاني ولا أنا جايب درجة كويسة.
1: شكل سليمان في واحد عندك من عيالك إن شاء الله يعني نقطة ضعفك، هو شكله يجيك يقول لك يا بابا أنا ها؟
0: أنا مسكين بابا
1: يقعد نقطة الضعف حقتك هو شكله، ولا بنية هي اللي تلخبط.
0: شوف يعني البنات صراحة ضعف كل رجل، بناتك يعني ضع نقطة ضعفك لأنها تعرف تحتويك.
1: ايه
0: دائما مع أمها وتشوف الشيء الإيجابي اللي من أمها تحبه تركز عليه، يعني البنات دائما مع أبوهم تحس إنهم مع أبوهم سبحان الله، لكن الولد مع أمه.
1: ايه الولد ساحب عليك تقول له نام مدري وشو. ايه
0: مع أمه شعرت قلبي حنين قلبي مدري
1: ايه
0: سلك لأمه بدل كلمات.
1: يعني انت تقول والله في الصيفية انا ماني مدقق معهم.
0: صعب، انا اقول صعب، خاصة المتفوقين اللي في مدارسهم حققين نجاحات ومسوين وحافظين على ما تقدر تقول له شيء.
1: ايه
0: فكر عنك، لكن لا نجح في دراسة ولا نجح في شيء هذا ما تقدر.
1: والله خوفي يا سليمان انك انت راعي السهر وانت راعي المطاعم وانت راعي فهمت وانت اللي تجي خفيف. ايه لا تقول لي على خفيف، لا لا لا لا خلنا
0: والله هذا صراحة.
1: ايه
0: ما في رجل اليوم في هالوقت يقول لك انا ماني براعي مطاعم ولا مش مستحيل، حتى لو اقل على الاقل في الاسبوع 5 مرات.
1: وش لا لا انت كذا كبرتها يا بالحلال والله. لا لا اكل البيت زين ازين من برا، لكن برا هذا ممكن اوقات تاخذها ايش، ممكن تخليها كمكافاه كتغيير جو كشغلات.
0: اظنك صادق 3 وجبات عندك في اليوم صح؟
1: ايه.
0: هل تعتقد كل السعوديين 3 وجبات في البيت؟
1: انا شوف انا ترى انسان شفاف في الامور هذه، احنا في مجتمع ونشوف اللي حوالينا فهمت؟
0: لا خلنا انا وياك خالد، خلنا بالشفافيه، متغلط شفافيه. انت 3 مرات عندك 3 وجبات في اليوم.
1: ايه.
0: تاكلها في البيت؟
1: سم
0: تاكلك سم.
1: انا لا لا شوف انا اقول لك شيء، انا بالنسبه لي انا فترتي من يوم تاهلت وتزوجت خلاص قطعت حاجه اسمها مطاعم الا في المناسبات.
0: في البيت يوميا؟
1: ايه
0: يا اخي انت تطلع الفجر الساعه 6:30 مثلا، ولا تطلع مثلا الساعه 6 المغرب.
1: شوف سليمان سليمان سليمان فيه لما يكون في البيت فيه عيال واجد ترى الامور تتلخبط، لكن لما تكون انت مفرد ولا شيء يعني ما في الا انت وزوجتك ولا شيء هنا يختلف الموضوع عرفت؟
0: بس بعد 4 سنين 5 سنين 6 سنين
1: هنا الكلام. انا اتكلم لانه انا حاس بموضوع انه العيال لما يكبرون يبدا هناك المعاناه فهمت؟ تبدا هناك الصراع ما بين الاب والام، الاب يبغى عياله يرتاحون والام تقول ليه انا اشقى واطبخ.
0: شوف الام حريصه دائما على عيالها وعلى زوجها وعلى بيتها وتبي الوجبات في البيت، لكن الرجل ما يبغى وجبات 24 ساعه في البيت صراحه. نكون صادقين،
1: انا تدري سليمان الحمد لله ما انت ابو لي فهمت، لانه لو صار كذا اقسم بالله العظيم اني اياك يا شيخ نتهاوش.
0: والله يا خالد والله انا اتكلم عن نفسي، والله مستحيل اكل 3 وجبات في البيت مستحيل، ولا بحياتي اكل 3 وجبات
1: إيه؟
0: في البيت.
1: هين هذا بالنسبه لك، وانا قاعد اخذ منك انطباعك كسليمان كنموذج واحد في المجتمع فهمت. فلكن بالعكس انا في واحد قال لي قبل اول من المتصل الاول يقول يا حبيبي انا اصلا ما اقوم الا بعد المغرب وما في عرفت ما ننام الا بعد الفجر، وفي واحد قال اصلا انا اسهر مع عيالي وبعد الفجر نروح مطعم ناخذ فول وما ادري وشو نروح حديقه فهمت.
0: ابو عيال
1: ايه
0: هو عياله يعني ما عندك شله ولا عندك
1: لا هو عياله سلامات انت نايم انت
0: الله يعطينا اشتراك يا اخوك الله يحفظك يا حبيبي ويسعدك
1: وياك
0: نستمتع والله العظيم. خفون عنا زحمات الطريق.
1: اي لا لا يعني ما اخذنا ما اسمع يا سليمان، واحد يبغى يصعدها انت ما اخذنا حق توصيل الله يسامحك. يلا يلا يلا
0: ذكرتني واحد يكلمني في نص الخط يقول مع السلامه وش فيك؟ قال
1: وصلت. اي
0: يا كل رهوب.
1: ايه انت واحد منهم. يلا يلا اوكي.
0: والله ما وصلت. لا خليني اصور لك الحين.
1: يلا راح راح سليمان، درب السلامه الله يحفظك. شكرا لك سليمان. 011-40-53 ابو بدر.
2: سلام.
1: معليش طولنا عليك.
2: لا لا ما في مشكله. كيف حالك عمرك؟
1: يخليك ربي. شلونك ابو بدر؟
2: الله يطول عمرك. سعيد اولا بسمع صوتك وسمع صوت المشاركين الكرام.
1: يا مرحبا. اسلم يا ابو بدر.
2: انا طلعت على سمعت المناقشات، لكن كل انسان له برنامج معين.
1: صحيح.
2: أنا برنامجي في الحياه محدد تقريبا وماشي عليه من ايام العزوبيه الى ان تاهلت الى ان استمريت الى ان كبر العيال.
1: ما شاء الله.
2: ماشي على برنامج واحد ربما يكون برنامج الاجداد.
1: اهم شيء انك انت متكيف معه ومبسوط معه. بس
2: يا رب يا رب
1: بس ما لحد يعني
2: يعني نصحى قبل الفجر 10 دقائق 5 دقائق.
1: ما شاء الله.
2: ما
1: شاء الله.
2: نعم. يصحون الاولاد اللي بيصلون يعني اللي مكتوب عليهم الصلاه كلهم. ايه. على المسجد. البنات نفس الكلام. نرجع من الصلاة بعد الإشراقة.
1: حلو.
2: نبدأ من المسجد إلى بعد الإشراقة نرجع للبيت.
1: ما شاء الله.
2: الفطور جاهز.
1: ما شاء الله.
2: نفطر كلبونا بعدها. اللي بيروح يمشي يمشي مارس رياضة، اللي عنده شغلة يخلصها، ما في اللي يبغى ينام ينام كيف هو حر.
1: وهذا حتى مستمر أبو بدر في الصيفية الآن؟
2: مستمر. لا لا دائما. هذا
1: حلو.
2: أيام المدارس عاد خلاص جهزوا المدارس والمدارس المدارس والعمل العمل وكل واحد على شغلته.
1: أي.
2: بعد الظهر الغداء مباشرة. بعد صلاة الظهر غداء مباشرة. يعني أيام المدارس لما يجون حق المدارس خلاص ينحط الغداء. هم يعني كحد أقصى حط الغداء خلاص. بعدها قيلولة.
1: حلو.
2: الكل قيلولة راحة إلى العصر. اللي بيذاكر بعد العصر، اللي ما ادري ايش قهوه شاي بعد العصر خفيفه كذا، كل واحد يروح لشغلته. اللي عنده كوره اللي عنده ما ادري ايش. صلاه المغرب بعد المغرب عشاء مباشره.
1: بعد المغرب.
2: بعد المغرب مباشره عشاء. يعني نظام مستشفيات. بعد
1: هي.
2: المغرب اكل العشاء. عشاء في البيت طبعا. اكل مطاعم ما في، كل شيء نوفره من برا. أنا البيت. إيش تبغى؟
1: ما في ولا مرة كذا ولا بس كل.
2: إلا إلا في يوم عندي في الشهر هذا من برا.
1: إيه.
2: ما يبغون.
1: حلو.
2: مفتوح. يعني طلبات مفتوحة. يوم واحد في الشهر مثلا.
1: حلو. اليوم المفتوح تسميه.
2: مفتوح يكون يوم يعني إجازة أسبوع أو حاجة زي كذا. نطلع أي مكان اللي يبغونه نوفره.
1: ما شاء الله.
2: في البيت منا في البيت. يعني يوم واحد في الشهر فقط.
1: ومتى ينامون؟
2: لا بد يعني تغيير.
1: متى النومة؟
2: النوم بالكثير حد أقصى 10. أنا طب الكلام على نفسي أنا أولا.
1: إيه.
2: أنا أمهم لا هذا نظامنا.
1: اليوم وش اللي مخرب الجدول عندك؟
2: ما في الليلة عشان مسافر. أنا ماسك خط.
1: الله يوصلك بالسلامة.
2: أنا ولدي الكبير ماسك خط باتجاه الرياض.
1: ليه وين مقيم أصلا؟
2: لا أنا مقيم في مكة المكرمة.
1: إيه عشان كذا ضابط الدنيا.
2: اي وهو ماشي الان على الرياض. عندنا موعد بكره الصباح ان شاء الله.
1: بالسلامه.
2: الله يسلمك.
1: بالسلامه.
2: نظام يعني شوف اذا التزموا العيال بنظام اول شيء الصلوات لان هي تقيدهم.
1: يصحى
2: بدري ويصلي وكذا ويصلي وظهر خلاص. صلى المغرب جاء تعشى.
1: ما شاء الله. كم الاعمار اللي عندك؟ بسم الله ما شاء الله.
2: اكبرهم 25 سنة.
1: ما شاء الله تبارك الله.
2: أصارهم أول ابتدائي.
1: الله يبارك لك. الله يبارك لك ويصلحهم يا رب.
2: بس إني مطبق النظام على نفسي. إذا طبقت على نفسك الكل يمشي معك.
1: الله يحفظك إن شاء الله.
2: أنا أحضر مناسبات في الليل معروف عند أصحابي عند أقاربي عند. أنا في الليل ما أحضر مناسبات. العشاء تكون متأخرة في مكة.
1: صح صح.
2: الساعة 10-11.
1: فين 10-11؟ الزواجات عندكم الساعة 2 أوقات العشاء.
2: ها؟
1: أوقات الساعة 2 العشاء.
2: اثنين بضح الفجر ما ادري من كلام الفاضي. انا ما عندي الكلام هذا كله
1: الله.
2: عشان تعمد على صحتك وعلى بعيد من الامراض بعيد من الامور هذه كله بوها وبعيد عن السهر. الاطفال تبغى يكون نابغ ذكي من الاوائل. نيمة بدري اكل اكل نظيف وجه توجيه صحيح انتهى خلاص.
1: الله يبارك لك.
2: تلقى ما شاء الله تبارك الله ربي سبحانه وتعالى يبارك لك.
1: الله يصلحهم ان شاء الله. شكرا لك.
2: عيشة الاجداد والابناء.
1: شكرا لك يا ابو بدر على تواصلك معنا. شكرا لك.
2: السلام عليكم.
1: نقول حمد.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله يا حمد. شلونك؟
3: الله مساكم ومساء المستمعين كلهم.
1: ومساكم كل خير يا طويل العمر. تفضل.
3: زاد فضلك. موضوع شيق والله طال عمرك.
1: قول.
3: ادى الانتباه والله اني وقفت سيارتي طويل العمر واول مره اتصل اذاعه من يوم عرفت عمري الى اليوم.
1: يا مرحبا، عزم من اتصل وان شاء الله ما هي اول مره ولا اخر مره.
3: يا طويل العمر والسلام، لانهم هذول فلذات اكبادنا.
1: نعم.
3: احنا مسؤولين امام الله تجاه ابنائنا.
1: صحيح.
3: واذا صلح الاب والام صلح البيت وصلح المجتمع، السهر والوجبات الكل يعاني منها، مو معانا بس هذول فلذات اكبادنا، برضو ما نبغى نحرمهم ولا نبغى ايش نزيد من الوجبات السريعة أو نزيد من السهر.
1: هل أنت يعني من النوع اللي في الصيف تعاني من لخبطة الوقت؟
3: أيوة أكيد، ما في أحد ما يعاني إلا نادرا قل ما ذكر.
1: أيه.
3: لكن يا حبيب الملايين، الصيف صيفي على قولتهم، لكن أنا ما عندي إلا ولد وأربع بنات، خمس بنات.
1: الله يحفظ مصلح. طيب
3: اللهم آمين. الولد أشغلته قبل لا يشغلني. عرفت، فتحت محل طويل العمر والسلامة، وصار الولد منتظم في محلة محل جوالات. هو الآن من أول ثانوي أنا فتحت له محل الجوالات.
1: ما شاء الله ما شاء الله. طيب والبنات؟
3: تخرج من الثانوي وهو ملتزم بدوامه.
1: خلاص طالما انه منشغل من الصباح الى الليل، خلاص هذا خلاص انضبط وضعه،
3: حصل الماده وحس بالريال، فصار الرجل ايش ينتظم، هو ينظم نفسه قبل لا ينظم انا. هذا من ناحيه الولد. اما البنات نحمد الله ونشكره، الصلاح من الله، حافظات الكتاب الله كله،
1: الله يحفظهم يبارك لك فيهم ان شاء الله يا رب.
3: اشكره والله لا تعبت ولا تعنيت، ان الصلاح
1: من الله.
3: اي أيوة والله الصلاه من الله. اهم شيء في حاجه واحده ابغى انبه عليها،
1: قول.
3: الدعاء للابناء وليس الدعاء عليهم.
1: صحيح.
3: يعني دعاء لك لا تدعي على ولدك، ادعي له بالصلاح.
1: الله يصلحه.
3: اي أيوة والله ادعي له بالصلاح، اهم شيء لا تدعي على ولدك.
1: صحيح.
3: دعيت على ولدك بابها مفتوح، ما تدري
1: ممكنها تقبل وقتها.
3: اي والله، فهذه اهم نصائح اللي اوجهها للمجتمع كله، للاباء والابناء
1: والامهات.
3: حلالك لا تدعي عليه.
1: ايوه
3: الحلال لا تدعي عليه.
1: الله يبارك لك، الله يبارك لك يا حمد، ويجزاك خير ان شاء الله، وشكرا لتواصلك معنا.
3: ان شاء الله سعدنا لتواصلكم.
1: لا وان شاء الله تتواصل معنا دائم يا حمد. احنا يوميا من الاحد الى الخميس من الساعه 10 للساعه 12 في تعاليم.
3: ان شاء الله نكون خفيفين ظل.
1: لا بالعكس، الله يبلغك اجر النصيحه اللي قدمتها.
3: سامحونا.
1: شكرا لك
3: يا
1: مستمرين معكم مستمعين الكرام في تعاليل. شكرا لكل من تواصل واستقبلنا اتصاله، ونعتذر من اللي ما قدرنا نستقبل اتصالاتهم بسبب زحمه الاتصالات. ننتقل وياكم الآن إلى فقرتنا اليومية في تعاليل ضيف تعاليل، بعد هذا الفاصل ابقوا معنا.

0: حياكم الله وهلا وسهلا فيكم، رجعنا لكم من جديد في تعاليل وفي فقرتنا اليومية الثابتة. ضيف تعاليل، ضيفتنا اليوم طبعا مؤلفة ومبتكرة شخصيات كرتونية من قصة تبدأ بفكرة إلى شخصيات تبنى ملامحها وتفاصيلها وهويتها، ثم تتحول إلى عالم بصري يصل للطفل ويحكي له حكاية مختلفة. ضيفتنا الليلة لها تجربة في ابتكار الشخصيات وصناعة القصص الموجهة للأطفال، وتحرص على في أعمالها على حضور الهوية السعودية والتراث المحلي بأسلوب قريب من الأجيال الجديدة. وصدر لها مؤخرا كتاب وادي فاطمة وزهرة الساكورا، وهو عمل يلتقي فيه عالمان وثقافتان مختلفتان في تجربة تفتح لنا أسئلة كثيرة عن أدب الطفل وصناعة الشخصيات، وكيف يمكن للقصة أن تتجاوز حدود المكان وتعرف الآخرين بثقافتنا. نرحب بضيفتنا في تعاليل هنا الصبحي، مؤلفة ومبتكرة شخصيات كرتونية، واللي نبي نتحدث معها عن تجربتها وعن هذا الإصدار وما وراء فكرته. ودنا اليوم برضو أنه تحدثنا عن، لأنه عالم الطفل كثير ما يكون فيه كثير من التفاصيل وكثير من العالم، عالم الطفل دائما ما يكون دقيق جدا خلاف العالم عالم الكبار. أهلا وسهلا أستاذة هناء الصبحي.
1: يا هلا، حياك الله.
0: يا مرحبا.
1: يا هلا
0: هناء، ما شاء الله، أول شيء رحب فيك معنا في تعاليل وفي إذاعة الرياض، ودنا تحدثينا عن تجربتك في ابتكار الشخصيات، وكيف تبدأ الشخصية عندك من مجرد فكرة، وكيف تحددين شكلها وملامحها وتفاصيلها وهويتها قبل أن تصل إلى الرسام.
1: بداية سعيدة بوجودي معكم الليلة في البرنامج المميز.
0: أهلا وسهلا،
1: أشكركم على هذه الاستضافة. الحمد لله على توفيقي. أبدأ ابتكار الشخصية بعقلية ريادية مبتكرة، فقبل أن أرسم ملامحها أرسم رؤيتها وأسأل لماذا أبتكرها وما الأثر الذي أريد أن تصنعه. وتجربتي في رسم شخصية فاطمة انطلقت من رؤية المملكة 2030 في تأسيس القطاع السياحي من وادي فاطمة الذي أعمل فيه، فتكونت لدي رؤية شاملة من تاريخه وتراثه وثقافته، فربطت السياحة والمكان والتراث مع تخصصي في رياض الأطفال وعملي كأخصائي تنمية اجتماعية ومواكبة العصر الرقمي. ابتكرت أول مرشدة سياحية رقمية مستوحاة من الإنمي بهدف التنمية السياحية وربط جيل المستقبل بتراث الأجداد. ميزتها بالعنصر البصري المميز وهو الرمز الثقافي لنساء وادي فاطمة منذ قرون. ثم يأتي دور الرسام، وفق باختيار الرسامة المبدعة رجاء، أشكرها لأنها فهمت نموذج رسمتي وتحمست لها وأتقنت رسمها.
0: جميل. طيب، في ابتكار شخصية بهوية سعودية، وما التفاصيل اللي تشعرين أنها ضرورية حتى نقول فعلا هذه الشخصية تمثل بيئتنا وثقافتنا؟
1: المملكة غنية بتراثها وتاريخها، وجهود وزارة الثقافة والسياحة ساعدت على تعرف هوية كل منطقة، ومن هنا يأتي دور الشخص الذي يريد أن يبتكر شخصية، أن يختار رمزا مميزا ثم يوظفه بطريقة مبتكرة ليصبح جزء من هوية الشخصية ويمنحها تميزها.
0: طيب، خلينا نتكلم عن إصدار وادي فاطمة وزهرة الساكورا. وش قصة هذا العمل وكيف ولدت فكرته من الأساس؟
1: هذه من القيم المبتكرة التي أضفتها لشخصية فاطمة من البداية. لما تعرفت على قصة الباحثة موتوكو كاتاكورا قبل 50 عام وزيارات الوفد الياباني لوادي فاطمة، وجدت فيها قصة جميلة تربط وادي فاطمة باليابان، ومنها ابتكرت وادي فاطمة وتجربة سياحية سميتها وادي فاطمة وزهرة الساكورا. فازت ضمن أفضل 100 تجربة سياحية في المملكة، واليوم حولتها إلى قصة ثقافية تعزز التواصل الثقافي بين السعودية واليابان. واسمحوا لي أن أشكر الدكتور أنس الأنصاري عضو مجلس إدارة مؤسسة موتوكو كاتاكورا لثقافة الصحراء وجميع أعضاء المؤسسة الكرام على تعاونهم ومساهمتهم في إثراء ونجاح هذه القصة.
0: طيب هنا، يعني وش وش اللي وجدتيه مشترك وقابل للالتقاء بين الثقافتين؟
1: اللي هو الباحثة اليابانية كانت ترصد تحولات وتنقلات وادي فاطمة في الجانب الاجتماعي، وعاشت في هذا الوادي وتأقلمت مع ثقافة هذا الوادي، لبست لباسهم، تكلمت بلهجتهم، عاشت معهم في كأنها يعني في بيتها. يعني
0: كم عاشت معهم؟
1: عاشت فترة لإكمال بحثها في تأليف كتاب في هذه المنطقة.
0: يعني 5 سنين 6 سنين 10 كم؟ ولا ما عندك؟
1: لا ما عندي فكرة، بس إنه يعني أخذت لين إكمال الدراسة في هذا المجال.
0: جيد. طيب أنت الآن من متى بدأت وصار عندك اهتمام للكتابة خاصة للطفل؟
1: حقيقة الطفل يعني مهم جدا.
0: متى بدأ الهاجس هذا عندك؟
1: والله منذ انطلاق الرؤية في كتابي الأول. كان يعني صممت شخصيات تعزز رؤية المملكة 2030 وكيف يكونوا متساهمين فيها. بعد كذا ابتكرت هذه الشخصية لما وجدته من فرصة يعني في تعزيز جانب القطاع السياحي.
0: هو شوفي، لأنه أنا ليه سألتك السؤال هذا؟ لأنه الطفل الكتابة له أصعب من أي شيء ثاني. الطفل كيف توصل لمرحلة العقلية اللي عنده عشان أوصل له الفكرة مختلفة عن القصة لما أكتبها الكبير. الكبير صار عنده إدراك

0: عنده استيعاب، عنده يعني فهم للأشياء. لكن الطفل أنت بدأتي معه لأنه أنت بتعطينه الأبجديات الصغيرة.
1: ايوه، فهذا يعني انا شخصيه، ما هي فقط شخصيه قطبه، هي مشروع سياحي. هذه الشخصيه هي مرشده سياحيه رقميه، تعمل برحلات ميدانيه وافتراضيه. لك ان تتخيل ان تقود هذه فاطمه رحله سياحيه للاطفال، سواء الى متحف او الى معلم تاريخي، تعرفهم بتراثه وثقافته وما يميزها، حتى برحلة متكاملة. وفي نهاية الرحلة نعمل فرصة تطوعية مبتكرة يقوم الطفل فيها بالتعبير عن هذه التجربة بما شاهده وما تعرف عليه، وينقله إلى الآخرين ويدعو الآخرين إلى زيارة هذا المكان.
0: طيب، يعني هل يمكن أن يتحول الطفل من مجرد قارئ لهذه القصص إلى سفير صغير الوطني؟
1: أكيد، وهذا ما ذكرته الآن، إنه الطفل أصبح ينقل التجربة التي يراها في سواء في زيارته لمتحف أو مشاهدته إلى تجربة سياحية رقمية، بأن ينقلها للآخرين، يعني سواء كانت في منطقته أو من خلال مشاهداته.
0: طيب الطموح عندك وين بيوصل؟ يعني أو الرغبة اللي عندك إنه تتوسع قصة وادي فاطمة وزهرة ساكورا خارج، يعني إنه ما يكون القارئ بس فقط عربي مثل ترجمتها إلى الإنجليزية أو اليابانية، بحكم إنك أنت اقترنتي بثقافة اليابانية أو لغات أخرى والوصول بها لأطفال من دول مختلفة؟
1: أكيد طموحي أن تمتد رحلات فاطمة المحلية والدولية إلى جميع أودية المملكة السياحية، وتترجم قصتها ورحلاتها إلى عدة لغات بإذن الله. حاليا تم إصدار القصة باللغة العربية، وقريبا اللغة الإنجليزية إن شاء الله.
0: متى إن شاء الله؟
1: إن شاء الله قريب.
0: طيب واليابانية؟
1: اليابانية بإذن الله، يعني أنا يعني طلبوا مني أن تكون باللغة الإنجليزية أولا، لأنها لغة الأم، لنقل هذه المعرفة إلى عدة جهات وجامعات في اليابان.
0: إيه، لأنه ما شاء الله يعني أنت ربطتي ساكورا، وطالما أنه في إلهام من الباحثة اللي كانت موجودة في وادي فاطمة، ف يعني من الأهم أنه تتحول، لأنه فعلا يعني فكرة ممتازة.
1: أي، فجمعت الجانب الثقافي السعودي والياباني بقصة جميلة تروى، يعني تستحق أن تروى حقيقة، لما لها من أثر، يعني حتى في نفوس الكبار كلهم أثارت فيهم الاهتمام، كيف اليابانية أن تعيش في وادي فاطمة، كيف تأقلمت في الصحراء، كيف عاشت مع بتحدي اللغة، بتحدي الأجواء، بتحدي أمور كثيرة يعني. فتمكنت هذه الباحثة بتعامل كرم يعني
0: أنه أثنت على الشيء اللي وجدته.
1: أيوة نعم. أكيد أثنت على أهل الوادي بكرمهم وتسامحهم، وعاشت معهم وحبتهم، حتى أصبحت يعني محتفظة حتى بكثير من ما رصدته في خلال
0: هذه. وهذا جيد، أن المملكة يعني كل من عاش على أرض المملكة من يعني في جيد أن أهل المملكة في كل مكان، ليس فقط بس في وادي فاطمة، فهي ممكن نقلت أحد التجارب اللي عاشتها هي أو خاضتها.
1: أيوة، هي اختارت وادي فاطمة لدراستها وعملت كتاب سمته أهل الوادي، يعني متخصص بحث في جانب الانتقال، انتقال البدو من الصحراء إلى الوادي، يعني في التجربة هذه كيف عاشوا، كيف بيوتهم، كيف تجربتهم، يعني
0: كيف تعاملهم مع الواقع اللي عايشينه
1: بالضبط. وصلت هذه التجربة إلى يعني اليابان، تدرس حاليا وادي فاطمة وهذه التجربة في الجامعات اليابانية.
0: طيب لو وصلت القصة يعني إلى طفل ياباني ولا يعرف الكثير عن السعودية، وش الصورة والفكرة اللي تتمنين أنه يخرج بها عن المملكة بعد قراءتها؟
1: أكيد أنه إن شاء الله تثير فضولي لاكتشاف السعودية ووادي فاطمة تحديدا، بأن يتساءل كيف عاشت زهرة الساكورا في وادي فاطمة في المملكة العربية السعودية منذ 50 عام. فأجمل ما تبدأ به السياحة قصة، ثم تتحول إلى رغبة في اكتشاف المكان وزيارته. ونحن في السعودية نحلم ونحقق، وإن شاء الله تصل فاطمة بهويتها السعودية إلى مكانة مميزة.

0: بين شخصيات الانمي اليابانيين
1: بإذن الله. هل يمكن نشوف مستقبلا مشروعا أكبر من قصة واحدة وشخصيات وقصص تنتقل بين مناطق المملكة ودول العالم وتصبح وسيلة لصناعة جسور ثقافية وسياحية بين أطفال السعودية وأطفال الشعوب الأخرى؟
0: أكيد يعني طموح فاطمة أن تكون جميع لأودية المملكة السياحية، وجميع أودية المملكة السياحية فيها من القصص وفيها من الإرث الثقافي الذي يستحق أن يروى للعالم.
1: طيب أنت من أبناء بنات وادي فاطمة؟
0: أنا في مكة وعملي في وادي فاطمة.
1: فأنت صار إلهامك من هذا المكان؟
0: أكيد، يعني كل يوم أذهب للعمل وأشوف يعني الجانب التاريخي والتراثي، وهي بوابة تراثية وحضارية لواجهة مكة المكرمة.
1: طيب الفكرة القادمة إن شاء الله بتكون على شيء خارج الدائرة اللي أنت فيها؟
0: بإذن الله، يعني أنا كثير مثل الباحة، مثل وادي الديسة، يعني طلبوني
1: بتبوك
0: فاطمة تنتقل، أيوة، إنه تنتقل تعرف بأودية المملكة للآخرين، يعني في تجربة سياحية أخرى في أودية أخرى.
1: يلا ممتاز، يعني إن شاء الله، وإن شاء الله نشوفها أفلام ونشوفها.
0: هي لها قناة يوتيوب، طبعاً هي كلها بمجهود حالياً فردي، وبإذن الله أنها تلاقي الدعم لدى العلاقات المعنية بمجال السياحة والثقافة وتوصل إلى الأهداف.
1: بإذن الله. بإذن الله. الشكر والتقدير للأستاذة هناء صبحي، مؤلفة ومبتكرة شخصيات كرتونية. شكراً لك.
0: العفو، وشكراً لك.
1: شكراً. وصلنا وياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية حلقتنا اليوم من تعاليل. بإذن الله نلتقي بكم وكما عودناكم يوميا من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 إلى الساعة 12 ليلا، نستقبل فيها اتصالاتكم وناخذ آراءكم، نطرح مواضيعنا ونتناقش معاكم بكل حب وبكل ود. مجلسنا مجلس تعاليل مفتوح لكم، ومواضيعنا دائما مستمرة معكم. التحية والتقدير تقبلوها من فريق العمل، من الإعداد حصة المغليث، ومن التقديم خالد الحيدان، ومن التنفيذ والإخراج محمد الفلاج. إلى اللقاء، وتصبحون على ما تتمنون.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس، 5 مساءً.

0: أبد كالعادة، نروح للاستراحة.
1: أوه، الله يعيننا على زحمة الطريق.
0: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
1: وش ذا اللي يشتغل؟
0: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
1: على جوك.
0: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
1: على إذاعة الرياض.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
5: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. ديرتي حبيبتي،

في جنوب غرب المملكة، وتحديداً في منطقة نجران، المنطقة التاريخية الزاخرة بالآثار منذ آلاف السنين، والتي تمتاز بالنقوش وتضم أكثر من 100 موقع أثري. حضارات متعددة مرت على نجران، والعديد من الأماكن الأثرية والتاريخية، لكننا اليوم نسلط الضوء على الأخدود التي يعود تاريخها إلى قبل 500 قرن قبل الميلاد، وأما فترة الاستيطان الرئيسة فهي تعود إلى منتصف الألف الأول الهجري.

سميت الأخدود بهذا الاسم نسبة إلى الأخدود الذي تم حفره وإشعاله بالنار وإلقاء المؤمنين بالدين الجديد فيه. وكلمة أخدود تعني شق مستطيل غائر في الأرض أو فتحة عميقة في الأرض. تبلغ مساحة المدينة 4 كيلومترات وتقع على الحزام الجنوبي لوادي نجران، إذ بدأ التنقيب في المنطقة نهايات القرن 20 وتم اكتشاف العديد من القطع الأثرية والمدافن والقبور والتي يعود تاريخ بعضها إلى الحقب الإسلامية، إلى جانب وجود مسجد يعود تاريخه إلى القرن الهجري الأول، إضافة إلى بعض الكتابات والتي يعود تاريخها إلى حقبة ممالك جنوب شبه الجزيرة العربية.

0: أعزائي المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي السعودية الخضراء عبر أثير إذاعة الرياض. حين نخرج إلى البر ونتأمل زهرة جميلة أو نبتة خضراء يانعة، قلما يخطر ببالنا أن بعض هذا الجمال قد يخفي سما قاتلا. فبيئتنا البرية غنية بالنباتات، إذ تضم المملكة أكثر من 2280 سلالة نباتية بين أشجار وشجيرات وأعشاب، وبين هذا الكنز الأخضر تختبئ نباتات سامة جميلة المظهر خطيرة الأثر. نبات العشر مثلا، بعصارته اللبنية قد يسبب فقدان البصر إذا لامس العين، والحنظل قد يؤدي الإفراط في تناوله إلى الوفاة. فكيف نتعرف على هذه النباتات وكيف نتنزه بأمان دون أن نحرم أنفسنا من متعة البر؟ هذا محور حلقتنا اليوم، ويسعدنا أن نستضيف الأستاذ عبيد العوني المختص والمهتم بالنباتات البرية والحياة الفطرية في المملكة. أهلا وسهلا به ضيفا عزيزا في السعودية الخضراء. تضم ربوع بلادنا أكثر من 2280 سلالة نباتية تتوزع بين نحو 97 نوعا من الأشجار و564 من الشجيرات وأكثر من 1600 نوع من الأعشاب، تتركز أعلى كثافة لهذا التنوع في المناطق الجنوبية الغربية والشمالية الغربية من المملكة. وهذا التنوع ليس مجرد أرقام، فكل نبتة سواء كانت نافعة أو سامة تؤدي دورا في نظامها البيئي، تثبت التربة وتغذي الكائنات وتحفظ توازن الحياة البرية. والنباتات السامة جزء أصيل من هذه المنظومة، معرفتنا بها ليست فقط لحماية أنفسنا بل لفهم بيئتنا واحترامها. فالوعي بالنبات هو أول خطوات حماية البيئة. سؤالنا لضيفنا الأستاذ عبيد، ما مدى ثراء الغطاء النباتي البري في المملكة، وكيف تشكل النباتات بما فيها السامة جزءا من هذا التنوع البيئي الذي نحتاج لمعرفته؟
1: المملكة العربية السعودية تزخر بكم هائل من النباتات والأشجار، وبها أيضا كنز كبير جدا، بعضها يظهر في مواسم يزدهر وبعضها دائم، وهي أيضا بالرغم أنها صحراء ولكن يوجد فيها تنوع كبير جدا، سواء في صحاريها، في جبالها، في رمالها، في مناطقها الساحلية، في مناطقها الباردة، يوجد كمية ضخمة. الفلورا السعودية الآن قالت مثلا 2280 نوع، وما زال إلى اليوم يكتشف أشياء جديدة تضاف إلى الفلورا السعودية. لذلك عندنا تنوع مهم وكبير جدا، والآن يسعون إلى المحافظة عليه. من ضمنها هذه النباتات أيضا السامة، ولها دور بما يسمى بالنظم أو النظام أو التوازن البيئي، فهي تساهم في هذا التنوع البيولوجي. لذلك يزورها الكثير من الملقحات، لها أيضا فوائد كثيرة حتى على الإنسان حتى على الحيوان منذ ألوف السنين. فيجب المحافظة على هذا التنوع، لأن كل جزء يؤثر على الجزء الآخر، ونقص جزء أيضا يؤثر على الأجزاء الأخرى.
0: هناك نباتات جميلة المظهر لكنها خطيرة، وكثير منها منتشر في صحرائنا. فنبات العشر ذو الأزهار الجميلة والثمار المنتفخة يحمل عصارة لبنية قد تسبب فقدانا للبصر إذا لامست العين، وكذلك الحنظل بثماره الصفراء الجذابة، مر وسام وقد يؤدي الإفراط فيه إلى الوفاة. أما الأرغمون فيسبب التشنج والهلوسة، والحرمل يسبب الارتعاش والشلل. ومن أخطرها نبات الدفلة، الجميل بأزهاره الوردية لكنه شديد السمية بجميع أجزائه، أوراقه وأزهاره وكذلك

0: كسيقانو. القاعدة الذهبية هنا: الجمال في البر ليس دليل أمان، فبعض أفتك النباتات هي أكثرها جاذبية للعين، ولهذا فإن معرفة أشكال هذه النباتات وأماكن انتشارها هي خط الدفاع الأول لكل من يرتاد البر. سؤالنا لضيفنا الكريم: ما أبرز النباتات السامة المنتشرة في بيئتنا البرية، وكيف نميزها، وما العلامات التي يجب أن ينتبه لها المتنزه؟
1: أبرز النباتات السامة هي كثيرة جدا، في بعضها يتراوح من شديد السمية قاتل وبعضها إلى خفيف السمية. بعضها يوجد في المدن، بعضها يوجد في أيضا البرية، وبعضها يوجد حتى خارج المنزل وداخل المنزل. لنذكر أبرز هذه النباتات في البرية: طبعا الحنظل أو العلقم أو الشري، طبعا ينتشر في الصحاري، وهذا أيضا ذو سمية عالية وطعم مر خطير على الإنسان وبعض الحيوانات، لذلك ينصح في الابتعاد عنه وعدم أكله. أيضا هناك العشر، وهذا يحتوي على مادة لبنية خطيرة جدا، حينما تأتي على العين تسبب التهاب حاد وتؤدي أيضا إلى فقدان البصر. وأيضا هذه الشجرة خطيرة، ممكن حينما يشربها الإنسان أو يتناولها ممكن تؤدي إلى

0: أيضاً تزود من خفقان القلب. أيضاً لا ننسى الخروع، هذا من النباتات الخطيرة أيضاً، كل أجزائه خطيرة جداً. أيضاً هناك بعض الفطر مثل فطر المظلة الكاذب، وبعضهم يظن أنها العرجين وهذا خطر. أيضاً هناك فطر الملاك الكاذب، وأكثر الفطر في العالم يسبب أيضاً تسمم، لذلك هناك حالات كثيرة بالعالم يسببها أنواع الفطر لأنه يتشابه مع الفطر الجيد. أيضاً هناك نبات الغزالة، وهناك أيضاً نبات الغلقة، وهناك نبات الغلثي ويسمم فيها السباع، وهذا نوع من أنواع الصبريات. هناك أنواع كثيرة من الأشجار الموجودة في البرية مثل السكران، وأيضاً البنج، وأيضاً الداتورة. أيضاً في خارج المنازل وفي الحدائق ممكن نشاهد الدفلة الصفراء، وهي ذات ثمرة مثل التفاح، حينما يأكلها سامة جداً خطيرة على الأطفال. أيضاً هناك الياسمين الهندي، وهذا يحتوي على سائل أبيض. أيضاً هناك من داخل المنازل هناك أيضاً أشجار خطيرة جداً من داخل المنزل، لنذكر بعض منها مثل إذن الفيل، هذه طبعاً تحتوي على كسلات الكالسيوم وهي خطيرة، قابلة طبعاً هذه المواد للذوبان، وهي تسبب تهيج في الجلد والفم، وقد يؤدي أيضاً إلى تورم الحلق وصعوبة في التنفس. أيضاً هناك نبات داخلي، نبات الهليون، أيضاً هذا نبات مزكرش جميل جداً، ولكنه يحتوي على مادة سابوجنين، وهي مادة خطيرة جداً، وهي سم يعتبر خطيرة. هناك أكثر النباتات وبعض الزهور أيضاً سامة موجودة في منازلنا وأيضاً خارج المنزل وفي المناطق البرية، فيجب يعني تعليم الناس عنها.
1: مع ازدهار ثقافة التخييم والتنزه في البر، أصبحت التوعية ضرورة تحمي الأرواح، وقد أطلقت جهات رسمية مثل إمارة منطقة المدينة المنورة مبادرات توعوية بيئية تحذر المتنزهين من لمس أو تناول النباتات السامة، خاصة مع دخول فصل الصيف وكثرة الرحلات. والإحصاءات تشير إلى أن غالبية حالات التسمم النباتي تقع بين الأطفال، وهم الأكثر عرضة لوضع ما تصل إليه أيديهم في أفواههم. القواعد بسيطة لكنها منقذة: لا تأكل أي نبات بري إلا إذا كنت متأكدا تماما من سلامته، ولا تلمس العصارات اللبنية، أبعد الأطفال عن النباتات المجهولة، وعلمهم أن لا يقطفوا أو يتذوقوا شيئا، وعند الاشتباه في التعرض لنبات سام يجب التوجه فورا لأقرب مركز طبي أو الاتصال بالطوارئ. الوقاية هنا أرخص وأسلم من العلاج بكثير. سؤالنا لضيفنا الكريم: ما النصائح العملية للتنزه الآمن في البر خصوصا مع الأطفال، وكيف نتصرف عند الاشتباه في التعرض لنبات سام؟
0: حينما نذهب إلى مزرعة، إلى حديقة، إلى برية، ومعنا الأطفال، الطفل دائما يحب الاكتشاف وتجذبه بعض الألوان الجميلة لبعض الزهور وبعض النباتات، لأن هذه النباتات بعضها السامة لكي تجذب الملقحات بألوانها وأشكالها أيضا. لذلك يجب علينا تبليغ الأطفال وتعليمهم أن لا يقطف شيء أو يبتلع أي نبات إلا حتى يريه مثلا كبار السن، فهذا أمر مهم جدا. وأيضا يجب على تعليمهم أيضا أن أي نبات يفرز مواد حليبية أو سائلة بيضاء عند كسر الساق أو الورقة، الابتعاد عنه. أيضا ابتعاد عن أي نبات ذو روائح كريهة أو غير محببة من الأوراق والأزهار. وجود أيضا ثمار زاهية، بعض الألوان وغير مألوفة تجذب الأطفال لكنها أيضا غير قابلة للأكل وسامة، ولكن إذا أكلها مثلاً الطفل أو مثلاً لمسها، بعض النباتات السامة حينما تلمسها وتأتي على جرح إلى آخره، ممكن أيضاً هذه الزيوت الخطيرة تدخل إلى داخل الجسم، فيجب علينا غسل المكان المصاب فوراً بماء بارد وفير وصابون لمنع تسرب الزيوت السامة. بعض الأحيان ممكن استخدام الكحول الطبية على المنطقة لإذابة الزيوت الضارة وإيقاف انتشارها. أما حينما يبلعها الطفل، وهذه أخطر مرحلة، يجب علينا تنظيف الفم.

0: من أي جزء متبقي من النباتات من فم المصاب بحذر. تخفيف السمية يجب علينا أيضاً جعل المصاب يشرب كميات قليلة من الماء أو الحليب إذا كان بكامل وعيه. تجنب التقيؤ العشوائي، لا تحاول إجبار المصاب على الاستفراغ إلا بعد استشارة مركز السموم أو الطبيب. بعض الأحيان ممكن تزود الحالة حينما تجبره على التقيؤ. يجب عليك على طول الاتصال بالطوارئ وأخذ أيضاً جزء من هذا النبات لكي يساعدهم في الوصول إلى العلاج. حفظكم وحفظ كل أيضاً طفل، ويجب علينا تثقيف المجتمع في هذا الجانب من الإسعافات الأولية وأيضاً تجنب النباتات السامة.
1: قد يظن البعض أن النباتات السامة يجب استئصالها، والحقيقة عكس ذلك تماماً. هذه النباتات جزء من التوازن البيئي، سميتها آلية دفاع طبيعية تحميها من الرعي الجائر وتساعدها على البقاء في بيئات قاسية. بعضها يوفر غذاء ومأوى لكائنات تكيفت معه، بل إن عددا منها استخدم تقليديا في الطب الشعبي بحذر شديد وعلى يد العارفين فقط. الأهم أن معرفة هذه النباتات جزء من تراثنا المعرفي بالبر ومن وعينا البيئي الذي يجب أن ننقله لأبنائنا. فالهدف ليس الخوف من الطبيعة، بل فهمها والتعامل معها باحترام. حين نعرف نباتاتنا نافعها وسامها، نصبح أكثر ارتباطا بأرضنا وأقدر على حمايتها، وهذا في صميم رسالة السعودية الخضراء. سؤالنا الأخير لضيفنا الكريم الأستاذ عبيد: ما الدور البيئي للنباتات السامة في نظامنا الطبيعي، ولماذا تعد معرفتها والحفاظ عليها جزءا من وعينا البيئي لا مجرد تحذير؟
0: النباتات السامة ليست فقط إنها سامة أو مثلا نأخذ عنها الصورة المشوهة، هي فيها الكثير من الفوائد. الله لم يخلق شيء عبث، وجعل كل نبات في بيئته المناسبة. أكثر دول العالم لا تتعرض هذه النباتات السامة، بل تنشر الوعي وأيضا تبعد الكثير منها عن مدارس الأطفال أو وجود الأطفال. أيضا هناك بعض النباتات السامة يستخرج منها زيوت ممتازة للمساج، زيوت أيضا ممتازة حتى للطهي، للشعر، للتجميل. أيضا بعض النباتات السامة تدخل، والكثير منها يدخل في الطب، ولكن يجب أن يكون تحت يعني مختصين في الطب، وتدخل أيضا في عالم الصيدلة، فلها فوائد كثيرة جدا، هذا أيضا للإنسان. وأيضا نأتي إلى الفائدة الكبيرة أيضا للتنوع البيولوجي، فهي أيضا تعطي الكثير من النحل العسل ومن الملقحات الكثير من الرحيق والفوائد، مثل نبات أيضا الداتورة يعتبر من أفضل العسل، فيه رحيق ممتاز جدا وهي نبتة سامة. لذلك هذه النباتات يجب علينا معرفتها والتثقيف أيضا بها، ولا يجب أيضا إزالتها إلا في بعض الأماكن التي حولها الأطفال، ولكن في البرية إزالتها ممكن أيضا نتسبب في كارثة، وأيضا ممكن الاستفادة منها في صناعات تحويلية كثيرة جدا.
1: أعزائنا المستمعين، البر أمانة ومتعة، ومعرفتنا بنباتاته جميلها وخطيرها هي ما يجعل علاقتنا به آمنة وواعية. فلنستمتع بطبيعتنا ولنحمي أنفسنا وأطفالنا بالمعرفة لا بالخوف. شكرا جزيلا لضيفنا الكريم الأستاذ عبيد العوني على هذه الإضاءات القيمة، وشكرا لكم أنتم على حسن وطيب الاستماع. تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم من الإعداد هاني الزهراني، ومن الإخراج شوق الحربي، ومن التقديم عبد الرحمن بن عبد اللطيف فثنيان. نودعكم ونلقاكم في حلقة جديدة من السعودية الخضراء. دمتم بخير وفي أمان الله.
2: السعودية الخضراء.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: صوت من المستقبل.
2: السلام عليكم، معكم الطالب هشام الحاضر، طالب في الصف الثالث ثانوي وباحث في مجال إنتاج الطاقة النظيفة، تحديداً إنتاج الهيدروجين الأخضر. بدأت الفكرة عام 2024، وقتها دخلت البرنامج البحثي الأكاديمي في جامعة الملك سعود عن طريق موهبة. هنا قبل دكتوري العزيز دكتور فاروق عادل، واللي أخذ بيدي عبر شتى أنواع العلوم، كيمياء، فيزياء، علم مواد، طاقة شمسية، أنواع كثيرة من العلوم. وقتها أشتعل شغفي في قراءة الأوراق. بعضكم ممكن يسأل ليه الهيدروجين؟ ليه فصل الماء؟ بكل بساطة أنا لاحظت أن هذه من الحلول اللي ممكن تحل أكبر مشكلة أو المشاكل الأكبر اللي تواجه البشرية واللي تزيد كل ما زاد الوقت، ألا وهي الاحتباس الحراري. الاحتباس الحراري يؤثر على حياة البشرية بأكثر من طريقة، من أهمها ارتفاع حرارة الكوكب وسوء جودة الهواء حولك اللي تتنفسه كإنسان عادي. كيف ممكن تحل هذه المشكلة؟ الهيدروجين هو عملة الطاقة أو هو مصدر طاقة، والطاقة هي عملة الكون حالياً. أنا سألت نفسي بكل بساطة ليش الاحتباس الحراري موجود بالأساس؟ اكتشفت أنه الإجابة واضحة، ألا هي الوقود الأحفوري. ليش نستعمل الوقود من الأساس؟ لأن نحتاج طاقة. زي ما قلنا الطاقة هي عملة الكون حالياً. ويوم بحثت بعد قراءتي الكثيرة في الأوراق عدة، لاحظت أن الهيدروجين عنصر بطبيعته نقي وطاقته نقية جداً، لأن لما يدخل في عملية إنتاج الطاقة ما يصدر لنا مواد ثانوية أو باي برودكت إلا بخار الماء فقط، بدلاً من اللي تطلع من الإكزوست أو الشكمان، ألا وهي ثاني أكسيد الكربون، غازات ثاني أكسيد الكربون اللي تعزز من الاحتباس الحراري. فأنا وش سويت؟ اشتغلت في جامعة الملك سعود، وبعدين في عام 2025 في الصيف اشتغلت في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية مع دكتورتي العزيزة نوال العباس على محفز يساعد في فصل الماء ألا هو الـ H2O إلى هيدروجين وأكسجين. من اللي ممكن تنتج الهيدروجين؟ أبسط مثال الماء، والماء يغطي 71% من نسبة الكوكب. مشكلة المحفزات حالياً أنها ما تقدر تفصل الماء المالح أو ماء البحر واللي هو موجود بشكل وفير، بل ما تستطيع أنها تفصل إلا الماء النقي، وهذا اللي يحد من فعالية هذه التقنيات. فأنا في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بعد سنة كاملة من الدراسة في جامعة الملك سعود قدرت أني أطور محفز مو بس ينتج هيدروجين، بل يستعمل تقنية أنا ودكتورتي اللي استحدثناها اللي تنتج لنا مادة البنزالديهايد كعنصر جانبي أو كمادة جانبية. هذه المادة قيمة جدا لدرجة أنها تستعمل في صناعة العلاجات. فالبحث أو المشروع اللي سويناه له أكثر من طابع أو أكثر من قدرة اقتصادية أو قيمة اقتصادية. أهمها اللي هي ثنتين، إنتاج الطاقة على شكل هيدروجين وإنتاج اللي هو مادة البنزالديهايد اللي تستعمل في تصنيع العلاجات عالميا. أبرز التحديات اللي واجهتني طبعا تحديات عدة، وأحب أسميها تحدي وليست مشكلة، لأن التحدي ممكن التغلب عليه، وهذا اللي علمتنا يا موهبة، علمتنا يا الطريقة العلمية في صنع الأبحاث. أبرز التحديات اللي أذكرها كانت من أهمها أني يوم بديت أنا في أول ثانوي وأشتغل في مجال أو مستوى لا يقارن إلا بالدكتوراه في الأبحاث من هذا المجال وهذا القبيل، فأحتجت أني أقرأ بشكل أقل ما يقال عنه نهم. كنت أقرأ في كل أنواع المجالات، بل حتى ليس المجال الدقيق بل المجالات المجاورة، عشان أقدر أخذ فكرة شاملة عن المشروع ذات نفسه. وبالتالي أول سنة من عمري في البحث تقريبا كانت فقط مرسخة وفقط كانت للقراءة بحث. كنت أقرأ في كل أنواع المجالات، واللي في النهاية ساعدني أني أسوي البحث اللي طلعت فيه، وكانت نتائجها جدا جبارة لله الحمد. رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية، واللي تترسخ وتظهر لنا في رؤية قادتنا الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان في أكثر من محور وأكثر من نقطة، من أهمها تقليل الاعتمادية على الوقود الأحفوري أو النفط، ورفع الاعتمادية على البدائل النظيفة نفس الهيدروجين والطاقة الشمسية. وبحثي يشارك ويساعد بشكل مباشر في هذا الهدف. اليوم السعودية تستعد أنها تكون مورد أساسي للهيدروجين الأخضر، وقد كانت من قبل مورد أساسي للهيدروجين الأزرق لأكثر من دولة، وكانت مخططة وتخطط أنها تستعمل الهيدروجين الأخضر لتشغيل مدينة ذا لاين، واليوم بشكل كامل 100% على هيدروجين أزرق. اليوم نشهد القرار أن السعودية تستعد أنها تورد الهيدروجين الأخضر بشكل مباشر لليابان، وهذا من الأشياء اللي بيعزز قيمة بحثي اقتصادياً وبيخليه ذو منفعة أكبر للدولة وللعالم بشكل كامل. وإن كثرت الإنجازات أو فزنا بمسابقات عالمية باسم الوطن أو أتقننا أي نوع من أنواع العلوم، فما هو إلا محاولة رد

0: معروف لقادته الكرام الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان بن عبد العزيز. سهلونا تسهيلات كثير، من اهمها هذا البحث موهبه الجامعات، فكطالب في اول ثانوي يشارك في جامعه ما بشيء بسيط. فما نقول الا شكرا لكم.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. سلم تي بلادي.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم سلم تي بلادي. في ظل التحديات المناخية المتسارعة عالميا، جاءت مبادرة الشرق الأوسط الأخضر لتؤسس مسارا إقليميا فاعلا يعزز العمل البيئي المشترك ويقود جهود الاستدامة نحو مستقبل أكثر توازنا وجودة للحياة. انطلاقا من هذا التوجه، أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في شعبان عام 1442 الهجرة إطلاق المبادرة سعيا لحماية الأرض وعكس مسار التغير المناخي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما يسهم في تقليل آثار الحرارة المرتفعة على جودة الحياة. فمشروع مبادرة الشرق الأوسط الأخضر تتمثل مستهدفاته في غرس 50 مليار شجرة واستصلاح 200 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة ضمن برنامج يعد الأضخم عالميا لزراعة الأشجار. ويدعم مسيرة التنوع الاقتصادي هذا المشروع من خلال خلق فرص عمل جديدة وجذب الاستثمارات النوعية من القطاع الخاص. وتهدف هذه المبادرة إلى توحيد الجهود الدولية لخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة تتجاوز 10% من الإجمالي العالمي، تأكيدا على التزام المنطقة بضمان مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة. وكلنا بصوت واحد نقول سلمتي بلادي لمستقبل واعد ورؤية طموحة. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم سلمتي بلادي، إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله. تقبلوا تحياتي، أنا ظافر الخثعمي من الإعداد والتقديم ومن الإخراج منور البريك. في أمان الله.

في أحد أحياء جدة القديمة، حيث تختلط رائحة البحر بعبق التاريخ، يقف قصر أبيض اللون عتيق الهيبة يشبه الملوك الذين مروا من بوابته. اسمه قصر خزام، لكنه ليس مجرد اسم، إنه فصل من فصول المملكة التي ولدت من العزم وعاشت في المجد. كان العمال يكدحون تحت شمس لا ترحم، يحملون الحجارة، يصبون الخرسانة، والملك عبد العزيز يمر بينهم، لا يتحدث كثيرا، لكن نظراته تقول هنا سيكون قلب من قلوب الدولة.

دخل الملك القصر، وقف عند الشرفة المطلة على البحر، تأمل الغروب، ثم جلس على مكتبه الخشبي الكبير. وفي تلك اللحظة لم يكن قصر خزام مجرد بناء، بل صار مركزاً لقرارات رسمت مستقبل الوطن. كأن المؤسس يقول لشعبه: سنبني الدولة كما يبنى هذا القصر، أساس من الإيمان، وأعمدة من العدل، وسقف من الطموح.

في إحدى غرف القصر جلس الملك مع وفد أمريكي، وتحت ضوء المصابيح الصفراء وقعت اتفاقية التنقيب عن النفط، وخرج أول حبر كتب به عصر جديد للمملكة.

وبعد رحيل المؤسس تحول القصر إلى متحف، وفي كل زاوية قصة، وفي كل حجر بصمة. حتى اسمه خزام لم يكن صدفة، بل رمزاً للواحة التي كانت تمنح الحياة في الصحراء، تماماً كما منح القصر الوطن قرارات الحياة. لا زال قصر خزام واقفاً، لا يسكنه ملوك، لكنه يسكن ذاكرة وطن.

0: صيفك على كيفك. على كيفك. كل واحد فينا عنده موهبة أو مهارة تستحق فرصة أكبر، والصيف من أفضل الأوقات لاكتشافها أو تطويرها. تعلم، جرب، مارس هوايتك أو التحق بدورة تثري خبراتك. يمكن تكون هذه الإجازة بداية شيء كبير في حياتك. استثمر وقتك واستثمر في نفسك. صيفك على كيفك. على كيفك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: إضاءات لغوية
3: على إذاعة الرياض.
4: حياكم الله في إضاءات لغوية جديدة.
5: عامي وفصيح.
4: والكلمة التي نتناولها في هذه الفقرة كلمة دنّج، بمعنى أنزل رأسه. فتعالوا نتعرف أصلها الفصيح. ورد في لسان العرب: وتدنيق الشمس للغروب دنوها، ودنقت الشمس تدنيقا مالت للغروب، وتدنيق العين غؤورها، ودنقت عينه تدنيقا

0: غارت، ودنق الرجل مات، وقيل دنق للموت تدنيقا دنا منه. وفي حديث الأوزاعي: لا بأس للأسير إذا خاف أن يمثل به أن يدنق للموت، أي يدنو منه، يريد له أن يظهر أنه مشف على الموت لئلا يمثل به.
1: مذكر أم مؤنث؟
0: والكلمة التي نتناولها في هذه الفقرة من هذه الحلقة هي كلمة ساق، فهل هي مؤنثة أم مذكرة؟ ورد في لسان العرب: والساق مؤنث. قال الله تعالى: والتفت الساق بالساق. وقال كعب بن جعيل: فإذا قامت إلى جاراتها لاحت الساق بخلخال زجل. وفي حديث القيامة يكشف عن ساقه، الساق في اللغة الأمر الشديد، وكشفه مثل في شدة الأمر، كما يقال للشحيح: يده مغلولة، ولا يد ثم ولا غل، وإنما هو مثل في شدة البخل. وكذلك هذا، لا ساق هناك ولا كشف. وأصله أن الإنسان إذا وقع في أمر شديد يقال شمر ساعده وكشف عن ساقه للاهتمام بذلك الأمر العظيم. وقال ابن سيدة في قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق، إنما يريد به شدة الأمر، كقولهم: قامت الحرب على ساق. ولسنا ندفع مع ذلك أن الساق إذا أريدت بها الشدة فإنما هي مشبهة بالساق التي تعلو القدم، وأنه إنما قيل ذلك لأن الساق هذه الحاملة للجملة والمنهضة لها، فذكرت هنا لذلك تشبيها وتشنيعا. وعلى هذا بيت الحماسة لجد طرفة: كشفت لهم عن ساقها وبدا من الشر الصراح. وقد يكون يكشف عن ساق لأن الناس يكشفون عن ساقهم ويشمرون للهرب عند شدة الأمر، ويقال للأمر الشديد ساق لأن الإنسان إذا دهمته شدة شمر لها عن ساقيه. ثم قيل للأمر الشديد ساق، ومنه قول دريد: كميش الإزار خارج نصف ساقه، أراد أنه مشمر جاد، ولم يرد خروج الساق بعينها. ومنه قولهم: ساوقه أي فاخره، أيهم أشد. وقال ابن مسعود: يكشف الرحمن جل ثناؤه عن ساقه فيخر المؤمنون سجدا، وتكون ظهور المنافقين طبقا طبقا كأن فيها السفافيد. وأما قوله تعالى: فطفق مسحا بالسوق والأعناق، فالسوق جمع ساق مثل دار ودور، قال الجوهري: الجمع سوق مثل أسد وأسد وسيقان وأسوق. وأنشد ابن بري لسلامة بن جندل: كأن مناخا من قنون ومنزلا بحيث التقينا من أكف وأسوقي. وقال الشماخ: أبعد قتيل بالمدينة أظلمت له الأرض تهتز العضاه بأسوقي، فأقسمت لا أنساك ما لاح كوكب وما اهتز أغصان العضاه بأسوقي. وفي الحديث: لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين، هما تصغير الساق وهي مؤنثة، فلذلك ظهرت التاء في تصغيرها. وإنما صغر الساقين لأن الغالب على سوق الحبشة الدقة والحموشة.
1: مفردات وجموع.
0: وفي هذه الفقرة نتناول المفردة التي تناولناها للتو في الفقرة السابقة، وهي مفردة ساق. فما جموعها؟ ورد في اللسان: وساق الشجرة جذعها، وقيل ما بين أصلها إلى مشعب أفنانها، وجمع ذلك كله أسوق وأسؤق وسووق وسؤوق وسوق وسوق، والأخيرة نادرة، توهموا ضمة السين على الواو، وقد غلب ذلك على لغة أبي حية النميري، وهمزها جرير في قوله: أحب المؤقدان إليك مؤسي، وروي أحب المؤقدين، وعليه وجه أبو علي قراءة من قرأ عادني الأؤلى. وفي حديث معاوية قال رجل: خاصمت إليه ابن أخي فجعلت أحجه، فقال: أنت كما قال، إني أتيح له حرباء تنضبة لا يرسل الساق إلا ممسكا ساقا. أراد بالساق هاهنا الغصن من أغصان الشجرة، المعنى لا تنقضي له حجة إلا تعلق بأخرى، تشبيها بالحرباء وانتقاله من غصن إلى غصن يدور مع الشمس. إذن مستمعينا، فجموع ساق أسوق وأسؤق وسووق وسؤوق وسوق وسوق، والأخيرة نادرة.
1: أخطاء شائعة.
0: والخطأ الشائع الذي نتناوله في هذه الحلقة هو قول بعضهم: رأيت أضواء ساطعة، أو سمعت أنباء عظيمة، أو طفت أنحاء واسعة. فما الخطأ هنا وما الصواب إذن؟ يقول الدكتور مصطفى جواد: قل رأيت أضواء، وسمعت أنباء، وطفت أنحاء، وعرضت آراء، وعددت أسماء، ولا تقل رأيت أضواء وسمعت أنباء وطفت أنحاء إلى آخره. فهذه الأسماء وأمثالها من أسماء الجنس الثلاثية مصروفة، أي قابلة للتنوين في أنواع الإعراب الثلاثة: الرفع والنصب والجر، إذا كانت نكرات كما جئت بها في الأمثلة. أما الأسماء الممدودة الممنوعة من الصرف فهي المختومة بألف تأنيث، مفردة كانت أو جمعا. فالمفردة مثل عذراء وسوداء وحسناء، والجمع مثل أنبياء وعقلاء وأوداء وأعزاء. وبهذا مستمعين الأعزاء نصل بكم إلى ختام حلقتنا من برنامج إضاءات اللغوية. نشكركم، أنا خالد الغانم من الإعداد والتقديم، وزميلي محمد المنيف من الإخراج، على طيب المتابعة. إلى اللقاء.
2: إضاءات لغوية
1: على إذاعة الرياض.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. ديرتي حبيبتي.

جبل يحدق في السماء وأنا أحدق فيه. في قلب صحراء المدينة المنورة وعلى بعد 190 كيلو مترا من العلا ينتصب جبل لا يشبه الجبال. إنه ليس مجرد كتلة من الحمم المتجمدة، بل صفحة من كتاب الزمن اسمه وحده يبعث الرهبة، جبل القدر. هنا حيث تنفست الأرض ذات يوم غاضبة، تثاءب بركان عملاق ونفث لهيبه في السماء ثم خمد، لكن أثاره ظلت شاهدة على لحظة اهتزت فيها الطبيعة وتكلمت الصخور.

إنه جبل بارتفاع 2000 متر تقريبا من بين جبال خيبر السوداء المتفحمة كأنها خرجت للتو من لظى الحمم. تحيط به فوهات بركانية وسهول تحبس الأنفاس وسكون يربك القلوب.

يقول أهالي خيبر: في الليل حين تسكن الدنيا تسمع الجبل يهمس كأن في جوفه روح لم تهدى، لكنها ليست خرافة بل هيبة المكان وجلال الطبيعة وسكون البركان النائم.

جبل القدر جزء من حزام بركاني يمتد من المدينة إلى العلا، يسمونه حرة خيبر. حرة لا تعني الحرية هنا، بل تعني الأرض البركانية السوداء. والقدر ربما لأنه كتب له أن يكون حارساً لسر عظيم، أو لأنه قد يحمل قدراً لا نعرف متى يصحو. ضمن رؤية المملكة 2030 لم يمر جبل القدر دون انتباه، فقد بدأت الأنظار تتجه نحوه، ليس كخطر بل ككنز، كنز من السياحة الجيولوجية والمغامرات البرية والقصص التي تنتظر من يرويها. من على قمة القدر يمكنك أن ترى أبعد من الأفق، أن تحس بأنك تقف فوق سجل من الحمم، وأن كل حجر تحته كان يوماً ما ناراً متقدة. هنا لا تتنفس هواءً فقط، بل تستنشق التاريخ والعظمة والغموض.

هواة التسلق والمغامرة. لم يعد جبل القدر مجرد صخرة عظيمة، بل صار نداء للروح والمغامرة. رحلات السفاري، التصوير الجوي، وحتى المبيت تحت نجوم خيبر أصبحت كلها واقعا نابضا بالحياة. لكن رغم كل هذا يبقى الجبل صامتا، كأنه لا يريد أن يبوح بكل أسراره دفعة واحدة. يريدك أن تصعد، أن تتأمل، أن تصغي جيدا، لأن من يصغي إلى صمت الجبال يسمع الحقيقة. هنا كان جبل القدر بركان النام، لكنه ما يزال يحرس ذاكرة الأرض.

0: صيفك على كيفك. على كيفك. وسط انشغالات السنة يجي الصيف كفرصة جميلة نجتمع فيها أكثر مع أهلنا، جلسة عائلية، رحلة قصيرة، لعبة جماعية، أو حتى وجبة نتشاركها مع بعض. ما يهم النشاط بقدر ما يهم الوقت اللي نقضيه سوا. اصنعوا ذكرياتكم الجميلة وخلوا العائلة عنوان صيفكم. صيفك على كيفك. على كيفك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

في حضن الزمن وعلى جزيرة نامت بين ذراعي الخليج ولدت حكاية لم تروى بعد كاملة. هناك حيث تتناثر بيوت القطيف البيضاء كحبات لؤلؤ تعلو حجارة عظيمة فوق رابية خضراء. ليست حجارة عادية، إنها قلعة تاروت حارسة البحر وراوية الأسرار.

يحكى أن الأرض هنا لم تكن مجرد أرض، كانت عرشاً لحضارات ومسرحاً لملوك عبروا قبل أن يكتشف الحبر. بل قيل إن قلعة تاروت بنيت على أنقاض معبد يعود لما قبل الميلاد، وأنها كانت قلعة لحماية دلمون، ثم مر بها الفينيقيون فالفرس فالعرب فالحالمون.

كنت طفلة حين أخبرني جدي أن القلعة لا تنام، وأن كل حجر فيها يحفظ سراً، وكل شرفة تطل على حكاية. في المساء كنا نصعد نحوها بخطى بطيئة، والهواء محمل برائحة التاريخ، والسماء تمطر بالأسئلة. بنيت القلعة في القرن السادس عشر فوق تلة تشرف على جزيرة تاروت. حجارتها مشبعة بالملح والقصص، وسورها وإن تهدم بعضه لا يزال يروي قصة الدفاع عن الأرض في وجه الطامعين. هل رأيتم برجها الشرقي؟ إنه مثل عين الصقر لا تغمض، ومن يقف هناك يرى البحر ويرى القرى ويرى الزمن كما لم يرى من قبل. في برنامجنا هوى بلادي لا نزور الأماكن فقط، بل نعيد نبضها للحياة. واليوم قفنا أمام قلعة تاروت لا كزائرين، بل كأبناء عادوا إلى ذاكرة وطنهم.

زوايا القلعة، ضحك الأطفال وسجلات العشاق وصمت المحاربين وندى الفجر، كأن الزمن نفسه قرر أن يستريح هنا. وحين تهمس الرياح بين جدرانها تظن أن القلعة تناديك: تعال اسمع واكتبني من جديد.

صيفك على كيفك. تحس أحياناً إن الإجازة تخلص بسرعة بدون ما تنجز شيء؟ السر في تنظيم الوقت. حدد أهداف بسيطة ليومك، ووزع وقتك بين الراحة والهوايات والأنشطة المفيدة. لما يكون ليومك خطة واضحة يصير أكثر متعة وإنتاجية. لا تخلي الملل يسرق إجازتك، نظم وقتك واستمتع بكل يوم. صيفك على كيفك. أنتم على موجة.

0: أثير إذاعة الرياض.
1: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
2: الإذاعة زمان.

أسرة البرنامج اليوم تحييكم وتتمنى لكم أسعد الأوقات وأحلاها. من الإعداد روضة الجرف. الهندسة الإذاعية سليمان رشيد. تسعد بصحبتكم من التقديم مريم الغامدي. تحية لكم من المخرج حمد رشيدان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله كل أوقاتكم بالخير والوفاق، وأهلا بكم إلى مشوار اليوم. نبدأ الفقرة الأولى ويا هلا. وجهة نظر. أيها الأعزاء، كلنا يشعر أحيانا بأنه خائف متردد في أماكن لا يعرف فيها أحد، ولكن هل سمعت عزيزي المستمع بالقول تظاهر بالشيء حتى يصبح واقعا؟ هذا صحيح، فمن المجرب أن نتبني موقف واثق والتمرن عليه يجعل الإنسان يبدو متلبسا متقمصا لدوره، واثقا من نفسه وطبيعيا. فإذا حدث وأن كنت في موقف متردد، فما عليك مستمع العزيز إلا أن تمثل الدور الذي تريد أن تلعبه وتتمنى أن تكون فيه. إن التصرف بمثل هذه الطريقة يعطي النفس مزيدا من الاحترام والثقة والشعور بالاطمئنان. تجربة الحياة. والحب. والزواج. أيها الأعزاء، قالت إحدى الكاتبات: نحن نكبر دون أن نتعلم كيف نفرق بين الحب والرغبة في أشياء كثيرة، وغالبا ما نعتقد أن الحب هو أسرع وأفضل وسيلة تخلصنا من الشعور بالوحدة والقلق، وأنه الطريق الوحيد الأكيد الذي يجب أن نسلكه في سبيل تحقيق السعادة التي نصب إليها. ويدفعنا جهلنا بالمشاعر الإنسانية إلى تشجيع الزواج بوصفه العقار الوحيد المهدئ لمن يعاني من مثل هذه الأعراض، رجلا كان أم امرأة. ربما نستطيع الآن أن نضع تعريفا للحب من خلال حديث تلك السيدة التي التقيت بها يوما بعد مرور 25 عاما على زواجها. قالت تحدثني وهي تجلس وسط أبنائها: الحب يا سيدتي هو نجاح تجربتك مع الرجل الذي تزوجتي وعشت معه حياتك. طفلك. متى تكلفينه بعمل؟ وكيف؟ أخواتي المستمعات الأمهات، الأمهات اللواتي يعفين أطفالهن من كل مسؤولية ولا يكلفنهم بأي عمل، يحسبن أنهن يحسن تربية أطفالهن وأنهن يساعدنهم على التمتع بطفولتهم ويوفرن لهم وقتا لأداء واجباتهم المدرسية، بينما هذا في الواقع يؤذي الطفل أيها الأعزاء، يؤذيه إيذاء غير مباشر، لأنه يعطل بناء شخصية الطفل ويجعله معتمدا على غيره دائما في قضاء حاجاته، ويحول دون تحمله للمسؤولية بنجاح في المستقبل. كيف تفعلين إذن عزيزتي الأم لتتفادي هذا الخطأ التربوي الذي يقف العطف الزائد عادة وراءه؟ كيف تجنبين طفلك هذه الروح التواكلية التي قد تنمو معه حتى تصبح من معالم شخصيته؟ ابقي معنا واستمعي بعد هذا الفاصل.
عزيزتي الأم، عليك أن تكلفي طفلك أو طفلتك بين الحين والآخر وحسب سنه ببعض الأعمال المناسبة والتكاليف التي يقدر على أدائها لتساعديه على بناء شخصية ناضجة له مع الأيام، وإليك هذه الإهداءات في هذا السبيل. أولاً، اختاري التكاليف أو الأعمال المناسبة لجنسه من حيث الذكورة والأنوثة، فمثلا الأعمال داخل المنزل تناسب الفتيات، وتكاليف العمل خارج المنزل تناسب الأولاد. اختاري التكاليف المناسبة له لسنه حتى يستطيع القيام بها بسهولة. احرصي على التدرج في عبء الأعمال المكلف بها، فابدأي بالقليل والسهل حتى يتدرج إلى الأكثر والصعب. لا تعني فيه إذا أخطأ حتى لا يسبب له ذلك إحباطا شديدا ويترك أثرا سيئا في نفسه، بل بيني له خطأه بهدوء واطلبي منه إعادة عمل ما كلفته به بصورة صحيحة، وأفهمي أننا جميعا نخطئ في بداية تعلمنا، وأن الخطأ لا يعني العجز والفشل. راقبيه وكوني معه في البدايات حتى لا يصاب بمكروه، أو ساعدي على إتقان عمله لتجنبيه الإخفاق من البداية. لا تكلفيه عملا في وقت غير مناسب لطفلك. أخيرا عزيزتي الأم، شجعيه قليلا إذا أدى ما كلفته به بعبارة مثلا أحسنت، أجدت، أنت طفل شاطر يعني ممتاز وما شابهها، لكن لا تبالغي في ثنائه ولا تكافئيه، ليعلم أن هذا واجب عليه ومطلوب منه. ابتسامة مشرقة. كيف تحصلين عليها؟ يا صديقتي الابتسامة مشرقة، قللي من شرب العصائر والمرطبات الغازية بحيث لا تزيد عن 3 أكواب يومية، حيث تؤدي هذه المشروبات إلى تآكل مينا الأسنان التي تصبح عرضة للتسوس. ومن العصائر العصيرات السيئة على الأسنان عصير الليمون والبرتقال والتفاح والكولا، لذلك لا تنسي غسل أسنانك جيدا بعد شربها. يا صديقتي، اجعل الحيوية تدب في وجهك في 10 ثوان، وذلك بوضع أحمر شفاه ذا لون مناسب لك، لأن الفم هو الأكثر ظهورا من بين ملامح الوجه.

ويا صديقتي، اللي جعل ابتسامتك أكثر إشراقا، فاجعلي لسانك وراء أسنانك الأمامية أثناء التبسم، هذا يجعل زاويتي فمك تتجهان نحو أذنيك.

0: وما زال لدينا أيها الإخوة والأخوات هناك تحذير خاص. إن إبقاء العدسات اللاصقة أثناء الليل يؤدي إلى التهابات خطيرة في العين، على حد قول الباحثين في أحد المستشفيات، فقد وجدوا أن الخطر يزيد بنسبة 8 أضعاف إذا نام المرء والعدستان لا تزالان على عينيه. أطفئي جهاز التلفزيون. ليه؟ لأنه يؤدي إلى السمنة. يا صديقاتي، طبعا كل واحدة بتسأل الحين شلون التلفزيون يؤدي إلى السمنة. النساء اللواتي يجلسن لأكثر من 4 ساعات في اليوم لمشاهدة التلفزيون يعانين عادة من السمنة بنسبة ضعف بالمقارنة إلى اللواتي يجلسن أمام التلفزيون لأقل من ساعة. إذن طالما أن التلفزيون يؤدي إلى السمنة فلا تكثرنا ولا تكثرنا الجلسة أمامه. أقمشة جديدة قريبا في الأسواق. أيها الأعزاء، قام الخبراء بصنع نوع من القماش يحمل تركيبة كيميائية جديدة تحجب 60% من الأشعة الضارة من الشمس، وقريبا ستستطيعين مستمعتي العزيزة شراء ملابس مصنوعة من هذا القماش للحصول على اسمرار البشرة دون الاضطرار للتعرض للشمس. وتعتبر هذه الملابس المصنوعة من القماش الجديد أفضل من الكريمات والزيوت الواقية من أشعة الشمس. فوائد منزلية. يا صديقتي، للمحافظة على نعومة وليونة الأحذية والحقائب الجلدية، امسحيها من وقت لآخر بقليل من زيت الزيتون. هل بهتت سجادتك؟ يا صديقتي، لكي تعيدي إلى سجادتك القديمة ألوانها الزاهية، امزجي كوبا من الخل مع 3 أكواب ماء مغلي ثم اتركيه يبرد. بللي قطعة قماش في هذا المحلول ثم اعصريها جيدا. افركي بها السجادة وسوف تعود الألوان إليها زاهية وجميلة. إذن كوب من الخل مع 3 أكواب ماء مغلي، اتركيه لين يبرد، وبللي قطعة قماش فيها المحلول، اعصريها ثم افركي بها السجادة، سوف تعود الألوان زاهية وجميلة. أما ريحة الخل فلا تخافين لأنه سرعان ما تتبخر.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان الإذاعة زمان.

0: برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم إبراهيم الذهبي.
1: أيها الإخوة الأعزاء، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي هؤلاء علموني. ويسرنا أن نستضيف في هذه الحلقة سعادة الدكتور الأستاذ عبد الملك الخيال، عميد كلية العلوم سابقا في جامعة الرياض، والأستاذ المشارك في قسم الجيولوجيا بجامعة الرياض حاليا. في بداية لقائنا نحيي سعادة الأستاذ، أهلا وسهلا.
2: أهلا بك يا أستاذ إبراهيم.
1: الله يحييكم. الحقيقة الأستاذ عبد الملك الخيال معروف لدى طلابه من جهة، ولدى قارئيه أيضا من جهة أخرى، وودنا في هذه الحلقة أن نتعرف على مسيرة الأستاذ وعن تجربته في شتى المجالات، ونبدأ هذه المسيرة من البدايات، من المرحلة الأولى، لنقل من مرحلة الوعي والتفتح على الحياة، ونتعرف على الذين استطاعوا أن يصوغوا تجاربهم لكي يستفيد منها الأستاذ الضيف في مسيرته. وما رأي الأستاذ عبد الملك الدكتور أن نعود إلى البدايات ثم نسير في معيتكم إلى أن نصل إلى المرحلة الحالية؟
2: والله البداية كانت من زمن طويل بمدينة المجمعة ومدينة الرياض، حيث كان الوالد يقوم بالعمل في
1: عفوا الوالد موجود الآن؟
2: لا، متوفي
1: رحمه الله.
2: فكان الوالد يعمل في مجال اللاسلكي،
1: نعم،
2: وكان من الأوائل الحقيقة في منطقة المنطقة الوسطى هنا الذين تعلموا اللاسلكي وبث الإشارات اللاسلكية، حيث طلب أن يدرس اللاسلكي في مكة المكرمة، فسافر إلى هناك. وكان في وقته كانت بداية المملكة العربية السعودية، ورجل هذا أثر في حياتي لأنه كان يحب العلم، فأرسلني أنا وأخوتي إلى القاهرة لندرس هناك، وكان عمري أنا ذاك 6 سنوات.
1: يا سلام، أكيد أشقائك كانوا أكبر في تلك المرحلة من العمر هذا طبعا.
2: أخوي الأكبر أكبر مني بسنة، وأخوي الأصغر أصغر مني بسنة أخرى.
1: طب من الذي كان يعني الحيث في كنف لابد إنسان معين في القاهرة في تلك الحين، في ذلك الحين تعتبر سفرة بعيدة جدا،
2: والله الوالد
1: طويلة. كان الوالد معكم طبعا؟
2: الوالد جلس معنا لفترة ثم رجع إلى المملكة العربية السعودية، وجلسنا احنا في مدارس داخلية،
1: نعم،
2: وفي كنف بعض العائلات،
1: نعم،
2: إلى أن الحمد لله.
1: هل الدراسة الابتدائية كانت هناك دكتور عبد الملك؟
2: نعم نعم
1: نعم،
2: الدراسة الابتدائية، والحقيقة كان ذهابنا إلى القاهرة لأجل العلاج. أنا بالذات كنت مصاب بمرض الحساسية في صغري، فنصح الدكتور الوالد أنه يبعدنا في جو آخر عن الجو الذي نعيش فيه. فكان يرى الإخوة الحجاج يأتون من مصر الشقيقة، أجسامهم طيبة وصحتهم طيبة، فقال ما في إلا تروحوا تشربوا من ماء النيل. فذهبنا إلى هناك للدراسة والعلاج.
1: تمام. هل هناك يعني تتذكر بعض أساتذة درسوك في تلك المرحلة، أم غابت عن ذهنك الصورة؟
2: والله مر علي الحقيقة أساتذة في مختلف المراحل،

0: في المرحلة الابتدائية كان أستاذ الحساب الحقيقة، من الأشخاص اللي أنا معجب بطريقتهم، خاصة أنا كنت أحب
1: تذكر
0: المواد
1: اسمه
0: الرياضية.
1: دكتور أظن؟
0: لا والله لا يحضرني اسمه الآن لأنه كنت صغيرا في ذلك الوقت، لكن أذكر مواقفه وأذكر طريقة شرحه لنا في الحساب، فكنت من الناس اللي يحبوا هذه المادة،
1: ايه
0: وإذا أحببت المادة وتفوقت فيها فمعنى ذلك
1: يتفوق،
0: أنه أستاذها كان طيب.
1: ايه بالضبط، شد
0: أي نعم.
1: للمادة. طب بعد المرحلة دي دكتور؟
0: والله في الثانوي برضو ما أذكر أستاذ معين، إنما في الجامعة في أستاذ في الكيمياء الدكتور عبد العزيز موسى في جامعة القاهرة، والدكتور أحمد مجاهد وهو أستاذ الآن بجامعة الرياض أيضا.
1: ايه ما هي المواد اللي كانوا يدرسوها؟
0: دكتور أحمد مجاهد يدرس مادة علم النبات،
1: علم
0: وأنا
1: النبات.
0: أخذت هذه المادة في السنة الأولى، وكان رجل الحقيقة في تدريسه قدير لدرجة أنه لا نحتاج إلى فتح الكتاب،
1: ممتاز
0: لأنه
1: جدا،
0: عبارة عن موسوعة،
1: ممتاز.
0: فإذا قرأت الكتاب وقرأت المحاضرة تجدهم واحد، لأنه كان مؤلف علم النبات العام. أيضا الدكتور عبد العزيز موسى،
1: دكتور عبد العزيز الموسى من أين؟
0: هذا برضو من القاهرة، وكان مدرس الكيمياء، الكيمياء الطبيعية،
1: تمام.
0: وكانت تعجبني في شخصيته، حيث أنه إذا دخل المحاضرة يكون فيها 500 طالب 600 طالب، يقف أمام الطلاب ولا يأتي بحركة إلى أن يسكتوا،
1: يا سلام.
0: فإذا كان المدرج ساكت بدأ ينطلق في الكلام،
1: بدأ
0: وإذا سمع صوتا توقف.
1: حساس جدا.
0: فتعجبني الحقيقة في شخصيته اللي كانت مسيطرة على الطلبة، وحبه
1: ممتاز،
0: للعلم، فكان من هذول الأشخاص اللي
1: ممتاز.
0: أثروا فيه وأنا
1: في تلك
0: في
1: المرحلة،
0: تلك المرحلة. نعم.
1: طب طال عمرك الموضوع اللي أنت ركزت عليه طبعا دراستك علمية
0: دراستي علمية بلا شك، و
1: اللي يعني أوصلك وبقيت تدرسه وتتابعه وتثابر عليه إلى أن يعني كان رسالتك، نقدر نعرف عنه شيء؟
0: والله أول شيء اللي دخلني في قسم الجيولوجيا إنه كانت تعرف المملكة مقبلة في ذلك الوقت على نهضة كبيرة، وكان البترول والمعادن من أهم ما يشغل الشباب السعودي في ذلك الوقت،
1: نعم.
0: فأحببت مادة الجيولوجيا ما سمعت عنها والجيولوجيين وهذا، فتخصصت في تلك المادة،
1: نعم طبعا.
0: والحمد لله وفقني يعني إني أكون من الطلبة القليلين اللي تفوقوا في مادة الجيولوجيا في القاهرة، وتخرجت في ذلك الوقت بمرتبة الشرف من جامعة
1: ممتاز،
0: القاهرة.
1: ممتاز جدا. هل في هذه المرحلة أيضا هناك أناس مثلا دفعوك لمزيد من العلم، للتركيز مع أنها مادة صعبة جدا، شجعوك، حمسوك، سواء من الأهل أو من الأساتذة أو من المدرسين أو من الأصدقاء أو الزملاء؟
0: لا والله زي ما قلت لك، الحافز الأول والأخير الحقيقة كان الوالد الله يرحمه،
1: الله يرحمه.
0: كان يبث فينا روح العلم بشكل غريب جدا، وكان يفتخر بنا في كل مكان، وما كنا نحب أن نخيب ظنه،
1: صحيح.
0: فكنت أنا أعجب لهذا الشخص، يعني كان ما عنده الابتدائية، إنما كان يجلس بجانب
1: مهم
0: الراديو،
1: الأفق.
0: أي كان يجلس بجانب الراديو ويقول لنا مثلا، يسمع الإشارات اللاسلكية اللي فيه، يقول هذه الإشارة كذا،
1: من خلال
0: فنستغرب إيه،
1: تجربته.
0: وكان يتكلم في مواضيع شتى الحقيقة سبقت يعني جاءت فيما بعد أو تحققت فيما بعد، فكان
1: ممتاز،
0: أفق الوالد
1: ممتاز
0: الله
1: جدا.
0: يرحمه كبير جدا، فتأثرت فيه تأثر كبير.
1: الحمد لله.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
3: زمان أول يا ليت يعود.
2: الإذاعة زمان.

0: أقبل التختال يا قوتة متبارقة، بل جمالك العين انسعت العناقة. جت تجرى الليل الأسود بشمس شارقة، في عيوني سقت النور مدري ساقة. أقبل التختال يا قوتة متبارقة، بل جمالك العين انسعت العناقة. جت تجرى الليل الأسود بشمس شارقة، في عيوني ساقت النور مدري ساقة. حين بانت هزت الكون قوة خارقة، أرهبتني قلت رحماك يا خلاقة. غادة متفوقة بل جمال وفارقة، سحر بابل فيها دب عينها وحداقها، في بهاها فاتنة للقلوب وسارقة، للعقول وبات نشوانها ما فاقها. يعلم الله كلها بالمحاسن غارقة، زانها الله واكتسد جلها ودقاقها. غادة متفوقة بالجمال وفارقة، سحر بابل فيها دب عينها وحداقها، في بهاها فاتنة للقلوب وسارقة، للعقول وبات نشوانها ما فاقها. يعلم الله كلها بالمحاسن غارقة، زانها الله واكتسد جلها ودقاقها. غادة الأبواب كل المشاعر طارقة، وان تبسم ثغرها يا كثر عشاقها. من شقى فيها شقت به مجيما حارقة، من كسب لحظة رضاها من اللي شاقها. الغزال انخانها الريح يلمح دارقه، ولا يحقق بلمها إلا نظر تفاقها. آه يا من وصفها أنا الوصف الفارقة، صرت أخاف فراقها قبل وقت فراقها. كل ما يرعد لها الفكر صارت بارقة، وكل ما يمطرني الشوق صرت أشتاقها. كأنها نسمة وروحي غصون وارقة، تشتهي تحريك زاهيلها، تشتهي تحريك زاهيلها وأوراقها وأوراقها.
1: أمس المشاعر
0: أقبلت تختال يا قوتة متبارقة، بل جمالك العين انسعت العناقة. جت تجرى الليل الأسود بشمس شارقة، في عيوني ساقت النور مدري ساقة. أقبلت تختال يا قوتة متبارقة، بل جمالك العين انسعت العناقة. جت تجرى الليل الأسود بشمس شارقة، في عيوني ساقت النور مدري ساقة. حين بانت هزت الكون قوة خارقة، أرهبتني قلت رحماك يا خلاقة. شعر سعدان بن عابس الرشيد.
1: أمس المشاعر
2: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: ديرتي حبيبتي.

قنطورة سيدة الوقت وحارسة المواسم. في بلدة لم تصنع من حجر فقط، بل من ذاكرة تدار بالشمس، وفي قلب العلا حيث التاريخ لا يكتب بالحبر بل ينقش على وجوه الجبال، تنهض الطنطورة لا كساعة حجرية بل كوصية من أجداد لا يعرفون النسيان. قيل إن الشمس كانت تطرق باب العلا كل يوم، لكن أحداً لم يضبط موعدها بدقة حتى ظهرت طنطورة بمئذنتها الهادئة تقف كأم تعرف متى يروى الزرع ومتى يحصد. ليست مجرد مجسم، بل هي ساعة من نوع لا يصنع بل يلهم. كان أهالي العلا ينظرون إليها كل يوم، إذا لمس ظلها ذاك الحجر علموا أن الشتاء جاء، وإذا تسلق الظل حد الطنطورة فقد آن أوان الحصاد. في زمن لم تكن فيه التكنولوجيا تعرف حتى اسم الوقت، كانت الطنطورة تحدث السماء وتقرأ الشمس وتمنح الأرض موعدها. واليوم لا تزال طنطورة واقفة، لكنها لم تعد تخبرنا عن الفصول، بل تخبر العالم عن حضارة قرأت الزمن قبل أن يخترع الوقت. طنطورة العلا ليست مئذنة بل قصة، وليست ساعة بل توقيع الأجداد على وجه الشمس.

0: صيفك على كيفك. على كيفك. الصيف حلو، لكن لا تنسى صحتك مع ارتفاع درجات الحرارة. احرص تشرب موية بشكل مستمر وتخفف من التعرض للشمس وقت الظهيرة. وإذا طلعت لا تنسى وسائل حماية المناسبة. خطوات بسيطة لكنها تصنع فرق كبير. استمتع بصيفك وخلك محافظ على صحتك. صيفك على كيفك. على كيفك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

تشرق معاك حق وراعي الهوى دايم دايم للعذاب يعشق معاك حق الشمس بالليل الليل الليل ما تشرق معاك حق وراعي الهوى دايم دايم للعذاب يعشق صوتك وصاد الأشواق عيونك.

ما عاد حد قلل باقي الايام غربة شعوري وصمتي هو وعدي.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: هو بلادي.

أسعد الله مساكم كل خير، يا هلا وغلا، حياكم الله في طلة جديدة من برنامجكم هوا بلادي على تيري إذاعة الرياض. 3 ساعات متواصلة إن شاء الله نعيشها وياكم، نحلق في أرجاء هذا الوطن الغالي ونمنح فرصة كذا أن ناخذ بعض الأخبار الحلوة من خلال تيري إذاعة الرياض. جميل جدا انه تشاركونا ايضا من خلال البرنامج في ساعتنا الثانيه، ان شاء الله نتيح لكم التواصل معنا من خلال موضوعنا الذي سيطرح في ثنايا هذه الحلقه باذن الله تعالى. ونصحبكم نحن والزملاء الاعزاء من الاعداد عايش الزير، يصحبنا اليوم في الاخراج والمسات الفنيه الزميل عبد السلام المحمد. أنا معكم في التقديم ظافر الخثعمي وزميلتي تاني عطيف، نطل عليكم إن شاء الله خلال هالثلاث ساعات بإذن الله تعالى، نمنح أجواء مملكتنا الغالية فرصة من الجمال والعطاء اللي يقدم خلال قيادتنا الرشيدة في المجال السياحي، في المجال التنموي، في المجال أيضا الاجتماعي، وأيضا المحافظة على التراث وموروثنا وثقافتنا وهويتنا اللي إن شاء الله سنتحدث أيضا مع ضيوفنا خلال هالثلاث ساعات بإذن الله تعالى. لكن موضوعنا اليوم موضوع غير، موضوع حلو شيق وجميل، خلونا نطرحه لكم، يعني نتيح لكم التفكير أيضا وابدأ رأيكم ومشاركتنا إن شاء الله في بداية ساعتنا الثانية من خلال رقم التواصل 011 40 5 3.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالمي وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدّه.

0: دورينا غير يأتيكم يوميا 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
0: هو بلادي.

يا هلا وغلا، حياكم الله من جديد مستمعي الكرام في هوا بلادي. لازلنا متواصلين معكم ان شاء الله في ساعتنا الاولى بدانا، وكنا معكم في فاصل غنائي كذا نروق وياكم وناخذها على قولتهم جوله في ربوع بلادي. الجميل انه نعيش معكم الاخبار والتفاصيل ايضا السياحيه الجميله والتراث والموروث الجميل من خلال ايضا حصاد الزملاء والزميلات. اليوم مختلف تماما في موضوعنا في هوا بلادي، مشاركتكم معنا ان شاء الله بتكون على 011 40 53 باذن الله، ومتواصلين معكم من خلالها، نبي مشاركاتكم. ابدا رايكم في موضوعنا اللي بنطرح الان شوي. لو رجعنا للطفوله، كيف تقضي اجازتك وكيف كنت تقضيها بالذات في الطفوله؟ دائما ما يكون عندك نشاط معين، لعبه معينه كانت تملي وقتك شوي، وكان فيها ايضا مجموعه من الاصدقاء اللي فيها ذكريات حلوه. لانه هالاجازه لما تيجي في الصيف في ايام الماضي شوي تحس انها فيها روح جميله، وبالذات لما الوالد يقول لك يا بروح، ترى بنروح نتمشى المكان الفلاني، وين كنتوا تقضون الاجازه؟ اعطنا هذه الذكريات الحلوه الجميله. وين كنت تقضي اجازتك في طفولتك؟ وش الألعاب اللي كنت تمارسها وتملي وقتك أيضا أيام الإجازة، سواء كان في البيت في مزرعة، أو أنه والله رحلاتكم كانت سفرة جماعية إلى طبعا مدينة معينة، موقع سياحي معين مع العائلة وجمعتهم. شاركونا على 011 40 53.

0: ونحلق معكم في أولى جولاتنا في هوا بلادي، وننطلق من الرياض ومن أجواء الرياض اللي شوي والله فيها الحرارة شوي لك عليها، والله لها رأي وراي قبل شوي أنا من الكنترول نقول الزملاء علي اليوسف ومسي عليه بالخير، كنا نقول إن والله اليوم درجة الحرارة عالية، وعبد السلام يشاركني في هالموضوع، لكن إلا ما نروح لأبها نبرد عليكم شوي ونأخذ الجو شوي مع نورة مروعي. نورة مساء الخير.
1: حياك الله ظافر، مرحبا فيك ومرحبا بالمستمعين وبالزملاء في الاستديو في هذه الأجواء الجميلة.
0: يا هلا، هي أجواء جميلة، حرقي علينا الأجواء
1: أجواءنا دائما جميلة.
0: اي والله البراد، اي انا اقول نسانيس البراد اللي تيجي بالاستديو الحين من أبها من أبها. طيب يا نورة،
1: ان شاء الله انها تعرف شهر اوغست ان شاء الله الامطار مستمره باذن الله.
0: باذن الله تعالى. اليوم جولتنا مختلفه، خاصه انه فيها نوع من التراث والعماره التقليديه، صحيح؟
1: صحيح صحيح. طبعا ظافر، احنا نتكلم عن التراث والهويه العمرانيه في منطقه عسير المتميزه اللي لها كودها الخاص فيها، ولكن دائما كنا نروح مباني قديمه يمكن عمرها 200 سنه 250 سنه 150 سنه، ولكن نجد بناء حديث ولكن بني بالطريقة التقليدية خطوة بخطوة.
0: طيب.
1: فهذه ميزة جميلة جدا. صحيح. أن يعاد هذا

0: بناء من خلال أبناء المنطقة. طبعا سعيدة جدا بوجودي في بيت بن صالح الشعبي أو التراثي في وادي البيح في شعب ذي الخير. صح؟ أيوة. في طبعا في طريق الطائف، تعتبر طريق الطائف المؤدي للطائف.
1: طيب ناخذ المعلومات معك نورة ونترك لك المجال. تفضل.
0: بالتأكيد. حياك الله أستاذ محمد بن فايز المسؤول عن هذا البيت أو عن زوار في هذا البيت. حياك.
2: الله يسلمك وحياكم الله، شرفتونا بزيارتكم ومرحبا وسهلا.
0: أستاذ محمد ما شاء الله البناء ملفت، يمكن أنا شفته من أسبوع أشوف المبنى بجماله ملفت جدا. تهيأ لي أنه بعمره ما شاء الله أقل شيء 150 سنة، ولكن تفاجأت أنك تقولون أنتوا بنيتوا مع الوالد بالطريقة التقليدية. إذا أعطينا تفاصيل أكثر، وليش عدتوا هذا البناء بهذه الطريقة؟
2: أول شيء الله يحييكم. والله الفكرة بدأت عند الوالد، لأن الحب عنده البناء التقليدي متأصل، فبدأت الفكرة تقريبا في شهر 1 1447، وبدأنا برسم الاسكتشات يعني كذا على الورق وكذا، واستعنا بشوية عمالة، والإشراف كان تحت إشراف الوالد خطوة بخطوة. البناء كان تقليدي بحت من اللبن، والأكرمكم الله التبن. طلع المنتج هذا اللي الحمد لله انه نال استحسان الجميع.
0: الرقف ما شاء الله تبارك الله موجود، انا شفت الرقف. ما يعني كيف جمعتوه هذا العدد هذا الكم؟
2: والله بالنسبه للرقف احنا جبناه من خارج منطقه ابها، وكنا ناخذ احجار كبيره بحجم اكبر من كذا، و
0: القص فيهم
2: القص قصنا احنا هنا، قصنا هنا
0: ما شاء الله.
2: نعم.
0: وكملتوا ما شاء الله
2: كامل نفس البناء التقليدي القديم.
0: كم دور هنا المبنى؟
2: المبنى دورين، ويعتبر في حجم الغرف اكبر من البيوت السابقه.
0: ايوه، هذه الملاحظات اللي انا اقولها اللي اضفتوا عليها لمسات جميله جدا، اللي هو وسع الغرف كانت اكبر، كذلك مسافه بين الدرجات. الدرج في البيت التقليدي مسافته كبيره، ولكن دليل على اللياقه على فكره. يعني ما شاء الله عندهم لياقه عاليه، يطلعون بين كل درجه ودرجه مسافه، لكن ما شاء الله هنا.
2: والله احنا راعينا جميع الطرق الحديثه، واستخدمنا اللي يسهل علينا واللي يخدمنا ويخدم الزوار اللي يزورون الموقع. الفكرة للأمانة ما بدت كاستثمار، كانت استخدام شخصي، لكن
0: تحولت
2: الفكرة بعد الانتهاء لأن نستفيد منه ويستفيدون منه الزوار. يعني كثير زارونا يبغون يعرفون طريقة البناء كيف تمت، ما هم مصدقين ولا مستوعبين إن باقي فيه نفس الشغل ولا نفس الشيء اللي
0: مستوى ما شاء الله رايح، حتى تفاصيل السقف ما شاء الله. إذا تكلمنا عنها
2: بالنسبة للأسقف، هذا المعادل هي تكون من ثلاث حاجات، اللي هي المعادل واللي هي الخشب العريضة هذه، والسواري اللي هي العوارض نسموه العوارض، والجراع هذا موجود عندنا احنا هنا. طبعا هو شغلته متعبة جدا، لأن يوم قص ثلاث أيام أو أربع أيام يسمونه خشير، يخشرون الجراح هذا يعني يشيلون الطبق اللي حالي عليه. بالنسبة للخيط هذا الصغير، هذا جبناه من سبت الجارة
0: ما شاء الله،
2: يسمونه عندنا هنا الحتية.
0: نعم. اللي هو الصغار هذا
2: الصغار. نعم. اللي زي الحباب.
0: أيوه.
2: واشتغلها الوالد بيده
0: ما شاء الله ما شاء الله. طيب أيضا تفاصيل الأبواب، يعني الأبواب الشبابيك هي نفس التفاصيل القديمة.
2: نفسها.
0: بنفس الحلقات الموجودة فيها لطرق الباب اللي هي.
2: نعم. بالنسبة للي موجودة تحت في الأبواب اللي تحت هذه، معنا من بيت الجد الله يرحمه، اللي مبني عام 1339 للهجرة، لكن مع مرور الزمن ومع الأجيال اللي مرت حاولنا نأخذ بعض الأشياء اللي موجودة عندنا، بعض الشبابيك برضه من أيام البيت القديم. اللي نقص علينا رتبنا يعني بطريقة كذا معينة وجبناه من السوق، وفي عندنا أبواب فكناها برضه من البيت القديم وركبناها هنا والحمد لله.
0: أيضا في تفاصيل داخلية، الرادي القديم، التلفزيون القديم، المحتويات هذه، يعني المكوى، نشوف المكوى القديم اللي بالحرارة كذا. تكلمنا عن هذا الجمع القطع الموجودة، السيارة الكبيرة كانت تستخدم الحجاج أعتقد صح ولا لا؟ السيارة الكبيرة هذه.
2: بالنسبة لبعض القطع، احنا عندنا قطع من أيام الجدي الله يرحمه المتوفى 1395، موجودة أغراضه، وكذلك جدتي اللي متوفاها أم الوالد رحمه الله جدتي صالحة متوفى 1408، هذه الأشياء لا زالت اللي تذكرنا فيهم الله يرحمه.
0: الله عليهم. أستاذ محمد، النوافذ هنا في الدور الأرضي والدور الثاني